ركبتها وعدي بها الدنيا. 107.8 موزيك اف ام معاك في اللوتوغوت. موزيك اف ام الاولى في تونس.

0: الأولى في تونس. أول ساعة من خمسة لستة الصباح. نادي الفورتي.
1: صباحكم فل، ان شاء الله نهاركم مبروك ونهاركم زين الناس الكل. مرحبا بكم، هذا رونديفو جديد من اول ساعه. ان شاء الله يا ربي الجمعه انطلقت كما تحبوا، ان شاء الله الجمعه كانت طيبه، ان شاء الله انطلاقه خارقه للعاده تبداو بها جمعتنا الثانيه من شهر جوان. ان شاء الله جمعه تكون سهله، خاصه للتلامذه اللي عاديو في امتحانات البكالوريا. ان شاء الله بنجاح، ان شاء الله بالتوفيق، ان شاء الله بالفرحه، ان شاء الله كل فرحه جوستمون تدخل للديار توينس الكل مع النتائج نتاع البكالوريا، ومع خاصه زاده النتائج متاع مختلف الامتحانات، إن كانت امتحانات وطنية ولا غيرها من الامتحانات. إن شاء الله زينة للناس الكل، وإن شاء الله ربي يعين الناس الكل. صحة زيدة للناس اللي ماخذين كونجي واللي باش ينطلقوا يعديوا أيامات في بلاصة، ديما ننسيهم اللي ماخذين كونجي سلموا، كان علي يخدموا حتى اللي ماخذين كونجي سلموا عليكم. إن شاء الله تستمتعوا بالأيامات اللي خديتوهم والعطلة متاعكم. تحية للناس اللي قامت تخدم زيدة اليوم الصباح، اللي ديجا في الخدمة، اللي مروحة من الخدمة، اللي مروحة تاو تكوغ، إن شاء الله تخلطوا كان سلامات. شكرا لكم، كنت تابعوا فينا زيد على سيت www.mosaicfm.net. مرحبا بالناس الكل، مرحبا بيكم، مرحبا بتعليقاتكم، مرحبا بملاحظاتكم، مرحبا بمقترحاتكم. زيد حاجه تفرحنا برشا ديما، وديما نكونوا فرحانين وقت اللي يوصل اي مقترح من عند اي مستمع او مستمع، لانه نحسوا بالانتراكسيون اكثر فاكثر معاكم، وهذا اللي يخلينا ديما نحاولوا ان نكونوا ان شاء الله في مستوى الانتظارات نتاعكم. كالعاده موعدنا يبدا من توا حتى لستة. صباح على سليم اللي رافقني في الاخراج، صباح على فاطمه اللي تسمعوها بعد شويه في الزابينج. بعد شوية عنا موعد مع الميتيو، ناخذوا فكرة على توقعات الجوية. عنا موعد مع الأكتواليتي والأخبار في ليزيفينمون دو جور. عنا موعد مع أهم الأحداث المنتظرة في لي بروغرام دو جور. هذا الكل وأكثر يستنى فيكم أبغتيغ من توا حتى لستة متاع الصباح. إن شاء الله طريقة سليمة للناس الكل. كان زيدا تحبوا تاخذوا فكرة على أهم ما تقال في مختلف برامج موزايكا فام زيدا في 24 ساعة اللي تعديت، سورتو با تبدلوا لي فريكونس متاع موزايكا فام. خلينا نبدأ بالموسيقى. جوليا بوترس اليوم أصبح، شنو رأيك؟ يلا وحياتك، تتصيتي أول ساعة.

0: nouvelle vague in the manner of speaking. توصلنا لموعدنا في الزابينج tout de suite مع فاطمة.
1: زابينج. إن شاء الله صباح نشاط والحيوية وصباح كأس العالم هذا الأسبوع إن شاء الله.
2: قريبا قانون جديد خاص لبيع التدخين. أتناتيك كحت من غادي. لبنى كحت من لطف عليك لبنى شرقت في نفس في الموضوع ذي مولا بيس.
1: نحكي الظروف صراحة منتخب إيران لميت معتها يسخف الظروف اللي بشي يعيش فيها. معتها تصور إنه ديجا أبار برشا ما خدوش فيزا من المسؤولين حكموا عليهم إنه يدخلوا لأمريكا كان نهار الماتش وعندهمش الحق يبيتوا يلعبوا يخرجوا طول يمشوا المكسيك. معتها بصراحة فمش ظروف تعيسة أكثر من هذا يعني.
3: تونس ما تنجم تبنيها كان أولادها ويقول لي أنت كنت تستثمر في المهندسين تستثمر في الطب والكل بحول الله مستقبل تونس ما عادش تخاف عليه.
0: الارقام مثلا اثناء حسب التعداد دونك عندنا 11 مليون و 11 مليون وما يقارب 12 مليون دونك ساكن اللي العدد السكان هذايا في 2030 باش يكون 12 مليون فاصل 2.
1: لو هذا ملاعبي معناتها دولي يعمل لك هاك تلعب انت قسما بالله نحط لك مزود الصباح كل ماتش تخسر فرنسا
4: خويا هكا باش تعمل له محاصره لسيقه خويا
1: لا لا فرنسا كلته ومش هو برك مو لابس مليون فرنسا هو عمل لك ايه يا سيدي كل خساره اللي بلو انا بالمزود الصباح لهنا نبدا مشيخها تعرف شنو هي
4: ودي ستاتيو
1: كل شيء ودي باش نكتب ستاتيوات لي بلو لي بلو
4: وتاجيو شيء وتاجيو
1: كل مش مشكل هو عنده 900,000 انا عندي مليون.
0: في 2054 تونس باش توصل 13 مليون فاصل 3 دونك عدد السكان ولا نسبة السكان اللي هم عمرهم 60 سنة فما فوق باش تكون في 2030 19.9 مقارنة ب 17% في 2024 وفي 2054 باش توصل نسبتها 31.8%.
1: والله كل خسارة من مرمتكم هاي يعني انتم عندكم جوار وانا فما لهنا واحد شد لكم جول زد اي على العمله اللي كنت نحكي عليها قبيله معايا
5: صحيح خليه غادي
1: معايا ان شاء الله يا كل ما فرنسا تخسر احنا نعملوا مزود متفقين
5: فرنسا تخسر نجي قدامه زيك نبدا نغني وحدي ونزمر
1: بكره وانا وياك ندوم بعضنا وانا وياك يا نجوبه وانا وياك يا نجوبه ويليام ساليبا لبسوه روبه
5: وعد شرف فريقها تخسر فرنسا جيب بعضها مزيك بكره نزمر ونجيك.
0: توا في الأسرة التونسية معدل متاعها 3.45 فرد يعني كوبلو معها وليد ونص
2: وليد كان خبوش يكفيني وليد ونص ما فهمش دكتورة معناها مشروع فضل ليد ثاني
0: معدل حتى أي معدل مشروع.
6: يا أمين يا أمين يا أمين يا صباح الفل يا جميل كلنا معد إن شاء الله ومش هنشجع المنتخب الفرنسي أنا من الآخر معاك برضو.
0: زابينج. هذا كان زابينجنا بالنسبة لليوم موعد اليومي مع أهم التصريحات وأهم أتقال في مختلف برامج موزيكا فمغدو يكون عندكم زابينج جديد تصريحات جديدة وأخبار جديدة. مرحبا بالناس الكل موعد متواصل معكم لستة متاع الصباح شوي آخر موعدنا مع الميتيو ناخذ فكرة على طقس اليوم وغدوة. هذا الشاب خالد هو وفيتشنتي أميغو توسيتي أول ساعة مرحبا بيك
7: أول ساعة

0: Mosaïque FM. Number one.
1: Oh,

0: Could You Be Loved. مش بصوت بوب مارلي, بصوت لورين هيل. إن شاء الله عجبتكم الفيرسيون هذية, وإن شاء الله عملتوا معها جو, خاصة بما أنها فيرسيون لايف. خلينا نخذوا فكرة على طقس اليوم. توتسي تي بوان ميتيو. ميتيو طقس اليوم 3-9 جوان, مغيم جزئيا بأغلب المناطق, تدريجيا كثيف السحب بالمناطق الغربية للوسط, ولكن درجات الحرارة باش تكون في ارتفاع, تتراوح القصوى بين 30 و 35 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات, وبين 36 و 40 درجة ببقية الجهات. البحر هادئ إلى قليل الاضطراب, والريح من القطاع الشرقي قوية نسبيا بالجنوب مع دواوير رملية محلية وتكون ضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات. بالنسبة للغدوة الأربعاء 10 جوان, الحرارة في ارتفاع طفيف, البحر قليل الاضطراب, الريح من القطاع الجنوبي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب تكون قوية نسبيا بالجنوب, ضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات. والطقس يكون مغيم جزئيا بأغلب المناطق, فتدريجيا كثيف السحب بعد الظهر بالمناطق الغربية للشمال والوسط, مع ظهور خلايا رعدية محلية تكون مصحوبة بأمطار وتشمل بعض الجهات الشرقية. ميتيو زينا معكم حتى للستة متاع الصباح. صباحكم مبروك, وإن شاء الله نهاركم زين. الناس الكل طريق السلامة للجميع, إن شاء الله يا ربي تكونوا بصحة جيدة, إن شاء الله قمتوا في فورمة اليوم الصباح. شوية خير معدة مع الأكتواليتي في ليزيفينمون دو جور. توليت بقيت وحيد توتسيتي. أول ساعة
1: أول ساعة كل يوم الاثنين الجمعة من 5-6 الصباح مع نادية الفورتي.

0: سيمبلي فالين توصلنا للخمسة 41 دقيقة. نهاركم مبروك وخيط لكتواليتي في لي زيفينمون دو جور.
1: لي زيفينمون دو جور
0: خلينا نرجع نحكيو على موظفي البنوك والمؤسسات المالية وشركات التأمين اللي انطلاقا من البارح بداوا في أولى تحركاتهم الاحتجاجية من خلال حمل الشارة الحمراء، وهذا احتجاجا على ما وصفته الجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية وشركات التأمين بغلق باب التفاوض وعدم التوصل إلى اتفاق بشأن الزيادات في الأجور والاستحقاقات المهنية للقطاع. الكاتب العام للجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية وشركات التأمين سمي صالحي كان تحدث، قال انه حمل الشارة الحمراء جي تنفيذا لقرارات المجلس القطاعي اللي انعقد مؤخرا دفاعا عن الحقوق المادية والمعنوية لأعوان القطاع وتنديدا بقطع المفاوضات من جانب المجلس البنكي والمالي والجامعة التونسية لشركات التأمين. ووضح زيد صالحي انه الخطوة هذية تندرج ضمن سلسلة من التحركات كنا حكينا عليها، تحركات الاحتجاجية الأسبوع الفارط اللي تسبق الإضراب العام المقرر نهار 23 و 25 جوان، وأكد أنه الإضراب ما هوش هدف في حد ذاته وإنما وسيلة للدفع نحو استئناف الحوار والتفاوض. قال أنه المطلب الأساسي للجامعة يتمثل في العودة إلى طاولة المفاوضات، تطبيق مقتضيات الاتفاقية القطاعية المشتركة واللي تنص على عقد جلسات دورية خلال الأشهر الستة الأولى من كل سنة للنظر في ملف الأجور. وقال أنه آخر اتفاق تم التوصل لي بين الطرف النقابي والهيكل المهنية يرجع لعام 22 أي 4 سنين التالي وشمل الزيادات الخاصة بسنوات 22 23 و 24. وقال أنه الحوار الاجتماعي عرف حالة من الجمود خلال السنوات الأخيرة. يقول أنه زيادة في الأجور بعنوان 25 لم يتم صرفها لفائدة العاملين في القطاع رغم إدراج الاعتمادات المالية الخاصة بها ضمن ميزانيات عدد من البنوك وشركات التأمين. هذا فيما يخص موظفي البنوك وفيما يخص زيادة بالنسبة للموظفي شركات التأمين. نحكيو على موضوع آخر زيادة، نحكيو على التراجع متاع أسعار البيض اليوم حسب المنجين يخليهم يتكبدوا خسائر كبيرة برشا، لأنه قطاع انتاج بيض الاستهلاك في تونس عنده أشهر يشهد في تراجع متواصل في الأسعار، وإذا اللي خلى أنه عدد من المربين يعيشوا فترة من الخسارة المالية واستحذارات من تداعيات اللي تنجم تهدد استمرارية نشاط وتأثر زيادة حتى على توازن السوق. المنسق العام للكونفدرالية التونسية الفلاحين والتعاونيين حسام قدورة قال أنه القطاع يتكبد حاليا خسائر يومية تتراوح بين 240 و 260 مليم عن كل بيضة يتم إنتاجها. قال أنه زاد المنجين يبيعوا بأسعار قل عن الكلفة متاع الإنتاج، وقال أنه الأزمة الحالية ماهيش ظرفية لكن ترجع إلى إشكال هيكلي متواصل عنده سنوات انطلق أساسا بعد ما تم التخلي على نظام الحصص، يعني لكوتا اللي كان ينظم إنتاج الأمهات والفراخ وفق حاجيات السوق المحلية، وهذا اللي كان يضمن جستمون توازن بين العرض والطلب. يقول أنه غياب النظام هذا خلى مشاكل كبيرة في الإنتاج وزيد حتى الاحتياجات متاع الاستهلاك، هو اللي خلى اليوم الأسعار تطيح برشا وتفاقم الخسائر عند المربين، خاصة ديما نرجع نحكيه على صغار ومتوسطي المنجين اللي ديما هما يكونوا الحلقة الأضعف. تحدث زيد على أنه عدد من المربين واللي عندهم مشكل وغير قادرين على تجديد دورات الإنتاج بسبب نقص التمويل، وهذا اللي يدفع البعض أنهم يقوموا بالإبقاء على الدجاج لفترة أطول من المعتاد وإعادة توظيفه في دورات إنتاج جديدة، الأمر اللي يساهم في مزيد تضخم العرض بال سوق. هذا الموضوع انتوكا مازال للمتابعة، مازلنا باش نحكيو فيه بأكثر تفاصيل. خلي نختمو بتصريح وزير التربية، احنا عنا أيامات قاعدين نحكيو على حالات الغش وقاعدين نحكيو على كل مرة عوين الأمن اللي يقوموا بالإطاحة بشبكات اللي قاعدة تعاون وقاعدة تساهم في عملية الغش. وزير التربية نور الدين النوري كان قام بزيارة ميدانية لمركز التجميع والتوزيع المفتوح لاختبارات كتابية البكالوريا دورة 26 بالمعهد الرياضي بالمنزه، وكان التقى بالمشرفين على المركز بالإطار التربوي، استمع إلى تقرير مفصل حول مراحل سير العمل ومختلف المرافق المتوفرة والإمكانيات اللوجستية وتوفر مستلزمات العمل في ظروف لائقة ومناسبة حسب ما جاء في بلاغ صادر عن وزارة التربية. زاد أعرب الوزير عن تقديره للمجهودات المبذولة من قبل الأسرة التربوية تفانيها زاد في إنجاز المهام في الإجراء المجال المحدى ودعا إلى مزيد من اليقظة والمتابعة الحينية لضمان حسن سير مختلف مراحل امتحانات البكالوريا دورة 26 في كنف النزاهة والشفافية والجدارة.
1: Les événements du jour. أول ساعة.

0: خاتوني وصلنا ل 55 دقيقة. إن شاء الله نهاركم مبروك، نهاركم زين الناس الكل. وقايت لي بروغرام دو جور،
1: لي بروغرام دو جور موزايك اف ام.
0: ما عاد يكون بعد 10 دقائق من توا مع مين جاري. كيف احلى صباح الكل تكون موجودة معكم من 6 حتى ل 9 متاع صباح. ثلاثة سوية تلقاو فيهم المعلومة، تلقاو فيهم الأخبار، تلقاو فيهم الربح، تلقاو فيهم كل ما يهمكم. إن شاء الله باش تبدأ انطلاقة النهار والصبحية معنا كان بالحاجات المزينة الكل. الموعد يكون مع فاطمة في دقيقة حتى 46 دقيقة. خير باش تربح كل يوم، تربحوا معنا لي كارت دو ريشارج من هدوء موزايك اف ام. 56 دقيقة، 17 دقائق موعد الأكتواليتي والأخبار والضيوف يوميا. 27 دقيقة كما كون نهار ثلاث عودة مكي إلى الميدان، دونك نحكيو في 10 مينوت كرونو على كل ما يهم عالم الرياضة. موعدنا زاد يكون مع الربح في صباح تربح. تكلمونا على 71-113-1000 هي الطريقة اللي تخليكم حاضرين معانا. تكلمونا باش تكونوا إن شاء الله تدخلوا في القرعة وتربحوا معانا لودو برودوي من هدية جديدة. كيف كيف في ألو كوندكتور 200 دينار تنجموا تربحوهم من هدية توتال إنرجي مع أيمن. وساعتنا الثالثة كالعادة نختموها بالموعد مع إيد الدهماني في مع إيد، والباغوميتر ونختموا بانتباه أشقال مع التصريحات. شكرا لكم على الاستماع لنا الناس الكل. ميرسي بوكو سليم اللي رافقنا في الإخراج، ميرسي فاطمة زيدة اللي تسمعوها في الزابينج يوميا، وانتوما زيدة شكرا لكم على الاستماع. بالتوفيق للتلامذة اللي عاديوا في الامتحانات، إن شاء الله زينة ونهاركم مبروك، وإن شاء الله نهاركم زين.
1: أول ساعة كل يوم الاثنين الجمعة من 5 إلى 6 الصباح مع نادية الفورتي. الأولى في تونس.

صباح الفل، صباح الورد، ان شاء الله صباحكم دجله وحليب، وان شاء الله يا ربي صباح مبروك سعيد ليكم ولما تسمعوا في موزايكا فام. ان شاء الله صباح نشاط والحيويه، وان شاء الله الجمعه كانت الانطلاقه نتاعها ممتازه ليكم الكل، وان شاء الله باذن الله في بدايه هذا الاسبوع. احنا مازلنا في اول اليوم 3/9/2026، تمنياتنا ان شاء الله باذن الله الجمعه الجايه ان شاء الله لقيت هذا نبداو فرحانين ان شاء الله بنتيجه طيبه يا ربي. هك دعوه راي الصباح، مجرد دعوه الاولاد وكاو اولى مبارياتنا وأولى مباريات المنتخب الوطني التونسي. معاد مازال على ضربة البداية الخاصة بكأس العالم، مازالوا نهايرين تقريبا فقط، مازال غدوة هو كي تشوفك هاو نهار الخميس إن شاء الله بإذن الله تبدأ أولى مباريات كأس العالم، وإن شاء الله الحدث الرياضي الكبير هذايا يكون نسينا في النتائج الأخرى تاع المباريات الودية وكاو. شنو عم نقول لكم بالله السويع، أنا متصارح مع نفسي، معنا كان الدعاء تو كل يد شدت أختها وكهو. أختنا من الكورة يا جماعة، ما زلنا يا ربي العمل عليك والشدة فيك. يجي نحكي وساعة في شنو يستنى فينا اليوم، يستنى فينا أن لودو برودوي جديدة من هدية جديدة، يستنى فينا إن شاء الله بإذن الله تشنشينا محلاها اليوم صباح وطليعة إن شاء الله تخليكم تقوموا أنتم قاعدين تخموا معنا، يستنى فيكم على الخوي مع أختكم نادية بعد شوية، يستنى فيكم الميتيو دقيقة حظ أي اللي يحبوا يشربوا قهوتهم الصباح وما يسمعوا في فاطمة تقرأ لهم في الكف نتاعهم. وي الناس معنا الكف، شكون يسمع الكف؟ مغلين بالكف بالواحد شو اسمهم بالأبراج ولا مش بالكف الصباح. إن شاء الله ربي يعطيكم متمنيو، إن شاء الله ربي يفتحها في وجوهكم الناس كل برشة بون يومور. اليوم الصباح نبدأ بها برشة أمبيونس مزيانة إن شاء الله يا ربي. ترفقنا على امتداد 3 ساعات من 9 تاع الصباح، كل الفريق حاضر، نتمنى لكم تعديوا معنا أحلى صباح.

وبين 36 و 44 درجة ببقية الجهات حتى غدوة 14 جوان. طقس باش يكون مغيم بأغلب المناطق كيف كيف، زادة فما بعض الأمطار تشمل بعض الجهات الشرقية، لكن الحرارة في ارتفاع طفيف. أكثر تفاصيل نحن بعد شوية مع المعهد الوطني للرصد الجوي.

0: ميميرا مغني بالأملاح المعدنية، خفيف ومتوازن. ميميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ما معدني طبيعي يقدم لكم
1: دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم.
2: صباح الطاقات الحلوة والإيجابية في صبحية نهار اليوم، نهار الجمرة منورة في برج الحمل. هكا كل الأبراج النارية تعدي نهار مزيان، نهار الحظ، الأخبار الممتازة. وديما حط في بالك يا حمل اللي الحظ راهو مرتبط بالحركة، باتخاذ قرار. نتصور أحسن من القاعدة. الثور في الراحة، هو فما راحة على خير، على رزق سنة فيكم، الفرص بين يديكم والخير مواتيكم. اللي جوزي، أنت اللي تمتع بطاقة ممتازة في نهار عيد ميلادكم، أنت زادة اللي تعيش الفرحة السعادة. وإن شاء الله يا ربي كل عام وانتم حيين بألف خير. إن شاء الله كل عام وانت حي بألف خير. فما بداية جديدة المواليد اليوم 9 جوان سنة فيكم. السرطان إش قولك إن تخلي قلبك مفتوح للحاجات الحلوة وتسيب عليكم التفكير السلبي. الأسد راهي فترة الأخبار المزينة، فما طاقة انتصار، تقدير على نتيجة إيجابية. والعذراء هي نصيحة، راهو الحظ يجي كان بالتنظيم والصبر، ما تستعجلش النتيجة على خاطر الحاجة اللي تخدم عليها قاعدة تكبر خطوة بخطوة. الميزان راهو مش كل قرار لازم يعجب الناس الكل، إذا قلبك وعقلك متفقين على حاجة خلي ثقتك في روحك قوية. وانت يا برج العقرب، اختار اللي يريحك مش اللي يرضي جميع الناس، خاطر راحتك زادة مهمة. والقوس، إذا عندك فكرة وإلا هدف متحمس له، نحبك تبدأ فيها بخطوة صغيرة. اللي جدير هو نجاح اللي تستحقه، قاعد تبني بالحجرة بالحجرة، ونجاح إن شاء الله نحن نقوله يكون في الطريق. وكان على برج الدلو الهوائي، فما بداية جديدة، فما مغامرة على تجربة مختلفة. ونكملوا مع برج الحوت، هو صحيح قلبك يعرف الطريق، أما نجاح يحتاج زيادة الخطوة واقعية مع كل حلمة.
0: ميميرا مغني بالأملاح المعدنية، خفيف ومتوازن. ميميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ما معدني طبيعي قدم لكم
1: دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم.

0: تربح خربج تربح.
1: صباح الفل، إن شاء الله لكم أسعد الأيام وإن شاء الله أصبحنا شاط والحيوية لكل أصدقائنا المستمعين. نذكرهم مع 7:35 دقيقة إن شاء الله بإذن الله تشاركوا معنا في صباح تربح وتربحوا اللودو برودوي جديدة من أهداء جديدة. أطلبوا من توا باش نجموا تشاركوا معنا. من بعد حضرتوا تليفوناتكم، أوكي، رقم البطاقة هو التالي 03 13 10 55 65 31 79. ألف مبروك لسعيد الحظ الفائز ببطاقة شحن بقيمة 10 دنانير.
0: أحلى صباح، أحلى صباح كل يوم الاثنين والجمعة من 6 ل 9 الصباح

0: في تونس. راديو موزايكا فم تونس. الأخبار.
1: صباح الخير وأهلا بكم إلى موجز الأخبار. وزير التربية نور الدين النوري يشدد خلال زيارة ميدانية أداها أمس إلى مركز التجميع والتوزيع المفتوح بالمعهد الرياضي بيير دو كوبرتان بالمنزة على ضرورة مزيد اليقظة والمتابعة الحينية لمختلف مراحل امتحان البكالوريا بما يضمن مبادئ النزاهة والشفافية. وخلال الزيارة تم عرض تقرير مفصل بخصوص مراحل اللوجستية مع معاينة الإمكانات المتوفرة ومدى جاهزية الفضاءات لضمان حسن سير عمليات التجميع والتوزيع. يشار إلى أن اختبارات الدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا تتواصل اليوم الثلاثاء 9 جوان في مختلف مراكز الامتحان بالجمهورية بمشاركة أكثر من 162 ألف مترشح. ومن المنتظر أن تتواصل اختبارات هذه الدورة يوم غد الأربعاء على أن يتم الإعلان عن النتائج يوم 23 جوان. الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بسليانة تقبل مطالب الإفراج عن 9 تلاميذ تم إيداعهم السجن من أجل الغش في امتحان البكالوريا. وكانت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بولاية سليانة قد أصدرت يوم الجمعة الماضي بطاقة إيداع بالسجن في حق 9 تلاميذ من أجل الغش في مناظرة وطنية طبقا للأمر المتعلق بزجر الغش في الامتحانات. وحسب ما بينه مصدر قضائي لوكالة تونس إفريقيا للأنباء فإنه تم ضبط التلاميذ الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و19 عاما بصدد الغش بواسطة سماعات في اختبار البكالوريا يوم 4 جوان بأحد معاهد معتمدية بعرادة من ولاية سليانة. هيئة الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس تصدر أحكاما سجنية تراوحت بين 5 و9 سنوات في حق أفراد شبكة إجرامية مختصة في قرصنة الحسابات الشخصية على موقع فيسبوك وابتزاز أصحابها مقابل مبالغ مالية. وكشفت الأبحاث الفنية أن أفراد الشبكة كانوا يعتمدون أساليب تقنية متطورة للنفاذ إلى الحسابات الشخصية ثم يعمدون إلى ابتزاز أصحابها عبر التهديد بنشر صورهم ومعطياتهم الخاصة أو مطالبتهم بدفع مبالغ مالية مقابل استرجاع حساباتهم فضلا عن انتحال صفات الضحايا لطلب أموال من معارفهم وأصدقائهم. عالميا الاتحاد الدولي للنقل الجوي يخفض توقعاته لأرباح قطاع الطيران العالمي خلال عام 2026 إلى نحو النصف محذرا من تداعيات أزمة الشرق الأوسط وارتفاع أسعار الوقود على أداء شركات الطيران حول العالم. تقرير سيف الدين المهري.
2: توقع الاتحاد الدولي للنقل الجوي الذي يمثل أكثر من 370 شركة طيران تشكل نحو 85% من حركة النقل الجوي العالمية تحقيق أرباح صافية تبلغ 23 مليار دولار في العام 2026 مقارنة بتقديرات سابقة بلغت 41 مليار دولار وأقل من الأرباح المسجلة في العام 2025 والبالغة 45 مليار دولار. ورغم استمرار الطلب القوي على السفر وارتفاع معدلات إشغال الطائرات أكد تقرير نظره الاتحاد الدولي للنقل الجوي أن القطاع لا يزال شديد التأثر بالتوترات الجيوسياسية وتقلبات أسعار الوقود خصوصا في ظل توقعات بتجاوز إيرادات شركات الطيران عالميا 1.1 تريليون دولار. المدير العام لإياتا ويلي والش قال إن الارتفاع الحاد في أسعار وقود الطائرات إلى جانب الاضطرابات التشغيلية التي تواجهها شركات الطيران في منطقة الخليج كانا العاملين الرئيسيين وراء خفض التوقعات المالية للقطاع. وأشار والش إلى أن بعض شركات الطيران الصغيرة قد تواجه خطر الإفلاس أو الاستحواذ خلال العامين الحالي والمقبل مع تزايد الضغوط الناتجة عن ارتفاع التكاليف، متوقعا كذلك أن تلجأ شركات عدة إلى إلغاء الوجهات غير المربحة للحفاظ على هوامش أرباحها.
1: كان هذا موجز الأخبار وكانت معكم غفران العكرمي. المزيد من الأخبار تجدونها على موقع موزايك. والموعد الآن مع فريق أحلى صباح. إلى اللقاء وكونوا دائما بخير.
0: الأولى في تونس أحلى صباح.

0: سبعة وحداشر دقيقة على موزايكا فيم. بونجور، صباح النور، إن شاء الله أسعد الأيام، إن شاء الله اليوم نهار مبروك سعيد ليكم الكل. صباح النور إياد.
1: صباح النور أمين، تحية المستمعين الكل وإن شاء الله موفقين يا رب.
0: أمين. بونجور ندو،
2: نهارك مبروك. أمين، كيف أحلى صباح الكل، إن شاء الله نهاركم زين والناس اللي تسمع فينا الكل زيد إن شاء الله نهاركم فيه كان الخير. اليوم نحكيه على الشراء عن طريق الانترنت بالنسبة للتوينسة، هل إنه بالنسبة مهمة قاعدين نشريه على الانترنت، ومن بعد مش نحكيه كيفاش يصير الخلاص، خطر هي الفكرة أنك تنجم تشري في انترنت، لكن بعد الخلاص كيفاش يكون، والثقافة زيد متاع التجارة الإلكترونية وين الحدود متاعها. رئيس المجمع المهني للتكنولوجيا والابتكار بمنظمة كونكت وهبي الورتاني كان تحدث على أنه نسبة التوينسة اللي يقوموا بعمليات الشراء عبر الانترنت ما تفوتش 8.7%، وهذا اليوم اللي يعكس قديش الانتشار متاع الثقافة متاع التجارة الإلكترونية في تونس مازال يقعد محدود. تحدث زيد على أنه قيمة المعاملات متاع التجارة الإلكترونية ضعفت 6 مرات، ارتفعت من 217 مليون دينار عام 2019 إلى 1375 مليون دينار سنة 2025. وتحدث في تصريح لداعي الوطنية أنه أغلب المتعاملين يعتمدوا على الدفع نقدا عند الاستلام، دونك وقت اللي يشيو أونلاين يخلصوا كاش، ما يخلصوش بالكارت نتاعهم، وهذا اليوم ينجم يؤدي إلى خلق اقتصاد موازي جديد ويحد زادة من شفافية المعاملات الرقمية. فما مشكل آخر زادة تحدث عليه هو الإشكاليات اللي تعترض المؤسسات المحلية اللي ترتبط أساسا بانتشار القطاع الموازي، في حين زادة المؤسسات المصدرة قاعدة تلقى في صعوبات كبيرة تتعلق باللوجيستيك وبالتمويل. ويقول أنه المؤسسات التجارية لا يحق لها التعامل بالبطاقة التكنولوجية، بينما تعتمد بعض المؤسسات عليها بسقف مالي اللي ما يفوتش 10,000 دينار، وهو مبلغ غير كافي لتسويق المنتوجات. كيف زاد يتحدث على أنه السقف متاع البطاقة التكنولوجية هذية اللي بالنسبة للمؤسسات الناشئة يوصل 100,000 دينار، و تونس يقول تضم حاليا حوالي 1005 موقع للتسويق الإلكتروني، وسجل التراجع بنسبة 36.5% بين سنة 2022 و2025. بس نحكيه على عدد مواقع التسويق الإلكتروني، وتحدث في آخر المداخلة متاعه على أهمية التطبيق والتحيين متاع القوانين، تعديل آليات التحفيز، ودعا زادة الدولة إلى أنها ما تكتفيش بالدور الرقابي فقط، ولكن زادة تخدم حتى على أنها تخلي البريد التونسي مثلا يكون شريك لوجستي أساسي للمؤسسات.
0: باه ما تعالش يد نقولوا يجب على الدولة أن وقت مش كل دولة أنا رفاه، أنت ترفاه مش كل دولة.
1: هي المشكلة ما هيش مش كل دولة، ولكن الدولة تنجم التعاون في الحالة بتاعها. المشكلة الحقيقي هو أنه ليكو سيستم تاعنا صحيح عنا الناس أشات أونليني، ولكن راهو مش كيما في العالم الكل. في العالم الكل الناس يا إما يشري من موقع متاع تجارة على الخط، وإلا متاع الماركة هذيك، وإلا يشري مما يسمى بالماركت بليس اللي هما مواقع يكونوا فيها برشة تجار اللي هما يعرضوا السلع متاعهم.
0: علاش التوانسة يحبوا يخلصوا كين فلوس؟
1: بالضبط، هو احنا التوانسة يشري من لي ريزو سوسيو ويخلص اسباس على ليفريزون. علاش؟ خاطر فما مشكل متعفيق التونسي في مخه انه ما يلزمو يخلص الا ما ياخذ السلعه في ايده.
0: هو يقول لك كان خلص اونلاين الموضوع عندنا هو هذا.
1: هو يقول لك كان انا خلص بالكارت، خاطر احنا راهو الفو سافوار انه باركور العالم كل عندنا كل شيء راهو.
0: هاو باش نمشي معاك لابعد منك. باه مثلا انت خديت مثلا نيمبورت كو، باش نقول حتى من بلاصة مش لازم من الفيسبوك، معناتها فما سيت وفما درشني. خديت مثلا مريول اكزامبل، شريت مريول مثلا في تاي مثلا نقولوا احنا ال، وما فهمتش علاش في تونس احنا تايتنا غلطين. ما تمشي البلاد تبدا انت ال تشري ال يجي قدك، في تونس تشري اكسل ما يجيش قدك. بالله العظيم الاخي يشربوا المريول في الديوان، ما فهمتش، ما عرفش
1: مش انا بعد نقول لك علاش.
0: باه مش هذا الموضوع. بالله قول لي تو علاش بعد.
1: على خاطر اغلب ما تشريه اونلاين هو مقلد، وبالتالي لا يحترم.
0: نمشي معاك. لا قلت لك في حاجات راهي
2: دو سورس فيابل، معناتها ماركه معروفه
0: نفس المشكلة في تونس، معناتها ما تخرج برا تلبس ال تشري ال يجي قدك، تجي تونس تشري دوبل اكسل تلبس ال ساعات ما يجيش قدك، يطلع اس. علاش؟ ما نعرفش. باه مش هذا المشكل. ساعة انت باش استنيت باش جاك باش خلصت اونلاين باش ترشني هذا قداش تطلب بروسيسوس نجم يوصل 43، صحيح ولا لا؟ ما جاتك ليفريزون،
1: فما اللي يخدموا 48 ساعه، فما
0: هي ذاك الاستثناء. العام هو 3-4 أيام به ما جاش قد قصتوا عاود تكلمتهم باش يعاودوا رجعوه باش يعاودوا يبدلوا لي قداش تقعد البروسيسوس هذا. جربته مع حاجات مع تماركت محترمه ومعروفه لفايده في ذكر الاسماء تنجم تقعد البروسيسوس هذا ينجم يقعد 10 ايام
1: يقعد يوميا 10 ايام على خاطر المشكل لي ترونسبورتور خاطر يلزمك انت تعمل الريكلاماسيون
0: يجيك الترونسبورتور ليه مش دخل. لا انا كحريف مثلا شيميا ما تلقى روحها على مليون السنه جمعتين معناتها انا حتى نمشي البوتيك نشريه وكهو
1: اكزاكتومون هذايا اغلب الناس تعمل
0: نقيس غاديكا ونعرف كل شيء
1: علاش نرجعوا للمشكل الاساسي هو انه احنا عندنا نفس معناتها قبل ان تماما اه والله الكوميرس الالكترونيك ما مشاش خاطر ما فماش لانكلوزيون فينانسيير الناس ما عندهمش دي كارت
0: اليوم فسلك عليه
1: اي فوالا اليوم اغلب الناس عندهم دي كارت ان سيرت مومون لو بلوكاج سيتي لا لوجيستيك ما عندناش لي ترونسبورتور اليوم
0: عندنا الشركات
1: لي ترونسبورتور دونك قعدت مشكله وحيده اللي هي مشكل الثقه واللي هو يطرح مشكل زاد من بعد في كما كنت تحكي نادية التجاره الموازيه تعرف انت وين فما
0: فلوس سبيس ليه ما وصلتش معاك الغادي انا ليه ما وصلتش معاك
1: لا كاليتي
0: ما وصلناش الغادي مانيش ما وصلتش ميم با نوصل الغادي نتاع فما موازي وفما لا لا نحكي لك في اللي موجود وراه فيه تحل سيت نورمال وتدخل معروفين هذوما مش نحكي لك على نحكي لك على المعروفين باه علاش تونسي حبي خلص سبيس سهل الاجابه خد ساعات تبعث له حاجه ما تخدمش وساعات تبعث له حاجه مش كيما اختارها وساعات التصويره حاجه وجي هو حاجه نقول لك خويا انا ما خلصك كان كي ربعين فهم مشكل ثقه اي هذا هو المشكل الكبير
2: وتفهم وزاد منين جاي لانه لي اكسبيريونس نتاع العباد
0: مثلا تخلي... فما سيت علينا في ذكره ما تنساش انه عنده حاجات الكترونيك خاطر يبيع مثلا حاجات بسوم بسوم بي كونكورنسيال السوم على الاخر اش معناتها معناتها انا باش نشري من عندك حاجه تطلبني تقول لي مثلا نمر بطاقه تعريفك معناتها جبر ربي وانا نخدم في اذاعه وصحافي نعرف نمر بطاقه تعريف هو معطى شخصي ما يتعطاش
2: بيان سور
0: معناتها اش معناتها تطلبني وانت سيت دو فونت اون ليني في نمر بطاقه تعريفي فسر لي عليه
1: فما حتى
2: سبب
0: انا بديم هالفضل معناتها وبطلت ما عادش نشري منه الموقع هذا على خاطر طلب مني نمره بطاقه تعريف اللي هي حاجه ما تعطاش
2: وكيفاش تم تبرير معناها المطلب هذا نتاع بطاقه تعريف
1: لا والفضل يقول لك الاداره عطاوه
0: اكسه قال لي كان تشري من حاجه سيت دو فونت اون لين يقول لك بطاقه تعريف ما عادش تشري من عنده
2: وحاجه اخرى بربي يمين
0: بصراحه هي ده هو معطى شخصي ما عندك حتى مبرر حتى مبرر اني باش ما نمشي للمجازان باش نشري حاجه باش تقول اعطيني نمر بطاقه تعريف معناتها شنو هذا مش
2: فما حاجه
0: ساعات هما بيدهم زاد راهو المواقع راهو عندهم زاد شويه خلبيص
2: فما حاجه مهمه انه ديما المواطن ينسى حقه في انك راك وقت اللي يجيك لا ليفريزون قبل ما تتسلمها عندك الحق تحلها
0: هذا القانون راهو خلصني قبل ما تحل
2: عندك قانونيا من حقك انك تحل مهم ان نذكروا بها معناتها خاطر فما عبيد تحل تهز تحل في الدار تكتشف
1: فما حاجه لازم نعرفوها كونت اون فوا لي شيفر راهو اليوم معناتها كي تبدا عندك مشكله ينجم يصيروا مشاكل في العالم الكل فهم مشاكل مع اون مارك اللي هي موجوده عندها اون بوتيك اون ليني والا في ماركت بليس اوفيسيال راهو ديما تلقى حل خاطر تعرف الشركه تعرف الماتريكول نتاعها تنجم تشكي تنجم تاخذ حقك لو بروبليم انه تقريبا في تونس 90% من الكوميرس
2: سي
1: اون ليني باج ما تعرفش شكون وراها وهنا راهو فما الريسك نتاع الكاليتي فما الريسك نتاع الصحه خاطر فما دي برودوي اللي قاعدين يتباعوا فما الريسك نتاع الاغناك اللي انت تخلص ثلاثه قطايع كي تروح للدار تحل الباك وتلقى قطعه واحده بشكون باش تشكي بشكون باش
2: وبعد ما يشيزوا عليك التليفون
1: بعد حد ما عاد يهز عليك التليفون دونك يا ان بروبليم هنا وين الدوله يلزمها تتدخل بور ريغلومونتي
0: اما ريت معناتها الدوله باش تتدخل في مرحله الاخرانيه يعني مشكل ماهوش هذاك علاش قلت لكم الدوله من الاول بكل علاش دخلها الدوله في مشكله ثقه مشكله ثقه راهو ذي تتبنى بموقع بامي عيني هي بكوميرس كامل يولي يحترم الحريف في التوصيل اش معناتها انت ليفرور باش تبعث له اي كوماندا معناتها بصراحه الاولاد ما تغشوش صباح كان تسمعوا كلام وانت عندك شركه وتخدم على روحك ربي اش معناتها انت ليفرور تقول لي انا باش نجيك في 10 نتاع الصباح وتعرف عبيت تخدم
2: اي فما اوقات غريبه
0: شو معناتها ما فسر لي ولا تقول لي تنجيك النهار الفلاني ياك بين نص نهار وخمسه تاع العشاء شو معناتها نعمل نص نهار خمسه تاع العشاء نقعد شد الدار معناتها نستنى فيه معناتها راه بصراحه راه شيء دو اخرى را والله ما ترى را ما تم بعد ما تقولوا شبيه الكوميرس اون ليني ما شوف الاسباب شنو هي الساعه من بعد نوصل للدوله قدوا هذا ومن بعد نحكيوا عليه يعطيك صحه اياد بركه لو فيك نادي يعطيك صحه اقعدوا معنا شويه خرجي احلى صباح احلى صباح كل يوم الاثنين الجمعه من 6 ل 9 الصباح
3: كتالوج عزيز الجمعة هذه فيه جديد أريفاج بعروض بروموات ما تتفلتش من اكتشفوها على موقعنا عزيزة بوانتيان ولا على الباش فيسبوك مجازة عزيزة.
0: مباشرة من معهد وطني الزجاوي خونا بليل إن شاء نهارك أسعد دايم. صباح نور.
4: صباح نور خويا مين، مرحبا بيك ومرحبا بكيف تمسمين وزيك فيه.
0: محضر المنشفة نتاعي بجنبي اليوم، محضر دبوزة مباردة خويا وكل مظلة نتاعي ونستنى خويا نهير اليوم وكهو.
4: والله صحيح اليوم سخونة، اليوم بارابور معتا البارح ولا الولد البارح معتا ليمي الفارطة باش تسخن شوية اليوم خاصة، وغدوة زادة كيف كيف توقعي تقريبا في تونس اليوم توصل إلى حدود معتا 35-36 درجة، كذلك الحال هو اليوم الغد، لكن ما ينفيش اليمين اللي احنا مفتنيش معتا معتا ميش حالة استثنائية تقريبا معتا
0: موارية 36 من عامنا والمالنا هش دونك السنة هي الأولى يظهر إذا كان
4: لا يمت لي فيت معتا أول رجوع وصلنا معتا 35
0: ما كنتش لهنا نريق الدخل عملية بالرسمي معتا كي تقعد مدة في الشتاء ولا ربيع وتبدأ داخل واحدة واحدة للصيف، ال 35 في الصيف تحسها نورمال عادي
4: صحيح.
0: أما بقى توا خاطر مازلنا ما تعودناش
4: مازلنا كي دخلنا الصيف هو المعدل العادي، نعطيك انفورماسيون، المعدل العادي لدرجه الحراره القصوى في بالنسبه لتونس هو 31 درجه معناتها 35-36 درجه معناتها فيتين بخمسه درجات، نحن نقولوا نتجاوز بسبعه وثمانية درجات وقتها تولي حاله استثنائيه معناتها. بالنسبه للحاله الطقس اليوم مش يكون طقس عامه قليل السحب على اغلب مناطق البلاد، العشيه معناتها في فتره من بعد الظهر ثم معناتها تكاثف نسبه للسحب خاصه بالمرتفعات الغربيه للشمال الوسط، الريح اليوم القطاع الشرقي بشبه قويه شويه خاصه اخر النهار بالجنوب معناتها في دوير رملي محلي خاصه باقصى الجنوب بولايه تطاوين، وتبقى ضعيفه على معتاد بالنسبه لبقيه المناطق، وحاله البحر كما قلنا معناتها قليل الاضطراب تدريجيا يكون مضطرب خاصه بخليجي جيبس والحمامات، درجه الحراره في ارتفاع اليوم كما قلنا تتراوح القصوى بين 31-36 درجة على المناطق الساحلية والمرتفعات، بين 36 إلى حدود 41 درجة خاصة في الجنوب مع ظهور أشهيلي محليا. يوم غد الأربعاء إن شاء الله باش يكون طقس مغيم جزئيا على أغلب مناطق البلاد، العشية نظرا للحمل الحراري وسخانة نعرفه مليح اللي تضريس في الغربية أو في المرتفعات الغربية التهم في ظهور خلايا رعدية تكون مصحوبة بأمطار وتشمل خاصة في فترة آخر النهار أو بداية الليل مع بعض الجهات الشرقية مع تيارات هوائية من القطاع الجنوبي خاصة على مناطق الشمال الوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب اللي بتكون قوية شوية خاصة بالجنوب وضعيفة إلى معتدلة ببقية الجهات، عموما البحر مع تقل الاثيره بلا متموج ودرجة الحرارة تبقى في نفس المعادلات مع تأخير اليوم الغد كما هو الحال هذا اليوم. ليمات القادمة من حضر جبل شر اللي هي مع تغير التيارات الهوائية عفوا تصبح من القطاع الشمالي على أغلب مناطق البلاد خصوصا على الشمال الوسط، سهم أولا مع تفين انخفاض درجة الحرارة مع أو عودة درجة الحرارة المعدل العادية نتاعها خاصة على مناطق الشمال الوسط تبقى في نفس الدرجات بالنسبة لمناطق الجنوب، وأيضا مع تسهم في إثيرة بحالة البحر نظرا مع للريح اللي بتكون قوية شوية خاصة قرب السواحل وبالجنوب مع دوير رملية محلية وتبقى ضعيفة إلى معتدل بقية المناطق، وما ينفيش زادة إلى نهار الخميس العشية ثم بوادر لظهور خلايا رعدية زادة كيف المناطق الغربية للشمال الوسط ومحليا للجنوب الغربي تكون مصحوبة بأمطار، ونهار الجمعة إن شاء الله يتحسن الطقس معناتها بعض السحب اللي بتكون على أغلب الجهات، تبقى تيارات الهوائية من القطاع الشمالي باش تقوى أكثر زادة خاصة على المناطق الساحلية وكذلك بالجنوب، أولا سيماتها في إثيرة بالبحر باش يكون مضرب إلى شد الإثيرة بخاصة اليوم والجمعة وانخفاض ملحوظ في درجة الحرارة إن شاء الله.
0: يعطيك الصحة سيدي إن شاء الله نهارك أسعد الأيام.
4: نهارك سعيد عشك.
3: كتالوج عزيز الجمعة هذه فيه جديد أريفاج بعروض بروموات ما تتفلتش من اكتشفوها على موقعنا عزيزة بوانتيان ولا على الباش فيسبوك

0: 10 minutes chrono. 10 minutes chrono.
1: بونجور مكي.
2: صباح الفل والياسمين. أمين لك وللسادة المستمعين.
1: نبدأ بالمنتخب الوطني التونسي. رحلة الشتاء والصيف باش وصل للمكسيك 24 ساعة.
2: 24 ساعة بالضبط ما بين ديفول وديزيسكال، معناها 24 ساعة. ثلاثة سوايع تقريبا تونس اسطنبول، بعد ثلاثة سوايع اخرين تقريبا اسكال، بعد 13 اقل شوية من 14 ساعة.
1: يعني ليت نبهت فيهم رحلة طبعا احنا ماشيين في الكرة الأرضية على اللي سار هكا ولا علاش نمشيو على اليمين وقت ديما مره نبهت. لا ولا نبهت فيها الفاز معناتها تو نحن تركيا على اليمين واحنا ماشيين على اليسار، علاش نمشيو لك من بعد نرجع؟ مثلا تعرف في فرنسا كيفاش تمشي الاسكان نتاعها حسب رايك وين؟ لوجيك على الاخر في السنغال.
2: في السنغال
1: معناتها ديما هاكا ماشيين على اليمين، ديما ماشيين شادين في ثنيه باش يرجع هكا من بعد لك
2: فرنسا السنغال.
1: اي بعد السنغال معناتها جاي في شطر ثنية تنجم تقول. بعد السنغال الولايات المتحدة الأمريكية بيناتهم محيط يقصوه ويوصلوا سيبهم معناتها مش قصة عربية
2: جايين شارع الولايات المتحدة
1: أما احنا علاش ماشيين لكة؟ زي شوية يمشيوا للصين ومن الصين يمشيوا بعد علاش زيد نبعد لكة شوية نزيد بعدوها شوية.
2: المهم انه
1: احنا فماش ديفول بوتيتخ ما عرفش
2: ولا بخلاف مشاو بزنس كلاس معناها الملاعبين ممكن واحد من اكثر الاسباب
1: واحد ما قابلوش بلاصة في بيت يطلع ايكونومي. لا والله لا والله بصراحة ما عندك ماش
2: لا ما خذاش حقه المنتخب في كل الحالات ما خذاش حقه المنتخب. راهو نحكيو على 2.5 مليون دولار تعطيهم الفيفا باش تحضر المونديال. ما نتصورش انه عليك مين السباع اعطيهم خويا اعطيهم افضل الظروف باش نجم نحاسبه. مش
1: انا كي نعمل رحله 24 ساعه مينيموم يحب 3 24 نهار بعد راقد باش نجم ريكوبيري. ما ماهيش حكايه سهله اون بلوس ما كانوا في في بلجيكا وكانوا في النمسا ومن بعد كانوا دراوين
2: وجاو رجعوا تونس ومن بعد طلعوا.
1: معناتها بصراحه ربي معاهم الاولاد وان شاء الله باذن الله
2: ان شاء الله
1: يكونوا حاضرين لنهار الاحد.
2: انتوكا نحن العبيد الكل وراهم ونشجعوهم وان شاء الله يشرفونا في المشاركه هذه في المونديال ومحلاها زاد الطلع نتاعهم معناها والوصول نتاعهم وكان لابسه شبابه وفيها برشا اشارات لبس المنتخب.
1: نحبوهم موتوا عليهم الاولاد بالرسمي وما كترقب الحذر خمسة هاي بلبزت الأمور كل كلي قاعدين معناتها مليقلين بعد جات فازة كلي تدرد بيك تدى خايف
2: كيما كيما كيما بوك تلمو يحبك يتغش عليك كيف كيف ولا أنت كيف كيف تغش على ولدك
1: مني حد ما خايف خيانا أصحابنا بينسوا أي واحد لابس مليون تونسي يلعب معناتها بصراحة ما تنجم كان في قلبك من داخل راك تشجعه أم والله خايف خايف يا مكي والله
2: ان شاء الله يا رب يسهل لنا ان شاء الله نعمل حوايج
1: ولا مرعوب زي هذا لا حول ولا قوه
2: ان شاء الله نعمل حوايج ان شاء الله اولادنا يشرفونا وان شاء الله الماتش الاولاني كونتر السويد هذاك المفتاح
1: يشرفونا مش يلعبوا بالبدا
2: اي ما نشوفناش طالبين حاجه اخرى
1: كنا نحكيوا تشرفونا مكي خمسه ما عادش فيها شرف الحكايه معناتها بالله ما خلينا لوجيك لأولاد بجاه ربي معناتها خليني سكت خير برا خويا انطلق على روحي
2: وين تحب ننطلق
1: هزني وين تحب اللي ما
2: عرفتش نحكي شنو
1: ما نحبش نكون قاسي معاهم ولا مازلنا ما بديتش
2: لا باش نربطوا به به خلينا باش نربطوا حاجه
1: ما سمعتها قلبي يوجع مازال هذاك
2: باش نربطوا ما بين حاجه في تونس وفي برايتون في انجلترا لهنا نحكي
1: حنا بقى نلعب مع برايتون
2: لا ما لعبش مع برايتون
1: ما نمشي نلعب مع برايتون
2: نحكي على قصه ملهمه للاعب نيجيري امين كان قريب برشا من البطوله التونسيه عام التالي مازال كيصح مع برايتون مقابل 100 مليار توانسه
1: انت البارح ما صدقتش
2: 30 مليون يورو. اللاعب هذا اسمه زادوك يوانا مهاجم عمره 18 عام في 2024 وقت عمره 16 عام كان باش يجي للنجم الرياضي الساحلي وتبعثت له الكونفوكاسيون الورقه تبعثت له نتاع الدعوه الرسميه وتحصل على الفيزا لكن بعد ما جاش وهذا اللي نأكده انه ما جاش من بعد
1: هو ما حبش يجي ما مش هو صرف النظر
2: عليه تختلف الروايات
1: سمعت اللي قال لك ليه مستواه الفني ما
2: لا لا لا لا, لا مش هذا لا, لا الموضوع هذا ما تطرحش تقريبا هما زوز روايات خرجوا ويعني الحقيقه حاولنا ان نثبتوا في الزوز روايات ما فماش حاجه تاكيد واضح الروايه الاولى تقول انه اللي لاهي بيه لاجون تاعو والملاعب رايه متبدل وما جاوش ما حبوش يجيو قبل الموعد متاع السفر. الرواية الثانية تقول انه ما جاوش خاطر موقعش التجاوب معاهم. علاش موقعش التجاوب معاهم؟ لانه في الوقت هذاك كانت فما مشكلة في الصندر دي فورماسيون ما عندهم شويني يسكنوا لعب أجنبي. هذاك علاش ما جاش الملاعب هذا. هذوما لي دو فيرسيون في انتظار, أما هي الفيرسيون الأصدق. المهم الملاعب هذا ما أيسش, رجع لبلاده ورجع يلعب في الهوات في نيجيريا. اليوم في 2025 شافوا كشيف سكاوت يخدم مع آيكسون في السويد, اللي صحح له مباشرة ولعب من الأول مع الشبان, وبعد طلع الفريق الأول لعب 12 مقابلة سجل فيهم 5 أهداف وعطى 4 تمريرات حاسمة. استاد خلوا أندية إنجليزية تهتم به بما فيهم تشيلسي, لكن في الأخير صح مع

0: اعرفه هذاك علاه.
1: هو احسن حكم في افريقيا 2025، نحكي على الصومالي عمر عبد القادر ارتان، اللي صارت له مشاكل في الفيزا، ما كانوش حابين يعطيوه الفيزا من الاول، ومن بعد مساعي كبيره برشا يعني اخذها تحصل على الفيزا الحكم هذايا، ورغم انه تحصل على الفيزا تاع الولايات المتحده الامريكيه، ورغم انه حكم مونديالي تكنتر في المطار
0: معناها فيزا كنترول
1: منعوه في المطار من الدخول للولايات المتحده الامريكيه. هي لحد الان ما فما حتى توضيح رسمي هل باش يتم تعويضه، هل باش يتم حل المشكل. صعيب برشا
0: ما خلوش يدخل بالقد، ما تبلوجه كانت تشوف الوجه وصديقنا عبد الناصر
1: صغير
0: صغير نعرفوه زفر زفر الاسبيرانس زفر المنتخب ما تزفر تراح برشا في تونس دونك الكوب بلوجه لو تعرفوه على الاخر ماهوش
1: لا حكم في القارة الأفريقية 2025
0: كان قاعدين تفرجوا في الفيديو، هو الحكم هذايا
1: اللي شبه لابو فولا بالنسبة اللي ما يعرفوش
0: الحكم هذا ظهر ولا يدعاقل
1: لا محلية الأربيتر هذاك يعني
0: ما يعجبكش زاد. وبارح ريت زاد السنغال بما غير نحرقوا نادي بعض باش
1: ما نغرو على المطار
0: نغرو على فقراتها الصباح هذا فركسوا فيه في المطار هكاك والله بالله تدي بروين قالوا نحس بدريك شو
1: والله زاد صارت مع منتخب بلجيكا باش معناها نحكيوا على
0: المعنى من هذا
1: لا لا استنى ساعه باش شو لانه باش نعطيك حاجه نجمو نحكيو على اكسكلوزيفيتي اللي هما الاربيتروات تاع الجوله الاولى في المونديال حتى في سيت فيفا مازالو ماهوش موجودين.
0: عندك صاحبك انت
1: اموري خويا نحكيو على الحكم ويلتون سامبايو البرازيلي باش يزفر مباراه المكسيك مع جنوب افريقيا. نعطيك حتى الاربيتروات كل حتى بالفار
0: تونس ما يهمنيش
1: لا مازال عاد الاربع مقابلات الاولى مازال تونس اول ما تجي تونس اكيد باش نعطيك اسم الحكم. الولايات المتحده الامريكيه باراغواي داني ماكيلي من هولندا
0: ماكي و... منك هذا هو
1: كندا والبوسنة والهرسك فاكوندو تيو من الأرجنتين. وفما مقابلة في أربيتر عربي اللي هي مباراة كوريا الجنوبية وجمهورية التشيك اللي فيها المصري محمد أمين عمر هو اللي مش يزفر المقابلة هذه. هذوما الأربيتر ويتا على الأربع مقابلات الأولى.
0: واضح يعطيك صحة ماكي بارك الله وفيك. نتقابل معك الثمانية في سبور إكسبرس. 10 minutes chrono كل يوم الاثنين الجمعة من 6 إلى 9 متاع الصباح
2: مع كل فيمو سبورتيف كبير يلزمو فرجة بالكبير مع هايسنس الفرجة دنيا أخرى بيكرون 85 بوس ولا 75 بوس تعيشك جو المونديال لحظة بلحظة ومع هدية زيدة. مع كل تلفزة 85 بوس ولا 75 بوس تشريها عندك مع تلفزة 43 بوس هدية والجارانتي والسيرفيس أبخي فونت مضمونين. هايسنس فيفي لا كوب دو موند ان غران.
3: مع جيون الدلال المرة هذه صيفي حتى ال 21 جوان نحضروا معاكم الجو الصيف بأحسن الأسوام وفريات هايلة ما تتفوتش من الكليماتيزور الباراسول والمبل دو جاردان وكل ما يلزمكم للصيف. مع جيون الصيفية تولي راحة دلال وجو هبال.
4: جيون ايام دللنا
5: نحبكم فايقين وبين الكلام والانترنت ما تقعدوش محتارين. مع اللوفر جيجا كلام متاع أورانج عندكم الاثنين اختار الجيجاوات وتمتع بالمكالمات بلاش نحو كل المشغلين.
6: ميلا نحبك فايق ولد بلادي خذ لوفر جيجا كلام واختار الفورفي اللي يساعدك ابتداء من 29 جيجا انترنت 29 دينار و900 في الشهر والمكالمات موقلنا بلاش حسابات. ميلا فيق وامشي لأقرب بوتيك أورانج.
7: عندك أورانج
8: ارتاح من الغسرة والستريس وصيف مرتاح مع ترافل تو دو. ملا في ساعة ريزيرفي وتمتع بالبرومو توصل حتى ل 50% في أحسن الزوتيل في تونس وفرح صغيرك ببلاش. كلمونا على 70 103 103 ولا ادخلوا على سيت traveltodo.com ولا اجيو الوحدة من 38 أجانس ترافل تو دو. مع ترافل تو دو اللي حب عالجو يريزيرفي من تاو. ترافل تو دو لي بري تو دو.
9: كل يوم الاثنين الجمعة من 6 إلى 9 متاع الصباح

0: ابدأ نهارك بالربح والبنة مع جديدة. جديدة بنة على بنة. صبح تربح.
1: صباح النور يا عمدة.
2: صباح الورد جميعا.
1: ان شاء الله نهارك اسعد الايام خويا الغالي.
2: نهارك اسعد خويا الباهي ولد حومتي الغالي.
1: ولد حومتك منين؟ فانا حومه سامن.
2: ستة
1: مانيش ولاد حومة. فهمت مانيش ولاد حومة ميسج. باهي يا سيدي، مرحبا بيك، مرحبا بكل أصدقائنا المستمعين، وإن شاء الله يا ربي طريق السلامة ليك ظاهر في الكياس. أنت سؤالي اليوم يخص المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم. نسأله، أنا هو الهداف اللي أكثر جوار مركب بونتوات في نهائيات كأس العالم تونسي في تونس، شكون البيتور في كوب دي موند من جوارات التونسي؟
2: وهبي خضري.
1: قداش من بونتو حسب رايك؟
2: لحظه مين سامحني.
1: شوف شوف التليفون في عقلك بحنا.
2: ليه ولا ليه ولا مارش خمسه بونتو هكا
1: برشا. خمسه احنا كل في كل ملكين 14 ملكي هو خمسه.
2: ثلاثه
1: اجابه صحيحه. الف مبروك ليك. لو دو برودوي جديده من اهداء جديده ماركه في 2018 زوز بونتو كونتر بلجيكيا وكونتر بنما، وفي 2022 ماركة كونتر شكون؟
2: 2022 في قطر كونتر
1: فرنسا. إجابة صحيحة، كونتر فرنسا ذاك البونتو الثالث نتاعه. ألف مبروك ليك يا عمدة، أنلو دو برودوي جديدة من أهداء جديدة، إن شاء نهارك أسعد الأيام. في الأمان.
0: صبح تربح. ابدأ نهارك بالربح والبنة مع جديدة. جديدة بنة على بنة.

0: مراد صباح نور.
1: أمون صباح الخيرات توتي كيف وكل اللي يسمع في أحلى سباحة أحلى مزيكا فهم
0: شان هارك أسعد ليام فرهدة شوية سيركولاسيون ليمتة ذوما
1: فرهدة وين فرهدة شوية ولكن ناخذ بعين الاعتبار بعض الطرقات اللي هي تكتسي شوية كثافة في الجولان على غرار الحريرية كذلك على مستوى حي الانطلاقة وين اللحظة حركية فيها بداية كثافة في الجولان بعدها هي على مستوى صار سعيد ثم دندان على مستوى بارد وكذلك واحنا ماشيين الى ساحة باب سعدون نقعد في نفس المحور على مستوى المدخل الغربي للعاصمة ذلك كيف على مستوى حي الزهور كيف لاحظوا حركية فيها كثافة في الجولان الشيء هذا اللي خلينا ناخذ بعض الاحتياطات اللي من ضمنها نخليه مسافة امان كافية بيننا بين السيارة اللي قدامنا ما فيش شك التعديل متاع السرعة واجب حسب حالة الطريق ما ننساوش معناها الاليات متاع السلامة اللي يجب نطلع في الكهرباء ماذا بينا سنتيل سيكوريتي نطلق دو ريتروفيزور ما فيش شك بل ما ندوروا الكونتاكت ماذا بينا زاد ريتروفيزور اكستيريور نتفقدوهم وهذا ما يجرنا امين زاد كذلك على السياقه عند ارتفاع الحراره واحنا قادمين يمكن على ارتفاع نتاع الحراره في النهارين هذوما اذا كان مش تبدا من اليوم فبالتالي ماذا بينا نتفقد الماء نتاع الراديتور كذلك نتفقد الضغط نتاع العجلات لانه في بعض الاحيان مع ارتفاع درجات الحراره تزيد البريسيون نتاع العجله فيها باز هذا كذلك احنا نتفقد رواحنا معناها من حيث الراحه سورتو اللي باش يعملوا لونج ديستانس ماذا بهم ياخذوا اكثر راحه حتى معناها تكون السياقه نتاعهم معتدله في بعض الاحيان اذا كان معناها البدن يتعب ماذا بينا احنا نوقفوا الكهرباء في مكان احنا نقدروه امن ناخذ قسط من الراحه حتى نكملوا نواصلوا الطريق نتاعنا في سلام
0: تو الدنيا بدات تسخن مراد خلنا نبدلوا لهم نصائح اخرين يمكن ما حكيناش فيهم قبل كي تطلع في الكهرباء تدم قاريها مثلا انت نهار كامل في الشمس تطلع فيها سخونه وتخبي الكليماتيزور دونك هذا ماهوش حل جربت حلول لقيت حل ساينتيفيك طياره على الاخر مراد
1: ايه طيب
0: نحل الشباك اليمين قدامي نتاعي الشباك اليسار نتاعي انا القدامي كوندكتور
1: تاع الكوندكتور اي
0: واللي وراه شباك التلاني اللي على اليمين
1: اللي على اليمين باش يعملوا كورون دير ما بين بعضهم
0: هذوك الزوز اكهرباء مش لازم نحلهم الكل نحل هذوما الزوز ونخلي الكهرباء تمشي نمشي بها نخرج بالكهرباء نمشي حكاية 4-5 دقائق خلي دور الهواء يخرج الهواء سخون وبعد نحل كليماتيزور ومازالوا محلولين الشبابك زاد كيف كيف نخليه 3-4 دقائق يخدم الساعة بالكده ختم له باش نفخ لي هواء سخون مرة أخرى وقت نحس بيه بدا يخرج فيه هواء بارد نطلع الشبابك وفما فلسه كنت تلقاها موجوده كلي ريسيكلاج تاع الهواء اللي
1: داخل ريسيكلاج تاع الهواء اللي من داخل هذاك فوالا
0: وهذا احسن طريقه
1: ولا والكهرباء الكل تو موجوده فيهم الاوبسيون هذه فبالتالي زاد النصيحه نتاعك انت امين من ضمن النصائح نتاع بوان روت حتى تكون معناها السياقه معتدله
0: فاليداها مراد النصيحه هذه انا عجبني اسعد عجبني مراد قال لك مش شادين فيها طويله تفقدوا روحكم والله عندك الحق فيها مراد والله يعطيك الصحه بارك الله فيك نهارك اسعد ايام في
2: سين الجمعة من 6-9 متاع الصباح
3: إدلال ولا فريات ما تلقاهم كان مع تونيزي بورسلين في المعرض الدولي بصفاقس من 9-23 جوان تونيزي بورسلين تودكم بأحلى الموديلات وأحسن الأسوام وترحب بالناس الكل مقاهي مطاعم وفنادق ملا ما تنساوش تزورونا جديدنا يستنى فيكم
4: مونديال سنيم مع تيلي فانكن باش تسمع هيجة استاد تقولش عليك في الفيراج باش ترا كورة أقرب من اللي راوها في الجرادان وباش تعيش مع لاكسيون وبتفاصيل ما يراها لا جوج دو توش لا حكم مع تيليفيزور كولي دي ميني ليد تيلي فانكن عندك كاليتي ديماج HDR 10 بلس عالمية وكاليتي صون دولبي اتموز يخليوك تتبع كل تفاصيل الماتش وتكون في الدار انت الفار تيلي فانكن 120 سنة خبرة ألمانية وبأعز سوم
5: يا مشترمان يا مشترمان ومعبيهاش أقوامان
6: مع بيش بنك حذر الكاس العالم بتمويل عالمي بمناسبة المونديال تمتع بنك كريديت كونسوماسيون يوصل حتى ل 30 مليون avec un taux avantageux 20% تخفيض على الكارت 3XP اللي تخليك تشري اللي تحب عليه وتخلص أعلى 3 مرات وبرشا امتيازات أخرى باش تعمل أقوى تحضيرات وإن شاء الله مربوحة للنسور الأكثر معلومات امشي لأقرب فرع بيش بنك
7: ما تضيعش الفرصة باش تعيش تجربة 100% إلكتريك مع BYD رود شو مازال موجود في أوتيل إبيس فاقس حتى 18 جوان تيست درايف السيارات BYD تيراج أو سور وبرشا كادوات للربح عيشها إلكتريك عيشها BYD
8: تحلم تحل ولا تجدد الريستورون تاعك وتولي شيف ناجح ومشهور مع فريغو تكنيك؟ حلمك يتحقق ويدوم فورك ولا فريتوزك بجودة وصوب ما كيفهمش اثنين، وبالسيرفيس ابريفونت والبياس دوريجين ديما مضمونين. مع شركائنا في التمويل التسهيلات توصل 5 سنين، انت عليك بالحركة وفريغو تكنيك تجيب لك البركة. وباللي زوفر على الفيسبوك نودوك.
9: فريغو تكنيك، تجهيزات المقاهي والمطاعم والنزل، 71 116 220.
10: عندك باك ولا ليسانس وتحب تكمل قرايتك في ألمانيا؟ بوستينو اتحضر لك لو دوسي دو كانديدا وتمشي معك خطوة بخطوة حتى تاخذ الفيزا، وتبدا توفر لك دي كور دالمون اون بريزونسييل او اون ليني افيك دي بروف اوتمون كاليفي اي ان بروغرام بيداغوجيك دو كاليتي. ما كلمنا على 36 36 22 21، ولا اجينا الاقرب فرع ليك، تونس محمد الخامس بحيره 1 بنزرت نابل سوسه مستير صفاقس جيبس. وبتنساش اللي الاستشاره 100% مجانيه. مع بوستينو مستقبلك بين يديك. معرض الاثاث والتاثيث دوميستيكا 2026 من 5 إلى 14 جوان بمعرض الشرقية، أحدث تصاميم الموبيليا والمفروشات وأرقى الموديلات من 10 نتاع الصباح ل7 نتاع العشية.
11: مش كان في لبستنا ومش كان في الألوان.

0: فيتالي المساند الرسمي للمنتخب التونسي.
1: الو
2: الو عزيزتي علقت ونرجع لك.
1: لحظه ما تعلق
3: تعالي هكا قهوتي الكل شربتها لي.
1: شكون يشرب لك في قهوتك؟
3: اي وين ماشي داخله للكوجينه البارح بيت النوم اليوم الكوجينه
1: بيت النوم ماخذ راحتها لله في داري زين
3: عليه بدني الكل بالقرصان نتاعك
1: مبروك فيك زيد
2: في وين هي اللونز.
1: الو
2: يا حبي خلت ولا علقت انت
1: هاني جايه تنوريك فيها.
2: لا من غير ما تجي سي بون قتلتها عملت لها بخة لونز ماتت بالوقت.
1: ترى تحكي على ناموسة
2: لونز تنسيك السوفرانس.
4: برودوي ال تي اش. تحب تربح سيارة؟ تحب تربح جوائز وكادوات؟ فضاء خاص بالألعاب؟ جناح للعائلات؟ برشا مفاجآت. موعدنا في الدورة 60 مع صفاقس الدولي من 9-23 جوان في قصر المعارض بصفاقس.
5: عش بنديريس عيش جو المونديال واربح كوارجين والبلاد اللي تحبها في كل حكة جبن خيام برديريس تلقى درابوات خذ البوم من العطار اجمع 24 درابو واربح كوارجينو عش بنديريس عيش جو المونديال.
6: أحلى صباح كل يوم السنة الجمعة من 6-9 صباح
7: يجي وبحذينا باش نحفلوها بافتتاح ستاسيون سيرفيس توتال انرجي مغرين وين تلقاونا بقوة راجعين بخدمات جديدة تفرح الزائرين والجو جوين. لأكثر معلومات زورونا على الباش فيسبوك توتال انرجي. توتال انرجي تقدم لكم ألو كوندكتور.
6: ألو كوندكتور. ألو كوندكتور. صباح نور أيمن.
8: صباح الفل أمين. صباح الخير عليك وعلى كل مستمعينا الأعزاء. يا رب تكونوا بخير كده. النهارده شويه شميته الدنيا حر بس بنقول الحمد لله رب العالمين.
9: 36 سخانه اي من اليوم
8: مش شميته دي تعتبر اكتر من شميته بشويه طبعا هنعمل ايه. انا شهيلي لا ان شاء الله شهيلي بعد الساعه 12 دلوقتي رب يسرى. وانت وعدتني بتبحيره وخلفت بوعدك ما وديتنيش التبحيره فطبعا
9: عندك الحق والله عندك مشيت لك بويه ذاك عليه تعرف البويه بالمصري شو اسمها بويه
8: الايه البويه ده اللي هي العوامه
9: عوامه عجله ولا ايش تقولوا لها انتم
8: لا لا لا لا زي اللي احنا بنقول عليها العوامه
9: عوامه صح ما قلتلكش عوامه قدك كده
8: احنا موجودين يا امين النهارده في التي جي ام ومعانا استاذ محمد علي هو سائق حفله. ازيك يا محمد؟ صباح الفل.
10: صباح النور. بس عليك الحمد لله لاباس كله تمام الحمد لله.
8: اسمعني عايز اسالك سؤال هو ايه الفرق ما بين رخصه الحافله ورخصه الكهرباء العاديه؟ في اختلاف
10: في الكود نتاعها في اختلاف في السياقه نتاعها.
9: سبحان الله يشبه صوته اللي شارك معنا قبيله عماد زاد سائق حافله اليوم نهار سواق الحافله.
10: تفرق ديما في الكود هو اللي
8: الرخصه يعني ودي انت ممكن تسوق حتى حفلات كبيره.
10: حفلات كبيره
8: ماشي ما شاء الله
10: في بطاقه التسجيل نتاعها حافله وماهيش نقولوا احنا ماهيش نقري خاطر هذايا تهز 18 بلاص دونك تولي حافله خاطر
9: مادام حافله هي حافله بطبيعتها عباره عن حفلوها ان شاء الله الجواب صحيح.
8: اسمعني لما تكون الكهرباء الوقوف بتاعها مفرط فيه وقتاش نقول ان الكهرباء دي الوقوف بتاعها مفرط فيه
10: وقت اللي تفوت نقول احنا نهار ولا ثلاث ايام
8: نهار ولا ثلاث ايام
10: اي
8: انت كده مش هتحفلها بقى
10: خمس ايام
8: لا انا ما اعرفش انا ما تستنيش انا بسالك يا محمد اخر حاجه اقولها لي بقى
10: 10 ايام
8: لا مش 10 ايام امين
9: وي
8: صباح الفل ده حتى البلاصه تفرق زياده خاطر فما
9: المعلمين في الايام صديقنا محمد اسمه هو
8: محمد
9: عندك صغار محمد معرس ولا
8: لا لا مازال لا ده لسه شاب صغير
9: ولسه رجل اموركم رجل اموركم انا اعطيني في 30 ثانيه وفضوا الامور كان مش كان جاوب صحيح هاي من ربح وكان ما جاوبش صحيح عود وخليه
8: والله انا مستني اهو
9: مش 30 ثانيه مش عاديهم ساكتين
8: لا لا لا
9: يعني ما يزيش مشاكل فقره ذي تحب تزيد مشاكل اخرين يا ايمن
8: خلاص اكاو
9: صحيح
8: 15 يوم لا محمد معلش احنا قاسين هي 7 ايام بالضبط معلش يا محمد
10: معلش
8: سامحنا والله خدتك هنا من الكهرباء ونزلتك معلش ربي يخليك يا محمد مرسي ليك وبرسي ليك انت امين ويا رب ان شاء الله باذن الله غدوه الربح هيكون 400 دينار في الو كوندكتور، وان شاء الله مين تعيد الحصل ده اللي هنعرفه غدوه.
9: امين يا رب. يعطيك صحه يا ايمن، تقابلوا غدوه في لمن.
7: يجي وحدينا باش نحفلوا هبتي ستاسيون سيرفيس توتال انرجي مجرين، وين تلقاونا بقوه راجعين، خدمات جديده تفرح الزائرين والجو جوين. لاكثر معلومات زورونا على الباج فيسبوك توتال انرجي. توتال انرجي قدمت لكم الو كوندكتور.
6: الو كوندكتور، الو كوندكتور، احلى صباح. موسيقى فاهمه.

0: Non-stop music. 7:54 دقيقة اليوم 9 في الشهر نهار 11 إن شاء الله بإذن الله تكون ضربة البداية لكأس العالم 2026. هذاك علاش بالمناسبة هذه كارفور المساند الرسمي والتاريخي للمنتخب الوطني من 17 عام وهاي سانس سبونسور أوفيسيال نتاع الكوب دو موند فيفا 2026 ينظموا لكم أن جو كونكور ويربحوكم كل يوم تلفزة 43 بوس للربح دو لا مارك هاي سانس تلفزة سمارت ممتازة 43 بوس صحة ليه باش يربحها بالمسابقة. كيفاش تعمل؟ تقولي انتي كان حب نشارك وكان حب نربح. نقول لك تصور روحك في واحد من اللي مجازان كارفور، كارفور ماركت وإلا كارفور إكسبريس، تبرتاجي تصويره في كومنتير على الببليكاسيون الموجودة على الباج كارفور تونيزي. كل يوم فما تيراجوسور والرابح وإلا الرابحة يكون حاضر معنا بالتليفون في أحلى صباح. به من غير ما نوصيكم يا جماعة يلزم تكونوا أبوني على الباج فيسبوك كارفور تونيزي وإلا هايسانس تونيزي أوفيسيال. مش هذا أكهو كارفور يحط على ذمتكم دي زوفر خارقين للعادة وما يتفلتوش. مثلا آية اليوم على شنبش نحكيه ويا سي مراد، اليوم تعدينا بالرسمي الحاجة ممتازة، هم كلهم ممتازين اما اليوم بصراحة تتشوف مراد اللي اليوم مش نعديه في سعر ممتاز وكاليتي ممتازة ووفر مزيانة على الاخر. تلفزة هاي سانس 55 بوس، هاي تعدينا لل 55 بوس. سمارت ولترا هاش دي 4K جارانتي لتاحة 3 سنين 1,474 معاهم تخفيض بقيمة 70 دينار في الكاسة كان عندك الكارت فيداليتي وفاء، يعني سومها 1,404 نحكي راه على تلفزة هاي سانس 55 بوس سمارت ولترا هاش دي 4K والجارانتي نتاعها 3 سنين. سعيدة الحظ الموجودة معنا اليوم هي علجية من تونس. صباح نور علجية.
1: صباح الفل،
0: شان نهارك اسعد الايام اختي الغالية.
1: عايش خويا.
0: باه مشيت الواحد من اللي مجازان كارفور هكا ولا
1: كارفور ايه
0: وعملت تصويرة في الريون ولا
1: في الريون؟ عايش
0: ايه وعايش كنت وحطيت تصويرة نتاعك في كومنتير على الببليكاسيون ولا
1: ان شاء الله
0: وحتى جام على الباج فيسبوك كارفور تونيزي ولا
1: ايه عايش خويا
0: وحتى جام على الباج هاي سانس اوفيسيال ولا
1: ان شاء الله
0: وفي بالك انت مبروك ربحت تلفزه 43 بوس هذو لا مارك هاي سانس سمارت ولا
1: يا ربي يفرحك
0: الف مبروك
1: الله يفرحك
0: الف مبروك
1: الله يفرحك.
0: حسيتك كيف سروحك خايفة على الجاية من اللون ما عرفتش.
1: اي صحيح.
0: يا لله مالها وصباح رباح مع كارفور وان شاء الله يا ربي الف
1: خوي مبروك ربي فضلك ويرحم والديك ربي يبارك لك. عايش خويا.
0: اعطينا تزغريت هكا كان المنتخب بمركي تصوم مرة ثلاثة نتاع مرة ثلاثة ونص تاع الليل نهار الاحد وتمركي تونس واعطيني تزغريت هكا كان يرحم والديك شاهد. يا ربي فمك الربي يا ربي فمك الربي يعطيك الصحه يا علجية ان شاء الله نهارك اسعد الايام اختي الغاليه
1: خويا ربي يفضلك ويرحم والديك وربي يبارك لك
0: نهارك ان شاء الله اسعد الايام وان شاء الله العاقبه ليكم انتوما مع كارفور.
2: البنك تحفلها صيف السنة بالليزينج ويتحقق لك حلمك باش تشري كرهبتك بتمويل يوصل حتى ل 100% على الكرهب الجدد وزيد تعمل لك توب خيفيرانسيال على الكرهب الالكتريك والليبري والأهم من هذا الكل بتاي البنك تمول لك الكرهب المستعملة اللي يوصل عمرها حتى 5 سنين مالا ما تفلتش الفرصة وامشي لأقرب أجنس بتاي البنك ولا تصل بينا على 70 131 800.
3: بابا يكومون الفواياج ان باتو
4: الفواياج مع جي ام في منو سفر ومنو رحلة في البحر هزو كرهبتنا ونشدوا لتونس ثنيتنا في بيتنا مرتاحين بريحة البحر منسمين بالماكلة البنينة والسيرفيس أبور شيخين وبالويفي مكونكتين.
5: Profitez dès maintenant de réductions jusqu'à 40% et l'annulation gratuite jusqu'à 14 jours avant le départ. Offre valable jusqu'au 9 juin pour des voyages jusqu'en décembre 2026. Plus d'infos sur gnv.com.
6: صيف السنة عينيك محلولة مصحصح فايق تلزم ما ترقدش على خاطر مع تونيزي بوكينج ما لازمكش تفلت العرض اتفرهد انت والعائلة ولا الاصحاب اتمتع بالوتر وبالجو ببروموات اكسكلوزيف وتسهيلات توصل حتى ل 40% وزيد عليهم عطلة صغيرك بلاش في اعز ريزورتات من توا ادخل على tunisibooking.com ولا امشي لاقرب اجنس تونيزي بوكينج تنجم زادا اتكلم مع 71 124 124. المهم صيف السنة ما تفلتش العرض وتفرهد.
7: 50 سنة مشينا مع بعضنا في نفس الثنية كي تبداو كي تكبروا وكي الدنيا بيكم تتبدل احنا اللي نساندوكم في الفرحة في الشدة في الدار في الطريق وين ما تكونوا، احنا اللي نساندوكم، وغدوة باش نقعدوا زيدا نساندوكم ونكملوا نبنيوا معاكم المستقبل في امان. 50 سنة واحنا نبنيوا المستقبل في امان. كارت اسورانس، نحو المستقبل في امان.
8: نحبكم فايقين، وبين الكلام والانترنت ما تقعدوش محتارين. مع اللوفر جيجا كلام متاع أورانج عندكم الاثنين، اختار الجيجاوات وتمتع بالمكالمات بلاش نحو كل المشغلين.
9: ميلا نحبك فايق ولد بلادي، خذ لوفر جيجا كلام واختار الفورفي اللي يساعدك، ابتداء من 29 جيجا انترنت 29 دينار و900 في الشهر، والمكالمات موقلنا بلاش حسابات. ميلا فيق وامشي لأقرب بوتيك أورانج.
10: عندك أورانج.
11: معلم الجوتروف هذا
12: صحة وبشفاء، أما يظهر لي كليت الكهرباء.
11: كهرباء؟ كيفاش كهرباء في ساشي شيبس؟
12: إي نعم كهرباء، مع دادي شيبس كيف تدور الباكو تربح الباكو. كل جمعتين دي سكوتور دي تروتينات إلكتريك دي بي اس 5 وأكثر من هكا، كهرباء تستنى فيك. دور الباكو، أقرأ نوميرو دلو ولور دو فابريكاسيون وادخل عمر الفورمولير في اربح الباكو.com، وما تنسيش استحفظ على الباكو باش يربحك الباكو.
13: السيف على الابواب وجونا بالبروموات على اكمل استعداد، ليكرون على شميسة، الفوطة للتبحيرة، وحتى من صالة الجردة والجلاسيير لكن لما العزيزة. ملا اعمل طلع على الكتالوج جديد في المجازان ولا على بلي، وهكا جوكم يولي كيما جونا صيفي والكل بروموات.
14: مونوبري ديما معك.
15: عش بنديريس عيش جو المونديال واربح كوارجين والبلاد اللي تحبها في كل حكة. جبن خيوق الديريس تلقى الدرابوات، خذ البوم من العطار اجمع 24 درابو واربح كوارجينو. عش بنديريس عيش جو المونديال.
16: ارتاح من الغسرة وستخيس وصيف مرتاح مع ترافل تو دو. ملا في ساعة ريزيرفي وتمتع بالبرومو توصل حتى ل 50% في أحسن الزوتيل في تونس، وفرح صغيرك ببلاش. كلمونا على 70 103 103 ولا ادخلوا على سيد ترافل تو دو.com ولا اجاو الوحدة من 38 أجانس ترافل تو دو. مع ترافل تو دو اللي حب عالجو يريزيرفي من تاو. ترافل تو دو لي بري تو دو.
17: راديو موزايك اف ام تونس الأخبار.
18: صباح الخير وأهلا بكم إلى موجز الأخبار. ديوان الحبوب يدعو الفلاحين بمناسبة انطلاق موسم الحصاد وتجميع الحبوب إلى الالتزام بعدد من الإجراءات الفنية والوقائية لضمان قبول المحاصيل في أفضل الظروف داخل مراكز التجميع والمحافظة على جودتها إلى حين صرف المستحقات المالية. وأكد ديوان ضرورة التثبت من نسبة رطوبة الحبوب قبل الشروع في الحصاد، مشددا على ألا تتجاوز 14% باعتبار أن احترام هذه النسبة يعد من الشروط الأساسية للحفاظ على جودة المحصول وتأمين عمليات الخزن والتجميع. كما شدد ديوان الحبوب على أهمية اتخاذ الاحتياطات اللازمة للوقاية من الحرائق والحد من ضياع المحصول من خلال التأكد من جاهزية آلات الحصاد والجرارات وإخضاعها للصيانة والفحص الفني قبل استعمالها، مع تعديل آلات الحصاد بما يتلائم مع أنواع الحبوب وفترة الحصاد. البريد التونسي يحذر حرفائه من حاملي بطاقات الدفع الإلكتروني والمحافظ الرقمية ولات أودينار من بعض المواقع الإلكترونية التي تنتحل صفته وتدعي وجود شراكة معه بهدف الاستحواذ على المعطيات الشخصية للحرفاء وتنفيذ عمليات تصيد واحتيال إلكتروني. والبريد التونسي يؤكد أنه لا تربطه أي علاقة بهذه المواقع، داعيا حرفائه إلى توخي الحذر وعدم الإدلاء ببياناتهم الشخصية أو البنكية عبر منصات مشبوهة، مذكرا بأن مؤسسة البريد لا تطلب من حرفائها كلمة العبور أو الرقم السري الخاص بحساباتهم أو بطاقاتهم الإلكترونية تحت أي ظرف. في هذا السياق، البريد التونسي يشير إلى أنه سيتخذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد كل من ينتحل صفة المؤسسة أو يستغل اسمها ومنتجاتها في أنشطة غير قانونية. الإدارة الجهوية للصحة بتونس تعلن فتح باب الترشح لانتداب إطارات شبه طبية بصفة مباشرة لفائدة المتحصلين على الشهادة الوطنية للإجازة التطبيقية، داعية الراغبين في الترشح إلى إيداع ملفاتهم في أجل أقصى يوم الجمعة القادم 12 من جوان جاري. ويشمل الانتداب اختصاصات فن سامي أدوات جراحة وفن سامي بيولوجيا طبية وفن سامي الرعاية الصحية للأطفال. والإدارة الجهوية للصحة بتونس تبين أن ملف الترشح يجب أن يتضمن مطلبا كتابيا يحتوي على رقم الهاتف مرفقا بنسخة من بطاقة التعريف الوطنية ونسخة مطابقة للأصل من الشهادة العلمية وبطاقة أعداد سنة التخرج، على أن تدعى مطالب الترشح لدى مصالح الإدارة الجهوية للصحة بتونس قبل 12 من جوان. عالميا، الملف النووي الإيراني يتصدر جدول أعمال الدورة الفصلية لمجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية التي انطلقت أعمالها أمس الاثنين في العاصمة النمساوية فيينا وسط تصاعد الاهتمام الدولي بمستقبل البرنامج النووي الإيراني. وتنعقد هذه الدورة في ظل تحذيرات أطلقتها الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن تطورات الملف مع وجود تعقيدات متواصلة على مستوى المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران وصعوبات في التوصل إلى اتفاق جديد بشأن البرنامج النووي لطهران. كان هذا موجز الأخبار، وكانت معكم غفران العكرمي. المزيد من الأخبار تجدونها على موقع موزايك، والموعد الآن مع مكي في سبير إكسبريس. إلى اللقاء، وكونوا دائما بخير.
19: موزايك إف إم، الأولى في تونس.
20: أحلى بونوس لأحلى ناس،
21: مع لوخة جديدة أحلى بونوس. أريد تربحك 300% بونوس كل ما تشارجي 5 دينارات، و 500% بونوس كل ما تشارجي 10 دينارات والأكثر. سوم الدقيقة 190 ملي.
22: أريد طور عالمك.
23: سبور إكسبريس،
0: صباح النور، مرحبا بكم في سبار إكسبريس. البداية مع المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم اللي وصل البارح مع الخمسة متاع العشية المونتيري في المكسيك، ومبش يكون مقر الإقامة والتدريبات في المونديال. وفد المنتخب وصل بعد رحلة عديدة من تقريبا 24 ساعة ما بين طيارة وإسكال، وكان في استقبال المنتخب القائم بالأعمال في سفارة تونس في واشنطن. بالنسبة لبقية المنتخبات الوطنية، منتخب السيدات تعادل وديا مع مصر 2-2، منتخب أقل من 20 عام تعادل مع الجزائر 1-1، ومنتخب أقل من 15 عام خسر ضد روسيا 1-0. في النادي الإفريقي، وبعد الحوار اللي تم نشره على الصفحة الرسمية نهارت لحد مع رئيس النادي محسن طرابلسي، البارح تم نشر حوار مع نائب الرئيس مهدي ميلاد. أهم ما قالوا مهدي ميلاد، قال فوزي البنزرتي يحب يواصل المشوار والنادي الإفريقي متمسك به وما زال باش يقدم برشا الفريق. قال باش نحاولوا نجدوا الركائز للفريق وندعموا النادي باربع انتدابات تكون مدروسة. قال النادي الإفريقي فريق عقلاني والتوازنات المالية حاجة مقدسة في الفريق. قال مرحبا بي اللي يحب يعاون، الهيئة منفتحة على كل الاقتراحات. بالنسبة لموضوع حامد مبارك اللي يتردد موضوع عودته للنادي الافريقي، مهدي ميلاد قال حامد مبارك اعتذر بكل لطف بخصوص مقترح تعزيز صفوف الهيئة في الوقت الراهن. قال فرجي محب غيور راهن على مشروع الافريقي وقت اللي ما امن به حد ودعمه حبا في الجماهير. قال عنا بعض الديون لازم نسكرها وبعض المستحقات اللاعبين لازم نكملوها. مهدي ميلاد قال قاعدين نسعى باش نطوروا الموارد الماليه ونوعدوا جماهيرنا باش يكون النادي في احلى صوره. وقال زادا القطب الاستراتيجي المالي هم جنود الخفاء في النادي يخدموا ليل ونهار باش النادي يطور. هذا اهم ما قالوا مهدي ميلاد نائب رئيس ورئيس فرع كره القدم في النادي الافريقي. الترجي الرياضي التونسي أعلن على التركيبة الرسمية للجنة الانتدابات والمتابعة واللي فيها شكري الواعر، مجدي تراوي، سمير شمام ومحمد الغربي. من جهة أخرى، هيئة الترجي توجهت بالشكر للعربي زواوي على الفترة اللي عداها في الإدارة الفنية للشبان. عنت إدارة الاتحاد الرياضي المناسيري على إنشاء لجنة مستقلة لفض النزاعات، الفض نزاعات النادي. اللجنة هذه يترأسها سامي سليمان. أهم المقابلات الودية البارح خارج تونس، هولندا منافسنا في المونديال ربحت أوزبكستان 2-1، هدف الفوز في اللحظات الأخيرة من ضربة جزاء. فرنسا ربحت إيرلندا الشمالية 3-1، وفي الليل المؤخر إسبانيا ربحت البيرو 3 أهداف مقابل 1.
1: في كرة السلة الجيم 3 من نهائي الـ NBA نيويورك نيكس خسرت ضد سان أنطونيو سبيرز 111-115 هكا تقدم للنيويورك نيكس 2-1 والجيم 4 نهار الخميس مع ماضي ساعة ونص متاع الليل. أخبارنا الرياضية ديما متواصلة على السيت موزايكا فان بوانات نخليكم مع أمين وكامل فريق أحلى صباح.
2: أحلى بونوس لأحلى ناس
21: مع لفخة جديدة أحلى بونوس أريد تربحك 300% بونوس كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونوس كل ما تشارجي 10 دينارات والأكثر سوم الدقيقة 190 مليون
3: أريد طور عالمك
4: أحلى سباح

0: بونوس لحلى ناس
1: مع لوفر جديدة أحلى بونوس. أريد تربحك 300% بونوس كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونوس كل ما تشارجي 10 دينارات ولا أكثر. سوم الدقيقة 190 ملي.
2: أريد طور عالمك. موبايل نيوز مع نادية الفوتي.
3: 8:14 دقيقة، إن شاء الله نهاركم زين الناس الكل. في موبايل نيوز باش نحكيو على فيديو اللي دارت برشا للمشجعة الجزائرية والمعروفة باسم خالتي مريم، واللي كانت رفعت دعوة قضائية ضد اللاعب الدولي رياض محرز، والسبب هو تهمة إهانة المرأة قبل أيام من انطلاق كأس العالم لكرة القدم 2026. شفنا المناصرة المنتخب الوطني الجزائري كانت رفعت الدعوة القضائية على مستوى محكمة الدار البيضاء، وكان ضد قائد المنتخب الجزائري لكرة القدم رياض محرز. جوست بعد إيداعها للشكوى هذه كانت صورت فيديو ذكرت فيه أنه التهمة هي إهانة المرأة الجزائرية، على خاطر تقول على خلفية حادثة اللي رفض من خلالها النجم الجزائري أنه يتصور معها وأنه يأخذ وردة حاب تهديه له، على عكس تقول باقي اللاعبين اللي قبلوا الهدايا متاعي في آخر حصة تدريبية بملعب نيلسون مانديلا قبل أيام. وتقول زيدا في الفيديو دايوغ اللي دارت أنه التصرف اللي قام به رياض محرز في الملعب يعتبر شتما لجميع النساء الجزائريات، وتقول أنه على كل شعب الجزائري، وبالنسبة لي هذا يمس الشعب الجزائري الكل مش كان أنا، وتقول أنا مناصرة وفية عمري 63 عام، عطيت وردة بالنسبة للناخب الوطني تقول فلاديمير بيكتوفي، وتقول أنا بالنسبة لي ما نفهمش وما نسمحش ليه ولأي صحفي أنه يلتقط الفيديو ويقوم يشهر بي. استقبل الجزائريين على مواقع التواصل الاجتماعي الأخبار ذي متاع دعوة القضائية ببرشة تفاعل، برشة اعتبروا أنه التصرف متاع المشجع اعتبروه مبالغ فيه باعتبار أنه ينجموا اللاعبين يرفضوا التقاط صور وإلا أنهم يتلموا هدية أي كان نوعها، وما فماش علاش توصل للمحاكم. فيما زيدا شفنا أراء أخرى يقولوا أنه ساعة تواجدها في الرواق متاع الملاعبين أصلا هو غير قانوني ويلزم فتح تحقيق حول السبب متاع دخولها وكيفاش نجمت حتى تدخل وتكون موجودة في البلاصة هذيك، في حين أنه زيدا فما أراء أخرى ليعتبروا أنه الوقت يمكن غير مناسب للتشويش على المنتخب عشية كأس العالم، فيقولوا أنه باش ما تأثرش هالقضية هذية على اللاعبين، يمكن حتى كان ما تأثرش قانونية وما يكون شو ما تأثير قانوني ينجم يكون عندها تأثير معنوي، ومش هذي المطلوب في الوقت هذي من المنتخب الجزائري في الفترة هذي قبل أيامات من المونديال. شنو رأيكم انتم؟ خليوا تعليقاتكم على الفيديو اللي تلقاوه على الباج. أحلى صباح باي موزايكا فهم.
2: موبايل نيوز مع نادية فوتي.
0: أحلى بونوس لحلى ناس
1: مع لوخة جديدة أحلى بونوس. أريد تربحك 300% بونوس كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونوس كل ما تشارجي 10 دينارات ولا أكثر. سوم الدقيقة 190 ملي.
2: أريد طور عالمك. أحلى صباح.
4: 50 سنة مشينا مع بعضنا في نفس الثنية، كي تبداو كي تكبروا وكي الدنيا بيكم تتبدل احنا اللي نساندوكم في الفرحة في الشدة في الدار في الطريق وين ما تكونوا، احنا اللي نساندوكم وغدوة باش نقعدوا زيدا نساندوكم ونكملوا نبنيو معاكم المستقبل في امان. 50 سنة واحنا نبنيو المستقبل في امان. كارت اسورانس، نحو المستقبل في امان.
2: كل يوم الاثنين الجمعة من 6 ل 9 متاع الصباح.
5: 8:17 دقيقة على موزايكا فام. شوية آخر موعد مع إياد دهماني. غو بونجور إياد، صباح النور.
6: صباح النور أمين، تحية للمستمعين الكل. اليوم باش نحكيو هجرة، باش نحكيو الاتحاد الأوروبي انطلاقا من 12 جوان هذايا، قواعد جديدة للهجرة واللجوء في أوروبا نحكيو عليها بعد شوية.
5: غو بونجور نيديا.
3: أهلا وسهلا أمين، شهر نهاركم مبروك مرة أخرى. بعد شوية في انتباه شقال باش نحكيو على بعض التحديات ما حكيناش عليهم زيد البارح، بحكينا على موضوع التأشيرة في علاقة بكأس العالم، لكن اليوم باش نحكيو على مشاكل من نوع أخرى أفاعي، فما حتى التقلبات الجوية باش تكون موجودة في المونديال. حسيلو برشا جوي السنة فينا، تو بعد شوية نحكيو عليه.
5: قلتلكم راك خذت الإيد راه مونديال استثنائي.
3: أي استثنائي الحقيقة على جميع الأصعدة.
5: لا قال كيفاه
6: والفقرات نتاع نيديا هي اللي
5: أخذوا معنا شوية خرجين.
7: مازال عندك ما تسمع وما تشوف بالزنك جي تي تي. تبع تيك نيوز باي تي تي واعرف اخبار تكنولوجيا ولنوفوتي. أكثر من 18 كوينتيليون كوكب في لعبة No Man's Sky. إذا تزور كوكب كل 30 ثانية باش تاخو حوالي 17 مليار سنة، يعني أكثر من عمر الكوكب الكل. الحقيقة اللعبة صمت كل كوكب بتقنية تستعمل Procedural Generation، يعني توليد تلقائي برقم عشوائي 64 بيت يسميوه سيد، والرقم هذا يقرر ألوان الكوكب، التضاريس، الارتفاع وحتى البيولوجيا متاع الكائنات الفضائية. بعد كل هالقيم تستعمل Prelin Noise Function اللي تبني المناظر الطبيعية، جبال وديان محيطات، وفي الاخر اللعبة تصير التفاصيل الصغيرة كما النباتات الحيوانات والمباني باش الكوكب يولي حي وواقعي. اخر تحديث اسمه Swarm 6.4 مجاني وصار ليامات هذوما. اللعبة زادت تحديات لمواجهة اسراب Swarm وحماية الكوكب، معركة كبيرة ضد السفن والزعيم العملاق Hive of Glass تتطلب استراتيجي وتعاون بين اللاعبين، وين باش يتقسموا لفرق مختلفة Sage, Royal, Weaver يلعبوا مع بعضهم باش يبنيوا Prismic Core ويربحوا التحدي هذايا. لعبة هيلة برشا نجم تلعبها مع أصحابك. عطينيكم جديد وتوا باش نودوكم بالمفيد. تيك نيوز مع تونيزي تيليكوم، البيك بونوس متاعك يوصل ل 500%، يعني كل ما تشارجي يخلط البونوس الخمسة مرات اللي شارجيته. شارجي ب 10 دينارات تلقى 50 دينار بونوس في تليفونك وصالحين ال 14 يوم كاملين. ازرب خذ البوس تي تي وتمتع، على خاطر مع تي تي كان عندك بوس عندك بيك بونوس. تيك نيوز باي تي تي، مازال عندك ما تسمع وما تشوف بالسان جي تي تي.
5: بونجور اياد، صباح النور.
6: صباح النور امين، تحيه المستمعين الكل. اليوم باش نحكيو على تغيير في سياسات الهجره واللجوء بالنسبه للاتحاد الاوروبي. نهار الجمعه 12 جوان باش يدخل حيز النفاذ ما يسمى بالميثاق الاوروبي للهجره واللجوء، اللي باش يغير عدد من المعطيات، واللي زاد كيف كيف باش يطرح برشا اسئله خاصه في علاقه بدول الجوار الاوروبي. توا نرجعوا له، خلي معناتها نبداو بأهم حاجة اللي الناس اللي ينقدوا في الميثاق هذايا يطرحوا فيها، هي النوسيون جوريديك جديدة، معنى مفهوم قانوني جديد. عادة الحاجات اللي تعطي حقوق للمهاجرين غير النظاميين وإلا لطالبي اللجوء، هو إنه القانون متاع الدول هذه اللي هي تقول إنها دول ديمقراطية ودول فيها دولة القانون، تقول راهو من نهار اللي يوصل للتريتوار ولا دخل الأراضي متاع دولة أوروبية يصبح شخص يتمتع بالحد الأدنى من الحقوق الأساسية متاع المواطنين في الدولة هذيك. الباكت الجديد لقى نوع من التخريجة القانونية، أصبح يعتبر أنه الشخص اللي ما دخلش بطريقة غير قانونية، اللي ما دخلش بطريقة قانونية، أصبح القانون يعتبره اللي هو ما هوش موجود على الأرض هذيك، حتى كان هو فيزيك ما موجود، القانون القانون باش يعتبره اللي هو مازال خارج حدود الاتحاد الأوروبي، الشيء اللي يسمح باتخاذ إجراءات اللي ما ينجموش يطبقوا على المقيمين داخل الأراضي هذيك، إيكومبري أساسا في موضوع لي ديلي وإلا الأجال، سواء الأجال متاع الاحتفاظ وإلا الأجال متاع الدراسة متاع ملفات اللجوء وإلا الأجال متاع الركور، معناتها الاعتراض على قرارات الرفض. دونك اليوم هذا مثلا ناخذ وان اكزامبل ان سون بابيي اللي هو موجود في إيطاليا عنده 3 سنين، نهار اللي باش يتوقف باش يعتبروه اللي هو قانونيا مازال على الحدود، مازال على أبواب. هنا تجي مسألة معناتها الإجراءات الجديدة. به أولا، إذا الشخص ما يطلبش اللجوء فإنه يقعد في سنتر دو ريتونسيون حتى يا إما يتم إعادته للبلد اللي هو جاي منه، هاني جايك الموضوع البلاد، وإلا يتم ترحيله لبلد ثالث اللي هو بلد معناتها ماهوش أوروبي، خارج الاتحاد الأوروبي، واللي الاتحاد الأوروبي يسعى الآن لعقد اتفاقيات مع عدد من الدول. إلى حد الآن ما فماش ليستة، ولكن فما دوز إكزامبل اللي هما معناتها يزون إشوي. فما الإكزامبل متاع بريطانيا اللي هي ماهيش في الاتحاد الأوروبي واللي كانت عملت أناكار مع رواندا، وقتها عملوا اتفاق على انه المهاجرين غير الشرعيين يتم ترحيلهم من رواندا ووصلوا الاتفاق، ولكن بعد تم الغاء الاتفاق هذا. والنموذج الثاني هو النموذج بين ايطاليا والبانيا اللي هما معناتها زوز دول معناتها قراب لبعضهم، ولكن هذا كيف كيف ما تمش الغاء ولكنه معلق بقرار قضائي في انتظار تنظر المحكمة الأوروبية في الموضوع هذا. به دونك هنا تنجيوه موضوع تصنيف الدول الآمنة والدول اللي حولها اتفاق. فما زاد وضعية طالبي اللجوء من اللي صار معناتها اتفاقية جنيف معناتها للاجئين، كانت دراسة الملفات هي دراسة فردية، بمعنى انه يتحط الملف ويثبتوا هل انه الشخص هذاك هو شخص يستحق اللجوء والا لا، جاي هارب من حرب، هارب من تعذيب، هارب من وضعية متاع حرب اهلية والا غيره. دونك لهنا شنو اللي باش يصير؟ تم تقسيم طلبات اللجوء الى نوعين، فما ما يسمى لا بروسيدور اكسيليري اللي هي في ظرف 7 ايام يتم النظر في الملف، وفما لا بروسيدور العادية. كيفاش يتم التقسيم هذا؟ علاش واحد يمشي البروسيدور اكسيليري وواحد يمشي البروسيدور العادية؟ البروسيدور اكسيليري هو اللي جاي من دولة الاحصائيات نتاع السنين اللي فاتوا بينوا انه 80% والا اكثر من الطلبات تم رفضها. هذاك اللي مثلا قولوا واحد جاي من دولة اكس، الدولة اكس هذية في السنين اللي فاتوا 80% من الطلبات نتاع اللجوء نتاع المواطنين نتاعها ترفضوا، سيد هذاك اوتوماتيكما يتعدى في البروسيدور اكسيليري. شنو هي المشكله في البروسيدور اكسيليري ولا الاجراءات المسرعه؟
5: هو التعميم.
6: اولا التعميم، ثانيا ما يكفيش الوقت باش انك تدرس الملفات. انت كيبدا عندك معناتها 10,000 شخص جايين، تنجمش تدرس 10,000 ملف في 7 ايام باش يولي رفض اوتوماتيك، وهذا يطرح اشكال. المشكل الاخر هو مشكل المدة اللي من الممكن الاحتفاظ بالأفراد في دي سنتر فيرمي، بظفرين سجون، هم يسميهم دي سنتر دو ريتونسيون ادمينستراتيف، ولكن في آخر الأمر الناس ما عندهمش حرية. وليت المدة توصل إلى حدود معناتها في الأقصى حسب كل الأجال توصل إلى 24 أسبوع، تقريبا 6 شهور، اللي هي من الحاجات علاش قلت لك انا مشاو فك التغيير نتاع القانون اعتبار انه شخص ماهوش موجود، خاطر القانون في اوروبا في اغلب الدول الاوروبيه يمنع انك تحتفظ بالشخص هذاك باي شخص لاكثر من معناتها لمده توصل لستة شهور. دونك هذه زيد سابوز ان بروبليم. الموضوع الاخر زادة اللي يثير مشاكل هو انه في البروسيدور اكسيليري مثلا قدم مطلب نتاع اللجوء، بيان سور عنده الحق في الاعتراض. اولا حق الاعتراض ما عادش سسبنسيف، بمعنى ما عادش يوقف التنفيذ، اصبح ينجموا يرحلوه قبل ما يتم النظر في الاعتراض. الجانب الثاني هو الاجل، معناتها وقت اللي يتم رفض طلب اللجوء فما 7 ايام فقط لتقديم الركور. إيماجين أنت واحد اللي جاي من هارب من حرب كما مثلا شقائنا في السودان، اللي ما يحكيش اللغة متاع البلاد هذيك، ما يحكيش طلياني ولا ما يحكيش فرنساوي، كيفاش باش يفهم قرار الرفض؟ كيفاش باش يحضر الملف متاعه متاع الاعتراض؟ إذا كيفاش باش يجيب دي بروف جديدة؟ هذوما كلهم لي كريتيك اللي اليوم متاع منظمات الدفاع على حقوق الإنسان كلهم طرحينا. ولكن فما مشكل، القرارات هذه تثير مشكل آخر اليوم مطروح في الاتحاد الأوروبي، هو أنه الدول اللي على حدود الاتحاد الأوروبي سواء إيطاليا وإلا اليونان ولا دوتر، يقول لك أنا الكلفة متاع التريتمون متاع الدوسي اتسترا ما تحمليش وحدي، اليوم احنا كاتحاد أوروبي. دونك شنو اللي تطرح؟ تطرح يا إما الدول الأخرى تستقبل اللاجئين هذوما في انتظار يتم النظر في الملفات متاعهم. بيسور برشا دول رفضت كيما بولونيا كيما المجر كيما غيرهم. دونك اللي اقترحوه هو تعويض فينانسي، بمعنى تقريبا على كل لاجئ ترفض انك انت تحطه بين ظفرين في سجن عندك تدفع 20,000 أورو للدول اللي هي باش تستقبله. دونك اليوم زاد كيف كيف هذا عامل برشا مشاكل داخلية في الدول هذه. يقعد من الحاجات زادة اللي اصبحت معناتها تم التأكيد عليها هي مسألة لوفيشاج، بمعنى اليوم راهو انت بكري سالتني ونحب نرجع لها كيفاش باش يعرفوه من انا بلاد. اولا باش ياخذوا البصمات، باش ياخذوا الريكونيسونس فاسيال نتاعو، باش ياخذوا لي دوني بيومتريك نتاعو اللي هي باش تتحط في فيشي واللي هذاك باش يكون بارتاجي. دونك غدوه كان يحاول يدخل في بلاد اخرى حتى كان يحب هو يعطي هويه غالطه بالبصمه هذيك باش يلقاوه. واللي اثار جدل على المستوى الحقوقي انه هذايا باش يولي يطبق، قبل كان معناتها لي دوني هذوما ياخذوهم كان انطلاقا من العمر نتاع 14 سنه. توا الطفل اللي عمره 6 سنوات باش ياخذوا له البصمه وباش ياخذوا له الاديان وباش ياخذوا له معناتها الريكونيسونس فاسيال معناتها التعرف على الوجه نتاعو. و هذا زاد كيف كيف مخالف تماما للقواعد نتاع القوانين الدوليه، اي سورتو انه معناتها ما تنجمش تحتفظ بطفل عمره 6 سنوات ولا 5 سنوات في سنتر دو ريتونسيون. معناتها ديما الاتفاقيات الدوليه تقول انه راهو الاولويه هي للمصلحه الفضلى للطفل. علاش؟ على خاطر انت نجم يكون بوه ارتكب مخالفة عبور الحدود دون معناتها فيزا وإلا بخارج الأطر القانونية، ولكن الطفل شنية مسؤوليته؟ الطفل اللي عمره 6 سنوات علاش انت باش تحملوا المسؤولية متاع حاجة قاعد يقوم بها بوه؟ دونك هذا كل اليوم عامل جدل في الاتحاد الأوروبي، ولكن معناتها فما ان باساج ان فورس اللي هو قاعد يتعارض مع الكلام اللي يقولوا فيه علماء الاقتصاد ولا خبراء الاقتصاد ولا حتى بعض الدول الأوروبية. نعطيك أنا دي زيكزامبل أمين من هنا الـ 2035 ألمانيا محتاجة إلى 400 ألف مهاجر سنويا. تعرف الرقم متاع إسبانيا
5: قاعدين ماشيين في هجرة انتقائية هم.
6: إيه ما النقطة الأخرى اللي هي
5: تخلق اختاروا ما انجينيور اختاروا
6: مش. تعرف البنك المركزي الإسباني خرج رقم إنه إسبانيا من هنا العام 2053 إسبانيا محتاجة تقريبا 25 مليون مهاجر. يدير سيكسبليك عملية تسوية الوضعيات اللي انطلقوا فيها 500 ألف مهاجر غير نظامي. دونك اليوم أوروبا عندها نوع من السكيزوفرينيا، من جهة اقتصادها محتاج بقوة لليد العاملة على خاطر قسم كبير من البوبولاسيون ومن السكان قاعدين يخرجوا للرتريت وما فماش شكون باش يعوضهم في النسيج الاقتصادي، ومن جهة أخرى باش ترضي اليمين المتطرف قاعدة تاخذ في إجراءات للهجرة اللي باش تطرح مشاكل عندها، سورتو مشاكل عند الدول اللي باش تطرح عليها لو ديبا انه الدول الثالثة هذاك لو بي تيير اللي باش يقولوا له انت نرحلوا لك المهاجرين تشدهم عندك. اعطينا ليكزامبل نتاع

0: 100% على الكهرباء جدد، وزيد تعمل لك توب بريفيرونسييل على الكهرباء الالكتريك وليبري. والاهم من هذا الكل، بتي البنك تمولك الكهرباء المستعمله اللي يوصل عمرها حتى 5 سنين. ما لما تفلتش الفرصه وامشي لاقرب اجنس بتي البنك، ولا اتصل بينا على 70 131 800.
1: نحبكم فايقين، وبين الكلام والانترنت ما تقعدوش محتارين. مع اللوفر جيجا كلام متاع اورانج عندكم الاثنين، اختار الجيجاوات وتمتع بالمكالمات بلاش نحو كل المشغلين.
2: ميلا نحبك فايق ولد بلادي، خذ لوفر جيجا كلام واختار الفقفي اللي يساعدك، ابتداء من 29 جيجا انترنت 29 دينار و900 في الشهر، والمكالمات موقل بلاش حسابات. ميلا فيق وامشي لأقرب بوتيك اورانج.
3: عندك اورانج.
4: مع شبنديليس عيش جو المونديال واربح كوارجينو لبلاد اللي تحبها. في كل حكة شبند خيوط ديليس تلقى الدرابوات، خذ البوم من العطار اجمع 24 درابو واربح كوارجينو. مع شبنديليس عيش جو المونديال.

0: ميميرا مغني بالأملاح المعدنية، خفيف ومتوازن. ميميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ما معدني طبيعي يقدم لكم
1: دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم.
2: صباح الطاقة الحلوة والإيجابية في صبحية نهار اليوم الجمعة. هذه طاقتها نار، نار راهو بالمعنى البهي للكلمة، فما برشا حركة، أخبار تفرح والفرص قدامكم. هوني نحكيهم على الأبراج النارية، فما أخبار بهي وإلا فرصة كنت استنى فيها. برج الحمل، أسد برج القوس من مدة، الحظ راهو واقف معاكم خاصة في المبادرات الجديدة والتواصل مع الناس. المهم ما تخليوش التسرع يضيع عليكم الفرص البهية، خذوا وقتكم في القرارات المهمة. وديما زيدا حطوا في بالكم الخير أقرب ما تتصوروا، والطاقة متاعكم تجيب كان الفرص الباهية. كل كلمة طيبة، كل خطوة شجاعة، وكل زيدا تفاؤل صغير ينجم يحل ببن كبيرة. وانتي عذراء ثور برج الجدي، الأسبوع هذا راو في استقرار والخير، فما برشا حاجات تمشي بهدوء أما بنتيجة باهية. الطاقة متاعكم جايبة نجاح خطوة بخطوة، والرزق يجيره مع الصبر والتنظيم. وريت انتي زيدا يمين زين. دلو جوزاء ريتو هيك الفترة متاع الحيرة والطاقات السلبية، راهي الأمور باش تبدأ تتوضح، تعيشوا راحة أكثر، والتوازن زادة باش يكون موجود في العلاقات حتى في الخدمة، تنجموا تلقاو حلول كانت غايبة عليكم. والحمد لله زادة عنا ثلاثة أبراج اللي هما السرطان، عقرب، برج الحوت. الجو العاطفي بدأ يتحسن، الدعم موجود من شخص قريب منك، والراحة زادة باش تكون موجودة بعد فترة من الضغط. المهم خليوك الابتسامة حاضر، راهي تجيب كان الخير، والخير هذا أكثر ما تتصوروا.
0: ميميرا مغني بالأملاح المعدنية، خفيف ومتوازن. ميميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ما معدني طبيعي قدم لكم
1: دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم.

0: في البارومتر مازلنا نحكيه على الغش ومازلنا نحكيه زيدا على العمليات متاع الغش الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بسليانة قبلت مطالب الإفراج البارح عن 9 تلاميذ اللي وقع إيديهم سجن من أجل الغش في امتحان البكالوريا والنيابة العمومية. ذكروا بالمحكمة الابتدائية بولاية سليانة كانت أصدرت نهار 5 جوان بطاقة إيداع بالسجن في حق 9 تلامذة من أجل الغش في مناظرة وطنية طبقا للأمر المتعلق بزجر الغش في الامتحانات حسب ما كان صرح به مصدر قضائي لوكالة تونس أفريقيا للأنباء. ويقول زيدا أنه تم ضبط التلامذة هذوما اللي عمرهم بين 18 و 19 عام بصدد الغش بواسطة سماعات في اختبار البكالوريا نهار 4 جوان بأحد معاهد معتمدية بوعراد.
1: به أنا لا أحمر لا أخضر، إياد أخضر تفضل إياد.
2: أنا أخضر للإفراج لإني ننطلق ديما أنه فما قرينة البراءة وأنه راهو الإيداع في السجن ما يكون كان في الحالات اللي يكون فيها الشخص يا إما يهدد خطر على المجتمع وإلا فما إمكانية أنه ما يخضعش اللي معناتها ما يمشيش للتحقيقات وغيره. ماناش في الوضعية هذه. ثنين أنه معناتها كان يمكن أنه توجيه التهمة اليوم والاستماع اليوم وموصلة التحقيقات القضائية. ذلك علاش أنا القرار القضائي اللي يتعلق بالإفراج نعتبره تطبيق لقرينة البراءة.
1: أنا والله

0: معناتها بارتاجي بيني وبين روحي بين حاجتين. انا ضد الغش وضد اساليب الغش وضد التفشي نتاع الظاهره هذيا اللي ولات ياسر تقلق وتمس حتى من مصداقيه الامتحانات الوطنيه. ومعناتها مانيش بور برشا انه اللي فاسكي يشد حبس. معناتها معناتها بيناتهم الزوز مانيش عارف انا هو معناتها مخي لنا هي الجهه باش يميل. والله بالرسمي ايد نحكي جد معناتها مانيش فاهم. معناتها ما يجيش واحد فاسكي يدخل حبس زاد معناتها ولا يتوقف ولا من جهه اخرى. معناتها ياسر بصراحه الاولاد معناتها راكم معناتها بصراحه يلزم ردع زاده معناتها مش هكاك معناتها يلزم ردع للظاهره هذه باش تفضل نادي بلا شو ضحك فيك فاسكي حسيتها فاسكية
1: لا ولا بالعكس ولا لا لا ما قبل بذريعك محليه بذريعك شنو يا اخي
2: فاسكي على مكي في الفقرات
1: في الفقرات الرياضيه
0: اما ما كوش متفقين اللي معناتها زاده كيف كيف كثروا شوية صغار زادا من الفوسكة ولات معناتها ظاهرة ولات الغاية تبرر الوسيلة وكيفاش نولي معناتها اون مونتاليتي كاملة.
1: أنا عندي سؤال تو هما هالسماعات وليكارت هذوما اللي قاعدين موجودين ترى ونحكيو على أسوان بين 400 و 500 دينار. أنا سؤالي التلميذ كيفاش فوقوا 500 دينار معناتها شنو كيفاه ما فهمتش معناتها ما جي با كومبري
0: بالله العظيم كنت في باك تنفضني ما تخرجش الفين
1: صحيت معناتها التلميذ فوق في جيبه 500 دينار كيفاه نحب نفهم معناتها شنو اللي يخلي التلميذ فوق 500 دينار
2: ما لقاش كوني مولو والارجح لقاش كوني مولو
0: بصراحه بصراحه
1: نص مليون
0: مانيش مانيش انموذج نحن لما حال باه ياد كنت تاخذ مصروفك انت في الباك ولا مصروف يومي هذيك والمصروف قداش مصروفك اليوم
2: لا كيف يرغب معناتها راهو نحكيو على عام الباك عام 96
0: اي مسؤول
2: في الجمعه في الجمعه كيبداو فوقي 5000 بي وقتها
0: عبد الناصر كنت تاخذ في الباك 5000 في الجمعه وبالانفلاسيون
1: بالانفلاسيون
0: ما تعبرها انت
1: بالديكالاج زاد تاع السنوات
0: العمر اللي ما بيناتكم مراد 3000
1: شكون زيت
0: مش بعيد عليهم والله 5000 بالرسمي معناتها
1: انا يذول لي اكثر من 5000
0: 5000 في الجمعه
2: هنا هنا عمل فيه
1: هنا هنا ما اكثر من 5000 الحقيقه خاطر تعرف انا وقت اللي كان ياخذوا روبير 2012 معناها الكاسكروت
2: 2012 حقا احنا كل عمل فيه
0: لا لا لا شفتك في الدار معناتها علاش
1: لا علاش ما ساعات
0: 5000 اصلا مش فيه معناتها
2: ما يجيبوش كاسكروت
1: ما يجيبوش لا بالحق ما يجيبوش هذاك علاش حاب تقول لك راه ماهيش 5000 انا معناها في وقتين
0: والله يغزلي كان تعرف روحك تعطي مصروف لولدك ماذا مش في بالك تدلل فيه اكثر من لازم راه ماكش عارف علاش يعمل بهم الفلوس هذوك معناتها ننسان صغارنا معناتها انه الفرانك يمشي في بلاصته والله بصراحه عندي انا تربيه به ولا تعطيه فلوس ايتود يمشي ويخرج يسهر بيهم على اساس يمشي يقرا ايتود نعرف شكون هنا يعمل فيها الحكايه وقيت انه يبوح بالسر هذا معناتها والله بصراحه راه عيب معناتها ما تحلوش اللعب من بعد تقعدوا تجروا في جرتهم تفضل ناديه
1: كملوا الخبر الثاني
2: ولا نحكيوا على ايتود
0: حاجه البوكو
1: لا لا لا لا والله في ايتود في ايتود كوريكت الحقيقه
0: كلهم
1: كل هما زوز مات فيزيك
0: ما. حتى مره ما خديت فلوس ليتود
1: لا لا لا حقيقة لا لا
0: بالعقل
1: لا
0: ولا تقول والله
1: والله ليه بهيش
0: ربي
1: حقيقة لا والله لا والله يا اخي كان نحشم انت انا الفلوس نحشم انت ماذا بيا وقتها راني نصرف على روحي وحدي
0: تخش بر برشا
1: اي يا زعما
2: تحكم فوق تعدي والخبر اللي بعد وين
1: به المشرف على البرنامج الوطني لمكافحة التدخين بوزارة الصحة فيصل السمعلي قال أنه الوزارة تعتزم تحيين الإطار القانوني اللي ينظم مكافحة التدخين باش يشمل المنتجات متاع التبغ النيكوتين والسجائر الإلكترونية. يقول زادة أنه الوزارة قامت بإعداد مشروع قانون يتضمن تحيين القانون عدد 1798 متعلق بمزار التدخين. يمنع القانون هذايا التدخين في الأماكن المخصصة للاستعمال الجماعي بيع السجائر اللي عمرهم اقل من 18 عام ويمنع كل اشكال الدعايه والاشهار
0: حتى الديتاي ليز هذا اون ديتاي باش يحبوا ينحيوا فونت ما عشناش تشري سواكر
1: فوالا وكل اشكال الدعايه والاشهار لمنتجات التبغ في وسائل الاعلام المرئيه والمسموعه والمقروءه. يقول انه اليوم مهم انه يكون فما قوانين تحمي الاطفال والمراهقين اللي يمشيوا المنتجات التبغ الجديده ولا نيكوتين جديده كما السجائر الالكترونيه اللي تم الترويج لها عالميا عن طريق عمليه دعايه كبيره برشا. وقال انه الادمان على المنتجات هذوما ينجم يشكل بوابه للادمان على السجائر التقليديه او اشياء اخرى.
0: اخضر وجانب صغير احمر وانت ايه؟
2: انا اخضر سورتو المساله منع البيع بالتفصيل خاطر راهو معناتها ديما أسهل للطفل اللي كما كنا نحكيه على المصروف باش ياخذ سيجار وزوز ويدخل بيهم الباب الإدمان على أغلب دول العالم.
0: وانت باركونت حسب تفكيرك أنت والفكرة أنت نجم يشري باكو وما يشريش سواك.
2: ليه هو ما يخلطش باش يشري باكو وباش يشري باكو يلزم يشري من نقاط اللي هي نقاط معناتها أوفيسيال واللي هي اليوم ممنوع عليها باش تبيع للأطفال. دونك اليوم راهو معناتها البيع بالتفصيل ما تلقاش موجود في حتى دولة أوروبية. ما ذكرش أنا مشيت البلاد الأوروبية اللي فيها تنجم تشري بالسيجار ولا بالزوز.
0: أنا أخضر خاطر متفق معك في اللي قلته كل والجانب الأحمر تكوالي فما دخان نقطعه ودجا مقطوع. تفضل نادي
1: باش نختموا بزوز أخبار اثنين في واحد باش نحكيه على الإجراءات متاع التفتيش اللي قاعدة سايرة قبل المباريات في بالنسبة لبرشة منتخبات كما مثلا منتخب أوزبكستان اللي تعرض هو بيدو لموقف مش باهي بالكل وقت اللي يلقى اللاعبين متاعه والجهاز التدريبي والمسؤولين والموظفين المرافقين عاشوا تجربة متاع فحوص أمني قبل مباراتهم الودية ضد هولندا في نيويورك في الولايات المتحدة الأمريكية. دونك يلقاو معناها جوستو ما هبطوا من الحافلة قبل المباراة تم معناها فحصهم الكل وتفتيشهم حتى الدبش متاعهم معناتها خضعوا لتفتيش فردي باستخدام أجهزة متاع كشف عن المعادن برشا حسيلو وانتوكا
0: كاش عادي ديتكتور دو مونسون
1: صحيح وخلي زادة أمين فرد مرة في نزوز زوز أخبار صحيح تخلي كاملوا نصوتوا عليهم السنغال وما بيدهم تعرضوا لتفتيش دقيق بهذلوا بحالتهم في الولايات المتحدة الأمريكية
0: أخبر يا ده أحمر
2: أنا أحمر النادي خاطر كان المفروض نحكيه على خبر آخر وما حكيتش عليه
0: تحب فازيتك فرحتك
2: أما مدام قالت الخبر هذية دوك بالحق أحمر خاطر الصور أنا شفت الصور متاع لاعبي السنغال اللي معناتها كان صور هذيك صحيحه حاجه مخجله
0: وعملوها حتى ماجوريت بلجيكا
2: دونك اليوم معناتها راهو هذوما ماهمش مهاجرين غير شرعيين ما تعرفش لانه راهم عصابات والا راهم هذا
0: ابطال افريقيا
2: اكزاكتومون هذوما ابطال افريقيا اغلبهم معناتها يلعبوا في دي شامبيون اوروبيان اللي راهو ناس تخلص ملايين الدولارات ماهوش محتاج باش يهاجر للولايات المتحده الامريكيه اي سورتو وعلى فكرة رو لفوي معناتها هوميليونت ولا المهينة ماهيش مقبولة لا للي يخلص 50 مليون لا للمهاجر غير شرعي ولكن كيفاش انه تم تجريد معناتها حتى من الأحذية متاعهم معناتها هذا سلوك والله هذا يتطبق في انفرونتير عندك معلومة عصابة ومدخلة مخدرات ولا عصابات دولية نفهموا انه فما اجراءات ولكن هكاك جفت للاعبين متاع منتخب متاع كرة قدم في كاس عالم في تقديري مسألة مرفوضة
0: باه تصور انت دي بروين هز يديه زوز وكلب معناتها يشم في دي بروين والله نحكي بجدي يا دريت على الفيديو وبعد جابوا له كرسي قالوا له اقعد ما حس بدريك دي بروين ها كيفين دي بروين تذكروا ايه تعرفوا ما ولا السيد معناتها بصراحة والله دخت في امري دونك هذاك علاش كان استغربت في
2: بلجيكا
0: اي ما تقائد بلجيكا
2: قلت على خمسة بلاش لعتوهيل
0: معناتها اخزر بالله تبعوني في الدمارش لوجيك اللي باش نمشي فيه باه ما شي تتسمى هي الولايات المتحده تسمى في الكوب دي مون شنو
2: بلد مضيف
0: واضح خليني في الكلمه معناتها اللي ماشيين وهما
2: ضيف
0: تصور انت يجيو ضيف للدار تقول لهم نحس بروحكم نشوف فركسكم حل ساكك اعطيني اجي اقف من اليمين لهنا نعدي الديتكتور دو ميتال نجيب له كلب معناتها بجنبه معناتها ما نجيهش وقتها عشان ماشي واحد ضيف بشي مسبل
1: ولا ضيف وبحذيك تقولوا بيتشي دار الجيرين مثلا
0: يقولوا اسمعني
1: اقعد بحذيك مثلا
0: تجي لهنا باش تعمل قهوة وتمشي دار الجيرين ترجع معناتها هل يعقل ايد هذا معناتها فوالا لاهم لاهي بلد مضيف ولاهم ضيوف معناتها بكل بساطة ما عادش كان موافقني ايد في هذه ولا
2: تماما
0: مالا كوب دي موند فاشلة قعدت نستنى فيش يقول الجملة دي عندي جمعة نستنى فيش يقولين
2: كلمة ذي تحكي بعد الكوب دي موند فاشلة
0: باش نحكيه على نجاح كأس العالم مع نادية بزلت نجاحات شوية آخر فين تبع أحلى صباح
3: الموعد يوم السبت 13 جوان 2026 بنزل قليبيا بيتش مع لا ديفا أمينة فهد

0: فرقة المايسترو هيثم الهاري. للحجز ولمزيد من المعلومات 25 509 425. لديفا أمينة فاخت بينوز القليبيا بيتش السبت 13 جوان 2026 بمساهمة فلاش بوب سان جيوفاني سعيد سيرام ومزيك فم. كل يوم الاثنين الجمعة من 6 ل 9 متاع الصباح. انتبه اشغال نادية الفورتي
1: في الوقت اللي تسعد فيه المنتخبات اللي خوض أكبر نسخة في تاريخ المونديال، ظروف مناخية تفرض نفسها بقوة اليوم على المشهد، تحذيرات من درجة حرارة مرتفعة برشا، رطوبة نجم تكون خانقة في عدد من المدن المستضيفة، إلى جانب عواصف رعدية وبرق اللي نجموا وتسبب
2: حتى الطبيعة يا أبو قلب نجمكم جمونتش تلعب في أمريكا بالله العظيم.
1: ده حتى برشا عوامل مناخية ستر الله ستر الله. دوك فما عوامل مناخية اللي كانت زادة حتى تثبت في إيقاف واحدة من المباريات الودية تنكتشفها بعد شوية، لكن حتى تحديات اليوم ما تقتصرش على الطقس كهو، لأنه مخاوف كبيرة من تفشي الفيروسات، ونحكي هوني على فيروس إيبولا، ونحكي على إجراءات صحية مشددة، على حركة السفر، على الدخول إلى الدول المستضيفة. فما حتى بعض المنتخبات لقت رويحة قدم تحذيرات غير مألوفة من وجود أفاعي بالقرب من أماكن التدريب المخصصة لها في الولايات المتحدة الأمريكية. لا تتعال حسيلو، خلينا نبدأ بالموضوع اللي هم النسخة جديدة من فيروس إيبولا اللي لليوم ما فماش علاج في الكونغو الديمقراطية.
3: إجراءات غير مسبوقة لمحاربة إيبولا في المونديال. قبل أيام من صافرة بداية المونديال، شبح الإيبولا يجبر السلطات الأمريكية على توقع الأسوأ، والسبب هو تفشي لنسخة جديدة من الفيروس ليس لها علاج حتى الآن في الكونغو الديمقراطية، ما يرفع مؤشر القلق أن منتخب الكونغو الديمقراطية سيلعب مبارياته ومن ورائه مشجعه بالطبع في مدن مكتظة هي هيوستن وأتلانتا بأمريكا وغوادالاخارا في المكسيك. ففي لوس أنجلوس ولأول مرة في حدث رياضي ستفحص مياه الصرف الصحي للملاعب جينيا قبل وأثناء وبعد المباريات لكشف جينات الفيروس قبل انتشاره في المدرجات، فيما سيتولى نصف موظفي الصحة المتخصصين لكأس العالم بالولاية عملية فحص سلامة الأغذية بين البائعين المتوقع انتشارهم حول ستاد سوفي وأماكن تجمع المشجعين الأخرى.
2: في ما كانش من الأجدر إياد أنهم يعملوا الكنترول عند وصولهم، مش براس ما يفركسوهم كيكا بالطريقة المهينة ذيك، مثلا يشوف شكون عنده سخانة، شكون عنده أعراض،
4: هو رو معناتها اللي
2: هنا
4: اللي ما تروح مهمش اللاعبين بقدر ما الجماهير، معناتها هو المخاوف
2: خاطر كل اللاعبين عندهم كلهم كنترول، كل ما تفقدوهم ما عندهمش مشكلة،
4: جماهير العدد يكون اكبر ويكون اصعب
2: الكنترول حتى ياخذوا فيزا ساعه
4: ولا هو الكنترول باش يكون في الفيزا
2: يجيو اربعه من الناس هما ديجا يعيشوا في الولايات المتحده الامريكيه. تفضل نادي.
1: في نيويورك دايما نكملوا نحكيوا على الفيروسات، المستشفيات قاعده تقوم حاليا بمحاكاه لأسوأ السيناريوهات، تدريب معقد للتعامل مع مريض افتراضي مصاب بالايبولا باش يعرفوا كيفاش يتعاملوا مع الموضوع هذا. بخلاف الفيروسات فما زاد موضوع اخر اللي هو وجود الافاعي السامه، ودايما الاتحاد السويسري لم يخفي التحدي البيئي هذا، وثقوا بشفافيه عبر حسابه الرسمي على منصه انستغرام، وانشار الاتحاد رسم توضيحي مفصل لمقر إقامة والملعبية في التدريب، ووضح توزيع المرافق الحيوية اللي شملت الملعب الرئيسي، منطقة تدريب حراس المرمى، صالة اللياقة البدنية وليفيستير. لكن اللافت في الخريطة هذه كان فما مساحة هكا مصورة محيطة بالمعسكر اللي تم تلوينها باللون الأحمر التحذيري، وأطلق عليها اسم منطقة الأفاعي سنيك زون، في تنبيه واضح لأفراد البعثة بتجنب الاقتراب من المنطقة.
5: هذا هو المكان اللي تدربوا فيه سويسرا، وهذا المنطقة اللي حول زي جبل، الجبل هذا مليان بالأفاعي السامة.
6: بوجود أفاعي سامة في مقر تواجد المنتخب السويسري في ولاية كاليفورنيا.
7: La fédération suisse se plaint de la présence de serpents venimeux près du centre d'entraînement du camp.
8: No snakes. Bro, just cancel this World Cup. This might have to be the worst World Cup ever. Switzerland World Cup team has been placed on high alert for snakes near their training base.
2: بصراحة إياد دايما ما جابوش فيها. ليش هي احنا فما احناش قال لك غادي فما احناش لازم تمشي معناتها
4: على ما نعرف مش مشكلة انه الدول هي اللي تختار الاوتيل ولا السنتر اللي بشكو فيه معناتها
2: الاتحاد جاي يتدرب مع سويسرا
4: ليه الاتحاد السويسري هو اللي اختار البلاصه هذيك بشكو فيها على ما نعرف معناتها مش اون لي زوبليج
2: طول احناش جاي يتدرب معاهم ولا جاي داربيهم وين في خالك بلاصه في احناش ليش مشكل معناتها ما فما احناش فما احناش في استراليا كلها احناش ديجا فيش معناتها بلايس فيهم حنوشه وبلايس ليه اللي حنوشه يعيشوا مع العباد ما تفهم بلدان متقدمه راهو
4: عادي خاطر في سويسرا ما عندهمش
2: تيتك عليه خط في سويسرا ما يعرفوش معناتها حنش اصلا عمره ما راه
1: هو ما سم راه زاد مش كان احنا
2: شايفين فما حنش ما يعزف
1: لا فما فما
2: خذ خذ صور اياد اللي مش تقولوا المراد قولوا له هذا فازي فازي
4: يهدي شيء
2: هل فما حنوشه مش هذوك في السيرك هذوك
1: فما ما فهميش
2: قليل فهميش قليل تلقى حنش
1: قليل توا فما من اللي تقولي ما فهميش وبعد تقولي اي فك على
2: حنش تلقى
1: ما فهميش اي ما فهميش في كلها سيمة اي خل نكمل
2: عمره ما راه حنش معناتها هما
1: ودي ريفو خل نكمل الفقرة يهديكم
2: داربيهم اصلا امشي اريد في الاخرين عندهم الحق اما في هذية بصراحة معناتها نقص كانش بيه الشمس جاتنا على اليمين تفضل
1: عافش احكي على الشمس كما قطر واللي صار في المونديال في قطر درجات الحرارة تعتبر من أكبر المخاوف المتعلقة بالراحة والرفاهية متاع اللاعبين قبل انطلاق المونديال المقبل المخاوف زادة قاعدة عندها مدة تتفاقم في علاقة بدرجات الحرارة فما 20 خبير دولي في الصحة والمناخ والأداء الرياضي اللي كانوا بعثوا رسالة مفتوحة للفيفا وصفوا سياستها تجاه درجات الحرارة بأنها غير كافية وحذروا من أنها تنجم تعرض اللاعبين لخطر الإصابات
9: وعندك منتخب النرويج اللي وقف التمرين كذا مرة من وراء الشوب بالمكسيك وغير مباراة السعودية الودية اللي توقفت أكثر من ساعة ونص بسبب العواصف الجوية يعني ما في شيء جاهز وكأس العالم باقي له ساعة
2: به لما ارتفاع درجات الحرارة إخ ما يعرفوش من الأول شنو المناخ تاع الولايات المتحدة إياد وما يعرفوش اللي هو في الصيف ويعرفوه معناتها هذا علاش تو نتشكوا من حاجة احنا نعرفوها
4: هذه ترجع كالعام زيدا قطر والدباء اللي صار على الموضوع ان شاء الله احنا ان شاء الله نهار الماتش مع السويد يكون طقس باهي كما نعرفين
2: 45 خاطر السويد ما يعرفوش معناتها هما اصلا فوق 30 عنده ما يعرفوهش معناتها قالينا المنتخب النرويجي ضد منتخب المغرب الان معناتها
4: ذيب
2: ذيب بالشمس ما معناتها ما ريناهمش النرويج ما فهمش ما معناتها الان فهمش جوالات ما فهمش ما يعرفوش السخانة هذيك احنا في 45 سخانة نعملو كاستي معناتها دافي بالنعناع ناكلو لبلابي معناتها عادي
4: نبداو نلعبو في البيتش بولي على البحر
2: نبداو في الشمس تقول لك يجي اعمل اكران شبيني انا نعمل في اكران تاع شمس ما عندنا حتى مشكل في الحياة مع درجات الحرارة تراها تنجم تأثر مثلا على طرح معاش وطرح تلعب في الليل بوقتهم هما بلاي نادي ثبتنا تونس والسويد بالتوقيت المحلي معناتها وقتاش يتلعب مش بتوقيت تونس توقيت تونس نعرف اللي هما ثلاثة نتاع الليل فرامون نتصور انا
4: قبل 9 سوايع
2: هذيك كان 9 سوايع هذيك راج معناتها راهو يجي
4: مالي كاسه مع 9 يجي نص النهار
2: 6 نتاع العشاء لا نقص مش زيد
4: كاش نقص
2: نقص دولي 6 دولي 6 نتاع العشاء يمكن حاجه اكثر نشوف التوقيت المحلي وقتاش يجي الماتش به معناتها ريناها في قطر الحكايه هذيا تقالت ريناها في الولايات المتحده وديجا في الكوب دي موند 94 اياد كان تذكروا بالقدير وصار نفس الاشكال خاطر في الولايات المتحده لعبوا في قائلة
4: 94
2: أي 94 أي عام 94
4: توا ماضي ساعتين في المكسيك
2: ساعتين تاع الليل
4: تاع الليل
2: أي نقص
4: توا ماضي ساعتين دونك لا احنا باش
2: نقولوا احنا 9 9 7 سوايع نقص 7 سوايع
4: ماشي جاي في القائلة
2: كيف هي ما 3 نقص 7 سوايع يجي العشاء هي مش زيد هي نقص 8 تاع الليل يولي 8 تاع الليل تو اقرس وعويد وش اسمه هو انتليجنس
1: ارتيفيسيال
2: وشي وطايرين وقال لي 7 سوايع قلت له نقص قل لي في الليل اي نتاع الليل نقص منهم 7 سوايع نجي 8 نتاع الليل بوقتهم تو اياد قد ما عملت لوجيسيلات وباك مان باك مان وعملهم وقاري فلسه وما نجمش ينقص ما في ثلاثة ينقص منها 7 سوايع حسيت ماكش مقتنع على 8 نتاع الليل بالتوقيت المحلي
4: لا لا اقتنعت
2: دونك مالا غالبا حبينا تلعب القائلة الماتش بالتوقيت نتاع المكسيك تلعب الليل غالبا معناتها قدر الله ما شاء فعل نادي يعطيك الصحة بارك الله فيك يعطيك الصحة اياد بارك الله فيك تقابلوا غدوة خليكم مع جهين مازال يحسب والله مازال يحسب
1: انت خليه
2: جابي تحب خليك يا
1: سينو نرجع مع جهين ندخلوا نعطيو
2: مش تحط تحسب الغدوة مش تعرف اللي هو لا اله الا الله به عطاشك يا غدوة اول ميكرو قول راني حسبت طلع راهو 8 تاع الليل عندك الحق يا مين
4: واللي يحسب وحده يظل.
2: واضح واضح واضح خوي، يعطيك صحة إياد. أقعدوا معنا شوي آخر الموعد مع جيهان في نمام.
0: فرعون مع ليتر حالي.
10: الدراسة في الخارج، هل الدراسة في الخارج تكون عموما برغبة من التلامذة أو الطلبة، وإلا تكون بتشجيع من أوليائهم؟ علاش فما فئة من الناجحين في البكالوريا أو من الطلبة يحبوا يواصلوا دراستهم في الخارج؟ هل بحثا عن اختصاصات معينة مش موجودة في تونس، وإلا البحث عن عمل في الخارج بعد التخرج، وإلا المواصلة العيش لاحقا الغادي أو أسباب أخرى؟ وهل أغلبية يفضلوا يخرجوا مباشرة بعد البكالوريا وإلا بعد مشوار جامعي عملوه في تونس؟ شنو الأسباب اللي تخلي البعض الآخر يقعد في تونس ويكمل قرايته؟ وشنو أكثر البلدان اللي عليها إقبال من قبل التوانسة؟ وشنو هي أكثر الاختصاصات اللي يحبوا يتوجهوا لها؟ قديش تقريبا تتكلف سنة جامعية للطالب الواحد في الخارج؟ وشنو أهم الصعوبات اللي نجموا يواجهوها؟ هل هي صعوبات مادية؟ صعوبات في الاندماج بسبب اللغة، العادات، الثقافة إلى آخره؟ وهل أغلبية يواصلوا دراستهم في الخارج يرجعوا لتونس بعد إنهاء الدراسة ولا يستقروا الغادي؟
11: الدراسة في الخارج هذا موضوع قدنا نخوض فيه تو مع بنتي، إنه هي سنتها إن شاء الله عم جيب بكالوريا وحلمها إنها تخرج تقرا لبرا، وشادة صحيح انها تمشي تقرا لبرا، لكن ديما البارون يعرف انه في وقت من الاوقات ماشي نجم يقف قدام طموح صغيره.
12: انا واحده من الناس من طول نلملهم خليهم يقرا وغادي غادي انضباط تقرا تخدم، مش لنا تقرا تقرا تقرا وتعرف روحك من بعديك ماكش باش تخدم.
13: دون لو طون دي ميلتروا بابا المليون و300 توانسه يوليو لي ميل اورو. تعرف دي ميلتروا اش معناتها ميل اورو في فرنسا؟ معناتها نعيش تعيش فرنسا، معناتها تكري وتاكل وتنافيجي. معناتها انا قد ما قعدت نقرا لنهار خدمت خدمه توا برمو عندي انا زميلي معايا في الخدمه، معناتها فهمت ولده يقرا في المانيا كرهبته باش قرها العام الاول، بعد قال له ودي تصرف يا عام بركي كاريه العائله نتاعو صارت تتسلف ترهن وصلت مع بيت عرفوا عملوا قروض يلزم يلقى خدمه معاهم بيروح خاطر ما يقدرش.
10: الدراسه في الخارج موضوع فورم نهار ثلاث.
0: كان تحب شاركنا رايك ولا تجربتك كلمنا على 71 113 013، وشارك معنا في فورم مع لين الرحالي كل يوم الاثنين الجمعة من الماضي ساعتين للأربعة متاع العشية، ولا تنجموا تتفاعلوا معنا على باج فيسبوك فورم باي موزايك فام. الأولى في تونس.
14: Le RIM Summer Festival célèbre sa 10e édition les 12 et 13 juin au Grand Hôtel Kerkana. Deux jours de fêtes, de partage et de musique du monde avec des artistes nationaux et internationaux dans une ambiance unique au bord de la mer. Bembo, La Flecha Negra, Leves, Monet Turki, Fawzi Shkili, DJ Joss, Kompota de Manana et Ethno et autres seront au rendez-vous. Ne ratez pas ce festival grandiose dédié aux amoureux de la musique du monde. Le RIM Summer Festival vous promet une expérience inoubliable. Réservez dès maintenant vos billets sur eventi.tn. RIM Summer Festival, vivez la musique autrement. Avec la participation de Nux, Uriage, CC Voyage, Ibis Fax, Coutube, BYD, Evergreen, A2 Event, 16 9e, Double Co et Mosaic FM.
15: صيف السنة عينيك محلولة مصحصح فايق تلزم ما ترقدش على خاطر مع تونيزي بوكينج ما لازمكش تفلت العرض، اتفرهد انت والعائلة ولا الأصحاب، اتمتع بالوتلة وبالجو ببروموات اكسكلوزيف وتسهيلات توصل حتى ال 40% في أعز الزوتيل. من توا ادخل على tunisibooking.com ولا امشي لأقرب أجنس تونيزي بوكينج. تنجم زادة اتكلمنا على 71 124 124. المهم صيف السنة ما تفلتش العرض واتفرهد.
16: 50 سنة مشينا مع بعضنا في نفس الثنية، كي تبداو كي تكبروا وكي الدنيا بيكم تتبدل، احنا اللي نساندوكم في الفرحة في الشدة في الدار في الطريق وين ما تكونوا، احنا اللي نساندوكم وغدوة باش نقعدوا زيدا نساندوكم ونكملوا نبنيوا معاكم المستقبل في امان. 50 سنة واحنا نبنيوا المستقبل في امان. كارت اسورانس، نحو المستقبل في امان.
17: نحبكم فايقين وبين الكلام والانترنت ما تقعدوش محتارين، مع اللوفر جيجا كلام متاع أورانج عندكم الاثنين، اختار الجيجاوات وتمتع بالمكالمات بلاش نحو كل المشغلين.
18: ميلا نحبك فايق ولد بلادي، خذ لوفر جيجا كلام واختار الفورفي اللي يساعدك، ابتداء من 29 جيجا انترنت 29 دينار و900 في الشهر، والمكالمات موقلنا بلاش حسابات. ميلا فيق وامشي لأقرب بوتيك أورانج.
19: عندك أورانج.
20: السيف على الابواب وجونا بالبروموات على اكمل استعداد، ليكرون على شميسة، الفوطه للتبحيره وحتى من صاله الجرده والجلاسيير لكن لما العزيزه. ملا اعمل طلع الكتالوج جديد في المجازان ولا على بلي، وهكا جوكم يولي كيما جونا صيفي والكل بروموات.
3: مونوبري ديما معك. راديو موزايكا فم تونس الأخبار.
21: أهلا بكم إلى موجز الأخبار. رئيس لجنة القيادة والتنسيق باللجنة الخاصة برئاسة الجمهورية المكلف باسترجاع الأموال المنهوبة والمهربة بالخارج كمال بن حسين يؤكد أن استرداد الأموال المهربة لا يمكن أن يعتمد فقط على جهود الدولة الطالبة، بل يظل مرتبطا بمدى استعداد الدول الحاضنة لهذه الأموال للتعاون الإيجابي والمرن بعيدا عن التعقيدات الإجرائية والمقاربات الشكلية الضيقة. ورئيس اللجنة المكلفة باسترجاع الأموال المنهوبة والمهربة بالخارج يضيف في مداخلة بمقر منظمة الأمم المتحدة بجنيف أن حق الدول في استرجاع أموالها المنهوبة يعد حقا مشروعا يكفله القانون الدولي، ولا ينبغي اعتباره مجرد نزاع ثنائي بين دولة متضررة وأخرى مستقبلة للأموال، وفق ما جاء في بلاغ للبعثة الدائمة للجمهورية التونسية بجنيف. الجامعة التونسية للحرفيين والمؤسسات الصغرى والمتوسطة تؤكد تمسكها بضرورة مراجعة المنظومة القانونية المنظمة للمهنة بما ينسجم مع المعايير الدولية والإفريقية، مشددة على أهمية ضمان حقوق المستشارين الجبائيين وتمكينهم من ممارسة مهامهم في إطار قانوني واضح ومحين. والجامعة تشدد على ضرورة التسريع في المصادقة على مقترح القانون عدد 13 لسنة 2023 المتعلق بتنظيم مهنة المستشار الجبائي، مطالبة بإنهاء ما تعتبره تجاوزات وتمييزا ضد العاملين بالمهنة ورد الاعتبار لهم، لافتة إلى أن القانون عدد 34 لسنة 1960 لم يعد يواكب التطورات القانونية والمهنية ولم يخضع للمراجعة منذ أكثر من 6 عقود. افتتاح دار الخدمة الرقمية بالحريرية اليوم الثلاثاء، وذلك في إطار تعزيز التحول الرقمي وتقريب الخدمات الإدارية من المواطنين وتحسين جودتها وتيسير النفاذ إليها، وفق ما جاء في بلاغ صادر عن بلدية تونس. عالميا، جيش الاحتلال الإسرائيلي يصدر إنذارا لسكان مدينة صور في جنوب لبنان لإخلائها، بما في ذلك الحارة المسيحية والمخيمات والأحياء المحيطة بها، تمهيدا لشن ضربات. كان هذا موجز الأخبار، وكانت معكم غفران العكرمي. المزيد من الأخبار تجدونها على موقع موزايك، والموعد الآن مع جيهان في صباح الناس. إلى اللقاء وكونوا دائما بخير.
3: الأولى في تونس. صباح الناس، صباح الناس، كل يوم الاثنين الجمعة من 9:30 نهار جيهان ميلاد.
22: حتى لنص النهار، نعم هكا رفقكم كل يوم، نصبح عليكم ونقول لكم صباح الفل على اللي يسمعونا واللي يحبونا واللي تبعونا الكل. انتم احلى مستمعين، تلقاو معنا كان الاخبار زينه ان شاء الله، كان المعلومه اللي في وقتها والمعلومه ان من مصدرها، معناها ما تنجم تكون كان المعلومه صحيحه والرسميه. ان شاء الله نهاركم زين حتى لنص النهار. 3 سوايع، غمض عينك حل عينك تلقى سيئ الوقت وفاه، ونقول لك هكا وصلنا لاخر ليميسيون، لكن ان اتوندون باش تلقى عنا الاخبار والاكتوال، وتلقى زوز سنادق من عجب انتم اللي شاركتوا معنا واللي وصلتوا صوتكم على ريبوندور. انا عبد نذكر بيه 71113013. وكل عاده لازم نودوكم بنغمه تونسيه استحشنا صويتها مدام سونيا مبارك، محلى ليلي شبيليا.

0: سجل صوتك على ريبوندور موزايك FM 71 113 013.
1: صباح الخير هاتكم مستمعين موزايك FM 9 ودرجين. يا مرحبا بكم من بشركم ولا خلي بعد خلي بعد بخلي بعد تنقلكم بش مبشركم بعلاقة بالطقس. خلي بعد يجي هنا. اوكي خلينا توا في اول صندوق عشب على 71 113 013. بدا بعد الباك باش نبداو اكثر نحكيو على الفروحات ونجاحات ودز الباب على جارتك كما يديك مش فارغه وهي سبقت لك وانت لازمك ترجع لها هكا ولا عندنا هذوما في عادتنا. فما مستمعه اتقلقت من الحكايه ذي وذكرتكم بجدود شنو كانوا يعملوا في المناسبه بيت ما نعرف شنو رايكم. وزاد نحب نسال رايكم فيما يخص اسعار معناها العوده نتاع مواطنينا بالخارج. نحييهم ياسر نعرفهم من اكثر المستمعين اوفياء ومتابع علينا على www.mosaikafm.net وتابعونا زاد كيف كيف لايف على باجنا صباح الناس على الفيسبوك. شو الاسعار كي عم ناول اقل اكثر قديش تقريب عائله متكونة بولهم وليداتهم بشي يروحوا بالطيارة ولا بالباتو قديش تكلفت عليكم؟ آي ترى كلمونا على 71 113 013. نحبوا نسألوا لأنه المستمع قالت في الأخر بنتي قررت بش ما تجيش سنة لتونس.
2: صندوق عجب.
3: ألو عسلامة صندوق عجب. بنتي عندها عام هبطتش من ألمانيا رسول لي بي 470 أورو وقال لي بركة سون باجاج. العباد ما هي جاي قتلي بطلت من جاي وجعت لي قلبي عليه ساعتين من زمان يكونوا في تونس يمشيوا لإسبانيا وإيطاليا ب 150 أورو ويجيوا لتونس ب 470 أورو. إذا مش عوج واحد ما عاد جاي البلاد ومن الغلاه ساعتين من زمان يكونوا لهنا علاش ما يرخصوا لهم شوي باش يجيوا أخي هما يلقوا فيهم الفلوس مطيشة ما يخدموا عليها ليل ونهار في ألمانيا.
4: يا ربي صارت حملة قبل على الفريق هذه في ناس سيد البحري ولا على الكيسات كيفاش مسكرينها والله وتصرحت الدنيا ومشكورين يعني المسؤولين أما حقهم ديرموا على الشيء ذي راهو عاودوا رجعوا نفس الحكاية وعاودوا يسكر النهج والفريق منصوب والمادات متاخذة والكيس متاخذ ولذلك يعني اللي يبدا عامل نصبة خارجة على حانوت وعلى الباب على الباب نتاع الحانوت مش على المادة يعني على الكيس على الباب نتاع الحانوت تسكر الحانوت تتجمع جملة واحدة فهمت يقولي عندكم فورس نتاع خطايا تنجموا تدخلوا بها فلوس للبلدي ولذلك قوموا بواجبكم طبقوا القانون على الأرصة كيفاش الكلها مستعملينها حتى من الكيسات واليوم مستعملينها نهج مدريد عندك فريب الحبسة عندك فريب هذيك بتاع مرسيد البحري.
5: ألو صندوق عجب مرحبا إن شاء الله بقدرة ربي هالصيف تدخل وتجي المناسبات العراس ونجاحات إن شاء الله والطهورات والعياد الميلاد ومش جي عاد أنت جبت لي 20 وأني رجع لك 40 وأنت جبت لي 50 رجع لك 100 وأنت جبت لي 100 أوب وطلع 200 وخياني علاش أنا يكونيك علاش ما نرجعوش كما قبل والقلوب تكون صافية يزي يزي يجي فرح لي وأنت قلبك صافي ومش لازم يسيدي تتكلف روحك. فما الناس مسكنات ما يقدروش راهو يقولوا يقعدوا مخبين وجوههم قال شنو قال ما لقيتش باش نزلي علاش ما نرجعوش احنا باتنا وماتنا قبل كيفاش ما مقلوب صافيه وزغرت لك وتفرح لك وتشطح وتشيخ وتتفرهد.
6: صباح الخير موزايك. نسمع في التدخل نتاع الدكتوره فيما يخص نسبه الخصوبه في تونس 1.5 ولا 1.54%، لكن احنا قبل ما نخموا على الخصوبه وكان موجب الصغار وكذا شفنا الوضعيه الاجتماعيه نتاع التونسي شفنا المشكل نتاع البطاله في تونس عندنا مليون باتر شو عملنا لهم احنا باش نجموا نزيدوا نكثروا ونجيبوا الصغار باش نزيدوهم للشوماج.
2: صندوق عجب بحناس
7: معرض زمرة لجهاز العروسة والصناعات التقليدية إمغود 2026 من 10-14 جوان بفضاء القاعة الكبرى لوتيكا حي الخضرة. أحدث تصاميم جهاز العروسة الموبيليا والمفروشات وأرقى الملابس والأكسسوارات بأفضل الأسعار من 10 صباحا للثامنة مساء.
8: مش كان في لبستنا ومش كان في الألوان ماتشي ماتشي حتى في الفرحة والأحزان متفاهمين في نفس الحاجة الكاليتي

0: كل يوم معاكم حتى لنص نهار، كل الأخبار الأكتواليتي تلقاوها معنا. درجات الحرارة اليوم قلت لكم مبشركم ولا مبشركمش، خليتكم شوية هكا تناوشوا بالغنيات، وجيتوا باش نقول لكم أنه في ارتفاع، وأنه سمعت حتى أنه تنجم توصل الأربعين درجة في بعض الولايات. نخفوا أكثر تفاصيل من البعض الوطني الرصد الجوي معنا سبيل اليحيوي. صباح الخيرات.
1: صباح النور جيان، مرحبا بك، مرحبا بكيف مسامي مزيك.
0: ربي يخليك. درجات الحرارة في ارتفاع اليوم مقارنة بالبارح، يظهر لي البارح كانت مغيمة ومنسمة شوية بليزو موا.
1: صحيح، هي مغيمة ومنسمة شوية، وثم حتى شوية مطر معناتها في جهة الكيف والقصرين، أمطار كانت كمية ضعيفة الحقيقة. اليوم سخون شوية مقارنة مع بيوم أمس الحقيقة، مع النظر مع اللي تغير مع حتى مع الوضع الجوي بصفة عامة، خاصة اليوم وغدوة. اليوم نحكي على درجة حرارة القصوى اللي باش تتراوح بين 31 و 36 درجة في المناطق الساحلية والمرتفعات، وبين 36 إلى حدود 41 درجة بقية الجهات خاصة في مناطق الجنوب الغربي، مع ظهور رشيلي محليا في تونس متوقعين تقريبا 36 درجة اليوم.
0: الله
1: 36 روجيات معناتها من فايتين شوية مع المعدات العادية، مع المعدل العادي لدرجة الحرارة القصوى في تونس العاصمة 31 درجة اللي نحسبوها على 30 سنة.
0: دونك 36 مع 5 درجات على المعدل العادي ويتحسوا راهو 36، لأنه ديما أنتم تعطينا القياس في الظل، وأنا نحب ديما هكا نحكي على ما عادش عنا الظل، معناها حسك حتى قبل تمشي من ظل الظل، فما اللي باش يحسه المواطن الإحساس معناها الغسونتي باش يكون تقريب في حدود الأربعين، كي باش نزيد الأربع درجات العادية متاع الإحساس.
1: الرسونتي اللي كتدخل فيها برشا عوامل، خاصة الرطوبة وخد تجاه الريح وقيتها حتى الريح
0: معشيلي تبارك الله مشي قوي الأحساس.
1: الرسونتي اللي تحس أكثر. أما ما تم معلومة غلطة اللي هي قاعدة الدرج، ما تقولك درجة الحرارة، درجة الحرارة في الشمس، في الشمس ما تتقاسش درجة الحرارة، لأنه ما تري ترمومتر كلهم يتقاسوا ترمومتر تمبيراتور، اسمها تمبيراتور سوزابرية. دونك فضل ما تتقاسش درجة الحرارة في الشمس، ما تميش معلومة صحيحة. دونك اللي بيش يقولك رأي درجة الحرارة في الشمس ما تتوصل لـ 45 وكل المعلومات هذيك هيش معلومات صحيحة. درجة الحرارة عالمية رأي تتقاس في الظل، اليوم في تونس متوقعين 36 درجة. الرسونتي والمحسوس هذيك حاجة أخرى تدخل فيها برشا عوامل، اللي هي الرياح، سرعة الرياح، الرطوبة، برشا عوامل أخرين، حتى الوضع الجوي في حد ذاته معناتها يتدخل. اليوم عموما باش يكون مقطع طقس معناتها كما شفنا قليل السحب على أغلب مناطق البلاد، معناتها تتكاتف السحب خاصة العشية في المرتفعات الغربية للشمال الوسط، الرياح من القطاع الشرقي اللي هي باش تقوى شوية خاصة معناتها اليوم آخر نهار في الجنوب، بأقصى الجنوب تحديدا في ولاية التوين تكون معناتها مثيرة للرمال والأتربة، وتبقى ضعيفة معناتها بالنسبة لبقية المناطق. طقس سخون والبحر معناتها نجم نسبيا يعوم اليوم خاصة في السواحل الشمالية وكذلك معناتها منطقة الشابة. في بقية خليجي جيبس والحمامات يكون قليل الاضطراب تدريجيا مضطرب خاصة في فترة من بعد الظهر. غدوة كيف مازال معناتها طقس سخون شوية، باش تبقى نفس المعادلات نتاع درجة الحرارة، أقل شوية في بعض المناطق في تونس، غدوة تكون في تقريبا في حدود 33 درجة. بما بقية معناتها الولايات وبعض الجهات تبقى في نفس المعادلات تقريبا، ذاكرش نحكيو على نفس الفرشات نتاع التمبيراتور اليوم بارابور الغدوة، عفوا بارابور لليوم. الطقس باش يكون مغيم جزئيا، والسخانة كما نعرفوا معناتها الحمل الحراري فيها معناتها ديما خاصة في المناطق الغربية ولا التضاريس نتاعنا بذور الخلايا الرعدية اللي تكون متمركزة أو موجودة أكثر معناتها من ناحية الوقت في فترة ما بعد الظهر على المنطقة الغربية للشمال الوسط، معناتها ظهور خلايا رعدية تكون مصحوبة بأمطار وتشمل معناتها في آخر نهار وبداية الليل بعض الجهات الشرقية. الريح من القطاع الجنوبي غدوة ذيك معناتها اللي تساهم معناتها أكثر معناتها في الارتفاع في درجة الحرارة خاصة على الشمال الوسط، أي مازال الشيلي غدوة، ومن القطاع الشرقي بالجنوب اللي باش تكون قوية شوية خاصة في الجنوب وضعيفة على معتدلة بالنسبة لبقية المناطق. عموما البحر قل اضطراب المتموج، والحرارة كما قلنا معناتها في نفس المعادلات مع ظهور الشيلي محليا خاصة في مناطق الجنوب الغربي وبأقصى الجنوب. واللي نبشرك به إن شاء الله معناتها نهار الخميس وجماعة تعاود تنخفض درجة الحرارة، نهار الخميس وجماعة تتغير اتجاه الريح، التيارات الهوائية باش تصبح من القطاع الشمالي، تبدأ في مرحلة أولى قوية شوية خاصة على المناطق الساحلية وبالجنوب مع تغيير أمنية محلية، تساهم في انخفاض أولا معناتها في مرحلة أولى درجة الحرارة على مناطق الشمال الوسط، تبقى في نفس المعدلات نهار الخميس في مناطق الجنوب، بوادر الخلايا العادية زادة كيف موجودة نهار الخميس خاصة في فترة بعد الظهر على المناطق الغربية للشمال والوسط ومحليا كذلك الجنوب الغربي وأقصى الجنوب، مع تكون مصحوبة بأمطار. ونهار الجمعة إن شاء الله عموما مع تسمية مغيمة بعض السحب، فمش سحب رعدية، والريح من القطاع الشمالي مازالت متواصلة تتقوى أكثر خاصة على المناطق الساحلية وكذلك بالجنوب مع الدوير الرملية المحلية، وتبقى معتدلة ببقية المناطق. بعد فما شوية ريح نهار الجمعة. اتهم أول حاجة معناتها في اضطراب حالة البحر اللي مش يكون مثير لشدة الاضطراب، وكذلك في انخفاض إن شاء الله في درجة الحرارة.
0: واضح، يعطيك ألف صحة، شكرا على تدخلك. نهارك زين، شكرا على تدخلك معنا. سيبي اليحيوي من المعهد الوطني للرصد الجوي، درجة الحرارة تفوت المعادلات العادية بتقريب 5 درجات، شرع ربي يعطينا على قد طاقتنا. بدنا نحكي على الصيف اللي بدأ على بكري، الحمد لله ربي، مش نهزكم تنجيزة للجنوب، مش نحكي على موسم سياحي إن شاء الله يا ربي يبشر بكل خير. خليكم معنا.
2: تسبح الناس، تسبح الناس كل يوم الاثنين الجمعة من 9 لنص النهار،
3: من 9 لنص النهار
2: على موزيكا فم. فرعون مع ليتر حالي.
4: الدراسة في الخارج، هل الدراسة في الخارج تكون عموما برغبة من تلامذة أو الطلبة، وإلا تكون بتشجيع من أوليائهم؟ علاش فما فئة من ناجحين في البكالوريا أو من الطلبة يحبوا يواصلوا دراستهم في الخارج؟ هل بحثا عن اختصاصات معينة مش موجودة في تونس، وإلا البحث عن عمل في الخارج بعد التخرج، وإلا المواصلة العيش لاحقا الغادي أو أسباب أخرى؟ وهل الأغلبية يفضلوا يخرجوا مباشرة بعد البكالوريا، وإلا بعد مشوار جامعي عملوه في تونس؟ شنو الأسباب اللي تخلي البعض الآخر يقعد في تونس ويكمل قرايته لهنا؟ وشنو أكثر البلدان اللي عليها إقبال من قبل التونسة؟ وشنو هي أكثر الاختصاصات اللي يحبوا يتوجهوا لها؟ قديش تقريبا تتكلف سنة جامعية للطالب الواحد في الخارج؟ وشنو أهم الصعوبات اللي نجموا يواجهوها؟ هل هي صعوبات مادية؟ صعوبات في الاندماج بسبب اللغة، العادات، الثقافة إلى آخره؟ وهل الأغلبية يواصلوا دراستهم في الخارج يرجعوا لتونس بعد إنهاء الدراسة ولا يستقروا الغادي؟
5: الدراسة في الخارج هذا موضوع قد نخص فيه توا مع بنتي، إنه هي سنتها إن شاء الله عم جايب بكالوريا، وحلمها إنها تخرج تقرأ لبرا، وشادة صحيح إنها تمشي تقرأ لبرا، لكن ديما البارون يعرف إنه في وقت من الأوقات ماش ينجم يقف قدام طموح صغيره.
6: أنا واحدة من الناس من طول لملهم خليهم يقرأ، وغادي غادي انضباط، تقرأ تخدم، مش لنا تقرأ تقرأ تقرأ وتعرف روحك من بعديك مكش باش تخدم.
7: دون لو طون دي ميلترو بابا المليون و300 توانسة يوليو لي ميل أورو. تعرف دي ميلترو معناتها ميل أورو في فرنسا؟ معناتها نعيش تعيش فرنسا، معناتها تكري وتاكل وتنافيجي. معناتها أنا قد ما قعدت نقرأ لنهار خدمت خدمة توا فور لمو عندي أنا زميلي معايا في الخدمة، معناتها فهمت ولده يقرأ في ألمانيا، باع كرهبته باش قرها العام الاول، بعد قال له ودي تصرف يا عام بركي كالي العائله نتاعو طارت تتلف ترهن وصلت مع بيت عارفوا عملوا قروض يزمي يلقى خدمه عاون بيرو خاطر ما يقدرش.
4: الدراسه في الخارج موضوع فورم نهار 3.
2: كنت حاب شاركنا رايك ولا تجربتك، كلمنا على 71 113 013، وشارك معنا في فورام مع لين الرحالي كل يوم من الاثنين الجمعة من المادي ساعتين للأربعة متاع العشية، ولا تنجموا تتفاعلوا معنا على باش فيسبوك فورام باي موزايكا فام. الأولى في تونس.
8: نحبكم فايقين، وبين الكلام والإنترنت ما تقعدوش محتارين، مع اللوفر جيجا كلام متاع أورانج عندكم الاثنين، اختار الجيجاوات وتمتع بالمكالمات بلاش نحو كل المشغلين.
9: ميلا نحبك فايق ولد بلادي، خذ لوف جيجا كلام واختار الفخفي اللي يساعدك، ابتداء من 29 جيجا انترنت 29 دينار و900 في الشهر، والمكالمات موقلنا بلاش حسابات. ميلا فيق وامشي لأقرب بوتيك أورانج. عندك أورانج.
10: معلم الجوتروف هذا
11: صحة وبشفاء، أما يظهر لي كليت الكهرباء.
10: كهرباء؟ كيفاش كهرباء في ساشي شيبس؟
11: إي نعم كهرباء مع دادي شيبس، كيف تدور الباكو تربح الباكو، كل جمعتين دي سكوتور دي تروتينات إلكتريك دي PS5 وأكثر من هكا. كهرباء تستنى فيك، دور الباكو أقرأ نوميرو دلو ولور دو فابريكاسيون وادخل عمر الفورمولير في اربحالباكو.com، وما تنسيش استحفظ على الباكو باش يربحك الباكو.
12: ارتاح من الغسرة وستريس وصيف مرتاح مع ترافل تو دو. ملا في ساعة ريزيرفي وتمتع بالبرومو توصل حتى ل 50% في أحسن الزوتيل في تونس، وفرح صغيرك ببلاش. كلمونا على 70 103 103، ولا ادخلوا على سيد ترافل تو دو .com، ولا اجاو الوحدة من 38 أجانس ترافل تو دو. مع ترافل تو دو اللي حب عالجو يريزيرفي من تو. ترافل تو دو لي بري تو دو.
2: أيام 77 المسرحية، الدورة 12 والدورة الأولى دوليا من 10 إلى 20 جوان 2026 بفضاء السينما دار. قامات مسرحية وسينمائية من مصر فلسطين والأردن، عروض عربية، لقاءات، نقاشات وورشة تكوينية على امتداد 10 أيام. هنا لنلتقي للفرجة فقط، بل نلتقي لنصنع الممثل. هذا مهرجان التكوين، حيث الجسد يصاغ والصوت يولد والفكرة تقاوم، جيل يمرر المشعل إلى جيل. أيام 77 المسرحية، حين يتحول الركح إلى مدرسة. بمساهمة لابخيس، فضاء سينما دار، نزل مرادي، أكاديمية الفنون بقرطاج وموزايك فم تحت شعار المسرح لمن يجرؤ.

0: شو اسمه كل الأخبار الباهية. موسم سياحي بشر بكل خير إن شاء الله. تحية لكل مستمعينا وين ما قاعدين يسمعوا فينا على النت تدخلوا www.mozaikafm.net وعلى باجنا صباح الناس على الفيسبوك. كما قلت لكم اليوم باش نهزكم للجنوب باش نمشيو التوزر باش نحكيو مؤشرات ونحكيو موسم سياحي متميز إن شاء الله باش يكون السنة واللي دايوغ بدا. شكرا لقبول دعوتنا والمندوب الجهوي للسياحة بتوزر سي عادل سبيطة معنا بالتليفون. نورتني سي عادل، مرحبا بيك.
1: شكرا، مصباح الخير واهلا بكل مستمعي راديو موزايك.
0: ربي يخليك سي عادل. اليوم كيفاش نبداو نقيموا هكا انطلاقه الموسم السياحي في توزر السنه؟ فماشي هكا مؤشرات ولا ابرز المؤشرات الايجابيه المسجله لحد الان؟
1: احنا على معناها مباشره في نهايه الموسم السياحي الواحي والصحراوي قمنا مبكرا بعمليه تقييم شامله، وكذلك في الان نفسه هي تحضير مبكر للموسم السياحي الخريفي والشتوي القادم بحول الله. المؤشرات كانت طيبه في الجمله. مثلا في العام الماضي احنا عدد الليالي المقضاه بلغ تقريبا 244,000. زياده السنه زاد كذلك كانت مشجعه في عدد الليالي المقضاه اللي تقريبا في حدود 3.1%، وبالنسبة لعدد الوافدين 5.6%. وإحنا كما

0: كناش معناها منقسب على المؤشرات الإيجابية كاملة اللي كان معناها اللي حقتها بلادنا في كامل البلاد معناها كامل الجهات السياحية. كانت تحب نحكيه شوية معناها على إطار زيارة سيد وزير السياحة اللي معناها كان قام بزيارة عمل في نهاية الأسبوع وكذلك أبرزها أشرف على ملتقى لتقييم الموسم السياحي بمبادرة معناها من ولاية توزر وكذلك من مهني الجهة من أجل معناها تشخيص دقيق للوضع وإعداد خطة عمل معناها تتكون من إجراءات عملية من أجل مزيد استحثاث نمو القطاع السياحي في الجهة.
1: تفضل. وبعد نحكي وزاد كيف كيف على الموضوع زاد المهم انه فما إعادة فتح الزوز نزل في توزر وفي تمغزة اللي هذايا بنجم يكون كان دعم لطاقة الإيواء بالجهة.
0: طبعا هذا دعم كبير للطاقة الجملية لعدد الأسرة بالجهة. نذكر أنه سيد وزير السياحة كي جاء أشرف على إعادة فتح عدد من النزل معناها تقريبا الجملة 4 نزل ولكن منهم 2 نزل من فئة راقية من فئة معناها اللي من شأنها أنها تستقطب السياح ذوي الطاقة الإنفاقية الكبيرة
1: يعني 5 نجوم مصنفين
0: 4 نجوم ولكن يعتبر معناها ذي تصنيف كذلك رفيع وفي بلاستو معناها وكذلك معناها هذايا يبشر معناها بتحسن كبير في الخدمات والخدمات اللي ممكن يطلبوها الفئة ذي من الحرفاء وبالتالي يكون العرض السياحي متنوع وأكثر جاذبية من فئات التصنيف الفندق الكلاسيكي.
1: وإحنا نلوجوا عليهم الفئة هذية باش يجي والتونس لأنه الفئة اللي نعرفوها تصرف نقولنا
0: صحيح وخاصة ذلك يتواتر مع معناها إعلان بلادنا إن شاء الله واستعدادها الحثيث من أجل أن الاحتفال باختيار تونس معناها عاصمة للسياحة العربية إن شاء الله بحول الله معناها الاستعدادات على أحسن ما يرام وكذلك معناها نذكر أنه معناها في زيارة السيد وزير السياحة زار عدة مؤسسات وعدة مواقع أبرز هذه المواقع هو الموقع السياحي المشهور اللي هو موقع حرب النجوم اللي فتت معناها وزارة السياحة عن طريق صندوق حماية المناطق السياحية أنها تمول المشاريع المختلفة فيه أشرف سيادته على صحبة المهنيين وسيد ولي الجهة على تقريبا إشراف مشروع لولاني مشروع استثنائي لصيانة مكونات الديكور على نهاية اللي هو انتهى معناها ولكن زاد كذلك هناك في المشروع آخر أعلن عليه إن شاء الله بحوله يمول عن طريق صندوق حماية المناطق السياحية يتمثل في إعادة تهيئة شاملة لموقع عنق الجبل لمزيد تكوينه سياحيا سواء كان معناها بتحديث وتوسيع المجموعة الصحية الموجودة لصالح الحرفاء هناك وإحداث مربض للسيارات رباعية الدفع وكذلك حمايته من المؤثرات الطبيعية وخاصة زحف الرماء وبالتالي معناها المشروع هذا معناها في اهتمام كبير ياسر وكذلك أن تسمح أن نحب نذكر زاد كذلك بأنه الملتقى أفرز مجموعة من المخرجات في شكل خطة معناها للعناية وتطوير القطاع السياحي وكل هذه المخرجات تبعها سيد وزير معناها بدقة وهي محل عناية ومتابعة مستمرة دورية معناها من أجل تنفيذ خطوطها العريضة وكذلك من أجل حل بعض الصعوبات اللي ممكن تتوجد من حين إلى آخر.
1: سعادة السبيت نذكر المندوب الجهوي للسياحة بتوزر باش نرجع معك على أنه تم إعادة فتح 4 نزل دونك زوز نزل قلنا 4 نجوم وأكثر دونك هذوما اللي قلت لي للسياحة اللي نقولنا يصرفوا وفما زوز نزل زادا كانوا مسكرين لأكثر من 14 سنة
0: هما كي نحكيوا على 4 نزول هذولا في إطار العامين الماضيين معناها فهمني لكن صحيح ثم نزل مدة طويلة هذا يا منالي، زرناه في مدينة توزر تقريبا ليه تقريبا 12-13 عام، معناها مدة طويلة، وثم عدد تاع نزل مغلقة ما تعرف بسبب بعض الأزمات في عديد المناطق في الجمهورية كل شيء، لكن ثم عمل كبير ياسر على استحداث معناها إعادة فتحهم وعلى تسهيل كل المعيقات وكل الصعوبات من أجل معناها دفع معناها مستثمرينهم ومالكيهم ومشرفين عليهم وتشجيعهم ودعهم معناها السخي من أجل معناها إعادة الفتح، لأنه في إعادة فتحهم عدة معناها إيجابيات سواء كان مباشرة على القطاع السياحي على العرض السياحي المتنوع وعلى الطاقة معناها السريرية، وكذلك
1: الطاقة السريرية قديش اليوم بإعادة فتح دوما الأربعة
0: مؤخرا في النزل المصنفة مرجع نظر مصالح الديوان الوطني التونسي السياحة تقريبا 3022 سرير، أنا فهمني، وان شاء الله بحول الله احنا عاقدين العزم ان شاء الله بحول الله معناها بشوي وشوي نوصلوا حتى 4000، ولما لا معناها حتى اكثر من 4000 معناها فهمني.
1: ان شاء الله
0: في توزر بركة.
1: اي في توزر بركة. ان شاء الله ان شاء الله ننتظروا ارقام قياسية لمستوى على مستوى الوفدين وللمقاضاة السنة ان شاء الله.
0: ان شاء الله بحول الله، انتظاراتنا كلها جيده. وزاره السياحه قامت بعديد العمليات الترويجيه سواء كان في الاسواق الكلاسيكيه او الاسواق الجديده، الاسواق حتى الاسيويه، وان شاء الله بحول الله احنا ننتظر انه التوجهات الكبرى والاهداف الكبرى المرسومه لسنه 2026 يوقع تحقيقها، وذلك طبعا ما نجم يكون تحقيقها الا بتضامن والا بمعناها اتحاد في مستوى معناها المجهودات المقطوعه في طليعتها معناها المجهودات تقوم بها سلطة الإشراف وزارة السياحة وديوان الوطن التونسي السياحة وكذلك المهنيين معناها من الجامعات المهنية بشتى معناها الفئات.
1: يعطيك الصحة سي عادل سبيتا، شكرا لك المندوب الجهوي للسياحة بتوزر.
2: صباح الناس الموعد يوم السبت 13 جوان 2026 بنزل قليبيا بيتش مع لا ديفا أمينة فهد.

بفرقة المايسترو هيثم الهالي. للحجز ولمزيد من المعلومات 25 509 425. لديفا أمينة فاخت بينوز القليبيا بيتش السبت 13 جوان 2026 بمساهمة فلاش بوب سان جيوفاني سعيد سيرام وموزايك فام.

0: نهاركم زين مستمعينا الكرام والأوفياء، خاصة 9:49 دقيقة تسمعوا معنا في صباح إنس. بداوا يجربوا في من 1 جوان، وبرشا قاعدين يستناو باش يعملوا الاشتراك متاحهم. نحكي لكم هوني شكون اللي مش مغروم بانستغرام بالفيسبوك بالواتساب. خليني في الانستغرام، انستغرام بلس، الانستغرام بلس اللي باش يخلي ستوري متاعك معاش تقعد 24 ساعة كهو، تنجم تقول حتى 48 ساعة، تخليك تنجم وقولنا تنسنس على ستوريات الاخرين ومن غير ما يشوفوك، ما فما حتى تخاص لا تظهر لا غيره. هل تنجم تزيدك أكثر في الفيزيبيليتي؟ هل تنجم تعاونك كصانع محتوى؟ هذا اللي باش ناخذوه أكثر تفاصيل على الانستغرام بلوس مع محمد علي السويسي، زميلنا الصحفي المتخصص في مجال تكنولوجيا المعلومات. دالي صباح الخيرات.
1: صباح الأنوار، تحية لك تحية المستمعين، زي كيف من الكل.
0: ربي فضلك، أنا ما قيتهاش، دخلت عملت هكا دورة في الانستغرام والكونت ما قيتهاش، لتو ما جيتني هالانستغرام بلوس. قاعدين المدة هذي يوزعوا فيها نقول أنا على بعض لزابوني لين تتعمم وتولي هي أكيد بالفلوس.
1: انت تثبت جيان، ديجا حكينا على انستغرام بلس عندنا مده طويله ياسر، وقتها ملي تخرج
0: وتحكي على عصرنا
1: يعني ديما كان المستمعين نتاعك سباقين بالنسبه على الاقل للمعلومات هذه، خاصه بالنسبه للاستعمالات نتاع وسائل التواصل الاجتماعي. انستغرام بلس وكيف السيرفيس الاخرين، فيسبوك بلس واتساب بلس، هما السيرفيس اللي يعني تجرب فيهم شركه ميتا عندها مده طويلة ياسر، والإطلاق تم الإعلان عليه رسميا من 27 ماي يعني على البلوغ بتاع شركة ميتا، لكن الديبلومون الإطلاق الرسمي يصير بطريقة تدريجية يعني بشوية بشوية يتحل على يعني على المناطق. ساعات مع بعض اللي يلقوا روحهم عندهم أكسي يمشيوا البلدان ويلقوا عندهم أكسي للسيرفيس هذوما، فما مثلا هنا في فرنسا ولا في برشا بلدان في أوروبا مازال ما خرجش السيرفيس هذايا، يعني ما يعني الخدمات هذوما يبداو تدريجيا جيان، ما يتلنسوش كل فرد وقت، ياخذوا وقتهم باش يوصلوا لبرشا مناطق في العالم. كالعاده ميتا تحاول انها تفضل وتعطي الاولويه للمارشي الامريكاني، ومن بعد المارشي الامريكاني عاده يمشيوا للمارشيات الناطقه باللغه الانجليزيه ولا يعني امريكا الشماليه كما كندا، وبعد تلقى استراليا بريطانيا نيوزيلندا، وبعد بشوية بشوية تخلط لأوروبا يعني
0: مازال بعيد حتى أنا قديش نية نلوش فمشي ما خلطتنيش
1: جيان، مش مسألة مازال بعيد يعني ما تعرفش عليه، يمكن ياسر جمعة هذه في تونس يعني ما فماش بلانينج واضح بالنسبة لميتا، بشوية بشوية يتم الإطلاق خاطر سيرفيس جديد فيه أكيد أنه فما كونفيغوراسيون جديدة بالنسبة اليوم هما، فتقوم تدريجين يلانسيو باش يخافوا من أنه تصير بان ولا تصير مشكلة، فهكي كيصير الإطلاق بالنسبة
0: ميزة الانستغرام بلس.
1: بالنسبة بلس فيه يعني العديد من الميزات، لكن تثبت مرة زاد حكينا على الموضوع هذايا، راهو الميزات بالنسبة للانستغرام بلس تركز برشا على ستوري. بون ما بين الحاجات اللي تنجم تصير بالنسبة للانستغرام بلس هو انك تعطيك الامكانية انك تبدل ليكون نتاع الابليكاسيون، وانك تطول الدوري نتاع الستوري اكثر من 24 ساعة، انك
0: توصل حتى 48 ساعة قالوا.
1: نعم نعم، ويعني تمشي اكثر، توزيد نحكي لك اكثر من بعد، تعمل تشوف الستوري قبل البوبليكاسيون نتاعها، تعمل فلتراج بالنسبة للفيو تاع ستوري وتشوف مثلا كونت معين اسكو قاعد يتبع فيك والا لا، تنجم تحط ستوري اون افون يعني مره في الجمعه تقعد جمعه كامله ستوري ظاهره يعني تختار ستوري مثلا وتحطها هي اون افون، تقعد جمعه كامله هي الستوري ظاهره على الكونت نتاعك، تعمل كرياسيون زاد نتاع ليست نتاع ودي بحاجه من الحاجات البيه، وانك تتحكم اكثر في الاودينس نتاع الستوري مثلا تاع تعمل كرياسيون تاع ليست تاع اودينس ايليميتي قد ما تحب لي ليست هذوما، مثلا تحب ليست للمتابعين، تحب ليست للاصدقاء نتاعك، تحب ليست للعائله، تعمل كونسلتاسيون زاد تاع قداش مره ستوري تشافت، تعطيك اكثر يعني فيزيبيليتي على ستوري قداش وصلت من العباد قداش شافوها، تعمل بيرسوناليزاسيون زاد للبوليس نتاع ليكريتور في البيو، تعطيك امكانيه انك تعمل رياكسيون على ستوري عن طريق السوبر رياكسيون. السوبر رياكسيون باش تكون موجوده يعني للناس اللي عندهم الابونمون هذا، الابونمون اللي يعني السوم نتاعو 3.99 دولار في الشهر حسب ما اعلنت عليه ذا فيرج من الموقع نتاع التكنولوجيا في امريكا. دونك كيف لاحظنا جيان بالنسبه للتركيز، تركيز كبير ياسر على ستوري، وكان شركه ميتا حابه تجاوب على الاخبار اللي خرجت في اول عام تقول انه باش يولي التركيز على الريل اكاو وانها باش تقتل ستوري، لكن العكس هو انه ميتا مازلت يعني مشده فيه في الفورمات نتاع ستوري. طاح ياسر ستوري مقارنه بالريل، لكن تحب توري انه الاهتمام بالستوري اهتمام كبير ياسر، واللي حب يخدم اكثر على استراتيجيه نتاع كونتينيو تعتمد على ستوري هاو عن طريق انستغرام بلس، ثم خاصيات جديده اللي تخليك تنجم يعني تعمل ان كونتينيو، تنجم تخدم على الكونتينيو نتاعك عن طريق الستوري. هذا بالطبيعة بالنسبه ل انستغرام بلس اللي يعني مش بعيده في الخاصيه بارابور فيسبوك بلس، تختلف نوعا ما بارابور واتساب بلس.
0: داكو بي والفيسبوك بلس والانستغرام بلس كلنا في البلس، احنا ربي قدر الخير دالي.
1: اي لا هما يعني لي سيرفيس كلهم يعني في البلس، لكن بالنسبه لي فيسبوك ما يختلفش على انستغرام، نفس الشيء بالنسبه لفيسبوك، هذا التركيز على تطوير اكثر الخدمات بالنسبه للستوري، تنجم تبدل يعني ليكون نتاع
0: فيسبوك زاد سي بيون زاد كيف كيما الانستغرام
1: نفس الشيء. يعني شوف
0: كله
1: بالفلوس، نفس السوم نتاع نفس الابونمون 3.99 دولار بالنسبه للانستغرام بلس، 3.99 دولار بالنسبه للفيسبوك بلس، نفس الخاصيات، تنجم تعمل موديفيكاسيون نتاع ليكون نتاع فيسبوك، تعمل موديفيكاسيون ليكون نتاع ميسنجر زاد تطول الستوري من 24 ل 48 ساعه، تعمل رياكسيون على ستوري زاد نتاع شخص عن طريق السوبر رياكسيون، وهي تاخذ هذه السوبر رياكسيون راهي تاخذ الفورم نتاع قلب كبير انيمي، وتنجم تلوج ما بين الكونتاكت نتاعك شكون اللي شافوا الستوري، تنجم تعمل كونسلتاسيون زاد نتاع عدد الفيزيوناج نتاع الستوري، ولا تشوف ستوري قبل يعني تعمل يعني تريق الستوري نتاعك وتشوفها قبل البوبليكاسيون اسكو يعني هي باش تكون بوبليي كيف ما انت تحبها ولا لا، وتعمل موديفيكاسيون فيها قبل البوبليكاسيون. دونك هذه هي الخاصيات بالنسبه للفيسبوك بلس، نفس الشيء الاعتماد فقط على الخدمات اللي تطوير خدمه الستوري بالنسبه للفيسبوك بلس. وكيف ما قلت لك راهو فيسبوك بلس وانستغرام بلس فرد سوم برسك فرد خاصيات، لكن يختلفوا المره هذه على واتساب بلس. واتساب بلس اللي السوم نتاعو ارخص 2.99 دولار، يعطيك اكسيل دي ستيكرز بريميوم بالنسبه للرياكسيون مع دي زيفي سبيسيو، باش يكون فما زاد ما بين الحاجات اللي باش تزاد هو انه يكون فما بيرسوناليزاسيون للابليكاسيون مع دي تيم ولا دي زيكون باش يكونوا اكسكلوزيف موجودين لواتساب. انت تعرف بالنسبه للواتساب تنجم تبانج لي ديسكسيون جي فما عندك الحق انك تعمل تروا ديسكسيون تبانج ليهم عن طريق واتساب بلس، شو اللي عندك الامكانيه تبانغلي 20 كونفرساسيون، انه يكون عندك دي اكسيس زاد دي سونري بريميوم، وتنجم كل كونتاكت تاع دي سونري كيما نستعملوا التليفون نتاعنا عاده، يعني مثلا تحب تعمل نمرو تليفون لشخص معين ومع سونري خاصه اي فوالا واتساب باش يولي يعطيك الامكانيه هذه، والكونفيغوراسيون تاع دي اليرت ولا دي سونري ودي تيم اللي باش يكونوا موجودين لي ليست ولا ديسكسيون. مره اخرى جهان يلزمنا نفرقوا ما بين الخدمه هذه عليه نتاع ميتا ميتا بلس اذا كان نجمو نسميو ماكي هو ميتا فيريفايد كل نتاع الفيريفيكاسيون نتاع 14 اورو هذيك راهي سيرفيس خاص وحده وفلوسه مازالت موجوده ومازال بيون بطريقه معينه يعطيك اكسيز هذا السيرفيس كليون وخدمه متقدمه بالنسبه لعلاقتك مع شركه ميتا. لكن هذوما خدمات وحدهم اللي يتقال توا هو انه الشركه باش تعمل انه باش تطور اكثر السيرفيس نتاع هذوما بلس بالنسبه لانستغرام وفيسبوك وواتساب في انتظار انه بشويه بشويه يتم الاعلان على الحاجات هذه جديده في الاشهره الجايه.
0: ميرسي بوكو دالي محمد علي سويسي. شكرا لك يا عيش كنارزين زميلنا الصحفي المتخصص في مجال التكنولوجيا المعلومات. خليكم مع غفران في الاخبار وراجعين في ساعتنا الثانيه.
2: بعد الأخبار نهزوكم ونعملوا طلع على أسوام المرشي كل يوم على موزايك اف ام.
3: Le RIM Summer Festival célèbre sa 10e édition les 12 et 13 juin au Grand Hôtel Kerkana. Deux jours de fêtes, de partage et de musique du monde avec des artistes nationaux et internationaux dans une ambiance unique au bord de la mer. Bembo, La Flecha Negra, Lebes, Monet Turki, Fawzi Shkili, DJ Joss, Kompota de Manana et Ethno et autres seront au rendez-vous. Ne ratez pas ce festival grandiose dédié aux amoureux de la musique du monde. Le RIM Summer Festival vous promet une expérience inoubliable. Réservez dès maintenant vos billets sur eventi.tn. RIM Summer Festival, vivez la musique autrement. Avec la participation de Nux, Uriage, CC Voyage, Ibis Fax, Coutube, BYD, Evergreen, A2 Event, 16 9e, Double Co et Mosaic FM.
4: تدلل مع جيون تدلل المرة هذه صيفي حتى ال 21 جوان نحضروا معاكم الجو الصيف بأحسن الأسوام وفريات هايلة ما تتفوتش من الكليماتيزور الباراسول والمبل دو جاردان وكل ما يلزمكم للصيف. مع جيون الصيفية تولي راحة دلال وجو هبال.
5: تدلل جيون أيام دللنا
6: 50 سنة مشينا مع بعضنا في نفس الثنية كي تبداو كي تكبروا وكي الدنيا بيكم تتبدل احنا اللي نسندوكم في الفرحة في الشدة في الدار في الطريق وين ما تكونوا احنا اللي نسندوكم وغدوة باش نقعدوا زيدا نسندوكم ونكملوا نبنيوا معاكم المستقبل في امان. 50 سنة واحنا نبنيوا المستقبل في امان. كارت اسورانس نحو المستقبل في امان.
7: مش كان في لبستنا ومش كان في الالوان
8: ماتشي ماتشي حتى في الفرحة والاحزان
7: متفاهمين في نفس الحاجة الكالي

0: فيتالي المساند الرسمي للمنتخب التونسي.
1: راديو موزايكا فم تونس الأخبار.
2: أهلا بكم إلى موجز الأخبار. اليوم الثلاثاء 9 جوان هو آخر أجل لتقديم الاعتراضات المتعلقة بأعداد ورموز المراقبة المستمرة الخاصة بتلاميذ الأقسام النهائية المترشحين لاجتياز امتحان البكالوريا دورة 2026. يشار إلى أن وزارة التربية فتحت باب الاطلاع على هذه المعطيات منذ الخميس الماضي 4 جوان عبر موقع edunet.pn، حيث يمكن للمترشحين النفاذ إلى أعدادهم والاطلاع على المعدل السنوي ورمز السيرة والمعدل النهائي في مادة التربية البدنية إلى جانب المعدل النهائي في الأشغال التطبيقية لمادة التكنولوجيا. وكانت وزارة التربية قد دعت في هذا السياق جميع المترشحين إلى التثبت من صحة البيانات المنشورة، مؤكدة أنه في صورة تسجيل أي خطأ يمكن سحب مطلب اعتراض من الموقع الإلكتروني وإيداعه لدى إدارة المعهد بالنسبة إلى تلاميذ المعاهد العمومية والخاصة قبل انتهاء الأجال المحددة. وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عز الدين بالشيخ يؤكد ضرورة مواصلة الجهود لتأمين التزويد المنتظم بمياه الشرب، مشددا على أهمية تعزيز التدخلات الاستباقية في مجال الصيانة ومجابهة الأعطاب والحد من ضياع المياه. وكان ذلك خلال زيارة أداها أمس إلى إقليم الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه بزغوان. عالميا، استشهاد 8 أشخاص إثر غارات نفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي على منطقة المساكن الشعبية في مدينة صور بجنوب لبنان حسب ما أعلنه الدفاع المدني اللبناني. الاتحاد الإيراني لكرة القدم يعلن اليوم الثلاثاء أن حصته من تذاكر كأس العالم قد سحبت قبل أيام قليلة من انطلاق البطولة الأكبر في العالم، ما ترك الجماهير التي وضعت خططا للسفر غير قادرة على حضور مباريات منتخبها. كان هذا موجز الأخبار، وكانت معكم غفران العكرمي. المزيد من الأخبار تجدونها على موقع موزايك، والموعد يتواصل مع جهين في صباح الناس. إلى اللقاء، وكونوا دائما بخير.
1: الأولى في تونس.

0: ومرشي.
1: نجاة الصغيرة روح يا نوم من عين حبيبي، احنا رايح النوم بالوشوشة من غير حبيبي. الحبيب مشي وجيت في بلاصته، الوشوشة هجوم بقوة. هكا ولا هاتا نحكي في الموضوع. 10:15 كل مستمعينا اهلا وسهلا ومرحبا بكم. اليوم بوا مرشي باش نزوكم الباجة، وتحية لمستمعينا غادي نذكروا تسمعونا على النت على www.mosaikfm.net، وتابعونا كيف كيف على باجنا صباح الناس على الفيسبوك صوت وصورة. زميلنا إيهاب النفزي، إيهاب صباح الخيرات.
2: صباح الخير، هي صباح الفل مستمعينا الكل، وطبعا مستمعي راديو موزايكا فام، وحتى مشاهدينا على الفيسبوك وإلا سيت ويب. طقس صيفي صيفي صباحي مقدور عليه يا جماعة، وهكا الوان نجمنا نعملوا دورة وباش معنا قلنا باش نعملوا جولة في أسواق باجة وهذه الأسعار اللي لقيناها يا جيان. نبدأ بالخضر، الفلفل من 1280 ل 2500، الطماطم من 1400 ل 2 دينارات، البطاطا من 1400 ل 1800 الكيلو، البصل من 1400 ل 1600، السناري 1200 و 1500 الحزمة، اللفت 2 دينارات، لوبيا خضراء 4 دينارات، لوبيا حمراء 5 دينارات، ولد القمرة 2 دينارات حتى ل 2800، القرع الأحمر 2500 الكيلو، الأخضر من 1200 لزوز دينارات الكيلو، الفول في أواخره فما ب 1380 وفما 1800 مليم الكيلو، القناوية 3 دينارات ل 100 جرام المتوسطة و 1800 ل 100 جرام الخشينة، بتنجان زوز دينارات، البتراف زوز دينارات، الكرنب زوز دينارات، القارس 3500 الكيلو، البرود 3500 الحزمة، الخس زوز دينارات وفما 2500 الوحدة، والليتوي من 1200 ل 1500، نعناع الحزمة ب 500، والترونزية بزوز دينارات الحزمة. الخضر الورقية كرافس معدنوس سلق ب 400 الحزمة المحترمة، والسبناخ ب 1500 نص رطل. نمشي للغلال، الدقل 4 دينارات، المشماش من 2500 ل 5 دينارات، الخوخ 1500 حتى ل 5 دينارات، التفاح 5 دينارات، العوينة من 3 دينارات ل 4 دينارات الكيلو بطبيعة، اللوز 2 دينارات حتى 1500، الفريز طاح 3500 الكيلو، الدلاع 1200 كيف كيف بعد 5000، 1200 الكيلو، البطيخ 1500 الكيلو، فما بالكعبة من دينار 3 دينارات. اللحوم، اللحوم بالنسبة للحمراء فماش عرض كبير يا جيان، ممكن نخرج من العيد تقريبا زوزة وثلاثة جزارة فيناهم، ولقينا العلوش ب 60 دينار والهبر عجل ب 45 دينار. الدجاج، الدجاج لو المرة ما يتفهموش الدجاج
1: كيفي،
2: واحد يبيع في الكيلو ب 6500، فما تكون يبيع في الكيلو ب 7500، فما تكون يبيع في الكيلو ب 8500، وكله في مصلحة المواطن بحول الله.
1: هكا هو هكا هو.
2: الكويس داند 9980، سكالوب مازال طالع 17990، والكبدة فما ب 11999 وفما ب 13 دي نار. ونفوق العادة والعوايد بالحوت، الدوراد 22800 كيلو، كروفات 22800، النازلي 19800، تريليا روجي 28 دينار، الماكرو 19800، سردينة جويدة 3800، واللاتشا 7800، البوغا 3800، والشورو فما ب 4 دينارات فما 6800. هذه جولتنا في باجة شعطات.
1: بوغا بوغا وسردينة أنا هكا يظهر لي مقلي.
2: لا مقلي وبوغا وسردينة ومرواق
1: وبعد بريج دلاء كما نعرفه أنا في الفريجيدير.
2: ونعم بالله ونعم بالله
1: وبعد كويس كويس تيبن علي
2: مريقي لي وفمين ترونجية على ما يواتي
1: هكا هوسي ليه كما تساعدكش الترونجية. نهارك زين، شكرا لك إيه بنفسي زميننا من باجة، وتحية لكل مستمعينا 10:19.

0: تعرف الأخبار وتفهم مليح في صباح الناس تلقى صحيح.
1: مرحبا بكل مستمعينا، اكيد تلقوا صحيح وتلقوا المعلومه من المصدر الرسمي. شكرا لقبول دعوتنا. التحذير كان هبط على الصفحه الخاصه للبريد التونسي، تناولناه في اخبارنا. حبينا نفهموا اكثر علاش التحذير هذا اللي جي من عند البريد التونسي فيما يخص المواقع والقرصنه. يقولكم ردوا بالكم من شنو بالضبط. خلنا يفسر لنا اكثر رئيس مركز النقديات بالبريد التونسي سي وليد غزيز ومعنا. سي وليد صباح الخيرات، مرحبا بيك.
2: صباح النور سيدة جيهان، تحية ليك ولكل المستمعين مزيك.
1: شكرا ليك. هل سجلتوا معناها تشكيات أو حالات تم قرصنتها من حرفاء البريد التونسي اللي خليكم تخرجوا البلاغ ذي؟ فسر لنا.
2: هو في الحقيقة البلاغ هذا خرجناه بحكم أنه وفقنا أنه فما بعض الصفحات اللي تنتحل سيفة البريد التونسي أو مواقع مواقع ويب اللي تنتحل سيفة البريد التونسي سوى ديزان إيجا سجل على الموقع هذا أو عندك بطاقة حط معطيات بطاقتك، لكني لحد الآن ما زلت ما وصلتنيش معناتها تشكيات أنه فماش كنت عرض للقرصنة. صحيح سابقا فمجيتنا تشكيات من أنه فماش كنت عرض للتحايل وللقرصنة. هي العملية سيتين أوبيراسيون دو فيشينغ، معناتها تصيد معطيات الحرفاء اما بإيهامهم بجوائز والا بمسابقات وغيرها على مواقع التواصل الاجتماعي، او انه فما موقع اللي انتحل صفه البريد التونسي بمعنى انه تقوم فيه بالتسجيل وتحط معطيات اللي هي معطيات سريه ما يطلبهاش البريد التونسي في هذه الحالات. هذه الحاجه الاولى المهمه اللي ناكد عليها، انه البريد التونسي عنده موقع واحد ووحيد وهو www.poste.tn. هذا الموقع الوحيد للبريد التونسي، ما فماش مواقع اخرى تابعه للبريد التونسي. نحكي على الاقل على البورتاي اسونسييل دو لا بوست تونيزيان، ما فماش موقع اسمه واليت ولا اسمه ادينار ولا اسمه واليت ادينار. هذه مواقع تنتحل في سيت البريد التونسي، واحنا في الصدد هذا قدمنا معناتها الاجراءات اللازمه.
1: قدمت الشكوى
2: بيان سور، قمنا بالاجراءات اللازمه لايقاف هذه المواقع. هذا من جهه. من جهة أخرى راهو صفحات التواصل الاجتماعي البريد التونسي عنده صفحة واحدة ووحيدة هي تونيزيان بوست، وديجا عليها هكا العلامة الزرقاء
1: نتاع هي
2: فيريفي سيتون باج ويب باج بلوتو فيسبوك فيريفي. وبقيت المواقع الأخرى بالطبع كيف كيف فيها نفس الطريقة نتاع الاوثنتيفيكاسيون نتاع الصفحات التابعة للبريد التونسي. هذا من جهة. من جهة أخرى راهو البريد التونسي ما يطلبش معطيات شخصية وسرية للحرفاء نتاعو، مستحيل باش نطلبوا معطيات. اللهم في خلاص عمليات معروفة وجاري بها العمل كيما الترسيم الجامعي، ولا باش يشري ابونمون دو ترونسبور سكولير، ولا باش يقوم بعملية دفع نتاع ما نعرفش الفيزيت نتاع السيارة نتاعو. هذا معناتها المواقع اللي يتعاملوا مع البريد التونسي معلومين ومعروفين وما فماش ما نطلبوش معطيات بطريقة أنه لموا المعطيات السرية الكل نتاع حريف واحد في بلاصة واحدة. هذا لا سبيل إليه. دونك اللي نأكد عليه
1: وبالنسبة ربي يقول لنا على حكاية الجوائز هذا كيف شنو معناها يهموم أنهم يشاركوا في مسابقة ويطلبوا منهم معطيات شخصية متاحهم باسم البريد التونسي.
2: يوهموا العباد بأنه فما مسابقة ولا فما حاجة باش تربحها ولا فما معناتها طرق التصيد وتحايل كثيرة ومتعددة. هي
1: احنا نقولوا باش اللي يسمعوا يفيق معناها ما يتغرش وراء جائزة ولا وهمي بحلو. لا
2: المعطياتك الشخصية ما تتحطش في أي موقع، يلزم التثبت هل الموقع هذاك صحيح ولا لا، إلا لعمليات خلاص. أما أنه نحط رقم بطاقة التعريف والأرقام السرية للبطاقة ورقم البطاقة وساعات رقم الهاتف الجوال وتوصل له إرسالة قصيرة ويعاود يرجعها للمتصيد أو المتحايل، معناتها هذه كل راهي هي اللي تساهم أنه هو يكون عرضة، الحريف يكون عرضة للتصيد ويكون عرضة للتحايل من بعد وسرقة أموال.
1: وسي وليدوني باش نكمل معاك بربي خلينا نوضح أكثر. مثلا اللي يسمعوا فينا راهو تبعث معطيتك شخصية معناها فما ريسك أنه ينجم يجبد الفلوس في بلاصتك من الكونت هكا ولا سي وليد؟
2: يجبد لا ما ينجمش يجبد، معناتها بمعنى انه يقوم بعمليه دفع ولا ولا يستعمل معطياتك الشخصيه في حاجات اخرى. اذا ناكدوا عليه المعطيات الشخصيه ما تتعطاش، خاصه المعطيات السريه كيما الرقم السري للبطاقه معها رقم الهاتف الجوال رقم بطاقه التعريف، هذوما معطيات شخصيه ما تتعطاش في اي موقع.
1: واضح سي وليد هكاك وضحنا.
2: حتى في عمليات الدفع في عمليات الدفع باش يكونوا زاد متاكدين راهو ما نطلبوش مثلا رقم بطاقه التعريف راح نطلب معطيات البطاقة، ما تطلبش رقم بطاقة التعريف. دونك اللي نأكد عليه أنه هذه صفحات أو مواقع تنتحل صفة البريد التونسي وليس لها أي علاقة بالبريد التونسي.
1: شكرا لك للتوضيح هذا، شكرا، نورتني سي وليد، ربي خليك. شكرا لك سي وليد غزيزوى، رئيس مركز النقديات بالبريد التونسي. ردوا بالكم من هذه الصفحات وهذه المواقع اللي تنتحل في صفة البريد التونسي تحت شعار جوائز وإلا ربح وإلا غيره من الخدمات اللي قدموهم. فصلكم سي وليد، راهو فما كل مواقع رسمية ذي للبريد التونسي وهذه الصفحة فقط الرسمية الفيغيفي للبريد التونسي على الفيسبوك. خليكم معنا حتى نص نهار.
0: صباح الناس فرعون مع ليتر حالي.
3: الدراسة في الخارج، هل الدراسة في الخارج تكون عموما برغبة من التلامذة أو الطلبة وإلا تكون بتشجيع من أوليائهم؟ علاش فما فئة من الناجحين في البكالوريا أو من الطلبة يحبوا يواصلوا دراستهم في الخارج؟ هل بحثا عن اختصاصات معينة مش موجودة في تونس وإلا البحث عن عمل في الخارج بعد التخرج وإلا المواصلة العيش لاحقا الغادي أو أسباب أخرى؟ وهل الأغلبية يفضلوا يخرجوا مباشرة بعد البكالوريا وإلا بعد مشوار جامعي عملوه في تونس؟ شنو الأسباب اللي تخلي البعض الآخر يقعد في تونس ويكمل قرايته لهنا؟ وشنو أكثر البلدان اللي عليها إقبال من قبل التونسة؟ وشنو هي أكثر الاختصاصات اللي يحبوا يتوجهوا لها؟ قديش تقريبا تتكلف سنة جامعية للطالب الواحد في الخارج؟ وشنو أهم الصعوبات اللي نجموا يواجهوها؟ هل هي صعوبات مادية؟ صعوبات في الاندماج بسبب اللغة، العادات، الثقافة إلى آخره؟ وهل الأغلبية يواصلوا دراستهم في الخارج يرجعوا لتونس بعد إنهاء الدراسة ولا يستقروا الغادي؟
4: الدراسة في الخارج هذا موضوع قد نخص فيه توا مع بنتي، إنه هي سنتها إن شاء الله عم جايب بكالوريا وحلمها إنها تخرج تقرا لبرا، وشادة صحيح إنها تمشي تقرأ البرة، لكن ديما البارون يعرف إنه في وقت من الأوقات ما شي نجم يقف قدام طموح صغيره.
5: أنا واحدة من الناس من طول لملهم خليهم يقرأ وغادي غادي انضباط تقرأ تخدم، مش لنا تقرأ تقرأ تقرأ وتعرف روحك من بعديك ماكش باش تخدم.
6: دون لو طون دي ميلترو بابا المليون و300 توانسة يوليو لي ميلورو. تعرف دي ميلترو معناتها ميلورو في فرنسا؟ معناتها نعيش تعيش فرنسا، معناتها تكري وتاكل وتنافيجي. معناتها أنا قد ما قعدت نقرأ لنهار خدمت خدمة توا بور لومو، عندي أنا زميلي معايا في الخدمة، معناتها فهمت ولده يقرأ في ألمانيا، باع كرهبته باش قراها العام الاول، بعد قال له ودي تصرف يا عام بركي كاري العائله نتاعو صارت تتلف ترهن وسلسه مع بيت عرفوا عملوا قروض يزم يلقى خدمه عاون بيروح خاطر ما يخدرش.
3: الدراسه في الخارج موضوع فورم نهار ثلاث.
0: كنت حاب شاركنا رايك ولا تجربتك، كلمنا على 71 113 013، وشارك معنا في فورم مع لين الرحالي كل يوم من الاثنين الجمعة من المادي ساعتين للأربعة متاع العشية، ولا تنجموا تتفاعلوا معنا على باش فيسبوك فورم باي موزايك فام. الأولى في تونس.
7: مع كل فيلم سبورتيف كبير يلزمو فرجة بالكبير، مع هايسنس الفرجة دنيا أخرى، بيكرون 85 بوس ولا 75 بوس تعيشك جو المونديال لحظة بلحظة، ومع هدية زيدة. مع كل تلفزة 85 بوس ولا 75 بوس تشريها عندك مع تلفزة 43 بوس هدية، والجارانتي والسيرفيس أبريفونت مضمونين. هايسنس فيفي لكوب دو موند أن غران.

صباح الخيرات كل مستمعين موزايكا فام. اليوم اسمحوا لي نحب نحكي معاكم على ظاهرة اجتماعية موجودة قدام عينينا الناس الكل، اللي هما الشباب اللي واقفين في الشوارع، اللي متكين على حيوط، اللي ما عندهمش خدمة واللي ما عندهمش أفق واضحة، والناس اللي ولدت تسميهم الحيتيست. الكلمة تبدو خفيفة، فيها شوية هكا ضحك، أما وراها فما حقيقة ثقيلة. الحق بالعربي اللي هي بطالة، أحباط، وناس صغار ولدت تحس رواحة خارج الدورة. العادة كي نحكيو عليهم نحكموا عليهم، نقولوا علاش ما يخدموش، علاش واقفين. أما السؤال الحقيقي هوني هو شكون أعطاهم فرصة قبل؟ شكون حاول أنه يسمحهم؟ شكون حاول أنه يبدل النظرة من لوم ويردها حل اليوم؟ من هنا جت مبادرة الماركة سيكا اللي خذيت هالواقع هذية، مش باش تستغلوا بطريقة نقولنا سطحية، ما باش تعمل خطوة أولى نحو التغيير، بما أنه الشباب هذوما موجودين ديما قدام الحيوط وفي أماكن فيها حركة. سيكا حولتهم إلى ميديا فيفون، يلبسوا مراول الماركة ويعرفوا بها. الحق أنا شفتها فكرة جديدة كسيبور بوبليسيتير. شباب دخلوا مع سيكا للشالنج اللي هو على حيتيست.com واختاروا الحيط متاع الحومة متاعهم، ومن هنا الكونتور بدأ يماركي لوين يخلطوا للنهار اللي سيكا توفر لهم فيهم فورماسيون في أي مجال يتعلق بلي برودوي سيكا. دونك لهنا كل حيتيست تنقول انا باش ينجم يختار الفورماسيون اللي يحبها اترافير سيكا اللي باش توفر له بلوزيور فورماسيون بروفيسيونيل. اكيد هذا راهو مش حل لكل البطاله في تونس، لا، اما هي رساله انه التغيير يبدا كي مؤسسه تقرر ما تشوفش في شباب مشكله بل طاقه مستنيه فرصه. اليوم نحب ندعوكم باش تدخلوا المنصه نذكرها اللي هي حيتيست.com وتشوفوا المبادره، وخلينا نسالوا قديش من حيط في بلادنا ينجم

0: تتحول إلى باب وفرصة عمل. تنجموا من اليوم تدخلوا على حيتيست كما قلت لكم .com وتتعرفوا أكثر على الانيسياتيف متاع سيكا. من اللي كانوا لسقين للحيط بلاش خدمة واللي لسقين للحيط في قالب خدمة.
1: صباح الناس صباح الناس كل يوم من الاثنين الجمعة من 9 لنصف النهار
2: من 9 لنصف النهار
1: على موزيك FM.

0: جميلة.
1: الأخبار الزينة إن شاء الله تلقوا كده معنا كل مستمعينا، تحيتنا لكم 10:43 باش نزوكم لصفاقس اليوم تحديدا مع 6 متاع العشية باش يكون الافتتاح الرسمي اليوم لمعرض صفاقس الدولي في دورته 60. ما شاء الله معنا المدير التجاري والمكلف بالعلاقات الخارجية لجمعية المعارض والمؤتمرات الدولية بصفاقس سي عصام بن عبدالله. نورتني سي عصام، مرحبا بيك.
2: طبعا نور أخو جيهان، ومرحبا بك وبكل القائمين معك على البرنامج اللي وين يوصل صوت موزايكا فام في كامل الجمهورية.
1: شكرا لك سي عصام. دار فرحة، ونقول أنا كيفاش نوصفوا توا التحضيرات لمعرض صفاقس الدولي، دار فرح وفرحين ديما إن شاء الله. دونك ستريس كبير والدورة أكبر، لأنه نحكيه على 60 سنة لمعرض صفاقس الدولي، وسنة فما دليل من عند الإدارة للزوار ان شاء الله يظهر لي
2: ان شاء الله. اكيد احنا
1: هو دوما كل عام مسنا، فما نقول لنا اكثر ياسر تعطينا انت عليش الجائزه الكبرى. اي
2: اكيد احنا 60 دوره و70 سنه عمر المعرض، يعني احنا نولينا نمثلوا مؤسسه اجتماعيه اكثر منه اقتصاديه وتجاريه. يعني ولات في علاقه تناهز القرن، يعني 3/4 قرن في علاقه، مش كان مع صفاقس برك، مع الجهات الكل في الوسط في الجنوب. هو موعد سنوي يتوجهوا له من كافة الولايات باش يزوروا، لخاطر فيها الأجواء العائلية الأجواء الحميمية اللي تميز المعرض بتاعنا. وكما قلت انت باش ندلوا الزوار بتاعنا، واحنا متزامنين راو اخترنا الداتا انه تبدأ من 9 لـ23 براتيكمون في آخر نهار متاع تعدية الباك، وينتهي علينا النتائج إن شاء الله ربي ينجح وليداتنا وبنياتنا
1: إن شاء الله
2: باش نزيدوا نفرحوه. ما احنا عاملين ان جرون بري اغانيين، جائزة كبيرة اللي هي سيارة جديدة لصاحب الحظ السعيد أو صاحبة الحظ السعيد، اللي أكبر جائزة نعملوها بمناسبة الستينية بتاعنا التيراج وصور باش يمكنهم الفوز بسيارة
1: إن شاء الله. قديش عدد العارضين إثناء في الدورة 60 لمعرض صفاقس الدولي؟ وهل الفما جايين زوار من برا؟
2: عندنا أكثر من 200 عارض من مختلفين القطاعات، من الصناعات التقليدية، من الحرف اليدوية، للديكور، للأثاث والتأثيث، ونوصلوا حتى للشركات الصناعية يعني الرفيعة المستوى. عندنا ماركة جديدة وكارتة جديدة نتاع دي موتو إلكتريك التو ما هبطت للسوق، وهذه دعوة زادة كيف كيف، وإحنا نربطوها بالباك وبالأفراح. اللي بنته ولا وده باش ينجح في الباك ويحب ياخذ له كادو ما احسنش منها موتو إلكتريك جديدة توا مازالت كي هبطت. عندنا لشركات الفوتو فولتايك، عندنا 3 أو 4 شركات مصنعة، والحدث هو مشاركة أكبر شركة تونسية مختصة في السيراميك والخزف، يعني نفس البرودوي المعد للتصدير للأسواق الخارجية باش يلقاوها في جناح حرب ضخم جدا باش يلقاوها بحذانا هنا في المعرض. يعني دعوة ربات البيوت للعائلات باش يكونوا موجودين بحذانا. هذا على مستوى العرض والجانب التجاري الاقتصادي، ولكن كما قلت لك احنا عندنا بعد اجتماعي عائلي ما نخموش كان في المنحة هذه، عندنا زادة الجانب الترفيهي والجانب العائلي اللي قلت لك عليه. عندنا فود كورت كامل مخصص للعائلات الاستراحة والأكل والاستجمام، وخممنا زادة في صغيراتنا اللي يجيوا مع العائلات هكومة. عندنا فضاء كامل للألعاب باش يكون على مساحة أكثر من 3000 متر مربع مخصص للألعاب على الذمة، مفتوح لجميع زوارنا وصغيراتهم، ومعهم زادة ورشات حية للصغيرات. وكيف كيف احنا صغيراتنا راهم نخموا فيهم برشا، علاش قلت لك عندنا هيك الجانب العائلي الحميمي بصفاقس. عندنا يوم بلاتفورم لاول مره في تونس، بلاتفورم بور لينيسياسيون على الانتيليجنس ارتيفيسيال بور لي زونفون، يعني الاج ا بارتير من لاج دو 6 ans كيفاش الصغير يجم يكون عنده لابليكاسيون اي اي نتاعو، هو كيفاش يتعامل مع التغير الكبير على مستوى التكنولوجيا.
1: وي يعطيكم الصحة إن شاء الله بالتوفيق، وإن شاء الله من دورة لدورة مخير. شكرا لك سي عصام بن عبد الله المدير التجاري والمكلف بالعلاقات الخارجية لجمعية المعارض والمؤتمرات الدولية بصفاقس، اليوم افتتاح الدورة 60 لمعرض صفاقس الدولي.

0: صندوق عجب.
1: احنا نتمناه لكل تلميذ يعدي في الباك ولا تلميذة ان شاء الله بالنجاح، لكن الملاحظة اللي لاحظتها وانا تعديت بحدا معهد ثانوي ان ثم اولياء اللي وصلوا اولادهم للمركز الامتحان وقاعدين يستنوا فيهم على بكرهبهم كمية من الكراب. احنا نقولوا لهنا علاش ما تعلموش المسؤولية، يمشي عدي وتسيبوا، راو فيكم الموظف، فيكم اللي في الباك، فيكم اللي في الصحة، فيكم اللي في القبضة، فيكم اللي في البلدية، فيكم كم خليه الخدمة متاعكم وتعديه نهار كامل وانت تستنى في ولدك ولا في بنتك حتى تخرج من الباك. يا ولدي علمه يتحمل مسؤوليته من الصغرى، هبطوا قدام مركز الامتحان ومشي يخدم.
2: بأخير صندوق عزب، بأخير أختي هين. بالله أنا عندي ملاحظة، صديقكم محترم من العرايس، نحب نلاحظ ملاحظة كيفاش يصير معناتها كار واحدة تعبي لرديف فم العرايس، معناتها رديف فم العرايس الزوز معناتها فيهم قرابة 60,000 سكن أو يزيد عن ذلك، ويعملوا لهم كار واحدة في الصباح تخرج من أم العرايس ساعات وتمشي للرديف وتعبي من الرديف وتزيد تعاود ترجع لأم العرايس باش تتعدى لأم العرايس وتعدى على المثلث وتاخذ طقف. هل هذا يعقل أو لا يعقل؟
3: يا صندوق عجب، يا صندوق عجب، عسلامة يا صندوق عجب، باك تلعب مشهورك حتى وصلت حتى لكندا. والله العظيم طلبني صاحبي من كندا قال لي يا فلان شبيك ما عادش تتكلم في صندوق عجب؟ قلت له انا صندوق عجب؟ قال لي عندك برشا هذا شغل ولا كبر ديما نسمع فيك ما عادش تتكلم، وهاني على خاطرك تكلمت وهاني نسلم عليك عبر صندوق عجب، وكل عام وانت بألف بألف بألف خير.
4: صحيح مزيك ربي إلى متى مؤسسة عمومية ريحتهم تطبق بالدخنة؟ عليه عبد كي يدخل عليه ما يزموش أمين ما منتعه هوي نقي ويتنفسه الإنسان، ما فهمتش عليه المتوقفين كي يبدأ يخدم لك، عليه يبدأ يتكيف قدامك، ما فهمتش عليه اللي العباد اللي تخدم عليه يبدأ يتكيف قدامك، أنت تبدأ ويقف قدامه ويبدأ يبخبط. صندوق عجب.

0: الصباح الناس فرعون مع ليتر حالي.
1: الدراسة في الخارج، هل الدراسة في الخارج تكون عموما برغبة متلابة أو الطلبة وإلا تكون بتشجيع من أوليائهم؟ علاش فما فئة من الناجحين في البكالوريا أو من الطلبة يحبوا يواصلوا دراستهم في الخارج؟ هل بحثا عن اختصاصات معينة مش موجودة في تونس وإلا البحث عن عمل في الخارج بعد التخرج وإلا المواصلة العيش لاحقا الغادي أو أسباب أخرى؟ وهل الأغلبية يفضلوا يخرجوا مباشرة بعد البكالوريا وإلا بعد مشوار جامعي عملوه في تونس؟ شنو الأسباب اللي تخلي البعض الآخر يقعد في تونس ويكمل قرايته لهنا؟ وشنو أكثر البلدان اللي عليها إقبال من قبل التوانسة؟ وشنو هي أكثر الاختصاصات اللي يحبوا يتوجهوا لها؟ قديش تقريبا تتكلف سنة جامعية للطالب الواحد في الخارج؟ وشنو أهم الصعوبات اللي نجموا يواجهوها؟ هل هي صعوبات مادية؟ صعوبات في الاندماج بسبب اللغة، العادات، الثقافة إلى آخره؟ وهل الأغلبية يواصلوا دراستهم في الخارج يرجعوا لتونس بعد إنهاء الدراسة ولا يستقروا الغادي؟
2: الدراسة في الخارج هذا موضوع قد نخوض فيه توا مع بنتي، إنه هي بنتها إن شاء الله عم تجيب بكالوريا وحلمها إنها تخرج تقرا لبرا، وشادة صحيح إنها تمشي تقرا لبرا، لكن ديما البارون يعرف إنه في وقت من الأوقات ماشي نجم يقف قدام طموح صغيره.
3: أنا واحدة من طول لملهم خليهم شقرا وغادي غادي انضباط تقرا تخدم، مش لنا تقرا تقرا تقرا وتعرف روحك من بعديك ماكش باش تخدم.
4: دون لو طون دي ميلتروا بابا المليون و300 توانسة يوليو لي ميلورو. تعرف دي ميلتروا معناتها ميلورو في فرنسا؟ معناتها نعيش تعيش فرنسا، معناتها تكري وتاكل وتنافيجي. معناتها أنا قد ما قعدت نقرا لنهار خدمت خدمة توا فور لمو عندي أنا زميلي معايا في الخدمة، معناتها فهمت ولده يقرا في ألمانيا كرهبته باش قرها العام الاول، بعد قال له ودي تصرف يا عام بركي كاريه العائله نتاعو صارت تتلف ترهن وصلت مع بيت عرفوا عملوا قروض يلزم يلقى خدمه عام بيروح خاطر ما يقدرش.
1: الدراسه في الخارج موضوع فورم نهار ثلاث.
0: كنت تحب شاركنا رايك ولا تجربتك كلمنا على 71 113 013، وشارك معنا في فورم مع لين الرحالي كل يوم الاثنين الجمعة من المادي ساعتين للأربعة متاع العشية، ولا تنجموا تتفاعلوا معنا على باج فيسبوك فورم باي موزايك فام. الأولى في تونس، راديو موزايك فام تونس، الأخبار.
5: أهلا بكم إلى موجز الأخبار. الغرفة التجارية الأمريكية بتونس تتسلم إدارة منصة بريدج تيك الممولة من الولايات المتحدة الأمريكية، والهدف إلى ربط الشركات الأمريكية بالكفاءات التونسية وخريجي الجامعات والمؤسسات الناشئة المبتكرة، بما يدعم فرص التشغيل والشراكة الاقتصادية والتكنولوجية بين البلدين. من جانبه رئيس الغرفة التجارية الأمريكية بتونس مروان بن جمعة يبين أن المنصة جاءت بمبادرة من سفارة الولايات المتحدة ووزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، مضيفا أن الغرفة التجارية الأمريكية بتونس ستعمل خلال المرحلة المقبلة على تعزيز التواصل مع الجامعات التونسية والمؤسسات الناشئة للتعريف بمشاريعها وكفاءاتها وربطها مباشرة بالشركات الأمريكية المهتمة بالسوق التونسية. يشار إلى أن المشروع أسهم في دعم عدد من المؤسسات الناشئة التونسية عبر المشاركة في ملتقيات أعمال أمريكية كبرى وإيداع براءات اختراع دولية، مع التوسع نحو أسواق جديدة، إلى جانب تحسين النفاذ إلى التمويل لفائدة أكثر من 100 مؤسسة ناشئة. الوحدات المركزية التابعة للإدارة العامة للحرس الوطني تعلن أنه تم بالتنسيق مع الوحدات الجهوية بالقصرين إلقاء القبض بمدينة تلابت من ولاية القصرين على عنصر مفتش عنه مصنف خطير، وصدر في حقه 9 مناشير تفتيش وبطاقة جلب من أجل قضايا تتعلق بالانتماء إلى تنظيم إرهابي والقتل العمد والفرار من السجن وحمل السلاح وتبييض الأموال. وحسب المعطيات الأمنية فقد تم تنفيذ العملية رغم محاولات لتخليصه، فيما أذنت النيابة العمومية لدى المحكمة الابتدائية بالقصرين باتخاذ الإجراءات القانونية المستوجبة في شأنه. عالميا، جيش الاحتلال الإسرائيلي يوسع عملياته العسكرية اليوم في لبنان مستهدفا عددا من المناطق في جنوب البلاد، ما أسفر عن سقوط شهداء وجرحى. يأتي ذلك بالتزامن مع إصدار إنذار عاجل بإخلاء مدينة صور ومحيطها تمهيدا لشن هجمات جديدة، وسط تحذيرات أممية من تداعيات التهجير القسري وتصاعد خروقات وقف إطلاق النار. كان هذا موجز الأخبار، وكانت معكم غفران العكرمي. المزيد من الأخبار تجدونها على موقع موزايك. إلى اللقاء، وكونوا دائما بخير.
0: الأولى في تونس. صباح الناس، صباح الناس، كل يوم الاثنين الجمعة من 9:30 نهار جي الميلاد.

0: هذه إليسا على موزايكا فام لحداش و13 دقيقة كالعادة تسويت أستو سانتي. فرحانة يكون بحضنا دكتور مهدي الغنوشي أخصائي أمراض المفاصل والعظام والروماتيزم وبعد نقوله أخ. شو حولك دكتورنا؟
1: نورتنا.
0: أون جينيرال هل الأمراض متاع المفاصل والعظام والروماتيزم عندها علاقة بالصيف؟ معناه نقولنا الشميسة ذيها تنجم تبريها شوية تنقص وجعتها ولا لا وتتحير أكثر في الشتاء ذيها بغمي لزيدي غسو اللي برشا يقولوها؟
1: أمراض المفاصل والعظام هي برشا أنواع راهي برشا. فما الأمراض الالتهابية، ثم الأمراض نسميها لاختخوس خشونة العظام اللي هي أمراض ميكانيكية، ثم هشاشة العظام، ثم الأمراض الروماتيزم ميتابوليك البلورية كما نقولوا النقرس، برشا أنواع برشا عائلات متاع أمراض. نبدأ بالأمراض خشونة العظام نسميها لاختخوس اللي في تونس عيطولها البرد. خشونة العظام هو مرض يتسبب في تيبس ويتسبب في عكشة الهواء البارد والرطوبة والشتاء، العضلات تتيبس تتشنج بالهواء البارد، الزيت اللي في وسط المفصل يتجمد بالهواء البارد، هذاك يخلي المفصل يزيد يتيبس، هذاك عليه يقول لك يسميوه البرد، خاطر البرد يحير الوجع ماهوش سبب مباشر نتاع الاختخوز، ولكن الهواء البارد يخلي العضلات تزيد تتيبس والمفاصل تزيد تتيبس، واحد يقول لك عكشت من البرد.
0: فوالا دونك البرود هذا مع الكليماتيزور
1: لا كي نوصل الكليماتيزور حاجه
0: ولا.
1: اما الطقس هذايا سخانه تخلي المفصل يتلين، الزيت اللي في وسط المفصل معناه معاش متجمد يتلين، والمريض يحس التيبس نتاعو خير. دايوغ احنا كي يبدا متيبس في الشتاء ديما نقولوا حط كمادات سخان ولا حاجه على المفصل نتاعك حتى يتسرحوا خير. دونك سخانه تاع ربي
0: للارتروز بيه
1: جيد يمشي الكليماتيزور،
0: جينا للكليماتيزور اللي يرقد تحت الكليماتيزور ويقول لك نقوم عاكش بالصيف ما نتحرك،
1: حتى ما غير ما عنده أختخوش يقوم عاكش على خاطر العضلات ما تحركوش في الصيف في النوم وزيد عليها فما هو بارد يزيد عضلات هذوكم يعكش ويتشنجوا، دونك يقوم يبس، ووقتها يتعرض أكثر الإصابات على خاطر احنا كان جات القومة بتاعنا بيه ندوروا على جنب وندلوا سقينا ونقوم بسياسة معقول، ولكن برشا مرات نتنطروا مع عضلات مزروبين والعضلات وقتها يبدو مهمش حاضرين للشيء هذاك، وقتها يصيروا إصابات خاصة في الفقرات تاع العمود معناها في الديسك ما بين الفقرات نجم تسبب في عرق الساق ولا حاجة هكاكا، كي نقوموا بزربة ولا نعملوا حركات ولا نطبسوا بقوة والعضلات نتاعنا ماهيش حاضرة وماهيش لينة الحركات.
0: معناها دكتور لا معناها كنت عندك أختخوز ولا أي نوع من التهاب المفاصل وإلا كنت إنسان عادي الكليماتيزور يخليك تقوم كما احنا نقوله يبس بكلك
1: هذاك على الكليماتيزور يزمنا التمبيراتور تكون مديري ونحطو 16 درجة هو لما حالة يحطو 16 درجة راهم يتغطاو بكويت هذاك اللي ما فهمتهاش، معناها يحط تمبيراتور قوية ويتغطى في الأشياء خاطر مش قادر يرقد 16 درجة، ولكن ديما نحطو على درجة حرارة معتدلة نتاع 25-26 درجة، ومن المستحسن نحسبو كيما اندكتور دو سومي معناها نحطوه من اللول يهزنا النوم ومن بعد ميساش نقومو عرقانين كي يقوموا عرقانين العضلات نتاعنا تكون معناها ديتوندو خير من يقوموا يبسين وعضلاتنا باردين.
0: هذا فيما يخص الارتروس.
1: الارتروس فيما يخص لي روماتيزم انفلاماتوار كرونيك اللي هما امراض التهابيه المزمنه، هما برشا زاد انواع نتاع امراض. لو شيف دو فيل هو لا بوليارتريت روماتويد، مرض الالتهاب المزمن الروماتويدي اللي هو يمس 0.3 حتى 0.8 من البوبولاسيون جينيرال في تونس. مرض معناها يجي من اضطراب في المناعة، تعرف البدن متاعنا فيه بعدة أجهزة متاع تنفس أجهزة متاع جهاز الهضمي جهاز العصبي جهاز العظمي وجهاز المناعة اللي هو معناها مسؤول على الأمن متاعنا في الجسم متاعنا. الجهاز هذا كيف يصير فيه تفرعيسة اضطراب يعتبر الغشاء الزلالي في المفصل معناها الغلاف متاع المفصل قش عليه جسم خارجي يهجم عليه ويسبب فيه التهابات. التهابات مربوطة معناها المرض هذا عنده عدة عوامل بيئية هرمونية جرثومية جينية، وبطبيعة الحال الدخان والسمنة ومعناها المفرطة من الأسباب متاع والأسباب النفسية زادة معناها الصدمات العاطفية والجسدية من الحاجات اللي خرجوا المرض هذايا، ما عندوش سبب واحد معناها مجموعة عوامل. المرض هذايا ما تعرفش عليه وقتاش عمبوسي وقتاش يهيش، كي يبدأ المرض راقد معناها ديما فما شوية تيبس وما كذا سخانة تساعده، كي يبدأ المرض هيش معناها المفصل يبدا منفوخ ويوجع ويسطر وفي الليل يفيق وصباح يقعد الانسان عنده تيبس اكثر من نصف ساعه، سخانة زيت هيجو علاش خاطر سخانة تجي تعمل اون كونجيستيون تعمل حالة احتقان والأوعية الدموية شرايين يتوسعوا بالسخانة دونك يكثر تدفق الدم في مستوى المفصل اللي فيه التهاب دونك تزيد وفما لي سيتوكين معناها اللي هما بروتينات التهابية يزيد الانتاج نتاعهم في الجسم دونك السخانة عندها مفعول انها تزيد في حالة الالتهاب اذا كان يكون المفصل في حال المرض في حالة هيجان وقتها ننصحوا معناها يجب واحد يركز شويه المفصل مش في حاله هيجان نحطوا كمادات سخونه المفصل في حاله هيجان نحطوا كمادات بارده مش نقصوا من هيك الالتهاب اللي موجود في المفصل
0: بي.
1: ثاني حاجه الامراض هذيه نتلزوا باش مرات باش ناخذوا فيها ادويه ادويه هما الكورتيكويد اللي هما الكورتيكويد فعل السخانه وحاله العطش مش العطش معناها حاله الجفاف معناها ديزيدراتاسيون تنجم تسبب مشاكل لي زونتي انفلاماتوار كيف كيف الانسان يشرب برشا ماء مع لي زونتي انفلاماتوار على الاقل لترتين ماء على خاطر اللي عندهم ميتابوليزم في الكبده وفي الكلاوي اللي هو لازم نشرب برشا ماء باش نتخلصوا منهم ما يقعدوش ياسر في الجسم ثم الادويه اللي هي لو تريتمون دو فون كيما الميثوتريكسات كيف كيف يستوجب نشربوا برشا ماء ثم ادويه كيما البلاكينيل مع شمس قويه مع كذا ينجم يسبب في مشاكل في مستوى البشره والجلده هذاك علاش نون سولمون معناها نردوا بالنا في الحالات هذه نلبسوا حوايج واسعين وقطن ولا لا بشكل الجسم ما يسخنش ياسر ثاني حاجه الماء ياسر مهم للمرض والادويه اللي قاعدين ناخذ فيها على المرض هذاك
0: به هوني دكتور نحكينا على سخانه على البرد على الكليماتيزور جينا توا للبحر
1: أي.
0: اللي يقول لك به حتى تبدا عندك روماتيزم ولا عندك مهما كانت امراض خاصه بالمفاصل والعظام والروماتيزم فامشي عوم من البحر به ولا تمشي على البحر حتى البريسيون به هل فما منه صحيح وفما منه الغلط
1: من البحر والحاجه فرصه باش الانسان يعمل رياضه السباحه مش يدخل يتنفخ ويخرج حاجه مهمه ياسر خاطر هو الحمد قليل تلقى واحد كشكوشه وراه وهو يعوم تلقاو ناس قاعدين يحكيو بعد كضربهم الشمس يخرجوا يتخباو دونك اول حاجه نردوا بالنا من الشمس كي تبدا قويه نشربوا برشا ماء نعملوا معناها نغطيو راسنا بشابو ولا بحاجه البحر به على خاطر سانوز اكسبوز خاصه للشمس اللي فما الفيتامين دي فيها ياسر مهمه لازمنا ناخذ شويه فيتامين دي هو صحيح ما لازمناش نكثروا من الفيتامين دي وكي نعملوا دي زيكرون سولير تنقص من لابسوربسيون تاع الفيتامين دي مي الشمس تقعد مهمه ياسر في الحكايه هذيك تمشيو على البحر دونك سي تانتيغ لور المال سي تانتيغ لور اكسيدونتي دونك اللي يبدا عنده مشكله في الركيب نتاعو المشكله في المفاصل نتاعو راه تزيد الوجع احنا ديما ننصحوه يلبس بدري افيك دي سيمين امورتيسونت يمشي في ان تيران بلا نون اكسيدونتي لا سعد لا هبطه لا دروج لا جبل معناها ديما اللي عندهم مشاكل مفاصل ماذا بهم يمشي في ارضيه مستويه وخير لهم هما
0: بالنسبه لهم يقول لك ميل البحر به بالعكس يداوينك تبدا فما بريسيون ونعمل ايفور يداوي المفصل صحيح هذا منه ولا
1: يعاون على خاطر فيه هواء بارد خاطر بارد
0: خاطر بارد
1: البروديه هذيك اذا كان ما عندوش مشكله نتاع ارتروز ولا حاجه هكا يعاون به المفاصل مال البحر باش نقول اخر دونك في الناس اللي عندهم لي فاريس سورتو عندهم لي دوردور دي مومبر انفيريور دونك عندهم الشرايين تاع ساقين نتاعهم واسعه شويه تخلي ساقين يتنفخوا خاصه في السخانه دونك واحد يحط ساقيه في الماء البارد كيما مال البحر يعاون برشا زاده اما مفعول مباشر على الروماتيزم ولا مفعول مباشر على خشونه العظام باش يرجع القروش ولا يحسن القروش لا
0: لا مش يرجع اما مثلا يقول لك كي نمشي بيه به يقوي لي وكانه ياخذ منه طاقه للشتاء ما فهميش منها الحكايه فوالا اما مش منصوحه باش انه يمشي يعمل بريسيون كيما انت قلت قوي عليه
1: قوي على ساقيه ولا حاجه في الرمل هذاك مش باهي زاد
0: عطينا بعض النصايح توا نوفوا بها معاك دكتور نهاو الصيف وكل دوك اكثر حاجه كما سمعت ما عندك شربين الماء يظهر لي
1: شربين الماء ما نقعدوش ياسر في الشمس نتغطاو من الشمس باهيه ولكن في حدود معقوله على خاطر ثم زاد سرطان عافينا الله من الشمس الميلانوم دونك ينجم نردوا بالنا منها دونك نحميو روحنا بليزيكرون سولير ما نمشيوش في اوقات ذروه نتاع الشمس معناها نمشيو الصباح بكري ومن بعد العشيه مخر اما في القايله واحد شمس ياسر قويه كي باش نمشيو للبحر باهي كي نلقاو فرصه باش نعملوا رياضه فرصه باش نتحركوا خاصه للناس اللي يبداو ياسر سيدونتير وما يعملوش في الرياضه
0: معناها انت كي تقول لهم تتحركوا اش معناها معناها ينجم حتى يبدا قال واش نقعد نعوم من
1: الصباح يحرك يدي ساقيه
0: يحرك يدي ساقيه معناها حتى يوقف اما يسي يحرك يديك ولا ساقيه
1: بيان سور معناها حركات في البحر معناها اول حاجه الميزان مش ياسر هابط علينا خاطر واحد يبدا مفوج شويه في البحر ثاني حاجه حركات يبداو معناها امبل هكا ويعاونوا ياسر في المفاصل باش يسرح الانسان المفاصل نتاعو بيان سور الدويات نتاعنا لازم نردوا بالنا، لازم نشرو برشا اماكن ياخذوا دويات اللي هما يتعداو على الكبده وعلى الكلاوي. واللبسه نتاعنا كيف كيف ما تشوش حوايج محزوقين ولا حوايج معناها سخان في الصيف.
0: ميرسي بوكو دكتور.
1: يعيشك
0: دكتور مهدي الغنوشي، اخصائي امراض المفاصل والعظام والروماتيزم.
2: صباح الناس فرعون مع ليتر حالي.
3: الدراسة في الخارج، هل الدراسة في الخارج تكون عموما برغبة من طلاب أو الطلبة وإلا تكون بتشجيع من أوليائهم؟ علاش فما فئة من ناجحين في البكالوريا أو من الطلبة يحبوا يواصلوا دراستهم في الخارج؟ هل بحثا عن اختصاصات معينة مش موجودة في تونس، وإلا البحث عن عمل في الخارج بعد التخرج، وإلا المواصلة العيش لاحقا الغادي أو أسباب أخرى؟ وهل الأغلبية يفضلوا يخرجوا مباشرة بعد البكالوريا وإلا بعد مشوار جامعي عملوه في تونس؟ شنو الأسباب اللي تخلي البعض الآخر يقعد في تونس ويكمل قرايته لهنا؟ وشنو أكثر البلدان اللي عليها إقبال من قبل التوانسة؟ وشنو هي أكثر الاختصاصات اللي يحبوا يتوجهوا لها؟ قديش تقريبا تتكلف سنة جامعية للطالب الواحد في الخارج؟ وشنو أهم الصعوبات اللي نجموا يواجهوها؟ هل هي صعوبات مادية؟ صعوبات في الاندماج بسبب اللغة، العادات، الثقافة إلى آخره؟ وهل الأغلبية يواصلوا دراستهم في الخارج يرجعوا لتونس بعد إنهاء الدراسة ولا يستقروا الغادي؟
4: الدراسة في الخارج هذا موضوع قد نخص فيه تو مع بنتي، إنه هي سنتها إن شاء الله عم جايب بكالوريا وحلمها إنها تخرج تقرأ البرة، وشادة صحيح إنها تمشي تقرأ البرة، لكن ديما البارون يعرف إنه في وقت من الأوقات ما شي نجم يقف قدام طموح صغيره.
5: أنا واحدة من الناس من طول لملهم خليهم يقرأ وغادي غادي انضباط تقرأ تخدم، مش لنا تقرأ تقرأ تقرأ وتعرف روحك من بعديك مكش باش تخدم.
6: دون لو طون دي ميلترو بابا المليون و300 توانسة يوليو لي ميل أورو. تعرف دي ميلترو معناتها ميل أورو في فرنسا؟ معناتها نعيش تعيش فرنسا، معناتها تكري وتاكل وتنافيجي، معناتها أنا قد ما قعدت نقرأ لنهار خدمت خدمة توا بور لومو عندي أنا زميلي معايا في الخدمة، معناتها فهمت ولده يقرأ في ألمانيا باع كرهبته باش قراها العام الاول، بعد قال له ودي تصرف يا عام بركي كاري العائله نتاعو صارت تتلف ترهن وسلسه مع بيت عرفوا عملوا قروض يزم يلقى خدمه عاون بيرعوا خاطر ما يخدرش.
3: الدراسه في الخارج موضوع فورم نهار ثلاث.
2: كنت حاب شاركنا رايك ولا تجربتك، كلمنا على 71 113 013 وشارك معنا في فورم مع لين الرحالي كل يوم من الاثنين الجمعة من الماضي ساعتين للأربعة متاع العشية، ولا تنجموا تتفاعلوا معنا على باش فيسبوك فورم باي موزايك فام. الأولى في تونس.

0: حتى لنص النهار معكم كل مستمعينا. نذكركم بالتوقيت 11:34 دقيقة. الفيديو متاعه موجود على الموقع متاعنا، موجود على صفحتنا على الفيسبوك، موجود على كيف كيف انستغرام موزايكا فام. القرش الأبيض اللي تم توثيقه، اللي قالوا انه شفوه بين صقلية وبين تونس، وبرشا شفنا تعليق من نوع كهو خلطنا القروش وشنية حكاية القرش وبدينا عاد. خلني اخذوا خبير هو مختص ويفسر لنا ظهور نوعية هذه من القرش عادي ليه، أول مرة يتم تسجيله ليه، كل التفاصيل مع الأستاذ بشير سعيدي، هو أستاذ محاضر بكلية العلوم والتكنولوجيا سيدي بوزيد. سي بشير شحوالك؟
1: الله الحمد لله، الله يبارك لك بخير،
0: ربي يخليك أستاذنا، وشكرا على قبولك تدخل معنا باش نوضحه القرش، خاطر قالوا لي خبير القروش. سي بشير ربي فضلك، النوعية هذه من القروش انه نشوفوها عنا ظاهرة طبيعية وإلا حاجة فريدة من نوعها؟
1: هي ظاهرة طبيعية عادية جدا. القرش الأبيض هذا هو متواجد في البحر المتوسط، وسجلت الدراسات تواجده منذ قديم الزمان في البحر المتوسط، والأحجام الكبيرة منه الإناث أو الذكور سجلت أن تدخل البحر المتوسط خاصة للتكاثر في معناه في فترات معينة من السنة، وموجود معناه في، وهذايا النوع هذايا مش متواجد بكثرة لأنه هو متواجد في قمة السلسلة الغذائية، وطبيعيا هو متواجد بأنه بأعداد قليلة في الطبيعة مقارنة بالأنواع الأخرى اللي هي في أسفل السلسلة الغذائية.
0: نادر معناها هو هذا قرش نادر،
1: يعطيك الصح، أبيض هو نادر، قرش نادر. وفي البحر المتوسط هناك تخوف من انقراض هذا النوع منذ سنوات، نحكو على معناها الاتجاه نحو الانقراض لهذا النوع، ولكن الحمد لله توثيق هذه المشاهد هي صورة جيدة وتثبت أن هذا النوع مازال يتواجد في بيئته، وهو صورة جيدة ويثبت أن البيئة البحرية لا تزال في حالة جيدة، وأن هذا النوع مازال معناه يجد غذائه في البحر المتوسط، يجد مكانه للتكاثر والتعايش في هذه البيئة، وهذايا معناها دليل على التوازن البيئي الموجود في الجهة.
0: واضح عجب. وشو خصيته أستاذنا القرش الأبيض ذي النادر واللي في فترة ما فما تخوف كما تفضلت سيادتك من انقراضه؟
1: هو كما قلت لك النوع هذايا يتواجد تقريبا في أغلب البحار بالعالم، ونظر لتواجده في أعلى سلسلة الغذائية طبيعيا في الطبيعة ماهوش متواجد بأعداد كثيرة، وكذلك من بين الخصائص البيولوجية متاعه ومتخليش يتكاثر بسرعة، لأنه معناها أولا عدد الصغار متاعه معناها قليل جدا، يجيب من 4 إلى تقريبا 10 صغار معناها في مدة سنتين وحتى أكثر من سنتين، وهذا ما يخليش المجموعات متاعه تتكاثر بمعنى بسرعة كما الأنواع العادية الأسماك العظمية. وفي التفقين وهذايا خلاه إذا هو معناه متواجد بأنه بأعداد قليلة وين يوجد في طبيعته. بالنسبة للبحر المتوسط النوع هذايا يتواجد، وأثبتت جميع الدراسات أنه يدخل للبحر المتوسط للتكاثر وكذلك للتعشيش، خاصة في جزء أماكن اللي هما معناها معروفين تو البحر المتوسط اللي هو البحر الأدرياتيكي، وكذلك مضيق صقلية اللي هو يمتد تقريبا من بين قليبيا وصقلية حتى إلى جهة مالطا أو أسفل حتى إلى قبالة سواحل الليبية. وسجل أنه هذا النوع يتكاثر في هذه في الأماكنين هذول الزوز بتواجد صغاره، معنا في خلال السنة لاحظوا أنه موجودين الصغار، وسجلت بعض الدراسات سجلت الصغار الحديث معنا للولادة في الزوز أماكن هذية، وهذية كذلك دليل جيد على أن هذه البيئة في حالة معنا جيدة، لأنه هذا النوع معنا يدخل من خاصة من المحيط الأطلنطي إلى البحر المتوسط للتكاثر.

0: في هذه الجهة. وهذا دليل جيد كما قلت لك. وكذلك تواجد الأنواع هذيك البحرية الأسماك
1: الصغيرة اللي دايرة بها الملونة
0: اللي نسموهم لي بواسون بيلوت أو نسموهم الفرفر في تونس.
1: أي
0: الفرفر هذوك هي أنواع ترافق الحيوانات عادة الكبيرة أو الضخمة.
1: سبحان الله.
0: كما القروش كما مثال البالين معناها الحوتيات بصفة عامة، لأن هي تتغذى على كل فضلات اللي خلوها هما الأنواع هذه، خاطر الأنواع هذه تتغذى خاصة على أسماك كبيرة أو معناها فرائس كبيرة، وذلك تخلي هاك الفضلات هذوك يتغذوا على كل فضلات هذيك، وكذلك ينظفوا الحيوانات هذية من أكل الشوائب اللي هي الحيوانات الدقيقة ولا الأنواع اللي هي تمثل لها مشكل، معناها يعيشوا في توازن مع بعضهم من النوعين هذوك.
1: سبحان الله. بيبش نسألك أستاذنا، القرش الأبيض هذا اللي تم توثيق تواجده بين صقلية وتونس، معناها من القروش، هما كل القروش معناها يهجموا، هو من نوع هذا في ترتيب معناها في سلم الشراسة مثلا، وين نجم نحطوه؟
0: كي نحن هو النوع هذا إذا كان يبدأ ضخم معناها متاع 3-4 أمتار هو من بعض الأنواع الخطيرة على الإنسان، ولكن هو لا يمثل أي خطر في جهتنا أو في البحر المتوسط أو في كل تقريب بلدان. ليش؟ على خاطر العدد اللي عادة معنا سجله في العالم في كل سنة هو تقريبا معنا لا يمثل شيئا أمام الحيوانات الأخرى مثل كما العقارب أو الأفاعي أو الأسود أو العديد الأنواع الأخرى، معنا عدد ضئيل جدا. وعادة معناها هي الحوادث هذه توقع بالخطأ، هو خاصة يصطاد معناها بالشكل الأنواع هذه، القروش هذه تصطاد بالشكل، معناها وقت ما تمشي للفريسة متاعها تأخذ الشكل، ولهذا معناها ديما إذا كان
1: شو تأخذ الشكل معناها بالنسبة لها شكل إنسان مش من الأشكال اللي تحب تهجم عليهم؟
0: لا لا، هي الشكل هي عادة معناها تصطاد الفقمات أو أنواع أخرى.
1: أي؟
0: وكل ما يشبه للفريسة متاع هذيك يمكن تهاجمه. وعادة الهجوم يقع على الناس ما إيش الإنسان الطبيعي اللي يمشي في البحر أو يعوم، عادة اللي هما أكل مصطفين يستعملوا اللي شيرفر هذوك البلاك البلوح التجامي يصبح عليهم أو شيء، وهك شكل ذاك يغلط القرش باش يمشي يقضم.
1: واضح،
0: معناه ماهوش ماشي بطبيعته. وعادة أغلب معناه حتى الحالات تسجل أنه وقت ما يقضم الإنسان القروش هذية في ساعة أو بسرعة ما يكونش الحم يرجع الحم، معناه عادة في أغلب الحالات، في حالات قليلة أنه هو بعد القضم يأكل لحم الإنسان.
1: واضح.
0: من جهة أخرى أنه القروش الكبيرة هذية راي ما تقربش للساحل، ما تنجمش تعيش في 3 أمتار أو 4 أمتار أو جزء أمتار،
1: مش ما يصيرش التهوية لا بشوالي في بحوراتنا فيها قروش ولا هاي ما تعيش.
0: لا بالنسبة لسواحلنا ما ينجمش يقربها خلاص، وما يمثل حتى خطر على خاطر نحن تقريبا سواحلنا التونسية كل المصطفين يعيشوا في ويصطافوا معنا في أقل من 2 أو 3 متر تقريبا، وهذه الأنواع الكبيرة اللي هي معناها يمكن أن تهاجم الإنسان بالخطأ وليس معناها عنوة، ما تهاجمش الإنسان عنوة، هي ما تنجمش تعوم في مياه ضحلة تعيش معناها وتعوم كان في المياه العميقة مثل 20-15 متر وعشرة أمتار وحتى للمياه تقريبا. لو لاحظتوا الفيديو هذا سجل في أعماق كبيرة.
1: أي
0: وهذا دليل أنه رأوا الأنواع هذه الكبيرة ما تعيشش في المياه الضحلة.
1: واضح.
0: حتى الأنواع الصغيرة من القروش الأخرى المتواجدة مثال في تونس اللي معناها نستغلها أو متواجدة ما تتواجد
1: أحنا شو الأنواع القروش اللي تتواجد في تونس عادة؟
0: نحن عنا عديد الأنواع، عنا تقريبا حوالي 35 أو 36 نوع سجلت على المياه التونسية، ولكن أغلبها معناه هو قليل الظهور. المتواجدين بأكثر اللي هما ما يمثلوش حتى خطر على الإنسان اللي هما القطاعات بصفة عام ويعرفوا التونسي الكل، أو مثل الكاباريلي اللي هو صغير الحجم تقريبا 50 سنتيمتر أو أقل ولا يمثل. وهذه كلها أنواع كلها بدون استثناء في الزوز وفي 3 متر معناها ما تتوجدش إلا صدفة أو عربية.
1: واضح دكتور أستاذنا، يعطيك ألف صحة على كل هالمعلومات القيمة اللي مديتنا بها. نورتنا الأستاذ المحاضر بكلية العلوم والتكنولوجيا بسيدي بوزيد الأستاذ بشير السعدي، شكرا لك. هذا فيما يخص كما تفضل سيتو فسرنا ظهور القرش الأبيض اللي فسرنا أنه هذا قرش فريد من نوعه، وأصلا خافوا أنه في المدة الأخرى يقولوا أنه فما ريسك باش ينقرض، ففسرنا خاصيته علاش تواجد هوني، هل عنا أنواع متاع قروش في تونس، كل التفاصيل تعود تلقاها في الانترفنسون متاعه. ونورتنا سي بشير، شكرا لك.

لكم شيء مفيد؟ لا إيه، بدنا نروح وبدنا نهدى شوي وعلى بعضنا.

وبوسة كبيرة زيدة ان بلوس. تحب تقول لماماتها سماح الجامي كل عام وانت حي بخير. ديديكاس تجي من عند بنتها إسراء الدبيشي، ربي يفضل هيلك ويطول في عمرها في الخير. جوايز انيفرسير الجيد العياري من عند بو وجدي أم مروة، من عند بابي ومامي، من عند عمته وعمه، يقولوا كل عام وانت حي بخير وربي ينشحك زيدة. وأحلي بسليمي تقول لعشيرتها سنة ليج كل عام وانت حي بخير. انتم ما زيدا كلمتونا ليش كنت بنيتوا اليوم طول العمر.

0: سجل صوتك على ريبوندور موزايك اف ام 71 113 013.
1: صباح الخير موزايك. صباح الخير صندوق عجب. انا نحب نقدم اهداء لولدي رامي بمناسبه عيد ميلاده ونقول له كل عام وانت بألف خير وان شاء الله ديما متالق وربي يعطيك بالصحه والعافيه.
2: ربي نحب نبعث ديديكات لولدي تاع عيد ميلاده لولدي سيف الدين ولد مروان المهذبي. عيد ميلاده العاشر من عمره 10 سنين. ان شاء الله بالحياة لولدي، ان شاء الله بطول عمره بنجاحه للسنه الخامسه. روح قلبي نور عيني.
3: انا سميره من غرمله. يوم عيد ميلاد ولدي نحب نهنيه، نتمنى له كل خير والصحه والعافيه، ربي يفتح عليه هو وخوه ونقول لهم نحبكم برشا.
4: ألو عكيمة مطيك، أنا سوليا من العمر الأعلى، نحب نقدم تحية للروعة بن علي وكلها نحبك برشا وراني نحبك برشا ونموت عليك يا روعة. سوليا كل عام تحيي بخير يا ماما، ربي يحييك من خير.
5: ميلاد صاحبتي أميمة وعرفتي، نحب نقول لكم إن شاء الله كل عام وانتم حيين بخير وربي يطول في أعماركم وإن شاء الله ربي يعطيكم الصحة والعافية، نحبكم برشا.
6: السلام عليكم، انا نحب نهني ولدي عمر بن صالح عيد ميلاده اليوم 9 جوان، نقول له ان شاء الله كل عام وانت حي بخير وان شاء الله الصحه والسلامه وان شاء الله فرحتك وايامك ان شاء الله كلها هنا وسعاده.
7: نحب نقدم ديديكاس لبنتي ساره لملوك بمناسبه عيد ميلادها اليوم، ان شاء الله كل عام وهي حي بخير وان شاء الله من حسن الى احسن من امها يسرى وابوها معز.
0: وانتي غدوة عيد ميلادك ولا عيد ميلاد عبد العزيز عليك، افرح وهني على ريبوندور موزايك اف ام، اطلب 71 113 013.
8: الهوني توفى ليميسيون تاعنا، شكرا لكم على الاستماع. ميرسي الفاطمه اللي حضرتنا كالعاده لانيفرسير، ميرسي الكريمه اللي كانت معنا في الصندار، ميرسي لبنى في الاخراج الرقمي ديجيتال، ميرسي رفيق في الاخراج التقني كوتي تكنيك. ليكم اللي تبعتونا نحبوه ياسر المرسوديه، دونك زين نكون نقعد هكا ولا كا ولا لا تكلم مايكل جيجي تسكت.

0: حبيبتي. برشا ناس ما يحملوش اللاكتوز الطبيعي اللي في الحليب، يخليهم يتقلقوا ما يهضموهش بسهوله. العرض هذه تلزنا نبعدوا على الحليب ونحرم رواحنا من البنه والمنافع كما الكالسيوم والفيتامينات اللي فيه. من اليوم ما عادش تحرم روحك مع ديليس. ديليس سون لاكتوز فيه منافع وبنت الحليب الكل من غير قلق. ديليس سون لاكتوز بنين وهضمه خفيف.
1: بتي البنك تحفلها صيف سناب الليزينغ ويتحقق لك حلمك. باش تشري كرهبتك بتمويل يوصل حتى ل 100% على الكرهب الجدد، وزيد تعمل لك تو بريفيرونسييل على الكرهب الالكتريك والليبري. والاهم من هذا الكل، بتي البنك تمول لك الكرهب المستعمله اللي يوصل عمرها حتى 5 سنين. مالا ما تفلتش الفرصه وامشي لاقرب اجونس بتي البنك ولا اتصل بينا على 70131800.
2: ارتاح من الغسره والستريس وصيف مرتاح مع ترافل تو دو. ملا في سا ريزيرفي وتمتع بالبرومو توصل حتى ل 50% في احسن الزوتيل في تونس، وفرح صغيرك ببلاش. كلمونا على 70133 ولا ادخلوا على سيت traveltodo.com ولا اجاوا الوحده من 38 اجانس ترافل تو دو. مع ترافل تو دو اللي حب على الجو يريزيرفي من تو. ترافل تو دو لي بري تودو.
3: مش كان في لبستنا ومش كان في الالوان، ماتشي ماتشي حتى في الفرحه والاحزان، متفاهمين في نفس الحاجه الكاليتا

0: فيتالي المساند الرسمي للمنتخب التونسي.
1: راديو موزايكا فام تونس الأخبار.
2: أهلا بكم في هذا الموعد الإخباري. تواصل عمليات تجميع ونقل مهاجرين غير نظاميين من دول إفريقيا جنوب الصحراء من عدد من الولايات من بينها تونس الكبرى وصفاقس وسوسة نحو مخيم الكيلومتر 21 بمنطقة العامرة من ولاية صفاقس، وهو المخيم المخصص لتجميع المهاجرين واستكمال وثائقهم اللازمة قبل ترحيلهم إلى بلدانهم الأصلية. والمتحدث باسم الإدارة العامة للحرس الوطني العميد حسام الدين جبابلي يؤكد لمبعوثنا كريم والناس أنه وقع تجميع نحو 200 مهاجر اليوم بتونس لنقلهم إلى المخيم الذي يأوي حاليا حوالي 420 مهاجرا.
3: بالنسبة لليوم عملية تجميع الأفارقة جنوب الصحراء تقريبا اليوم لهنا تو 200 نفر، 200 في تونس، ثم تقريبا 40 في نابل، ثم 30 في صفاقس في سوسة، وهذا كل يتم تجميعهم في الأماكن معينة ويتم نقلهم إلى المخيم كيلومتر 21 اللي هو مخيم العودة الطوعية. مخيم العودة الطوعية اللي تو موجودين فيه 420 شخص ويتسع إلى 700 شخص. ثم مجهود قامت به الإدارة العامة الحرس الوطني والمشرف العام وفريق العمل بتاعه الغديكة بالتنسيق مع السلطة الجهوية خاصة ولي صفاقس وجميع الفريق العمل اللي معاه. 4620 اللي تم عودتهم طوعيا منذ جويلية 2025 إلى حد هذه اللحظة، ثم 27000 اللي قامت بها المنظمة الدولية للهجرة بالتنسيق مع الدولة التونسية، وثم إقبال كبير على واتصالات يوميا من طرف الأفارقة جنوب الصحراء قصد العودة الطوعية متاعهم إلى أوطانهم، باعتبار أنهم ما يعرفوش اللي كونوا ثم عودة طوعية واللي نجموا يخرجوا.
2: الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية تعلن أنها بصدد إصلاح الأعطاب الناتجة عن السرقات المتكررة لتجهيزات حواجز التقطعات بكل من تقاطع جامع الشفاء ببن عروس وتقاطع ديوان الحبوب ببير القصعة وتقاطع سوق الجملة ببير القصعة، داعية إلى توخي الحذر واليقظة بهذه النقاط وإلى احترام إشارات السلامة وقواعد الجولان والتثبت من خلو السكة من حركة القطارات قبل العبور. الوحدات الأمنية بالقصرين تتمكن بمدينة تلابت من القبض على عنصر مفتش عنه مصنف خطير جدا وصدر في شأنه 9 مناشير تفتيش وبطاقة جلب من أجل قضايا تتعلق بالانتماء إلى تنظيم إرهابي والقتل العمد والفرار من السجن وحمل السلاح وتبييض الأموال. الجمعية التونسية لأمراض الغدد الصماء والسكر والأمراض الاستقلابية تنظم يوم الأحد المقبل 14 من جوان حملة وطنية مفتوحة للعموم للتوعية وتقصي اضطرابات الغدة الدرقية، وذلك بمدينة أتبرقة. ستؤمن هذه الحملة عيادات مجانية للتشخيص المبكر لاضطرابات الغدة الدرقية وإجراء الفحص السريري والبيولوجي. في الشأن الدولي، الاحتلال الصهيوني يشن غارة على مدينة صور في جنوب لبنان بعدما أصدر إنذارا بوجوب إخلائها بالكامل. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول إن الجهود الدبلوماسية الأمريكية للتوصل إلى اتفاق مع إيران باتت في مراحلها النهائية. عدد من المنتخبات والوفود المشاركة في كأس العالم تواجه صعوبات تنظيمية وسياسية مرتبطة بإجراءات الدخول والتأشيرات، ما أثار جدلا بشأن تأثير هذه العراقيل على مبدأ تكافؤ الفرص في أكبر حدث كروي عالمي. التفاصيل في تقرير غفران العكرمي.
4: يشارك المنتخب الإيراني في كأس العالم 2026 وسط تعقيدات تنظيمية وسياسية ألقت بظلالها على استعداداته بعدما أعلن الاتحاد الإيراني لكرة القدم سحب الحصة المخصصة له من تذاكر مباريات المنتخب، ما حرمه من توزيعها على جماهيره عبر القنوات الرسمية رغم شروعه في إجراءات البيع. تأتي هذه الخطوة في سياق صعوبات واجهت البعثة الإيرانية، حيث لم يتمكن عدد من المسؤولين والمرافقين من دخول الولايات المتحدة، من بينهم رئيس الاتحاد الإيراني لكرة القدم، ما اضطر المنتخب إلى نقل معسكره التدريبي من ولاية أريزونا الأمريكية إلى مدينة تيخوانا المكسيكية القريبة من الحدود. ولا تقتصر الإشكالات على المنتخب الإيراني فقط، إذ شهد مونديال 2026 حالات أخرى مرتبطة بإجراءات الدخول والتأشيرات، من أبرزها استبعاد الحكم الصومالي عمر أرتن من إدارة البطولة بعد منعه من دخول الولايات المتحدة رغم اختياره ضمن قائمة حكام كأس العالم ليخسر فرصة فرصة تاريخية كأول حكم صومالي يشارك في النهائيات. كما واجه مهاجم المنتخب العراقي أيمن حسين إجراءات تدقيق مطولة استمرت نحو 7 ساعات في مطار شيكاغو قبل السماح له بالالتحاق ببعثة منتخب بلاده، في حين عاش المنتخب المغربي حالة من القلق بسبب تأخر حصول لاعبه زكريا الوحيدي على تأشيرة الدخول قبل أن تحل الأزمة قبيل انطلاق المنافسات. وتسلط هذه الوقائع الضوء على التحديات غير الرياضية التي تواجه بعض المنتخبات والمشاركين في كأس العالم 2026 في ظل تشابك الاعتبارات الأمنية والسياسية مع متطلبات تنظيم أكبر حدث كروي عالمي.
2: درجات الحرارة تشهد اليوم ارتفاعا، حيث تتراوح القصوى بين 31 و36 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات، وبين 36 و41 درجة ببقية المناطق مع ظهور الشهيل محليا. السماء اليوم مغشاة بسحب قليلة على أغلب الجهات، تكون أحيانا كثيفة بعد الظهر على المرتفعات الغربية للشمال والوسط. تهب الريح من القطاع الشرقي قوية نسبيا آخر النهار بالجنوب مع ظهور دواوير رملية محلية بأقصى الجنوب، وتكون ضعيفة فمعتدلة ببقية المناطق. نهاية الموجز قدمته لكم خولة الكعبي. المشوار يتواصل مع نوف الورتيني وكامل فريق ميدي ماك.
1: الأولى في تونس ميدي ماك، كل يوم مثل الجمعة من الصناعة المنزاتية مع نوف الورداني.
5: يا مرحبا يا مرحبا، هذه ميدي ماج على موزايكا فيم فين حتى للجمعة من نص النهار حتى لماضي ساعتين اليوم 3/9 جوان. يا مرحبا يا مرحبا، شكرا للبنى على الإخراج الرقمي، شكرا للمروان على الإخراج التقني. سي ناجي زعيني مرحبا بك.
6: أهلا وسهلا نوف، مرحبا.
5: تلوج على الحصريات بي. مرحبا سي ناجي منورنا. سي خليل شنحوالك؟
7: أهلا وسهلا، مرحبا سي نوف
5: منورينا. سي سلاح سكوحي مرحبا.
8: مرحبا بك نوف الإيكيب الكل، إنسى المزيد على كل التلامذة اللي عادي في الباك، شغل ربي معكم،
5: ربي يوفقهم. وسي نهج جندوبي مرحبا.
9: صباح النور، مرحبا بيك نوف.
5: واضح على الباك تو مازلنا وباش نحكيوا برشا على الباك. عنا برشا اخبار وبرشا حكايات. وزير التربيه يؤكد على ضروره تامين امتحانات البكالوريا، معناتها لاحظنا انه برشا قضايا برشا فوز كتشدت وكذا، دونك التامين راه هذا كله جوده الامتحانات مضمونه. البريد التونسي حذر من عمليه تحيل الكتروني تستهدف اصحاب البطاقات البنكيه والمحافظ الرقميه، ردوا بالنا. فلاحين احترام تجميع الحبوب خلال موسم الحصاد، إلى حد الآن أمورنا واضحة، عنا وين نخزنوا، أمورنا هيلة برشا. وبش نحكيو على المحامية بنابل اللي تم إطلاق سراحة، بش نحكيو على حادث مرور البارح في طريق السيارة في اتجاه سوسة، انقلب شاحنة وفاة شخص وإصابة آخرين. في الجرائد بش نعملوا طلة حول مسيرات حزب الله وأساليب المواجهة مع إسرائيل تغيرت. الشرق الأوسط كتبت مقال مهم ومهم جدا، وبش نحكي على طالب إيفواري يتحدث عن تجربته مع التونسيين. أرتيكل مزيان برشا ونرجع نحكي عليه في موزايك 24. الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان تحكي على السجن ضد التلامذة اللي تشدوا بالفوسكة، باش نحكي على هذا الموضوع. وباش نرجع لقوانين منع التدخين، مهم جدا مكافحة التدخين، كنا حكينا الجمعة الفايتة عليه، ولا بد من قوانين سيتم تفعيلها، وفما قوانين موجودة. هيئة الدفاع عن شكري بالعيد بدأت الندوة الصحفية، ونرجعوا كان نجمنا نلقاو. مش نحكيو على التطورات الدولية واقتراب اتفاق مع إيران رغم التوترات، وفي الصميم قراءة لمؤشرات توحي بإمكانية اقتراب نهاية الحرب رغم استمرار المناوشات العسكرية. في حل الدوسي ملف ديموغرافي مهم حول تباطؤ النمو السكاني وتسارع ظاهرة الشيخوخة، وهل باش يجي وقت نوليو ننقصوا ما عادش نزيدوا، معناتها نكونوا 12 مليون بعد 5 سنين ولا 11
8: كريفيون 10 9
7: وفما فما جيل معين لازم نشجعوه على الانجاب.
5: في بالك فما فترة نجي والله جبت ارتيكل في الستينات الاجانب يجيو يهاجروا لتونس من فرنسا ومن ايطاليا
8: ومن
5: كذا، ولا ما فاتك شيء. دونك احكام سجنية بين 5 و9 سنوات شبكة مختصة في قرصنة حسابات فيسبوك، ويسمسروا مع العبيد ويطلبوا منهم فلوس. الشاب التونسي 17 سنة ابتكر حاوية ذكية صنعة في تونس. تونس، وباش نحكيه إلى 9 جوان 67 استقالة جمال عبد الناصر في مثل هذا اليوم
6: بعد النكسة.
5: أي والمظاهرات اللي هبطت والتوام قسمين المصاروة، هل هي مظاهرات تلقائية أم مظاهرات مصطنعة؟ باش نرجع ونحكيه في الموضوع هذا. خسارة وانتم مش موجودين، كنت حبوا تقعدوا ساعتين، مرحبا فيكم.
9: وانت علاش المواضيع المهمة كما هذه توخر للساعتين؟
5: ليه مواضيع خلف خطر كلها مواضيع مهمة يعني في ساعة الأولى.
9: لا موضوع مثلا موضوع استقالة جمال عبد الناصر،
5: ليه مو
10: الريبريك في الساعة الثانية؟
5: ما هو الأكتواليتي زاد أهم معناتها، والفوسكا وكذا أهم من استقالة
10: عبد الناصر. تحية زميل عبد الناصر،
6: الله يرحمه.
5: يلا نعملوا طلع على الآخر الأخبار. دقيقة نيوز، دقيقة نيوز،
11: دقيقة نيوز. وزير التربية شدد خلال زيارة ميدانية أداها البارح لمركز التجميع والتوزيع المفتوح بالمعهد الرياضي بالمنزه على ضرورة مزيد اليقظة والمتابعة الحينية لمختلف مراحل امتحان البكالوريا بما يضمن مبدأ النزاهة والشفافية. ومن المنتظر أنها تتواصل اختبارات الدورة هذه يوم غد الأربعاء، لن يتم الإعلان على النتائج يوم 23 جوان 2026. فرقة الشرطة العدلية بتونس المدينة تمكنت البارح من تفكيك شبكة إجرامية تتكون من 3 أشخاص تتزعمهم فتاة تخصوا في ترويج الأقراص المخدرة في صفوف رواد المقاهي والمطاعم بشارع الحبيب بورقيبة والمدينة العربية وشارع الحرية في العاصمة. العملية تمت الإتاحة بالشبكة هذه بعد توفر معلومات دقيقة حول نشاط مشبوه لمجموعة من الأشخاص يترصدوا الشباب باش يبيعوا لهم المواد المخدرة. وبعد تنسيق مع النيابة العمومية وضعت الأجهزة الأمنية خطة أفضت إلى تنفيذ مداهمات أمنية ناجحة ومتزامنة ساهمت مقرات إقامة المظنون فيهم وحجز كميات هامة من المخدرات. أسفرت المداهمات والتفتيش الدقيق على إلقاء القبض على كامل عناصر الشبكة الثلاثة، نحكي على فتاة ورجلين، وحجز كميات هامة من الأقراص المخدرة شديدة الخطورة وحجز مبالغ مالية متأتية من عائدات هذا النشاط الإجرامي. وبمراجعة ممثل النيابة العمومية أذنت بالاحتفاظ بجميع الأطراف ومواصلة الأبحاث معهم للكشف عن بقية امتدادات هذه الشبكة ومزوديها الرئيسيين في انتظار إحالتهم على أنظار العدالة. البريد التونسي يحذر حرفائه من حاملي بطاقات الدفع الإلكتروني والمحافظ الرقمية وليت دينار من بعض المواقع الإلكترونية اللي تنتحل صفته وتدعي وجود شراكة معه بهدف الاستحواذ على المعطيات الشخصية للحرفاء وتنفيذ عملية تصيد واحتيال إلكتروني. والبريد التونسي أكد أنه لا تربط أي علاقة بهذه المواقع ودعا حرفائه إلى توخي الحذر وعدم الإدلاء ببياناتهم الشخصية أو البنكية عبر منصات نجم تكون مشبوهة. وذكر بأنه مؤسسة البريد ما تطلب من حرفائها كلمة العبور أو الرقم السري الخاص بحساباتهم أو بطاقاتهم الإلكترونية تحت أي ظرف. ديوان الحبوب يدعو الفلاحين بمناسبة انطلاق موسم الحصاد وتجميع الحبوب إلى الالتزام بعدد من الإجراءات الفنية والوقائية لضمان قبول المحاصيل في أفضل الظروف داخل مراكز التجميع والمحافظة على جودتها إلى حين صرف المستحقات المالية. عضو المكتب التنفيذي للجمعية التونسية لمحامين الشبان نسرين قرناح تأكد في تصريح لموزيك اطلاق سراح زميلتها ومناوبتها بعد مثولها أمام قاضي التحقيق وتقديم العائلة وصفة طبية تأكد أن القرص اللي تم العثور عليه لدى المحامية لم يكن سوى دواء مهدئ تناولته المعنية بالأمر بسبب معاناتها من فوبيا معينة. وبالعودة لتفاصيل الإيقاف تأكد المحامية اللي أنه تم الاحتفاظ بمناوبتها أمس بشبه حيزتها مادة مخدرة أدلت طوعا اسم الدواء اللي في حقيبتها وطلبت التثبت من اسمه التجاري المعروف طبيا. وتم بعدها تقدمت عائلتها بوصفة طبية في الغرض. بعد هذا الكر قرر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بنابل الاثنين اطلاق سراح المحامية. طريق السيارة على مستوى الكيلومتر 78 في اتجاه سوسة شهد حادث مرور تمثل في انزلاق شاحنة محملة بكمية من الدلاع واصطدامها بعدد من السيارات. أسفر الحادث للأسف عن وفاة شخص وإصابة عدد من الأشخاص الآخرين بجروح متفاوتة الخطورة حسب ما أكدت مصادر محلية لإذاعة موزايك. دقيقة نيوز، دقيقة نيوز،
5: دقيقة نيوز. واضح دونك يعني وزارة التربية وشدد وزير التربية الزيارة الميدانية الصرامة واليقظة والمتابعة. سامحوني ما تنجموا تلقاوها، خديت لكم أنونس صباح معناتها عندي ساعة من اللي قديتها كيفاش باش نعمل باش ما تطيحش عليه الموقع. اسمه ناجي على الفيسبوك, اسمه باك 2026 كيت في اي بي برو ماكس.
6: برو ماكس معناتها احتراف شديد. احتراف كيف
5: اليوم الصباح
9: ما برو ماكس معناها اخر فيرسيون.
5: اي اي معناتها
9: اي اخر فيرسيون معناها حديثه, فما فيها ميزاجور واقوى معناها يعني تكنولوجيا
5: نوفركم خدمات. ولا مثلا هذه قالت بونجور اللي يستحق خدمه دوفارات وبيان ملان يخلي ميساج. هذه قالت كيفاش
10: بوكس ولا يحطوا صوت ولا
5: كيفاش نعمل باش ما طيحش عليه كونيكسيون, وشنو هي حكايه الفي بي ان اللي عنده فكره يرجع لي.
10: جوست ملاحظه نوفر على الجروب تعدى. جوست ملاحظه صغيره
5: لما
10: الجروب تعدى توا فما جروب مكتوب اللي هو جروب بيبليك, يعني هو خاطر في الجروبات كي تعمل جروب فيسبوك نجم تعمل جروب بريفي, نجم حتى حد ما نجم يفيق بيه. وشنو هو فيه الجروب هذاك بالذات ما تنجم ما تفيقش حتى حد ما يطلع الا ما يقبلك الادمين. اما تبقى الجروب هذا بيبليك
5: يعني واحنا بالعاني هبطناه وبليك وهبطنا لسمي باش العباد خاطر هما مش خايفين دونك احنا ما نخافوش. هذا كيف معناتها فوالا معناتها فما حمله كبيره قايمه وتو نحكيو بعد شويه على القبض على التلامذه وغير, ولكن زاد معناتها فما زاد
6: فما حمله وفما صحة رقعة فما تباهي في الاجرام
5: مو زاد مو
6: تباهي بالاجرام هذا
5: مش تباهي باش نحكي سينيجي
9: مجاهره.
5: اجا نفسر لك يعني وقت اللي انا مبرمج باش نفسكي يعني نبدا من اول العام برمج دونك ما نرجعش. اذا تو تقول لي نحي الفوز كان مخي ما فيه شيء مانيش محضر دونك نضطر باش نفسكي معناتها لاني اوبليجي لانه من اول العام وقتها الناس تراجع انا ليه نفتح ونلعب.
9: وهذاك علاش نوفل ثم برشة ليندا في امتحان البكالوريا عطاو اوراق بيض اللي كانوا معاملين على الفوسكا.
5: اي يقول لك خويا ورقه بيض خير من تشد خمس سنين ما عنديش.
9: خرجوا قبل الوقت وعطاه ورق بيض بيض كريمه معناها راهو سيء على خاطر وقت اللي وزاره التربيه طيحت الريزو بالاتفاق مع طبعا ليزوبيراتور وهذه الحقيقة ضرنا احنا ضر الناس.
5: لا باهي باهي ميسيلش تيتو ما فماش قرار ما فيه يعطيهم الصحة ميسيلش في خمس ايام بلاهي
9: في خمس ايام ثم ناس تخدم اونليني ثم ناس تخدم.
5: احنا اقترحنا هنا في الحصة هذه طيحوا احنا اقترحنا جمعة فايدة طيحوا الانترنت
10: اللي اقترحناه احنا ثم الاجهزة متاع التشويش شنو بشو
5: قلنا تزير طيح الانترنت يا اخوي نعملوا كيف
10: يا سيدي بلا في اي كونكور اللي تعمل في بلادنا طايح الريزوم هك
5: يا سلام
10: اي حاجة مهمة امتحان واحد
6: يولي
5: الانترنت ما قصدش ولات بطيئة
9: لا لا
10: لا لا لا ما تمشيش
9: لا
10: ما تمشيش يا اخي انا عندي
9: شوف
10: أنا
9: السينيال طاح تقريبا
6: تخلي بلاصه في مركز امتحان
9: حتى في بعض المناطق
6: يعملوا عمليات محدوده
10: للتشغيل ما الكونيكسيون اللي في 5 جي و 4 جي
5: معناتنا شكون ثم سينيجي يكونوا متفاهمين شويه ما يسالش للباك.
9: لا ما احنا مش على التفاهم
5: ما عندناش لي كابتور ان شاء الله نجيبوا لي كابتور
9: وكذا مش على التفاهم يا نوفل خاطر فما شركات وفما اشخاص يخدموا بالانترنت يخدموا اونليني لا لا فما خدمات
5: تحب تقضي على فاسكي وثم خدمه فزو شنو نعملوا
9: لا ما خاطر فما حل اخر ثم وسائل
5: الحل هذاك تحب له عام اخر هذيك عام اخر يا سينيجي
9: كيما توفرين
5: لا فما الوسائل
9: ما فكروش فيه من اول السنه الدراسيه يعني
5: فما الوسائل اللي تكبتي اللي شفناهم حكي لنا عليهم سلاح
10: ويلزم
5: تتحط في الصاله وتكبتي
9: ما عملوش الا بين دوفر هذي من اول العام
5: عام جاي تنعملوا وليت شي مسؤول انا في الوزاره
9: حسيناك ناطق رسمي
5: مش ناطق دي مش لازم توازن يقولوا انت يمين نجي انا يساك انت اشكر الوزاره
9: بكل بساطة ثم حلول تكنولوجية متوفرة
5: واضح
9: انت يعني
5: واضح
9: في عوض اللي تمشي تقتني هالأجهزة دي أجهزة التشويش
5: ما هيش تشويش فما أجهزة جديدة تكبتي تحطها اللي عنده ريزو يتكبتها هذه الأزهر المودرن وتسوى بسيطة
6: نجمو نوصلو تو نوصلو
9: احنا نحكيو على السميق الحد الأدنى ثم أجهزة تقليدية تتباع في الأسواق للتشويش على ريزو طيح ريزو في مراكز الامتحان
5: سوكي سور باش نجبدو الموضوع انه سناء وزارة التربية رفلتها والدولة كاملة رفلتها بطريقة أكثر من العادة لدرجة أن الناس اللي تفسكي تراوجوا ما توقعوش الرفل هذا، لأنه يفسك يقول لك فلان يشد الحبس وأنا 5 سنين ما يعديش. دونك فما جدية، أنا هذا اش حبيت نقول،
12: فما حاجتين تطوروا،
5: فما جدية،
12: فما مكافحة الغش تطورت، وفما التواصل تاع وزارة التربية مع الإعلام والرأي العام التطور.
5: لا لا لا،
12: كيف تخلي وزير في مركز التجميع والتوزيع في كل مكان تلقاه يعطي إفادات
9: ويعطي
12: الخبر الصحيح قبل ما يجي
5: الخبر. وهذاك علاش نشكروا وقت اللي يخدموا والخبر، ما هو تكون نشكيو من اللي خبر، فما الخبر يعطيهم الصحة.
9: وثم حاجة أخرى، فما تحرك أمني صار، تحرك أمني استثنائي سنة صار، وهذاك علاش شفنا برشا أخبار تقريبا تاتي وسائل الإعلام كل يوم على القبض على شبكات، ومعناها شبكات
5: ها باش نحكيو على القبض بعد شوية. فرق الشرطة العدلية دونك هذيك على روحها، البريد التونسي على روحه، ديوان الحبوب على روحه. دونك بالنسبة للمحامية تم تلق صراحة فقط، معناتها ما نعرفش علاش ديما يتعاملوا مع الأخبار بحساسية، محامية ولكن تم تلق صراحة، التحقيق موجود وفقط، معناتها وسائل الإعلام راهي ذكرت ممكن يشوفوا عباد ينقدوا ليش محامي كذا. المحامي كما اي مهنه، كما طبيب، كما صحفي، كما رانا في اخبار مزيك وفي اخبار كل اذاعات وتلفزيون يقولوا صحفي محامي لاعب كره قدم كذا، ما شنو باش نسميوهم معناتها.
12: ساعات زاد شويه تثبت، مثال شويه تثبت وقت يجي انسان يقول لك هذا دواء نستعمل فيه، ساعات تفهم راهو ثم زاد الفلير، يعني نفهم الشخص هذا عنده النيه الاجراميه ولا ما عندوش هكا ولا لا.
9: هي اما راهو الجهه القضائيه قالت راهو تم فتح تحقيق، معناها فما تحقيق تحل
5: واضح.
9: تبقى الفيرسيون اللي جات من الجمعيه المحامين الشبان انه هي كان عندها معناها القافي ساكا اي ولا معناها دواء
12: دواء شخصي
5: عادي. يلا فاصل وبعد نعملوا طلعه جرايد وبعد نمشيوا للموزيك 24.
13: بابا إلي كومون الفواياج ان باتو؟
14: الفواياج مع جي ام في منه سفر ومنه رحله في البحر، هزوا كرابتنا ونشدوا لتونس ثنيتنا، في بيتنا مرتاحين بريحة البحر منسمين، بالماكلة البنينة والسيرفيس أبوغ شيخي، وبالويفي مكونكتي.
15: Profitez dès maintenant de réductions jusqu'à 40% et l'annulation gratuite jusqu'à 14 jours avant le départ. Offre valable jusqu'au 9 juin pour des voyages jusqu'en décembre 2026. Plus d'infos sur gnv.com.
5: نوف الورداني. شكرا لكم، يلا نكملوا نعملوا طلع على الجرايد.
1: في الجرايد
5: في تونسي تيليغراف، في خضم الجدل المتواصل، فما يعني مواطن من الكوت ديفوار درس في تونس لمدة 4 سنوات، عمل شهادة مطولة، قال أنه يتحدث بصفته أخ إيفواري عاش على ضفة البحر الأبيض، وقال عرفت تونس واللي بقى في ذكرتي من تونس للدراسة لشوارع المدن اللي أقمت فيها، بل العلاقات الإنسانية اللي عملتها مع التوانسة واعتبرتهم أفراد من عائلتي. وقال مولى الدار اللي كنت كريه في العاصمة كان يعامل فيها كأحد أبنائي، كان يهزني أحيانا للفاك بسيارته الخاصة ويعيط لي في رمضان نشق فتري معهم. وقال العلاقة لم تنقطع حتى بعد عودته إلى بلدي، ومازالت الاتصالات قائمة بين الطرفين. وهذه تجربة شخصية بصراحة نحب نوري فيها وجه لتونس على الضيافة والتعاطف والعلاقات الإنسانية والانتماء. وقال ما نحبش التعميم حتى كيصيروا حوادث، وقالت وانسة والأفارقة أحبابي ونعمل يزيوم التعميم، وتونس ما هي الجنة ما هي الجحيم كما الناس يحبوا يصوروا فيها. ما انت حبيت نوري الشهادة هذه، شكرا لتونسي تلغراف، خطر اي ما قاعدين يصوروا في تونس كأن اشرار ونجري، ولا لا معناتها تونس وطلبة وكذا، شكون ما قراش في الجامعة ما هوش فرقة ولا من جنسيات مختلفة ولا فلسطينيين، معناتها فوالا تونس ما هيش الدولة الشريرة اللي تجري وراء المهاجرين، معناتها باش ما نبلغوش في شيطان، معناتها تونس احيانا نشوفوا تصرفات خايبة ردوا الفعل أحيانا فقط.
12: هو لخسانا في كلمتين، معناتها لا للتهييج لا للكذب لا للإشاعات، لا هذا هو احنا تو العائلة اللي حكى عليها هي العائلة التونسية، الجو اللي حكى عليه هو الجو التونسي، والجو التونسي في الحالات العادية والطبيعية يستقبل كل من هو جاي يقرأ ولا يخدم ولا عنده وضع في البلاد هذية وجاي من برا، أيا كانت الجنسية متاعه أيا كان لونه أيا كان وطنه. ولكن عندنا توا حاجة استثنائية خلات ربما ثم تراكب وثم تشابك دخلت فيه معطيات ماش حقيقية ما تعكس وجه تونس الحقيقي، وقاعدين نكشفوا فيها وكل واحد قاعد يحاول باش يشوه وجه تونس الا وقت تكشف الفيديو نتاعو وتتكشف المعلومه الغالطه نتاعو في الابان. تونس راهي بلاد تستقبل كل زائريه. الوضع الاستثنائي اللي عندنا تاعنا ما عندهمش وثائق قانونيه، هذاك وضع يتعالج في سياق اخر.
5: وينجم تصير جريمه وتصير من تونسي او من افريقي وليس ولا الداخليه تتحرك ويتم القبض على هذا ولا هذا، معناتها من جهه هذه ومن جهه هذه، معناتها وضع طبيعي. اي
9: شوف باش نكونوا صراحه، ثم سلوك عدائي، والسلوك سلوك عدائي تجاه الأفارقة اللي المهاجرين
5: في سلوك عدائي من طرف شكون؟
9: من طرف بعض التوانسة.
5: أي بعض التوانسة ولا
9: شوف
5: وفما توانسة يتعاملوا مع أفارقة ويخدموا معهم.
9: خلينا ربي نكونوا صراحة،
5: يقصي نيجي واحد كي يجي ضدك معناتها مش صريح، وفما توانسة يحبوا الأفارقة.
9: لا علاش قلتك خلينا نكونوا صراحة، على خاطر فما حاجات من الناس ما تحبش تسمعها، لكن يزم تتقال. ثم سلوك عنصري عند بعض التوانسة، وشفنا فما حتى سلوك إجرامي عدائي،
5: وشفنا زاد سلوكات من الأفارقة إجرامية
12: يعني في كل المجتمع.
9: كما ثم زاد من الأفارقة شكون اللي ارتكبوا معنا جرائم، اعتداء بالعنف، اعتداء باستخدام السلاح الأبيض، ثم وصلت معناها الأمور إلى حد جرائم قتل. ثم من الأفارقة هذوم المهاجرين ارتكبوا جرائم قتل، ثم جرائم سرقة، ثم يعني السلوك ثم من بعض التوانسة ومن الأفارقة. لكن هالسلوك هذا يقعد سلوك استثنائي، والاستثناء يأكد القاعدة العامة وما ينفيهاش، لأن القاعدة العامة تقول أن المجتمع التونسي مجتمع متسامح
5: ومنفتح.
9: والدليل على هذا مش هذا متاع المواطن الإيفواري هذا فقط، فما برشا شهادات تقال تراه، ثم شهادات في حسن المعامله، في هل نشوفوا فيها ما احنا توا بالك معناها نسمع بهم نسمع لا قاعدين نشوفوا فما فرقه مهاجرين يخدموا في بعض المؤسسات، يخدموا في مطاعم، يؤديوا في خدمات
5: ولو حتى يطلبوا في الرمبانات مع برشا تويتس،
9: وفما متسولين وفما البطاله وفما اللي معناها فما برشا عنا عدد كبير برشا من الفرقة معناها اللي يقراو، ثم من غير النظاميين وفما من النظاميين اللي يقراو ويقراو، فما برشا فيهم برشا ناس معناها مواطنين محترمين. دونك الـ هالسلوك الاستثنائي تم استغلاله في البداية على أساس أنه معناه باش تتصور يتعاملوك لبون كارتك لزافيش الكبار
5: باش نسألك
9: تونس دولة عنصرية وهو الدليل على هذا.
5: لا باش نسألك فما طيار وطيار مضاد، نحكي توا على المهنيين اللي يخدموا، فما الطيار يقول لك تونس تسيء للأفارقة، وفما الطيار يقول لك الأفارقة احتلوا تونس، معناتها وزوز يخدموا على روحهم
12: وزوز يخدموا وزوز خاطين،
5: وكي تقراهم تخاف منه وتخاف منه اللي هما يبالغوا برشا.
12: هذا هو
5: اللي هي كما قال سينيجي أحداث استثنائية شاذة ولا تعكس العموم.
9: تصير يا نوفل راو سمحني خليل بالله باش قص عليك بالله، شوفوا بربي اللي قاعد يصير في فرنسا، وشوفوا اللي قاعد يصير في الولايات المتحدة الأمريكية، بلد الحريات وبلد الديمقراطية. شفتوا اتذكروا ديما هك معناها أصحاب البشرة السوداء اللي تم قتلهم معناها في مشاهد تفرج فيها العالم الكل، وأخرها جورج فلويد اللي وشكون قتلوا قتلوه الشرطة الأمريكية يا نوفل، وبرشا مشاهد شفناها، شفنا في السويد، شفنا في دول أوروبية تدعي أو ترفع شعار احترام الكرامة.
5: احنا نجي ضد المشاهد هذه ولكن مردهمش.
9: إذن السلوك العدائي هذا الاستثنائي راهو موجود في كل دول العالم، ما يزمش يقع تضخيمه. المشكل عملية التضخيم
5: منا ومنا
9: والركوب عليها وتوظيفها صارت منا ومنا لأسباب
12: بتاعتها. خذية الإجابة فقط الكلام تاع السيد الإفواري يقول لك راه الطبع يغلب التطبع، طبع التوانسة ما هوش كيما قاعدين يقولوا من هنا ومن هنا. وفيما يخص الجريمة والمشاحنات راهي كما قال ظاهرة عالمية موجودة في الدنيا الكل، حتى في البلدان اللي حاطة حقوق الإنسان بمثابة الكتاب المقدس تشوفها هي تقول الدنيا وفات وهم يتصعدوا في العباد. معناتها مش هذا الأصل في التونسيين. أنا مباهين ومضيافين
5: خبرتك في نتفليكس تفضل.
10: لان تفكروا حتى في السنوات الاخرانيه معناها كنا احنا كتوينسا كنا نفدوا كي نسمعوا مثلا كلام يتقال على تونس مقيمين مثلا في مارسي ولا في المانيا اللي تنجم تكون وضعيتهم زاده ماهيش معناها ملام جنس ومازال يخدم على انه باش يلقى الاقامه نتاعو. كنا كيف كيف كنا نتقلقوا وقت اللي انا يهبط اخبار ساعات يقول لك صارت عمليه مثلا طعن في بلاد نبداو مفجوعين
12: نبداو مفجوعين
10: يطلع شي عرقي يطلع شي تونسي نبداو احنا زاده راهو كيما فما تونس برا والناس الكل احنا عندنا ناس تعيش برا فما اللي يخدم على روحه
5: فما في فرنسا نعطيك رقم 25 ألف تونسي من غير اوراق في فرنسا.
10: الجريمه ما عندهاش جنسيه وما عندهاش عرق راهو اللي غلط هو غلط معناه ماهوش هاز هو سامحني انا غدوه من الايام تونسي سرق في ايطاليا ولا سرق في فرنسا مش معناها التونسي سراق دونك هو يمثل نفسه كما عندهم في ايطاليا سرقه طلين مش معناها طلين سراق
12: على تونسي رويت
5: الاوري يعطيك الصحه. شكرا شكرا يلا فاصل نمشيو للموزيك 24
16: مونديال سنيم مع تيلي فانكن باش تسمع هيجة استاد تقولش عليك في الفيراج باش ترا كورة أقرب من اللي راوها في الجرادان وباش تعيش مع الأكسيون وبتفاصيل ما يراها لا جوج دو توش لا حكم مع تيليفيزور كولي دي ميني ليد تيلي فانكن عندك كاليتي ديماج HDR 10 بلس عالمية وكاليتي صون دولبي أتموز يخليوك تتبع كل تفاصيل الماتش وتكون في الدار انت الفار. تيلي فانكن 120 سنة خبرة ألمانية وبأعز سوم.
17: نحبكم فايقين وبين الكلام والانترنت ما تقعدوش محتارين مع اللوفر جيجا كلام متاع أورانج عندكم الاثنين اختار الجيجاوات وتمتع بالمكالمات بلاش نحو كل المشغلين.
18: ميلا نحبك فايق ولد بلادي خذ لوفر جيجا كلام واختار الفخفي اللي يساعدك ابتداء من 29 جيجا انترنت 29 دينار و900 في الشهر والمكالمات موقلنا بلاش حسابات. ميلا فيق وامشي لأقرب بوتيك أورانج عندك أورانج.
19: الموعد يوم السبت 13 جوان 2026 بنزل قليبيا بيتش مع لا ديفا أمينة فخر.

0: شقة المايسترو هيثم الهالي. للحجز ولمزيد من المعلومات 25 509 425. لا ديفا أمينة فاخت بينوز القليبيا بيتش السبت 13 جوان 2026 بمساهمة فلاش بوب سان جيوفاني سعيدي سيرام وموزايك فام. نوف لور تاني.
1: يا مرحبا يا مرحبا, نكملوا معاكم نتابعوا اخر الاخبار. هذه موزايك 24
0: موزايك 24
2: موزايك 24. مازلنا نحكيوا على البكالوريا والاخبار اللي تفاعلوا معه برشا الحقيقه. هو بعد ما تم ايقاف 9 تلاميذ وإيداعهم للسجن البارح, الدائره الجناحيه بالمحكمه الابتدائيه بسليانة تقبل مطلب الافراج على 9 تلاميذ اللي كما قلنا تم ايداعهم للسجن من اجل الغش في امتحان البكالوريا. وكانت النيابه العموميه بالمحكمه الابتدائيه بولايه سليانة اصدرت نهار الجمعه اللي فات بطاقه ايداع بالسجن في حق 9 تلامذه من اجل الغش في مناظرة وطنية طبقا للأمر المتعلق بزجر الغش في الامتحانات. من جهتها تكلمت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان على الملف هذا ودعات إلى اعتماد مقاربة تربوية وتأديبية في معالجة حالات الغش في الامتحانات.
3: الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان تدعو إلى اعتماد مقاربة تربوية وتأديبية في معالجة حالات الغش في الامتحانات, معبرة عن رفضها للعقوبات السجنية المسلطة على التلاميذ المتورطين في هذه الأفعال. والمنظمة تؤكد أن الغش في الامتحانات سلوك مرفوض كليا يمس بمبدأ تكافؤ الفرص ونزاهة المنظومة التربوية ويستوجب التصدي له بحزم, غير أنها اعتبرت أن معالجة هذه الظاهرة لا ينبغي أن يتم عبر مقاربة زجرية سالبة للحرية قد تؤدي إلى وصم التلميذ وإقصائه وتعريض مستقبله الدراسي والاجتماعي للخطر, معتبرة أن العقوبات السجنية لا تمثل حلا ناجعا للحد من الغش.
1: احنا بينصور الناس كل قالوا شكرا للحملات هذه, ولكن 9 تلامذة شدوا الحبس برشا. البارح نجي زعيري كان عبر على الموقف وقال لا معناتها ما يلزمش تلامذة خاطر فاسكيو يشدوا الحبس يتعاقبوا عام 5 سنين, اما تلامذة في السجن نحاولوا دعوة تلميذ في الاخر يعني ما دامو تلميذ نعاقبوا خلي يروح لدارو. معناتها تلميذ في السجن حاجة ما يلزمش السجن يولي اي واحد يدخل السجن,
4: وهو اصل في الاشياء شكرا على الحملات هذه هي المبدا علاش؟ أيه؟ لأنه لولا الحملات هذه أيضا لا تسيبت الأمور ولا وصلنا للشيء اللي احنا قاعدين نطالبه بالقضاء على ظاهرة الغش. اثنين أيوة تلامذة ما جرت عليه العادة, وحكيت لك قبل أنه
1: لا صارت حتى
4: أنه
1: سنين
4: بمجرد
1: اللي تبعين العصابة يتشدوا تلامذة يخرج ما يتشدوا
4: تلميذ يتشد في حالة غش يقع الحديث معه شكون يمشيوا للوسيط. فعلا الوسيط يودع بالسجن وعنده جريمة معناتها واضحة. بالنسبة للتلميذ يقع الاكتفاء بما أقرته العقوبات الإدارية اللي نعرفوها الحرمان من الامتحان, والتسعة تلامذة هذم أصلا آليا الآن محرومين.

0: العام ولا
1: ممنوع انه فسكه شيء لا يستحق السجن يعني.
2: هو المشكل وقت اللي يتحط الحابل بالنابل يعني مرتكب
1: ما مشيت عصابة هي
2: وتلموا معاهم التلامذة اللي فسكاوا والتلامذة اللي تشدوا معناه بالغش الكلهم مشاو يعني كما يقولوا التوانسة بالدارجة كونفة واحدة وصدروا فيهم قرار إيداع بالسجن تحت عنوان كبير اللي هو ارتكاب جريمة الغش باستخدام وسائل تكنولوجية
1: عصابة
2: الكل يعني الفاعل الأصلي واللي يروج واللي باع هالتريك هذوما واللي استفاد شكون استفاد اللي هو التلميذ التلميذ راو مش مشمول يعني التلميذ الفعل اللي ارتكبه هو عملية الفعل الغش فعل الغش ما ينطبق تنطبقش عليه مجلة الإجراءات الجزائية ولا المجلة الجزائية تنطبق عليه الإجراءات الإدارية والترتيبية التأديبية كي تحلوا القانون متاع القانون التربوي تلقى فما فصل كامل يتحدث على العقوبات الناجمة عن ارتكاب فعل الغش اللي هي اللي حكينا عليها البارح معنى أنك تحرموا عام ولو أني أنا ضد أنه حرمان التلميذ خمس سنوات سيء يعني قضيت عليه انتهى يعني حولته الى مشروع بطال
1: هو قضى على روحه هو قضى على روحه
0: تي يعني
1: 18 سنة هو قضى على روحه
2: بربي أنا خطرة راني مانيش قاعد مبرر في الغش الغش قلت لك وانا سميته ودعني اعطيته توصيف هو فعل
1: ريت اذا عام بركي الناس كل تغش يلزم مينيموم 3 سنين يتشوي
2: شوف أي كانت العقوبة المهم عقوبة إدارية شفت كي تحطه في الحبس
1: أي ليه طبعا ليه
2: شفت كي يقعد حتى أسبوع
1: أنا نعتبر 3 ليالي في الحبس حاجة خايبة
2: أسبوع في السجن راهي ثم صدمة نفسية ثم تبعات ثم وسم اجتماعي خاطر باش يخرج باش يقولوا هذا راهو شد الحبس
3: هذاك اللي تشد على خاطر
2: كلمة شد الحبس راهي تقديله على نفسيته تقديله على مستقبله ويصبح
3: في المجتمع
2: وتعرف انت حالة التنمر وموهبة التنمر ورياضة التنمر في المجتمع التونسي معناها مجتمع لا يرحم في الحكايات هذه معناها تخيل انت تلميذ يشد الحبس جماعة جماعتين ولا شهر ويخرج في وسط الحومة متاعه معناها أولاد الحومة باش يقولوا عليه دونك الحل ماهوش العقاب السجني الحل هو عقاب إداري
1: واضح
2: وهنا الحقيقة أنا أقول باهي برشا مؤشر إيجابي جدا أنه النيابة العمومية تفاعلت مع ردة الفعل الفعل من قبل وسائل الإعلام وحكينا البارح تذكر حكينا البارح واحد وعطينا وقلنا لا الحبس لا ولدي راو هذا مثل يمذا راو اللي عمره معناها 17 و18 عام راو ما تحطوش في الحبس بغض النظر على سن الرجد أو سن الرجد 18 سنة تقولي باهي وبلغ سن الرجد وتحمل مسؤولية
1: في الأخر الفوسكة لا تستحق السجن ما تشنو واحد بشي يقولي
2: يعني
1: وعدي لي
2: راو معناها وكما قالت الرابطة حقوق الإنسان وزارة التربية مفروض تعالج الأسباب اللي أديت الغش تذكرك نهار نوفل حكينا راو شنو اللي يدفع بعض التلامذة أو عدد أو نسبة من التلامذة أنهم باش يبدأوا حتى براهم معناها من وسط العام الدراسي ومن أول العام الدراسي يبدأوا يفكروا في الغش علاش يفكر في الغش هل أنه عاجز عن استيعاب الدروس اللي قاعد يتلقى فيها هل المشكل فيه هو وإلا المشكل في السيستام التربوي في العملية التربوية دونك وزارة التربية عليها في الصيف هذه قدام تفاقم عملية الغش واستعمال يعني أساليب حديثة وتكنولوجية حد ما كان يتوقعها والوقاحة اللي حكيت عليها أنت والتجاهر
1: والبرومود
2: ولا سوق ودلين رو بالحق رو ولا العظيم
1: هذه باجة ولا ما صدقت
2: أنا رو فما باجات دخلت فما دي جروب عملتك الرجواندر الجروب ما قبلونيش
1: واضح
2: حبيت الناس أما رو الظاهرة ذي تحولت إلى عالم تحولت إلى سوق والسوق ذي راهو فيها ناس بيع وتشري وفيها برشة فلوس راهو شفت الفوسكا تتباع الملة يعني ملان الريبوس
1: كان نوص شكون يحب ملان
2: تتباع
1: 250 النهار
2: يا نوف العيش خويا أكثر من هكا وصلت تتباع ب 400 دينار و 450 دينار وهذيك الكيتك الحمصة الصغيرة تتباع ب 600 دينار و 700 دينار دونك ولات فما سوق مزدهرة مسؤولية وزارة

0: التربية لا الداخلية ولا تقول لي وزارة العدل والقضاء لا مسؤولية وزارة التربية يزمها تلقى الحل في الصيفة هذه.
1: فماش مسؤولين أخرين نوفل سامحني مسؤولية وزارة التربية به اتفقنا فيها من هم الذين يلجأون في آخر لحظة حكيتوا عليهم للحياة الذي يشكون فماش مسؤولية الولي والتلميذ اللي عمره 18 هاي سيدي هاي سيدي وبرا مشي يعمل دور على الليساء فهم تلامذة اللي يعديوها قدام الجيشين تاع البيضة ونطري أكثر ما يعديوها في القسم واللي عديوها في القهوة اللي بعد اللي سيء أكثر من اللي عديوها في القسم ويغيب ثلاثة وأربعة
2: لا لا طبعا
1: وبعد يرجع كانت فوتك ثلاثة دروس مات الدرس الرابع ما عادش تخلط عليه ذهنيا سيء انتهى الموضوع فبالتالي كي يجي العام يوفى يسلكوها إداريا أبوه يمشي ياخذ له بيه يجيب جارم ياخذ له بيه يجيب خالته تاخذ له بيه بعد يلقى روحه كعبة لا في الحديقة ايش يعمل؟ يعمل يمشي للأساليب هذه ويقول لك أين سلكوها
2: اي كيما قال اللي اعطى ورقته بدا يلا اسلحة
3: مش حاجه من الحلول انتم حكيتوا على حلول اداريه نجم تكون على المدى القصير اما الحل على المدى الطويل اللي هو يكون في كاس اكثر صلح بروجرامك وخليه يكون قائم على الفهم مش على الاحفاظه ومش انك تصب الشيء اللي قريته على عام كامل في كذا اذا يتصلح البروجرام يولي التقييم زاده ماهوش مربوط كامل بالباك تقيمه على عام كامل اذا يتصلح هذا الونتيرم تنقص الفوز واحد
2: اما مثلا ما عادش عندي وقتي اما التاريخ الجغرافي راه ما فيهش فهم فيه شويه حفاظه المات فيه شويه حفاظه الحفاظة لابد في بعض المواد
3: كيفاش
2: علاش انا خليل عمل شوية توازن ما ردوش اللي فسكي ضحية
3: ما قلتش ضحية ما صلح
2: شطر مشطر
3: يا خيتي الهدف نتاعك شنو اسكو تصلح ولا تشد عبيد يتفسكي
2: يلا سينيجي ترونك
0: لا فما نقطة أثارها خليل نحب نتفاعل معه راهو صحيح ثم مشكل في بعض التلامذة خليل ثم نوعية تي الولي بلاش يمشي يعمل
2: بالله لا يشد ولده شو يعمل يشد ولده شو يعمل
0: يا بس بعد تحسيب تحسيب شو يعمل عملية الغش يمشي يشاور بوه الأم يقولوا هاني مش نشري كذا
2: واضح ولدي مش قاعد
0: يقرأ أغلب الأولياء ما يعلموش شوف ثم شوف فما نوعية
2: يمشي للأستاذ مرة في ثلاثة شهور إيش نوع ما نجي يعني المسؤولين ولا مسؤولين الولي
0: ذلك المرة أخرى أنا مانيش قاعد مبرر في الغش الغلش الغش سلوك مجرم سلوك محرم سلوك ممنوع ما يزمش التلميذ يرتكب الفعل هذا أراو فما نوعية مثل يمذا ما عندك ما تعمل لهم تلميذ مكره على القراية الغالب هذاك مستواه باش يلجأ للفوسكا اما راهو فما نوعية اخرى يا
1: تاخذ الباكر
0: يا خليل تو كي نقول لك معناها شنو مكره يعني يدخل مكره يمشي عادي على خاطر بوه هم قالوا له برا امشي عادي الباك
1: انا كي نقول لك
0: يمشي عادي معامل على الفوسكا
1: نحكيو منطق الميد ما نقولش متميز حتى المتوسط تلقى تشدوا بالغش والله لا تشدوا بالغش التلميذ نتاع 10 11 اللي يعرف روحه نهار اللي باش يدخل يعدي ناجح والله لا يغشها الغش تتشد في وسط الوضعيات اللي نحكي لك عليهم
2: العرسي
1: تاع الاهمال لا ما يمشيش يقرا
2: نعرف
1: وبعد يحب ينجح
2: باه ترى خلينا نمشيو للتدخين اللي هو زاد نفس المشكل والحاجات اللي تخلي تلامذة يتلهى والقهاوي والدخان اللي قدام اللي سيت راه احكي
4: نحكي على تشريعات وكنا حكينا في حل الدوسي وتلبارة احنا وفر على المقاربات في الدول الاخرى كيفاش عاملين باش يحاولوا ينقصوا من التدخين خاصة في الشباب احنا في تونس بث حرك الامور وتكال مشرف على برنامج الوطني لمكافحة التدخين بوزارة الصحة فيصل السمعري اكد عزم الوزارة على تحيين الاطار القانوني المنظم لمكافحة التدخين باش يشمل منتجات التبغ والنيكوتين المستحث على غرار جائر الإلكترونية. المسؤول يقول وزارة حضرت مشروع قانون فيه تحيين للقانون 17 لسنة 98 المتعلق بمضار التدخين فيه تحجير التدخين في الأماكن المخصصة للاستعمال الجماعي بيع السجائر لمنهم دون سن 18 كما يمنع كل أشكال الدعاية والإشهار لمنتجات التبغ في وسائل الإعلام المرئية المسموعة والمقروءة وفي نفس السياق مثلا نلقاو الإكزامبل متاع معهد صالح عزيز اللي تحدث وأعلن التزامه الكامل لمكافحة التدخين بكافة أنواعه وضع خطة عمل مخصصة للغرض هذا باش يكون المعهد فضاء خالي من التدخين تماما حفاظا على صحة المرضى العاملين والزائرين
2: الإشكالية هذه ما تعطيها الصحة، ولكن رانا سيناجي وسي خليل يعني قانون، عنا قانون منع التدخين راهو في الأماكن العمومية،
4: قانون 17 منع التدخين 1998،
2: منع التدخين من طرف الموظف عمومي عند من بشرته مهمه، منع بيع منتجات التبغ للقصر، عنا راهو منع انه مسافة معينة باش حماس ولا واحد يبيع الدخان
1: غير ما يعطيش
2: اي اي بتيتر جدوها هذوما الدخان الجديد اللي زرهم وكذا
1: حتى في المقاهي فضاء المدخنين فضاء صغير عادة مش يزيد يكرك في وتلقى الفضاء
2: الواسع ليه لا يكرك لا شيء. نعاود نقوله معناتها قبل ما نعطيكم الكلمة أنه القوانين هذه تطبق في البلدان المتقدمة. في تونس عنا قوانين عند السويد هي بيدها، سوف كي السويد يطبقوها احنا ليه؟ راهو عنا ممنوع التدخين في المطاعم، عنا ممنوع التدخين في المقاهي، عنا ممنوع بيع الدخان للقصر، عنا ممنوع امتار معينه تفصل كذا، كلهم القوانين عنا ولا تطبق، اللهم زدتوا للفاب ولذاك قانون، اما راهي القوانين موجوده ولا تطبق، وبالله قبل ما تحكي بعد جاوبني علاش لا تطبق سينيش، ولحظه ولا تطبق، حتى المواطن بيدو يقول لك لا ما فماش دخان في القهوه زيد نقعد فوالا معناتها تفضل ايه
1: ريتو هاي امشي للمدخن تو فماش مدخن يقول لك ما عندكش الحق تقول له تدخين مضر بالصحه ولازمك ما تضرش صغارك ما تكيفش في الدار بخلاف البير وكذا خاطر الصغار ولا خاطر يقول لك عندك حق اما كان تهز البلاصه ما يدخنش فيها ما
2: يمشيش شنو معناتها لا هبش نفسر ولكن وقت اللي انا كدوله نمنع التدخين في صحيح. كل الاماكن تو اللي يمشي بالسيف ويخرج يعمل سيجارو لبرا
4: لا ونعاقب
2: وديجاك يعمل سيجارو لبرا يكون باش يتكيف 10 سواقر ولا يتكيف 3
1: هذا معقول ولكن ما كنت تعرف معناتها عندنا الافه نتاع التدخين
2: ما نعرفش الدوله تطبق القانون انا نعرف قانون طبقه هو من وقت بن علي راهو لم يتم تطبيقه طبقوه عام عامين ومن بعد المدخن غلب
4: كان يعني مشكله عقليه ومشكله أي. تربيه زاد كيفاش تستانس انت
2: ليه ما هو انت كي تنفذوا تو انت طبق القانون
4: هذا حق عملته
2: الشهر والثاني من بعد
4: حق عملته عندك 20 سنه
2: هي ميوفو تاركو جامي ما عملتوش 20 سنه على ما نعملوش اليوم ما تراو التدخين سينيجي انت ما نعرفش كان تسافر ولا ممنوع في كل الاماكن التدخين كان تونس رانا
0: تعرف علاش ان نجح تنفيذ القانون هذا قانون منع التدخين في الفضاءات العامه
4: في المطار سينيش
0: إيه في الفضاءات العامه يعني مطارات ادارات
4: مطار برا شوف
0: فما دول وصلت الى منع التدخين حتى في الفضاء العام في الشوارع في الشوارع
2: وطايح بونتا ستينورو
0: تعرف علاش
2: علاش
0: على خاطر فما اجهزه التابعة للدولة تسهر على تنفيذ هذا القانون اللي تشد بسيجارو في فضاء عام في إدارة في وقف قدام إدارة ولا في شارع يتخطأ فما خطية والخطية خطية ثقيلة من عشت قداش معناها من أورو أما فما خطية مالية
4: فوق المية
0: ما هو السجن ما هو السجن تم خطية مالية وقت اللي اصدر القانون هذا قانون 98 أو هكا ولا لا
4: 98
0: أنا نذكر وقت 98 أنا وقت في الشروق فرحنا به بالحق فرحنا وفرحوا به خاصة غير المدخنين الخاطر هم
2: يمشي القهوة مروحش مريلو منتن بالدخاني
0: مش في القهوة بركة في الإدارات تدخل البلدية تقف قدام هكا
4: الجيشي
0: تشوف الشيء الدخان طالع من هكا الفجوه هذيك الصغيره من الجيشي تقول شيمينيه
2: حتى المواطن يتكيف تفضل ما تقولش
0: كلمه يسكت يتكيفوا به وقت اللي
1: ماشي يطبق قانون تدخين في فيها
0: نفحوا به نفحوا به تقريبا عوايمين ثلاث سنين وبعد انتهى الامر كيما برشا قوانين من الاول هكا نقاول الحماس والشجاعه وكذا يبداو وحملات وفي الاعلام وقانون وتطبيق القانون عدي عوايم عوايمين ثلاث سنين سي وانتهى الامر وتصير حالتك الارتخاء وحالتك اللامبالاه اعطيني برا امشي توا الادارات في برشا مصالح اداريه تو تشوف حتى اللي يخدموا غادي يتكيفوا
4: وتلقى وراقب على المكان
0: ممنوع التدخين سامحني في المطار في المطارات
2: لا المطار ممنوع لا
1: فما غرف صغيره
2: تمشي تتكيف. لا مطار تونس ممنوع.
3: في المطار
2: مانيش مثبت.
3: مثبت
2: لا مانيش مثبت.
0: ايوه
2: اي فما
0: ما تقوليش في المطار.
2: لا اما ما عادش تسيب.
0: لا لا لا سامحني. ثم ثم مساحات في المطارات في مطار تونس كارتاج وانا اعني ما اقول ثم مساحه اي لا الداخل خويا
2: في القهوه الداخل يا ذاك
0: مش في القهوه
2: في بيرو في القهوه
0: مش في القهوه قدام قدام البوابات فما مساحه صغيره قدام البوابات يتكيفوا فيها
3: الناس بس في مره ذاك
0: يا سلاح لا
2: مش
0: فضاء مخصص للمدخنين اما ثم ناس يتكيفوا شنو اللي بهتني انا مش انا ما بهتونيش الناس اللي يتكيفوا اللي بهتني انه نشوف فما اعوان في الديوان او اعوان مطارات واداريين يتعداو ويشوفوا في الناس يتكيفوا ينجموا يرجعوا الى كاميرات المراقبه
1: باش يعملوا زياده تو
0: فوالا شوف كيفاش تو شوف شوف شوف
2: شوف
0: شوف العقليه
2: من فضلك لا خليل ورقه صفراء انت خرجت عن دور الكرونيكر شنو باش يعملوا يمنع الدخان يا صديقي راك تمنع الدخان راك تربح في الصحه وتربح في كذا وتربح
0: هذه العقليه هذه اللي خلات برشا قوانين وبرشا قرارات وبرشا اجراءات ما تطبقش عقليه تبلي خليه بربش باش يعمل له تبلي وطوم شقد نعمل له اختيات يزوالي ويقعد يبكي لي بعد ويشكي لي
1: مشكل
0: الناجح احنا لا لا لا عايش خويا عايش خويا الدول اللي نجحت في تطبيق قانون التدخين كانت صارمه في تطبيق هذا القانون صارمه انا قلت لك اختيه ثقيله اختيه ماليه والمواطنين البرة في الدول اللي تحترم هالقوانين تحترم نفسها المواطنين يخافوا علاش خوف فما خوف من تطبيق القانون
2: طبعاً.
0: يقول لك انا مش ترسيلي ندفع انا اختي ب 100 دينار
2: واضح واضح ترى مازالون 4 دقائق نحكيوا على ايران لانه ناهد الاتفاق يقترب رغم المناوشات ولات اسمها مناوشات هكا صواريخ صار
1: علاش المناوشات خاطر تقف بمقدار وتتحرك بمقدار
2: أي. أي.
1: ساعات قاسية
2: لا وترامب ما يحبش الحرب
4: والحقيقة مازال العالم تعب من تصريحات ترامب خاطر بين الدقيقة ودقيقة كمرة نقرأ تصريح في وقت يقول أنه في أسبوعين سنعلن النصر على إيران وفي وقت آخر يقول وهو يتفرج في ماتش متاع NBA يقول عندي فكرة بخصوص اتفاق مع إيران في غضون أيام قليلة يقول ترامب الجهود الدبلوماسية الأمريكية للتوصل إلى اتفاق مع إيران باتت في مراحلها النهائية ويقول نحن في المراحل الأخيرة من التوصل لاتفاق سيكون جيد جدا هذا حسب كلام ترامب بين كارتون وكارتون في
2: واضح عندنا دقيقتين دقيقتين إيه؟ كل واحد بشي حالة لسينجي تخلي لا لا سيخلي
1: شوف الكلام تاع ناهد يدعم بحاجة خطر كي تشوف الانفيرونمون تاع المفاوضات وين المفاوضات باكستان رئيس وزراء الباكستاني الحديث اللي قال قريبا سيتم التوصل لاتفاق تمشي لترامب اليوم الثلاثة خلاف تصريحنا الاثنين يقول المنطقة ستهدأ تمشي للوفد المفاوض الإيراني تاخذ رئيس بيزيشكيان شو يقول؟ يقول عنا الدفاع وعنا الدبلوماسية نحن نتفاوض وموجودون على الميدان هذا يعني ماذا؟ يعني أنه حتى المناوشات اللي قاعدة تصير واللي أغلبها في الجهة الإسرائيلية اللبنانية هي مناوشات إلى حد الآن مناوشات في التكتيك الحربي وليس مناوشات في فتح الجبهات الواسعة خاصة بعد ما تكشف بالوضوح بالأمس وعن طريق أكسيوس زاد التباين الحقيقي والواضح من خلال نقلهم الحرفي لمكالمة نتنياهو وترامب اللي قالوا ستقاتل لوحدك إن لم نتفاهم في الموضوع هذا هذه الأولى ثم تكشفت حاجة أخرى أن الطرف الإسرائيلي قال أن أمريكا على علم عن الضوء الأخضر ولكن ترامب يفضحهم يقول لهم انتوما قريب توصلوا انتوما كلمتوني هذه لولا ثم انه اسرائيل قالت انه امريكا اعترضت الصواريخ الايرانيه فالسينان تؤكد على لسان مسؤولين وهذا البارح وفي اخر الليل انه امريكا لم تشارك في الاعتراض على الصواريخ الايرانيه
2: قريب توصلوا ما تعملوا له كان السيستم احنا
1: في الاستنتاج هنا ان المستقبل السياسي لنتنياهو هو مواصله الحرب المستقبل السياسي لترامب هو إنهاء الحرب لأنه أخيرا وانت تعرف سي ناهد أنه تصوت ب 215 كونتر 208 بما في ذلك 4 جمهوريين للحد من صلاحيات ترامب في الحرب ولإنهاء هذه الحرب ثم يتحدث ترامب
4: أخيرا
1: عن 5 دول كانت تتصل به لإيقاف الضرب على الضاحية الجنوبية وعدم تفجير مفاوضات أمريكا وإيران ب عركة لبنان وإسرائيل، الخمسة دول هذه مؤكد أن دول المنطقة اللي تعرف أنه تواصل الحرب هذه مش يجر عليها الويلات.
2: واضح البرح اختلفتوا أنتم حتى وسائل الإعلام مختلفة. بس نعطيكم لبنان تعرفوا توجهاتها. مثلا جريدة النهار قالت حرب إيران، جريدة اليوم نتنياهو يتحدى ترامب، وكان تحكي في نفس كلام خليل أنه نتنياهو ورط ترامب وبرشة ضربات أعلموا بها بعد ما صارت. في حين جريدة الأخبار اللي هي طهران أفشل مسرحية ترامب نتنياهو
4: وتقول أي من حزب الله
2: أي وتقول كما قال سينيجي لا راو يعمل روحه ما في بالوش ومغشش وهو في باله. دونك فما دو فيرسيون للأحداث، فيرسيون تقول يعلم كل شيء ترامب، وفيرسيون تقول أخرى لا نتنياهو ورط ترامب. تفضل سينيجي.
0: أنا قلت لك البارح نوفل أنه من الغباء أنه
2: علش الواحد علش تصف اللي مختلف عليك غباء. ما
0: لا لا لا مش نخص
2: فيك هاي لا مش هنا هاي الأخبار قالت لا ما في بلوش والنهار قالت في بلو هاو معناتها فما دو فيرسيون. موقع أمريكي يعني قال ترامب كذبهم قالوا من سمعت والضربة ماشية
1: هذا يحكي قالوا قريب يوصلوا كلموني وأنا أحديت من كانوا عايزة تضرب
2: وفما جريدة قالت هذه مسرحية.
0: سيدي ها مش نسحب كلمة غباء مش نعوضها بكلمة السذاجة، يعني من السذاجة
2: عمل النسوم
0: من السذاجة
2: يقول دي راو ما يزمك تكون متساهل مع المختلف معك سينجي تفضل.
0: لا مو يا
2: ماني شينا راو أنا ديما نعطي الرأي الآخر فهمت
0: ربي يعرفوه بالعقل. اليوم أنا نجي نقول لك راو الرئيس الأمريكي دونالد تراب راو ما في بلوش بالهجمات اللي قامت بها إسرائيل وقاعدة تقوم بها على جنوب لبنان.
2: قال ما في بلوش قال علمت آخر وقت
1: في ثنية كلموني يا أخي أنا حديت من قوة الضربة قال حكا قسمة في إذا كان
0: فلنسلم
1: إذا كان يا سيناجي يعني على قناعة أنه ترامب ما يحبش يشوف الحرب قول هالي وأنه نتنياهو يحب يوفي الحرب قول لي هذا انه نحكي على تباين راني مش نحكي على انه انفصلوا
0: انا راه مانيش قاعد نرد عليك انت
1: يا اخي لا بتود
0: مانيش
1: اي
0: يا اخي انا معك
2: لا رديت على كلام قالوا خليل انت
0: لا انا قاعد نتفاعل مع الكلام اللي كنت تحكي عليه انت الروايات المتباينه اللي ذكرتها الصحيفه اللبنانيه على خاطر يعني توكي ترجع انت الى سلسله الضربات والهجمات اللي قامت بها اسرائيل مش على جنوب لبنان فقط وانما على ايران.
2: لا نحكي توا بعد الخلاف اللي ترامب يحب يوقف الحرب
0: بيه خل بربي خلينا نجاوز النقطة هذه.
2: ما قالوش يا غبي
0: مش
2: قالوا يا غبي
0: قالوا أيها الغبي صحيح أنا مش نعطيك توا الحالة الآنية توا بيه
2: عندك
0: اللي هي خرجنا خاطر خرجنا توا من فوضى حالة الحرب ولا سلم دخلنا توا إلى حالة اللا يقين حالة الشك. علاش الشك هذا؟ الشك هذا مأتاه هو التصريحات المتباينة. عندك الرئيس الأمريكي كما كان يحكي ناهد وقال لنا التصريح متاعه قال هذا تصريح معنى تصريح اليوم معنى نقلته وسائل الإعلام قال بالحرف الواحد المحادثات مع إيران لإنهاء الحرب جارية وأن اتفاق محتمل قد يتم توقيعه خلال يومين أو ثلاثة يعني حدد المدة الزمنية المسير فيها اتفاق. وقال بعد أسبوعين على أقصى تقدير سأعلن عن النص الكامل للاتفاق هذا الرئيس الأمريكي. وقال علق على ما يجري في جنوب لبنان قال أنا أجريت محادثة مثمرة مع نتنياهو إيران وإسرائيل اتفقتا على وقف الهجمات هنا رو الكلام تاعه هذا التصريح علاش أوردته رد على أن الرئيس الأمريكي لم يكن على علم بالضربات والهجمات والعمليات الاجتياح اللي قاعدة تقوم بها إسرائيل. من الجانب الإيراني مش نعطيك تصريح وزارة الخارجية الإيرانية اللي أكدت البارح أكدت استمرار تبادل الرسائل مع الولايات المتحدة الأمريكية وقالت أن طهران مستعدة نقول لك التصريح كما ورد إيران مستعدة لخوض حرب طويلة الأمد ضد إسرائيل. والمتحدث باسم مقر خاتم الأنبياء اللي هو تابع القوات المسلحة الإيرانية قال أن إيران سترفع مستوى استعداداتها الدفاعية والهجومية إلى الحد الأقصى. هنا مش هسألك سؤال نوفل شكون تصدق هنا؟ أو عطيت كلام ما تصريحات
1: تصريحات إيران بيزيش كان الدفاع والدبلوماسية.
0: توا شفت التصريح اللي يحكي عليه
1: العسكري هاو معكس على طولة الدفاع.
0: شكون يدير العملية على الأرض؟
2: إخوينا في الحرب من صدق
0: شكون يدير العملية على الأرض على الميدان؟ مش القوات مسلحة إيرانية، مش الحرس الثوري. هاو المتحدث باسم القوات المسلحة الإيرانية قال لك إيران سترفع مستوى استعداداتها الدفاعي والهجومية إلى الحد الأقصى.
1: بقول إيران ماشي في الاتفاق، ماشي في الاتفاق في بلد.
0: أنا سألتك سؤال.
2: غدوة نجيبوا عليه.
0: أنا أتساءل يا خليل.
1: نحن في المفاوضات ونحن على الميدان.
0: خليل أنا أتساءل من نصدق؟ شكون صدق؟
2: من نصدق؟
0: علاش غدوة دخلنا في حالة لا يقين؟
1: نصدق الزوز سيناريوهات.
2: واضح. غدوة نزيدوا نحكيوا أكثر. خولة كعبي تقدم الأخبار، نرجع لكم في ساعة ثانية. شكرا لكم.
5: ميدماك كل يوم الاثنين الجمعة من نص نهار لمدة ساعتين. نوفل ورتاني.
6: تحلم تحل ولا تجدد الريستورون تاعك وتولي شيف ناجح ومشهور مع فريغو تكنيك؟ حلمك يتحقق ويدوم فورك ولا فريتوزك بجودة وصوب ما كيفهمش اثنين، وبالسيرفيس ابريفونت والبياس دوريجين ديما مضمونين. مع شركائنا في التمويل التسهيلات توصل 5 سنين. انت عليك بالحركة وفريغو تكنيك جيب لك البركة. وباللي زوفر على الفيسبوك المدوك
7: فريغو تكنيك، تجهيزات المقاهي والمطاعم والنزل 71 116 220.
8: برشا ناس ما يحملوش اللاكتوز الطبيعي اللي في الحليب، يخليهم يتقلقوا وما يهضموهش بسهولة. العرض هذه تلزنا نبعد على الحليب ونحر مرواحنا من البنة والمنافع كما الكالسيوم والفيتامينات اللي فيه. من اليوم ما عادش تحرم روحك مع ديليس. ديليس سون لاكتوز فيه منافع وبنة الحليب الكل من غير قلق. ديليس سون لاكتوز بنين وهضمه خفيف.
9: راديو موزايكا فام تونس الأخبار.
10: أهلا بكم في هذا الموعد الإخباري. مع حلول اليوم قبل الأخير من امتحانات البكالوريا، بدا التعب واضحا على وجوه المترشحين الذين يواصلون سباقهم الأخير نحو إنهاء أحد أهم الاستحقاقات الدراسية في مسيرتهم التعليمية. وعدد من التلاميذ يجمعون على أن عامل الوقت كان من أبرز التحديات التي واجهتهم خلال هذه الدورة، خاصة في مواد مثل التاريخ والجغرافيا لشعبة الاقتصاد والتصرف، حيث اعتبروا أن مدة الإنجاز لم تكن كافية مقارنة بحجم الأسئلة وطبيعة الإجابات المطلوبة. زميلتنا بشرى سلامي نقلت آراء بعض التلاميذ.
11: والله دفوار كان محليها على الاخر، اما لازمهم يصلحوا التعليم في تونس. وكها اول حاجه لازم يجيبوا عباد يكونوا باهين مع العباد، حكم نحن باك وستريس وكل شيء. طب انا كي نطلب عليك دبو زمي، معناتها راني بالرسمي مستحق دبو زمي، ما يجيش تقول لي اوك عندك فلوس برا اخرج.
12: انت كي قلت الاستاذ اعطيني ما كان هو كريم يعني يعطيو كيس ويسال السيرفيان اسكو يعطونا ولا ما يعطوناش، والتواليت زاد انترجي.
11: دفوارات صعب،
13: دفوارات صعب برشا، صعب صعب، خاصة البارح دفار جسيون صعيب وطويل برشا، والناس كل كانت معاملة عليه. اليوم على الحقيقة سافا، ما هوش خايب برشا، سافا. تاريخ وجغرافيا سهلو
14: سهل بارابور العمناول، سهل برشا. وجينا على الزعيم حبيب بورقيبة، لما الجغرافيا لا
15: هما تروى ماتير ديجا ماهمش زوز، خاطر تاريخ وجغرافيا زوز يعنتها، وعربية ياسر حفاظة. ومن بعد باغ عندك دفار عربية، وغدوة كيف كيف عندك انجلي، ماهوش ساهل معناها. وقت ساعة بركة ما يكفيش، حتى واحد باش يفطر يجبد يراجع شوية ما عندوش الوقت. أوك علاش احنا نطالبوا بمراجعة الرزنامة باش يخف علينا معناها أكثر خدمة والكل.
16: ندخلوا احنا 8 يعطونا الأوراق، بعد 8 يدخل المدير والكل يبدأ بالتفركيز، يضيع عليك شطر الوقت. راه درجنا ذكرى ويزيدوني أنا من بعد، يربث التلامذة الكل، حاجة قاعد يخمم فيها في السجاية ذاك اللي قاعد يقرأ فيه، يضيع تفكير الكل.
10: بعد الصور المتداولة لتلاء سور مسرح سيدي ظاهر بسوسة بالجير الأبيض، كاتب عام بلدية سوسة مراد بن سالم يوضح أن هذا السور أحدث في التسعينات وهو منفصل عن أسوار المدينة العتيقة وليس مدرجا ضمن المعالم الأثرية، مؤكدا أن بلدية سوسة لم تتدخل لتلائه منذ أكثر من 3 سنوات. الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بمحكمة الإستئناف بتونس تقضي بعد النظر في ملف فرار المساجين الإرهابيين بإقرار استمرار الحكم الابتدائي في حق الإرهابيين الخمسة والقاضي بسجنهم لمدة 38 سنة، والدائرة تقضي بنقض الحكم الابتدائي في حق 4 متهمين من بينهم أعوان سجون والقضاء في حقهم من جديد بعدم سماع الدعوى، وفي حق بقية المتهمين بأحكام تتراوح بين عامين مع تأجيل التنفيذ و7 سنوات سجنا. دوليا، وزارة الصحة اللبنانية تعلن استشهاد 8 أشخاص في غارة إسرائيلية على مدينة سور في جنوب لبنان. بريطانيا تصدر بيانا مشتركا مع وزراء خارجية أستراليا وكندا وفرنسا والنرويج ردا على تدهور الأوضاع في الضفة الغربية المحتلة، وتعلن هذه البلدان أنها على أهبة الاستعداد لاتخاذ المزيد من الإجراءات إذا لم تتخذ إسرائيل خطوات عاجلة للتعامل مع الوضع على أرض الواقع. وفرنسا تعلن حظر دخول وزير المالية الإسرائيلي و4 من قادة منظمات المستوطنين و21 مستوطن متورطين في العنف إلى فرنسا بسبب العنف في الضفة الغربية المحتلة. الاتحاد الأوروبي يسعى إلى فرض حظر دخول على جميع الروس الذين خدموا في الجيش الروسي منذ بداية الحرب الأوكرانية ضمن حزمة جديدة من العقوبات على موسكو، بحسب ما أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فوندرلاين. نهاية الموجز قدمته لكم خولة الكعبي، المشوار يتواصل في ميديماك.
17: الأولى في تونس. ميدي ماغ كل يوم الاثنين الجمعة من الصبح للمساء. ميدي ماغ مع نوفل ورداني.

0: نوفلور تاني.
1: مرحبا مرحبا. مش نحكي ولا مع هذا الأحصاء. وتونس تتجه نحو نمو ديموغرافي ضعيف وعنا زادة تسارع في الشيخوخة. مش نفهمها في حل الدوسية.
0: حل الدوسية
2: نهد. تونس قدم مرحلة ديموغرافية جديدة، نمو سكاني ضعيف وشيخوخة متسارعة. هي ربما الخلاصة نجم نفهموها من آخر أرقام المعهد الوطني للأحصاء وثيقة حديثة هو أصدرها، يقول أن تونس تتجه خلال العقود القادمة نحو نمو ديموغرافي ضعيف يقترب من حالة شبه الاستقرار بحلول سنة 2054 في ظل تواصل تراجع معادلات الخصوبة وارتفاع نسبة كبار سن. الوثيقة اللي تم تحذيرها بالاعتماد على نتائج التعداد العام للسكان والسكن لسنة 2024، وكانت تذكر نوفل خرجنا بديسونيت دالارم عديدة من التعداد هذا اللي صار. نحكيه على الخصوبة، نحكيه على تراجع سن الزواج، نحكيه على غيره من المؤشرات ومعطيات الحالة المدنية، نحكيه على عدد سكان اليوم حوالي 11,970,000 نسمة سنة 2024، وهو رقم أقل من التقديرات السابقة. وهذا يوري زادة أيضا تسارع التحول الديموغرافي اللي تعرف فيه بلادنا. تراجع الخصوبة اليوم من أبرز العوامل المؤثرة في المسار هذا. انخفض مؤشر الخصوبة من أكثر من 3 أطفال لكل امرأة سنة 94 إلى 1.54 طفل فقط سنة 2024، هو مستوى أدنى من الحد اللازم باش نحكيه على تعويض أجيال رغم توقع ارتفاع في السكان. نحكي على 12 مليون نسمة سنة 2030 ثم 13.3 مليون نسمة سنة 54. في وتيرة النمو باش تراجع تدريجيا تبلغ قرابة 0.03% في نهاية الفترة هذية. نحكي على تقلص الفئات الشابة، وهذايا أيضا نجم نقولوا دفي مجتمعي كبير، خاطر البوبولاسيون أكتيف اللي تخدم واللي قاعدة تنتج باش تنقص مقابل تزايد عدد المسنين. هذا باش يؤدي طبعا إلى ارتفاع الطلب على خدمات الرعاية الصحية الاجتماعية. هذا يخلينا قدام تحديات كبيرة، تحديات جديدة قدام منظومات الصحة والحماية الاجتماعية. نحكي هوني على الصناديق الاجتماعية اللي هي دجا تعرف في مشاكل كبيرة نوفل. ولكن في المقابل، وهذا ربما اللي يلفت الانتباه ومعطى جديد نجم نقوله يخرج من الليانيس، تتحدث الوثيقة على ما على وجود ما يعرف بالنافذة الديموغرافية. شنو هي النافذة الديموغرافية هذه؟ هي النافذة بين سنة 2030 و 2045 نتيجة دخول الأجيال المولودة بين أعوام 2000 و 2014 إلى سن الإنجاب. دونك اون فافوار اون نوفيل جينيراسيون اللي قادرة أنها تعرس وتجيب صغار. هذا ينجم يساهم في انتعاشة تنجم تكون محدودة،
1: اللهم يعرسوا في الخمسين يولي وقتها
2: انتعاشة ولكن محدودة للولادات بعد سنوات من التراجع. إلا أنه الاستفادة من الفرصة هذه تبقى طبعا مرتبطة بمدى توفير الظروف الاقتصادية والاجتماعية اللي حكينا عليها اللي تخلي شباب يقدموا ونساعدوهم على بناء مشاريعهم الأسرية. نوفل
1: واضح. باش ناخذوا أكثر تفاصيل نحاولوا نفهموا أكثر، معنا الأستاذ الباحث في ديموغرافيا سي محمد علي بنزينة. مرحبا بك.
3: مرحبا نوفل، مرحبا بجميع مستمعين زيك فهم والموجودين معك في البلاتو.
1: شكرا لك. يعني أرقام متوقعة نوعا ما عنا سنوات وإحنا نعرفوا ما تفهم أشياء المواطن العادي يعرفها اللي هي تأخر سن الزواج، معناتها إيش هو 30 سنة معناتها ولا 32 سنة للمرأة وكذا. فما
2: مؤشر الخصوبة أيضا
1: الأطفال، معناتها عدد الأطفال يمشي وينقص من 3 أولاد لكل امرأة عام 94 لأقل من 2 أولاد في الفترة، يعني أقل من نسبة تجدد الأجيال. دونك كي نشوفوا الدراسة هذه معناتها الأمور ماشية باش تتطور أكثر، الشيخوخة باش تكثر. يعني شنو الأفاق اللي تراها خاصة مع الدراسة هذه؟
3: هو بالضبط هي ما نشروا معهد الأحصاء في الفترة الأخيرة هو متعود أنه ينشروا بعد كل تعداد، وهو مبني على سيناريوهات احتمالية للمستقبل بطبيعة ما هيش معناتها معطيات كيف ما اللي عودنا بها معهد الأحصاء، يعني من خلال رصد ما هو موجود، إنما هو التوقعات للمستقبل بطبيعة تبني على فرضيات اللي هي يكون احتمالية وقوعها كبيرة وقت الأخذ متاع الفرضيات هذه. كيف ما كنتوا تتحدثوا معناتها المسألة مرتبطة خاصة بنقص الخصوبة ونقص الولادات معناتها اللي شدناه في الفترة الأخيرة واللي هو باش يتواصل معناتها لسنوات على أقل حتى 2030 باش يكون في مستقر تقريبا معدل 120 ألف ولادة في السنة. وهنا ما كنت نسمع فيه توا هذاك كذلك موجود في منشور الأخير معهد الأحصاء اللي يتحدث على نافذة ديمغرافية بين الفترة اللي بين 2030 و2045 متوقعة نتيجة ارتفاع الولادات بداية من الألفينات وخاصة سكنا بالوميني بيبي بوم اللي وقع بالفترة بين 2010 و2014. نعرف 2014 هنا عدد مرتفع جدا متاع ولادات وصل أكثر من 225 ألف. العدد هذا ما يمكن مقارنته كان مع اللي وقع قبل في منتصف الثمانينات وكان تقريبا العدد متقارب مع هذايا. هذا بشي يخلي فما أجيال عدد متاعها مرتفع ولهذا وقت اللي تدخل الفترة متاع الزواج والإنجاب متوقع كذلك هو أنه العدد متاع الولادات وكذلك الزيجات اللي هو مرتبط به في الفترة هذيك بشي يعاود يرتفع نسبيا وهذا النجم يعطي معناتها شوية أسيرونس
1: أسيرونس في انتظار نشوفه أستاذنا السلوك مع تأخر سن الزواج ونقص الولادات سلوك ولا ماهوش لا مربوط بالعمر لا معناتها راهو الراجل قريب يوصل لـ40 سنة زواج
3: معناتها في نفس الوقت فما لفي ميكانيك نقولوا احنا فما لفي متوقع نتيجة الأعداد الكبيرة متاع الأجيال هذه ولكن كيف ما تحكي بطبيعة الحال فما كذلك سلوك وفما ظاهرة أخرى تنجم تأثر اللي هي ظاهرة الهجرة اللي متاع الشباب وخاصة الذكور اللي معناتها مرتفعة في السنوات الأخيرة وهذا بشي أثر بطبيعة الحال بشكل مباشر على العدد متاع الشباب هذا اللي بشيقبل على الزواج ثم بشيقبل على الإنجاب نتيجة العدد نتاعو وهذه ديموغرافيا ظاهرة معناتها عددية وكذلك نتيجة السلوك اللي احنا موجودين فيه ولكن زاد احتمالات رو معد الأحصاء تقول انه السلوك هذايا باش يستقر معناتها النسب اللي احنا وصلنا لها متاع مثلا المؤشر التأليفي هذا للخصوبة معناتها هو وصل حدود ضعيفة برشا ما نتوقعوش انها تزيد تهبط اقل لربما ترتفع شوية في الفترة هذه الجاية نتيجة الارتفاع متاع الاجيال القادمة
1: ترتفع شوية. الاسباب اقتصادية اغلبها تأخر سن الزواج وزوز حاجات ونسبة معناتها الاطفال اقل. هل اسبابها الاولى اقتصادية ولا فما أسباب أخرى؟
3: ثم الأسباب الاقتصادية عندها دور كبير. إحنا نتحدث على فئة شباب وشباب باش يقبل على الحياة يعني باش ينخرط في الدورة الاقتصادية باش يصبح كهل نتيجة إما تكوينه للأسرة أو لانخراطه واستقلاليته المادية بحصوله على شغل. نعرف اللي شباب هذا يشهد في الفترات المطولة معناتها الأخيرة صعوبات في الاندماج في سوق الشغل معناتها يا إما يبقى يبحث على الشغل الأول لفترة طويلة ثم لما يجد الشغل هذا فإنه الاستقرار فيه يبدأ في غلب معناتها الدراسات بينت هذا إنه الاستقرار في الشغل هذا يبقى ضعيف يعني يبقى يتأرجح ما بين شغل أول شغل ثاني إكسترا بين الاستاج اللي هما معناتها ما يخلطش يوصلوه إلى شغل قار. هذا كان مؤثر كبير ياسر لأنه يعني بدون استقلالية مادية بطبيعة الحال فما صعوبات وفما أشياء أخرى مرتبطة بها مثلا صعوبة الحصول على مسكن. نعرف لي المساكن أصبحت غالية فبالتالي الاستقلال على العائلة الأولى صعيب. نعرف لي فما بخلاف الزواج حتى كيف يقع فما تأخر نسبيا في الولادة الأولى. ليش؟ لأنه معناتها فما استباق لك الصعوبات اللي تنجم تقع على العائلات عند تكوين الأسرة الصغير. هذا كان عارف العائلة ولا تنوات ما عادش تلقى شكون يعتم بك الصغير من العائلة الموسعة فبالتالي هذا يأثر على الشغل معناتها المرأة تولي لما تضطر للانقطاع عن العمل أو تلتجأ إلى حلول أخرى اللي هي ماهيش إيفيدونت. هذا بطبيعة الحال موجود في المدن ولكن موجود درجة أكثر في المناطق البعيده والريفيه اللي ما فماش فيها انفراستركتور نتاع معناتها رياض اطفال او ديكريش او غيره اللي هما ينجموا يعاونوا في المساله هذه واللي يمكن انه الدوله تساهم في انها تحسن من الوضع هذا
1: واللي هما بيدجي زاد الكل ولات اسباب ماديه للمراه تخدم. انا نخدم ما تنساش المراه كانت تجيب ثلاثه اولاد اربعه اولاد في التسعينات خاطر كانت زاد تقعد في الدار
2: كانت العائله تعاون
1: كانت الدار ساعات يكونوا فيها زوز ثلاثة عائلات وما عادش يقبلوا معناتها التغير
2: كله تبدل نتاع
1: تغير العقليات والانفتاح. ما لقيتش جملة تعوض لي كلمة الانفتاح، راح حاول انت تفهمها سي محمد علي بنزينة. الانفتاح نتاع العرس ما عادش حاجة معناتها، ولا علاقات نعرس في عقلي حتى بعد 10 سنين حتى معناتها ساهم هذا في تأخر سن الزواج.
3: شوف، هو وقت اللي تكون الوضعية غير مستقرة فالحلول تكون ديما حلول وقتية. هذاك علاش أنا ما نعتقدش أن السلوكات هذه اللي بتكون منتشرة بطبيعة الحال عند الذكور والإناث هي نتيجة لتأخر سن الزواج، مش هي أنا حسب مرة ما هيش هي السبب في تأخر سن الزواج.
1: يعني تأخر سن الزواج مش مقصود، بل أنه حتى الشاب والشابة ضحية الأدت يعني تأخر، هل هو اختيار منهم ولا هما ضحايا في التأخر هذا؟
3: هو ثم الإلزام، لأنه ما يمكنش معناتها الاستقرار في أسرة وكذا وقت تكون الظروف متاع الشاب ذاك غير مستقرة، هذا معناتها فيه نوع من الوضعية الملزمة لهم، ولكن ما ننفيوش أنه فما خيارات أصبح كذلك موجودة في أنه يتم تأخير المسألة هذه حتى تتبين الرؤية. نعرف هذا، ندخل في مجال آخر هو العلاقات والشوا دي كونجوان وكيفاش يتكون وكيفاش يصير. يمكن زادة تغيرت الأمور، كانت تصير في إطار عائلي الثقة تصبح موجودة داخل العائلة، ولا في إطار متاع تعرف في
1: الزواج التقليدي
3: ثم ولا في فترة العمل، وهذا معناته مبني على علاقات مستقرة أكثر، معناته الناس تعرف بعضها أكثر. هنا دخلنا في تعرف يصير، معناته نعرف اللي بعض الدراسات بينت أنه مكان الالتقاء أو المعرفة للشخص أصبح أكثر مكان افتراضي وأصبح على الإنترنت كذلك، وهذا يخلي الثقة والفترة اللي لازمة للتعارف أكثر ولبناء علاقة قوية يصبح معناته يستحق أكثر وقت للأخذ القرار متاع الزواج في نهاية الأمر. وجود الزوز معناته ما يمكنش ننفيه السلوك والاختيار الشخصي وتغير المقاربة متاع الزواج وغيره، مع زادة لكونترانت الاقتصادية اللي هي موجودة واللي يزيد صعب كما كنت نحكي معناته من أخذ القرار هذا في سن أقل.
2: فقط أستاذ محمد علي بنزينة، وأنت مختص في وباحث في الديموغرافيا، حبيت أسألك على معطى تحدثت عليه أول المداخلة، وهو مسألة البيبي بوم، يعني في فترة زمنية ما تعرف فيها بلاد معينة فترة طفرة متاع ولادات،
1: هذا كما وقت ثورة احنا محصورين في الدار
2: وقت الثورة جوست ما حاب نسلك على المسألة هذه اللي ما هي ظاهرة عالمية رينيها في عديد
1: والكورونا صارنا بيبي بوم ولا لا؟
2: اكزاكتمو هذا سؤالي، هل نجم نحكيه على بيبي بوم منتظر ربما بعد فترة الكورونا ولا لا؟
3: لا بالعكس، ما صارش بيبي بوم بعد فترة الكورونا، اللي صار العكس هو
1: الفجعه.
3: الكوفيد الى اكسليري لي توندونس اللي كنا نشاهدوا فيها في الانخفاض اللي قاعد يصير، سواء كان في معناتها زاد، هو كان ان اكسليراتور نتاع البيت. علاش كان ان اكسليراتور؟ شوف، هي راهو البيبي بوم عاده قبل كنا نشاهدوا بعد حروب مثلا نتيجه تاجيل الزواج، يصير معناتها لي كونتانجونس هذوك
2: اللي ديك على سالتك على الكوفيد على تاجيلات
3: البرشا اللي صارت. التأجيل هذا يا صحيح، وفصارت فترة تأجيل معناتها للزواج خلال الكونفينمون وغيره، لكن راه ما ننساوش اللي الكوفيد كان عنده انعكاس اقتصادي كبير ياسر، معناتها ارتفعت البطاله في كثير وفما ناس عمل نتاعها، فما ناس معناتها كانت فترة أزمة اقتصادية،
2: حتى اللي كان حتى العائلة اللي كانت مقرة انها باش تنجب تراجعت ربما
1: البيجي نتاعهم اقل. باهي استاذنا، نحب نسألك، هل ينجم يجي وقت كما شفت في الدراسة في 2050، هل نجم يجي وقت تونس تولي تنقص ما عادش تزيد؟
3: شوف، هو
1: حسب ما قريت في 2054 باش نوصلوا للصفر النمو معناتها
3: اي تقريبا باش يتفصل في مستوى 0.3
1: معناتها نجموا مثلا نكونوا 13 مليون العام بعد عامين 3-4 نوليو 12.
3: هو راهو شوف، بعد 54 هو ديجا حتى ال 54 راهو في برشا احتمال، قد ما يقصر لوريزون يوخر قد ما الاحتمالات نتاعنا راهو يلزم مراجعتها كل تقريبا عامين ثلاثه، لازم نعاودوا نعملوا الكالكول من جديد، لانه راهي مش من السهل، ماهيش وضع مستقر تماما نجموا نعملوا فيه بروجيكسيون على 30 و 50 سنه. داير كل لي بروجيكسيون اللي صاروا بالشكل هذا حتى من عند الامم المتحده بيدا راهي بينت انها كانت ماهيش دقيقه برشا بعد فتره نتاع 50 سنه. هنا احنا اللي يتوقعوا مع هذا الحصا هو نكونوا في فترة استقرار، معناتها باش نوصلوا الوضع نتاع كون ابل اون فان دو ترانزيسيون كاملة، يعني يصبح لو تو دو داكروسمون دو لا بوبولاسيون بريسك نول زيرو، معناتها اون بوبولاسيون ستاسيونير ما عادش معناتها لا تزيد لا تنقص.
1: وبعد الزيرو نجموا ندخلوا في مرحلة النقصة،
3: نجمه احتمال وارد، لكن انا ما نقولش انه هذايا باش يصير، هو وارد من بين جمله الاحتمالات الوارده، وصار في كثير من الدول انه شهدت معناتها نسبه زياده ديموغرافيه سالبه، معناتها
1: نوليو نطلبوا في المهاجرين يجيوا لتونس
3: مش بالضروره راه مش
1: تولي العكس،
3: لانه حتى الظروف الاقتصاديه والواحد راهي تتغير والاحتياجات تو احنا معناتها شنو هي احتياجاتنا للقوى العامله، احنا عندنا نسبه بطاله، ولكن ثم دي سيكتور معينين يمكن يكون فيهم احتياجات كيما موجود في اوروبا وفي غيرها، خاصه لي زومبلوا نون كاليفي هذوكم، نظرا لارتفاع مستوى التعليم نتاع السكان يصبح ما معناتها ما عندناش يدعم لا معناتها اللي هي غير لوكاليفي معناتها، وفي نفس الوقت عندنا ارتفاع كبير ياسر في يد العامله اللي تقرات وعندها دي ديبلوم وكسترا واللي ما نلقاو لهاش شغل، فبالتالي التكنولوجيا قاعده تتطور والانتيليجنس ارتيفيشيال معناتها تنقص في الحاجه الى كفاءات معينه مقابل طلب على كفاءات اخرى، فماهيش راهي المساله هي وكان نملؤوا في
1: اي ما تتحسبش بالطريقه الاليه. واضح سي محمد علي بنزينة الاستاذ الباحث في الديموغرافيا، شكرا ليك. حكينا على الوضع، فما الأفاق وكيش تتحل أكيد رو دوسي آخر إلى فاصل نكملوا معكم. هذه ميدي مانك
0: فرعون مع ليتر حالي.
4: الدراسة في الخارج، هل الدراسة في الخارج تكون عموما برغبة من التلامذة أو الطلبة وإلا تكون بتشجيع من أوليائهم؟ علاش فما فئة من الناجحين في البكالوريا أو من الطلبة يحبوا يواصلوا دراستهم في الخارج؟ هل بحثا عن اختصاصات معينة مش موجودة في تونس وإلا البحث عن عمل في الخارج بعد التخرج وإلا المواصلة العيش لاحقا الغادي أو أسباب أخرى؟ وهل أغلبية يفضلوا يخرجوا مباشرة بعد البكالوريا وإلا بعد مشوار جامعي عملوه في تونس؟ شنو الأسباب اللي تخلي البعض الآخر يقعد في تونس ويكمل قرايته؟ وشنو أكثر البلدان اللي عليها إقبال من قبل التوانسة؟ وشنو هي أكثر الاختصاصات اللي يحبوا يتوجهوا لها؟ قديش تقريبا تتكلف سنة جامعية للطالب الواحد في الخارج؟ وشنو أهم الصعوبات اللي نجموا يواجهوها؟ هل هي صعوبات مادية؟ صعوبات في الاندماج بسبب اللغة، العادات، الثقافة إلى آخره؟ وهل الأغلبية يواصلوا دراستهم في الخارج يرجعوا لتونس بعد إنهاء الدراسة ولا يستقروا الغادي؟
5: الدراسة في الخارج هذا موضوع قدنا نخصيته مع بنتي، إنه هي فيها إن شاء الله عم جيب بكالوريا وحلمها إنها تخرج تقرا البرة، وشادة صحيح انها تمشي تقرا لبرا، لكن ديما البارون يعرف انه في وقت من الاوقات ماشي نجم يقف قدام طموح صغيره.
6: انا واحده من الناس من طول نلملهم خليهم يقرا وغادي غادي انضباط تقرا تخدم، مش لنا تقرا تقرا تقرا وتعرف روحك من بعديك ماكش باش تخدم.
7: دون لو طون دي 2003 بابا المليون و300 توانسه يوليو لي 1000 يورو، تعرف دي 2003 معناتها 1000 يورو في فرنسا معناتها نعيش تعيش فرنسا، معناتها تكري وتاكل وتنافيجي، معناتها انا قد ما قعدت نقرا لنهار خدمت خدمه توا فرمو عندي انا زميلي معايا في الخدمه، معناتها فهمت ولده يقرا في المانيا كرهبته باش قرها العام الاول، بعد قال له ودي تصرف يا عام بركي كالي العائله نتاعو صارت تتلف ترهن وصلت مع بيت عرفوا عملوا قروض يلزم يلقى خدمه معاهم بيروح خاطر ما يقدرش.
4: الدراسه في الخارج موضوع فورم نهار تليف.
0: كان تحب شاركنا رايك ولا تجربتك كلمنا على 71 113 013، وشارك معنا في فورم مع لين الرحالي كل يوم الاثنين الجمعة من الماضي ساعتين للأربعة متاع العشية، ولا تنجموا تتفاعلوا معنا على باش فيسبوك فورم باي موزايكا فام الأولى في تونس. ميدي ماك كل يوم الاثنين الجمعة من الصنعاء الماضي ساعتين نوفل ورتاني.

0: بالسين الجمعة من نص نهار من ساعتين نوف الور تاني.
1: يا مرحبا يا مرحبا نهد مزلت معنا
2: فوالا
1: يلا نمشيو تو الخدمة
2: تو حضوري أنا وين نأكدوا
0: ما فاتك شيء
2: فيما فاتك شيء باش نحكيو على امريكا
1: بعد شوية
2: بعد شوية باش نحكيو على امريكا اللي تكنتر في العباد في الكوب دي موند باش نحكيو زادة على مخترع تونسي شاب تبارك الله عليه باش نبداو به نورمالمون هو لكن زادة باش نحكيو على الكفتيشي كيفاش يراوه المصارو نو رويد تحس الاخبار كلها متوافقه
1: نجم تخرج فيها الحكايه هذيك انت راهي بلا
3: ما تصورتوش
2: لوج على الرابط العجيب
1: وما فاتك شيء
2: اما قبل باش نحكيو على هيئه الدائره الجنائيه بالمحكمه الابتدائيه بتونس اللي تصدر احكام سجنيه هذه بتبيعها باش نفسروها من بعد علاش خاطر يبتزوا في العبيد بالفيسبوك معناها هذه عملت ابتزاز هذاك علاش العبيد لازم ترد بالها لكن هات نبداو بالشاب اللي عمره 17 سنه يقرا في ليسي بيلوت بورقيبه يوسف الزريبي اللي اخترع حاوية ذكية اون بوبيل انتيليجونت اللي هي تعاون في الفرز بالطبيعة بالنسبة للفضلات اللي موجودين غاديكا

0: بتبيع كان عنده ديكلاراسيون للإيكونوميست مغربان اللي بتبيع للزميلة درساف سلمي وين قدم تصريح وحكى على الاختراع متاعه والتمويل اللي جاه.
1: Bonjour tout le monde, c'est Youssef Zlibi, j'ai 17 ans, je suis actuellement en 3e année mathématique au lycée pilote Bourguiba-Tunis et je suis ici pour présenter mon projet, mon initiative, ma vision EcoTrunk qui fait le tri sélectif des déchets à la source. Il est aussi équipé de broyeurs et de dashboards de suivi. Donc le broyeur, il va transformer les déchets en poudre qui va être après vendu pour les sociétés de recyclage. Donc ça c'est le concept. Je suis là aujourd'hui pour chercher des financements et j'ai trouvé un investisseur qui est une banque et Inch'Allah ils tiennent à cœur avec moi dans la plupart du cursus et du process.
0: دونك نحكيو على الاختراع نتاعو. تحيه لزميلتنا سوس الغريبي زاده اللي كانت استضافته في الليميسيون نتاعها كلوب ويكاند وين نحكي على اختراع ونحكيو الاختراع مهم. والحاجه اللي تفرح انه هو قال اللي هو لوج على ناس تستثمر والقاء معناها قال بانكا هي اللي كانت باش تساعده في انه يطور
2: بروجيكتور خاطر
0: اكزاكتومون. نحكيو على تعمل فرز للفضلات تفرق بين انواع النفايات بطريقه ذكيه ومن بعد تقوم بتمريرها وبشويه بشويه باش تولي فما اعاده ريسك للنفايات هذية. 17 سنة فقط تطول هذية يعطي الصحة يوسف الزريبي. بتبيع إن شاء الله الناس اللي كيف هذوما ديما يلقاو التمويلات. ونعود ونقول أنه مهم ياسر خاطر الاختراعات من نوع هذا ولا اللي بيعمل حاجة مثلا ولا حاجة يبتكرها وخلنا نقوله ابتكار الحاجات هذية بتبيع مهم ياسر أن يكون عندها تمويل خاطر راي تستحق برشا فلوس.
2: وش كان تمويل حتى الانكادرومون حتى البريزنس وحتى الإعانة على المستوى الفني راهي مهمة جدا في العمر هذاك وبتمويلات فقط ما ينجمش يلقى روحه في مرشي كبيرة كما هكذاك علاش يزم يكون انكادري بار لي بون بيرسون معناها باش نجم
3: هو
2: نجم المشروع
3: باش نجم
2: اصلاح حكي على تمويلات. جوز حبيت نجبد جانب اخر اللي هو الجانب التقني ربما اللي في العمر هذاك مع لو بوتونسييل مع الجانب نتاع الكرياسيون نتاع الانوفاسيون اللي جابو يلزم يكون فما معناها رود ماب واضح على سنوات باش البروجي نتاعو يخلط الماتوريتي ويكون عنده الريزولتا اسكونتي
3: واضح.
0: بين نمشي توا نحكيو على الابتزاز اللي قاعد يصير اون ليني. نحكيو على الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس تصدر احكام سجنية تراوحت بين 5 و9 سنوات في حق افراد شبكة اجرامية مختصة في قرصنة الحسابات الشخصية على فيسبوك وابتزاز اصحابها مقابل مبالغ مالية. حسب الأبحاث الفنية أفراد الشبكة هذوما كانوا يعتمدوا على أساليب تقنية متطورة باش ينجموا يفكوا الحسابات الشخصية ذي ومن بعد يعملوا ابتزاز لأصحابها عبر التهديد بنشر الصور ومعطيات خاصة موجودة ومطالبتهم بدفع مبالغ مالية مقابل استرجاع حساباتهم فضلا عن انتحال صفات الضحايا لطلب أموال من معارفهم وأصدقائهم. وبتبيع حاجة من نوع ذي إن نقولوا اللي هي تصير في كل مرة ساعات نسمع الجرائم ذي ذيك علاش ديما الناس توصي باش تكون فما حماية أكبر للحسابات نتاعهم.
3: جوستومون المود باس مثلا نتاعك راه حتى حد ما يقولك اعطيني مود باس. غدوه في حل دوسي باش نحكيوا عليه كيفاش تتبيراتا وكذا وكيفاش فما وسائل بسيطه نتاع السيكوريتي تحمي بها روحك. غدوه نحكيوا اكثر في الموضوع.
0: نمشيوا لكاس العالم نحكيوا لهنا انه فما برشا حديث على التنظيم بالنسبه لكاس العالم. برشا مشاكل قاعده تصير سواء في التعامل مع الوفد الايراني اللي باش يبيت في المكسيك ولا في امريكا ما حسوني ياسر قريبه معناها الحكايه
3: حسوني تونس
0: اي معناها امريكا كبر قاره معناها دونك لهنا باش تكون حاجه صعيبه برشا بالنسبه لهم. لكن من الحاجات زاد للاسف انه كان فما تاريخ باش يتصنع في كاس العالم. اول حكم صومالي باش يكون موجود اللي هو عمر عبد القادر ارتان اللي هو افضل حكم في افريقيا لسنه 2025 تم اختياره باش يكون موجود في كاس العالم 2026 وكان من المنتظر انه يشارك في المونديال لكن الحلم توقف فجاه. نشوفوا شنو صار من تفتيش للمنتخب السنغالي من ايقاف للاعب كره قدم لمده 7 ساعات في التحقيق هذا الكل نسمعوا بتفاصيله في تقرير لزميلتنا غفران العكرمي.
4: يشارك المنتخب الإيراني في كأس العالم 2026 وسط تعقيدات تنظيمية وسياسية ألقت بظلالها على استعداداته بعدما أعلن الاتحاد الإيراني لكرة القدم سحب الحصة المخصصة له من تذاكر مباريات المنتخب، ما حرمه من توزيعها على جماهيره عبر القنوات الرسمية رغم شروعه في إجراءات البيع. تأتي هذه الخطوة في سياق صعوبات واجهت البعثة الإيرانية، حيث لم يتمكن عدد من المسؤولين والمرافقين من دخول الولايات المتحدة، من بينهم رئيس الاتحاد الإيراني لكرة القدم، مضطر المنتخب إلى نقل معسكره التدريبي من ولاية أريزونا الأمريكية إلى مدينة تيخوانا المكسيكية القريبة من الحدود. ولا تقتصر الإشكالات على المنتخب الإيراني فقط، إذ شهد مونديال 2026 حالات أخرى مرتبطة بإجراءات الدخول والتأشيرات، من أبرزها استبعاد الحكم الصومالي عمر أرتن من إدارة البطولة بعد منعه من دخول الولايات المتحدة رغم اختياره ضمن قائمة حكام كأس العالم، ليخسر فرصة تاريخية كأول حكم صومالي يشارك في النهائيات. كما واجه مهاجم المنتخب العراقي أيمن حسين إجراءات تدقيق مطولة استمرت نحو 7 ساعات في مطار شيكاغو قبل السماح له بالالتحاق ببعثة منتخب بلاده، في حين عاش المنتخب المغربي حالة من القلق بسبب تأخر حصول لاعبه زكريا الوحيدي على تأشيرة الدخول قبل أن تحل الأزمة قبيل انطلاق المنافسات. وتسلط هذه الوقائع الضوء على التحديات غير الرياضية التي تواجه بعض المنتخبات والمشاركين في كأس العالم 2026 في ظل تشابك الاعتبارات الأمنية والسياسية مع متطلبات تنظيم أكبر حدث كروي عالمي.
3: هما كما قاعدين يقولوا سلاح كأس العالم فشلت قبل ما تبدأ، بالحق ساعة ما نش متحمسين لها رأي تونس ترع بعد خمس أيام.
2: العالم الكل
3: حاسس تونس ترع بعد خمس أيام.
0: أنا مش حاسس، أما تو مثلا عندك تونس قاعدين يترنوا، وشفنا حتى تصاور بدأوا يترنوا في المكسيك. أنا خايف نهار تروح هولندا، خاطر ذيك في أمريكا عادي تركب لهم زوز 3 جوارز ما يتعديوش. احنا ديجا لمينا الليستة بالسيف، معناها ان شاء الله يغزرونا بعين الرحمة.
3: ندعو المنتخب التونسي بلي
0: وسعوا بالكم في الديوان.
3: لا لا ما تلبسوش الشاشية وانتم وانتم ماشيين لامريكا. بلي كنا تقهرنا البارح على تونس كيفاش مشاو في طيارة عمومية وقعدوا تقريبا 24 ساعة باش وصلوا به. اللوم البسيط مش يقولوا لوموا في نبر، اللوم بسيط على الجامعة التونسية كرة القدم. الفيفا بخلاف البريمات للأندية عطيتك 2.5 مليون دولار، معناتها نحسبوها 7 مليارات بفلوسنا للتظاهرات والاستاج وللتنقل. كنت تنجم تهاون تصرف مليار مثلا، ولا ما نعرفش قداش تصرف، نسحب كلمتي، تصرف مبلغ مالي وتمشيو في طائرة خاصة، والطائرة الخاصة يكون فيها علم تونس
0: هو انديتنا باش تعطي هذا رقم
3: ودراب وتونس محلاه
2: فلا
3: صار قبل وملاعبيتنا ما يقعدوش 24 ساعة في المطارات وفي الطائرات، يهبطوا هكا مواهرين ومحلاهم هكا، استقبلهم الرئيس ومن بعد يستقبلوهم الغادي ويرتاحوا، زاد مش يقعدوا يستنى ساعتين في المطار وكذا. اعتقد انه ماشيين للملاعبيه ماهوش به، معناتها برشا منتخبات ورا الطياره، معناتها مشاركه. والفيفا اعطاتك للتربصات والتنقلات، معناتها الفيفا اعطاتك البيدجي. انتم بتقدر تقولوا ليه البيدجي ذاك نصرفوا به حاجه اخرى، ما عندكمش برشا فلوس، اما كنتوا تنجموا تهزوا ملاعبيتنا في ظروف افضل. بصراحه ملاعبيتنا راهم في الاخر احنا اللي معاملين عليهم، وديما رجع لنا تو نسينا الخمسه بلاش، وعنا امل باش نربحوا السويد. معناتها تمنينا يمشيوا في ظروف أفضل بصراحة، ونلوم على الجامعة اللي عندها البيدجي باش يجيها من عند الفيفا. جايك ميسيلش نجم تسبق أنت في انتظار، يلا صليح حسب خبرتك في الفيفا.
0: أول حاجة نعرف اللي الفول مستحيل كان تخلط تتكلف مليار، مستحيل، خاطر عندنا احنا الأندية متاعنا في تونس اللي يشاركوا في المسابقات الفريقية
3: 300 مليون،
0: ساعات الأندية توفر لهم
2: يمشيوا في
0: أي مش مليار،
2: رحلات خاصة
0: الفول نحكيوا أي ده، معناها رحلات ما تتكلفش السومة ذيك. ثانيا تحسوا تيم تاعك فلوس الطهور، عرفتهم هذا خبيهم لك، لو يعطيتك الفيفا قالت لك تفضل سافر كيما داركم فلوس الطهور، حتى حد ما صرفهم احنا لا الكلنا بالنسبه
3: ما تفهمش
0: ابناء جيلي وجيلي قبلي وجيل هذا عمرك ما تلقى واحد فلوس طهور بالرسم قعدوا له وصرفهم.
3: انا في العيد التو نعطي العيد لاولادي وبعد 3 أيام فكم هيت نخبيهم
0: لك هذيك هي ما يلقى شيء. هذا هو نفس السيستم،
3: معناتها حبينا الملاعبيه يمشيوا في ظروف افضل بصراحه. يلا نكمل
0: نختموا بموقف صار المصريه في تونس. تحكي على مشيت نهار باش تاكل، مشيت باش تاكل يا اخي، اكتشفت اللي فما كفتيجي، لكن غلط تمشي في مخ الكفتيجي حاجه اخرى. ترى نسمعوا الحكايه نتاعها شنو صار بالضبط.
5: كنت جعانة جدا، فمشيت لقيت مطعم كده مليان زحمة وبتاع، قلت بس أكيد الأكل فيه كويس. دخلت المطعم بصيت على المنيو اللي موجود على الحيطة، سلطات مش عاوزة، كسكسي مش عاوزة، دخلت بقى في التقيل، شوربة دشيش، حوت، كوشة، علوش، علوج، حوت، قاروس، قراطة، ما فهمتش حاجة، فهمتش حاجة مكتوب. نزلت شوية بعيني لقيت كفتاجي، قلت بس هو ده اللي ناكله النهاردة، كفتة تونسي. جارسون لو سمحت كفتاجي. قال لي مقلوب ولا صحن؟ قلت ايه مقلوب ده؟ خلينا في العارفينه، صحن. دقائق معدودة، الراجل رجع بدي لي الطبق. اتفضلي. قلت له شنو هاد؟ قال لي كفتاجي. قلت له كفتاجي مع اللحم؟ قال لي لا كفتاجي مع عظم. قلت له عظم ليه؟ هو كفتاجي ده اكل قطط؟ اديني طب اللحم وانا اديك العظم. الا ايه ضحكات بقى، ها ها ها. والراجل قال لي لا شنو تقول انت، عظم بيض، هو بيض مع خضار. المهم المطعم اتقلب الى مسرحيه مصريه كوميديه، وانا طبعا في نص هدومي وقاعده باكل وبقول فين الكفته تونسي. المهم انا نحب الماكله التونسيه برشا، وهي بنين على الاخر. المره الجايه كان نمشي لتونس مره اخرى باش نتعلم المصطلحات نتاع الاكل وباش نجرب كل حاجه، وان شاء الله خير. بسلام.
3: حاجه باهي انه ولاو التوريست يجي ويعيشوا الحياه اليوميه، ما يتحصروش في الاوتيل، يمشيوا للمطاعم، يمشيوا للبلايص ويوصفوا البلايص، وهذاك هو الحاجه الايجابيه. معناتها ولينا نشوفوا برشا ديريكسيون نتاع اجانب وقرا وتوانسه وعرب على الجو التونسي، حاجه ممتازه برشا. معناتها ناهد مانيش باش نسالك حتى سؤال في الموضوع هذا. نقعدوا في مصر في نهار كيما اليوم عام 67 وبعد النكسة، جمال عبد الناصر ألقى خطاب التنحي، شنو اللي صار؟ يلا أصل الحكاية.
0: في تاريخ شعوب فما خطابات تتقال وتتنسى، فما خطابات تغير مسار أمم كاملة. خطاب مدته أقل من ساعة أما الصدى متاعه ما زال يتسمع حتى اليوم. 9 جوان 1967، الوقت وقتها تقريبا 6، الملايين في مصر والعالم العربي قاعدين بحض الراديو بحض التلفزة، الناس الكل تستنى في تفسير، في إجابات، في مسؤول يفسر كيفاش في 6 أيام فقط تحول حلم كبير إلى صدمة تاريخية. لكن اللي صار في الليلة هذه كما كانش مجرد خطاب، كان زلزال سياسي، كانت لحظة نادرة في التاريخ العربي. رئيس دولة يخرج نفسه قدم شعبه ويقول أنا أتحمل المسؤولية، أنا أتنحى.
6: وأقول لكم بصدق وبرغم أي عوامل قد أكون بنيت عليها موقفي في الأزمة، فإنني على استعداد لتحمل المسؤولية كلها، ولقد اتخذت قرارا أريدكم جميعا أن تساعدوني عليه. لقد قررت أن أتنحى تماما ونهائيا عن أي منصب رسمي وأي دور سياسي، وأن أعود إلى صفوف الجماهير وأدي واجبي معها كأي مواطن آخر.
0: نفهموا الحكايه لازم نرجعوا شويه للتالي. في الستينات جمال عبد الناصر ما كانش مجرد رئيس مصر، كان رمز، كان بالنسبه للملايين العرب وقتها صوت القوميه العربيه. تصوروا كانت معلقه في المقاهي والمنازل، الناس الكل تشوف فيه الرجل اللي تحدى الاستعمار وامام قناه السويس ووقف قدام القوى الكبرى. شعبيته كانت استثنائيه، لكن عام 67 المنطقه كانت تغلي، التوتر بين مصر واسرائيل كان في اعلى مستوياته، خطابات ناريه، تحركات عسكريه، حشد للجيوش العربيه. في شهر مايو من نفس العام عبد الناصر يطلب سحب قوات الامم المتحده من سيناء، ثم يغلق مضيق تيران أمام الملاحة الإسرائيلية. الخطوات اعتبرتها إسرائيل إعلان مواجهة مباشر، ولكن فجر الخامس من جوان 1967 تبدأ الحرب اللي العرب سميها بعد هذه النكسة. في ساعات قليلة فقط الطيران الإسرائيلي يشن هجوم مفاجئ على المطارات المصرية، عشرات الطائرات تدمر وهي رابطة على الأرض، تتواصل الضربات. في 6 أيام فقط تونس مصر تخسر شبه جزيرة سيناء، وتخسر سوريا هضبة الجولان، وتخسر الأردن الضفة الغربية والقدس الشرقية. كانت صدمة غير مسبوقة، مش فقط هزيمة عسكرية بل انهيار حلم كامل. في البداية الإعلام الرسمي كان يتحدث عن انتصارات، إذاعات كانت تبث في أخبار مطمئنة، لكن الحقيقة كانت مختلفة تماما وبدأت تنكشف تدريجيا. المواطن المصري استوعب فجأة أن الواقع أخطر برشا من اللي كان يتصوروا. صدمة كانت كبيرة، غضب كان كبير، وبرشا أسئلة، شكون المسؤول، شنو اللي صار، شكون باش يدفع الثمن. ثم جاء ليلة 9 جوان، عبد الناصر يظهر على الشاشة، ملامحه مختلفة، صوته أهدى من المعتاد، وجهه يحمل أثر الهزيمة والتعب. بدأ الخطاب بشرح ما حدث، تحدث على الحرب، على الأخطاء، على المسؤوليات. بعد جاءت الكلمات اللي حتى حد منتظرها، قال اللي هو يتحمل المسؤولية كاملة ونقرر يتخلى تماما ونهائيا عن أي منصب رسمي، وأضاف اللي هو رجع لصفوف الجماهير كمواطن عادي. وفي اللحظة ذيك عم الصمت، لكن عبد الناصر ما قالش كان هذاك في خطابه.
6: إن قوى الاستعمار تتصور أن جمال عبد الناصر هو عدوها، وأريد أن يكون واضحا أمامهم أنها الأمة العربية كلها وليس جمال عبد الناصر. والقوى المعادية لحركة القومية العربية تحاول تصويرها دائما بأنها إمبراطورية لعبد الناصر، وليس ذلك صحيحا، لأن أمل الوحدة العربية بدأ قبل جمال عبد الناصر وسوف يبقى بعد جمال عبد الناصر.
0: المفاجأة الكبرى ما كانتش الخطاب، المفاجأة كانت اللي صار بعده. بعد دقائق فقط بدأوا الناس يخرجوا للشارع في القاهرة، في الإسكندرية، في مدن مصر الكل، مئات الآلاف ثم الملايين. الناس ما خرجتش باش تحتفل بالرحيل، بل خرجت باش تطالب ببقاء. الهتافات كانت ارتفعت في كل مكان ويعيطوا باسمه. التقارير التاريخية تحدث عن واحدة من أكبر المظاهرات الشعبية في تاريخ مصر الحديث. الجامعات خرجت، العمال خرجوا، الموظفين، حتى في عدد من الدول العربية خرجت مظاهرات مشابهة. مشهد كان استثنائي، رجل أعلن استقالته والجماهير تطالب بالعودة. والليل استمرت التظاهرات، وفي اليوم اللي بعده زادت الضغوط الشعبية. وأمام المشهد هذا أعلن عبد الناصر تراجع عن قرار التنحي، رجع للسلطة. لكن الحقيقة أنه مصر بعد جوان 67 ما كانتش كي مقبل عبد الناصر، كيف كيف ما كانش كي مقبل. بدأت مرحلة جديدة عنوانها إعادة بناء الجيش المصري وإصلاح ما يمكن إصلاحه، وانطلقت حرب الاستنزاف ضد إسرائيل في محاولة لاستعادة الثقة والكرامة العسكرية اللي تفقدت في النكسة. أما خطاب التنحي بقى اليوم واحد من أشهر الخطابات السياسية في التاريخ العربي والعالمي، خطاب مازال يثير الجدل. فما اللي يعتبر أنه خروج الجماهير كان تعبير حقيقي، فما شكون اللي المشهد كان أكثر تعقيدا ويرتبط بطبيعة النظام السياسي والإعلامي في الفترة هذيك. لكن اللي لمازل التاريخ يرويها حتى بعد أكثر من نصف قرن.
3: واضح دونك والتو قعدوا مقسومين كما مقسومين على طول. هل مسرحية ذيك قال نتنحى وعطاو جماهير، ما العدد الكبير متاع جماهير وفي العالم العربي وكذا يدل أنه
2: يكذب الرواية،
3: فما محبة كبيرة. وعبد الناصر مرض، هو مريض ومرض من وقتها لين توفي بعد قمة عربية بالمرض، بالإرهاق، بالتعب. ولكن النصر اللي جاي في 73، عبد الناصر عنده دور كبير، وكان بداية أنه قاعد يبني في الوقت ذاك.
0: جاي السادات كامل الخدمة من بعض.
3: واضح. شكرا لك سلاح، شكرا لك ناهد، شكرا لبنى، شكرا مروين يذكرني باسمه. نتقابلوا احنا غدو بعد شوية الأخبار ثم سبور إكسبريس، ثم بعد جينا ليندا هذه فورم. نتقابلوا غدو في الأمان. ميزماك كل يوم السنة جمعة من الصنعاء المنساتين نوفل ورتاني.

0: شاركوا معنا على 71-113-ألف وكل ليلة انتوما من ربحين بنتلفام من الاثنين للجمعة من 9 لنص الليل معي أنا يسري جديدي على موزيكا فام الأولى في تونس.
1: برشا ناس ما يحملوش اللاكتوز الطبيعي اللي في الحليب يخليهم يتقلقوا ما يهضموهش بسهولة. العرض هذه تلزنا نبعدوا على الحليب ونحرم رواحنا من البنة والمنافع كما الكالسيوم والفيتامينات اللي فيه. من اليوم ما عادش تحرم روحك مع ديليس. ديليس سون لاكتوز فيه منافع وبنة الحليب الكل من غير قلق. ديليس سون لاكتوز بنين وهضمه خفيف.
0: موزيكا فام.

0: بس
1: موزيك فام الأولى في تونس. راديو موزيك فام تونس الأخبار.
2: أهلا بكم في هذا الموعد الأخباري. الدراجات النارية تعتبر كابوسا في الطرقات بسبب هشاشتها، وقد تم استهدافها بعدة إجراءات منها إلزامية ارتداء الخوذة ووجوب الحصول على رخصة لسياقتها وتحديد السن 16 عاما لقيادتها، وفق ما صرح به رئيس مكتب التنسيق والاتصال بالمرصد الوطني للمرور العميد شمس الدين العدواني. والمتحدث يقول لمبعوثتنا هبة الخميري إن ما يعرف بتاكسي موتور هي ظاهرة غير قانونية ويتم استهدافها بمخالفات تحت عنوان نقل الأشخاص على عربة سلامتهم غير مؤمنة ونقل الأشخاص دون رخصة.
3: بالنسبة للدراجة النارية احنا استهدفناها بجملة من الإجراءات. بدينا من الأول ان عملنا كراس شروط المعد لضبط عملية صنع وتركيب وتوزيع الدراجات النارية، خاطر احنا عندنا شكون يصنع وعندنا شكون يركب وعندنا شكون يوزع. بدينا حطينا معايير تضمن جودة المعايير الفنية في العربة هذه الدراجة النارية، استهدفناها بجملة من الإجراءات في كراس شروط معناها من التوريد أو الصنع أو التركيب حتىش الحماية اللاحقة في أو المراقبة اللاحقة في الأسواق، وحددنا سن المسموح بها للسياقة 15 سنة بالنسبة للدراجة النارية. كيف كيف ملزم الخوذة كيف كيف نعرف، وإحنا اللي دراجات نارية كابوس هو الحقيقة في طرقاتنا تعتبر لبلي فيلنيرابل هشة. بالنسبة للدراجة النارية تاكسي غير موجودة في القانون التونسي وفي التشريع والتراتيب الجاري بها العمل الكل، ونستهدفوها بمخالفة النقل أو نقل الأشخاص على عربة سلامتهم غير مؤمنة، ونستهدفوها بنقل أشخاص بدون رخصة.
2: النقابة الخصوصية لأعوان الشركة التونسية للشحن والترصيف تؤكد تمسكها بالحفاظ على الطابع العمومي لنشاط الرصيف الصناعي المعروف باسم رصيف السوائب الصناعية بميناء رادس، محذرة من تداعيات ما اعتبرته توجها نحو إسناد استغلال هذا النشاط إلى شركات خاصة على حساب المؤسسة العمومية. هيئة الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس تصدر أحكاما في قضية تجاوزات مالية وإدارية تعلقت بإسناد صفقة عمومية بالمجمع الكيميائي فرع قفصة، وتقضي بعدم سماع الدعوى في حق مسؤول سابق بالمجمع في حين قضت في حق رئيس سابق لإدارة الشراءات بالمجمع بالسجن لمدة عامين، وفي حق مقاول بالإدانة والسجن لمدة 6 سنوات مع خطايا مالية. دوليا، لجنة تحقيق تابعة للأمم المتحدة تقول إن السلطات الإسرائيلية ضالعة على نحو مباشر في هجمات مستوطنين أدت إلى مقتل وإصابة وتشريد فلسطينيين بالضفة الغربية المحتلة في الوقت الذي توفر فيه قوات الأمن الإسرائيلية حماية للمستوطنين. وخلصت لجنة التحقيق في تقرير إلى أن السلطات الإسرائيلية مكنت مستوطنين عن طريق الدعم المالي والعسكري من مهاجمة فلسطينيين في ظل مناخ من الإفلات من العقاب، مشيرة إلى أن الهجمات على القرى والأراضي الزراعية الفلسطينية تصاعدت منذ سنة 2023 وزادت بنسبة 130% وتضمنت وقائع شاركت فيها مجموعات من المهاجمين الملثمين. إيطاليا تندد بتصريحات أطلقها وزير الأمن القومي الصهيوني إيتمار بن كفير اعتبرت مسيئة بحقها عقب قرار صادر عن النيابة العامة في روما بفتح تحقيق بشأنه على خلفية معاملة الاحتلال لنشطاء أسطول الصمود الداعم لغزة. وكتب بن كفير في منشور على منصة إكس: لقد أصبحت دولة الحذاء دولة الصندال، في إشارة ساخرة إلى الشكل الجغرافي لخريطة إيطاليا والذي غالبا ما يتم تشبيهه بشكل الحذاء. ووزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني يقول أمام جلسة في مجلس الشيوخ إن هذه التصريحات غير مقبولة ولا تليق بوزير وتظهر المستوى السياسي والأخلاقي لديه. نهاية الموجز، قدمته لكم خولة الكعبي. المشوار يتواصل الآن مع مكي في سبار إكسبريس.
1: الأولى في تونس.
4: أحلى بونوس لأحلى ناس
5: مع لوخة جديدة. أحلى بونوس أريد تربحك 300% بونوس كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونوس كل ما تشارجي 10 دينارات والأكثر. سوم الدقيقة 190 مليون.
6: أريد طور عالمك.
7: سبور إكسبريس.
0: مرحبا بكم في سبور إكسبريس. البداية مع المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم اللي مباشرة بعد وصول البارح مع الخمسة متاع العشية المقر إقامته في مونتيري في المكسيك. الملعبية عملوا حصة خفيفة لإزالة الإرهاق خاصة أنهم عدوا 24 ساعة ما بين طيارات وإسكال. هذا بالنسبة لملعبية المنتخب الوطني التونسي. واليوم في الليل تبدأ المرحلة الأخيرة من التحضيرات للمونديال قبل المقابلة الافتتاحية ضد السويد مع عام 3 متاع الصباح في الليلة الفاصلة بين نهار الأحد ونهار الاثنين. من المنتخب له المنتخب أقل من 16 عام اللي يلعب اليوم على 4:30 في ملعب حمام لنف مقابلة ودية ضد المنتخب الروسي. الترجي الرياضي التونسي رفع عقوبة منع الانتداب اللي كانت مسلطة على الفريق من قبل الفيفا. بالنسبة لبقية الأندية التونسية فماش حتى عقوبة تم رفعها. نادي صفاقسي عنده 5 ملفات، الاتحاد المنستيري 3 ملفات، قاف القفصة الملعب التونسي ومستقبل رجيج كل فريق عنده 2 ملفات، والنجم الساحلي مستقبل جبس والأولمبي البيجي كل فريق عنده ملف واحد. متوسط الميدان الهجومي الشبان النادي الافريقي يوسف المختاري واللي عمره 17 عام سافر اليوم باش يعمل تيست مع بايرن ميونخ. ان شاء الله بالتوفيق ليوسف المختاري. الاتحاد الدولي لكرة القدم خرج بيان بعد منع الحكم الصومالي عمر عبد القادر أرتان من دخول الولايات المتحدة الأمريكية. الفيفا قالت انه أرتان مش باش ينجم يزفر مقابلات في المونديال وانها ما تنجمش تتدخل في اجراءات الهجرة الخاصة بالبلد المنظم، وانه السلطات الأمريكية ابلغتهم ان وضع الحكم الصومالي لن يشهد اي تغيير في الوقت الحالي. مادام حكينا على التحكيم نحكيو على حكام المقابلات الأولى من المونديال. المقابلة الافتتاحية نهار الخميس 8 متاع الليل مكسيك جنوب افريقيا، الحكم هو البرازيلي ويلتون سامباي. ونهار الجمعة مع 3 متاع الصباح كوريا الجنوبية ضد جمهورية التشيك، الحكم هو المصري أمين عمر. 8 متاع الليل نهار الجمعة كندا ضد البوسنة والهرسك، الحكم هو الأرجنتيني تايو فاكوندو. نهار السبت 8 متاع الليل الولايات المتحدة الأمريكية ضد باراغواي، الحكم الهولندي داني ماكيلي. بالنسبة لأهم المقابلات اليوم خارج تونس، الخامسة متاع العشية الكونغو الديمقراطية ضد الشيلي، المقابلة هذه زفرها طاقم تحكيم تونسي قودو محرز الملكي. أخبارنا الرياضية ديما متواصلة على السيت موزايكا فانبونات. نخليكم مع ليندا في فورم.
5: أحلى بونوس لأحلى ناس مع لفخة جديدة أحلى بونوس. أريد تربحك 300% بونوس كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونوس كل ما تشارجي 10 دينارات والأكثر. سوم الدقيقة 109 ملي.
6: أريد طور عالمك.
1: فغام فغام من الاثنين الجمعة من المدى ساعتين للعبة العشية ليندا رحالي.
7: مرحبا بكم فورم على موزايكا فام في حلقة جديدة اليوم 3/9/2026. مرحبا بكم كالعادة على 71-113 ألف باش تشاركوا معنا تحكيوا تجربكم وجهات النظر متاعكم في موضوع اليوم اللي هو مهم برشا خاصة في الفترة هذه والفترة القادمة. نحكيوا على الدراسة في الخارج، هل انه الدراسة في الخارج تكون عموما برغبة من التلامذة والطلبة ولا بتشجيع من أوليائهم؟ معلش فما فئة من الناجحين في البكالوريا أو من الطلبة يحبوا يواصلوا دراستهم في الخارج، هل بحث عن اختصاصات معينة مش موجودة في تونس، هل البحث عن عمل في الخارج بعد التخرج وإلا لمواصلة العيش لاحقا ربما غادي ولا أسباب أخرى، هل أغلبية يفضلوا يخرجوا مباشرة بعد البكالوريا وإلا فما شكون يعمل مشوار جامعي لهنا ومن بعد يمشي كامل في الخارج، والأسباب زادة اللي تخلي البعض الآخر يخير أنه يقعد في تونس ويكمل قرايته لهنا، وشنو أكثر البلدان اللي عليها إقبال من قبل التونسة، شنو أكثر الاختصاصات اللي يحبوا زادة يتوجهوا لها في الخارج، قداش تقريبا تتكلف سنة جامعية للطالب الواحد في الخارج، وشنو زاد أهم الصعوبات اللي نجموا يواجهوها معناها طلبة أو تلامذة، هل هي صعوبات مادية، صعوبات في الاندماج، ساعات اللغة، العادات، الثقافة إلى آخره، وهل الأغلبية يواصلوا دراستهم في الخارج يرجعوا في الآخر لتونس وإلا بعد إنهاء الدراسة يستقروا الغادي؟ مرحبا بكم على 71-113 ألف. إن كنتم أوليات نجموا تحكيوا على تجربة بتاع ابنائكم وإلا زيدا انتوما تعديتوا بتجربة الدراسة في الخارج، تسمعوا فينا خارج تونس عارف برشا يكلمونا وإلا موجودين في تونس ولا قريت وروحتوا، دونك هذا الكل يهمنا اليوم للحوار للنقاش في موضوعنا. في البلاتو يحضر معنا ضيوف. معنا إيمان فهري خبيرة في التوجيه الجامعي كونسير اون اورينتاسيون، وزيدا حسني الدخلاوي مدير كامبوس فرانس، بما انه فرنسا تعتبر من اكثر الديستيناسيون يمكن اللي يمشيو لها الطلبه والتلاميذ التوينسا، باش نحاولوا نفهموا برشا حاجات في حلقه اليوم حتى للاربع. مرحبا بكم معنا في فورام كالعاده 71 13000. شويه خلينا نسمعوا ريبوندور موزايك فام، برشا ميساجات خليتوهم في علاقه بموضوع اليوم وفي علاقه بتجاربكم. معنا في الاخراج صالح الشرقي، معنا في الاخراج الرقمي تحيه زميلنا ايهاب الفرشيشي، غسان عيدي في التنسيق والعمل الصحفي، امل هذيلي في عنوان محتوى الحصه، وفي ستاندار استقبل تليفوناتكم. وفي الميكرو معكم ليندا رحالي بعد شيب مامي واليسا. نرجع مع التليفونات ونسمع صوتكم في ريبوندور موزايك فام في علاقه بموضوعنا اليوم الدراسه في الخارج.

0: حياتي.
1: مع سبندريس عيش جو المونديال واربح كوارجين والبلاد اللي تحبها. في كل حكة سبند خيوق الدريس تلقى الدرابوات. خذ البوم من العطار، اجمع 24 درابو واربح كوارجينو. مع سبندريس عيش جو المونديال.
2: رجعنا معكم جديد في فورم على موزايك اف ام. مرحبا بكم معنا للاربعة، مواصلين معكم وكالعادة 71 ميثود تشنلف بشيركم معنا في موضوعنا اليوم يخص برشا من العائلات التونسية في الفترة هذه الفترة جاية. زادة سورتو نحكي على الدراسة في الخارج، هل انه الدراسة في الخارج تكون عموما برغبة متلبة والطلبة هم اللي يحبوا يمشيوا يقرأوا البرة، وإلا بتشجيع وساعات حتى بطلب من الأولياء امتاحهم؟ علاش فما فئة من ناجحين في البكالوريا ولا يحبوا يواصلوا دراستهم في الخارج، هل بحثا عن اختصاصات معينة تنجم تكون مش موجودة في تونس، هل البحث عن عمل في الخارج بعد التخرج، وإلا لمواصلة العيش لاحقا غادي، وإلا فما ربما سبب أخرى. الأغلبية يفضلوا يخرجوا معناها مباشرة بعد ما يخذوا الباك، ولا فما شكون يعمل كورسوس صغير هوني مشوار جامعي مثلا ليسانس ولا بعد ماستر يطلع باش يعمل الدكتوراه وغيره، وإلا فما شكون ديريكتومون يطلع بعد الباك. شنو الأسباب اللي تخلي البعض زادا يختار بالعكس أنه يقعد في تونس ويواصل قرايته هوني؟ شنو أكثر البلدان اللي عليها إقبال من قبل التوانسة، وشنو أكثر السبيسياليتي الاختصاصات اللي يحبوا يتوجهوا لها؟ قداش تقريبا تتكلف سنة جامعية للطالب الواحد في الخارج؟ شنو أهم الصعوبات اللي نجموا يواجهوها؟ صعوبات نجم تكون مادية في الاندماج زادا كما اللغة العادات الثقافة وغيرهم، وهل أغلبية من اللي واصلوا دراستهم في الخارج يرجعوا بعد لتونس بعد ما يكملوا القراية ولا يستقروا الغادي؟ مرحبا بكم، تجربكم تهمنا كسوسوا أنتم أولياء وإلا زادا من الطلبة ولا تلامذة اللي يقرأوا في الخارج. 71 113 9. في حضر معنا في البلاتو حسني داخلوي مدير كامبوس فرانس، وزادا إيمان فهري خبيرة في التوجيه الجامعي و كونسير ان اورينتاسيون. كالعاده ليميسيون تكون اكثر ثريه، فيها برشا غيشيس بالتيمونياج نتاعكم والتجارب نتاعكم. باش نمشيو نسمعوا ريبوندور موزايك اف ام لي ميساج اللي سجلتوهم في علاقه بموضوع اليوم، وبعد نرجعوا نبداو مع التليفونات ونستقبلوا ضيوفنا.
3: فرام تيمونياج.
4: الو السلام عليكم. بربي حبيت مع نشارك السجيم تاع اليوم اللي هو عجبني معناتها في مخصص اللي قراوا البرة وكل شيء. انا كل حال عندي معناتها واحد من العائله اللي هو بدختي، يعني صدقني معناتها دوب ما خدا يعني الباك، خدا الباك مشى معناتها الدوره الاوروبيه اللي هي السويد، معناتها قرا كمل قرا العميل وتخرج مدير مؤسسه وما شاء الله عليه ياخذ في راتب يعني محترم والله الحمد. معناتها انا والله عندي ما مسجع انا اللي حب يقرا البرة، معناتها هما الحاجه اللي فيهم يقرا غاديك ويتخرج منها ديريكت معناتها يدخل يخدم، مش كما هنا يقعد بالسنين وكذا. هذيك الحاجة البيئة فهمتي، وربي إن شاء الله يبارك فيكم.
5: السلام عليكم. ربي أنا مصباح نسمع ذاك عفوروم وجماعة اللي يحبوا القريو صغارهم من برا ودرشنية، مش سكت سكت سكت سكت مصباح وبعد انت شفتهم هذوك من الكل اللي شارك ويحبوا يبعثوا صغارهم من برا، كل حد يبعثوا صغارهم من برا باش يوليوا يصيبوها لبرا، فلوس مطيشة والخدمة مطيشة. يا ودي في تونس نقريو ويعلموا عنا أساتذة يقريو لبرا ويقراو في تونس لهنا وتبارك الله وصلي على النبي. أما احنا مش مقتنعين، خاطر هما لبرا عارفوا سوقوا لبلادهم باهي وعارفوا كيفاش فابل نتاعنا احنا اللي تحكي معه يقول لك البر، وهو ما هوش نايم منها شيء. شنية البر شو شي يعرف شي قريوه وليو مصلي على النبي وليو يكونوا مش يولي لهنا طبيب غاديك يولي طبيب في عالم واحد اخر هكا معناه هكا مخكم. عنا الطب وعنا المحامين وعنا المهندسين وعنا مش تحكي انت، عنا كل شيء زاد ونقريو احنا من البر جيريننا لهنا مني وش يقرأوا عنكم لهنا، والاخرى هي مش باعك تعبتها والاخرى مش باعك البسكليت متاحة ومش تمشي تقري في اوروبا. مش تقرأ في اوروبا يا اخي بالك غاديك، هما عندهم خاخ واحنا عندنا لهنا شنو عندنا؟ يا عيشبكش عندنا لهنا اساتذه وعندنا معلمين وعندنا ناس قري وعندنا تبارك الله.
6: الله عين بالله يكون في دوا يطلع يقرا البرة ولا شو شو يقرا البرة يتعب شويه من الاول وبعد تحلوا الابواب والافاق ويخدم يريق الامور ويعمل كريمه يعمل دار يتزوج ما هم بعد ما تخرج 10 سنين بعد الباك يخرج يخرج مهندس بتروجيني ولا الله أوعد ولا فيه والله العظيم حتى البر خير.
0: سلام وزيب ربي. بالنسبة للدراسة بالخارج أما زوزة نواحد إذا كان بشي بشي على نفسه مثلا بورس مع أحساب دولة هو جاب معدل طيب ومنصوص عليه يبدأ بالبورس البرة باهي ساعد وتبدأ أمور واضح. إذا كان عنده والديه منصورين الحال من المحبذ يخرج البرة خاطر ثم أفاق البرة وثم طلب الشغل بالقداء وعندهم على كل ماتير اللي هو بشقراها البرة عنده قيمته عنده مكانته فاك الدولة ذيك اللي بشي بشي يقرأ فيها. ثم ناس تمشي لفرنسا ثم ناس تمشي لألمانيا ثم ناس وحمانة فرنسا على خاطر ثم اللغة متاعنا هي ثانية فرنساوية ثم ناس اللي تمشي ما يعملوا مثلا راترافاج في ألمانيا هو عنده قيمته زاد بالقداء. وهذا هو اللي فرق ما بين إنسان منصوب حاله وإنسان اللي بالبورس بتاع الدولة ثم شوية شوية يبدأ يمشي يقرأ البرة أضمن وأحسن بالقداء. ما يراش المانع اللي يراه القراية في تونس لهنا عندها مكانتها باهية بالقداء ويستعرفوا بها حتى الناس البرة. مرسي موزايك ويرحم والديك.
7: أنا نحب نحكي طبعاً متاع اليوم فيما يخص الدراسة على الإتخانجي. حاجة من الأسباب اللي تؤدي للصغير بشقر البرة هي الأورونتاسيون في تونس ما هيش إكتابل. بارك الله صغيرات تنجح بالقدي. أنا صغير نجحت في مكاش ونص وما خديش حاجة اللي ترضيه في تونس وتلازينا باش نمشيو البرة بشقر البطان عنا لفاكرتين بهم في تونس. ولا
8: مدام ليندا انا عندي 4 صغيرات ما شاء الله قريتهم الكل وصلت التعليم العالي والسنين دولانين الكبيره قعدت 10 سنين ما قعدت حتى خدمه بريف لك الحر اقل من قيمتها ومن دبلومه من شهريتها في تونس. بلخت زوجت على طريق زوجها خرجت للخارج الاولاد كيف كيف خرج زاد تزوج وخرج للخارج والبنات السنين اللي بعده قعدوا في الدومين كل راه انفورماتيك واخراج سينمائي وماركتينغ هذوما ثلاث سبيسيالتي مطلوبين ما لقى حد شيء في تونس. والاخر خرجوا لبرا واحد صلي على الدوكه بس عليهم وخدم ويكونوا كل شيء خاطر جربوا جميع سبيساليتي وجميع التجارب عملوها وشيء لغات. فما ناس محظوظين فما عبد مثلنا 20 سنة تلقى تقولك خلاص أنا أستاذ قرية أنا بتكبش هذاك علاش يطلع يقول في الخارج هذا بحق. فما الحظوظ فما الشانس في الخارج فما كل شيء حتى ما تقراش ما تخدم فما الجمعيات نجم تعيش. ما ريتش أنا شكون خرج الخارج وما عشاء الله هم اللي شد ما شد طريق سوي.
9: الدراسة في الخارج هذا موضوع قد نخص فيه تو مع بنتي إنه هي إن شاء الله عم جيب بكالوريوس وحلمها انها تخرج تقرا البرة وشادة صحيح انها تمشي تقرا البرة. لكن ديما البارون يعرف انه في وقت من الاوقات ماشي نجم يقف قدام طموح صغيره.
10: انا واحدة من اسمك من طول لملهم خليهم شقرا وغادي غادي انضباط تقرا تخدم مش لنا تقرا تقرا تقرا وتعرف روحك من بعدك نقش باش تخدم.
11: دون لو طون ديميتروا بابا المليون و300 توانسه يوليو لي 1000 يورو. تعرف ديميتروا اش معناتها 1000 يورو في فرنسا معناتها نعيش تعيش فرنسا معناتها تكري وتاكل وتنافيجي معناتها انا قد ما قعدت نقرا لنهار خدمت خدمه توا برمو عندي انا زميلي معايا في الخدمه معناتها فهمت ولده يقرا في المانيا باع كرهبته باش قراها العام الاول بعد قال له ولدي تصرف يا عام بركي قال لي العائله نتاعو صارت تتلف ترهن وصلت مع بيت نعرفوا عملوا قروض لازم يلقى خدمه عاون بيروح خاطر ما يقدرش.
12: الو صافي فرونس صافي رحلين الرحال بربي تحكيه على التلمية كيفش يخرج يقرأ البرة سوى ولده ولا بنته ولا كله فيه. أنا بالنسبة لشجع يقرأ البرة نشجع بالحق راه والله من توا عندي 4 صغار ما شاء الله ماذا بيه نشجع والله ماذا بيه يخرج يقرأ البرة ويعمل كل شيء البرة كما كله فيه بالحق واحد ما يخلش عليك ضمنه مستقبل ما يخلش عليك في تونس سعيد برش مستقبل السعيد سعيد سعيد برش برة خير ما شاء عليك. أنا نشجع بالنسبة لصغاري والله نديركم عامل بالحق والله برب يبقى في لمية إن شاء نهاركم دين إن شاء الله لنا رب المزيد.
13: ألو عسلامة مزيك موضوع أنت على الفورم اليوم عجبني لخاطر عندي بنتي في كوريا الجنوبية بعدها تقرأ أو ديجا الحمد لله خذت الماستير مزيد حاصيل الموضوع هكا فيه جدل شوية دونك نحب نعبر على أنا تعب كل باهي. المهم نحب نشارك في الفورم. السلام عليكم وعايشك ياخو بخاطر سلامة.
3: باش تتفاعلوا معنا في فورم كلمونا تسويز على 71 113 013. استشر رايك نقدك ولا صوتك ولا تفعل معنا على فيسبوك على باج فورم باي موزايك اف ام. فورم ليندا الرحالي.
2: رجع معكم جديد في فورم على موزايك اف ام. كنا نسمع في اصواتكم في ريبوندر موزايك اف ام في علاقه بموضوع اليوم ونحكيوا على الدراسه بالخارج. هل انه اختيار من التلميذ او الطالب والا ساعات الولي هو اللي يشجعوا علاش الشوا هذيا ساعات شنو البحث على اختصاصات ربما البحث زاد على عمل بعد التخرج او اسباب اخرى كيف كيف نحكيوا ونتسائلوا اني اكثر زعما البلدان اللي عليها اقبال اكثر الاختصاصات اللي عليها اقبال من قبل التوانسة الطلبة أو تلامذة الأغلبية يخرجوا بعد البكالوريا وإلا بعد ما يعملوا مشوار دراسي في تونس. كيف كيف باش نحكي وزد على شوية أما صعوبات اللي نجموا يلقاوها من ناحية المادية من ناحية الاندماج ساعات اللغة العادات الثقافة وغيره. برشا أسئلة اليوم يتم طرحها وكما قلت مشاركتكم على 71-13-1000 ولكن ذات بحضور ضيوف بعضنا في البلاتو حسين داخلي مدير كامبوس فرانس وإيمان فهري خبيرة في التوجيه الجامعي. مرحبا حسني. مرحبا إيمان نورتونا في البلاتو. تحية ليك.
14: مرحبا بكم
2: سوس. باش تكونوا حاضرين باش نحاولوا نفهموا بعض النقاط ونجيبوا على بعض الأسئلة اللي كنت نطرح فيهم. قبل ما نبدأوا مع ضيوف كالعادة نبدأوا مع أول مداخلة معنا مدام هادية مرادس.
3: المدي ساعتين للأربعة عشية ليندا رحالي.
2: مدام هيدجا تقول بنتي تقرأ في كوريا الجنوبية الحمد لله خذت ماستر وتقول تعدينا شوية بصعوبات ولكن الحمد لله توا. مدام هيدجا مرحبا بيك.
15: عشان مدام لين بس نحويلك بنتي وغالية
2: يفضلك يا لله شحويلك انتي
15: عايشك مدام يفضلك ربي
2: ربي خليك عايشك ونشكرك على المداخلة وتقاسم التجربة معنا. بيه مدام هيدجا الديستيناسيون اللي اختارتها بنتك يمكن تو بعد نعرف إذا كان عليها ولا إقبال في السنوات الأخرى ولا ليه ولكن بعيد على كل ما هو كلاسيكي في القرب الجغرافي مكثر يمشيوا لأوروبا وغيره علاش الاختيار هذا وكيفاش خذيتوا القرار معناها هي حبت ولا العائلة شجعتها؟
15: قبل كل شيء نشكرك على هالبرنامج الله خاطر ذي قاتل سنفي
2: يفضلك لله
15: ما تبدش عليك. هي حبت وهي من عمرها هم أساسا مغرومة باللغة الكورية تحب كوريا تحبها من
2: الثقافة الكورية والبلاد وكل
15: أي طب قلت لها أخذ اللي بس يوتي جلبك قلت الأخذ اللي عايش بنتي إذا كان ودجا قالي فيها دي برجيب سكول روا قالي فيها مذيئ ربطها لتونس وبرب قيدتها تقرأ غادي في اللغة
2: في اللغة الكورية
15: أي في برجيب سكول في تونس
2: أي
15: يعني في رب قلت لها أخذ اللي بنتي خذ جلبك موعدك وعد ربطك كوري أقرح تشعر يعني مستحيل إذا كان مشينات خذيت الباك جيتني قلت لي ما قالي سوا سوا نمشي كوريا خلينا المهم عارف من هبط صلى يا ربي وانا ورا مش حاجة اخرى راه مش اني ظروفي معناها راه دوب دوب معناها مش بتكون انت هذه وصلت وضعت بنت الكل لكن ربي معايا
2: اي
15: وبنتي طلبت مني نعمل المستحيل باش نلبي لها رغبتها على خاطر هي
2: حلمها يعني اي الحلمه نتاعها
15: نعم
2: هذيك الحلمه نتاعها معناها ملي صغيره
15: اي اي اي معناها حتى المعدل نكذب عليك
2: اي
15: معناها مش كان كنت قبل هذا هذا كوردو حاسه بك مشيت قصيت له وقلت له حاسه هيك قبل ما تعمل ما قلت كل كل بعثت المهم للجامعه في كوريا قلت لهم راه هكا وهكا وهكا ضمن اوراق قريب تمور كل شيء باش ما نطولش عليك
2: تري بيان شنو اختارت الاختصاص مدام
15: هي سيونس
2: اي غادي غادي غادي كشنو مشيت تتبعت اختصاص
15: لغة
2: كملت في اللغة الكورية معناها
15: لغة اي لغة مشيت على اساس باش تقعد هما خاطر حتى
2: على اساس باش تقرا ثلاثة شهور ركاها اي وبعد اش صار مدام هيدي
15: مرة كهو تاخذ الشهادة وتروح
2: اي
15: لكن كملت ثلاثة شهور ما نجمش نحكي لك طفلة واحدة ما نجمش نوصف لك شنو حالتي هاي في دار تعليم في تبع بنتك في وين نبلة ونقص ونقول مش مشكل ليسونسيال تعمل لي بنتي هذيك رغبتها نوصل هي ما كانت الظروف
2: هي
15: ما كانت الظروف
2: باهي ومن بعد لو فيه ثلاثة شهور شنو اللي صار؟
15: نجحت عطيوها بورس
2: مانيفي كملت تقرا الغاديكا
15: تقرا الغاديكا في احسن جهه مع زياده من غير مبالغه بعد العام هذاك 100 مليون تك العام هذاك
2: باهي عطاوها بورس اي
15: عطاوها مش نياني بنيتي
2: اي
15: بس ولي ايه مش نعمل ناخذ درس تكميلي
2: ايه
15: مصروف
2: واضح باهي مدام هيدا خلينا نفهموا كيفاش صار من بعد خاطر هي توا عملت او خلطت الماستر معناها حسب اللي فهمت طلعت على ثلاثة شهور ولكن كملت وخذت بورس وكملت قرات وخلطت للماستر معناها
15: قال لهم ده عايش بيكم راه والبوس هذاك اللي عطاوهولها للقرايه للكتب اللي باش يشروهم لها وللفات اللي هي باش تقرا فيه.
2: اي واضح واضح. اما احنا حابين ان نفهموا بعد الباركور هذا الكل كي وصلت للماستير تو هي حاليا القرار مدام هيديا انها تخدم باش تستقر وتقعد في كوريا الجنوبيه.
15: تمشي وتجي. قلت لي انا تايه ما عرفش نجم نقعد في تونس.
2: اي استاذ قد شعرت من عام غاديك مدام هيديا تقريبا؟ بارك الله 11 سنة وكوريا الجنوبية يعني هي معناها مش ديستيناسيون يسر قريبة التونس تعتبر معناها غولاتيفمون من بين الديستيناسيون زعما غاغ ولا ليه عند التوينس هذا باش نسألوه باش نبدأ بيه جستمون. مدام هيديا نشكرك برشا اللي تقسمت معنا التجربة في علاقة بنتك من البكالوريا طلعت 11 سنة الغادي طلعت المغرومة باللغة الكورية من الصغيرة وهذا كورسوس يمكن نلقاه عند برشا معناها من اللي جون اللي تلقاه من اللي صغير حاطت في مخه الفكره هذه. خلينا نبدا سؤال معاك ايمان ايمان فهري خبيره توجيه جامعي وكونسيير اون اون اورينتاسيون. قبل ما نمشيو لسي حسني على خاطر باش نحكيو على فرنسا كوم ديستيناسيون يمكن الاكثر يمشيو لها التوانسه. فقبل ما نمشيو نحكيو على فرنسا الى جانب فرنسا وهل فما بلدان جديده دخلت على الخط؟

0: دي ديستيناسيون جدد في سنوات الاخرى ولاو يمشيو لها.
1: كما قلت ليندا فرنسا تقدم هي اكثر ديستيناسيون يقبلوا عليها لي ستوديون توينسا سينون توا لي كلاسمون تاع لي ديستيناسيون سنين الاخرى تبدل دونك فما ايطاليا اللي ولات ياسر دوموندي بويسكو يلقى فيها بوكو دوبورتونيتي دو بورس كو سوا دونك لي بورس دو ليتا ولا لي بورس ريجيونال فما المانيا زاده تقدم دوموندي بار لي ستوديون سينون فما دي ديستيناسيون اللي الثلاثه سنين الاخرى ولاو يعرفوها ولاو يعرفوا قيمه لي ديبلوم نتاعو ولي زوبورتونيتي اللي نجمو نلقاوهم كيما مالطا كيما هنغاريا كوريا زيد دونك ولات عليها دوموند مش كان الناس اللي مغرومين بالكولتور كوريان والكي بوب والدراما والكل ولاو لي حتى العباد اللي ماهمش ما عندهمش فكره على الثقافه الكوريه يمشيو على خاطر يعرفوا اللي من بعد يلقاو مستقبل به يعني في الفي بروفيسيونيل في الكورسوس يونيفرسيتير الكاليتي دو فورماسيون اللي باش يتلقاوها لي زوبورتونيتي اللي موجودين كيما كانت تحكي مدام هيديا فما دي زوبورتونيتي دو بورس اللي تشجع لي ستوديون سورتو اللي ما عندهمش دي بودجي كبار باش ينجموا يوصلوا التعليم نتاعهم.
0: هوني كي نحكيوا على لي ديستيناسيون كلاسيك فرنسا رقم واحد وقعدت لتوا توسيع حسني بعد يفسر لنا ثم ايطاليا المانيا هذوما في اللي متعودين بهم فما زاده رومانيا اوكرانيا مازالوا موجودين ولا بعد الحرب نقصت
1: اوكرانيا لي رومانيا وي مازالت موجوده في دومين دو لا سانتي
0: اي التوا معناها
1: التوا مازالت موجوده اما انا عطيتك بلوتو لي ديستيناسيون اللي مطلوبين في لي دومين الكل معناها مش في حاجه سبيسيفيك كا
0: فوالا اما تقعدت رومانيا من بين لي ديستيناسيون يمشيو لها روسيا مازال
1: نقصت
0: شويه
1: اما
0: بسبب الحرب اللي صارت في العام الاخر ثم اللي ظهر جديد مالطا هنغاريا كوريا هل انه اسبانيا مثلا البرتغال بلدان اخرى مازالت معناها موجوده في الكورس
1: بيان سور موجوده هي لي ستاتويلا معناها حتى في لي بيي
0: عطينا الخمسه الاولانيين
1: فرنسا ايطاليا المانيا اسبانيا البرتغال
0: البرتغال
1: لا هذوما هما اللي مطلوبين اسبانيا سورتو للناس اللي يحبوا يمشيو يتعلموا يقراوا اللغه من بعد يولي عندهم اكسي بور لي زونيفرسيتي بوبليك
0: معناتها لزميتهم تاو الكل في اوروبا ثم في البعاد نلقى كوريا الجنوبيه شنو اخر قاعدين يمشيو تونس
1: كوريا الجنوبيه فما جابان كندا دونك فما يوكي اما يوكي سورتو اللي عندهم دي بودجي ايزي
0: شويه
1: يمشيو لابورس ليكسيلونس اكاديميك امريكا
0: نقصت مع التشديد على الهجره وغيره تنرجع لك ايمان باش نحكيو في نقاط اخرى نمشي لحسني دخلاوي مدير كامبوس فرانس دونك علاش سالت ايمان من الاول باش تعطينا هالكلاسمون باش نفهموا اللي تقعد فرنسا كو سوسوا في الماضي ولا حتى التوا رغم دخول على الخط بلدان اخرى هي اكثر ديستيناسيون هذا نفسروه خاطرنا هي لغتنا الثانيه بلاد فرانكوفونيه شنو عندك من ارقام تقريبا اليوم حسني على عدد الطلبه اللي سنوين يمشيو
2: هو ساعة باش نحطوا الامور في اطارها لا موبيليتي ايتوديونت والديناميكيه هذه نتاع التحرك الطلابي متأصل نجم نقوله في تونس من وقت قرطاج وقت اللي كانت لا موبيليتي بالنسبة للليليت كارتاجينواز دور في المتوسط يكون وقتها فرنسا ما كانتش من ضمن لديستيناسيون هذوم على خطر في وقت قرطاج وبعدها روما كانت لديستيناسيون لسنتر كولتوريل ادو سافوار الكبار اللي كانوا يتنقلوا لهم لزيليت اللي من تونس وقتها قرطاج المنطقة اللي نحن فيها كانت يمكن روما بطبيعة الحال لكن في البسا ميديتيرانيا اللي نحب نقوله أنه عنا ثقافة متاع وديناميكية متاع موبيليتي اتوديانت
0: اللي هي تعطي ريشيس وتعطي ديزيشانج كبار
2: لابيتانس اللي موجودة لفرنسا بطبيعة الحال هي قديمة معناها و بلو سبيسيفيكمون ظهرت وكثرت بعد الاستقلال لأنه ليزيليت التوانسة كانوا في التكوين متاعهم بحكم الوجود الفرنساوي اللي سبق الاستقلال كان بطبيعة الحال بريسك اون ايفيدونس انه يكون في فرنسا
0: وهون يمكن نمشيو من الاسباب اللي احنا اليوم برشا
2: يكون في فرنسا
0: وهون يمكن نمشيو من الاسباب اللي احنا

0: يفوا لبورسويفر في في في لغه معينه تكون اسهل عكس بعض الديستيناسيون الاخرين اللي يمكن ان بلوز اكزوتيك.
1: لو نسالوا بعد يمين كيفاش كالعام قرايه وعام لغه وثم القرب الجغرافي.
0: القرب الجغرافي وثالث فاكتور هو هي الدياسبورا التونسيه اللي موجوده في فرنسا.
1: ما فماش تقريب عائله تونسيه ما عندهاش قريب ولا عبد اي سا فاسيليت ان بو هكا الكونتاكت والحاجات.
0: لانه مليون ونص تونسي في فرنسا يسهل وياسر
1: تقريبا قداش عندنا من طالب لا موين ولا كان عندك ارقام معناها والسنة يمشيوا كل عام لتونس كم première destination
0: كل عام هنا يفو فير لا ديفيرونس ما بين الطلبه اللي يطلعوا كل عام اللي هما ابوبري 5000 في 2025 فما 5000 طالب مشاو انضافوا للطلبه اللي ديجا موجودين في فرنسا والطلبه الاعداد الاجمالي نتاع الطلبه التونسيين اللي انسكري دون دي زيتابليسمون دونسينيومون سوبيريور في فرنسا في حدود 16000
1: فوالا
0: ويمثل سادس جنسيه متواجده في فرنسا من حيث العدد لكن رابورتي او نومبر دابيتون تنجم تقول يمكن اول جنسيه ممثله اول بلاد ممثله في الجنسيات الطلبه الاجانب في فرنسا هي التونسية.
1: تونس مقارنه بعدد السكان وهوني معناها سادس جنسيه تحكي في العالم معناها مش نحكيوا على بي مغربي ولا حاجه
0: لانه في فرنسا فما قرابه 500000 طالب اجنبي ما بين 450000 و 500000 طالب اجنبي باش نحطوهم زاده في الكونتكست نتاعهم اليوم في العالم فما اكثر فما قرابه 7 ملايين طالب ام موبيليتي اتيديونت
1: يعني عبر الكره الارضيه
0: عبر قارات وفي الكره الارضيه منهم 4 ملايين في اوروبا وفي امريكا الشماليه دونك اون اوكسيدون
1: بالضبط
0: في فرنسا النصيب نتاعهم الطلبه الاجانب هذوما ما بين 450 و 500000 وسكيل فو سافوار زاد انه الطلبه الفرنسيس بيدهم موجودين ضمن سيت ديناميك نتاع الموبيليتي اتيديونت
1: يمشيوا لكندا يمشيوا
0: وهم بيدهم فما يمكن 140000 طالب فرنساوي اليوم يقرا خارج فرنسا.
1: به بالضبط وبعد شوي نرجعوا على بقيه الارقام ونرجعوا نحكيوا زاد على التوانسة فرنسا كوم بروميير ديستيناسيون شنو اكثر اقبال شنو اكثر الاختصاصات اللي يمشيوا لها وكيف كيف معاك ايمان باش نرجعوا نحكيوا على هالبلدان هذوما الكل فما مشكله لغه ولا لا كيفاش البريباراسيون تصير للخروج ممكن اسهل فرنسا كما كنا نحكيوا فماش عائق لغه لكن انتو تو خلي ياخذ معنا حاتم ولميا بالتليفون. حاتم من باردو يقول القراية البرة مربوطة بالفلوس اللي عنده فلوس ينجم اللي ما عندوش تصعب العملية خاصة وأنه دينار أورو وليت معناها العملية صعبة في معناها الفلوس اللي واحد يستحقها باش يصرف البرة يقول ولدي باك وماذا بين قرية البرة. مرحبا سي حاتم تحية ليك.
2: مرحبا أختي ليندا عايشك وهو كذلك أختي ليندا الإنسان في الدنيا هذه يلزم إنسان مصول الحال باش ينجم يوصل الولد ولا وصل بنته للي يبتغاه بالقداء وحاجة معروفة اللي فما الدينار التونسي بالنسبة للورو معناه 3 فوا بلوس معناه حاجة دي الحاجة اللي واحد ما يتوقعهاش فهمتني وإنسان علاش هي الأفاق البرة بالخارج مثلا فرنسا خاصة أنا حتى تكلمت في اللونسيني بتاع الفورام اليوم أنا قلت لي مثلا إنسان منصور الحال واللي إنسان ينجح مثلا معدل طيب بالقداء ينجم بالبورصة ذاك سيبارون ينجم يوصل بالقداء فهمتني
1: معناك ياخو بورص تنجم تكون حل بديل أما والديك بشو صرفوا عليه تتكلف يعني
2: هاي تتكلف بالقداء على خاطر ترانسفير معناها من دينار لورو حاجة سي تري ديفيسي بالنسبة للبارون اللي يبدأ مش موصول الحال بالقداء
1: به انت قلت ولدي نتمنى نقري البرة شنو الأسباب اللي تخلي خاطر احنا قلنا زعم الاولياء يشجعوا اولادهم ولا التلامذه ساعات كيما كنت تحكي مثلا هي بنتها من صغيره تحب تمشي
2: هو ما يشوف شنو من البلو بروش اللي هو مثلا الفاميلي نتاعو اللي هو تلقاه مثلا قرا لهنا اخذ ليسونس مشى طلع لفرنسا وكمل مثلا الدكتوراه نتاعو غادي في فرنسا وكل معناها قرا ما عندي واحد من الفامي قرا ايكونومي جيستيون كيما ولدي ان شاء الله ربي يفرح لي به السنه بالباك ومعناها مشى طلع لليون وعمل مثلا بزنس انترناسيونال وتوا تبارك الله يخدم على روحه
1: طلع من البكالوريا ولا بعد الليسانس؟
2: لا بعد البكالوريا بعد الليسانس طلع قرا لهنا في تونس وبعد طلع غادي
1: يعني ترى سي حاتم انه 3 سنين يقرا في تونس نجم تنقص من المصاريف
2: لا لا لا لا تنقص

0: طبيعه هذه حاجه ما لا شك فيه. مش كما قلنا احنا باش تقرا 5 سنين غادي كما باش تقرا مثلا 3 سنين ولا عامين. فهمتني؟ هذا هو شنو اللي فما في الاندب
1: باه. باش نسال ونطرحوا سؤال احنا سي حاتم، قداش اون موين تتكلف سنه جامعيه الاتيديون في الخارج، وهل هذا يختلف في الفخشيت من بلاد الاخرى؟ نشكر برشا سي حاتم. ناخذ مدام لميا بعد نرجع مع ضيوف في البلاتو باش نجاوبوا على النقاط هذوما. مدام لميا من بومهل.
2: المدي ساعتين للعبة العشية ليندا رحالي.
1: مدام لميا تقول أولادي الزوز قراوا في ألمانيا وكانت تجربة مكلفة شوية ولكن ناجحة. مرحبا مدام لميا، تحية ليك.
3: عسلامة أختي،
1: شحوالك يا للا؟ مرحبا
3: وبيك، عايشك بيك. الحقيقة معناها كما قلت لك ناجحة مع أولادي الحمد لله، قراوا على رواحهم، جابوا شهادتهم من بعد مع فلوس باش يخذوا الخدمة متاعهم. اساسا احنا اللي بعثناهم وبرمجنا على الاساس هذاك على الخدمه، مع انه انا ولادي ما عندهمش مشكله الاوراق خاطر مولودين غادي وعندهم ناسيوناليتي الموند، لكن روحنا بيهم قراو لهنا معناها من البريمير نتاعهم الكل حتى الباك خذوه في تونس.
1: اي
3: ومن بعد بعثناهم بعد الباك.
1: مشاو بعد البكالوريا.
3: شو بعد البكالوريا؟
1: علاش تجربة مكلفة شوية مدام لميا؟
3: مكلفة على خاطر الدينار للأسف طاح برشا بارابور للورو. في الأول أنا خاطر زوز أولاد ما بيناتهم 3 سنين. الأولاني في الأول كانت تكفي ديجا البورس اللي هي بطبيعة مش البورس يا ربي معناها جو يدير المبلغ اللي نحوله له اللي عندنا الحق نحوله له. كانت تكفي في الأول، ومن بعد حتى بالفلوس هذيك ولو معناها ممكن يجيهم فرصه نتاع عطله يخدموا حاجه باش ينجموا يعيشوا مرتاحين بخلاف الفلوس اللي بعثوا لهم بهم معنا.
1: باهي، تقريبا مدام لميا سنه جامعيه قداش تتكلف على طالب بالدينار التونسي؟
3: الحقيقه اقل شيء 35 مليون.
1: اقل شيء هذايا معناها يعيش قد
3: اقل شيء. اي بالضبط
1: هذايا قداش
3: من الاخرى خاصه فهمت خاصه سنين الاخرى خاطر البريود الاولى انا ولدي معناها كانت تكفي بداية البورس وعايش مرتاح، ولكن هرب اللورو على الدينار التونسي ما عادش الفونتوب يجي انه يزيدوا يخدموا ديبتي بولو باش يكفوا روحهم بالقدا يبدو مرتاحين الحقيقه، وكانت ان اكسبيرونس بالنسبه لهم معناها حتى يعني دوزانا منه يزيدوا صرف مصروف ومنه
1: انت قلت مدام لميا مكلفه شويه اما ناجحه، على اي صعيد تقيم النجاح هذا؟
3: النجاح نقيمه على الخدمه انه من بعد سوق الشغل معناها مفتوح والحمد لله للزوز معناها توا يخدموا ديريكتومون بعد القرايه بعد شهادتهم دبروا خدمه.
1: واضح.
3: الافاق نتاع دي ستاج من غادي زاد موجوده، انا ودي الكبير ستاج نتاع البروجيكت فانديتود نتاعو عملوا في البرازيل، الستاج نتاع الماستر عملوا في كندا. معناه يلقاك مقيم لبرا تبدا اسهل حتى الستاج معناها
1: الستاج والتنقلات وكل شيء. نشكرك مدام لام، يعطيك الصحه على المداخله نتاعك، وباش نفعلوا شويه مع اللي تقال ونقدموا في بقيه النقاط. نرجع معك من فهري خبير في التوجيه الجامعي. اول سؤال في علاقه بال التكلفة، مادام قاعدين نحكيو على التكلفة، اون موين قداش تتكلف سنة جامعية، وهل انه يختلف من بلاد لبلاد؟ نجمو نلقاو ايكار كبير مثلا؟ اي
4: اكزاكتومون، شوا نتاع البلاد والجامعة يفرق كبير في البيدجي، معناها نجم تكون التكلفة 30 مليون كيما تنجم تكون 140 مليون. دونك ساعة لا كيستيون كي سو بوز لول اسكو باش يقرا في ليتاتيك ولا في البريفي، فما دول اللي البوبليك نتاعهم السوم نتاعو معقول حتى رمزي معناها حتى كي باش نحولوه بالدينار والكل واللي كار اللي فما ما بين لورو ولا الدولار بالدينار يقعد معقول حتى يبدا قريب من الجامعات البريفي اللي عندنا في تونس. اسكو عندهم شكون من العائله غادي باش ينجم با اكزومبل اللي يتكفل بيه في السكن هكاك ينقص في المصروف شويه؟ اسكو الطالب يعمل على روحه ينجم يخدم خاطر توا الدول الاوتوريز لي ستوديون باش يخدموا عدد معين فوالا في لي بولو عدد معين من ساعات اللي هو يتراوح بين 20 ساعة و 30 ساعة احنا والدولة اللي هذاك نجم يخليه يدبر المصروف نتاعو معناها ساعات اكزاكتومون ساعات لي فامين نقولهم لي دو بروميي موا لازم معناها تتكفلوا بمصروفه، أبغتيغ دو تخوازيام موا راهو ينجم يعمل على روحه ويخدم.
1: معناها أوتونومي توتال ولا يعاون روحه ويقعدوا الأولياء يبعثوا له كمان؟
4: تو ديبون، معناها ساعات ينجم كان يخدم كما في هنغاريا ولا في إسبانيا نجم يخدم 30 ساعة في الجمعة. 30 ساعة المدخول اللي يتحصل عليه ينجم يغطي له مصاريف السكن ومصاريفه هو
1: ويكون معناها مستقل بذاته. قبل ما نمشيو نحكيو على اللغة بربي خنحل قوس هنغاريا أعطينا عليها فكرة خاطر احنا توا نعرفوا ألمانيا وإسبانيا وبرتغال وفرنسا كم بروميير ديستيناسيون حتى كل الجنوبية والجابون نسمعوا توينسا كندا ولكن هنغاريا
4: هنغاريا بلاد ياسر سيف ستودنت فريندلي معناها لي ستوديون ما يلقاوش دي ديفيكولتي في الانتيغراسيون نلقاو فيها لي سبيسياليتي الكل معناها فيها الانفورماتيك فيها الدومين دو لا سانتي البزنس الميكانيك معناها الاختصاصات الكل موجوده يقراو باللغه الانجليزيه معناها مش بيكون فما حاجز لغه سورتو الطلبه نتاع توا انجلوفون اكثر ولا دونك ما فهميش لو بروبليم نتاع لابرونتيساج دو لا لونغ قبل ما يطلعوا غادي العيشه فيها معناها
1: مستوى العيش مكلف ولا العيش
4: ماهوش مكلف جوستمون حتى مصاريف الدراسه معناها كومبارون بلدان اخرين يتسمى معقول هي من البلدان اللي ما تطلبش كونت بلوكي دونك علاش فما عبيد توا يقبلوا عليها خاطر ماذا بيهم يبعدوا على
1: حكايه الكونت بلوكي
4: الكونت بلوكي باش ينقصوا شويه من المصاريف
1: في البدايه
4: من المصاريف نتاعهم في البدايه لي زوبورتونيتي دو ستاج زاد يلقاو فيها سورتو في الدومين نتاع الاعلاميه يلقاو بوكو دوبورتونيتي
1: وهل انه معناها ريكونو لي ديبلوم نتاعها في الاوروب في بارتو ولا فقط على صعيد ضيق
4: ريكونو على شان انترناسيونال
1: تري بيان باه تنرجعوا بعد زيد نتعمقوا في النقطه هذه نمشي ضيفنا حسين دخليبي مدير كامبوس فرانس زيد بسؤال في علاقه بفرنسا قلنا اللي هي اول ديستيناسيون مع القرب الجغرافي مع اللغه اللي تسهل ثم اليوم عندنا تقريبا 16000 طالب في الجمله غادي ولكن سؤال مهم حسني اكثر تقريبا الاختصاصات اللي يمشيوا لها التوانسه غاديك عندك شي فكره وين الطلب اكثر
5: alors في ال
1: ايوه
5: في لي افكتيف نتاع التوانسه اللي موجودين حاليا في فرنسا فما استقرار في لي ستاتستيك من حيث الاختيارات نتاع لي دومين ديتود واللي نحصيو منهم لي دو تيير Linda في les sciences et santé. Donc, les domaines des sciences et de la santé, on a les deux tiers des effectifs des étudiants tunisiens en France. Ensuite, si fa mtqarba, on a les lettres langue et sciences humaines et sociales (SHS) ou les études en économie.
1: في المدرسه
5: الثالثه باش نعطيكم كنا الارقام في لي زيتود دو سيونس اي سانتي عندنا ابوبري تاع على خاطر هذوما الارقام اللي في الجامعات العموميه عندنا ابوبري سور لي 16000 عندنا 10000 تونسي مسجلين في جامعات حكوميه عموميه
1: و 6000
5: فيهم 6500 ابوبري ان سيونس اي سانتي فيهم اكثر من 1500 lettres, langues, sciences humaines et sociales, ou تقريب نفس العدد في l'économie. Ensuite, on a أقل شوية من 1000 في الدروit ou sciences politiques.
1: D'accord. معناها هذايا مقسم على حسب لي شوا لي يصيروا عن تقريب اكثر نسبه هي سيونس اي سانتي هذوما الاختصاصات اللي عليهم اكثر اقبال ثم هل فما معناها كيقولوا احنا شانجمون صار في العوام الاخرى ولا تقريب نفس الكورب نفس الترتيب منذ سنوات
5: هي لا ليكتور نتاع الارقام هذايا لندا يلزم تكون في على زوج مستويات خاطر اون اتوندونس يمكن انه نقراوهم على انهم لا يمثلوا لانتيغي نتاع التوانسه بالنسبه للشعب هذه
1: ايوه
5: هو ان فيت القراءه الثانيه لازم تقراها هي التميز التونسي في الشعب هذه نظرا لل لي زاتوندو نتاع الجامعات الفرنسيه يعني مش بشرطه كي نقولوا لي دو تيير نتاع لي ستوديون توانسه انسكري ان سيونس اي سانتي مش بشرطه صاروا لي دو تيير نتاع لي كانديداتور في الشعب هذه لكن فما قبول نتاع لي دو تيغ هذوما
1: معناها فما طلب فما ان بزوان في الجامعات الفرنسيه
5: في الجامعات الفرنسيه للاختصاصات هذه النيفو نتاع الطلبه والتوانسه في لي دومين هذو دونك الانتظارات نتاع الجامعات
1: تاخذ شنو تستحق
5: بطبيعه الحال وما نلزمش نساوي اللي ما فهمش كان الطلبة التوانسة في في كنا نحكيه على أكثر من 450 ألف طالب صحيح. أجنبي إجمالا سنويا في الجامعات الفرنسية والحكومية زيادة نجم نحكيه على التميز للطلبة التوانسة لأنهم يسون كونكورنس مع طلبة من العالم الكل.
1: وفينالمون نراو حتى في الكورسوس من بعد فما تميز وحتى في لي ريكروتمون باش نرجعوا لهم اسكو أغلبية يرجعوا بعد ولا يكملوا غادي في سوق الشغل. ثم سؤال آخر زاد بعد شوية معك حسني الأغلبية يمشيوا بعد الباك مباشرة ولا فما ليسانس فما الماستير فما الدكتوراه كان عندك زاد شوية أرقام في الأثناء باش نمشيو نكملوا مع التليفون ونرجع معك زاد كيف إيمان باش نحكيوا على حكاية اللغات باش نحكيوا على الاختصاصات كيف كيف. معنا طاهر متوسي من نابل
2: والمدي ساعتين للعبان العشية ليندا رحالي.
1: خلافا للمداخلات اللي جاوا من قبل كما مدام لميا اللي قالت لك وليدي قراو في ألمانيا تجربة مكلفة ولكن ناجحة. سيد طاهر يقول لك أنا قريت ولدي في ألمانيا وندمت ندم شديد. شنو الأسباب؟ يفسر لنا سيد طاهر علاش. مرحبا سيد طاهر.
6: اهلا عسلام يا مدام. اهلا وسهلا.
1: مرحبا بك يا سيدي. مرحبا.
6: لا باس عايش. مرحبا بكم كل مستمعي موزايكا.
1: اي فضلك. شكرا على المداخله نتاعك. اي سي طاهر علاش ندمت بعد ما قريت في المانيا؟
6: والله اقصر انا راني ولد التعليم العالي معناتها استاذ جامعي درست حوالي 42 سنه في الجامعه التونسيه.
1: اي
6: دونك عندي فكره على التعليم العالي اتسيتيرا لكن المانيا الحقيقه ما نعرفوهاش. وانا ننطق ومش نقدم النصيحه للطلبه الكل اللي مش يمشيوا لالمانيا ماذا بين ثم حاجات دي طاي يعرفوهم بالكدا بالكدا.
1: كيما شنو؟
6: انا مثلا كي بعثت ولدي لالمانيا ما كنتش نعرف السيستم المان. السيستم في المانيا ماهوش كيما في تونس ولا السيستم فرانكوفون. تمشي تقرا بريمير اني وتنجح للدوزيام اني وبعد تنجح ثروازيام كاتريم. لا مش كيك. نعطيك اكزومبل مثلا الدبلوم اللي هو ليكيفالون للليسونس نتاعنا اللي هو يسموه الباشلور. مثلا فيه 30 موديول يجب أن تأخذ الموديول الكل. مثلا ماش موديول يجب موديول لكي تخلي واحد برك ما تنجحش. هذه حاجة. حاجة أخرى لكن الحاجة الأخرى اللي هي معناتها تنجم تقول أنت مخطرة برش. الموديول ما عندكش الحق تعديها أكثر من 3 مرات. المرة الثالثة تعديها وما تنجحش يطردوك من الجامعة هذيك. تطرد كومبليتمون. ومن بعد شيء تعمل عندك الحق باش تعمل انسكريبسيون في جامعة أخرى.
1: أي.
6: مرة برك. والشرط الآخر. أي. الموديول اللي تقت فيه تمشي تقرا في جامعه اخرى. ما تقراش اختصاص فيه الموديل هذاك. واحد طاح في المات. طاح في المات كي يمشي يقرا في جامعه اخرى ما ياخذش اختصاص فيه المات.
1: معناها الفرص محدوده. اي
6: لا معناتها تري ليميتي. وخاصه كي جاء الكوفيد. كي جاء الكوفيد ولاو يقراو ا ديستانس.
1: أي.
6: الطلبة ما عداوش مثلا ولدينا ما يمشيش يعدي. ما يعديش علاش؟ خاطر عنده انسرتان نمبر دي كارتوش يجم يحفر عليه. مختار في القراية ا ديستانس سيرتو في الدومين دي التكنيك ما هيش في كاس جملة. هو ديجا طويلة في ألمانيا منعوها منع البيت من القراية ا ديستانس.
1: ما حابش ياخذ ريسك معناها يعدي وهو مش متمكن ا ديستانس.
6: هو واصحابه كل ما يمشيوش يعديو يقراو ا ديستانس ولكن ما يعديوش. ما عملوش خاطر غادي كل ماتير تعمل فيها انسكريبسيون. ما عملوش انسكريبسيون باش ما يخسرش الكارتوش نتاعو خاطر عنده 3 كارتوش برك. وزيد ثم جوانب اخرى مثلا تطيح باستاذ رصيص يكره العرب. ينزل عليهم ما يخليهمش ما ينصحهمش. دونك ينجم هذاك زاد يكون سبب معناتها كونه الطالب يراتي خاطر في ألمانيا راهو نحن توا ثم برشا طلبة نعرفهم أنا مشاو ضربوا 4 و5 سنين و6 سنين وراهو بالباك راهو يمشي يبدل الجامعة ما ينجحش يطردوك.
1: أي ويعاود من الأول سي طاهر.
6: ما عادش عنده الحق.
1: لا كي يمشي الجامعة أخرى يكمل من الدوزيام تروزيام ولا يعاود من الصفر؟
6: لا ما سماش دوزيام تروزيام كي يمشي لاختصاص اخر.
1: يعاود لي موديول الكل.
6: لا اذا كان عنده دي موديول هزتهم في الاختصاص الاولاني
1: يقعدوا له.
6: لكن الموديول اللي طاح فيه ما عندوش الحق ياخذ اختصاص في الموديول هذاك.
1: الموديول هذاك معناها
6: دي تاي يعطوهم الطلبه مليح.
1: اي معناها انت ستار تقول واحد يزمو يدقق ويستعلم مليح قبل ما يبعث صغيره لاي بلاد.
6: والله يعطيك الصحه على خاطر راوي نجم يمشي يضيع صغير هذيك.
1: ايوه صحيح.
6: دونك
1: وتوا شنو عمل سي طاهر كمل ولا مازال؟
6: لا قريب يكمل على خاطر هو تو جات هماك الكوفيد هذيك ضربوا 4 متر ما يعديوش يقراو ما يعديوش
1: محسوب عامين مشاو فكيك
6: اي اي مشاو كيك
1: ان شاء الله ربي
6: يشفيك. وانا نقترح على الطلبه راهو يتمثل يكون انتليجون شويه خاطر راهو في خاصه لوروب تو محلول على بعضها يمشي يشوفوا ثنايا سهله مثلا يمشي يقرا في في رومانيا رومانيا القرايه فيها سهله وارخص والدبلوم نتاعها ستان دبلوم اوروبيا يخدم به في فرنسا في المانيا في في في اسبانيا في
1: معناها ما يصعبش على روحه
6: ما يصعبش يتبع للشمال لو بلي فاسيل والدبلوم هو بيدو هو بيدو دبلوم دبلوم الفرنساوي والروماني والالماني وكله
1: باش نشوف بحذانا مختصه باش نسالوه على الدبلوم جوستومون وشنو يفرق بيناتهم سي طاهر ان شاء الله ربي ينجحو الحمد لله اللي خلط نهايه الكورسوس ان توكا ونشكرك برشا اللي دخلت وعطيت هالنصيحه والتوضيح هذا لبعض الاولياء الاخرين هوني ما قعدش برشا وقت قبل اخبار ماضي ثلاثه تنتعمقوا اكثر في النقاط الاخرين بعد الاخبار ولكن إيمان وهو يحكي سي طاهر ألمانيا هل اللي كان يحكي فيه موجود قديش مهم أنه المعلومة والأنفورماسيون تكون عند الولي باش كيمشي صغير ويمشيش للمجهول
4: أي؟ صوت واضح المشكلة هذه مش موجودة كين في ألمانيا كهو هي تفرق من جامعة لجامعة مش سيستم تبع البلاد سي بوغ سا انا بدي ديما ننصح الأولياء نقولهم اسألوا استفسروا على اللي يستنى فيكم في البلاد اللي انتم ما تحبوا تقراوا فيها بور نو با افوار دي سوربريز من بعد كيما فما في بلجيكا فما دي زونيفرسيتي باغ اكزومبل في السيستم دو كوريكسيون تاعهم كان تجيب ريبونس صحيحة وريبونس غالطة الريبونس الغالطة تفسخ لي الريبونس الصحيحة
1: اكزاكتومون
4: دونك فما عباد اللي يبداو سورتو النيفو اكاديميك نتاعو بشويه ينجم يقرا في الاخر ما ينجمش ينجح العام نتاعو دونك باش يختار البلاد مش جوست عجبتني البلاد هذي كنحب نمشي نقرا فيها اسال على كل شيء على كيفاش سيستم قرايتهم الجامعه نتاعها الكاليتي دو ديبلوم اللي باش تاخذو الفرص اللي موجوده
1: افاق الخدمه بعد
4: افاق معناها تسال على كل شيء باش نجم تاخذ الديسيزيون نتاعك
1: واضح احنا مازال برشا نقاط وبرشا اسئله معاك حسني دخلي بمدير كامبوس فرانس باش نسالو على كان عندك بعض الارقام بعد الباك بعد الليسانس بعد الماستر الأغلبية الأرقام اللي اعطيتها لنا وقتاش يطلعوا يقرأوا غاديكا كذلك الأغلبية كمل يقرأ يرجع لما الناس تقعد شوخ بلاس تكمل تخدم أو حتى يخطفوهم من الجامعة خاصة التوانسة القرايين اللي يبدأ مازال ما تخرجش ويبدأوا يقترحوا عليه باش يخدم كيف معاك إيمان فهري خبيرة في توجيه الجامعي كونسيير أون أورينتاسيون باش نحكيو بعد شوية على حكاية اللونغ هذه واللغات الاختصاصات زادة في البلدان الأخرى خاطر حكينا على فرنسا ما حكيناش لي زوتر ديستيناسيون صعوبه الاندماج كيفاش نجمو نعطيو نصائح باش ليتوديون يندمج اسرع يندمج خير في الدراسه في الخارج هذا كل نحكيو فيه من بعد شويه خلي الميكرو لزملائي من قسم الاخبار اخبار ماضي ثلاثه ونرجع ساعتنا الثانيه نواصلوا مع الضيوف ومع تليفوناتكم في موضوع اليوم الدراسه في الخارج
7: هذه معجزة المهدية نفسها
8: ولا يبكي بالفرحة ويغني معايا
9: قررت الدولة باش تمنحكم 1000 دينار كل واحد
10: مي لو بونور سان سنتيمون كل يوم صباح نجم تحسه كل يوم صباح
11: بورقيبة لم يتم إقصاؤه
12: النواة والخميرة الأولى لتأسيس الاتحاد العام لطلبت وتلمذت
13: أنا غيرت من نفسي وباش نسعى بكل شراسة الدنيا
14: لو جو سوي مع سيرسين هذاك هو المومون اللي نحس فيه أكثر صدق
15: يعني حينما تذكر القدس تذكر قبور الأنبياء تذكر آثارهم آثار الوحي الإلهي
16: أن تكون ابن شهيد يعني أن لا تكون إنسانا عاديا
17: كل شخص عنده حكاية كل قصة عندها مغزى ورا كل كلمة رسالة توصل القلب في واحد من الناس نحكيه مع الناس للناس تابعونا وين الحكايات تولي حديث واحد من الناس مع شاكر بسبيس من 7 متاع العشية لـ 8 من الاثنين للخميس على الأولى في تونس موزايكا فام
18: برشا ناس ما يحملوش اللاكتوز الطبيعي اللي في الحليب يخليهم يتقلقوا وما يهضموهش بسهولة العرض هذي تلزنا نبعدوا على الحليب ونحرم رواحنا من البنة والمنافع كما الكالسيوم والفيتامينات اللي فيه مليوم ما عادش تحرم روحك مع ديليس ديليس سون لاكتوز في منافع وبنة الحليب الكل من غير قلق ديليس سون لاكتوز بنين وهضم خفيف
19: راديو موزايكا فام تونس الأخبار
1: أهلا بكم في هذا الموعد الإخباري. انطلاق موسم حصاد الحبوب ولا سيما القمح اللين والصلب في عدد من ولايات الجمهورية، ويتواصل تباعا في عدد آخر منها وسط بوادر مشجعة لإصابة محترمة قد تتجاوز 22 مليون قنطار مقابل 20 مليون قنطار محققة في الموسم الفارط. نقابة الفلاحين تحذر من تداعيات النقص المسجل في عدد من الأدوية البيطرية، معتبرة أن هذا الوضع يشكل تهديدا حقيقيا لقطيع الماشية في عدد من مناطق البلاد، خاصة خلال الفترة الحالية التي تشهد تغيرات موسمية تؤثر على صحة الحيوانات. ورئيس النقابة الميداني الضوي يقول في تصريح لزميلتنا بشرى سلامي إن هذه الفترة تتزامن مع انتقال القطيع من الرعي في المراعي الخضراء إلى الاعتماد على الأعلاف الجافة، وهي مرحلة حساسة قد تؤدي إلى ظهور بعض الأمراض المرتبطة بتغير النظام الغذائي للحيوان.
20: ثم حالة موجودة في خصوص قطيع تربية الماشية، عندنا إشكال، والسادة المنتجين والفلاحة عندهم إشكال في الأدوية البيطرية، فيها عدة أدوية مفقودة وهذا يتقاطع الفصول. ثم نقلة في القطيع أن القطيع كان يأكل في الأخضر ورجع لليابس، مثلا هذا مرض بومريرة، هذا ينلقح عليه كي نخرج بالقطيع كان يأكل في الحشيش الأخضر رجع لليابس. حاليا تو الأدوية مفقودة، لقيتها الطبة ولقيتها الفلاحة معناتها في القطاع الخاص، وهذا راهو باش يزيد يعمق لنا المشكل نتاع قطيع تربية الماشية، معناتها تنجم تكون أن تؤدي إلى نفوق. وإحنا من دورنا كنقابة الفلاحين نطالبوا أكثر ما يمكن بتوفير الأدوية، لأنه هذا مشكل يسب على مستوى الأطباء، الأطباء زاد كي ما يلقاش دواء باش يداو، ثم الفلاح تو يتفرج في قطيعه حتى كي يلوج هو بإرادته في لي فارماسي ما يلقاش. هنا نحاولوا أنه باش نحيطوا القطيع نتاعنا أكثر ما يمكن نعملوا له حماية.
1: مركز الامتحان بإعدادية أبو طيب المتنبي بمنوبة ومركز الامتحان بالمعهد الثانوي ابن أبي الضياف يسجلان أمس 3 حالات غش باستعمال السماعات الذكية، وتمت إحالة التلاميذ المعنيين على المحكمة الابتدائية بمنوبة التي أبقتهم في حالة سراح. فرقة الشرطة العدلية بتونس المدينة تتمكن من تفكيك شبكة إجرامية خطيرة متكونة من 3 أشخاص تتزعمهم فتاة، تخصصوا في ترويج الأقراص المخدرة في صفوف رواد المقاهي والمطاعم بشارع الحبيب بورقيبة والمدينة العتيقة وشارع الحرية بالعاصمة. ونيابة العمومية تأذن بالاحتفاظ بجميع الأطراف ومواصلة الأبحاث معهم للكشف عن بقية امتدادات هذه الشبكة ومزوديها الرئيسيين في انتظار إحالتهم على أنظار العدالة. دوليا، في مواجهة للاعتداءات المتواصلة على الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة من قبل المستوطنين، حكومة المملكة المتحدة تدعو الشركات البريطانية إلى وقف كل أنشطتها في المستوطنات الإسرائيلية بالضفة الغربية المحتلة. وفرنسا تعلن منع وزير المال الإسرائيلي من دخول الأراضي الفرنسية بسبب ترويجه لضم الضفة الغربية وإلى إعادة استيطان غزة. قاض اتحادي يبطل رسوما قدرها $100,000 فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على تأشيرات من نوع هاش آم بي الخاصة بالعمال الأجانب ذوي المهارات العالية، وخلص القاضي إلى أن هذه الضريبة تشكل ضريبة غير قانونية لم يصرح بها الكونغرس قط. نهاية الموجز قدمته لكم خولة الكعبي، المشوار يتواصل مع ليندا في فرع.
21: الأولى في تونس.

0: الطرم في مونتاج.
1: ألو السلام عليكم. برد حبيت معناتها شارك السيجي متاع اليوم اللي هو عجبني معناتها في مخصص اللي قرأ والبر وكل شيء. أنا كل حال عندي معناتها واحد من العائلة اللي هو بالدختي يعني صدقني معناتها دوب مخدا يعني الباك خدا الباك مشى معناتها الدورة الأوروبية اللي هي السيد معناتها قرأ كمل قرأ عامين وتخرج مدير مؤسسة وما شاء الله عليه ياخذ في راتب يعني محترم والله الحمد معناتها أنا والله العظيم مفزع أنا اللي حب يقرأ البر معناتها هم الحاجة الباهية فيهم يقرأ غاديك ويتخرج منها ديركت معناتها يدخل يخدم مش كما هنا يقعد بالسنين وكذا هذيك الحاجة الباهية فهمتي وربي إن شاء الله يبارك فيكم.
2: السلام عليكم. ربي انا من الصباح نسمع ذاك عفوروم والجماعه اللي يحبوا يقريوا صغارهم من برا ودرشنيه مش سكت سكت سكت سكت من الصباح ومن بعد انتقل. شفتهم هذوك من الكل اللي شاركوا ويحبوا يبعثوا صغارهم من برا كل حد يبعثوا صغارهم من برا باش يوليوا صخيبوها لبرا فلوس مطيشه والخدمه مطيشه يا ودي في تونس نقريه ويعلموا عنا اساتذه يقريوا لبرا ويقراوا في تونس هنا وتبارك الله وصلي على النبي اما احنا مانيش مقتنعين خاطر هما في برا عارفوا سوقوا لبلادهم باهي وعارفوا كيفاش فيبل نتاعنا احنا اللي تحكي معاه يقول لك البر وهو ما هوش نايم منها شيء شنو هي البر شنو شي يعرف شي قريوه يوليو مصلي على النبي وليو يكون هو مش يولي لهنا طبيب غاديك يولي طبيب في عالم واحد اخر هكا معناه هكا مخكم عندنا الطب وعندنا المحامين وعلى المهندسين وعندنا مش تحكي انت عندنا كل شيء زاد ونقريو احنا من البر جيراننا لهنا منيه وش يقراو على تونس لهنا والاخرى هي مش باع كتابتها والاخرى مش باع البسكليت نتاعها ومش تمشي تقري في اوروبا مش تقرا في اوروبا اخي بالك غديك هما عندهم خاخ واحنا عندنا لهنا شنو عندنا يا عيشبكش عندنا لهنا اساتذة وعندنا معلمين وعندنا ناس قري وعندنا تبارك الله
3: الله عين بالله يكون في النوع اللي يطلع يقرا البرة ولا شو يقرا البرة يتعب شوية من الاول وبعد تحلوا الابواب والافاق ويخدم يريق الامور ويعمل كريمة يعمل دار يتزوج
4: بالنسبة للدراسة بالخارج أما زوزة نواه إذا كان بشي مشي على النفطة مثلا بولس مع حساب دولة هو جاب معدل طيب هم منصوص عليه يبدأ بالبولس البرة باهي ساعده تبدأ أمور واضح إذا كان عنده والديه منصوري للحال من المحبذ يخرج البرة خاطر فما أفاق البرة وفما طلب الشغل بالقداء وعندهم على كل ماتير اللي هو بشكلها البرة عنده قيمته عنده مكانته فاك الدولة ذيك اللي بشي مشي يقرأ فيها فما ناس تمشي لفرنسا فما ناس تمشي لألمانيا فما ناس وحمانة فرنسا على خاطر فما اللغة متاعنا هي ثانية فرنساوية فما ناس اللي تمشي يعملوا مثلا راترافاج في ألمانيا هو عنده قيمته زادة القداء وهذا هو اللي فرق ما بين إنسان منصوب حاله وإنسان اللي بالبورس بتاع الدولة ثم شوية شوية يبدأ يمشي يقرأ البرة أضمن وأحسن بالقداء ما يراش المانع اللي يراه القراية في تونس لهنا عندها مكانتها باهية بالقداء ويستعرفوا بها حتى الناس البرة مرسي موزايك ويرحم والديك.
5: أنا نحب نحكي طبعا متاع اليوم في مخصص الدراسة على الاتراجي حاجة من الأسباب اللي تؤدي للصغير بشقر البرة هي الروتاشن في تونس مهش اكتابة بارك الله صغيرات تنجح بالقدي أنا صغير نجحت في مكاش ونص ما خديش حاجة اللي ترضي في تونس وتلازينا باش نمشي البرة بشقر البرة عنا لفاكرتين بهم في تونس ولا
6: مدام ليندا انا عندي 4 صغيرات ما شاء الله قريتهم الكل وصلوا التعليم العالي والسنين دولانين الكبيره قعدت 10 سنين ما لقات حتى خدمه بريف الا كالحر فيها اقل من قيمتها ومن دبلومه من شهريتها في تونس بالاخر تزوجت على طريق زوجها خرج للخارج الاولاد كيف كيف خرج زاد تزوج وخرج للخارج والبنات السنين اللي بعده قعدوا في الدومين الكل راه انفورماتيك واخراج سينمائي وماركتينغ هذوما 3 سبيسيالتين مطلوبين ما لقى حتى شيء في تونس والاخر خرجوا لبرا واحد طلع عندك بس عليهم وخدموا ويكونوا كل شيء خاطر جربوا جميع سبيساليتي وجميع التجارب عملوها وشي لغات فما ناس محظوظين فما عبد مثلنا عشان سنة تلقى تقول خلاص يعني أستاذ قاري أننا بتكفيش هذاك علاش يطلقوا في الخارج هذا بحق فما الحظوظ فما ليشانس في الخارج فما كل شيء حتى ما تقراش ما تخدم فما الجمعيات نجم تعيش ما ريتش أنا شكون خرج الخارج وما عشان اللهم اللي شد ما شدش طريق سوي
7: الدراسة في الخارج هذا موضوع قد نخصيته مع بنتي إنه هي في إن شاء الله عن جيبك لوريا
0: وحلمها انها تخرج تقرا البرة وشادة صحيح انها تمشي تقرا البرة، لكن ديما البارون يعرف انه في وقت من الاوقات ماشي نجم يقف قدام طموح صغيره.
7: انا واحدة من الناس من طول نلملهم خليهم يقرا وغادي غادي انضباط تقرا تخدم مش لنا تقرا تقرا تقرا وتعرف روحك من بعدك ماكش باش تخدم.
8: دون لو طون دي ميلترو بابا المليون و300 توانسه يوليو لي ميلورو. تعرف دي ميلترو معناتها ميلورو في فرنسا معناتها نعيش تعيش فرنسا معناتها تكري وتاكل وتنافيغي معناتها انا قد ما قعدت نقرا لنهار خدمت خدمه توا بور لو عندي انا زميلي معايا في الخدمه معناتها فهمت ولده يقرا في المانيا باع كرهبته باش قرها العام الاول بعد قال له ودي تصرف يا عام بركي كاري العائله نتاعو طارت تتسلف ترهن وصلت مع بيت نعرفوا عملوا قروض يلزم يلقى خدمه عاون بيروح خاطر ما يقدرش.
9: الو صباح الخير فرونس صباح الخير خدام الرحال بربي تحكيو على التلمي يكتب شي يخرج يقرا البرا سوى ولده ولا بنته اللي يقولوا فيه. انا بالنسبه نشجع يقرا البرا نشجع بالحق راه والله من توا عندي هرب على الدار ما شاء الله ماذا بيه نشجع والله ماذا بيه يخرج يقرا البرا ويعمل كل شيء البرا كما يقولوا فيه بالحق واحد ما يكذبش عليك ضمنه مستقبل ما يكذبش عليك في تونس سعيد برشا مستقبل سعيد سعيد سعيد برشا برا خير مش عليك انا نشجع بالنسبه لداري والله نديرلكم معاهم بالحق والله بربي يوفي لمن ان شاء نهاركم دين وان شاء الله ربنا يرفض المنزل.
10: ألو عسلامة مزيك موضوع أنت على الفورم اليوم عجبني لخطر عندي بنتي في كوريا الجنوبية بعدها تقرأ أو ديجا الحمد لله خذت الماستير ومزيد حاصل الموضوع هكا فيه جدل شوية دونك نحب نعبر على أنا تعب كل باهي المهم نحب نشارك في الفورم. السلام عليكم وعايشك ويا خوب خاطر سلامة.
11: باش تتفاعلوا معنا في فورم كلمونا تسويز على 71 113 013. سجل رايك نقدك ولا صوتك ولا تفعل معنا على فيسبوك على باج فورم باي موزيك فم فورم ليندا الرحالي.
12: رجعنا معكم جديد في فورم على موزيك فم مرحبا بكم 71 113 ألف. شاركوا معنا في موضوع مهم في الفترة هذه للأولياء للتلامذة للطلبة نحكيوا على الدراسة في الخارج هل هي برغبة من التلميذ ولا الطالب يقول كان نحب نمشي نقرأ البرة وإلا ساعات الولي هو اللي يشجع هو اللي يطلب من صغيره أنه يواصل الدراسة في الخارج. كيف نتسألوا أنه الدراسة في الخارج تكون بسبب البحث عن اختصاصات مش موجودة هوني وإلا باش بعد التخرج يدخل سوق الشغل وإلا للاستقرار والعيش شو أهم الأسباب تدفع العديد يمشيوا يقرأوا البرة؟ هل الأغلبية يفضلوا يخرجوا مباشرة بعد البكالوريا ولا بعد مشوار جامعي ولا كخصوص صغير وإذا هو باش نجيب عليه ساعتنا الثانية؟ الأسباب اللي تخلي البعض زيدا يخير في تونس يقعد يقول لك ليه ما نمشيش نكمل البرة؟ شو أكثر البلدان عليها إقبال من قبل تونس؟ كنا حكينا في الساعة الأولى إنه نلقاو باقي لا ديستيناسيون أوروبيان تقعد رقم واحد فما قرب جغرافي فما كيف لغة وتقعد فرنسا رقم واحد فما ألمانيا فما كيف إسبانيا إيطاليا البرتغال ولكن فما دي ديستيناسيون أخرين اكتشفناهم مع ضيفتنا إيمان فهري خبير في التوجيه الجامعي كما هنغاريا كما رومانيا موجودة من قبل محالة سمعنا شكون كوريا الجنوبية جابون غيره كذلك باش نتسألوا اليوم على التكلفة تقريب وكنا جاوبنا على جزء من السؤال هذية سنة جامعية للطالب الواحد في الخارج قداش تقريب تتكلف شو أهم الصعوبات زادة اللي نجمو نواجهوها فما صعوبات مادية في الاندماج في الثقافة في اللغة إلى آخره والأغلبية بعد يكملوا يقرأوا هل أنه يرجعوا لتونس ولا يقعدوا يستقروا الغادي برشا أسئلة جاوبنا عليها ديجا الساعة الأولى وما زلنا ساعة ثانية مواصلين مع تليفوناتكم وزادة مع ضيوفنا في البلاتو حسني دخلاوي مدير كامبوس فرانس وإيمان فهري خبير التوجيه الجامعي مرحبا بكم من جديد الزوز وتحية لكم. قبل ما نوصلوا مع التليفونات نتوجه بسؤال ليك حسني وقبل الأخبار ماضي ثلاثة كنا حكينا على الوقت اللي يمشيوا فيه الأغلبية للدراسة مثلا فرنسا كوم بروميير ديستيناسيون هل بعد ما ياخذوا الباك مباشرة ولا بعد الماستر بعد الليسانس بعد الدكتوراه تقريبا شنو الأرقام اللي عندك؟
13: alors الأرقام نتاعنا تقول اللي في النيفو ليسانس اجمالا يعني دو لا بروميير على ترويزيام ليسانس عندنا 40% من لي زيفيكتيف نتاع لي بارتون في المستوى هذا ceux qui partent au niveau bac plus 1 يعني مباشرة بعد الحصول على البكالوريا اللي هما généralement في les premières années de licence essentiellement في les premières années de licence ولا في les premières années de d'école d'ingénieur ولا classe préparatoire معنا
12: juste بعد ما ياخذ الباك
13: juste بعد ما ياخذ الباك في حدود 20 إلى 30%
12: d'accord
13: ثم عنا 51% من الطلبة التوانسة اللي يمشيوا موبيليتي اتيديونت لفرنسا في النيفو نتاع الماستر و 9% من الاجمالي نتاع التوانسه هذوما اللي يطلعوا يقراوا في فرنسا
12: مشيو في الدكتوراه
13: سيون دكتوراه
12: تري بيان دونك الريبارتيسيون واضحه جدا الاغلبيه نلقاو يمشيو بعد الليسانس نتاعهم ولا باش يعملوا ماستر ولكن قراءه في لي شيف خذوها باش نفسروها لانه لي بارون زعما يحبوا يعملوا امورتيسمون للتكلفه يقول لك برا يعمل 3 سنين هوني ويطلع ماستر كهو ولا اسباب اخرى
13: والله هو مفهمش ما نجموش يمكن انفليش سبب بعينه لانه هو ستون سوم نتاع نتاع اسباب
12: متعدة
13: ما بينها انه زاد يمكن ثقافيا صعيب شويه على العائلات التونسيه وعلى لي ميناج تونيزيان الوالدين التوانسه
12: يسيبوا
13: يسيبوا صغارهم 18 ans voire حتى 17 ans يطلعوا وحدهم حتى وكان في بلاد ماهيش بعيده ياسر وحتى أي. كان عند العائله
12: نجم تكون من بين الأسباب
13: من جملة الأسباب أنه يحاولوا أنه يغتغد أمتي بو لديبار حتى لين الصغير يغاني عن ماتوريتي فان صغيرهم يغاني عن ماتوريتي أسباب آخر أنه زاد الماتوريتي أكاديميك لأنه
12: يطلع عنده باجاج
13: بطبيعة الحال على خطر فما مش ما يكونش الديكالاج ما بين الليسي وما بين التعليم العالي وزيد التعليم العالي وحدك وبعيد على العائلة وفي بلاد أجنبية
12: دونك يطلع الأكثر استقرار عند بعض
13: الأولياء ما يكونش فيولون ثم ثالثا من السبب اللي أنت قلت وجيه جدا سورتو السنين الأخرانية أنه فما أنا مختصمان نحاولوا ان روتارت ان ريبورت لو بروجي نتاع الموبيليتي اكثر من نجمو باش نقصوا على رواحنا عوامل المصروف
12: جوستمون تقريبا ان موين اون اني انيفرسيتير الطالب قداش تتكلف تقريبا كنت سالت ايمان زدك في ضيفتنا قالت بين قداش قلت ايمان انت بالبلد الاخرى و140 مليون انت واذا كان جامعه خاصه اذا كان انت والديستيناسيون بالنسبه لفرنسا فما يظهر لي موين واضحه
13: نحكيوا على لي فري دو سكولاريتي ليندا ولا
12: نحكيوا على لو كو نتاع السنه كله بعد نفصلوا شويه على لا حتى تحكي الانسكريبسيون
13: الوغ سافاري برشا هنا نجم نحكيوا على دي فري سا ديبون من شنو الظروف اللي طلعنا فيها مثلا كيف تطلع شنو نحب نقول كي تطلع تقرا في جامعه خاصه ولا في مدرسه خاصه في اون ايكول بريفي مش كيما تطلع تقرا في الجامعه
12: Public.
13: ولو انه كيما نعرفوا الناس الكل لي زونيفرسيتي بوبليك بيدهم ولاو يزابليك اللي نسميو لي فري ديفيرونسي اليوم مثلا بور اون انسكريبسيون اون ليسانس معناها من البروميير اني حتى للثوازيام اني لاني دو ليسانس ال كوت ا بو بري 2900 يورو في العام نجم نقولوا 10 ملايين توانسه
12: فوالا وبعد في المسير اكثر شوي
13: 3900 يورو بالنسبة للنيفو ماستر الكو يفرق هوني على خاطر بطبيعة الحال يفرق من لي فري دو سكولاريتي لأنك تنجم تطلع تقرا زادة في البريفي جينيرالمون الكو نتاع البريفي يلفاري اون موين من 5-6000 يورو ينجم يطلع حتى في بعض المدارس السبيسياليزي في لي زيكول سبيسياليزي حتى 20000 يورو أكثر
12: بيه خلينا نرجعوا لحكايه لي فري ديفيرونسي اللي هما البعض يسميهم فري دانسكريبسيون والحاجه هذيا تعاملت للي زيتوديون اترانجي ما كانتش موجوده قبل كانت معناها الجامعه هي اللي تختار طبقها ام لا ولكن ذولي من مايو 2026 ولات اوبليغاتوار للناس الكل الجامعه الكل هي تنطبق على تو لي زيتوديون اترانجي مش نحكيو كان على التوانسة
13: تنطبق على الطلبه الاجانب الكل
12: حتى
13: الطالب الاوروبي ما يعتبرش اجنبي في السبيشال
12: مع اليونيون اوروبيان
13: الطالب الاجنبي هو الطالب مثلا الامريكي التونسي الياباني نيجيري وحتى البريطاني
12: خارج الاتحاد الاوروبي
13: خارج الاتحاد الاوروبي وبعض البلدان اللي في في في كونفنسيون اللي كي سون سيتي دون اون كونفنسيون معينه
12: ولكن الاخرين الكل ولاو
13: مطالبين
12: باش يخلصوا الفري
13: يخلصوا لي فري ديفيرونسي هذوما
12: بخلاف لي فري دانسكريبسيون اكاها وما فهم ما فهميش اذا كانوا في بوبليك معناها دي فري اخرين ابار ما عيشتو اللي هي اون موين معناها كريه ما
13: كريش من المدينه اللي باش يسكن فيها لانه كي تسكن في باريس مش كيما تسكن في مدينه صغيره
12: الكري مش كيف كيف
13: نائية شويه ولا الكري مش كيف كيف يعني كيما في تونس كيما في البلدان الكل المعيشه الفري نتاع المعيشه يختلفوا من بلاصه لاخرى دونك مي اون غرو نجم نقولوا كان نحكيوا على دي فري خاصه العام الاولاني على خاطر بعد une fois les étudiants ياخذوا leur marque ou ou يستنسوا يلقاو لي ريبير نتاعهم وفما لي جوب étudiant وفما الفرص هذيا نتاع انه
12: يعاودوا
13: روحهم بطبيعة الحال سي aux alentours نتاع 30 مليون وتوكال عام ولاني
12: كما قال تقريبا ايمان لا موين. اخر سؤال وبعد نمشي مع فاطمه ونرجع لضيفتنا ايمان. انت حكيت على الفري دانسكريبسيون ولكن زاد فما اللوجمون الهوني الطالب معناها الاجنبي عموما ما فماش يظهر لي امكانيه مبيت امكانيه معناها هوني شنو كولوكاسيون كري على حساب كيفاش العمليه
13: بطبيعه ملي بطبيعه موجوده هذه يمكن بيتيتر جو بريسيز شويه اللي كنت نقول فيه 30 مليون نحكيو على حد باش كيفاش سو بروندر ان شارج بور ليبرجمون
12: فوالا
13: لانه التكلفه نتاع ليبرجمون هي عندها نجم نقولوا نصيب الاسد من المصروف من البيدجي نتاع الطالب اللي في الخارج بصفه عامه وهوني نوتامون في فرنسا فالطلبة الحق معناها اللي قاعدين نراو فيه اللي فما اون ماجوريتي كيف يطلعوا عند عائلات وعند اقارب وهذا اللي يسهل لهم بتبيع الانستالاسيون وينقص دراستيكمون المصاريف
12: سينو الاولياء باش يدفعوا سينو لوبسيون الاخرى
13: فما لي زوبسيون تاع لي لوجمون بريفي ايفيدامون كيما في اي بلاصه اخرى وفما زاد المبيتات الجامعيه اللي متوفر للطالب avec des coûts réduits par rapport
12: اي ولكن هذوما يعطيو اولويه ديما للطالب الاوروبي ثم كيفاش يصير الكوتا معناها للطلب الاجانب
13: Alors, ماهيش مسألة كوتا هي مسألة ديسبونيبيليتي ونجم نقول لك المبيتات هذه عليها طلب كبير ياسر اي كومبري للطلبة الفرنسيس واللي يلقاو صعوبات انهم هما بيدهم يعني طالب الفرنساوي اللي يتنقل من مدينة
12: مدينة باش يلقى بلاصة
13: يلقى الصعوبات هذه اللي هي موجودة بارتو كما قلنا قبيلة وما فماش سبيسيالمون دي كوتا لكن c'est une question
12: disponibilité
13: alors disponibilité ou et puis préparation على خاطر يمكن نذكروا هوني اللي كيف نبداو لي بريباراتيف نتاعنا على بكري ديما عندنا دي شانس اكبر انه نلقاو
12: على بكري بعد ما تجي الاجابه من عند
13: قبل حتى ما تجي الاجابه نجمو نبداو الاجراءات نتاعنا وهكاك الطلب نتاعنا الى اكزاميني
12: على بكري
13: فعلى بكري
12: واضح باش نرجع لك ايمان من ناخذ فاطمه قبل بالتليفون قاصنا فيها برشا وباش نرجع لك بعض الاسئله كيف كيف في نفس الاطار ولكن في لي زوتر ديستيناسيون معنا فاطمه من تونس باش تحكي على تجربه في علاقه بنتها Alors, Fatma قالت بنتي خرجت تقرا في المجر ما نعرفش كان ديستيناسيون فيها برشا توانسه ولا لا وإقبال عليها تقول قريب تكمل خرجت بورس ديتا والحمد لله تجربه ناجحه مرحبا مدام فاطمه
14: عسامة لله مرحبا
12: شحويك لله مرحبا
14: الحمد لله عايشك نحبلكم انتم صافا
12: عايشك مرحبا بيك وشكرا على الدخله
14: عايشك ميرسي بوكو
12: مدام فاطمه
14: حبيت
12: تفضل
14: حبيت نحكي على الاكسبيريونس نتاع بنتي ونتاع العائله هي كي تجي تشوفهم فانت كونت سورتو كي سمعتكم تحكيوا على المجر وكل انا بنتي عملت ليسونس في تونس ليسونس اون اوربانيزم في تونس نجحت افيك مونسيون تري بيان افيك فيليسيتاسيون دي جوري دونك جاتها بورس من الدوله والدوسي هذايا نتاعها هي تحضر فيه من قبل من قبل لبعا
12: من الدوله التونسيه معناها
14: جات الدوله التونسيه خذت البورس دونك والدوسي ولي ريغيرش اللي عملتهم ولشوا دو فاكولتي وكل شيء من قبل بعام وهي تحضر فيهم معناتها اللي هي براتيكمون اون دوزيام اني دونك كملت ونجحت وكل شيء جاتها الموافقه على البورس واختارت معناتها باش تمشي هي للمجر في المجر مشات عملت ماستر اون انجينيور معناتها عملت انجينيوري اون انفيرونمون وتوا بنتي براتيكمون مازال لها كلك موا وتناقش الدكتوره نتاعها
12: تبارك الله عليها معناها
14: تعمل دكتوراه توا اون سيونس دو لانفيرونمون الحمد لله يا ربي وتخدم اون باراليل توا تبارك الله زاد في شركه دوليه كبيره برشا والحمد لله معناتها امورها من اللي خرجت من تونس الحقيقه انا نحب نقول حاجه اللي انا معناتها دابخي الاكسبيريونس نتاع بنتي نسمع فيكم تحكيوا على 30 مليون و40 مليون انا نقول لكم معناتها كي خرجت هي بورصه هذه باش نحب نقول باش نشجع ليزيتيديون هنا في تونس اللي عندهم لسبري يحبوا يسافروا لبرا اقراوا على روحكم بالكدا باش نجم تجيكم البورس من الدوله كي خرجت من تونس انا جوست خلصت لها البيي واكيد مصروفها غادي فوق لو برومي مو.
12: ولكن احنا نعرفوا انه مش ممكن الناس الكل باش تاخذ بورس، حتى كان الناس الكل تقرا على روايحها جيب الباهين في الباهين باش ياخذوا، دونك يقعد النومبر تري ريدوي ويقعد العدد ياسر صغير، حتى كان
14: واحد يسعى كيما تعاد هي يسعى
12: اكيد جدا. السعي مهم جدا، ولكن السؤال مهم مدام فاطمه، وقت اللي نحكيوا على بنتك معناها مشيت جايين، واحنا سؤال الاغلبيه يمشي للخارج باش يلقى الاختصاص ويزيد يدعم معناها معارفه، والا للبحث بار لا سويت على العمل. انت قلت تخدم غاديكا، هل ناوي تستقر الغادي، هل هي فقط تجربه وناوي ترجع لتونس، كيفاش القرار؟ لحظه مدام فاطمه، جوست نكملك سؤال، معناها هو قرار تخليه لها شخصي والا عائلي، ولا فما نيه للمواصله العيش غادي؟
14: أغذالي هو من الأول كان الأوبجيكتيف بتاعها باش تطلع تقرأ، أول حاجة كانت القراية. بون كي لقات ليزوبورتينيتي باش تكمل دكتوراه وكل شيء كملت، وتوا بي ولات تخدم معناتها غاديكا وظروفها الحمد لله لاباس وكل شيء، أبريوري باش تقرر تستقر غادي، سيرتو اللي بيانتو إن شاء الله دون زين أني بتاتخ باش تعرس وباش تولي حتى ميم وتولي مقيمة، مش في المجر مي في بلاد أخرى. أي مش في المجر مي في بلاد أخرى.
12: ولهوني مدام فاطمة الهدف ما كانش معناها من الاول، ولكن العائله مع استقرار الغادي للصغار اللي بعثوهم عموما، وعليش معناها الرغبه في بناء مستقبل الخدمه العمل، شنو الاسباب؟
14: اجا قالك انا عندي انفي انيك، عندي بنيه واحده،
12: أنا
14: بنتي عايشك، بنتي كي جات تسافر وخذت رجلة أمورها وكل شيء قبل ما تسافر بثلاثة أيام ولا أربع أيام، جات هك الشوك، قالت لي ماما بش مبطل يا بنتي علاش، قالت لي ناجت هك الخوف وكل الحكاية دي، الحمد لله مشيت وركحت أمورها وقرات وخذت عملت ولت انجينيور وتوا تعمل في الدكتورة متاحة. دونك ما نعرفش هما الأفاق غادي خير، المستقبل البرة خير، إن شاء الله بتتخ نهار آخر تخمم باش ترجع لتونس بخوة أو تعمل مشروعها هنا في تونس.
12: هذه
14: ما هوش علاش لا هذه مش
12: مطروح حاليا،
14: ما زال مش توا، مي مطروح مي مش توا،
12: لغلا في المستقبل
14: تشوف لا في بروفيسيونيل البرا وكل شيء.
12: ان شاء الله ربي نجحها يا لله. فضلك يا مدام فاطمه، شكر كبير ليك، يعطيك الصحه على تقاسم التجربه. وني نمشي بسؤالي من فهري خبير في توجيه جامعي كونسيرون اورينتاسيون باش نطرح بعض الاسئله.

0: عليا كيما في اسبانيا باش يلقى كان يحب يقرا في جامعة عمومية باش ينقص من التكلفة نتاع القراية ولا باش يلقى لي سبيسياليتي اللي هو يحب عليهم ساعات لازم يكون اوبليجي باش يقرا اللغة الإسبانية دونك يزيد عام كامل في الكورسوس نتاعو pour apprendre la langue ينجم يبدا في تونس une bonne partie mais le passage par l'année de langue il est obligatoire خاطر غادي باش il va la pratiquer directement باش يقرا هاد الكور انتنسيف دونك ça va l'aider à apprendre rapidement باش ينجم يدخل يقرا في الجامعات ينجم يكون عائق ساعات surtout pour les personnes qui mais يحبوش ياسر l'apprentissage des langues mais sinon فما ديما l'alternative
1: l'anglais
0: اللي هي
1: اللي ولا متوفر de plus en plus في حتى في البوبليك
0: exactement
1: في بعض الجامعات
0: ما نجموش نقولوا لي بروغرام الكل موجودين بالانجلي وما نجموش نقولوا نلقاو في نفس سبيسياليتي فما بلوزيغ شوا تنجم تختاروا مي قاعد يتزيد معناها دو بلوز
1: من عام لعام بالنسبه للاختصاصات مع حسني الدخليوي مدير كامبوس فرنسا عطانا ابري الاختصاصات في لي زوتر ديستيناسيون شنو اللي موجود هل فما حاجات خارج عن المالوف ماعرفش كيما اللي باش يمشيو لكوريا الجنوبيه اليابان يلوجوا في حاجات اكثر تمشي مع الكولتور ازياتيك نتاعهم ماعرفش شنو التنوع اللي فما في الاختصاصات
0: تو الاختصاصات اللي ولات مطلوبه اللي هما بلوتو مطلوبين ما مشاو وتزيد دوموند عليهم عندنا domaine de la santé هذيك ديما بدون منازع الميديسين لا ميديسين جينيرال لا ميديسين دونتير الفارماسي اي تو لو دومين نتاع البيزنس فينانس كونتابيليتي ماركتينغ زاد ديما متواجد و دومين دو لاي تي دونك سورتو تاو في لاي تي اكثر دو سبيسياليتي واللي مطلوبين هما السايبر سيكوريتي اي لانتيليجونس ارتيفيسيال فيو لي الفرص نتاع العمل اللي موجوده واللي توندونس اللي طالعين دونك ولاو حتى عبيد تقرا وقبل لازمهم يرجعوا يقراوا pour faire un master والا يزيدوا دي فورماسيون في الدومين هذايا باش ينجموا يواكبوا التطورات اللي قاعد يصير لهم في المجال
1: فماش اختصاصات كخارج عن المالوف حاجه
0: فما في كوريا باغ اكزومبل نلقاو اختصاصات نتاع كي بوب دانس نلقاو زاد لار كولينير نلقاو الدراما دونك فما دي سبيسياليتي اللي نلقاو مش كان حتى في كوريا حتى في مالطا دونك جو سيت ليكزامبل دو لونيفرسيتي اوف مالطا اللي هي يونيفرسيتي public معروفة على الاخر واللي لا ميور يونيفرسيتي اللي موجوده في مالطا اي بروبوز بوكو دو سبيسياليتي اللي ما نلقاوهمش في الجامعات الاخرين
1: اي اللي هي تمشي مع دونك فما تنوع بلوز اوموا اخر حاجه في علاقه بال معناها بخلاف الاختصاصات واللغه والحاجات كيف كيف في علاقه بالنيفو والمستوى اللي يخرجوا منه توا كي كنا نحكيوا مع حسني قال لك الاغلبيه يخرجوا بعد ليسانس ثم بعد الباك فالدكتوراه هي اكثر حاجه في ليزوتر ديستيناسيون نفس الترتيب تقريبا ولا بعد الباك ديريكت ولا
0: اكثر نسبه بعد ليسانس
1: كيف كيف معنا نفس التوجه
0: sinon فما une autre option اللي يمشيو فيها les étudiants تونس اللي يحبوا يمشيو يقراو في فرنسا puisque احنا عندنا le même système éducatif le système LMD فما شكون يخرج في 3e année ليسانس دونك يبداو الكورسوس نتاعهم هوني يقراو 2 années ومن بعد يكملوا العام الثالث pour deux raisons la première raison pour avoir le diplôme français معناها خاطر باش يقراو عام après ils vont avoir le diplôme de licence et العام الثاني اللي هما الاكسي للماستر ينجم يكون
1: اسهل
0: خاطر ديما في لي ماستر الكاباسيتي داكوي تبدا اقل دونك مش كيما الاكسي في لي ليسانس كيما هكا دونك يقول لك نبدا سور بلاس هكا كنولي
1: سهل اكثر يعطيك الصحه ايمان ونرجع معكم مع حسني بنقاط اخرى باش نطرحوهم في الحلقه نتاعنا ولكن قبل خلينا ناخذ معنا تيمونياج تاع مدام دره من نابل المديساتين للأربعتاشية ليندا رحالي معنا مدام درة من نابل تقول أسباب دراسة في الخارج أغلبها الأوريونتاسيون معناها البحث عن الاختصاص اللي يحبوه بنتها تقول ناجحة ب 18 ونص معدل وخذت بالدورة بتاع الأوائل ولكن ما خذتش التوجيه اللي تحب عليه دونك التجأت لدراسة بالخارج مرحبا مدام درة تحية ليك
2: عسلامة لندا لاباس
1: شحوالك يا للا مرحبا بيك وتحية لولاد نابل الكل
2: يعيش ميرسي بوكو ميرسي على الفورم هذا نتاع اليوم خاطر الحق انا فما حاجه قعدت في قلبي تواليها عام انا بنتي تقرا في ايكول فرونسيز تونسيه تعرف اللي يدخل يقرا في ايكول فرونسيز من الاول يكون عنده entre guillemets, باش يمشي لبرا.
1: ايوا
2: نشحت في الباك بالكبيه avec félicitations des jurys. تحصلت على دوره الاوائل في تونس. كي تحصلت على دوره الاوائل

0: تونس.
1: اي
0: ولا تتخمم تقول كان ناخذ ليكول ما نعرفش عندي الحق نسمي ولا ما نسمي.
1: لا لا ما نسميوش. لا لا
0: كان ناخذ توجيه هذايا ما نمشيش للبرا.
1: اي
0: و avec 18 دي موين و
1: في البيبليك هي ولا لا سي علي حبت
0: علي؟ لا لا في البيبليك هي في البيبليك.
1: اي ما نجمش نسميو مدام دار. اي اش حبت تمشي
0: يبس دوك دخلت في دورة الأوائل متاع يبس هذوكم مي افيك 18 دني دو موين من ايكول فرانسيز ترقى روحها خارج معناها الكلاسمون هما اون فيت ياخذوا 150 لولانين بركة. لي ايكول فرانسيز في تونس ما عندهمش افونتاج في التوجيه للي ايكول بيبليك متاع تونس بالكل. اش معناها لو نومبر متاع التلامذة اللي ياخذوه معناها سامحني معناها سي نومبر
1: صغير
0: صغير برشا
1: كوتا صغيرة برشا
0: كوتا توا احنا كيما تقول واحد لانفستيسمون على صغار وعلى قرايتهم معناها من بعد كي ينجح تقعد تربي في الباك بالكدا إذا جيزي لي كرون زيكول معناها ميسلين اي بيس انجينيري اون جينيرال يلقى روحو لي زيكول فرونسيز يقول انا حق ما عنديش العدد قداش من تلميذ اون جينيرال سكولاريزي انا نحكي بالكراوه قداش من عدد هما من باك قداش من تلميذ
1: تحكي على الباك فرونسي معناها
0: اي
1: تو بعد نحاولوا ناخذوا الرقم من عند ضيفنا اي
0: اكزاكتومون قداش انا نحكي على سكولاريزي خاطر يقول لي اللي ماهمش سكولاريزي ما عندهمش حق ولا حاجه كيما هكا
1: معناها ماهمش سكولاريزي
0: اللي عادي كانديدا لي
1: تحكي اللي يقرا يعدي وحدهم اي
0: اي صحيح انا بنتي سكولاريزي دونك معناها تونسيه سكولاريزي تاخذ باكي واللي عندها الحق في التوجيه في تونس اما بعد ترقى معناها ان نومبر
1: غير
0: مثلا 200 اذا كان صحيح ياخذوا 4 تلامذه في كل ايكول دو ميتين لي بيس ياخذوا 8 تلامذه باركونت يوليو كلاسي parmi les tunisiens معناها انتم 8 من لي ايكول فرونسيز ما تقعدوش كلاسي وحدكم تاليو تدخلوا مع كلمية وما كل نعرفش قداش من واحد تونسي اللي هما عندهم في دورة الأوائل. دونك ما خليتش لوغونتاسيون هذيك هي من الأول عندها معناها ألافي أون تيت باش تمشي لبرا مش معناها خاطر ما
1: نخلطش. أما إذا كان لقات اللي حاجتها بيك أنت تقعد.
0: إما قالتها كان نخلط على الإيبيس ما نمشيش لبرا.
1: إي.
0: فهمتني؟ فوالا وبرشا برشا برشا من صحاب بنتي اللي نعرفهم جو كوني واحد يقرا معاها زاد اكثر منها شويه معدل نجاح هي 18 ونص هو اكثر منها شويه حب ميتين فل هذا من اللي نعرفه يقرا معاها يحب ميتين ما خلصت على حتى ميتين من الميتينات معناها هذه هي المشكله يقول لي اون بارتي مش مشكله
1: اي هذه فقط هذه فقط باش نوضحوا للي يسمعوا فينا هذه راه فقط للي يقراوا في سيستم فرونسي معناها مش للتوانسه
0: التوانسه ما عنديش فكره الحق برشا على المعدات قداش
1: اي اما هوني فقط يخص لي زيكول الواحد بما انه يقول لك اختار الكورسوس من الاول فيواصل فيه فذاك علاش ربما الضيق ان شاء الله يعاودوا اعاده نظر في الكوتا وفي الاعداد ولكن ما يخص كان فقط راهو لو سيستيم فرونسي توا وين مشيت هي دورة بنتك وين شنو اختارت اختصاص
0: والله مشيت لسويسرا
1: شنو تقرا
0: بوليتكنيك اش قلت لك معناها على ان دوسي بيه فهمت وحبيت تقعد في تونس
1: ولكن ما نجمتش طلعت
0: دونك التلامذه الباهيين نتاعنا علاش نخليهم يهربوا من بلادنا
1: واضح جدا هو حتى اللي ينجحوا من السيستيم تونيزيان راهو قاعدين يهربوا فيهم خاطر ياخذوا بورس ديتا اون جينيرال وما يرجعوش مالوغوزمون احنا كل عام لي لوغيا في الاختصاصات الكل باك مات باك سيونس باك قداش معناها ينجحوا ب 19 و 18 يمشيوا بورس ديتا زيدا كيف هديه للبلدان الاخرى وما اون جينيرال ما يرجعوش به نشكرك يا در على المداخله نتاعك يعطيك الصحه شكرا على اللي قلته في الأثناء خلنا نرجع نقدمه في بعض النقاط اللي تذكروا ونبدأ معك حسني دخلي مدير كامبوس فرانس انت حكينا على معناها دي شوا اللي يمشيوا برشا يلوجوا على ساعات الاختصاص ساعات معناها باش يمشي دعم كورسوس عملوا ديجا في تونس ولا بعد الباك إلى آخره ما بعد التخرج عموما هل عندكم بعض الأرقام اللي يكمل الليسانس ولا الماستر ولا الدكتوراه عموما هل يواصل غاديك الاندماج وماذا بيقعد ويخدموا إلا فما معناها كورام تاع عودة للإستوديون هذو ما تسجلوا الرقم ذاته وإحنا عنا 16,000 16,000 هذوكم قداش يرجعوا منهم قداش يقعدوا غادي
2: في الحقيقة لندا ما عناش من فيزيبيليتي على لو دوفنير متاع الطلبة هذو من فوا خذوا لي ديبلوم متاعهم لكن en revanche عندنا دي شيفر نجم من
1: في الماضي على الاقل
2: نستشهد بهم لا في الحاضر حتى
1: حاضر.
2: en 2025 كانت اصدقائنا نتاع لاتوش الاسوسياسيون تونيزيان دي غراند دي تونيزيان دي غراندز ايكول سامحني عملوا ان سونداج auprès des tunisiens étudiants في France و 20% منهم عبروا على رغبتهم في العودة لتونس بعد
1: الدبلوماسيون.
2: alors عملوا عموما نزيد نثبت في المعلومة tu m'as mis la puce à l'oreille approximativement 20% des étudiants هذوما يحبوا ناويين ويرغبوا في انهم يرجعوا بعد الدبلوم 20% مازالوا انديسي والبقية ابري 50% يحبوا يقعدوا يواصلوا المشوار نتاعهم الكارير نتاعهم في فرنسا ce qui est conforté par des chiffres اخرين نتاع l'OCDE اللي تقول اللي ابري طالب على اثنين بعد الحصول على الشهادة نتاعو طبعا نحكيوا على تونس يرجعوا لتونس والا يغادروا البلد اللي خذوا فيها الدبلوم نتاعهم
1: وينجموا يمشيوا للاوروبيه مجاوره
2: اذا هما دخلوا في لوجيك نتاع موبيليتي فما يعني بعض الدبلوم يعني ما يحسركش انك تكون موجود ولو انه فما تسهيلات بطبيعه الحال بالنسبه للي ديبلومي باش انهم يواصلوا
1: ساعات يسون سوليسيتي حتى قبل ما يواصلوا يكملوا الكورسيو
2: ابسوليمون اي سا ديبون من لي فيليير وبطبيعه كي يبداو متميزين كما كنا نسمعوا على الطالبه هذه للاسف مالوغوزمون ما نجمتش تعمل
1: الباركور
2: اللي حبت عليه هي لكن ان توكا في لي فيليير ديكسيلونس وخاصه اذا تعمل ان ستاج وين تو اتير لاتونسيون نتاع المؤسسه اللي انت تعدي فيها في ستاج نتاعك جينيرالمون اي سون ريكروتي قبل حتى ديبلوم
1: ستاج ديجا قالوا له كامل ورجع
2: فوالا
1: بالضبط نفس السؤال اللي كي مال فادي كونسيير اون اوريونتاسيون خبيره في التدريب الجامعي ان جينيرال لي زوتر ديستيناسيون بخلي في فرنسا كيما قلنا اللي هي لا بروميير ديستيناسيون بور لو مومون ولكن عموما اللي يطلعوا هل انه يرجعوا ولا يكملوا يخدموا غادي كي يتخرجوا ولا كيفاش بقيت الكورسوس معناها ما بعد الدراسه في الخارج
3: انا ما عنديش ستاتستيك اما تقريب منطلق الخبره نتاع لي ستوديون ينقابل فيهم
1: بالضبط
3: الاكثريه ديما يسالوا معناها ابار لي كيستيون كونسيرن القرايه والبروسيسوس وكل شيء يسالوني بعد ما ناخذ ديبلوم اسكو نجم نقعد ولا لا
1: معناها فما النيه
3: من الاول وباش عبيد يحسبوها معناها كاوبجيكتيف لازم يوصلوا له دونك لو شوا دو باي ساعات يكون بازي على البوسيبيليتي نتاع يقعد ولا لا لي زوبورتونيتي دو ترافاي اسكو موجودين ou non في الدومين نتاعو دونك وي الاغلبيه
1: فما البروجيكسيون هذيك ربما استقرار وقتي كيما ينجم يكون على طول كيما كنت تحكي معنا مدام دره فاش كون يتزوج وقت غادي فما شكون بعد سنوات 10 15 سنه ينوي يرجع كل معناها التجربه اكيد تكون مختلفه عن البقيه به باش نشوف معكم بعد شوي باش نحكيوا جد على حكينا على برشا حاجات على ارقام على حاجات منظمه ولكن خلينا نحكيوا على ارض الواقع هل في بعض لي ستوديون يواجهوا بعض صعوبات في الاندماج كيفاش نجموا ننصحوهم كيفاش نجموا يكون الحاجات اللي تخليهم اكثر يندمجوا في الثقافه في اللغه في حاجه باش تكون اسهل الحياه نتاعهم الغادي على خاطر كل بلاد وكيش يقولوا ورطالها فوالا كل بلاد وعاداتها ولغتها نسمع مدام نادية وبعد كده نرجع مدام نديا من نابل تقول عندي زوز صغار البرة خرجوا يقرأوا وفما حاجة بيه فما حاجة خايبة خاصة بعدهم على والديهم أكيد ولكن تحكينا مدام نديا شنو هو الإيجابي وشنو هو السلبي مرحبا للا تحية ليك
4: عسلامة مدام لين دا عسلامة لكيب مزيك الكل
1: يعيشك مرحبا بيك يابي
4: بالتوفيق لتلمذتنا الكل في جميع الكلاس دون توت الكلاس
1: ان شاء الله يا رب
4: الباك وخير من الله
1: يوفقهم وينجح اللي قاعدين تاوي عنديه وفي الباك وفي لي زونيفرسيتي الكل بي مدام نادية دونك زوج صغيرات البرة خرجوا هما باختيار منهم ولا انت شجعتهم ولا كيفاش
4: والله انا انا من الاول كانت عن الرغبه انا ولا بابا عن الرغبه ما بعد ما اخترت شو هما كل واحد يوصل حتى توقع درجة من 14 أو 15 هنا قيدوا بعد بدأوا في السيستم إيطاتيك وبعد قيدوا في السيستم فرنسي نجحوا بكري دونك مشاو على الريح مشاو صغار
1: ما كملوش الباك تونيزيان معناها
4: ما كملوش الباك تونيزيان مشاو الانتيغراسيون بورتو هما وغيرهم من بار معناتها هما وتلمبا اللي نعرفهم توا وصحابهم الكل الانتيغراسيون صغار انا كان توا ما نعاودش نفس الاكسبيريونس نخليهم يقراوا يعملوا الام دي نتاعهم هوني وبعد يمشيوا خاطر يمشيوا صغار على الاخر يمشيوا صغار فما نيتروسيون فما اول بالنسبه تو ليتيديون راه اللي باش يمشي غاديكا كاين هوني ياكل في دارهم غطاء اكيليبري فيه الزيت وفيه غير فيه لي فيتامين الكل باش يمشي غادي مازال ما يعرفش معناتها مازال ما عندوش هكا المونتاليتي هذيك يركز على النيتروسيون على غيرها خاطر باش يمشي فما باش يلقى ان اوتر انفيرونمون
1: هذا هلي ولادك ضعفوا مدام نيجي كي
4: لا لا ما شاء الله ما شاء الله ما
1: تحير على ماكلتهم
4: ولا ليه اما تولي تهزل اما تولي لي العباد الكل تهز
1: التعليب وال اي
4: التعليب والهزين وكل واعمل هكا والكل وبرشا انا الحمد لله معناها هات لي سنستهم بالاندبندونس وهم حتى اللي يمشي غادي راهو
1: يعمل على روحه
4: يعمل على روحه ما الوحش راهو معناتها
1: من جهه مدام نيجي الوحش منا احنا الاولياء ولا من هما
4: حتى هما سي با فاسيل راهو يمشيو معناتها عالم اخر انا كيف حتى معناتها يمشي يواجه حاجه اخرى راهي معناتها ماهيش ما مشاش كامل في كل شيء
1: قداش عمرهم طلعوا وين مشاو ديستيناسيون
4: انا مشاو لالمانيا انا بريسك 17 عام مشاو فهمت وصغار ولاو ديزالمون بريسك صغاري نقول لك
1: علاش
4: انا ريت كانوا كيف كانوا هوني انا نهز ونجيب ونطيب ونوكل والبابا والكل بعد ولا السيلونس ابسولي في الدار وليت باش تتكلم تستنى كان تليفون لو فييسمون دي بارون بريكوس دي بارون هذيا كثير هذيا معناها تصوروا ابار مثالش هذا الكل وصفا اما بعد راهو صغيرك تو هاني نسمع قلبي جاني يمشي هكا بعد ابغي اونزون ولا هكا كمل وقعد ولي بارون وينو في هذا الكل وهما ما انا ولدي تو ولدي الكومبورتمون هو ديما السيلونس تبعه الكومبورتمون كيف مشي غادي دي معناها سي وافورس يلزم يقرا يلزم يعمل يلزم يخدم يلزم هكا معناها كلي ولا انا المقدمين معناتها هو باهي ما نقولش افيك تو مي ريسبي لي زالم محليهم ومعناها كلي لي تري بيان انتغري والكل مي انا لي مامو خمو في هذا راهو مثالش خليهم يقراو ياخذوا الجامعه لهنا عندنا دي زونيفرسيتي برشا باهيه وغاليه وان بلوس انا قبل نسافر ديما نسافر ديما نسافر تو حتى كي باش نمشي غيان كو باش نطلع عليهم غيان كو باش نهزلهم غيان كو باش نعمل معناها لوبجيكتيف سي اوتر شوز ولا الوغ كو هوني وانفستيسمون كبيره راهو
1: معناها انت البعد وزيد خايفه لا يقعدوا يستقروا غادي هذا هو معناها
4: مش مشكله انا تو ما عادش يستقر ولا ربي يوفقهم اللي يختاروه ما نجمش نقفلهم اما انا نلقى تو بالحق معناها تو بغيت تو دي زيكزاما عيدك وحدك معناها
1: يعني خرجوا بكري من حياتك يعني مش كيما اللي يبدا مازال في تونس ساعات تلقاه كثير ومازال يعيش مع ام وبوه اي
4: فوالا وحتى تتمنى عليه يقوى معناتها ياخذ اكل المناعه القويه نتاعو سوسيالمون وفيزيكمون والكل معناها ياخذ اكل المناعه خاطر برشا انا عندي اصحاب صغاري برشا راهي لي ديبرسيون يفو فوار لو تو دو ديبرسيون تاع الصغار اللي تمشي راهو يفو فوار لي ستاتستيك هذوما معناها راهو بالحق حاجه انا نحب اللي كل واحد ربي ينجحو لا ومعناتها يل سويت فيفغ مي راهو حتى احنا لي بارون وتونس وبلادنا والكل كمان نخمو في الفولي هذا نخمو في الشغنمو معناتها تولي تخمم كان بجتاز الحمد لله اللي عندهم سيبغي أما راي غالية بخطول ما
1: أكيد جدا هذا هو وإحنا باش نختمو بالنقطة هذه جسمو مدام نيجي بما أن وصلنا لنهاية الحصة ونحب نشكرك برشا اللي تقسم تجربتك الخاصة مع صغيراتك ربي ينجحهم ويوفقهم في حكاية هلا الانتغراسيون وكان فما ان كونساي دوني باش نعطي دو مينوت كلمة ختام لكم اللزوز نبدأ معك إيماني من فريق خبير في التوجيه الجامعي في دقيقة باختصار شديد نصائح pour l'intégration نصائح عامة للي ناوي يمشي يقرا البرم
3: نصيحتي الاولى هو ما يخليش روحه على ديرنيير مينوت. معناها واحد كان نيمي باش يخرج يقرا لبرا ديما ننصحو يبدا قبل بعام باش يستفسر يشوف البلاد يشوف التقاليد نتاعها يشوف القرايه اللي غاديك ياخذ فكره على شنو التكاليف اللي باش تكلف. انا نقول لهم حتى خذ ورقه وستيلو اكتب كل حاجه قداش باش تتكلف لك بور نو با فوار دي سوربريز ولا مش كي من بعد توصل للبلاد اللي انت اختارتها تصير لك ديسيبسيون كيما قبيله سمعنا مداخلات وكل فما شكون ميم حتى في سيستيم ايدوكاتيف القاده دي ديفيكولتي وكل شيء خاطر كل شخص وشنو اللي يتمشى معاه
1: كل جامعه شنو
3: ميم شوز بور لانتيغراسيون فما شكون ينجم يسانتيغ فاسيلمون فما شكون لي دونك لو شوا دو بيي لازم يتاخو ان كونسيدراسيون من الحاجه من الحكايه هذايا خاطر راهو باش واحد يخرج يقرا برا هذايا مشروع دراسي ماهيش اون ديسيزيون اللي تتاخو رابيدمون واحد يلباس لاكسيون ديريكتومون. هوني نحكيو على مستقبل هوني نحكيو على حياه جديده على نمط تعيش نحكيو معناها على برشا دي فاكتور نحكيو حتى على مستقبل مهني بعد بلوتار. دونك نقول لهم استفسروا خذوا المعلومات من لي سورس صحاح خذوا الوقت اي سورتو لو بون تاع المعلومات من السورس الصحيحه خاطر ساعات يمشي بكلام جارتي وفلان وفلان ولا لي جروب
1: فورمي واليوم سي بلو فاسيل سور انترنت
3: اكزاكتومون
1: لي سيت نتاع الجامعات الاوفيسيال نتاع الغوفرنمون
3: فوالا ياخذ المعلومات من السورس الصحيحه باش ينجم يمشي في المسار الصحيح فوالا وان شاء الله ربي يوفق الناس الكل
1: ربي يفضلك ايمان ميرسي كيف كيف حسني داخلي مي مدير الكامبوس فرنسا في السؤال معناها اون غرو بور اون ميور انتغراسيون و conseil للي ماشي يقرا برا شنو هو تنصح
2: الوغ ساعه باش نزيد على الكلام نتاع مدام فهري انه بطبيعه الحال بريباراسيون اللي هي مهمه ياسر مشروع دراسه في الخارج هو معناه يتجاوز حدود الدراسه انه سي ان بروجي دو في سي ان بروجي اللي كي امبليك العائله الكل
1: صحيح.
2: يعني سي ان انفستيسمون
1: فاميليال
2: يلزم الطالب يكون حاس بالمسؤوليه هذيا ما يلزمش يكون اختار السفر للدراسة في الخارج جوست من أجل السفر ولا على خاطر يحب يعيش مغامرة هي صحيح حاجة باهية والسفر والاختراب حاجة مهمة ياسر في ان كورسوس أمان قبل ما يكون دراسي ويخليونا نربحوا ماتوريتي هذا الشيء فسر زادة عليش أنه الطلب اللي عندهم دي كورسوس على الاترانجي وموبيليتي انترناسيونال تلقاهم plus apprécié en بعد في في في رحله البحث على عمل sur un CV ils sont un peu plus appréciés que rire لكن زاد الوعي انه باش نبعدوا على الدار باش نبعدوا على العائله باش نمشيو للناس ثقافه اخرى بلغه اخرى ولو حتى ما نشوفش نلقاو وحدنا باش نلقاو غادي يقارب باش نلقاو لغه نتكلموها يلزمنا كمان نكونوا بريباري الشيء هذا الكل نكونوا نحاولوا الانتيغراسيون تاعنا تصير فيسع وخاصة اللغة هنا نأكد على اللغة اللغة راي مهمة ياسر في الفاسيليتاسيون في سرعة
1: التأقلم وكل شيء به واضح جدا نشكرك برشا حسني داخلي ومدير كامبوس فرنسا على حضورك معنا اليوم نشكر زاد كيف إيمان فهري خبيرة في توجيه جامعي كونسيرون دوريونتاسيون يعطيكم الصحة على الحضور أنا في لو تور جاوبنا على لي غراند ليني أهم الحاجات اللي الأولياء لي بارون وحتى لي فيتور زيتيديون يتسألوا عليهم نشكر زاد كيف اللي شاركوا معنا الكل بالتليفون وتقاسموا معنا التجربة نتاعهم الحلقة كاملة تسمعوها في الساعة الأولى والثانية نتاعها على باج فيسبوك موزايك اف ام ميرسي toute l'équipe de forum صالح إيهاب غسان وائل زميلي ساجي من المهري نعطيه الميكرو يقدم لكم عدد أخبار الأربعة لموزايك اف ام في الميكرو اللي نرحل لكم في لامين ملتقنا غدوة من ساعتين الأربعة حلقة جديدة من فورم
5: إصبح هو موزايك أمين جارة وفريقه يفيقوكم بالأخبار والسبور والموسيقى وبالجوائز والضحك زيدا
6: موزايك فام
5: كل شيء باش تبدأ نهارك بأحسن إنرجي صباحكم ديما أحلى صباح مع موزايك فام
7: أحلى صباح
5: أحلى صباح من الاثنين للجمعة من الستة للتسعة على الأولى في تونس
6: موزايك فام الأولى في تونس
8: مش كان في لبستنا ومش كان في الألوان ماتشي ماتشي حتى في الفرحة والأحزان متفاهمين في نفس الحاجة الكالي

0: فيتالي المساند الرسمي للمنتخب التونسي.
1: راديو موزايك اف ام تونس الاخبار.
2: مستمعي اذاعه موزايك اف ام تحيه طيبه. توقعات بأن يصل الحد الاقتصادي الأقصى لحق العشتروت الواقع بخليج جابس والذي يعد ثاني أكبر اكتشاف نفطي في البلاد في عام 2031 وفق تقرير صادر عن وحدة أبحاث الطاقة وهي منصة بحثية واستشارية متخصصة في أسواق الطاقة ومقرها واشنطن. ويمثل الحد الاقتصادي المرحلة التي تصبح فيها الإيرادات المتوقعة من عمليات الإنتاج غير كافية لتغطية تكاليف التشغيل، ما يضع الحقل أمام تحديات مرتبطة باستدامة الاستغلال على المدى الطويل. وبحسب أحدث المعطيات التي جاءت في التقرير، يبلغ معدل إنتاج الحقل الذي دخل حيز الإنتاج في سنة 1974 نحو 5000 برميل من النفط يوميا، بما يمثل قرابة 14% من إجمالي الإنتاج الوطني. وفيما يتعلق بالتحديات الفنية، أفادت شركة سيريبت المشغلة للحقل بأن خزان الحقل يحتوي على عيوب كبيرة تؤثر في أداء أبار الإنتاج، كما أن الهيدروكربونات غير مشبعة. أساتذة التعليم الثانوية العاملون بمركز إصلاح امتحان البكالوريا بولاية قفص ينفذون وقفة احتجاجية اليوم حاملين الشارة الحمراء وبحضور الكاتب العام للجامعة العامة للتعليم الثانوي محمد الصافي، وذلك تعبيرا عن رفضهم لما اعتبروه استهدافا لأحد زملائهم العاملين بمركز امتحانات بمدينة أم العرايس. وأكد المحتجون أن الأستاذ تعرض إلى ما وصفوه باتهام كيدي من قبل إحدى المترشحات لامتحان البكالوريا بعد ضبطها متلبسة باستعمال وسائل الغش خلال اليوم الأول من الاختبارات الوطنية، داعين إلى ضرورة توفير الإحاطة القانونية للإطار التربوي والتصدي لكل الممارسات التي من شأنها المساس بكرامة المربين وهيبة المؤسسة التربوية، مؤكدين في الآن ذات تمسكهم بحقهم في العمل ضمن مناخ يضمن الحماية والاحترام. في الشأن الدولي، وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت يقول إن حركة الملاحة عبر مضيق هرمز تشهد زيادة ملحوظة للغاية في ظل الحرب مع إيران. وأدلى رايت بهذه التصريحات خلال مؤتمر للمجلس الأطلسي، مضيفا أن الأمر سيستغرق عدة أشهر للعودة إلى التدفقات الطبيعية للطاقة بمجرد انتهاء الحرب. في الوقت الذي تعلن فيه دول عديدة دعمها للقانون الدولي وحقوق الإنسان، تكشف البيانات والوثائق أن عددا منها واصل تزويد الاحتلال الإسرائيلي بالإمدادات العسكرية خلال الحرب على قطاع غزة، بل أن وتيرة هذه الشحنات ارتفعت حتى بعد التحذيرات الدولية من خطر وقوع إبادة جماعية. تحقيق استقصائي لقناة الجزيرة كشف أن 51 دولة زودت الكيان الصهيوني بإمدادات عسكرية تدفق معظمها بعد تحذير محكمة العدل الدولية من خطر الإبادة الجماعية. التفاصيل في تقرير خول الكعبي.
3: التحقيق الذي أنجزته قناة الجزيرة يكشف أن الكيان الإسرائيلي يعتمد على سلسلة توريد عالمية تقودها الولايات المتحدة بنسبة 42% والهند بنسبة 26%، تليهما رومانيا وتايوان وتشيكيا، وقد سجلت جميع هذه الدول ارتفاعا في توريد شحنتها العسكرية إلى الكيان الصهيوني مقارنة بالفترة التي سبقت الحرب. أما على مستوى نوعية الإمدادات، فقد شكلت الذخائر المتفجرة من قنابل وصواريخ وألغام العصب الرئيسي للواردات بنسبة 62%، كما استوردت إسرائيل شحنات كبيرة من الرصاص تدفقت بمستويات قياسية تزامنا مع فترة استهداف المدنيين عند نقاط المساعدات، ولا تتوقف نتائج التحقيق عند حجم الشحنات ونوعيتها، بل تكشف أيضا فجوة واضحة بين الخطاب السياسي والواقع العملي. ففي إسبانيا التي أعلنت حظر تصدير السلاح إلى الكيان الصهيوني، أظهرت البيانات الجمركية إرسالها 99 شحنة عسكرية، كما أرسلت كندا 19 شحنة بعد تصويت برلماني يدعو إلى وقف التصدير، مبررة ذلك بالسرية التجارية والالتزام بالتراخيص السابقة. وفي فرنسا، ورغم دعوة الرئيس مانويل ماكرون إلى وقف تصدير السلاح، أدخلت إسرائيل 25 شحنة عسكرية فرنسية المنشأ، ويخلص التحقيق إلى أن الحملة العسكرية الإسرائيلية التي دمرت قطاع غزة لم تكن لتستمر بهذا الشكل لولا سلسلة التوريد العالمية التي ساهمت في دعمها.
2: بهذا التقرير نصل إلى ختام الموجز الإخباري، قدمه لكم سيف الدين المهري. المزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا mosaicfm.net والمشوار يتواصل مع حسن الهمالي وكامل فريق برنامج على كل لسان. إلى اللقاء.
1: في تونس.

0: اهلا وسهلا ومرحبا بكم في على كل سنة على الاولى في تونس. تحيه لكم مستمعاتنا ومستمعينا وين ما وصلكم صوتنا وعلى مختلف الترددات في مختلف ولايات الجمهوريه. تسمع فينا زاد كيف كيف على موقعنا موزايك اف ام .net via الابليكاسيون تاعنا موزايك اف ام تيليشارجابل على اي او اس ولا اندرويد. الابليكاسيون هذه تنجموا تقراوا من خلالها كيف الاخبار الوطنيه العالميه الاخبار الجهويه كل خبر يهمك من قريب ولا من بعيد وكيف كيف تسمع من خلالها وتتفاعل معنا زاد كيف كيف في البث المباشر لمختلف برامج الاولى في تونس. نرحبوا بالكيب الكل ترافقنا من توا حتى للستة نتاع العشية على 71113000. صديقنا وائل يستقبل تليفوناتكم بكل محبة. بعد شوية نلعبوا على ثاني مدينة الكاش من اهداء موزايك اف ام. منذ الجيمينج شوية اخر مع اخونا دراكو في جيم اوفر العمل الصحفي والانتاج كالعادة صديقتنا اومي معليه. رحبوا بها رحبوا بالجميلة هادية معنا اليوم في الاخراج الرقمي هادية رميلي. مرحبا اهلا وسهلا. هذايا نعرفوا الجوب هذايا جوب تاع الوالده ربي فطرها هكا كيف كيف دونك جابت الجوب تاع الوالده تسلفت امورك واضحه انيقه انيقه اختي هاديه ان شاء الله ديما متميزه ان شاء الله فرحتك على كل حال. خونا خالد من فروم كولومبيا. هلو خالد كيف الحال صفا الامور طيبه مريق الخويا دائما انيق اما انت ما تجي شيء قدام انيق تقول يونس الفارحي واضح ولا خونا يونس الفارحي ما شاء الله معناها فالدوروب حذية مش حاجة. رحبوا بيك سيونس أهلا وسهلا
1: أخوية
0: تبارك الله عليك سيني من حتى أخمس قدر ما يكن بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله ما شاء الله
1: بسم الله ما شاء الله
0: ولا حول ولا قوة إلا بالله
1: سينوج معنا
0: ولي هاني يقول لك هاني هاني قلت لك أعطيتك أنا التريق معناها أخوية أغبيتك أغبيتك ولا أحسدك والحمد لله
1: عايشك يا أخوية
0: كما أقول لك معناها بعد بسم الله الرحمن الرحيم كمل لك نقرأ لك الرقية يا أخوية
1: وكاد الذي
0: الحمد لله
1: لاباس صح بخير
2: هو باش يقرا لك رقيه وحنا باش نكركبوا عليه
1: هي صح هي هو لازم هو لازم
2: هو يلزم واحد يكركب عليه منفوس هلا يا ميت
1: زهر ذا
2: ميت منفوس
0: يلا مرحبا بك سيدة عايدة
2: دكتور الشيخ
0: صفا
2: شو الحوايا لاباسه
0: الحمد لله
2: صفا انت
0: الحمد لله سلام على سي صابر خويا ندخل اغاش
2: تحيه
0: كبير عليه تحيه لكم الناس الكل مرحبا بكم هذه على كل سنه حتى لسه
2: نبداو بالجود فايبس ما سلمتش
0: اعطينا بوب مارلي بعد سلم في عقلك في الكواليس
2: باي

0: قالوها اليوم.
1: مرحبا بكم الجديد فيها على كل سنة. مشيو القالوها اليوم وين حذر البريد التونسي حرفائه من حملي بطاقات الدفع الإلكتروني والمحافظ الرقمية وليت أدينار من بعض المواقع الإلكترونية اللي تنتحل وتتحيل أيضا وتنتحل الصفة متاع البريد التونسي تدعي شراكة معاه الاستحواذ على معطياتهم الشخصية للقيام بعمليات تصيد وقرصنة. أكد البريد التونسي أنه ما عندوش علاقة بالمواقع هذه ولا وذكر بأنه لا يطلب كلمة العبور أو الرقم السري الخاصين بالحرفاء متاعو. قال بأنه ستأخذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد كل من ينتحل صفة المؤسسة أو منتجاتها. وهذه اللي أكده رئيس مركز النقديات البريد التونسي واللي هو سي وليد عزاز زواف ولا رئيس مركز النقديات البريد التونسي في برنامج أحلى اليوم صباح الناس مع جيهان بلاد. وقال بأنه الهدف من عملية هذه هو التحايل الرقمي عبر إيهام المستخدمين بوجود جوائز أو مسابقات وهمية لسرقة بياناتهم الحساسة.
2: هو في الحقيقة البلاغ هذا خرجناه بحكم أنه وفقنا أنه فما بعض الصفحات اللي تنتحل صفة البريد التونسي أو مواقع ويب اللي تنتحل صفة البريد التونسي سوى ديزان إيجا سجل على الموقع هذا هو عندك بطاقة حط معطيات بطاقتك. لكني لحد الآن مازلت ما وصلتنيش معناتها تشكيات أنه فماش كنت عارض للقرصنة. صحيح سابقا فمجيتنا التشكيات من أنه فماش كنت عارض للتحايل وللقرصنة. هي العملية سيتين أوبيراسيون دو فيشينغ معناتها تصيد معطيات الحرفاء إما بإيهامهم بجوائز وإلا بمسابقات وغيرها على مواقع التواصل الاجتماعي أو أنه فما موقع اللي انتحل صفة البريد التونسي بمعنى أنه تقوم فيه بالتسجيل وتحط معطيات اللي هي معطيات سرية يطلبهاش البريد التونسي في هذه الحالات. هذه الحاجة الأولى المهمة نأكد عليها أنه البريد التونسي عنده موقع واحد ووحيد وهو www.poste.tn. هذا الموقع الوحيد للبريد التونسي، ما فماش مواقع أخرى تابع على البريد التونسي. نحكي على الأقل على البورتاي essentiel de la poste tunisien، ما فماش موقع اسمه واليت ولا اسمه ادينار ولا اسمه واليت ادينار. هذه مواقع تنتحل في سيت البريد التونسي، وإحنا في الصدد هذا قدمنا معناتها الإجراءات اللازمة لإيقاف هذه المواقع. هذا من جهة. من جهة أخرى راهو صفحات التواصل الاجتماعي البريد التونسي عنده صفحة واحدة ووحيدة هي تونيزيان بوست، وديجا عليها هاك العلامة الزرقاء فيريفي سيتون باج ويب باج بلوتو فيسبوك فيريفي. وبقية المواقع الأخرى بالطبع كيف فيها نفس الطريقة نتاع الاوثنتيفيكاسيون نتاع الصفحات التابعة للبريد التونسي. هذا من جهة. من جهة أخرى راهو البريد التونسي ما يطلبش معطيات شخصية وسرية. حرفاء نتاعو مستحيل باش نطلبوا معطيات، اللهم في خلاص عمليات معروفة وجاري بها العمل.
1: هذا يا سي وليد غزاز. واليوم صباح مع جيهان ميلاد في صباح الناس تلقاو الانترفيو انتغرال على الباج نتاعنا موزايك اف ام وعلى صباح الناس باي موزايك اف ام. دونك باهي برشا اليوم عايده وكونت اون كومونيك وقت اللي اليوم مؤسسه عموميه مهمه اللي هي البريد التونسي على الاقل تعمل ما يسمى باتصال الأزمة.
3: باهي التواصل ويصل المعلومه معناها باش الناس تاخذ احتياطاتها. بون هذه عمليات الفيشينغ معروفة واللي متعارف عليها، هو هذا الفيشينغ هو ما يعرف بالتصيد الاحتيالي. الهدف بيان سور هو خداع الأشخاص وسرقة بياناتهم عبر وسائل وإلا البريد الإلكتروني وتظهر كيني معناها البريد التونسي، وإلا يطلبون باش تيليشارجيو رابط مزيف، وإلا أنكور بيان سور هذايا الغرض منه أنه يطلبوهم أيضا ينجم يطالبك اون فوا أنت دخلت معاه بأرقام بطاقات البنكية، وإلا ينجموا حتى يقوموا بإنشاء مواقع تشبه الموقع الرسمي لخداع المستخدمين. بون كي تتواصل مع الناس وتعلمهم بالأشياء هذية معناها يكونوا على بينة، فما طرق للحماية من عمليات الفيشينغ هذية. يلزم الإنسان ديما يتحقق من عنوان الموقع قبل إدخال أي بيانات. يلزم أيضا وعطاك هو اليوم شنو المواقع متاعهم الرسمية بالضبط، معناها الادريس اي بي اللي نسميوها احنا الادريس اي بي، تتأكد منها قبل ما تدخل لأي موقع. أيضا يجب ما يلزمكش تليشارجي أي رابط يجيك في رسائل تكون مشبوهة بيانسور، وهذيك الطريقة المثلى للبيراتاج وللهاكرز وللفيشينغ والعمليات هذية. يلزمك أيضا تحاول تتواصل مع البريد التونسي عبر قنواته الرسمية. إذا شككت في أي رسالة تولي تتصل بالمعنيين المسؤولين اتجاه هما معناها أعلنوا على هذا، لكن بصفة عامة في أي عمليات متاع أكيد ما كش متأكد من الادريس اي بي وما كش متأكد من الموقع، دي ما تتصل بالموقع الأصلي ولا حتى عبر الهاتف إذا لازم الأمر، وبطبيعة الحال تفعيل كل وسائل الحماية الإضافية للحسابات المهمة. أكيد اليوم معناها المطلوب زادة كي تصير عمليات من نوع هذا وتفطن فيه المؤسسة المعنية يلزمها تتواصل الكوميونيكسيون سا كما عمل البريد التونسي، هذه الطريقة المثلى باش تنبه العباد وباش تخلي العباد معناها تاخذ احتياطاتها تجاه عملية الفيشينغ من جميع الأنواع
1: باهي برشا بجميع أنواع. اليوم ماذا بينا تولي عنها الكولتور هذه متاع انه نحميو المعطيات نتاعنا كيف نتعامل اليوم به برشا نوليو على الديجيتال الكل، ولكن قبل ما نكونوا افون دو ديجيتاليزي نوميريزي معناها هل لي اكسيون هذوما لي اوبيراسيون الكل ماذا بينا كيف نتحلى بهذه الثقافه نتاع حمايه المعلومات الشخصيه.
0: بيان سور وثم حاجتين مهمين، انه الحذر الدائم والحذر التام، خاطر خاصه للناس اللي تجيهم ارساليات مشبوهه، تجيهم عناوين مشبوهه، تجيهم حاجات اللي ما يعرفوش تاكدوا منها، وهذه تجرنا لحاجه اخرى لازمنا شويه معرفه زاده بالشيء بالادوات اللي نستعملوها، خاطر احيانا العباد عن جهل او عن عدم معرفه بحاجات يحل كليك على حاجه ما يعرفهاش يجيه نومر ولا ارساليه ما يعرفهاش، بالتالي دونك ثم العمليات هذه والعمليات اللي هي استراتيجيات معقده جدا معناها يعني معتمده باش يخدعك باش ياخذ من عندك معلومات باش ياخذ من عندك معطيات شخصيه باش ياخذ من عندك كلمات مرور دي مود باس، ساعات يقول واحد علاش باش يعمل مود باس يعملها يقول لك لازمك تعملها معقده جدا
3: كومبليكي
0: معقده فيها ارقام وفيها حاجات فيها مهم جدا، وخاصه كونه في العالم هذه موجوده احنا زاده احنا بيان سور مازالت مساله فما حاجات متقنه جدا في اطار الاستراتيجيات المعقده، فما حاجات مازالت هذيك نتاع يا محسن راني لقيت جره ويجهز خرجه معايا هذيك المعروفه برشا حكايات شبه هكا. دونك الفيشينغ هذا الكلاسيك في فيشينغ، وفما سبير فيشينغ اللي هو الحاجه اللي يحس الضحيه اللي هو العبد اي يحس الضحيه كونه فما حاجات موجهه ليه شخصيا لانه يتم فيها استعمالات او التقاط معلومات من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، معناه يحس انه كانوا يعرفوه دونك يولي معناها اكثر
3: يستثق
0: فلا يستثق انه يعرفوه فلا دونك يلزم العباد العباد تقرا تحاول تعرف كل مره وتحمي روحها يا خويا
3: ولا مرحله توا هو راهو يونس احنا معناها نسميه بلغتنا نقولوا تزلزنا على ما كنا عليه ما لها ما تصورش فما واحد ما حصلش في تيلي شارجمون تاع اليا اللي بيراتيو كونت ولا بيراتيو حاجه، معناها الناس كل في الاول ما تفهمش معناها يبعث لك انا 100 توا معناها قريب
0: صحيح على جد يبعث لي
3: يبعث لك اللي صارت لي معناها اللي سنه والله 2014 بعث لي شيء بالروسي سيدي هو بيدو تبيراتي تعي لي وسلم علي برش هو صديقي معناها وزميلي وبنمانتي والكل بعث لي في الفيسبوك أليا معناها نتخيل أنا بعث لي معلومة ولا نتبادلوا معناها في الوقت هذاك معلومات هو يسكن بيسير وقتها يخدم في تونس قبل ما يتنقل للقطر تلي شارجيت أنا حبا نزلت عليا والكونت بتاعي فيسبوك الكل مشي فهمت كلمته في تليفون خدته قال لي راني أنا بدي الكونت بتاعي بيراتي معناها اللي بعث لك مش أنا رزمو أنا وقتها في ذا شمس دونك السيرفيس ويب خذوا ديريكتومون لا شوز اون مان وبداو معناها يحكيوا معاه وميم طون يسترجعوا يحكيوا مع سولي كي بيراتي باسكو هما سي لور بولو يعرفوا معناها كيفاش يحكيوا معاه ويسترجعوا ميم طون في الكونت باش رجعوا مي كان جيت انا مثلا وحدي في الدار ولا حاجه مستحيل نجم نرجعوا معناها
1: ولا انا ترصت انا بلاش عايده عرب كيفاش
3: ليه معناها قلت لك معناها في الاول في الاول عندك معناها مشكلة وما في شيء من نحكي لك معناها توا الناس واللي تفهم وتعرف معناها في شيء بيراتاج كلش يسمعوا بالأمور
0: معناها معطيات شخصية اللي تتخيل انت عادية ولا بعض الصور العادية تكون مصدر تكون يعتمدوا فيها يعتمدوا عليها باش يبتزوا الناس هذا كيف معناها يعني مسائل معناها شخصية ولا عائلية ولا غيره
1: ولا حتى لي كونفرساسيون وكذا ولا ما يخذلك دونك هذاك علاش ردوا بينا بقدر المستطاع ولهنا نحكيه وعلى انه يتم قرصنة عمل معناها لي كارت بانكير
3: هذوما دي سي انكور بلو غراف معناها حاجة نتاع بوست وفيها فلوس وفيها اي
1: وردوا بالنا ناخذوا بالاسباب وتحيه كبيره للبلد التونسي انه المره هذه تواصل مش غريب عليهم هما يقدموا على كل حال في معناها الحقيقه في خدمات جميله وجميله جدا يلا نمشيو تويت لاش تقي احكي
4: قالوها اليوم على كل لسان من الاثنين للجمعة من الأربعة للستة متاع العشية هاشتاج يحكي
1: الهاشتاج يحكي استديو دار برشا على موقع التواصل الاجتماعي لمواطن إيفواري عايش عنده 4 سنين في تونس قدم فيها شهادته وتجربته الشخصية قال أنا نتكلم بسيفتي أخ إيفواري ليك ناشط بل كابن عاش على ضفتي التجربة اسمه داسيس قرا في تونس مدة 4 سنين ما تعرضش ولا مرة لإهانة بسبب بشرته لون البشرة متاعه وحكي على علاقته مع مالك الدار اللي يسكن فيها معاملته معاه ومع الأولاد اللي عيطوله جدي التونسي بيبي تونيزيان وحكي كيفاش يستدعاه في رمضان مش يشق الفتر معاه حتى وقال حتى أنه بعد عودته للكوت ديفوار مازال يكلمه ويسرع ليه وعلى صغاره وحكي على التوانسة والكرم متاعه ومعاملتهم الطيبة في تدوينة متاعه توجه بالخطاب إلى كل الأشخاص من إفريقيا جنوب الصحراء قال أنه كان عنده وثائق قانونية كما تأشير الطالب بطاقة إقامة وعقد كراء احترمت تونس فاحترمتني وقال الاستنتاج اللي توصلت له هو أنه الشرعية تمنح الكرامة والحماية هذاك علاش قال ندعو كل من يقيم في بلد آخر لتسويت وضعيته القانونية مهما كانت الإجراءات طويلة أو مكلفة لأنها تشكل درع يحميه تدوينة طويلة برشا اختمها بالقول لقد أحببت تونس وأحب إفريقيا وما دام هناك جد تونسي وأبناء إيفواريون فسيبقى الأمل قائما وقع باسم أخ إيفواري يعتبر نفسه ابنا لتونس هذايا التصويرة متاعه والستاتيو متاعه ولا بارح دارت نعرف قريتها عايدة ومحليها الكتيبة تحس انه عبد من القلب مساج معناها في وسط هالمشاكل هذه الكل نقطة ضوء
3: وإحنا شحكينا البارح حسن في الموضوع هذا بالذات قبل ما نقرأ والستاتيو هذا وقبل البارح والتلبارح حكينا في موضوع فريقة انت ما كنتش معانا
5: معانا
3: سلاح المخ كانش ما كنتش معانا البارح ونهار الجمعه حكينا نهارين على الموضوع هذا تي ما فهمت معناها لازم تتوقف على نهار لحد شيخه
1: تفضل شيخ
3: حكينا انه من ناحيتين فما البي والخايب معناها ما يلزمش نخلطوا الناس كلها مع بعضها معناها كيما فما توينسا شغلوهم وحذاوهم وخافوا عليهم وعملوهم المعاملة طيب وماش مو المعاملة معني المعاملة اللي يلزم تتعامل معني انت ابريتو واحد جاي يخدم على روحه وإلا جاي يقرأ على روحه ما عندكش باش تضره معني هو الإشكال في أكل عنف المتبادل أكل فعل وردة الفعل هم هو المشكل في الأفارقة غير النظاميين اللي ما عندهمش أوراق ما عندوش بطاقة تعريف ما عندوش باسبور ما عندوش خدمة جاية على أساس منطقة عبور بعد ما نجمش يعبر قعد لهنا وليت عنده احتياجات لأنه ما جاش باش يخدم ولا جاي عنده انستيتياسيون استابل وكلير دونك بتتر هو تلزل حاجات بتتر عمل فعل وردة فعل وبعد ساعات احنا في افراد ايضا معينين معناها يقوموا باهانتهم والا بتعنيفهم الى غير ذلك دونك مي تقعد ما هيش معناها ما نعموش معناها امرنا ما نجي ونعمو ونقولوا راهم هما الكل مخايبين ولا توانسة الكل خايبين ليه فيهم عليهم كما معناها فما هكا وهكا
1: احنا اليوم فما الناس اللي شهادات خطا
3: شهادات كيما هذيا نتاع ناس معناها اللي جي تخدم على روحها جي معناها
1: تقرا على روحها
3: تدل على حاجه وقداش يا اخي يوم يا اخي الباد ما كانتش في تونس
1: اي بيان سور
3: قداش قعدت
1: من سنين ربي
3: قعدت سنين في تونس ويخدموا الناس على رواحهم ومعزين مبجلين عندهم معناها بقيمتهم بقدرهم معناها كانت فما حتى اشكال ما عمري ما سمعت انا وقت اللي كانت الباد في تونس
1: وشايفين
3: انه فما اشكال
1: الاشكال الكبير هو راح مع معناها في الاشهر الاخيره واللي هي نقولوا عنا عام عامين كنا نذكروا الوقفه الكبيره
3: الكبير والاتفاقيه
1: اللي صارت المجتمع الاهلي معناها العاديين معناها مع اهلنا فما مجتمع بدني في مجتمع أهلي واضح ولا
0: أيوة. ما ما خلينا
1: بس بخاطر نعرف نعرف نيتك الخبيثة شنية وراء المجتمع الأهلي. نعرف الوقفة اللي وقفناها هذا كيف كيف في الكوفيد مع الناس كل معناه مع كل غريب معناه في في الآخر وكل عابر سبيل. لأن علاش كلمة عابر سبيل نحب هذه نحبها لأنه عابري سبيل الناس هذوما مشي وعابرونا.
0: عندك كلمة قلتها معناها ترجعنا للحضارة اليونانية. المجتمع اليوناني القديم مقسم ثلاثة شرائح وفئات كبرى اللي هما المواطنون والغرباء والعبيد. والغرباء والعبيد يجيوا في مرتبة ثانية غير المواطنين. دونك احنا هنا كيف كيف خاطر ما نجموش فينا المارة ونحكيه المسألة بين أن الممارسة الاجتماعية مختلفة شوية على الحقيقة على على على على على معناها ما اتفقنا عليه. عام 65 تم معناها مؤتمر دولي اللي معناها تعهد بمحاربة التمييز العنصري بكل أشكاله. لكن المجتمعات الكل معناها من معناها تو نحكيه على
1: فيها
0: قديما فيها فيها فيها, فيها, فيها, فيها مطالبين أن نتعاملوا بشكل إيجابي مع الناس سواء إحنا أولاد عمنا. إحنا هنا في في في بلادنا تمشي 20 كيلومتر فما تحس إنه فما شوية عنصرية من علشنا
3: الجوناليزم
0: صحيح اللي هي شكل من أشكال العنصرية. أحيانا نرى العنصرية تكون على العرق على اللون على العقيدة كيف كيف. هلا شبينا المسلمين إحنا تو نعتبره إحنا متفوقين معناها على مستوى العقائدي
3: وحيد اخرين زاد يهود يعتبروا روحهم متفوقين
0: احنا اغيار اللي هم متفوقين واحنا باش نكونوا عبيد وكنسون ومربي ماشيه بالنسبه لهم. المشكله يعني اللي هو بين الممارسه الاجتماعيه وبين اللي نحكيوا عليه نحاول
3: وبين التراكمات التاريخيه
0: العرب قبل كانوا عنصريين بارابور حتى للقبائل العربيه القريبه في مضاربهم. يقول لك ذاك من قبيله اكثر شرفا وذاك من قبيله اكثر كرما وذاك من قبيله اكثر فروسيه ولا غيره. معناها الفاتحين العرب كي مشاو للاندلس معناها عملوا زاده كيف كيف معناها تمييز عنصري بارابور للساكنه الموجوده غادي. دونك هذا كله موجود معناها
3: تو تمشي تو تمشي لليوم تمشي ليل دو غوري تمشي ليل دو غوري لهنا في السنغال تلقاهم البلايس اللي كانوا يخرجوا منهم العبيد باش يهزوهم للولايات المتحده الامريكيه والكل تو ولاو معناها يزوروهم العبيد يعني تشوف معناها ترجع بيك التاريخ للها وكيفاش كانوا يعيشوا وكيفاش كانوا يعيشوا وهم بنفسهم معناها يحكيوا لك كيفاش كانت تصير. دونك فما تراكمات تاريخيه من اول الدنيا اللي تخلي الناس
0: والمجتمعات كلها
3: كلها في جميع المجتمعات
0: تاع العالم. الحلول ديما نرجع للحلول المبدئي يعني الاسباب الاولى المدرسه كان انت ربيت صغيرك كي كان انت ربيت صغيرك في عائلتك ولا في المدرسه انه يحترم الاخر معناها فما
3: والوردين زاد يونس واللونغاج اللونغاج تو انت كي تشوف حتى معناها احنا في بعض معناها كي تحكي في بعضك معناها مع بعضنا وانت كبير ادولت قدام واحد صغير وتوصف واحد معناها بني جلدته قال احسن فهمت بتعبيرة معينة التعبيرة هذيك شكل من أشكال العنصرية تقعد في ذهنية الصغير تقعد في ذهن الصغير والصغير معناها بعد تخلق في نوع من
1: معناها احنا بيدو
3: حتى لو شوية ديمورة
1: كلام معناها في صافي بختي من ثقافتنا هذا كيف كيف يقول لك برا خويا ديش بيه غزيت برا الحبش مثلا مثال
0: اي اي اي
1: فهمتي
0: على السودان واحنا كنا عندنا تبركالة عن البركة عن البركة كان
1: بركة كان
0: البركة معناها الحدود 1846 كانت موجودة البركة كانوا مع جول فيغي واندراك معناها باندراك اللي كان وزير التربية في اواخر القرن 19 اللي هو معناها تسمى شارع كبير شارع حبيب بورقيبة باسمه وقت سئل في يوم ما على معناها الحركة الاستعمارية اللي كانت وقالوا له انت راجل معناها متنور وتؤمن بالحقوق الإنسان هي قالوا نحكي على الإنسان مش نحكي على فرقة لأنه يعني أقل من الإنسان. دونك ما حتى معناها شخصيات كبرى في الدنيا معناها
1: دونك موجود نظرة دنيا ما لغزمه. دونك يعطي صحة وصديقنا الإفواري على هالتمونياج هذايا نقطة مذيئة كما قلنا أونكور أون فوا ودعوة اليوم للطرفين أنه في الأخر رانا نتعاملوا كإنسان
3: حاجة أخرى أحسن معناها نون سولمون دعوة للأشخاص لهنا اللي نتعاملوا كإنسان وراو حطوا في بالكم حاجة راو اللي عندنا برشة توينسا عايشين في إفريقيا في عديد البلدان
0: في إفريقيا
3: معناها أنت حتى في تونس معناها كي تقوم بعملية عنف ضد راهو بتعرض خوك تونسي من بني عرقك ولا تعتبره شنو بلدك ولا اللي تحب تعتبره ولا خوك ولا صاحبك ولا ولد عمك تعرضه هو لمحاولات عنف ايضا ولتعنيف. دونك اعملوا شويه مزور شويه.
0: المستقبل في افريقيا راهو العالم الكل فيق. أيوي. المستقبل في افريقيا كان احنا مازلنا نفيق.
1: هذا هو لازمنا نفيقوا كما قلنا. رايكم يا عاك العداء اون كومونتير على الباج نتاعنا موزايك اف ام.
4: هاشتاج يحكي على كل لسان من الاثنين للجمعه من الاربعاء للسته متاع العشيه.
1: مرحبا بكم من جديد في على كل سنة. توا الأربعة وسبعة دراج على 71 113 ألف. بعد شوية نستقبل تليفوناتكم، بعد شوية نلعبوا على فيلم ديزنر كاش مهدي الأولى في تونس. مرحبا بك دراكو.
5: هلو كيف الحال؟
1: صحيح صفا
5: صفا
3: جوك بي. أهلا وسهلا صفا لباس كوير اليوم مش ميتال اليوم لا ميتال لا ذهب لا فضة كوير
5: كوير
1: قتلوا مرتو
3: شبيها لي هي بيك
1: باش
3: ما عادش تلبس شيء
1: لا خوسه
3: نعرفها مرته محلاها لا تقول الكلام هذا لا حتى
1: لا سلسه لا حتى ها
3: قعدت انا وياها في عرس
1: هذاك اش
3: يقول لك ودركوا معانا
1: يا ودي قتلوا سيء قتلوا كان لازم باش
3: ما عادش تلبس شيء
1: باش تمشي بالكابيوش حتى شعرك يغطي
3: شو اللي تعرف دركوا شنيش
1: قال له شو الجيم اوفر
5: ليتس جو يلا

حسين مرحبا بكم الكل في جيم اوفر وين تلقاو اخر اخبار عالم العاب الفيديو. نبدا بالنزانيه وخلنا نحكيو على واحد من احسن ليفينمون مازال كيسار اونلاين. نحكيو على ليفينمون اللي اسمه اكس بوكس جيمز شوكيس اللي يحكي على اخر اخبار العاب الفيديو اللي يخص شركه مايكروسوفت اكس بوكس. والحق تاع ربي كان ايفينمون ولا اروع الخطر. رينا سورتي اوفيسيل ودي وورد بريمير نتاع دي جو ما كناش نستناوهم جمله. وهذه بعض الالعاب اللي خرجوا في ليفينمون. نحكيو على لعبه فابل اللي باش تكون جيم ياسر مزيانه باش نراو فيها نظره اعمق واكثر جديه لعالم الار بي جي بتبيعه. نحكيو على خيال علمي واسع جدا. ونحكيو زادا على جيم باش تخرج ان شاء الله على الاكس بوكس على البي سي وعلى البلاي ستيشن 5 في فيفري 2027 والبري اوردر نتاعها موجود. في نفس الوقت رينا ذا ايكونيك كامباك. الكامباك تاع واحده من اروع لي جو لعبناها قبل على البلاي ستيشن 1. جيم هذا الحق تاع ربي فمش كون لعب الجيم هذا وقال جو ياسر خايبه. ولكن الجيم هذا اسمها كريزي تاكسي. كريزي تاكسي وورد تور ترجع لنا يعني بالقياده والاكشن الكلاسيكي نتاعها. نحكيو على اوبن وورد ياسر ياسر مزيان. في نفس الوقت الجيم باش تكون ان شاء الله سنه 2027 باش تخرج على اجهزه الاكس بوكس وعلى البي سي. في نفس الوقت زاده ماهيش باش تكون راهي متوفره على الجيم باس. يعني اذا كان عندك جيم باس دو بريفيرونس تمشي تشري الجيم لان الحق تاع ربي باش تكون اكسبيريونس ولا اروع. في نفس الوقت باش نحكيو على ذا جاد فادر نتاع الاف بي اس جيمز اللي هي دوم ذا دارك ايجز. لكن المره هذه باش نحكيو على دي ال سي جديد اللي اسمه دوم ذا دارك ايجز ريفيليشنز اللي يحكي على توسعه ضخمه جدا وكليه للعبه هذيا. في نفس الوقت الجيم ان شاء الله باش تخرج 7 جويليا 2026. هاكا لعشاق لجو اف بي اس وخاصه سلسله دوم ننصحكم تلعبوا الجيم هذيا. في نفس الوقت نحكيو على

لكن رينا لوبيس الثاني من لعبة ماينكرافت دانجنز 2 اللي ملول كانت برشا تسريبات، ولكن فاينالي رينا الإعلان الرسمي للعبة ماينكرافت اللي كانت حاجة ياسر ياسر مزيانة باش تجي 29 سبتمبر 2026 على الإكس بوكس، على البي سي، على البلاي ستيشن 5 ونينتندو سويتش 2، وباش تكون متوفرة زادة على الإكس بوكس جيم باس إذا كان عندك أبونمو بتبيع. في نفس الوقت رينا برشا ألعاب أخرين كيف وير وينز ميت اللي هي موجودة بلاش على منصة ستيم، رينا بيرسونا 4 ريفايفل، رينا بيرسونا 6، وفي نفس الوقت محبوبة الملايين و The Legendary Game Call of Duty MW4 وإلا Modern Warfare 4 لنا استعراض طور جديد كليا اللي هو DMZ، هو عبارة على Extraction Game، يعني خلينا نقوله طور منفصل تماما على اللعبة أو على ستوري لاين متاع لعبة Call of Duty، حاجة ولا أروى العبيد اللي تعشق Call of Duty بتبيع. رينا جو أفنتور اللي هي سينوا زادة كيف كيف، اللي رينا الجزء الثالث من سلسلة Hellblade، اللي رينا السينيماتيك تريلر ولا أروع، الجرافيك فيها حاجة يسر رعب برجولية، اللي بتكون متوفرة الجيم هذه سنة 2027 على الإكس بوكس بي سي وبتبيعها على الجيم باس. وختامها مسك مع لعبة Gears of War E-Day اللي رينا الجيم بلاي ورينا التريلر في نفس الوقت، كان فيديو بلوز وموا طويل يعني لأنها هي ليسانس يعني خرجت من قلب مايكروسوفت إكس بوكس، هي تعني برشا لشركة إكس بوكس هذاك علاش طولوا فيها برشا، وروا حتى الديفلوبمون بتاع الكاركترز ومتاع الأسلحة اللي موجود في وسط اللعبة. ولكن الجيم هذي باش تجينا إن شاء الله في أكتوبر 2026 وباش تكون حصرية لأجهزة إكس بوكس، وإلى يومنا هذا ما فما حتى لعبة قربة شهر نوفمبر أبار لعبة باربي اللي تحب تنافس به لعبة جي تي أسيس اللي بشتها 19 نوفمبر 2026. وانت اللي تفرش فينا حطنا في الكومنتير اني أكثر لعبة قاعد تستنى فيها.

0: على كل لسان من الاثنين للجمعة من الأربعاء للستة متر عشية.
1: مرسي بوكو دراكو وعدا معك غدوة. مازال نستنيه في المقترحات للألعاب غدوة. أوكي. إن شاء الله الصغيرات في اللي راكونس هذوما. يلا سيدي نشوي تو تسويت لغود فايبس.
0: غود فايبس
1: أب تاون فانك. مرحبا بكم من جديد. بعد شوي الماضي يكون مع حدث على كل لسان.

0: حدث على كل لسان.
1: حدث على كل لسان المرة هذه باش نحكيه على حدث باش يصير إن شاء الله في مدينة العلوم. أي نعم، من هالحد هذية 14 جوان 2026. سيف ذو ديت الناس اللي تسمع فينا سعيد باستقبال فداء العيشي، قابلة وأخصائية رضاعة طبيعية. مرحبا فداء، أهلا وسهلا، كيف الحال؟
2: صباح
1: لباس، مرحبا بيك. ثاني مرة بحضنا هوني في سويت موزيكا فيلم بحضنا عم ناول، والحقيقة باساج متاعك لقى العديد من الاستحسان، نصائح زيادة كيف كيف. وميمة مهم برشا، مرحبا وميمة، أهلا وسهلا.
2: أهلا وسهلا، مرحبا.
1: بحضينا اليوم مش نحكيه في موضوع مهم ومهم جدا هكا ورليه
2: بالضبط. هي فداء معروفة أكثر بالرضاعة الطبيعية، واللي تمشي للنساء اللي عندهم مشاكل خاصة من الأول وأول صغير عندهم في الرضاعة الطبيعية. لكن الجديد المرة هذية في الأتولي اللي باش تعملوا فداء إن شاء الله نهار لحد 14 جوان هو اللي يهم الشباب المقبلين على الزواج. وإحنا نعرفوا أنه معناتها برشا شباب ما يعرفوش شنو يلزمهم يعملوا قبل العرس، شنو التحاليل اللي يلزمهم يعملوهم، المعلومات اللي بتات تنجم تكون مغلوطة بالنسبة لهم هما. دونك لهنا في دي عملت لهم اتوليه سبيسيالمون لهم هما للشباب المقبل على الزواج باش تعطيهم اكثر توجيهات، وباش يكون معاها برشا ضيوف زاد في الاتوليه هذا.
1: بخفي اي بي في رحبوا بيك. دونك الموعد يكون ان شاء الله نهار لحد هذا هي تنقدموا ساعة على الاتوليه اللي باش تقدمها ان شاء الله.
3: اي هما دوز اتوليه، زوز لوليني تحضير للرضاعة الطبيعية وللولادة باش يكون من 10 الماضي ساعة. هو ديدي للحوامل لي فام انسانت. هو شنو فيه؟ دونك فيه كيفاش تحضر روحك نفسانيا وجسديا للولادة، وكيفاش تتعامل مع البيبي الجديد. معايا دكتور هدى معطلة اللي هي بسيكياتر باش نحكيو كيفاش البريزون شارج نتاع الحوامل ولا نتاع النساء في فترة ما بعد الولادة. فهذا هو تقريبا لاتولي الاوليني. لاتولي الثاني اللي هو الاول تقريبا من نوعه اللي هو توا او تولد معنا في موزايكا ويتسمى، اللي هو ديدي للي فيتور ماري اون فيت سي. المفروض قبل ما تاخذ المراه الخطوه هذه في الزواج فما كونسلتاسيون بري نوبسيال تصير، اللي هي حصه ما قبل الزواج فيها تثقيف صحي يكون للمراه، وهي باش تكون في مدينه العلوم من ماضي ساعتين للاربعه. بطبيعة الحضور مجاني باش يكون، جوست لاكسي باش ياخذوه، معناتها يحطوا اساميهم في الانستغرام عندي انا، يخاف ما بوكس يحطوا اساميهم. دونك يدخلوا في داعيشي يلقاو بوكس محطوط يحطوا اساميهم ويدخلوا معناتها نهار 14 جوان في مدينة العلوم ان شاء الله. الحصة هذه باش تكون معايا فيها مدام مليك اللي هي ساج فام زاده زميلتي وسبيسياليست في السكسولوجي اكثر. دونك باش نحكيوا اكثر على الديسباروني اللي هي تسمى الالم عند الجماع، وهذه دونك لاتوليه هذه نجم يلم النساء اللي مقبلات على الزواج والا النساء المعرسين وعندهم شويه في المشاكل هذوما باش نحلوهم مع بعضنا. التصوير باش يكون ممنوع ومش باش نهبطوا في الانستغرام لاتوليه هذه اكيد.
1: خاطر جلس في امانات وهذا ياتي ايضا ضمن التثقيف الصحي.
3: معناه التثقيف الصحي اساسا هو
1: ويعطيك صحه اللي انت اثرت النقطه هذه في داعي عيشي، على خاطر تو سامبلومون نحبوا على الاقل النساء اليوم والبنات يمشيوا وهما مطمئنات بانه الامور باش تتم في معني باش نحترموا المعطيات الشخصيه نتاعهم. كيف كيف باش يلقاو رواحهم اونتر دو بونما، ولكن كيف كيف باش يلقاو رواحهم لازم يخافوش نهار اخر تصورهم ولا حاجه. وحنا وين نعيشوا في عالم فيه برشا مظاهر.
3: لا لا هو حتى ليزاتوليي اللي فيهم الحوامل توا ولاو ما شاء الله العبيد يجوا مع رجالهم معناتها في حصص التحضير للرضاعه الطبيعيه، وينجم يشوفوا اللي انا عمري ما صورت وجه حتى حد، معناتها حتى اذا كان نصور الامبيونس نصورهم من تالي. وهذا مش باش يصير في الاتوليه اللي مجعول للمقبلات على الزواج، معناتها حتى بالظهر مش نصوروهم، على خاطر هذه كما قلت لك هذه اون بروميير بالنسبه لي انا، اول مره باش نعملوا الاتوليه هذه نتاع الكونسلتاسيون بري نوبسيال. اساسا الهدف منه التثقيف الصحي الجنسي بوعي وباعلى درجه من الوعي ومن العلم للحوامل للنساء هذوما اللي باش يدخلوا في مرحله جديده من حياتهم، برشا مخاوف برشا تساؤلات نجاوبهم عليهم احنا كقابلات. وهذا هو العمل في التثقيف الصحي بالنسبه لي انا، حاجه ياسر مهمه تصير،
1: حاجه مهمه ومهمه برشا. دونك كما قلت لنا دوز اتوليه ان شاء الله باش يكونوا في نهار الاحد هذايا في مدينه العلوم. كما قلت انت في دير عايش ينجم يدخلوا على الكونت انستغرام تاعك وكيف كيف يمشيوا يقيدوا اليوم جينيرالمون. هل ولات الثقافه نتاع انه النساء اللي معناها لو كوبل هذا نقول رجل ونساء. معناها كنا الجمعة اللي فاتت تحدثنا زده كيف كيف على التحذير الأبوة الأمومة. اليوم فما وعي ولا فما ثقافة ولو حتى المرأة ما تجيكش وحدها يجيك معها رجلها؟ معناها قديش بورسنتاج قديش
3: برشي شو 5 سنين التالي وقت البيت نعم في الزاتولية هذوما كانوا يجيوا ونساء وحد، ولكن تجي المرأة معها أمها ولا مرأة معها حماتها. توا بالحق لاتوليه هذي الاخرين هاي وما تعرف اللي وقتها خاتل يعطيني هذي تيكي بالحق وفيو على خاطر العباد كلهم اللي مشي ورجالهم مش ياخدوا اللي تيكي. دونك الرجال هما اللي مشي وخذيو ياخو لي هو والمرت، وإلا النساء اللي خذيو تاخد كوك لي أنا والراجل وحميتي ولا أنا راجل أمي ولا. فحمد الله معتا ماشين في ثنية صحيحة، العباد وليو يحبوا يعرفوا المعلومة من المصدر الصحيح. وش نقول لهم؟ انا ديما المشاكل الكل عندها حل، المهم استشير مختص.
1: اكزاكتو، المهم نستشير مختص. دونك اميمة، العبيد اللي تسمع فينا مقبله على الزواج كما قلت انت ولا كيف كيف؟ العبيد اللي تحب تجيب صغير ولا اليوم كيف كيف؟ كما قلنا لو بروميير اتولي ان شاء الله باش يكون ديجي للي فام انسانت هكا ولا
2: لا؟ نقولوا لهم اي من المهم انه خاصه النساء المقبلات على الزواج وحتى الرجال زاد يلزمهم يمشيوا لزاتولي هذوما ولا يستشيروا مختص باش يعرفوا رواحهم على شنو قادمين. على خاطر قبل كنا نمشيو هكاك، معناتها العبيد الكل تمشي هكاك تقولك باش تعرس يعملوا الحفله الزازه اي، وبعد يتحطوا في الموضوع هذيك. دوك ما يعرفوش رواحهم شنو باش يعملوا بالضبط، وفما حاجات اللي بتاتر خذوهم من اصحابهم اللي هما ينجموا يكونوا معلومات مغلوطه. دوك لهنا من مهم انهم يمشيوا لزاتولي هذوما يمشيوا للمختصين باش يعرفوا صحيح، وخاصه بالنسبه للنساء الحوامل اللي الحقيقه ثقافه كبيره. وتوا شوفوا قاعدين سورتو النساء لي جون قاعدين يمشيو ويحضروا ليزاتولي هذوما ولا يعملوا لي سيونس هذوما باش يعرفوا كيفاش يتعاملوا مع صغيرهم، كيفاش يتعاملوا مع الجسد نتاعهم سورتو. ونعرفوا انه رحله الرضاعه الطبيعيه ماهيش سهله، تستحق برشا مجهود من الام، تستحق برشا مجهود زاده من اللي دايرين بها باش يراعيوا زاده الصحه النفسيه نتاعها. نحكيوا على البو، نحكيوا على الحميت، نحكيوا على الام اللي ساعات ينجموا هكا التدخلات الرشيقه نتاعهم تكون ماهيش في بلاصتها، ساعات يعطيو معلومات اللي قبل عملوهم لصغارهم وتعديت سلامات، اما بتاتر كان يعملوهم توا اللي يقدر انه تنجم تصير مشاكل للبيبي.
3: جوستومون هو برشا معلومات ولاو جدد طالعين، فما برشا دراسات صايرين جدد لهنا لي زاتوليي يصيروا باش كل مرحله من مراحل الحياه تستحق انه الانسان يعرف عليها اكثر. هكاك المخاوف اللي تواجهه تولي تنجم تسيطروا عليها. يعني مثلا احنا كي نحكيوا على لاتوليي ديدي اللي فيتور ماري، برشا نساء تتكلم تقول لك انا باش نعرس جديده وعندي برشا مخاوف. فلهنا إذا كان أنت تحضر لزاتولي هذوما تعرف الاناتومي تاع بدنك كيفاش، تفهم بدنك شنو شنو ممكن يصير كل حاجة، شنو الحل متاحة. احنا نحكيو على ديسباروني مرة أخرى نقول لكم، ولا فاجينيزم اللي هو الخوف. ديسباروني هي الألم
1: بعد الجماع.
3: فهذه الكل ماهيش حاجة عادية ومش حاجة هي حاجة مسكوتة عنها
2: ما كانش تحكي عليها تو وين ولينا نعرفوهم. معناتها انتوما كأخصائيين تعرفوهم لي موتكنيك هذوما، أما العامة الشعب ما كانوش يعرفوا، ما كانوش يسمعوا
3: حاجة طبيعية وعادية. وقت اللي هي ليه هي راهي تنجم جوست تحضر أتولي وبليش وتثقف روحك وتربح روحك وتربح الكوبل متاعك، تربح الكوبل سورتو. برشا مشاكل ممكن يصيروا على حاجات انت ما فبلكش بيهم، تخسبهم حاجات عادية خاطر فما نسيت ولي تتهرب على خاطر الحاجات هذوما. فانت اذا كنت تعرف لهذه حاجة نجموا ان نتفاديوها وإلا نحيوها بواحدين ثلاثة مش تكون الحياة أحسن.
1: مش كل الحياة أحسن. نحب نحييك برشا فداء العيش في قبل وخصائي رضاعة طبيعية. سيف ذا ديت نهار لحد 14 جوان في مدينة العلوم إن شاء الله. دونك الناس اللي تسمع فينا اللي كوبل كيف كيف اللي فهموا سانت نجموا يلتحقوا بكم، ونحب نحييك برشا وخلي كلمة ختام فداء. يعطيك ألف صحة.
3: عيشك. أنا جوست باش نحب نقول اللي لاكسي راهو غراتوي في لي زاتولي الكل، جوست تدخلوا في انستغرام فداء عيشي وتكتبوا أساميكم، وجوست باش معناتها هي نقطة نظام باش نعرفوا قداش عبيد باش كل حد ياخذ بلاصته.
1: اكزاكتومون هذا هو. إن شاء الله يتعدى تتعدى دوزة تولي يعمل استاذتين كيف تنورنا في ذي. في كل مرة نفرحه تكون حاضرة بحضينا، تحية كبيرة ليك في ذي. احنا مكملين معاكم في على كل سن، كنا ذي حدثنا على كل سن.
0: حدث على كل سن، على كل سن من الاثنين للجمعة من الاربعة للستة العشية.
1: واحنا مكملين معكم فيها على كل سنة 71 من طشن الف على ذمتكم. بعد الاخبار، اخبار الخامسه اللي جينا مع المتميز سيف الدين المهري، بعد هي الموعد يكون مع شكون؟ اعطينا اخبار يا سيدي من عند ورده. شي جاوبوه ماي مستر لوفرمان. يلا سيدي بعد شويه موعد يكون مع سيف وحنا توتويت. خليكم مع سيكسيون داسو، نرجع بيكم لعام 2010 الهيت هذية اللي ضرب واحتل تراند لأسابيع وأسابيع في الأوروب. نحكيه على ديزولي على موجات موزيك اف ام. تحيه لكم نسكولي على كل سنة. هذا السنة

0: آخر أخبار التكنولوجيا والموسيقى نون ستوب، فما زادة ربح وكاش وبرشا فلوس تستنى فيكم. مش في موعد واحد أما زوز مواعيد. فك بلاستيك والتحدي. Attention, ni oui, ni non. شاركوا معنا على 71-113-000 وكل ليلة انتوما من الرابحين. بنت لفام من الاثنين للجمعة من 9 لنص الليل. معي أنا يسري جديدي على موزيكا فام الأولى في تونس.
1: Le RIM Summer Festival célèbre sa 10e édition les 12 et 13 juin au Grand Hôtel Kerkana. Deux jours de fêtes, de partage et de musique du monde avec des artistes nationaux et internationaux dans une ambiance unique au bord de la mer. Bembo, La Flecha Negra, Lebes, Monet Turki, Fauzi Shkili, DJ Joss, Kompota de Manana et Ethno et autres seront au rendez-vous. Ne ratez pas ce festival grandiose dédié aux amoureux de la musique du monde. Le RIM Summer Festival vous promet une expérience inoubliable. Réservez dès maintenant vos billets sur eventi.tn. RIM Summer Festival, vivez la musique autrement. Avec la participation de Nux, Uriage, CC Voyage, Ibis Fax, Coutube, BYD, Evergreen, Ado Event, 16 9e, Double Co et Mosaic FM.
2: نحبكم فايقين وبين الكلام والانترنت ما تقعدوش محتارين. مع اللوفر جيجا كلام متاع أورانج عندكم الاثنين. اختار الجيجاوات وتمتع بالمكالمات بلاش نحو كل المشغلين.
3: ميلا نحبك فايق ولد بلادي، خذ لوفر جيجا كلام واختار الفورفي اللي يساعدك. ابتداء من 29 جيجا انترنت 29 دينار و900 في الشهر، والمكالمات موقلنا بلاش حسابات. ميلا فيق وامشي لأقرب بوتيك أورانج.
4: عندك أورانج. معرض زمرد لجهاز العروسة والصناعات التقليدية إمغود 2026 من 10-14 جوان بفضاء القاعة الكبرى لوتيكا حي الخضرة. أحدث تصاميم جهاز العروسة، الموبيليا والمفروشات وأرقى الملابس والأكسسوارات بأفضل الأسعار من 10 صباحا للثامنة مساء.
5: أيام 77 المسرحية، الدورة 12 والدورة الأولى دوليا من 10-20 جوان 2026 بفضاء السينما دار. قامات مسرحية وسينمائية من مصر، فلسطين والأردن، عروض عربية، لقاءات، نقاشات وورشة تكوينية على امتداد 10 أيام. هنا لنلتقي للفرجة فقط، بل نلتقي لنصنع الممثل. هذا مهرجان التكوين، حيث الجسد يصاغ والصوت يولد والفكرة تقاوم. جيل يمرر المشعل إلى جيل. أيام 77 المسرحية حين يتحول الركح إلى مدرسة. بمساهمة لابخيس، فضاء سينما دار، نزل المرادي، أكاديمية الفنون بقرطاج وموزايك فم، تحت شعار المسرح لمن يجرؤ.
6: راديو موزايك فم تونس. الأخبار.
7: مستمعي إذاعة موزايك فم، تحية طيبة. رئيس مكتب الاتصال بالمرصد الوطني لسلامة المرور العميد شمس الدين عدواني يفيد في تصريح لموزايك اليوم بأن عدد القتلى في حوادث الطرقات سجل ارتفاعا منذ بداية السنة إلى موفى شهر ماي من سنة 2026 رغم تقلص عدد الحوادث، مرجعا ذلك لارتفاع مؤشر الخطورة. وعدواني يشير إلى أن السرعة أصبحت السبب الرئيسي في حوادث الطرقات بعد أن ارتفع عدد حوادث الناجمة عنها بنسبة 100.24%، وذلك على هامش ورشة عمل حول آليات تقييم ودعم أنشطة الاستراتيجية الوطنية متعددة القطاعات للسلامة المرورية 2025-2034.
8: الحقيقة كارثيا سجلنا أسباب اللي هو كان ديما رقم اثنين، المرة هذه طلعوا بكل وضوح اللي هو أسباب متاع السرعة، واللي الحقيقة وحده من بداية السنة إلى موفى شهر ماي عامل تقريبا معدل خطورة تجاوز 100.24%، اللي هو الحقيقة احنا معدل السرعة معدل الخطورة عندنا من 18-24%. الحقيقة هو احنا باقيين نخدمه في المجال هذا، بدينا نخدمه، عندنا خطط اتصالية شهرية كل شهر وعنده المميزات متاعه، نحكيه على العودة المدرسية عندها خاصية، العطلة الصيفية عندها خاصية، هي جملة من الأنشطة. ثم الأنشطة اللي بين قوسين ما تكلفش معناها موارد مادية قوية، معناها موارد مالية خاصة قوية، اللي هي التشريع، التكوين، ثم بعض التنقيحات في بعض الأوامر الترتيبية وما إلى ذلك. هذيك مشينا لها احنا للفترة القريبة اللي هي 2027.
7: من جهة وزير الداخلية خالد النوري يؤكد في افتتاح أشغال ورشة عمل خصصت لمتابعة وتقييم الاستراتيجية الوطنية متعددة القطاعات للسلامة المرورية اليوم أن الدولة سخرت الإمكانيات ووفرت الغطاء المؤسساتي لإنجاح الاستراتيجية الوطنية متعددة القطاعات لسلامة المرور داعيا إلى ترسيخ ثقافة الإنجاز وتحمل المسؤولية واعتماد إدارة أداء تقوم على المؤشرات الواضحة وقابلة للقياس بما يضمن التوظيف الأمثل للموارد المتاحة. الكميات أو كميات الحبوب المجمعة بمراكز التجميع بولاية سليانة خلال الأسبوع الأول من انطلاق موسم الحصاد تبلغ حوالي 122 ألف قنطار من الشعير و580 قنطارا من مادة التريتيكال، وفق ما أفاد به رئيس مكتب الزراعات الكبرى بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بسليانة محمد طاهر عزوز في ظل تواصل عمليات الحصاد بمختلف المناطق الفلاحية. والمتحدث ذاته يؤكد تواصل عمليات قبول الصابة بمراكز التجميع والتي يبلغ عددها حوالي 30 مركز تجميع في ظروف عادية، مشيرا إلى أنه من المبرمج أن ينطلق غدا الأربعاء الموافق للعاشر من جوان الجاري حصاد القمح بمختلف معتمديات الجهة. في الشأن الدولي، وسائل إعلام إسرائيلية تعلن أن مسيرة انقضاضية مفخخة انفجرت قرب قوات جيش الاحتلال في جنوب لبنان. وحزب الله يدعو الدولة اللبنانية إلى تصحيح علاقاتها مع إيران والاستفادة من دعمها، معتبرا أن رد طهران على قصف الاحتلال ضاحية بيروت الجنوبية كان رسالة التزام إيرانية تجاه البلاد. كما اعتبر حزب الله في بيانه اليوم أن اتهامات الدولة اللبنانية لإيران هي ضد مصلحة لبنان، مطالبا السلطات أيضا بالاستفادة من هذا الدعم الإيراني مع المظلة الإقليمية الجديدة المنبثقة من مفاوضات إسلام أباد بين الولايات المتحدة وطهران. ختاما، رئيس الوزراء التايلاندي السابق تاكسين شيناواترا يستعيد حريته رسميا بعد أقل من أسبوع على إفادته من عفو ملكي بحسب ما أعلنت مصلحة السجون في البلاد اليوم. وكان تاكسين البالغ من العمر 76 عاما قد أمضى 8 أشهر في السجن من أصل عقوبة لمدة سنة بتهم فساد وإساءة استغلال السلطة قبل أن يفرج عنها بشروط في أفريل الماضي نظرا لسنه وحالته الصحية. إلى هنا نصل إلى ختام الموجز الإخباري، قدمه لكم سيف الدين المهري. المزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا mosaic.net، والمشوار يتواصل مع كامل فريق برنامج على كل لسان. إلى اللقاء.
9: الأولى في تونس على كل لسان.

0: ضمن هنا لمواجهة مزيكة ثامر فبيكم من جديد في على كل لسان بعد أقل من دقيقة من توا نلعبوا على ثاني مدينة الكاش من هذا مزيكة ثامر في رواح
1: معرض الأثاث والتأثيث دوميستيكا 2026 من 5 إلى 14 جوان بمعرض الشرقية، أحدث تصاميم الموبيليا والمفروشات وأرقى الموديلات من 10 متاع الصباح لل 7 متاع العشية.
2: على كل لسان من الاثنين للجمعة من 4 لل 6 متاع العشية.
0: مرحبا بكم من جديد في على كل لسان على الأولى في تونس، تحية لكم الناس الكل، شكرا لاختياركم موجودة تسمعوا فينا في الابليكاسيون تاعنا موزايك اف ام. نحاول نذكركم معناها الابليكاسيون هذه تنجموا تقراوا من خلالها الأخبار الوطنية والعالمية وكيف كيف عندكم أكسي للسيت تاعنا، وأيضا تنجموا تسمعونا وكيف كيف تتبعوا كل أخبارنا. يلا سيدي نمشيو تو تسويت، الروح تربح
2: روح تربح.
0: شمشي والرادس معانا خونا الطيب بن موسى موظف. مرحبا سي الطيب، اهلا وسهلا. مرحبا، كيف الحال؟
3: مرحبا بك سي حسن،
0: الحمد لله. مرحبا عليك.
3: الحمد لله. مرحبا بكم. مرحبا مدام عايده وسي يونس،
0: يعيشك يا خويا، ربي يخليك وربي يعزك يا سيدي. هاي يا خويا نلعبوا كالعاده 200 دينار وبعد هي نكملوا سيدي بن سيدي على كل ما نزيدوا سؤال بعد السؤال الثالث الرابع الخامس السادس كل مره 100 100 100 دونك ان شاء الله زينا سيدنا. هذا سي الطيب، يلا
3: ان شاء الله
0: توكل على ربي. يلا جو
3: توكل ان شاء الله.
0: شنو هي عاصمه السويد يا صديقي طيب؟
3: ستوكهولم.
0: ستوكهولم، اوكي جود بوي. يلا شكون اللي يقدم برنامج بن تلفام على موجات موزايك فام؟
3: باس
0: باس. اها تغلط غير شاينا يسري جديد يا راهو.
3: نسيت
0: يسري. لا ما تنسيش يسري بارسي. يلا في اي ولايه تونسيه يقع الموقع الاثري الاثري الشهير دق؟
3: ولايه الكاف.
0: قبلها بشوي
3: باجه.
0: باجه تري تري بيان. شو باش نعطيك فرصه اخير، باش نعطيك فرصه على الاقل نربح 200 دينار يا حبيبي. واضح ولا لا؟ هاي باش نعطيك لومباغا دو شوا المره ذي. يا نسالك على بون، تحب الدومين نتاعك حسب رايك، تحب دومين شنو دومين ايكوتيوميتريز اكثر؟ هاي باش نحاول نقرب لك. اعطيني اكثر حاجه مغروبه.
3: انا موسيقي ديجا، انا شيف دوركستر.
0: انت شيف دوركستر موسيقي، تري تري بيان. سمي لي اربع طبوع تونسي. اي
3: لا الحسين.
0: اي طبع الحسين. اي
3: المحير عراق.
0: محير عراق. اي اي
3: اي سبعين.
0: سبعين. اي
3: وسيكا.
0: وسيكا سيكا تونسية. الله الله، وانت ضربت على طر الحساس في السيكا التونسية اخويا من قبل ما تسمعنا. اما انا نحب رن المية ما نعرفش علاش، ما هكا يظهر لي هذا طبع جميل جدا زاد كيف كيف واستثنائي. سيدي طيب يا اخويا مبروك عليك ال 200 دينار كاش من هذا موزايك فام. على شكون تحب تسلم سيدي طيب؟ اي
3: نسلم على عائلتي الكل واللي يسمعوا فينا الكل، ونسلم عليكم انتوما ويعطيكم الصحة.
0: ربي يفضلك سيدي، تحياتنا ليك ومن كيف الكل. سلام عليك برشا سي طيب، تحياتنا ليك ولكل مستمعات ومستمعينا في رادس.
2: روح تربح على كل لسان من الاثنين للجمعة من الاربعة للستة متاع العشية.
0: كملوا مع بعضنا في على كل سن.
4: قبل ما تكمل
0: أيوب.
4: حسن
0: خرحب ايوب
4: قبل ما تكمل ساعه
0: تفضل
4: عاود لي المقامات.
0: شو تبوع تبوع
4: تبوع يا ربي تبوع. هاي
0: شو تدي قالهم هو
4: لا عاود لي قديش فما من مقام وقديش
0: برشا تبوع تونسيه معناه. فما تبع الحسين، فما رمل المية،
4: شتي رمل المية
0: الرهي واضح ولا الرهاوي يسميوه
4: هو. معناه باش نزيد كتي تاريخ توا باش ترسيلي؟
0: لا لا، وفما فما الحسين
4: اكسبرتيز في الطبوع،
0: محير عراق، وفما كيف كيف فما سيكا تونسيه زاد كيف كيف، والمحير سيكا كل واحد كيفاش يسميه، ورست الذيل. رست الذيل بنين على الاخر هكا ولا
5: مرحوم سي علي السريتي.
0: الله يرحمه الله يرحمه سي علي السريتي.
4: وشنو الفرق ما بينيتهم؟
0: طبوع تعايده طبوع، كل واحد وجوه معناها طبوع تبوع. مثلا زيد النبي في تبع مثلا يا اخي السالم في تبع اخر، وتلقى في
4: زيد النبي شنو هي تبوع نتاع
0: يا بنتي؟ لحظه تبدا انت بتبع يا مالوف يا لا لا، يبدا بتبع وبعد يمشي يتحل. فما العقد الاول الثاني الثالث كما في المقامات الشرقيه معناها كيف كيف
4: ان شاء الله. على خمسه وخميس
0: نعطيك انا مثلا و... لحظه خلعتيها
4: يا خلو ده حد شويه بخور يا ولدي،
0: حد يبيني
4: خسرت يا ولدي حط لي بخور. اصبح اصبح سيد الدم.
0: تحب تسمع المطبوعه التونسيه لكل تقريبا المجتمع في غنيه؟ غير ناعورة تبوح فما فوندو اللي هو أناهو فيهم الفوندو ويترا فريق غزالي العين تنحب من فريق غزالي حتى ليه النوم ما يحليلي. تلقى الانتقال السلس بين مختلف الطبوع التونسية واضح ولا لا؟
4: عيني ما تضرك خويا
0: بارك الله فيك
4: خويا عيني ما تضرك
0: شكرا جزيلا ليك
4: معايا ياسر كثروا عليا يا ولدي لا اسمع لا لا لي دومين ديكسبرتيز كثروا عليا ما عادش نعرف وين نقبل معناها
0: مين باش صحافي
4: توينا باش باش نقبل من الدكتور
0: اللي يجي
4: ولا العلامة الشيخ ولا قب العلوم ولا لا خبرة في الزيوت ولا الخبرة في الطبوع
0: صلي عني
4: ولا في تاويت وتتا
0: خليك الخبز معاكم
4: بالله كيفاش يا يونس بالله قل لي توا انا وين باش نقبل
0: اي تعرفش كيفاش
4: الفل هذا وين باش نقبل حط البخور يا خالد حط البخور
0: سايبو خالد خير رديت
4: حط البخور
0: يا خالد في الجامع
5: الله الله عين بالدمع لوحي لوحي
0: ايه ولا من احلى ما فوندو فوندو فوندو
6: صوت
0: ملا صوت وملا وجيعة عم تصليحة بالحق من أحلى ما تسمع على كل حال طوى عايدة عرب ما تسمع ليش في رمضان اللي هي تقعد الطيب أنت للعائلة الكريمة فهمتني تقعد الطيب للزيزو الهش دونك كش ليه بينا إذاك علاش كان جيت ليه بينا راك سمعت هذه الحكاية هذه الكل نحكيوها في رمضان
4: كيتا
0: نحكيوها في رمضان
4: رمضان الجاي نسمع خويا كان عشت خليتني الموت
0: بحول الله فنعمل لك ربريك أسبوعيا يا سيدي نمشي رقما على كل لسان
2: رقم على كل لسان
0: نحكيه على الشواطئ التونسية نحكيه على أيضا عشرات المدن التي تستقطب السياح من الداخل ومن الخارج ولكن كي يقولوا تونس شو يقولوا الوجهة التونسية يقولوا زوز مدن اللي يمكن الشهرة متاعهم تجاوزت البلاد التونسية هذا نكونوا يقولوا ثلاثة
4: جربة سوسة الحمامات
0: قرطاج
4: أربعة ولي. تحكي على شواطع عاد انت تو
0: كارتاج نحكيو في الشيء في العالم يعرفوا كارتاج ما يعرفوش تونس ينجموا يعرفوا جربه ما يعرفوش تونس ينجموا يكونوا يعرفوا حمامات وما يعرفوش تونس حمامات جنه واللي يجيك يتهنى هكا واللي هكا قال سي محمد بوذينا الله يرحمه ولكن للاسف
6: الشديد رجعنا
0: اليوم نشوفوا بانه في الحمامات مالوغوزمون الشاطئ اليوم في وضعيه اقل ما يتقال عليها اش يتقال يا سيده أميمة
7: كارثيه
0: يلا عطينا
7: اللي باش نحكيوه اليوم ينطبق على برشا شواطئ في تقريبا على كامل الشريط الساحلي في تونس باش نحكيوه اليوم على شاطئ مدينه الحمامات اللي يعتبر وجهه سياحيه بارزه في تونس لانه للاسف اليوم يواجه ازمه باي حاده ومتواصله شفنا فيديو نشرته باج علاش هكا يوري حجم التلوث الموجود في المنطقه واحنا في بدايه الموسم الصيفي ونعرفوا انه الحمامات من بين الوجهات الاكثر طلب وزياره من قبل السياح وحتى التونسيين نلقاو برشا بلاستيك برشا اوساخ منتشره على طول الشريط الساحلي تقريبا وهذا شنو قالوا
8: هذه الحمامات شاطئ الحمامات وبعدها بلدية الحمامات الوكالة الوطنية لحماية الشريط الساحلي وبلدية الحمامات ما هذا التلوث وهذه الأوساخ في منطقة سياحية بامتياز علاش هكا تشوهوا في صورة البلاد وما تقوموش بواجبكم خصوصا الوكالة الوطنية لحماية الشريط الساحلي
0: اليوم الناس الكل مطالبة بأنها تحفظ هذا في وسط البلاد راهو نعرفش عايدة كانت عارفة تعرف البلاصة
4: شو ما نعرفيش
0: معناها تقول انت قبل بوحديد بشوي قبل بوحديد وين فما فما هكا فما وين تشوف
4: هايتو انا معمغات
0: اكزاكتومون دونك وسط البلاد وتصويرة الحمامات حتى العباد اللي متعومش غاديك برشا الناس توقع لك فماش برشا وتل العباد اللي تجي
4: والله كانت تتعوم
0: كانت تعوم بالكدي بالكدي
4: وبلانش افوال كانت تخرج من غاديك هكا كانت تشعل شعلين وانا صغيرة كنت نمشي نعوم غاديك تحية الهجر وهيلة البشراوي كانت عندهم دار في المدينة العربي نخرج ونمشيوا على ساقينا ونعوموا في الغديكة فين
0: قهوة طيب ففين بحديد وفين
4: فين بحديد وتقدم شوية بالله العظيم ينظافة اللي كانت فيها قلت لك ولي بلانش افوال معناها كي تشوف اليوم معناها أنا نحكي لك هذي 30 سنة التالي أو كعرفوا ببري عمري 30 سنة التالي معناها نحكي لك على 30 سنة التالي و 35 سنة التالي معناها اليوم ما فهمتش أنا ليه أنا اللي حبيت نقول لك من المفروض أحنا نقدموا مش نوخروا معناها يمشي
0: الواحد
4: سيختوك فما معناها اليوم آلات جديدة السياق تبدل عندك المعدات الجديدة عندك التكنولوجيا عندك الدنيا الكل اللي باش تسمح لك باش تزيد تتقدم ألاف السنين مش تزيد تتوخر بالتالي معناها البلايس اللي كانوا ريفيرانس في تونس كانوا ريفيرنس حقيقة ريفيرنس والله البلاصة هذه كيسر مزيانة يحسن لك وراء الأسوار هذوكم وكالديار العربي القدم هذوكم في وسط البلاد العربي وربو حديد هذوكم راهم ياسر مزيانين عرفتك البلدكان وكل البيوت القدم وتخرج البرة تقل البلاصة ديك تشعل تشعل شعلين
0: هي البلاصة هي انا شو اقول انا نحب نحييه ساعة للراجل صاحب علاش هكا الباج اللي بالحق تخدم اليوم اللي نسميه احنا لو جورناليزم سيتويان معناها كون كمواطن اليوم تاخو لا فوكاسيون تاع الصحفي وتنقل هو قاعد يعمل عنده باج يتبعوا فيه ناس محترمه حتى التعليق ولو يبعثوا له حتى العبيد يصوروا في حمو يبعثوا له يفيريفي هو زد كيف كيف ويهبط شو يقول لك اليوم حمامات لو ريت البلاصه بالضبط نعرف ليه حمامات دونك لا يفصلها عن البلديه استاذ يونس سوى ماكسيموم 10-15 متر معناها اذا ما شفناش للساده المسؤولين الا اليوم الواليه نتاع نابل كيف كيف الناس اللي وكاله ذوكم الوكالات الكل نتاع وزاره البيئه واضح ولا لو كان انت تصويره هذه ما نستناو رئيس الجمهوريه يقولوا بربي سيد الرئيس هبط الحمامات خلي يجيو ينظفوا معناها شنو ولينا كل شيء معناها الله دايم حي غدو نشكيو للبي
4: حسنا مليون
0: سي معناها ليه بالحق سي ابيغون راهو والله العظيم انا واحد من الناس قلبي يوجعني تعرف علاش على خاطر احنا كمواطنين وحقنا هذايا نقولوه اليوم ندفعوا في الضرائب باش الدوله التونسيه تعمل لا بروموسيون تاع ديستيناسيون تونيزي بعد فيديو كيف ما هذا وبصور كيف ما هكا ويجي هذا على الاقل ولد بلادنا منا والين هاو فيقنا تخيل هذه اون بلين سيزون سي يونس شو كان تعطي معنا
4: استنى حاجه بالله يونس خليني نجاوبك على سؤال قلت لي انت قبيله شنو اللي تبدل طو حسن قال على جزء من المسؤوليه لكن زيدا ما تنسيش اللي نوعيه العبيد تبدلت زيدا فما مسؤولية المواطن تقول لي أنت المواطن من حقه زيدا المواطن من واجبه باش ما يلقيش زيدا التهور عنده راه دور كبير يحسن صحيح الدولة والبلدية والكل من دورها باش تنظف لكن المواطنين
9: قبل ما يلقيش المواطن
0: مش بالترقية
4: والله لا والله لا كاليتي دي جون تبدلت سامحني أنت شوفهم في استادات الناس كانت تمشي بالكوستيومات شوفهم في المسرح شوفهم في الشتوت كنت تمشي للشط انت كنت تمشي انت للشط معناها احنا كنا نمشيو للشط ونمشيو للشطوط العاديين ونهزوا نهزوا الدلاع ونهزوا الماكله ما الناس كل كانت تمشي كيكه ولا ليه يا اخي الناس كل عملناها ظهر لي معظم الناس عملتها اللي نمشيو في الترينو ونمشيو لحلق الواد ونهزوا الماكله ونقعدوا نعملوا ونلموا ونلموا ونحطوا الساشيات ونحطوا ونلموا لا كاليتي دي جون التهور اللي ولا موجود راهو على جميع المستويات معناها هاني عطيتك دي زيكزامبل كيما في الستاد كيما في المسرح كيما في الشتوت
9: نشير الحاجة احنا الجمعة اللي فاتت حكينا على السياحة حكينا على السياحة المستدامة اي بهذا
0: اي والله سي سفيان
4: تقيس جوستومون مش بدنا عاد
0: هذه السياحة المستدامة
4: حكينا قلنا وكيفاه
9: نورمالمون معناها البلدية ثم تعاون بين البلدية ووزارة السياحة وكذا لأنه معناها يخدموا في نفس الدومين فوالا وينهم بلدية اسكو فما اسكو الوزارة فما اتصال بين الوزارة وزارة السياحة وبين البلديات باش تقول راهو عندي خاصة نعرفوا الحمامات اللي هي معناها حمامات منطقة مهمة جدا كي نحكيو على السياحة التونسية هذايا عداء الانجراف البحري اللي تو عنده سنين الانجراف البحري قاعد يصير في الحمامات حتى يعري في قنوات الصرف الصحي ونذكروا عام 2023 وقت اللي اختلطت المياه الآسنة يعني المياه الملوثة بالشواطئ شنو اللي عملنا معناها معناها زادة كيف كيف مع اعتداء زادة من المواطنين على لا إيه بيان سور على الملك العمومي البحري
4: لا المسؤولية
9: مسؤولية صحيح مشتركة
4: والله تعرف شنو نعمل أنا أحسن من مفروض والله بالحق إيكيبي البلايس التوريستيك والشواطئ هذية بكاميرا وعقبوهم العباد ذوما بالحق والله الناس اللي تجي تلقي الفضلات والبلاستيك والدبابز والكانات والكانتات ويجيوا غاديكا يعملوا باش يعملوا يخليوا معناها وسخهم الكل غاديكا كان جيت فما دي كاميرات دو سورفيونس العباد هذم المفروض يتراقبوا ويتعاقبوا
9: ديما نرجعوا والله للسبب الاصلي انه عندنا مشكله كبيره مع الفضاء العام
0: اي فضاء هو
4: كسروا نعملوا
0: انا هوني
9: انا عركه مع الفضاء العام
0: شوف انا توريد التوصيف هذايا اللي نحب نحكي فيه نحكي معك فيه للصباح انما بحاجه برك انه عندنا ضوابط في هذه الدولة. عن اليوم حاجات اللي افقدناها على خاطر سيونس ولا عايدة وسيدة أميمة، عنا سنين من اللي ما عادش نحضر وزيد الشواط امتاعنا قبل من أفريل من مايو من ما يجي جوان إلا ما البلاج ذوكم منظفين ومرقلين ويكيبي، وفما راهو شواط يجيبوا لهم رملة من شواط أخرين باش تبدأ واضح ولا لي لكن لو ساب لفان ولا ما آخر ذلك
4: شنو هو
0: يخي مش نخطيو عني شمس من الغربال راهو هذك هو هذك هي راهم الحاجات. اليوم نحسوا استقالة تامة استقالة تامة اليوم
9: من عدة حمامات تقول لنا بس ما عندكمش فلوس ما عندكمش أعوان ما عندكمش وقت قولونا معناها قولوا
0: والله شوف انت مثلا تشوف باغ اكزومبل فما بلديات مانيش نذكر شكون ولا شكون. شوف اليوم مثلا بلديات ناخذوا زوز مثلا بلديات يخدموا كيف ناخذوا سوسه المهديه وهو القيروان ها هو
4: والمستير زيد احسن
0: والمنستير والله
9: فما بلديات اصغر
0: وفهم بلدية أصغر.
9: نحكي لك على بلدية سند مثلا في
0: قفص. في قفص. اي كومون اي كومون شنو بلدية مثالية؟ شنو بلدية؟ شنو بلدية سند؟ بلدية مثالية ومثالية جدا. شو سيدي لغالي معناها اليوم القيروان على كبرها على إلى ما آخر ذلك، ولكن العمل الجبار اللي قاعدين يقوموا فيه في بلدية قيروان معناها حاجة تشرفك. شوف سوسة اليوم وكبر سوسة والناس اللي والناس اللي تمشي وتجي من سوسة معناه كيف كيف الخدمة مينيسيوز اللي قاعدة تخدم معناه في سوسة واضح ولا
4: مسير زي تنظيف على الاخر
0: توا بدلوا مثلا فما جاباجي تعرف المشاكل الكبيرة بتاع جاباجي عملوا ان بروجي اللي شفيه فيه ان بروجي دانكلوزيون اليوم وين دخلنا المرأة المرأة اللي كانت تخاف باش تعدى الشارع وليت المرأة هذيك عندها حوينتة وعندها نصبة غاديكة بيان سور بطريقة مزيانة برشا ولينا في الانكلوزيون متاع المرأة واضح ولا المرأة
4: فينا في القروين
0: في سوس في سوس, سوس, سوس, في سوس, سوس, سوس كيف كيف القيروان قاعدين يخدموا اليوم على بروجي يعمل 66 كيف كيف كيف من اجل انه تدخل معناها المراه اكثر في وسط في مساكن فمن بلديات اليوم يخدموا اليوم يا يونس فمن بلديات تعمل بصمت ونشوفوا احنا كي نمشيو بعين الزائر بعين العارف قال الاخر بعين المحب لتلك المدينه. اليوم انا نمشي للحمامات باش نعمل قهوه ولا باش نمشي نهز اصدقائي اجانب شوريهم الحمامات نقول لهم ما هي الحمامات اللي بول كليك يزارها بدل الكروماتيزم اللي في العالم الكل نخسر نلقى مشاهد كيف ما هكا
4: وهي ديجا فيها العديد من الاجانب راهي احسن
0: ثم العديد
4: حمامات فيها شي 5000 راهو ديجيتاليون تو ايطاليان فرونسي
0: اليوم ام بيجو الحمامات المفروض بانه ما تستحقش الحمامات هذه على كل حال اليوم ان شاء الله بلديه الحمامات توضح لنا ان شاء الله ولايه نابل تدخل وان شاء الله اليوم ما نعاودوش نشوفوا شواطئنا في هذه الحاله التي يندلها الجبين.

0: بوبليسيتي. عندك باك ولا ليسانس وتحب تكمل قرايتك في ألمانيا؟ بوستينو اتحضر لك لو دوسي دو كانديداتور وتمشي معاك خطوة بخطوة حتى تاخذ الفيزا. وتقدر توفر لك دي كور دالمون اون بريزونسييل او اون ليني افيك دي بروف اوتمون كاليفي اي ان بروغرام بيداغوجيك دو كاليتي. مالا كلمنا على 36 36 22 21 ولا اجينا الاقرب فرع ليك. تونس محمد الخامس بحيرة واحد بنزرت نابل سوسة مستير صفاقس جيبس. وبتنساش اللي الاستشارة 100% مجانية. مع بوستينو مستقبلك بين يديك.
1: سيف السنان عينيك محلولة مصحصح فايق كالزم ما ترقدش على خاطر مع تونيزي بوكينج ما لازمكش تفلق العرض. اتفرهد انت والعائلة ولا الاصحاب، اتمتع بالوتلة وبالجو، تسهيلات في الدفع وبرموات اكسكلوزيف في اعز الزوتيل. من توا ادخل على tunisibooking.com ولا امشي لأقرب اجنس تونيزي بوكينج. تنجم زادة اتكلم مع 71 124 124. المهم سيف السنة ما تفلتش العرض وتفرهد
2: مع كل في الموسبورتيف كبير.

0: أخبار التكنولوجيا. هذا الموعد اليومي مع محمد علي سويسي في هاي تك.
1: أحلى بونوس لأحلى ناس مع لوخة جديدة. أحلى بونوس أريد تربحك 300% بونوس كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونوس كل ما تشارجي 10 دينارات والأكثر. سوم الدقيقة 190 مليون.
2: أريد طور عالمك.
3: هاي تك.
4: هذه هاي تيك على موزايك فيم جوقية الميزاجور. مرحبا بكم الناس كل. البارح كان رانديفو مع الكينوت الافتتاحية بالنسبة للWWDC Worldwide Developer Conference ليفينمون بتاع الديفلوبور بتاع شركة أبل اللي يرجع في دورة جديدة 37 سنة تاريخ بالنسبة للWWDC. ومن ليفينمون هذية اكتشفنا التطورات بالنسبة للخدمات بتاع أبل في السنوات اللي فاتت الكل. والليفينمون هذية يعتبر ليفينمون مهم جدا. علاش؟ خاطر أبل ما تركز في برشا على لي برودوي لكن تركز على لي سيستم ديكسبلوتاسيون نتاعها على لي سيرفيس نتاعها. دونك البارح ما كانش فما حتى مفاجاه. شركه أبل اعلنت على البلان بالنسبه للذكاء الاصطناعي. ديجا البارح أبل حكيت لي اول مره بشكل رسمي في الكينوت على التعاون نتاعها مع شركه جوجل بالنسبه للانتيغراسيون نتاع جيميناي في وسط الخدمات نتاعها. وأبل البارح اعلنت على المنتظر سيري جديد, سيري اللي يتحول من اسيستون بيرسونيل كما عرفناه منذ 2011 مع الاي او اس 5 وقت عمل المفاجاه بالنسبه للحضور نتاعو في الايفون. سيري يتبدل ويولي ابليكاسيون مستقله, يولي ان تشات بوت كونفرساسيونيل في كل الخاصيات اللي نلقاوها في المنافسين نتاعو كما تشات جي بي تي وغيرهم. دونك تشات بوت كيما قلت لكم كونفرساسيونيل ملتي مودال, يعمل اناليز نتاع ليكرون لكن يتعامل مع التصاور مع الفيديوهات مع الكتابه مع الصوت مع الدوكيومون. وبش يكون موجود على الاي او اس على الايباد او اس على الماك او اس الواتش او اس والفيجن او اس. الحاجة الوحيدة اللي ما فيهاش حتى كلام بالنسبة لسيري اي اي هي الهوم بود. على كل بالنسبة لشركة ابل حبت تحكي برشا على ذكاء الاصطناعي متاحة زادة ابل انتليجنس اللي يمشي في نيفو واحد اخر وبش يكون موجود على السيستم متاحة كل بوجه جديد وبخاصية جديدة. بالمناسبة سيري اي اي باش يكون موجود فقط على الايفون اللي يجيو من الايفون 17 و 17 برو الايفون 17 سليم ونحن جايين الايفون 17 العادي ما فيش. دونك باش يكون فما ايفون يخدم ويخدم سيري اي اي يلزم يكون فيه 12 جيجا دو رام. دونك فما ثلاثة ايفونات لحد الان يخدموا الابليكاسيون الجديده هذيا وبقيه الايفونات ماش يكون عندهم حتى اكسي بالنسبه للسيري اي اي. بالنسبه لابل انتليجنس باش تكون موجوده بشكل عادي. سيري اي اي باش تكون موجوده في باللغه الانجليزيه مبدئيا وزاد باش تكون بلوكي في الاتحاد الاوروبي قبل ما تسوي ابل وضعيتها بالنسبه للقوانين نتاع الاتحاد الاوروبي. البارح ابل اعلنت على الاي او اس 27 ماك او اس جولدن جيت والماك او اس 27 وابل لعبه الكارت نتاع ستابيليتي بالنسبه للسيستم ديكسبلوتاسيون. فماش حاجه كبيره ياسر باش تتبدل ما بين الاي او اس 26 وماك او اس 26 وغيرهم والاي او اس 27 وماك او اس 27 وغيرهم. بالنسبه للاي او اس 27 باش يكون كومباتيبل على الايفون اللي يخدموا على الايفون 26 الكل. دونك حتى الايفون 11 اللي كنا نستناو انه ابل باش تقتلوا سنه باش يكون كومباتيبل على الاي او اس 27 باش يكون بامكانه انه يتحول ويعمل ميزة جور للاي او اس 27. وابل كيف قلت لكم حبت تكون حاضرة عن طريق اللي برودوي متاحة الكل عن طريق الخدمة متاحة الكل حتى بالنسبة للسفاري النافيغاتور متاحة. ومن جهة اخرى ابل زادت مود انفون باش يكون فما كنترول بارونتال اقوى بالنسبة للخدمة متاحة على الايفون وعلى اللي برودوي متاع ابل. والناس اللي جربوا وشافوا الكود البارح متاع الاي او اس 27 لاحظوا انه فما العديد من إشارات في الكود متاع أبل لأن آيفون ألترا بش يكون موجود في سبتمبر. والآيفون ألترا هو الآيفون بليابل متاع شركة الإعلان عليه كما قلت لكم قبل بش يكون في شهر سبتمبر مع الآيفون 18 برو و 18 برو ماكس. البارح زادة ودعنا تيم كوك السي او متاع أبل اللي البارح كان عنده آخر حضور بالنسبة لكينوت بالنسبة لشركة أبل. الكلمة أبارتير من سبتمبر بش تكون لجون تيرنس المدير التنفيذي الجديد. انستغرام اعلن رسميا على ديبلومون نتاع خاصيه منتظره من عمني والعمني. والانستغرام اعلن على اطلاق الخاصيه نتاع تنظيم الجريم نتاع البروفيل والخاصيه هذه كانوا يستنوا فيها المستعملين نتاع انستغرام. رسميا ريوردر يور جريد هكا اسمها ولا كيفاش تنظم الجريد نتاعك بالطريقه اللي تحبها انت ولات متاحه للناس كل الاطلاق على مستوى عالمي. وبالنسبه لل

0: الخاصيه هذه تعطيك الامكانيه انك انت تنجم تنظم لي بوبليكاسيون تاعك تصاور لي فيديو تبعد على التنظيم كرونولوجيك اللي تحطه شركه ميتا بالنسبه للانستغرام وتنظمهم كيف ما تحب حتى تصاور الفيديوهات اللي ببليتهم عندك سنوات. هذا بالنسبة لهايتيك اليوم. هايتيك تقع على السيت بتاعنا موزايك اف ام .net.
1: احلى بونوس لحلى ناس مع لفخه جديده احلى بونوس. اريد تربحك 300% بونوس كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونوس كل ما تشارجي 10 دينارات ولا اكثر. سوم دقيقه 190 ملي.
2: اريد طور عالمك
3: على كل لسان من الاثنين للجمعة من الأربعة للستة متاع العشية.
4: إدلال ولا فريات ما تلقاهم كان مع تونيزي بورسلين في المعرض الدولي بصفاقس من 9 ل 23 جوان. تونيزي بورسلين تودكم بأحلى الموديلات وأحسن الأسوام وترحب بالناس الكل، مقاهي، مطاعم وفنادق. ملا ما تنساوش تزورونا، جديدنا يستنى فيكم.
5: يا مشرمان يا مشرمان ومعبيهاش أقوى
1: مع بيش بنك. حذر الكاس العالم بتمويل عالمي بمناسبة المونديال. تمتع بنك كريديت كونسوماسيون يوصل حتى ل 30 مليون افيك ان تو افونتاجو. 20% تخفيض على الكارت 3XP اللي تخليك تشري اللي تحب عليه وتخلص اعلى 3 مرات، وبرشا امتيازات اخرى باش تعمل اقوى تحضيرات وان شاء الله مربوحة للنسور. الاكثر معلومات امشي لاقرب فرع بيش بنك.
3: الموعد يوم السبت 13 جوان 2026 بنزل قليبيا بيتش مع لا ديفا أمينة فخر.

فرقة المايسترو هيثم الهاري للحجز ولمزيد من المعلومات 25 509 425. لا ديفا أمينة فاخت بينوز القليبيا بيتش السبت 13 جوان 2026 بمساهمة فلاش بوب سان جيوفاني سعيد سيرام ومزيك فهم. على كل لسان من الاثنين للجمعة من الأربعة للستة متر عشية غنية المبوتياج

0: ناس تحكي
1: ناس تحكي المرهبية باش نشوفوا الرابطة التونسية لدفاع عن حقوق الإنسان اللي أعطت موقف اليوم فيما يتعلق بمقاربة مقاربتها. نشوفوا شنية هي المقاربة التربوية والتأديبية في التعاملات مع حالات الغش في الامتحانات الوطنية. أميمة،
2: الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان دعت إلى اعتماد مقاربة تربوية وتأديبية في معالجة حالات الغش في الامتحانات، وعبرت عن رفضها للعقوبات السجنية المسلطة على التلاميذ المتورطين في الأفعال هذه. وقالت الرابطة أنه تبعت الإجراءات المتخذة في إطار الكشف عن عمليات غش في الامتحانات وما رافقها من قرارات إيقاف وإصدار بطاقات إيداع بالسجن في حق عدد من التلاميذ. وأكدت المنظمة أن الغش في الامتحان هو سلوك مرفوض كليا يمس بمبدأ تكافؤ الفرص ونزاهة المنظومة التربوية، ويستوجب زادة التصدي ليه بحزم، غير أنها اعتبرت أنه معالجة ظهر هذية ما يلزمش يتم عبر مقاربة زجرية سلبة للحرية تؤدي إلى وصمة التلميذ وإقصاء وتعريض مستقبله الدراسي والاجتماعي للخطر. وشددت الرابطة على ضرورة معالجة ظهر في إطار تربوي وبيداغوجي وقانوني يحترم حقوق الطفل والشاب ويراعي مبدأ التناسب بين الفعل والعقوبة.
1: نشكرك برشا أميمة.
3: تراجعت
1: اليوم
3: تراجعت النيابة،
2: خرجوا ولا التلميذ
1: خرجوا ولكن اليوم لا يجي أقول لك حاجة
3: سامحني ما معناها
1: سامحك تفضل
3: حكاية مش عادية جملة
1: كيفاش
2: شنيني مش عادية
1: مش إجرام
3: لا سامحني
1: مش إجرام
3: لا سامحني
1: ولد عم طاو يغش بز
3: لا لا سامحني
1: يغش
3: لا سامحني ما يسحقش الحبس خويا ولد صغار سامحني خويا
2: نجم يكون غلط
1: انت سامحني
3: لا لا
1: مش متسيب تقول عليك اللي تبي
3: شو معناها نسيب نعمل يزي حسن
1: يزي
3: يزي حسن صغير معناها سي انكور انا دوليسون راه عمره 17 ولا 18 في البكالوريا
1: معناها مش صغير على زماننا احنا ذاك
3: لا لا
1: كل 20 في 19
3: لا خويا ما فهميش عقوبه سجنيه على على غش في امتحان عندك عقوبات تاديبيه تربويه ترجع المساله هذه لوزاره التربيه معطوطه 5 سنين هي 5 سنين وسي اكسسيف معناها توقف واحد في الحبس صغير معناها مازال مستقبل كامل قدامه تخلطوا مع واحد مجرم مقتل ولا واحد يعمل في البراكاجيت ولا واحد يدخل يغتصب تحط معاه ان باشولي على خاطر غش في الامتحان يعلم ربي شنو يعملوا له
1: نحط والدي يهمل باش ما عرفوش يربيوه
3: يزي حسن يزي حسن ما نمشيوش على الابسورد هذا سي دو لابسورد سي دو لابسورد
1: ما نمشيش في الابسورد تناسب
4: بين الفعل والعقاب
1: شوف العقاب على قدر الجريمة
3: سمحني لا لا مش لا لا ما هي جريمة سامحني خويا هذه ما هي جريمة
1: لا جريمة
4: فينا ولا كيفاش
3: والله ما نعرف
1: جريمة جريمة مش واضحين شوف شوف مش بروفوكي فيه
3: لا لا ما هي جريمة خويا
4: فما انعكاسات نفسية واجتماعية كبيرة
3: هذه غلطات إنسانية تتسمى
4: على طفل
3: على طفل
1: شوف يا يونس احنا علمونا واحنا صغار فولي نوف فولي بوف واضح ولا
3: شي دخل
1: يسرق عظمه دقيقه حتى
4: تشوف ما دخل العمل في 1912
1: انت ومن غشنا فليس من
4: باهي مثالش
1: واضح ولا
4: من غش هذاك
1: انا اليوم ايش نقول لك انت عجبك حل البلاد اللي واقف على خاطر
4: التاريخ مخصوصه تسمح انت تدخل حل البلاد
1: انت شنو اللي
3: دخل هذا عاد ما دخلش
1: اليوم الناس هذوما ايش نقول لك حاجه صغار هذوما شوشو انا معاه
4: انت كنت صغار احسن
1: لحظه بركه انا نعاقب التلميذ نحرمه من الوالي نعاقب الولي نتاعو واضح
3: مش مدام
1: نعاقب الولي نتاعو يتعاقب
3: يعني مش مش عليه الولي يتخلى معاه للامتحان
1: انت تعرف قداش الكيتا اللي غشوا بيه مدام عايده من مليون ونص وانت طالعه بالماتير بي الى ما اخر ذلك
3: قديش ب 10 ملايين تشري ب 10 ملايين وتخش
1: مدام انت
3: جاك لا يستحق السجن
1: يستحق
3: سلب الحريه في حاجه
1: اباي والدي بيصير
3: اباي احسن
1: سمع شو اباي
3: تحكي شي تحكي بجدك ولا تفضلك
1: تو يا اخي الوالدين اليوم هذا ولد هذا ام ولا ابوه يستحق اللفظ تاع ام ولا ابوه صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم سيدنا محمد فما عبد يعطي لولده السم الزعاف قال الاخر
3: وشكون قال لك عطاه والدي انت ساعه
1: عنده فرخ صغير
3: ينجم يكون لما المصروف مصروفه نتاع العام يا سيدي
1: يا عايد
3: لا مصروفه نتاع
4: العام
3: لا ماهوش عادي اللي يحكي فيه
1: لا على خاطر والله العظيم قاعد نشوف انا بانه اليوم الحالات المعنيه راهو عشرات الحالات راهو نتاع الغش في البكالوريا
3: راهو
1: ولا الامر معناه
3: غير
1: يا بنتي
3: دخلهم الحبس زيدوا حلو حبس اخر حطوا فيه تلام صلي على النبي صلي على النبي
1: شو انا مع انه تجديد العقوبات واضح ولا مو قلنا في
3: البرنامج اكثر من 5 سنين خويا
1: ما نعرفش
3: اكثر من 5 سنين ما يعديش
4: وعلاش ما نصلحوش ما نصلحوش المنظومه
1: معاك صلح المنظومه التربويه معاك هذيك متفاهمين فيه
4: ولا.
1: قلناه احنا اليوم اما خويا حتى لا يتكرر ما وقع هذا العام بالحق معناها اليوم عصابات ولا تنشط اليوم
4: سيادتك مع قطع اليد حتى في صوره الحاجه
1: لا مانيش عمر مش السيد عمر
4: لا صحيح خاطر كنوش
3: اكستريميست وما كنوش وما نوليوش كل شيء نديولو للحبس على خاطر شوية باناليزاسيون لا عايش خويا عايش خويا سي غراف اللي قلتو لا ليه ليه سي تري غراف معناها كان نوليو زيدا نعملو نورماليزاسيون حتى طفل صغير مالا 14 سنة يعو يغلط غلطة في حياته
1: 14 سنة يغلط في الباك
3: يا ولدي يا ولدي نحكي لك في العموم بعد نعبتو لل 14 نعبتو لل 13 ونعبتو ليه سامحني
1: هذا القانون مش مسؤول سامحني انت دقيقة
3: مش في غش مش في غش في امتحاني عايشك احسن
1: احنا راهو شفت جريمة
3: معناها شوف غلطت الغلط ايش نقول لك في الحياة مجعولة الناس معناها الصغار في العمر هذا انا عندي ولدي عمره 18 سنة يغلط كل يوم ينجم يغلط معناها
1: انسان ما عملهاش
3: ما نحكيلكش على يغلط في البق ينجم يغلط غلطة من نوع اخر مش معناها واحد كي يغلط يلزمنا نقضيه له على مستقبله الكامل اسيتاج لا احسن معناها ندخله للحبس مع مجرمة يعلم بهم ربي وفما ناس مشيت في العفز على خاطر حكايات كيما هكا
1: هي ثقافه الامبونيتي ده كيف كيف احنا شو شو مدام عايده معناها مع كل حبي ليك للواء اللي امبيرسونيل اي جينيرال
3: هذا خويا رايك ما نحترموش الراي هذا سامحني هذا بالذات ما نحترموش
1: للواء اللي امبيرسونيل اي جينيرال ما تحترموش
3: لا لا مش ما نحترمش هذا رايك اللي قلته كونسيرنون لا رايك اللي قلته كونسيرنون يغش يستحق الحبس هذا ما
1: نحترموش يستحق الحبس انا خويا مع تجديد العقوبات
0: خلينا نكونوا خلينا نهدى شوي ونروح شوي قال
1: بدنا
0: نروح باهي معناها تتخيل انت يا حسن كونه هالصغير هذا اللي عمره 17 و18 سنه كي دخلوا الحبس
3: كي دخلوا الحبس سنه
0: سنه لا سنه خليني نكمل
1: علاش انت واقف في فلول المصلين
0: انت قضيت على السبب العميق للظاهره هذه
1: فما سبب
0: معناها هل تتصور انه العام الجاي في البكالوريا العباد باش يقولوا عملوا
1: بس كان الحبس دقيقه برك بسام ياخذوا بسام قبل كان يدخل فوسكا امه مش مسؤوله عليه باهي
0: تنجم تكون سناء امه ما تعرفش وهو ما يعرفش
1: دقيقه برك اليوم بسام اللي تحكي عليه انت واضح ولا بسام اكس معناها
3: غير موجود
1: باش ما يخشكش بيه شاري كيت بمليون ونص وعنده شكون يمله في الامتحانات ولما اخر ذلك انا هذا المجرم الصغير معناها واضح ولا اللي من بعد معناها وغي وكيف كيف
0: هو جمعتي التالي نحكيو على الضغوط النفسيه والاجتماعيه والاقتصاديه اللي تخلي
1: لا لا لا اقصد احنا
0: حكينا على نزاهه المسار التعليمي
3: لا معناها في اعتقاد احسن كل واحد فسك في الاكزام بو هم في باله
0: لا ومجرم
3: صغير توا باش يشري وبعد
1: يشري كيت
3: بيصير صلي على النبي
1: صلي
3: على النبي والشهريه باغون معناها تنجم تصير مانيش معناها باش نقول لك ما عمرها ما صارت انه شجعوا ولا شري له مش معناها سيستماتيكمون مش كل واحد فسكه في الاكزاما معناها بو هم في بالهم وما دولوا وشريوا له الكل يا ولدي موجوده العقوبه هيك انك تحرموا انا مانيش مع الغش وانا قلت لاني وقت اللي انت قلت حتى قلت انا ما استحقتش باش غش باش نغش قلت لك ما تخونيش بالاستحقاق انا مانيش مع الغش جمله وعمري ما نشجع عليه وقلت لك عمري ما غشيت معناها باش نفسكي انا عندك انت عقوبه باش تحرموا ما يعديش عامين ثلاثة مثالش أربعة بأخويا حتيت حتى الخمسة
1: دقيقة برشا
3: والله حتى الخمسة برشا
1: خلينا أون بلاس
0: أقول معك بشي بشي
1: انت شنو تقترح
0: يا أخويا أنا عندي إكس هذا بسام فاسكا في وريقة تكلف دينار كيفاش نعمل توا انت مشكلتك على خاطر فما
1: اليوم مش نقول لك حاجه اليوم فما صغار خير يشدوهم اخي كيكا ما في عصابات كاريمون يبيعوا لاصحابهم الى ما اخر ذلك راه يا سي يونس
0: انا معاه انا معاه انه فما اللي بيع اللي جايبين يبيعوا ذوكم
1: مساحات طابع اجرامي انا هذوكم نحكيو انتم دخلتوا فيه فرقه عود حطب نحكي لك فيه هذوما تلامذه اليوم اللي من ليسوا فقط معناه مزورين معناه يستعملوا في الكيت ولكن ايضا الصغار هذوما ولاو يبيعوا
0: لا هذه جريمه اخرى لا هذه
1: يرحم والديك انا لذاك نتحدث معناها
3: يا ولدي يبيع ولا يستعمل انا نمشي معاك يبيع ولا يستعملوا ما يدخلش الحبس سامحني ما يدخلش
1: ماكش قادر
3: غر غلط عمل اللي يحب
1: ماكش قادر
3: حتى خرجوهم يا خويا حتى القاضي حتى النيابه العموميه تراجع يحب يدخلهم يعجبك
1: مش هو
3: روح يا خويا
1: برا وحايد برا بسلامه بسلامه
0: غادر الاستوديو
1: هذاك هو ما تحبوش القانون صح فارس سيدي راكم يهمنا الكومنتير على الباج نتاعنا موزايك اف ام. كانت هذه الناس تحكي لليوم, خليكم تتسويت مع الاخبار, اخبار تونس والعالم في موجز السادسة مع سيف الدين المهري, احمد عدالة, واخر الاخبار الرياضية نشرة مطولة ان شاء الله فيما يتعلق بالاخبار الرياضية. بعد هي جيكم ريكاب سبور مع حيدر شيرني, واحد من الناس مع شكر وسهرية كالعادة, كلتشر بلوس مع الجميلة سامية الحامي, ويسري جديد يجينا في بنت لفام. شكرا خالد توت ليكيب, قبل غدوة ان شاء الله في امان الله.
5: برشا ناس ما يحملوش اللاكتوز الطبيعي اللي في الحليب, يخليهم يتقلقوا ما يهضموهش بسهولة. العرض هذي تلزنا نبعدوا على الحليب ونحرم رواحنا من البنة والمنافع كما الكالسيوم والفيتامينات اللي فيه. من اليوم ما عادش تحرم روحك مع ديليس. ديليس سون لاكتوز فيه منافع وبنة الحليب الكل من غير قلق. ديليس سون لاكتوز بنين وهضمه خفيف.
6: تحب تربح سيارة؟ تحب تربح جوائز وكادوات؟ فضاء خاص بالألعاب؟ جناح للعائلات؟ برشا مفاجآت. موعدنا في الدورة 60 لمعرض صفاقس الدولي من 9-23 جوان في قصر المعارض بصفاقس.
7: مع دادي شيبس كيف تدور الباكو تربح الباكو. كل جمعتين دي سكوتور دي تروتينيت إلكتريك دي بيسان وأكثر من هكا كرهبة تستنى فيه. دور الباكو, أقرأ نمرو دلو ولور دو فابريكاسيون وادخل عمر الفورمولير في اربح الباكو.com.
8: تحلم تحل ولا تجدد الريستورون تاعك وتولي شيف ناجح ومشهور؟ مع فريغو تكنيك حلمك يتحقق ويدوم. فورك ولا فريتوزك بجوده وصوب ما كيفهمش اثنين, وبالسيرفيس ابريفونت والبياس دوريجين ديما مضمونين. مع شركائنا في التمويل التسهيلات توصل لخمس سنين. انت عليك بالحركه وفريغو تكنيك تجيب لك البركه. وباللي زوفر على الفيسبوك المدوك
9: فريغو تكنيك, تجهيزات المقاهي والمطاعم والنزل 71 116 220.
10: عش بنديريس عيش جو المونديال واربح كوارجين والبلاد اللي تحبها في كل حكة. جبن خيوق ديريس تلقى درابوات, خذ البوم من العطار اجمع 24 درابو واربح كوارجينو. عش بنديريس عيش جو المونديال.
11: راديو موزايكا فم تونس الأخبار.
12: مستمعي إذاعة موزايكا فام تحية طيبة. رئاسة الجمهورية تصدر في العدد الأخير من الرائد الرسمي أمرا يقضي بتعيين علي عباس القاضي من الرتبة الثالثة رئيسا للجنة الوطنية للصلح الجزائية. هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي تعتبر أن الأحكام الصادرة يوم 2 من جوان الجاري فيما يعرف بقضية الجهاز السري لحركة النهضة قد صدرت بعد مسار للقضية بدأ منذ أكتوبر 2018, مشددة على أنه لا يوجد أي ملف في القضية أثير بعد 25 من جويلية 2021. وعضو هيئة الدفاع ناصر العويني يدعو الدولة التونسية لمطالبة فرنسا وأسبانيا وعدد من البلدان الأوروبية بتسليم عدد من المتهمين في قضية الجهاز السري لحركة النهضة وقضيتي الاغتيالات السياسية وإصدار بطاقات جلب دولية في شأنهم. كما أكد أن هيئة الدفاع ستسانف قريبا الأحكام الصادرة في قضية الجهاز السرية.
13: محكومين اليوم رضا الباروني مصطفى خضر وكمال العيفي محكومين بمؤبدات مع أحكام سجنية أخرى مع المراقبة الإدارية بحالة فرار, وهم بحالة فرار وهم أظنهم متحسنين في فرار في أوروبا. رضا الباروني موجود في إسبانيا, مصطفى خضر وكمال العيفي موجودين في فرنسا, كمال العيفي معناه مقيم في فرنسا وربما عنده جنسية, بالنسبة لمصطفى خضر غير مقيم وقت الهرب بشيء بطريقة أو بأخرى موجود الآن في عرض التراب الفرنسي. ثم آلية قانونية اسمها التسليم, ثم اتفاقيات دولية تتعلق بالانتربول وتتعلق واتفاقيات ثنائية مع الدول سواء فرنسا ولا إسبانيا ولا غيرها تتعلق بتسليم المتهمين. قلنا بأنه الملفات الكل بما فيها الملف هذايا تحل قبل 2019 أصلا, وخذنا فيه صراع معهم وهم يتحكموا في القضاء ويتحكموا في الأمن ويتحكموا في جزء كبير في صفحات فيسبوك في الحبنتي. نحن وجهنا التشكي على أشخاص معين, ثم ناس نحن مش كناش بيهم البحث كشفهم وجهولهم التهمة من غادي الغادي. اللي وجهنا له الشكاية وشكينا به شكينا بأشخاص مش كناش بحزب, ما عملنا حتى قضية وما عملنا حتى إجراء ضد أي حزب كان. تم استئناف الأحكام هذه ومش نحضر في الاستئناف ومش نتابعوا الملف, ونحن بيتنا مش نستينفوا باعتبارنا وأننا مضرورين باعتبارهم الدعوة الخاصة بتاعنا الدعوة المدنية ما تقبلتش أصلا.
12: وزير التجارة وتنمية الصادرات سمير عبيد يجتمع اليوم بوفد رفيع المستوى يضم نخبة من الفاعلين الاقتصاديين ممثلي هياكل وهيئات اقتصادية مصرية، وذلك بحضور الرئيس التنفيذي لمركز التميز الافريقي للأسواق الشاملة وإطارات من الوزارة وممثل عن السفارة المصرية بتونس. ووفق بلاغ صادر عن وزارة التجارة فقد تم الاتفاق على تذليل الصعوبات سويا على مستوى بعض المسائل من ذلك اللوجستي والإجراءات الإدارية والتي تمثل حاجزا أمام تطوير العلاقات التجارية بين تونس ومصر من جهة والبلدين وباقي الدول الإفريقية من جهة أخرى، إلى جانب تفعيل الغرفة التجارية التونسية المصرية وتشجيع كل المبادرات للارتقاء بمستويات العلاقات الاقتصادية. في الشأن الدولي، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يتهم إيران بإسقاط طائرة هيليكوبتر من طراز أباتشي أمريكية كانت تقوم بدورية في مضيق هرمز خلال الليل، مضيفا أن الولايات المتحدة يجب أن ترد على هذا الهجوم. من جهته المتحدث باسم القيادة المركزية الأمريكية يقول لقناة الجزيرة أن طاقم المروحية التي سقطت قرب ساحل عمان أنقذه قارب مسير أمريكي. ختاما، رؤساء حكومات 8 دول من اسكندنافيا والبلطيق ومن دول يعربون اليوم عن دعمهم لجهود ضم اوكرانيا الى حلف شمال الاطلسي الناتو والاتحاد الاوروبي، وذلك في بيان مشترك صدر عقب قمه اقليميه في تالين. وشدد القاده الثمانيه على ان اوكرانيا شريك امني استراتيجي لحلف شمال الاطلسي، اذ تسهم بشكل مباشر في الامن الاوروبي الاطلسي بفضل خبرتها في ساحه المعركه وابتكارها التكنولوجي وقدراتها الصناعية. إلى هنا نصل إلى ختام الموجز الأخباري، قدمه لكم سيف الدين المهري. المزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا mosaicfm.net، والمشوار يتواصل مع حمد عدالة في سبور إكسبرس. إلى اللقاء.
14: الأولى في تونس.
15: أحلى بونوس لأحلى ناس مع لوخة جديدة. أحلى بونوس، أريد تربحك 300% بونوس كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونوس كل ما تشارجي 10 دينارات ولا أكثر. سوم دقيقة 190 ملي.
14: أريد طور عالمك.
16: سبور إكسبرس.
1: مساء نور، مرحبا بكم الناس كل في ثاني نشراتنا الرياضية. بالطبيعة البداية باش تنجم تكون كان بالمنتخب الوطني التونسي اللي عمل البارح حصة تدريبية أولى مباشرة بعد وصوله إلى مونتيري مقر الإقامة بعد رحلة طويلة برشا كانت حصة لإزالة الإرهاق، وهذا أمر طبيعي، لكن اليوم تبدأ الجديات إن شاء الله 8 متاع الليل بنفس توقيت المباراة اللي باش نلعبوها الأولانية ضد السويد في مونتيري، يعني من 3 متاع الصباح الفجر الليلة إن شاء الله أول حصة تدريبية. وحسب الأخبار الواردة في انتظار طبعا الطحين على الصفحة الرسمية للمنتخب الوطني التونسي من خلالها باش نتابعوا كل شيء. في انتظار زادة في سبور باي موزيك تلقاو كل الأخبار الخاصة بالمنتخب الوطني التونسي. ناس كل حاضرة وناس كل لاباس، حتى دحمان حاضر في الحصة التدريبية بعد ما تعرض لإصابة بسيطة جدا على مستوى الراس، وباش يكون بالطبيعة يتدرب مع المجموعة. دوك الحصة التدريبية 8 متاع الليل بتوقيت مونتيري، 3 متاع الصباح بتوقيت تونس. منتخب أقل من 16 سنة يلعب في ماتش ودي اليوم، انطلق 4:30 في حمام الأنف ضد المنتخب الروسي ميتونلور، كمان رابحين 1-1 ثم عاد المنتخب الروسي ثم سجلنا 2-1 وتوا نتيجة متعادلة 2-2 قبل تقريبا 5-6 دقائق من نهاية المباراة. حسب بطبيعة مش نقل هو بطبيعة، ولكن حسب المنسق الإعلامي نحيوها المعلومة حبيب المحرصية. الترجي هذه التونسي رفع عقوبة منع الانتداب اللي كانت مسلطة على الفريق من الفيفا. بالنسبة لبقية الفريق التونسية اللي ما عندها عقوبة أو ما تمش رفعها، النادي الصفاقسي عنده 5 ملفات وقاعد توا يعمل في كل إجراءات. وكان عماد المسدي كان قال كونه بليتو كان الناطق الرسمي للنادي الصفاقسي كان قال، وحسب زاد السوسيوس وقتها قالوا باش نبداو ننطلقوا في الملفات الكل نهار 10 جوان. الاتحاد المصري عنده 3 ملفات، قوف القفصة ملعب التونسي، مستقبل الرجيش عنده 2 ملفات، النجم الرياضي الساحلي ومستقبل جيبس والأولمبي البيجي عندهم ملف واحد. النجم الساحلي اللي حكينا عليه عنده ملف واحد رسميا الليلة إن شاء الله باش يتم منع الانتداب، لأنه الكوميسيون دو ليتيج منذ دقائق من توا فيديو للمبتسم دائم الابتسامة كريم العكروت اللي كان ريتو في فيديو راهو على باج الكوميسيون دو ليتيج، راهو أعرفوا اللي ثم منع من الانتداب جي، لأنه السيد ذاك يخدم في خدمة كبيرة برشا برشا برشا مع جماهير النجم الساحلي، وبالتالي هو في فيديو كان أعلن كونه رسميا تم توفير المبلغ اللي باش يرفعوا من خلال العقوبة المسلطة عقوبة منع من الانتداب قدام مسلط على النجم الرياضي الصحي الخاصة بالفريق متاع ألفونس أوميجا المدافع والفريق هو جورما هي بتبيع نعرفوه. القيمة الإجمالية 156 مليون، والمداخيل متاع الحملة اللي انطلقت وصلت 192 ألف دينار، يعني 192 مليون، يعني ثم فائض وإن شاء الله باش تتواصل العملية ذي لإنقاذ النجم الرياضي الصحي وإغلاق كل الملفات والشروع في الانتدابات للموسم القادم. مصادر عالمية مصرية أكدت توصل إدارة الأهلي الاتفاق مع المغربي حسين عموطة لتولي تدريب الفريق. نعرفوه كان فاز بالتشامبيونز ليج مع الوداد، وكان فاز زادة بالشان مع المنتخب المغربي الأبريم، درب السد، الجيش الملكي، المنتخب الأردني والجزيرة الإماراتي آخر الفرق اللي دربها. في كأس العالم عبد الصمد الزلزولي تعرض إصابة ضد النرويج، نعرفوا الناس الكل شيء ذي، الإصابة في الركبة والفحوصات الأولية أتت كونه بيش يغيب من 2 إلى 4 أسابيع، وبالتالي بيش يكون غايب في مرحلة المجموعات كلها إذا كان ترشح المنتخب المغربي وقتها يرجع. في المقابل منافس المنتخب المغربي الأول في كأس العالم اللي هو المنتخب البرازيلي أعلن كونه نيمار الحالة الصحية متاعه قاعدة تتحسن، لكن مازالوا ما قالوش هل بيش يكون جاهز لمباراة المغرب أم لا. مباريات ودية الخمسة نتاع العشية، انطلقت مباراة الديسي شيلي، نص الليل السنغال السعودية، ما ساعتين تاع الصباح الأرجنتين إيسلندا، وماضي ساعتين ونص تاع الصباح العراق فنزويلا. كومنتاو نبداو نسنسر واحنا بالسهريات على مباريات كأس العالم. أنا شاهدك والأخبار هذه تقع على موقعنا مزيكا فهم بوينيت، خليكم تاو مع حيدر وكامل للفريق في ليكاب سبور.
17: أحلى بونوس لأحلى ناس مع لوخة جديدة أحلى بونوس. أريد تربحك 300% بونوس كل ما تشارجي 5 دينارات، و 500% بونوس كل ما تشارجي 10 دينارات والأكثر. سوم الدقيقة 109 مليون.
18: أريد طور عالمك.

0: حيدر الشرني.
1: أهلا وسهلا بكم، شكرا على اختيار موزايك فهم. معادكم اليومي مع ركاب سبور، عود على آخر وأهم المستجدات الرياضية في تونس وفي خارج تونس. حدث اليوم على آخر أخبار الميركاتو في الترجي هذه التونسي الملاعبية وخاصة المدرب، التفاصيل بعد شوية. عودة كيف كيف على تصريحات نائب الرئيس في نادي الإفريقي مهدي ميلاد في خصوص مواضيع مهمة جدا، التمويل فيرغي تشامبرز، الستاف تكنيك فوزي البنزارتي والميركاتو، شكون اللي باش يقعد شكون اللي باش يغادر، وش الخطة بالضبط على مستوى تعزيز الرصيد البشري المتوفر الآن على ذمة النادي الإفريقي. ومدام حكينا على الترجي والإفريقي، برشا كلام على سوبر تونسي في ليبيا. مصدر الكلام هذا الإعلام الليبي، بعد شوية نتحدثوا في هذا الملف ومدى صحة الكلام هذا. بطبيعة نحكيه على السوبر بين النادي الإفريقي والترجي دي تونسي، ونحكيه بكل تأكيد على كيب ناسيونال. وبرشا الحقيقة انتقادات لرحلة المنتخب الوطني اللي دامت 24 ساعة، رحلة شاقة جدا. سؤال بسيط جدا كان عند الشارع الرياضي التونسي، علاش موش فول سبيسيال، علاش ما تمش التفكير في طريقة تخلي المنتخب الوطني في صورة أفضل وقت ما تتلاقى كل الأمم في محفل عالمي كما هكا. المنتخب الوطني يعمل 24 ساعة فيهم دوز إسكال وفيهم آلاف الكيلومترات. بعد شوية راجعين على هذا الملف وأخبار ومواضيع أخرى رفقني فيها اليوم في التحليل والتعليق الحارس والمحلل الفني ظرفيا لمدة شهر معز مشرفية. أهلا وسهلا، مرحبا.
2: مرحبا يا حيدر، مرحبا بالمشاهدين ومستمعي موزايكا فيه، مرحبا أسامة. إن شاء الله حصة عادة ممتازة، إن شاء الله نفيد ونستفيد إن شاء الله.
1: هذا هو، أهلا وسهلا معز. أسامة السلامي، شو الأمور؟ مرحبا.
3: مرحبا حيدر، مرحبا معز، مرحبا بالمستمعين. والله الأمور كنت آخر الأسبوع كنت هكا إبانوي شيخ عام كيف بعد ما كملنا الكفأة، والحمد لله يعني بعد عام تعب وخدمة وكل شيء. لكن بعد آخر الأسبوع حيدر وفي لي عبد عزيز علي، عبد قريت أنا وياه، جاري قريبي نديدي، تربينا مع بعضنا، كل يوم نشوفه كل يوم نتقابله، اسمه مهدي عواضي الله يرحمه، وإن شاء الله
1: بركة فيك الله يرحمه. تعزينا لعائلته والعيش كل، إن شاء الله ربي يرحمه ويصبر عائلته. خلينا نرحب بقية الكيب. صالح في الخراج، كيف كيف اليوم يسر يكون معنا في الخراج الرقمي تحت إشراف وسيم؟ ما نعرفش وسيم قاعد فما عرض آخر خارج، فسرنا ما عادش فاهمين شكون داخل شكون خارج. دونك هذا الكيب اللي ترافقكم اليوم على امتداد ركاب سبور. فاصل قصير ثم البداية تكون من آخر مسار في النادي الافريقي.
4: بداية البنك تحفلها صيف السنة بالليزينج ويتحقق لك حلمك، باش تشري كرهبتك بتمويل يوصل حتى 100% على الكرهب الجدد، وزيد تعمل لك تو بريفيرونسييل على الكرهب الالكتريك والهيبريد. والاهم من هذا الكل، بداية البنك تمول لك الكرهب المستعملة اللي يوصل عمرها حتى 5 سنين. مالا ما تفلتش الفرصة وامشي لاقرب اجونس بداية البنك، ولا اتصل بينا على 70 131 800.
5: ارتاح من الغسرة والستريس وصيف مرتاح مع ترافل تو دو. مالا في ساعة ريزيرفي وتمتع بالبرومو توصل حتى 50% في أحسن الزوتيل في تونس، وفرح صغيرك ببلاش. كلمونا على 70 103 103، ولا ادخلوا على سيت traveltodo.com، ولا إجاو الوحدة من 38 أجانس Travel to Do. مع Travel to Do اللي حب عالجو يريزيرفي من تاو. Travel to Do، لي بري تو دو.

0: أجيل إنرجي قدم لكم آخر مسار.
1: Eni Essent, la performance italienne au cœur de votre moteur. Disponible chez Agile Energy.
0: آخر مسار.
2: آخر تطورات في النادي الإفريقي وتصريحات نائب الرئيس اللي بارح كانت على الصفحة الرسمية الإفريقي في عدة مواضيع. الحقيقة تقريبا أغلب المواضيع اللي يداول فيها الشارع الرياضي وحباء النادي الإفريقي. خلينا نسمع شو قال سيد مهدي ميلاد في موضوع تجديد لفوزي البنزرتي ونوصل للملف ذايا، فما تقدم ولا لا؟ تفاصيل كل في هذا التصريح لمهدي ميلاد على الصفحة الرسمية للنادي الإفريقي.
3: كهيئة مديرة عبرنا على رغبتنا باش نواصلوا مع سي فوزي بنزرتي. مالوريزمون ما نجموش نتموا الاتفاق في الايامات الفارطة. سي فوزي تعرض الى وعكة صحية، تو بدا يسترجع في قواه ونحيوه باللقاء هذا. بيان كو راهو كي قابلته باش نعايد عليه باش نشوف، راهو يحكي نعملوا هكا وهكا ولاعبين هذا ويلزمنا هكا ويلزمنا هكا ونحضر. معناتها انسان قاعد يبرمج، قاعد يعيش في الموسم القادم. قاعد بعض التفاصيل الماديه ذولي ماناش باش نهربوا على بعضنا، نلقاو فيهم حل. وسي فوزي معناتها يذولي يلاقي راحته معنا، واحنا لاقين راحتنا مع سي فوزي ونحبوا نتطوروا معاه، ومازال ما يعطي برشا حوايج النادي الافريقي سي فوزي.
2: هذا هو معناها من عرش. اذا كان نجم مستنجم الاتفاق حاصل، فوزي بنزرتي يحكي على سيزون جايه شنو باش نعملوا شنو باش نزيدوا كيفاش نطوروا. والهيئه المديره بكل تاكيد كانت عبرت على رغبتها في المواصله من مده. الحقيقه
4: صحيح حيدر، شوف بارفوار كي تخدم مع ناس تولي الكونترا حكايه ثانويه، كي تبدا العلاقه طيبه وكي تبدا الامور واضحه وكي تبدا الكلمه موجوده، اهم من الاوراق واهم الكونترا. هذه اولا. ثانيا نحيي في سي مهدي ميلاد حاجه اللي انا نعرفه من 2008. كي تسال على مهدي ميلاد يقول لك راه في امور يعني يوعدك بحاجه يوفرها، ينجم يعطيك مثلا 100 دينار يقول لك راه نعطيك 100 نهار الاثنين باش تاخذها. هذه المعاملات اللي خلات يعني برشا سهوله بينه هو والسيد فوزي بنزرتي بيان سور. وفوزي بنزرتي بيدو كمدرب كي يلقى اللاعبين مرتاحين ويلقى مثلا الناس الكل امورها واضحه ماديا وامور الاستاج، نحكي على الموسم الفارط، الامور الماديه تبدا مريقله، اي مدرب وكان ويبدا يعرف مثلا اللاعبين نتاعه وعنده طلبات يوفرهم، ونتصور اي مدرب وكان ماذا به يكمل يواصل بيان سور. اي سورتو فوزي البنزرتي اللي يعني نعرفوا فوزي علاقته بجمهور نادي الإفريقي، علاقته بمحسن طرابلسي، علاقته بالمسؤولين، تخلي اللي حتى كلام سي مهدي كي يحكي تو في برشا أريحية، يعني ما فماش كذبابية متاع بالكشي ولا جمعة جاية إن شاء الله. يعني أمور الكونترا كما قلت لك حاجة ثانوية حسب رأيي أنا.
2: هو قال تفاصيل مالية مش باش نختلفوا عليها معناها.
4: هذا أكيد هذا أكيد هذاك علاش قلت لك أنا راو اللي يعرف مهدي ميلاد من قريب يعرف الإنسان هذايا من تينة الناس اللي كي يوعد يعني يطبق. ولذلك نصور اللي حتى مع سي فوزي باش تكون المعامله كيف نصور سي فوزي بارابول للسالير تاعنا، اوكي حقه باش يزيد في السالير لكن ما يبعدوش على بعض.
2: معز فما كلمه مهمه قالها مهدي ميلاد، قال مازلنا نحبوا فوزي طورنا في الموسم القادم. شو تعلق على الجمله هذه؟
5: هو أكيد مش كمل النقطة اللي قال عليها أسامة، فماش لاعب ولا مسؤول ولا مدرب ما يحبش المسؤول اللي عنده كلمة. نجم عندكش فلوس اليوم تعرف راك باش ياخذ فلوسك، هذيك أهم حاجة، خاطر الفلوس نجم تمشي وتجي. فما ظرف صار خاص ولا وضعية معناتها حكمت للفريق اللي لازم يتعامل بالفلوس اللي موجودة على الجروب الكل. فماش جمعية ما تحبش فوزي بنزرتي معاها باش تستغلوا الماكسيموم بوسيبل، خاطر سي فوزي من نوعية المدربين أهم حاجة عنده هو اللي يطور اللاعبين حتى نحن نتفكر.
2: علاش سألتك على كلمة يطور؟ مهم ياسر الكلمة، مهمة أنه الإفكتيف في ناجم يكون معني كل واحد يحكم عليه متوسط فوق المتوسط ممتاز، أما فكرة أنه المدرب اللي يطور إفكتيف هذه حاجة مهمة ياسر.
5: سي فوزي اللي ترينه وعنده الكل يعرفوه، نحن لقوله تو ما يدخلش فينا في الخدمة. ساعات تجي للإكزرسيس نبدو نترينه ولقوله ما يعجبوش اللي نترمو يجي خويا بقى يجيب البنك ما هي صحيح معناتها خايبة المدرب الحراس، اما كومام زيد يحب يحط الطابعة متاعه. سورتو سي فوزي كلمة تسمعها شهيرة اللي قولها الكل هادي ما تشدش الليني.
4: آه.
5: أي. أي. ما انا نحكي لك تو الكوره ولات متطوره اللي الجارديان يلعب هو اللي بيرو يلعب سي فوزي بيه. انا طلعت صغيره في 2010 قالها لي اول حاجه خلينا نحبك اكسير هذا يشوف قداش عندها مش وقتها بعد نوير وشد ثنيه وطورها وخدم عليها باش دونك اي فريق كيبدا معاه سي فوزي وبالحق معناتها لازم يستغلوا بالكدا واللاعبين سورتو اللاعبين لازم يتعلموا برشا حاجات خاطر يعلمك برشا حاجات نحنا فما ديتاي صغار ما نعطيهمش قيمتهم كيما تبلوكي ديفونسور كيما كيفاش تعمل سونتراجون كورس كيما كلمه شهيره كي تجي تشوت يقول لك ابرمها معناتها بالحق معناتها راهو يقول لك حاجات
2: شو معناها باش الناس اللي تسمع تفهم شو
5: معناها كيبدا يخدموا في البلاريتي ما تشوت الاولى الثانيه ما تمشيش يجي من بعيد تيهبرم دونك حطها وعنده حاجه اخرى زاده بالحق معناتها راهو واحد من الناس حتى لاخر الدنيا معناتها كي يعرضني ولا كي نشوفه في التيران بالحق الانسان هذاك يفيدك برشا وتستفيد منه برشا لازم اللاعبين يستغلوا معناتها الوقت هذا خاطر ماك تعرف زاد الكره ساباس فيت تنجم معناتها الريزلتا ما تمشيش معاه او موا انت استغل برشا حاجات خاطر كلامه وخدمته راهي اللي بشدك 20 سنه في كاريرك
4: صحيح
2: باهي مهم ياسر الكلام هذا خلينا نمشيو للموضوع الثاني اللي تحل فيه مهدي ميلاد وهو موضوع الميركاتو شنو الاولويات قداش نادي الافريقي خطط باش يجيب من ملاعبي في الميركاتو هذا تفاصيل كل في التصريح هذا ديما نذكر تصريحات كانت جات البارح في الصفحه الرسميه للنادي الافريقي
3: باش نحافظوا على الوساتير نتاعنا ونطعموا باربعه لاعبين اخرين وان شاء الله ربي يوفقنا هذا الكل يكون مربوط بتوفر الموارد الماليه صح مع ملاعبي ولا حاجه اللي صحته مع هذاك هو اللي باش يقعد كالكسوا لو ريزولتا سبورتيف دونك اذا نكونوا ركزين لا افراط ولا تفريط ولا تهور النادي الافريقي فريق عقلاني نعرفوا شنو داخلين نعرف شنو باش نصرفوا ونحبوا يكون عندنا كلمه مع الناس الكل ما هناش باش نحيدوا على المسار هذايا على السياسه هذايا على قد خطوتي باش نصرفوا الدينار يتصرف يلزم يكون في بلاصتو يلزم يرجع بالنفع للنادي الافريقي لا تهور في الجانب المالي نعرف الهاجس نتاع الناس الكل الانتدابات راهو الانتدابات يلزم الاطار الفني يوافق عليها ومن بعد ندخلوا في الجانب المالي هذا هو النظام مشينا به السنه الفارطه وهذا اللي باش نكملوا به الموسم القادم ان شاء الله
2: مهدي ميلاد في خصوص الميركاتو زوز نقاط مهمة أنك تحتفظ ساعة بالإكيب وخاصة نحكيه على جوهر كادر اللي هو فما رغبة متبادلة اليوم في مواصلة التجربة ثم تدعيمات أربعة ملاعبية قال مهدي ميلاد على أقصى أربعة خمسة ملاعبية قال على أقصى تقدير تعليق كسامة
4: شوف أول حاجة ساعة اللي حكيناه توا عاود قاله هو لا للتهور عنده كونترا مع اللاعب يعني راك مطالب سواء مشات الريزلتا ولا ما مشاتش مطالب باش تخلصوا يعني اللي حكيناه هذا حيدر ثانيا فما حاجه مهمه كنا نحكيوا فيها هنا في موزايك على بارفوا يجي مثلا اداره ولا هيئه مديره تجي تعطي كارت بلانش للمدرب يجيب لك 11 20 لاعب ولا 15 لاعب ولا 14 لاعب بعد شهرين ثلاثه تردوا تقعد واحد في اللاعبين هذو وعدت فرقك وصارت حتى في النادي الافريقي وفي عده فرق يجيك مثلا مدرب تعطيه الصلاحيات الكل ومن بعد توحل ديجا في فسخ العقد مع المدرب ومن بعد اللاعبين اللي جابهم هو اللي ما يكونوش في قيمه
2: اللعب. هو اسامه نعم. في البوان ذي وحتى ناخذ راي معز فما دو تيب دونترونور فما اللي يطلب جوار بالاسم فما اللي يطلب بروفيل والاداره تتصرف اي على خاطر زاد مدرب وقت اللي يكدس ويجيبهم بالاسم ومن بعد ما يمشيوا 50% منهم وكذا والباقي باش تراسيك تفسخ وتزيد فلوس المفروض انه زاد الاداره تكون عامله زاد استعداد معين لفكره انه يفشل في انتدابات وزاد يهز شويه هم على الاداره
4: هذاك علاش حكيتك الموضوع هذا حيدر خاطر شفنا عديد الفرق عملناه لنا ولا سنة اول موسم راه فما فرق ممنوعه من الانتداب جرت مثلا مسؤول يجيب اربعه وخمسه وسته لاعبين وشفنا فرق من بعد بدايه الموسم هذا بثمانيه وتسعه لاعبين في البريباراسيون نتذكروا اول موسم علاش جبت على الموضوع هذا حيدر فما مدربين صعيب ياسر باش يغلطوا منهم سي فوزي البنزرت ما نتصورش انا مثلا كان جاء مدرب اخر نقول لك انا راه حتى اداره النادي الافريقي ولا سي مهدي ولا الناس المحيطه بالفريق تخمم مع المدرب في البروفيل نتاع اللاعب. لكن كي يجيك فوزي البنزرتي باش يعطيك مثلا بروفيل نتاع لاعب، مثلا يجيك فوزي البنزرتي باش حابب على معز، ما ينجمش اوكي نجم مثلا معز يتعدى باساج جديد، لكن ما نتصورش سي فوزي باش يغلط في لاعب يعني باش يكون مثلا مستوى دون المستوى. هذا رايي انا في الموضوع نتاع الضرب
2: على هو في كل الحالات اللي جاوا في فتره الكل تقريبا. خلينا نحكيوا على نسبه نجاح نسبه نجاح عاليه
4: صحيح. ولذلك هذاك علاش انا تو قال سي مهدي قال الاربع انتدابات بالتشاور مع سي فوزي البنزرتي، خاطر نعرفوا قيمه سي فوزي البنزرتي ونعرفوا العين نتاع سي فوزي البنزرتي وقداش من لاعب في البطوله التونسيه من التسعينات اللي كان يلعب في الوسط رد ورير جوش، ولا من احسن الظهير ايسر اللي في تاريخ تونس اللي هو هادي برخيص الله يرحمه. عده لاعبين حاتم ترابلسي برشا برشا لاعبين اللي اللي اللي, اللي اكتشفهم سي فوزي بنزرتي. ولذلك نتصور اللي حتى في الانتدابات هذوما الاربعه اللي حكي عليهم سي مادي، نتصور سي فوزي بسكون عنده بيان سور هو اللي باش يقرر في الانتدابات.
2: انت كمتابع وملاحظ اليوم ومحلل فني ولاعب سابق وكنت انت موجود في تاشكي معك، شنو المواقع نادي الفريق اللي يحتاج فيها التدعيم اليوم؟
4: بون انا نتصور اللي حسب رايي اكسيال خاطر تعرف تو جاي تشامبيونز ليغ، يعني الريتم باش يعلى، النومبر دو ماتش باش تكثر كذا، فما دي بليسور وسط ميدان زاد كيف بون ينجم يكون جوار دو كولوار اوفونسيف، ينجم يكون ما عرفش انا دو جوار في الوسط ما نعرفش بالضبط، لكن هذا هو نتصور هذا هو حسب اللي الموسم هذا اللي تعدى. ما نساوش اللي الحمد لله اللي بن عبده يعني عدى موسم كامل مرتاح الجمله، نذكروا البليسور نتاع الشريفي يعني حسب رايك اكسيال باش يكون موجود اكسيال، ويمكن زوج لاعبين في وسط الميدان ولاعب رباخ نتصور.
2: عندك ما في هذا ما
5: تقول هو ديما طموحات نتاع الجمعيات تختلف، مش كيما النادي الافريقي عم ناول خمم كان في البطوله كيما سنيز الكلوب عندها باش تدخل تلعب على الشامبيونز ليغ، معناتها باش تلعب الكاليفيكاسيون باش تحاول توصل الماكسيموم بوسيبل في النسخه هذه. نتصور اهم حاجه وجهه نظري انا هما فما لاعبين تخمم فيهم ابناء النادي اللي هذوك تنجم تحسن لهم وتشوفهم وضعياتهم، خاطر اللاعب كيلقى جمعيته معناتها سوا دي زون معناتها كان ياخو في 500 باش تجي تقول له اي خويا عام مليون ونص على الكوندمون اللي عطيته يزيد يخدم معك قدام، خاطر تحب ولا تكره الفيستير كل شيء يتقال ويعرف هذاك قداش ياخو هذاك ما ياخوش. مش مشكلة فلوس هي، اما زيدا كي تحسنه وكي تخرجوا فرحان راه يزيدك الكوندمون نتاعو كيف كيف معناتها ولاد الجمعيه.
2: سامحني معز انت تعرفها اكثر مني ياسر الحكايه هذه، ما عندي فيها راي زاد كي تحسن ولا كي تحاول تنقص من هاك الفروقات الكبيره على مستوى لي سالير، لانه يعني كي يكونوا زوز يلعبوا مع بعضهم الزوز تيتولير واحد ياخذ فوا 5 من اللي ياخذوا اللي بجنبه زاد تولي فما مشكله في الفيستير. مثلا جودينا بورتكوا واحد ياخذ 100 مليون واحد ياخذ 20 والزوز تيتولير والزوز مهمين تفرق تعمل لك مشكل.
5: اي ما هو انت زاد كيما نقولوا نحن كل وقت وقت فالور نتاع جوور فالور نتاع لاتاكون مش كيما البيفو كيما الغارديان. تكون انترناسيونال جاي من نقولوا الجزائر المغرب لافريك دو سود مش كيما زاد انت عمرك 20 سنه مازلت حتى ماتش ليكيب سينيور نتاع ليكيب ناسيونال ما لعبتوش، دونك هذا
2: كل واحد عنده لي زاتو
5: كل واحد عنده لي زاتو نتاعو. دونك اهم نقطه اللي معناتها مدام سي فوزي كيما قلت صعيب برشا راه بشغلت في جوور، والحاجه باهي نرجعوا للموضوع اللي بدينا بيه راه سي فوزي نجم ياخذ لك جوار متوسط يتوقف هذيك اهم حاجه. واهم حاجه ديما راك تاخذ الخير من اللي عندك، خاطر باش تجيب كيف انا خويا نخلي اللي عندي
2: هذيك اهم حاجه في
5: هذا مش فايده. راه انا ديما نقول لهم سي فوزي كالعام خذينا افول وسيام بن يوسف في ماتش اميكا افول ما يعرفوا حد وسيام جا تيستي مع الاسبوار جا ماتش اميكا قال لعبوهم الزوز بعد 5-6 ايام لعبوا ماتش في سيلد سي اس اس افول عمل اسيست بونتو وسيام ماركا بونتو ما شو الكره ما عندها كيفاش
4: لا شو العين اون بليس يعني ما جر حد راه يعمل يعني باش يجي يعني كما قال لك في ماتش اميكال وبعد 6 ايام يلعب تيتولير
5: ايه لعبوا اول ماتش شامبيون
4: هذاك علاش كنا نحكيو على سي فوزي راه شوف حيدر الحقيقه مرجع انا عندي برشا حكايات يعني قعدت مع اللاعبين اكبر مني في العمر سامي الناصري مشى يتفرج جونيور بعد بجمعه يلعب تيتولير في النادي الافريقي في ليكيب ا نتاع 90 91 يعني علاش قلت لك انا سي فوزي راه ما عندوش ساعه العمر يحترم الكبير كما يحترم الصغير، تجري تفك تعطي البلوس تلعب. وراو فما حاجة مهمة انت حكيت فيها كيفاش يطور اللاعبين، انت زعلوني متاع سناء، زعلوني متاع مناول،
2: لا فرق بعيد.
4: انت كتشوف السهيلي، كتشوف معتز الزمزمي، كتشوف يعني عدة لاعبين كانت عمناول، كانت فما دوت شوية عندهم، واللي اللي تلقاه ناقص في الديفانسيف مثلا، زعلوني ما كانش قوي ديفانسيف ما سناء شفناه كيفاش. هذاك علاش حاجة مهمة يبدا عندك كما قال معز، عندك مدرب كما فوزي. صدقني جا قرانا مرة برك في الكافاء الجمل اللي يقولهم لك ما يقولهم لك حتى مدرب آخر، فهمت يعني؟ شو يوصل لك معلومة اللي ما تنجم تقرأ أنت عند مدرب آخر شهر وشهرين، هو مثلا في ساعة من زمان يعطيك ثلاثة أربعة نصايح تنجم تخدم بهم مع حياتك كامل.
5: باش نعطيك بسمعني قصت عليك وسامش نعطيك أنا حاجة من اللي من الماتش هذاك التو قعدت عندي أسأل حتى أصحابي لعبوا معي. أنا فماش ماتش جازون شايح محافظ ما لعبش بالفيس، أول ماتش لا يركبوا في المستير في المنزل 45,000 وأنا طفل صغير وداخل داخلين سيء باش ندخلوا للماتش، عاش بدني من المريو ولا يجي قال وينو الفيز؟ قلت له ما انا نعرف عمري ما لعبت فيه. قال لي باغي البس صباط سينو باغي نمشي روح. والله داخلين الماتش هم مازالوا موجودين. صدقني انا نلبس 44 ونص البس صباط 41 ونص مش هو قال لي ما يهمنيش شيء، مش مشكلتي هذه ما دام الجول وديفونسور راهو خويا لازمك صباط الفيز. هذه ابسط حاجه قعدت لتو هذه غازون حتى في تونس ساعات يبدا احفظ اكثر من خويا نلبس كان الفيز.
2: هذا كل مهم والانتدابات وانك تستحفظ على الملاعبية متاعك وانك تجيب اللي افضل من اللي عندك مهم، لكن يقعد ديما رهين زاد الميزانية متاعك على ذلك برشا كلام. هل انه فرقة تشامبرز سنة باش يقدم اموال نادي الفريقي في صيغة الاستشارة متاع العادة ولا لا؟ فما اتصالات خاصة بين ادارة الفريقي وفرقة تشامبرز ولا هم هادي ميلادي يجاوب على هذا السؤال؟
3: فريق تشامبرز هو عنده عقد استشهار، القيمة متاع العقد على 3 سنوات اعطاها لنا في مش نجمنا، وهذا ما يعملوش الناس الا انسان شغوف يحب يعاون، ونشكروه على هذا ويعطيه الصحة في اللي في اللي في اللي عمله. انا كانت عندي مكالمة هاتفية معاه، شكرته على الثقة متاعه وشكرته على المجهود اللي عمله معانا، وان شاء الله وان شاء الله ديما فرحانين. فريق يعمل برشا حوايج النادي الفريقي وفي كل وقت مرحبا به، كسوا بدعم ولا ما غير دعم مرحبا به، وهو ولد العائلة النادي الفريقي وعنده فضل كبير على النادي الفريقي من بعد فضل ربي سبحانه وتعالى.
2: مهدي ميلاد دونك هو الحقيقة مازال فماش معلومات، لكن جماهير نادي الفريقي تعتقد انه فريق تشامبرز باش يكون في الموعد. كيفاش الصيغة؟ قداش مبلغ؟ موضوع اخر. اوكي نادي الفريقي زاد قاعد يعمل على انه يحقق نوع من الاستقلالية المالية بالاول فوروان بمشاريع اخرى وكذا، لكن يعتقد فما لاحظت انه الناس تقولك فريق تشامبرز باش يجي، معناها شامبيونا معناها لقب البطولة تهز الفريق في في في وضعية ممتازة، ما فماش علاش ما يكونش معانا هذا الموسم.
4: صحيح صحيح حيدر، شفنا شفنا حتى فرحته في وقت النادي الافريقي هزت البطوله، شفنا الحاجه المهمه جدا اللي كان فما اتصال، هذا هو المهم حسب رايانا بين بين سي مهدي وفرقي. يعني الكلام اللي قالوا توا يعني كإنسان تجي في دي مومون صعاب ويقف معاك ويدفع برشا فلوس بعد بعد بالليفورية ذي متاع البطولة وكذا، ما تعرف الناس برشا ناس اللي هذا اللي يحب يحكي على روحه والإنجازات وكذا. نسمعوا توا مثلا نائب الرئيس يحكي على فرقي يعني يشكر فيه ممسي يعني ودفع برشا فلوس وولد العائلة وكذا، هذا مؤكد اللي بيش يوصل له الكلام. والتمبيرامون متاع متاع فرقي من الناس اللي مش من الناس، يعني انت اولا يلزمك ساعة تكبر بالانسان هذا اللي في في وقت صعيب لقيته اولا، ثانيا نتصور بالجو الموجود تو في النادي الافريقي. واخر مره ظهر لي هبط اللي هو كان باتصال مع السيد فوزي بنزرتي، يعني نتصور كما جماهير النادي الافريقي اللي باش يعاون النادي الافريقي مادام العلاقه باهيه بينه هو والهيئه، نتصور باش يعاون النادي الافريقي.
2: دونك تقريبا هذه اهم التصريحات اللي جات على لسان نائب الرئيس في نادي الافريقي مهدي ميلاد، وكانت محور فقرتنا اليوم اخر مسار.
0: اجيل انرجي قدمت لكم اخر مسار.
1: NEI Synth, la performance italienne au cœur de votre moteur. Disponible chez Agile Energy.

0: برشا ناس ما يحملوش اللاكتوز الطبيعي اللي في الحليب، يخليهم يتقلقوا وما يهضموهش بسهولة. العرض هذه تلزنا نبعدوا على الحليب ونحرموا رواحنا من البنة والمنافع كما الكالسيوم والفيتامينات اللي فيه. من اليوم ما عادش تحرم روحك مع ديليس. ديليس سون لاكتوز فيه منافع وبنة الحليب الكل من غير قلق. ديليس سون لاكتوز، بنين وهضمه خفيف.
1: مونديال السنه مع تيري فانكن باش تسمع هيجة استاد تقولش عليك في الفيراج. باش ترى كورة أقرب من اللي راوها في الجرادان، وباش تعيش مع لاكسيون بتفاصيل ما يراها لا جوج دو توش لا حكم. مع تيليفيزور كولي دي ميني ليد تيري فانكن عندك كاليتي ديماج HDR 10 بلس عالمية وكاليتي صون دولبي اتموز يخليوك تتبع كل تفاصيل الماتش وتكون في الدار انت الفار. تيري فانكن 120 سنة خبرة ألمانية وبأعز سوم.
2: Le RIM Summer Festival célèbre sa 10e édition les 12 et 13 juin au Grand Hôtel Kerkana. Deux jours de fête, de partage et de musique du monde avec des artistes nationaux et internationaux dans une ambiance unique au bord de la mer. Bembo, La Flecha Negra, Lebes, Monet Turki, Fauzi Shkili, DJ Joss, Kompota de Manana et Ethno et autres seront au rendez-vous. Ne ratez pas ce festival grandiose dédié aux amoureux de la musique du monde. Le RIM Summer Festival vous promet une expérience inoubliable. Réservez dès maintenant vos billets sur eventi.tn. RIM Summer Festival, vivez la musique autrement. Avec la participation de Nux, Uriage, CC Voyage, Ibis Fax, Coutube, BYD, Evergreen, A2i20, 16-9e, Doubleco et Mosaic FM.
3: مش كان في لبستنا ومش كان في الألوان
4: ماتشي ماتشي حتى في الفرحة والأحزان
3: متفاهمين في نفس الحاجة الكالي

متابعة لميركاتو والتراجي الرياضي تونسي. الحقيقة خلينا نقول ناشط قاعد فما اتصالات على اليمين وعلى اليسار. تراجي حبي القائمة متاع العشرة أو التسعة من لاعبين اللي بشيخوهم قاعد يعمل في غرب لنظرية نقول واحنا معناها يتكلم في الليسونس الكل وبعد يخو أحسن ما فما بالنسبة لقناعات اللجنة الفنية بكل تأكيد. دونك فما اتصالات مع مدافع على اتحاد مناستيري ملك الميلادي, اتصالات متقدمة نجم في الساعات القادمة تترجم لاتفاق رسمي. دونك هذا مؤكد, اتصالات متقدمة مع مدافع على اتحاد مناستيري ملك الميلادي اللي هو أصلا ابن الترجي الرياضي التونسي حسام تقام. فما حتى تقدم في الموضوع, مازال مش واضح الرؤية شنية, هل أنه ترجي بشي يلغي فكرة التجديد ولا حسام تقام بشي غادر بما أنه نهاية عقد ما غير ما تصير المفاوضات الكاملة. دونك فما حتى تقدم في الموضوع هذا. الموضوع الأهم موضوع المدرب سانتوس كما تعرفوا البرتغالي موجود في الفيزوار متاع الترجي التونسي, لكن كما قلت عندي أسبوع فما زاد رغبة من إدارة الترجي لتجديد التجربة مع مدرب سابق أجنبي كان موجود في السنوات الأخيرة في الترجي التونسي والاتصالات موجودة معه. قعد في الأخير بالكل نحكيه على شورت ليست فيها ثلاثة مدربين

0: عندك زوز مدافعين، عندك ظهير الايمن والايسر، عندك بيفو، عندك ليلي، عندك اولادك زاد خرجوا في مليو تيرا، دونك معناتها لي بوست كل تمسوا. عندك زاد منتصر سيد جاب، بالمناسبه هذه ان شاء الله يعدي معناتها باركور جديد في التراجي، نتمنى له النجاح وكونكيرونس كبيره بين هو بشير ومميش وصدقي. دونك نرجع الكلمه قبل هيك كي تجبد على الموضوع النادي الافريقي، راه وشوف في الاسبيرانس العباد اللي تمد الفلوس لازم نستحفظوا عليها. ساعات انت بشار يقول لك كلمه ما غير ما يحسبها، راه عباد تخدم وتضحي وتحط فلوس. نسميهم محظوظين احنا في الاسبيرانس اللي عندنا رئيس نادي كيما سي حمدي، توا معناتها يمكن المهمه ولات عند شوكي الواعر اكثر، هو في الواجهه، هو معناتها اللي حط اللجنه اللي معاه، هو اللي باش يتحمل مسؤوليه المدرب واللاعبين. ان شاء الله ربي يوفقهم، ان شاء الله يكون الاختيارات صايبه، ان شاء الله كل واحد شي يجي يعطي البلوس، خاطر تعرف الاسبيرانس في اسوأ حالاتها الازمه لازم ما تشدش برشا، دونك في سيزون صعيبه بالباهي والخايب نتاعها، ان شاء الله اللي باش يجي.
1: انت تعتبر انه فما ازمه ولا كان فما ازمه بمجرد انه ترجم تحصلش على لقب البطوله؟
0: اكيد
1: ازمه،
0: اي ترجم تحصلش على البطوله ازمه، هذا فهم عبيد معناتها تعتبر تراجي فشل. انت في موسم هذايا مثلا كنت تنجم تهز الشامبيونز ليغ وتهز البطوله، نتساوى معناتها موسم متوسط، انت خسرت البطوله والشامبيونز ليغ، معناتها لقيت روحك اوت من دمي فينال مالغري بالافكتيف هذايا كنا نجم نعملوا مخير
1: اللي هو لقب زاد
0: كوب، صحيح كوب تيتر ويقعد عنده قيمته وكل شيء، مي كومام زاد انا قالي في الكوره نستعب بالبطل شامبيونا باكور مفس طويل، الكوب ساعات تشوف جمعيه راهو يمشي معاها تمشي معاها ريزولتا، مع احتراماتي للجمعيات الكل تلقاها هزت كوب. دونك الاسبيرانس والجمعيات الكبار بصفه عامه راهو لقب البطوله ديما عنده القوم تاعو سبيسيال، خاطر انت باش تلعب 30 ماتش باش تكون منافس للجمعيات الكل. ودونك ان شاء الله
1: خلينا نفهم معنى البيلون فيه ثاني البطوله دومي فينال ليغ دي شامبيون كوب تاع تونس يعتبر موسم غير ناجح بالنسبه لك؟ هذا تقييمك؟
0: اي تقييمي انا كعشت في التراجي ولعبت في التراجي، ونتصور اي جمعيه كبيره نفس التواجه في ظل هاني قلت لك الشامبيونز ليغ، كي توصل للديمي فينال تنجم تكون اقوى جمعيه وما تشتيت، خاطر على ماتش تنجم تجيك جمعيه الكل مش مفورمه. دونك نحكيو نحن الاسبيرانس خسرت لقب البطوله ماهيش نهايه العالم، بالعكس تجيك موتيفاسيون اخرى وبرشا الحاجه باهي اللي فما برشا ولاد صغار في الاسبيرانس عارفوا قيمة التراجي، عارفوا قيمة البطولة، عارفوا قيمة معناتها كي تهز لقب في التراجي كيف معناتها شاركوا في بلعة مقابلات في الشامبيونز ليغ. دونك توا فترة الحاجة باهي اللي الاسبيرونس تاخذ وقتها بريباراسيون، نرجعوا في الوقت هذا الاسبيرونس تحضر في كوب دو موند كلوب، اشترجوا وقت ما حضرتش. دونك عندنا الوقت اللازم، عندنا لاعبين مصابين باش يرجعوا، عندنا لاعبين كيف جاو وما عملوش بريباراسيون باش يلقاو رواحهم ازيرو ويعاودوا كل شيء، دونك يخدموا على رواحهم وان شاء الله الجاي خير.
1: به خني خوري أسامة في هذا وميركاتو الترجي، وفما عدد كبير من اللاعبين في نهاية عقد، لاعبية زادة معناها ما عطاو شيء ولا على الأقل الظروف ما ساعدتهم في يوريو إمكانياتهم زادة باش ما نطلبوش الناس، يعني فما لاعبية ما عندهم التالون ساعات على غالب ما تمشيش الكورة زهر ضغط كذا، فما لاعبية ما ينجموش الضغط ما ينجموش الريتم العالي ما تمشيش مع الكورة وبالتالي ما ينجحوش. دونك في المحصلة هذه الكل ترجي وكأنه على أبواب بناء فريق جديد. الفكرة الآن أنه لازمك تنتدب عدد كبير على قد اللي بشي غادروا. وسام عشر رايك في هذا شنو؟
2: شوف اولا ساعة حاجة مهمة قال معز اللي يزمك اولا تشوف اش عندك ولادك ديجا، ومن بعد خلينا نقولوا اللي في الترجي سنة ولا في العامين هذوما الاخرانين فما لاعبين تاع فان كارير، يعني العمر تقدم بهم عملوا كارير كبيره بيان سور في الترجي وهزوا القاب وكل شيء، لكن توا جات يعني شكري الواعر ومعه لجنه فنيه. الحاجه الباهيه اللي شكري يعني جاء خلينا نقوله قبل بشهر ما توفى البطولة، يعني عنده الوقت باش يعاين لاعبين قدامه، يعاين كل شيء قدامه، وان باراليل ينجم ينيغوسي ولا يبدا مثلا يشوف في لاعبين اخرين، خاطر مش كيما تشد مثلا مسؤول 30 جوان كيما تشد مسؤول قبل مثلا ما توفى السيزون، ديما عندك الوقت باش تنجم تختار وتنجم تشوف وتنجم تنيغوسي وتنجم كذا. هذه حاجه مهمه. حاجه مهمه اخرى اللي الحقيقه يعني كي شفت اللجنه الفنيه موجوده مع شكري الواعر، يعني انا نعرفه، انا لعبت معاه وخويا الكبير يعني وفي الدنيا لليوم للباب.

0: راح الغدوة. إنسان اللي ما عندوش الأناة، مش كان يخدم وحده ولا أنا نعرف وأنا نفهم وأنا كذا، تشوف اللجنة الفنية اللي معاه يعني تفهم اللي شكري حالي دي للناس الكل. نتصور اللي نيغوسياسيون كما قلت لك حاجة مهمة لشكري، يبدأ قبل بشهر من البريباراسيون، عنده الوقت باش ينيغوسي، عنده الوقت باش يشوف اللاعبين، باش يجدد بعض اللاعبين بيان سور، كان هو يشوف فما لاعبين باش يجدلهم. وكون بعد يبقى أهم حاجة المدرب زادة كيف كيف حيدر اللي يزمو يعطي زادة راي في أوكي لجنة فنية، أوكي شكري الواعر، أوكي لكن المدرب بيان سور باش تكون عنده كلمة في اللاعبين جايين. هذاك علاش المدرب حسب رأيي مدرب قبل اللاعبين.
1: صحيح
2: إيه، فما حاجة زادة كبيرة برشا، زادة إسبيرونس اللاعبين الشبان نتاعها لازمهم يتعلموا وياخذوا الأمثلة العديدة. طيب أنا نتسمى فشلت في حاجة عشتها وما استحفظناش عليهم، ويمكن ما عرفناش كيفاش نأطروهم. مع أنت الجينيراسيون بتاع زكريا العايب، وائل دربالي، رائد بوشنيبة، غيث الوهابي، مع أنت كي طلعوا مع أنت عندهم الكاليتي باش ينجموا يلعبوا في الاسبيرونس. في الاسبيرونس راهو
0: ما اللي يبدا قدامه. تو مثلا انا طلعت صغير نلقى قدامي بلايلي مثلا ولا غيلان ولا كذا، ما عنديش فرصه كبيره.
2: انا هم اصحابي واخواتي صغار يعرفوني يحبهم برشا، اقل لاعب فيهم خديه 25 30 ماتش
0: اخذوا فرصه يعني
2: تحكيه. اقل لاعب انا تو حبيت نوصل الميساج هذا هو، ان شاء الله ربي يوجههم خير. راهو الكره كي تخرج من الاسبيرونس مش تقف وتوقف حياتك، نجم راهو تمشي تتطور وتعاود تاخذ الاسبيرونس وتجي تعاون جمعيتك مره اخرى. اما نحكي عن الاولاد الصغار اللي قعدوا كيما ضو معشه الحميدي تواتي الجارديان العفاوي، دونك لازمهم يوريو وياكدوا جاكم ولد جمعيتكم شكل واعي ولاعب كوره وما فماش واحد معناتها معناتها في البوست هذيك باش يعاونكم اكثر منه. مع الأوبجيكتيف والثنية والتوجه اللي عملته الترجي اللي باش تعمل على شبان النادي، دونك زادة هما زادة ما عليهم كان يبينوا ويخدموا أكثر من الناس ويتعبوا أكثر من الناس باش كيما يقولوا يوصلوا جدارهم بالترجي هذي التونسي.
1: لو مهم الجملة اللي قلتها، معناها ساعات كيما قلنا ما تمشيش الكورة وكذا محليها وقت اللي جمعيتك ترجعك تدفع فيك الدوبل والتريبل وترجع أنت الراس الفوق سويت لخدمتك. معناها
0: شفنا جبري أنا مش خرج أنا بالله فما لاعب بركة حيدر والله حتى في استاج هذايا اللي خراني كوم هكا معنا دي بريباراتور يعديو معنا ويحد تجبد موضوع متاع معاش كي يحكيو على معاش. أنا عندي أنا رو لعب ممتاز جدا جدا جدا وبعد يقول لك والله كاركتيره صعيب ولا يا اخي تو انت موجود في الترجي كمسؤول ولا مدرب ولا اللي هو يا اخي انت راك باش تاثر
1: دورك باش تخرج منه الحاجه
0: باهي انت دورك انت يا اخي تو شنو يعني باش يجي لاعب عمره 18 ولا 19 سنه بوكو دو كاليتي عنده عندي انا لاعب ممتاز جدا ما نقولش كبيره بعد هو باش يورينا اللي هو ينجم يكون لاعب كبير. اما بعد سيتاتوا باش تاثروا سيتاتوا باش تعطيه يعني ما تخليهوش مش ما مثلا ما يلعبش وزيت هبط ويسبوار ومن بعد تحب الكومبورتمون تاعو يقول لك والله هي حاضر يعني روبوت يعني جون هو يبدا موتيفي يحب يلعب يحب يوري روحه كي ما يلعبش فما كل واحد وشخصيته. حسب رايي انا كنت صغير كي ما نلعبش نجم نجي روتار نجم نجيش نجم الاولاد لابسين مثلا باللك حلا نجيب الاخضر نتاع صغر مثلا هو الطفل هذايا حيدر راني والله سمعت الموضوع نتاعو في ستاج هاي سيدي تجبد الموضوع في المباراة الديربي نتاع الاسبوار كيفاش كان الكومبورتمون نتاعو يعني ما جراش برشا في الماتش وما مرجعش مع الـ مع الـ الـ مع الديفونس مع وين صاحبه في الكولوار وكذا ويعني برشا ناس حاضرين راه معنا في ستاج شافوه وكي كذي على الكره يقف وكل شيء هي اوكي هو هبط لك ساعه من السينيور ما لعبش وزيد مثلا ما تلهيتش بيه ما حكيتش معاه وسط العام انا متاكد هذا راهو ما حكيتش معاه وسط العام ما عطيتوش القيمه نتاعو ماكش باش تكبر بيه برشا لكن بارفوا نجم تخسر لاعب ممتاز جدا ريان كو تبدا لاهي في البطوله ولا عندك لاعب مثلا اساسي تخليه هو حتى كما يلعبش نجم تحكي معاه نجم ما نعرفش انا تشاركوا في اي مباراه حتى مورالمو فهمت هذا رايي انا في الطفل معاش اللي تجبد موضوعه وهو بالذات حتى مدرب النادي الفريق راه معانا
2: هو في الكلام اللي قلته صحيح انت كي تدخل البارك تسمع معاش نحكي لك ملي انا مازلت في الغادي في الافكتيف تسمع معناتها فما جوار ما يتبقى زاده جوار زاده يعرف شنو يتصرف لو تلعب في الاسبيرانس ولا الكلوب ولا الاتوال جمعيات كبار هذوما راهو يستناوك يستناوك يستناوك ومن بعد راهو
0: مازال صغير
2: لا لا عارف عارف انا فاهمك شنو تحب تقصد اما زيد نرجع للموضوع تاع قبيليكا لازمك توري للعباد اللي كنت تخدم وبالحق نحن قبل راهو مش عقاب تهبط من السينيور تلعب للسينيور بي راهو بالعكس اللي كنت تربح هذه الكومبيتيسيون فما جوارات راهو كي يهبطوا من السينيور بي يكونوا مثلا نطلعوه معانا من السينيور بي ما يكونوش ما حتى تيتيلي
1: خلينا نمشيو للاكزومبل اللي هو معاش ما نحكيوش في العموم هذا مهم على الاخر وصحيح لكن خلينا نحكيو على معاش اليوم لو كان هو فرضا عنده مشكل في الكاركتير نتاعو هل لازمك تطبق عليه القانون كما الناس الكل ولا انت تتعامل معاه كحاله خاصه خاصه كان هو عنده دون وموهوب لازمك تتعامل معاه بطريقه انك تخرج منه الحاجه الباهيه الفايته الناس الكل
2: فما ثنيه راه فماش لاعب ما عندوش ثنيه راه فما لاعبين ينجم يسمعني انا ما يسمعش أسامة ولا يسمع أسامة وما يسمعش حايدر دونك نحن ديما والله واحد ديما ياخذ الاكزامبل قبل راه فما جوارات مش كيما انا واليعقوبي كيما انا وشامو كل واحد تفاد ليكم مثلا يعقوبي يرتاح يجي يحكي لي شامو يرتاح يمشي يحكي رامي معناته كل واحد عنده صاحبه تقنى دو تروا كابيتان كل واحد عنده مثلا خمسه سته يحكي صحيح تو مثلا قبل الولاد صغار صحاب سامح الدربالي اللي عنده مشكله عنده قلق ولا يجي يقول راه هذاك فلان الفلاني
1: يعمل لك ايه حسو خوهم الكبير معناها
2: فهمتني معناتها
0: كل يقتل بالضحك
2: ليه بالحق ما درناش له تحيه سامح ما فهمتش شو الغايب انا خويا توحشني راهو
1: توحشني حبيبي ومن بعد رجع ومن بعد
2: فهمتني ما لحيتك دونك هذه اهم نقطه راه خاطر كيما الحياه مثلا فما ناس كي يقول لك كلمه تفهمها بالخايف فما واحد كي ينصحك تفهمها وتقول لي كلام راه صحيح بالنسبه لمعاشه ما فاتو حد شيء تو معناتها باش يجي مدرب جديد مع قدوم شوك الوعر والحاجه به رئيس النادي من بيه راه بالحق معناتها كان يحكي لي نقول لا مش للدرجه راه رئيس النادي من بيه موفر له كل الظروف شي ينجم يتالق دونك ما لي هو زاد يعاون روحه
1: يخدم على روحك
2: يخدم على روحه وراه البلايص والاسبيرونس راه تتفك من الاخ
0: فما تمبيرامون راه ديما نرجع نقول فما واحد تركيبته هكاك راه ما تنجمش ما تنجم يلزمك تعامل وابار
1: هو راه اسامه مكبش في تمبيرامون
0: يعني قلت حكينا فيها قبل لا بالحق راه فما لاعبين يلزمك تعامله وحده وحتى اصحابه في الافكتيف ما يتقلقوش خاطر يعرفوا هو تركيبته وشخصيته صعيبه ولا شخصيته يلزمها لهوه معينه فهمت وهذا عادي تصير بارتو في العالم موجودين في تونس موجودين واللي تلقاه راه ملاعبي راه ديما تلقاه عمرك او غارديان وان غران غارديان عمرك ما تلقى المونتاليتي نتاع غارديان كيما نتاع لاعب صح ديما الغارديانات راه تلقاها
2: يحكيوا واحد
0: اي درا كيفاش ما فهمتش والله الغارديانات كل معروف
1: شو عليه يحكي وحدهم
2: يكلموهم بالتلويح
0: صحيح الغارديان ولا قولوها حيدر للغارديان مثلا كومبورتمون نتاعو مش كيما اللاعب ما نعرفش علاش اما مش كيما اللاعب انا عاشرت دي غارديان بالحق تحسوا ما درا كيفاش شويه ما
1: نقيتش الجمله تقولها بركه تقولها بركه
2: هذاك البوت تتلفت مثلا مش تخرج تتلفت الكاش ماك تتلفت الجوارات الكل مو نهايتها يعملوا لك هاك قدام الجمله انت تتلفت الكل تبدا تحكي وحدك تقول علاش يا ربي ودرا شنو يقول لك هذايا صحيح فما وحيت تمسم كيما قلت لك تو موضوع باهي تجبد ان شاء الله نهار اخر نحكيو فيه خير وراه بالحق معناتها راه الوقت يمشي فيسع وإذا ما تستغلش الفرص راهو في عام 6 شهور يطلع شهور اخر يفسخك ويتعدل من بعد
1: صحيح صحيح الوقت مهم ياسر معاش بطالون الناس كل تحكي على القيمه نتاعو قايد باش هو يخدم على روحه خاصه كما قلت انت الناس كل ما منبيه دونك تلقاش فرصه كيما هكا في الترجي الناس كل ما منبيك معناها ما تلقاش ظروف احسن من هكا الحقيقه دونك خلينا نمشيو الموضوع اللي بعده لموضوع السوبر وكان اعلامي ليبي يتحدث على استقبال واستضافه ليبي تحديدا بالغازي للسوبر بين البطل نادي الافريقي وصاحب الكاس الترجي الذي تونسي نحكيو في هذا الموضوع بعد لحظات.

0: معلمي ليبي عادل خمسي كان في قناة الوسط حدث أنه فما الفكرة لاستضافة السوبر تونسي في ليبيا تحديدا في بنغازي. والخبر هذا ما عنده حتى أثر في تونس، لا في الجامعة لا في الرابطة لا في حتى هيكل الرياضي، ما عنده حتى أثر، حتى حد ما قاعد يفكر في الموضوع هذا. لكن اللي فهمناه أنه مطروح في ليبيا فكرة استضافة السوبر تونسي اللي المفروض يتلعب في دوزيام كانزان من شهر أوت بين الفريقي والترجي الرياضي التونسي. فكرة تسويق سوبر صارت قبل، كان سوبر تلعب في قطر، مع أنه يخرج من تونس ولا في تونس يمكن أفضل الجماهير، نعطيه شانس إنه مش ديما موجودة الفكرة متاع زوج جماهير نقاوة كان في فينال الكاس، سينو مفهم حتى مناسبة أخرى إلا السوبر باش نرقاو فيه زوج جماهير. ناخد تعليقك على الفكرة ككل معزوة.
1: أنا كنت عشتها مع أنت السوبر كوب هو كان مقرر نحن أول كلوب أفريكان
0: مع السيابي لعبة
1: بعد العام ديت السيابي، معناتها عشتها بالحق، معناتها راهو فرصة باش نسوقوا لكورتنا، نرجعوا قيمة الدربيات. وتو نحن في تونس تحب ولا تكره قاعدين نلعبوا بجمهور واحد، راهو فما عباد مثلا بنحكيو في الخليج تشوفوا تو السوبر كوب في مصر، راهو كل عام تشوف في السعودية في مصر في الإمارات راهو تشوف 60-70 ألف. حتى الجمعيات فرصة هي باش تعمل معناتها إشهار الحاجات
0: البرودوي نتاعها. هو الحقيقة معز معناها أنه يتلعب بالسوبر مصري في السعودية مثلا، لو فما سعوديين يحبوا الأهلي المصري كأنه بالضبط معناها فريق، معناها فريق عنده امتداد في الخليج. نحن عنا ناس تحب معناها الترجي الإفريقي اللي هما بالأساس توانسة اللي يعيشوا غادي، ما فماش هيك الإشعاع الكبير زادة معناها كيما الأهلي خاصة ولا الزمالك.
1: نحن لعبنا إسبيرونس زيت سيابي استاد فيه 25,000
0: اي توانسة يجي
1: جمهور النادي الرياضي بنزرت يجي 7,000
0: صحيح
1: ولا 6,000. نوجه تحية النادي الرياضي بنزرتي، معناتها ما بالك انت دربي بين الترجي والنادي الافريقي باش تلعب كأس سوبر، قيمة كبيرة، فرصة زادة باش تدخل للسيزون. تو نحن جوج جمعيات شربوا الشامبيونز ليغ، علاش ليه ما تكونش مقابلة السوبر يقيموا رواحهم باش يدخلوا للشامبيونز ليغ يعرفوا شنو هو الناقص نتاعهم. فرصة هي باش نحتفلوا أول حاجة بداية موسم، وراو البرا راو سوبر كوب راو ما يخموش اللقب، راو الناس تفهم روحهم بعد البريباراسيون شنو عملت شنو ما عملتش راو. دونك إن شاء الله نستغلوه كما يلزم. مشكورين الليبيين يمكن اللي خموا فين يعرفوا تو الظروف في تونس، وراو أنا قلت لك باش الدور الدور هذا اللي باش نوليو نلعبوا ماتشاتنا حتى في الأفريقي البرا،
0: ماتشات كيما هكا معناها
1: حتى الشامبيونز ليغ في ظل الظروف نتاع استعدادنا راو باش نلعبوا معناتها البرا. وسير إذا منعنا سنير وعم الجيبش تسير
0: هو تو معطيات حقيقية. رو احنا عنا عامين 3 سنين يقولوا رو رادس ياخو في الرخصة بالمعارف تقديرا معناها التونس كمان معناها ناسيون عندها تاريخ في الكرة في افريقيا، مش معقول انديتها تلعب في بلاصة اخرى وكذا. دونك رو رادس غير مطابق المواصفات المطلوبة، هاوكا يعطيو فينا كل مرة في ترخيص مؤقت وكهو احتراما لتاريخنا بتاتر ولا قدر فينا وكهو معناها
2: ما لازمه ما لازمه. لكن تو شوف السوبر كما قال تو معز، مشكورين اخواتنا الليبيين واللي هما يتبعوا في البطوله التونسيه يعني عندهم سنوات. نحب نعرف حاجه برك، السوبر كي تتلعب بالمداخيل وكل شيء تمشي في الجامعه يعني الفرق ما عندها حتى مدخول، لكن حاجه مهمه اللي كونه باش تسوق اولا اللاعبين نتاعك البطوله نتاعك. قداش عندنا من عام دالي من الثوره لتو ما ملعبناش ديربي يعني بزوج جماهير، امبيونس اخرى لملاي ليبيا ولا مثلا سعوديه ولا
1: الامارات. سامحني سامحني قصيت عليك فينا الكوبا 2016 لعبنا بزوج
0: صحيح فينا الكوبا هذيك المناسبه
2: فينا يعني لذلك يعني الناس كل طالبنا جماهير طالبنا كذا باش يرجع شويه جمهور ترجع الامبيونس وترجع الجو تاع قبل. حاجه مهمه حاجه ممتازه علاش لا، وكما قال يعني باش تقيم بها حتى انت من بعد البريباراسيون تشوف وين حضرت. ميم سي نعرفوا راهو الديربي ينجم بعد ما نعرفش انا كي تبدا المباراه ما تكون مثلا ماهيش لك الكل، تنجم تدخلك زاده في ما نقولش كريز لكن تدخلك شويه في تدخلك شويه دوت
0: خي تسبوا الجمعيات كل ماتش يدخل في كريز. هو ماتش نتاع برستيج السوبر في العالم الكل معناها ما نحبش نقول لقب شرفي، كل لقب هو يدخل لخزينة متاعك يتحسب لك. أما ما هوش معناها محدد المصير موسم ولا كذا.
2: ديربي لا ديربي راو حتى بيس بيس راو ديربي ما تقوليش هذا يمتعو الموسم
0: معناها اللي يربح شيخ واللي يخسر تخلف في أزمة
2: يعرف ما فهميش
1: صحيح. ونحن تو نحكيو على الديربي يا أخي إسبيرونس عنده سوبر كوب مع سي اس اس ما تلعبش
0: المفروض أنه يتلعب في نفس البريود حسب مصدر من الجامعة يقول لي دوزيام كانزان تعود يتلعب فيه السوبر القديم وجديد هو قديم ياسر هذا كان سيناريو
1: ذاك العام لعبنا مع مستيغو سي اس اس في الجامعه
0: اي فوالا اوكي اوكي فما الفكره هذيك
2: فهمت يعني فما فما فما حاجه ممتازه في السوبر كوب كي تلعب مثلا في البريباراسيون فما كوتي اخر كما قلت لك نجم مثلا تعدى كوتي من الحدث تولي هكا تدخل الدود شويه وكذا ولذلك راهو باللي باش نكونوا نحكيوا نسوقوا كي معاك لكن راهو ديربي حيدر راهو تقول لي تلعب في بريباراسيون يتلعب في جور فيري يتلعب في الليل يتلعب في رمضان
0: ما غير رهان
2: ما فماش ما غير رهان في الديربي ولذلك هي بادره طيبه وان شاء الله ان شاء الله تولي كل عام هكا وان شاء الله علاش لا زاد كيف كيف حتى في بطولتنا نرجع شوية على الأقل شوية جمهور شوية نشير فيه
0: هذا هو دونك فكرة السوبر في ليبيا كما قلت راهو الخبر ما عنده حتى أثر في تونس لا الجامعة لا الرابطة لا حتى جهة من الجهات معناها تلقات حاجة رسمية أو تفكر لكن في ليبيا بيتحدثوا على بتتر بروبوزيون تصير بعد يمكن معاه بين الجامعة الليبية والجامعة التونسية لكرة القدم ننتظروا إذا كان معناها يتحقق الموضوع هذا ولا لا. احنا خلطنا ريكاب سبور غير ما نحكيوا على ليكيب ناسيونال في كل حالات فما استياء الحقيقة عن تونس الكل على الطريقة اللي سافر بها المنتخب الوطني مش كيما مصر ومش كيما الجزائر ولا المغرب ولا قطر ولا السعودية ولا الأردن معناها الحقيقة رحلة شاقة 24 ساعة دوز إسكال آلاف الكيلومترات معناها كان المفروض بتاتر حتى لصورة تونس وكذا وتكون فما طيارة خاصة ويكون فما هاك اللبياج متاع الطيارة وحاجة معناها تشرف وتنور الحقيقة خلينا نقول إن شاء الله ليكيب ناسيونال هي اللي تشرف من بعد في النتائج وفي المواجهات. دونك وصلنا لآخر كاب سبور شكر كبير معز بن شريف يعطيك صحة شكرا ليوسام السلامي استنى راه وقتاش نتولي مدرب عاد كمل الشهاد وليد
1: صايب شي زمايل
2: تو ما تعرف نو اولا سي عبلي كلمة واحدة نحب نشكر إدارة موزايك على حاجة مهمة جدا سواء أنا سواء عمار جمال اللي كونوا وقت اللي جاءوا استاجات يعني سي معز بوتار كان سوبر معنا لا متفهم الحقيقة يعني ده ما كتعرف استاجات ولا بعضهم وحتى الأخيان يعني أصحابنا الكل اللي موجودين هنا حتى كي تطلب بشي عوضك يعني فما الحقيقة تعاون كبير ومشكورين
0: يعني توريك
2: مدرب ومحل
0: شلما تقصوش وكا ونعرش مش تقول بعد كان تقصو هذا وشكرا وسيما بون شانس شكرا صالح كان معنا في الإخراج يسري في الإخراج الرقمي بوجود صديقنا وسيم كالعادة. دونك تلقاو الفيديو نتاعنا تلقاو كل شيء على سبور باي موزايكا فام تلقاو على الموقع www.mosaikafm ولا حتى على شان يوتيوب نتاعنا موزايكا فام تقابلوا غدا إن شاء الله من 7 ديما على الأولى موزايكا فام.

0: اخر اخبار التكنولوجيا والموسيقى نون ستوب، فما زيدا ربح وكاش وبرشا فلوس تستنى فيكم. مش في موعد واحد اما زوز مواعيد. فك بلاستيك والتحدي. اتونسيون نيوي نينو، شاركوا معنا على 71 113 ألف، وكل ليلة انتوما من رابحين بنتلفام من الاثنين للجمعة من 9 لنص الليل. معي أنا يسري جديدي على موزيكا فام، الأولى في تونس. راديو موزيكا فام تونس، الأخبار.
1: مستمعي إذاعة موزيكا فام، تحية طيبة. إيمان جزارة عضو هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بالعيد ومحمد البراهمي تفيد في تصريح لموزايك بأن الهيئة خاضت معركة مضنية طيلة 8 سنوات لكشف الحقيقة فيما يتعلق بقضية الجهاز السري لحركة النهضة، التي قالت إنها لم تتمكن من إعطاء رؤية أو رواية موحدة وفق تعبيرها. وخلال الرد على أطراف اعتبرت أن ملف الجهاز السري فارغ وسياسي، جزارة تعتبر أن المحكمة شابهت المتهمين بوثيقة صادرة عن حركة النهضة متعلقة بأحداث لجنة أمنية تضم رئيس الحركة ورئيس مجلس الشورى ورئيس مكتب الإعلام وغيرهم، ووثائق أخرى حول وجود اتصالات بلغ بعضها أكثر من 800 اتصال خلال فترة لا تتعدى السنة.
2: معركة مضنية طيلة 8 سنوات لم تفلح حركة النهضة في إعطاء رواية موحدة، كل مرة يعني برواية. المحاكمة هذه اللي صارت نهار 2 جوان راهي إجراءاتها بدأت في 2018 وقت اللي النهضة تحكم، وتعديت على أكثر من 25 قاضي الملف هذي، وحتى واحد ما قال الملف فارغ، وراه جلسات الاستنطاق تمت على أكثر من 6 جلسات وعليه العرايض قبل بالاستنطاق، والمتهمين رحبوا بإدارة الجلسة وشكروا رئيس الدائرة على رحابة صدره على إدارتها للجلسة، وبعد نشوفه في مواقف أخرى. اليوم المحكمة جابتهم بعديد الوثائق اللي يقولوا الملف فارغ، جابتهم البنية التنظيمية للجهاز، جابتهم بقيمة الاتصالات، جابتهم بالمكونات متاع اللجنة الأمنية.
1: وزير الشؤون الاجتماعية عصام الأحمر يؤكد خلال إلقائه اليوم بجنيف كلمة تونس في أشغال الدورة 114 لمؤتمر العمل الدولي أن تونس بصدد إعداد دراسة بعنوان نحو إطار حوكمة وطنية لاقتصاد المنصات والمهن الرقمية بالتعاون مع منظمة العمل الدولية باعتماد نتائج مسح وطني للمنصات شاملة 60 منصة ممثلة عن 15 قطاعا ويغطي ما بين 150 و 250 ألف وظيفة مختلفة. والوزير يضيف أنه تمت دراسة الإطار القانوني والاجتماعي والضريبي والمؤسسي للمنصات وظروف العمال والحوار الاجتماعي ليتم اعتماد نتائجها كمرجع لتطوير التشريع الاجتماعي الوطني، بما يضمن حماية أفضل للعاملين في هذا القطاع في تناغم مع مخرجات اتفاقيات منظمة العمل الدولية. إحدى الضيعات الفلاحية بمنطقة سيدي عثمان من معتمدية أوتيك تشهد اليوم إعطاء إشارة انطلاق موسم حصاد وتجميع الحبوب بولاية بنزرت وسط توقعات بإنتاج حوالي 2.1 مليون قنطار وفق المندوب الجهوي للتنمية الفلاحية ببنزرت فريد الدلاعي. في أخبار العالم، شبكة CNN الأمريكية تفيد نقلا عن مصدر مطلع قوله إن مسيرة إيرانية من طراز شاهد هي التي اصطدمت بالمروحية الأمريكية التي أعلن عن سقوطها. من جهتها صحيفة نيويورك تايمز تفيد نقلا عن مسؤولين أمريكيين قولهم أنه من غير الواضح ما إذا كانت المفاوضات النووية ستستأنف من حيث توقفت، وذلك بعد تعهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالرد على إسقاط المروحية الأمريكية. ختاما، رئيس مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ COP31 لهذا العام يقول اليوم أن تركيا ستسعى لحشد الدعم لهدف عالمي يقضي بأن توفر الكهرباء بين 35% من الطلب العالمية على الطاقة بحلول 2035 بهدف خفض استهلاك الوقود الأحفوري. ويهدف هذا التوجه الذي يأتي ضمن استعدادات تركيا لاستضافة COP31 في نوفمبر القادم إلى تحويل قطاعات النقل والصناعات الثقيلة والتدفئة المنزلية بعيدا عن الاعتماد على النفط والفحم والغاز نحو استخدام تقنيات على غرار الأفران الصناعية الكهربائية والسيارات الكهربائية ومضخات الحرارة. إلى هنا نصل إلى ختام الموجز الأخباري، قدمه لكم سيف الدين المهري. المزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا mosaicfm.net، والمشوار يتواصل مع شاكر بسباس وكامل فريق برنامج واحد من الناس. إلى اللقاء.
0: الأولى في تونس،
3: واحد من الناس، واحد من الناس.
4: ثم تسمعوا في واحد من الناس على موزايك اف ام. مرحبا بكم، اهلا وسهلا في حلقه جديده كالعاده يوميا من الاثنين للخميس من 7 إلى 8. نحكيوا على الصناعات التقليديه ونحكيوا على لباسنا التقليدي. وثم في العالم وثم في تونس ناس تعطي وقتها وتعطي من زادة كيف كيف اهتماماتها حتى تكون سفيرة للباسنا التقليدي. هو لقب أيضا بسفير اللباس التقليدي. ضيفنا اليوم المصمم الأزياء ومضيف طيران أيضا سوفيان من قمرة. مساء الخير.
5: مساء النور،
4: مرحبا بك.
5: عايشك، شكرا على الاستضافة أخويا شاكر، شرف لي.
4: يعيشك. للناس اللي قاعدة تبع فينا بالفيديو نجم تشوف اليوم اللبسة الجميلة اللي جابها سوفيان، وديما هو يجي باللبسة الجميلة، الجبة التونسية. فقعدوا معنا في الاستماع وراء الحكاية باش تعرفوا برشا تفاصيل. راجعين بعد الفاصل.

0: سفيان بن جمرم لقبت بسفير اللباس التقليدي التونسي. وقتاش بدأت حكايتك مع اللباس التقليدي؟ وقتاش بدأت الغرام هذا باللبسة والجبة التونسية؟
1: ممكن 22 سنة التالي.
0: 22 سنة التالي جيت صغير.
1: صغير برشا، كنت أصغر مضيف طيران، حكايتي معروفة. كنت في التحقت وقتها، كنت نقرأ اقتصاد، شاركت كما الناس كل، نجحت في شركة طيران خليجية كبيرة. كان كما يقولوا هما بيدهم حتى إزوميزي سور موا، يعني كنت صغير برشا اللي ضيف الطيران، خاصة أني أول كاليف كانت جامبو 747 البوينغ الكبيرة اللي على الدورين تقين. فمشيت استقريت في دولة خليجية، خدمت في الطيران، لكن هذا ما يمنعش أنه كان كي سافرت كما يقولوا دي غاسيني، ما اخترتش الغربة، اختارتني هي. فكنت ديما غايضني أني بعت على تونس، يعني حبي لتونس من قبل. فهزيت في الفليجة متاعي البرنوس والشاشية والبلغة الكونترا والجبة متاعنا بيونسور والفرملة. فكنت في كل مرة يستهدنوني الحاجة مناسبة رسمية. مرة جات لدي كليك، اللي صار هو بالمسكي اللي تابع وقت سفرت بلجيكيا بالمملكة العربية السعودية في جدة. كي دخلت كنت اعطاوني الماسك لكن كنت لبس البرنوس. انا حسيت روحي يعني مش ديفازي، لكن كاين جيتو من عصر حجري.
0: هما كانت الريكسيون تاعهم،
1: الريكسيون كانوا شو والله لا عجاب. انا تو كي نرجع فيك دو ريكول، معناها السنوات التالي، لا اعجاب يعني هكا ابلو حتى من وراء الماسك تحل تحس عينيهم. لكن انا كنت شنو، كنت عندي انفه وكنت كنحط البرنوس ياسم فخور به،
0: مغروم بيه،
1: مغروم نحب اللبسة التونسية. اي لكن ما تصورتش تعمل هكاك. في اخر سهره تم اختياري احسن لباس بالسهره، هذيك لديكليك.
0: وقت انت بديت تخمم؟
1: مش تخمم، وقت الاعلام السعودي، لاني كنت مستقر كنت انا قطري واجرنا الطيران السعودي. فالاعلام السعودي ذكر كما قبل، يعني وقتها كان جريده الشرق الاوسط والام بي سي، كان شويه هكا محافظ. فكانوا يحبوا حاجات معناها تجي معناها حاجه رجاليه، لباس رجالي ما يقولوش لا. فكانوا متشوقين للتصاور، كان معروف هو اللباس المغربي نتاع الدوله الشقيقه المغربيه. يعني انا ذاك شنو اللي كان ديما الاشكال وقتها بمعزه، نقول لا تونسي، يعني معروف هو مثلا القفطان المغربي، السلهام المغربي. فوقت ندخل نقول لا تونسي، راهو هكا هكا الفرق بيناتنا، هكا هكا مع اخوات وجيران، لكن هذا الفرق اللي ما بيناتنا. فوقتها كما نقولوا اصبحت ماده دسمه لقنوات ام بي سي وجريده الشرق الاوسط. ومن غادي جاء
0: صار رواج كبير وقتها،
1: رواج كبير اي وقتها اللي كان صباح خير يا رب نطلع فيه. نجم نقولك صدقني مره في الثلاثه اشهر، انا فتك بالحديث بعد عام ونص رجعت لتونس، ما نجمش نغور برا رغم صغر سني. التحقت بخطوط تونسيه، عديت امتحان، فرحوا بي خاطر جيت انتداب الاكسبيرينس كبيره، اجتني اللغه الانجليزيه الفرنسيه، وجاي من شركه طيران خليجيه كبيره. فالحمد لله اليومين هذا بخطوط تونسيه نتشرف. ومن وقتها بدا لو ديكليك اللي كي قعدت عندي علاقات طيبه مع الاعلام العربي. وكنت كي نمشي كيما نقولوا روتاسيون لاي اوفر، نبيتوا لبرا خاصه في الدول العربيه السعوديه، الخطوط التونسيه رحلتنا، كنا نبيتوا في دبي، كنا نبيتوا في البحرين. فكانت علاقتي طيبه بهم، ديما نهز في الفليجه نتاعي لبسه تونسيه، ديما عندي دعوات، ديما نحكي على اللبسه. هكذا بديت، يعني هما عطوني لبس سفير لبس تقليدي تونسي، وتطورت 10 سنين وبعد جات الثوره التونسيه.
0: باش نجيو هذيك بالتفاصيل. اما شكون غرمك بيه؟ معناها ثم ناس تقول لك العائله، ثم شكون يقول لك اي في الاخر ثم خيط يجبدك للبسه التقليديه، شكون غرمك؟
1: السؤال باهي العكس، الناس ممكن ما عنديش في العائله، ممكن هذا اللي عجب برشا ناس واكثر ألحوا انه مناخذ سفير لباس تقليد تونسي. كيفاش انه ما عنديش حد يجبدني؟ بالعكس كيما الناس كل باب عنده كجبه سكروت اللي يعيش فيها الرجال الكبار الكل، لكن اللي جات القسم السعوديه تخيط في جامع الزيتونه هكا. الوالده تبدي لها بيان سور فوطه والبلوزه والسفساري، اذا كان ذكروا امي نذكروا، لكن امي بنت باب سويقه دار دامرجي يعني من زنقة شرفة، والوالد أصله من الصومعة احنا، لكن عاش في باب سويقة، عاش في دار أخته في حوانت عاشور. ممكن أنا ولد باب زيرة، طبعا نسكن في حمام نفلة لكن ولد باب زيرة. ممكن شوف أنا ديما أقول ممكن الحاجة الوحيدة أني الغربة ذيك اللي كمشيت كانوا عبد قلعوه من جذوره، كي هزيت ذيك كان ياسر يعني للبس العربي، عرفت قيمتها كي سافرت رأى كي حبيت. أي يعني كنت ديما نحس نشم ريحة تونس وتراث تونس وتاريخ تونس بك اللبسة التونسية، كل جبة بركة وبرنوس بركة، هذاك العمل الديكليك واللي تو مستحفظ بهم.
0: لكم تاع البدايات وزيد كي ترى قدامك في المناسبات ترى الشعوب الكل ديما عندها فخر للبستها التقليدية. قلت علاش ليه ما نكونش انا
1: بالضبط علاش ليه ما نعرفش به. حسيت مظلوم شوي لباس تقليدي تونسي مربوط مثلا في الله يرحمه احمد حمزه فنان قدير لطفي بوشناق يعني ممكن لطيفه معناه محصورين رانا شويه يعني كي ندخل قول ذكرتها في لطفي بوشناق فنان قدير اللي يلبس ياسر جبه تونسيه وعرف بها احمد حمزه قبل في جولاته العربيه الخليجيه. يعني حبيت أني نكون ممكن كما قليل مرة سفير تونس نحب السفارات تونس والخارجية التونسية رجالات الدولة ونساها اللي مرة سفير قال لي وصحفي زاد مصري في مجال عربية قال لي أنت يعني سفير بدون أوراق اعتماد رسمية لكن في الشنطة متاعك عندك رائحة الياسمين والفل والبرنوس والجبة التونسية.
0: انت بديت وقتها قلت ايه انا مدام الحكايه هكا ولا فيها رواج عجبتك القصه وبديت تهتم اكثر باللبسه التقليديه لكن في النهايه عندك خدمتك سدها مضيف طيران
1: سهل تعبت برشا
0: انك توفق بين تسافر اللبسه التقليديه وزاد كيف
1: وما سيبتش في الطيران
0: وما قعدت كيف ساعدتك زاد مهنتك
1: اكيد ساعدتني برشا اخويا شاكر صحيح كلامك اللي قعدت متواصل مع العديد من الدول العربيه ومؤخرا نحكي على الدول الأوروبية كيفاش خاطر مقصر شوية مع أوروبا ممكن الأزمة معنا إن شاء الله تتفضل الأزمة هذه اللي في العالم العربي والخليج العربي ممكن توفقت شوية بأوروبا ولا مشيت جيني دعوات اللي بها لكن كنت مركز برشا على الدول العربية يعني حسيت اللي ممكن بخدمتي الطيران ولا حتى الإجازات متاعي التورة والله العظيم الإجازة متاعي الكونجي ما قدموش هكاك اعتباطيا تقاي أما عندي مؤتمر يا أما عندي عرض أزياء أنت مقابلة تلفزيوني نطلب المشكورة خطوة التونسية يعني تساعد شوي متفاهمين يوافقوا لي على الكونجيات ونسافر برشا مسافرين عارفوني في الطيارة هذيك حلوة برشا.
0: أنا كيفاش ربطت أنت معناها كيفاش عاونتك الخدمة
1: خدمة.
0: في البدايات
1: بدايات أني كي تجيني مثلا هذايا كيفاش كي تجيني دعوة لي مثلا كما قلت لك معرض أو ملتقى عربي أو نطلب خطوة تونسية شنو الرحلة اللي نباتوا فيها لايوفر شنو اللي نباتوا فيها وإلا كونجي ناخذ يعني حتى بالرميز تذكرة على شريكتي ولا شريك طيران أجنبية ونمشي هذه عاونتني برشا أني تواصلت مع الإعلام العربي وما قطعتش كما قولوا خليتك الخيط الرفيع والحمد لله وبالعكس يعني انا شهرتي عربيه ورجعت تونسي يعني توا في تونس الحمد لله بعد كما قولوا شكرا خويا زرعت من 20 سنه وبديت نحسن
0: الحمد لله الحمد لله. اما من الاول كما قلت انت مشيت بلبسه تقليديه واحده. وقتاش بديت تستثمر في هالفكره هذه وقتاش بديت تهتم اكثر تركز اكثر تشري لبسات
1: نطلع لما نشري
0: نطلع اما وقتاش بديت الحكايه
1: بديت عام الثوره التونسيه اي هذاك لو ديكليك هذا صار اخر اللي كما نقولوا تعدينا بفتره انتقاليه نقصوا شويه وقت الرحلات حتى طيران وكل شيء فانا وحسيت يعني فما خمول كبير في انا اللي كنت نعمل فيه كنت نعرف وكنت يعني تعب برشا وسافر وملتقيات وحوارات فقلت علاش نمشي نعمل باللي كنت حب لبسة التونسية وانا بين حرفيين كبار مش تقعد ديما كل نكتة سوداء اللي انت ماكش ولد الدومين فمشيت عملت تكوين مهني هذا التكليك اي انا تو بشهادة حرفي قريت عام في مركز الرومانة في جبل الاحمر مشكورين يعني العام هذاك ما نساهش نعرف مرحلة الطيران ساعات نبدل في الباركينج حوايجي ساعات ندخل في جبل الاحمر محلي للاسف هو سكر محلي كان المركز هذاك المدير كان موفر لي فمحود اولادي يجي معناها صغار موفر لي كل يعني ظروف الراحة اني مشيت على لبسة توسية نلقى روحي كل ملا في كلاس يعني عملوا لي فورماسيون في الفيليغرا الفضة عملوا لي فورماسيون في الخشب الزيتون اللو عملوا لي فورماسيون في الزربية راني العام ذاك ما ننساش خذيت شهادة حيرة في اللبس التقليدي التونسي لكن انا تو عندي المهم بكل شيء يعني كنت
0: شوف انا قداش مهم زاد التكوين المهني
1: لا التو الغدوة انا نشكر وقت وزير التكوين المهني عملتها عملوا علي فيديو ضرب برشا قالوا المضيف الحرفي لو استواغ اختيزون وعملوا دوكيومونتير باش يشجعوا الشباب انهم يعني انا ديما نقول يفهم مال الجديد تبقى كان صنعت لي دين ديما دي نسكر بها حواراتي العربيه ولات ترند فيقولوا لي فاهمين نقول لهم راهو باللي يكون ديما حرفتك اللي تتعلم بيد عندها قيمتها يعني عندنا تراث ونجيو بعد بالحديث تراث وتاريخ عريق وعريق يتمناه دول عظمى في العالم فانا كيفاش ما نقراهش كيفاش ما ناخذش فيه فورماسيون كيفاش ما وبعد يعني
0: شو كان في التكوين سفيان بالجمرة؟
1: تكوين مثلا جبة تونسية مش سهلة تعدى على خمسة حرفيين رو حتى كيرا عبد عندي جبة توا أنا لبسها رو مش وحدي رو ممكن بالوقت اللي أنا ما عنديش برشة رو تتعدى جبة تتعدى من الفصالة بعد يعدي الفصل يعدي الحرش بعد تمشي للبشمار
0: لأنه يعني ثم تحكي في كلمات صعب شوية
1: بشمار
0: يحب يفهموها.
1: بشمار هو اللي يقولك لباس تقليدي تونسي من الألف إلى الياء يدوي ما تدخلش فيه الماكينة. الحرج ذاك كي يتحط جست فوق الجبة منه ومنه يقولك يبدلوا على بعض ميزمزوز بيت كبيرة كيما الظفرة تعمل مش تشد الحرج ذاك في تتراها كانت تقدمه شوية كي الظفرة تشد الحرج للقصة معناه للقماش وبعد تتعدى باش تترشم للطراز تترشم بالقلم الرصاص راهو هذاك ماهيش سهله محلاهم كي تعلمت التسميه نتاعهم راهو ريتك الاقواس تنجم دورو 20 فرانك 10 فرانك محلاهم الاقواس عندنا هذا جوانح عندنا جناح خطيفه عندنا الزليزيات عندنا النقش عندنا النواره عندنا المرشات عندنا الاسات عندنا التوت عن ساقي سكرانه كي بداو معوجين معناها محلاهم هذيك تتعدى تترس وبعد تمشي للقيتن
0: تمشي
1: للقيتن القيتن ريت القرن بهذا هذاك شوف من القفاء هذاك كله يلزم يتخلف لا فينيسيون مش ما عادش يظهر حتى شيء والفرمله تمشي الحيره في اخر يتعمل حرفتها يعني مش سهله زاده عندنا
0: يعني المنتين
1: على الصدريه لا مش سهله والبرنوس القشبيه التونسيه جبت راجل الشاشيه عالم اخر في البطانه ذاك كيفاش تعمل خاطر انا عندي اتوليه ما عنديش برشا وقت ما عندي اتوليه نمشي له وقت الفراغ ما عنديش رحله طيران كنت في سوق شواشين نحبهم برشا كيفاش مش سهل يقبلوك راه كحيره في لكن فرحوا بيا خاطر انت باش تدخلهم صناعه اخرى لكن فرحوا على خاطر يقولوا يا سفيان انت نورتنا خير مع احترامي اليوم خير من قهوه ولا حانوت تاع شباتي
0: ومعناها عام كامل تقريبا دراسة
1: أي لا مش ديما وقت علاش قلت لكم رفرولي نجم نكون ثلاثة أيام في الجامعة هكا كان عارين في الجامعة حسب أنا اللي أوف اللي عندي ما نخدمش فيهم لكن محلها قد ما نمشي يقولوا لي في يعني في السلاح متاعك أنت مش دي تتعلم أكثر وبعد ذاك وبكش هذا ذيك تحلت لي برشا إفاق أني شوف أنا الحب التوى لقفت في لبس تقليد خير من مصمم رغم أنا عندي شهادة على خاطر أنا الغدوة هي المهمة متاعي الرسمية هي تعريف لبس تقليدي التونسي شوف يا ما التجارة ما تعوضنيش بديت بعد 20 سنة لو أنا ركزت وقت خاصة شورتي بالخليج العربي راني ممكن مليونير توى خاطر جاتني برشا اقتراحات الإقامة بدول عربية خليجية جاتني برشا اقتراحات أني نفتح مشاريع مشتركة بيني وبين عرب ما حبيتش حتى مؤخرا ممكن نحكي ونتوسع معنا هيئة عربية كبيرة اقترحت علي أني شد مؤسسة للتراث والتاريخ عربية ما حبيتش خاطر ممكن حسيت أنا باش تكمح الجماح متاعي شوية
0: بعدك شوية على
1: الدفاع على المستميت على جبة توسيع على تراث تونس
0: لو اللي يسمعنا يقول أنه مش في باله أنه جبة معناها نوع واحد أو زنوع أو
1: تنوع برشا
0: عالم بحر
1: عالم بحر كبير ممكن 11 جبة عنا في تونس
0: 11 جبة
1: 11 يعني برشا
0: فيش الاختلافات في شنو بالضبط
1: القماش فما الصيف الشتوي اي فما الفاتح والغامق فما اللي تخدم بالنول طبيعي فما اللي يعني كما نقولوا يعني قماش راقي نوبل تونسي يعني في الالياء الحرير اللي تخدم بالنول فما الخمري اللي يقولوا له خمري فما القمراية ولو انه تو سكروتا اللي فما برشا للاسف فما برشا قماشات نقصونا خاطر نستوردوهم من برا يكذب عليك الحرير بعد اوليه من برا كانوا قبل خلطت عليهم سوكوبا من الدوله تهز معناها الشهاده نتاعك تهز الكارت حرفي تاخذها بسعر رمزي شوي فتو ذاك شنو اللي يلوموا حتى الناس اللي غاليه لانه ديجا هذيك باش توكل خمسه عائلات راهي جبه من ثلاثه جماع الشهر كي تكون
0: شهر تقعد تخدم
1: شهر راهي كي تبدا بيان سور يعني شغل الروح للروح كي اللي بشي بلفتك يقول لك خمس ايام ولا جمعه لا يعني بالعكس
0: والاختلافات سفيان بن قمره في الجبه معناها على الاقل قبل كانت اختلافات في علاقه بشنو بالمرتبه نتاع السيد اللي لبسها
1: بالضبط في المقامات يقولوها مثلا كي تعلمت انا فما حاجه ولتو الغدوه معناها من جامعه زيتون تو في نهج الباشا المشغل نتاعي للاسف دي مسكر مكتبي خاطر ما عنديش برشا وقت لكن كي نمشي الغدوه نتعلم من معناها الحريريه والحرفيين الكبار الطراز اللي عندنا في جامعة زيتونة في تستور في صفاقس في حتى سبيتلا في قروان راهم شمال لجنوب محلهم كلهم حرفيين بالعكس نتعلموا منهم الغدوة مثلا يقول لك فما حاجات اللي تو راهو للأسف ممكن هذه بين ظفرين جبت الشمس اللي تراو فيها ديما. ذيك مقامات أنا مرة الله يرحمه والله من أكبر الحرفيين في تونس قال لي ذيك وليتي عمرك التو عملت أنا شخصيا هاني سيف لبست قلي تونس إلا طلعت ولا لبستها يعني ذيك مقامات ذيك يزمي يلبسها يا إما مفتي يا إما الشيخ شيخ إسلام ولا في جامع وحاف 60 حزب يعني ذيك مقامات كشمس اللي 3 و4 اليمين و4 اليسار لسف توراها معني تتكرر للعروس ولا عبد شي يصور بيه شوتينك تتلبس يعني ذيك ذيك يقول لي قال الله أعلم حرف الله يرحمه ونصدقهم يقول لي معني تقعد تدعي راه والله يقول لي تقعد تدعي عليك جب ذيك على خط ذيك تعرفت في جدودنا على اللي حافظين 60 حزب وإلا شيخ إسلام وإلا مفتي وإلا مقام كبير في جامع زيتونة أو جامع كبير في تونس.
0: عندهم نفس التساؤلات الناس اللي يشوفوك معناها في مناسبات عربية ولا في معناها ليزيفين وعندهم نفس التساؤلات على الجبة على تاريخها.
1: أي عندهم برشا تساؤلات خاصة توا ممكن أسألت لعاب برشا جنسيات عربية فهم يقولوا لي المعروف عليكم لكن هل هي تونسية هل تنجم تعطينا تاريخها شنو الفرق مثلا في التطريز متاعكم يقولوا هي يقولوا اللي يعجبوا فيها مثلا الغريب يجيهم أوفر سايز اللي عريضة برشا الجبة التونسية لكن اللي يحبوا فيها التطريز التطريز هذا النقش وزليزية ممكن الأكيد مش حتى ممكن هو كان في تونس موجود هذا يعني النقش هذيك وتنجيه ممكن عن تسجيل الجبة التونسية اللي كيفاش
0: جينا حكي على تسجيل بالجبة التونسية كتراث عالمي للمادي. ولا مادي في لكن في البداية لقيت شكون معك في تونس على الأقل ديوان الصناعة التقليدية وقت اللي بديت أنت تخدم على تعريف باللباس التقليدي ثم شكون ساعدك في الوقت ذاك
1: والله أمنوا بي مش مساعدة لكن نشكو ديوان وطن الصناعة التقليدية اللي أمنوا بي يعني بهت وقتها خاطر كنت كنهبط من الخليج وقت من شكتاران هذين في كل كونجي نعمل شوتينج نتصورك هاو كانت وقت المجلات والتلفزيونات العربية يحبوا تصور فكنت نتصور الحقيقة موفري لي كل شيء كانت المكتبة ديوان وطني سنة تقديم في الدندان القرية الحرفية محلية نتعدى بين الحرفيين جمع زيتونة وقت برشا حرفيين كبار يقولوا لي ما نعيش ولدي اللي تعم في بيه ما تصورش أنا بشي يكون هكا أصدقاء ما أمنوا شبيرا أمنت بيه كان عائلة مقربة طبعا
0: ليش؟
1: ما أمنوا بيه حد قالوا لي ضاع في وقتك كلمة كانت تجاني برشا يعني يراوك في تلفزيات عربية يراوك في مجلات سوشيال ميديا كانت تشفهم هما يراو تترجم فلوس قولوا ربحت أنت قولوا أنا مش فنان كبير مانيش يدفعوا لي يا اخي مانيش لا لطفي
0: مانيش
1: لا صابر صابر بيع يعني احترامي ليهم معناه ذوكم يستحقوا ممكن فما مفاهمات بين فنانين بالمقابل لكن انا مش نعرف ببلادي وقل ما نستناش في مقابل فقولوا لي بعت معناه هزيت تجرت قل لهم لا فقولوا لي ضايع في وقتك كان عائلتي كانت مأمنة بيا والمسؤولين وقتها كانوا يحبوني الوزراء مديرين العامين محلهم ديوناتين صناعة تقليدية يعني عرفوني اني نعم في حاجة رسالة سامية وراقية تخدم جبة التونسية
0: شو كان مهم بالنسبة لك أنت في الوقت هذا كم
1: والله وقت اللي عجبني أني تقدير كبير يعني صغير ترى روح 25-27 سنة ضيف يعني ضيف شرف أو عندك تكريم أو تقدير عجبتني ممكن الشهرة عجبتني خاطر كنت يعني ضيف معزز مكرم ومجل طلعت في 40 قناة عربية طلعت عملت ممكن 35 جريدة ومجلة توا تبارك الله بالإذاعات ممكن 5 سنوات الأخرانية طلعت في 50 إذاعة تونسية عربية يعني بدت أنه من الأول أول مرة في مارينا كويت طلعت وقت مذيعة لبنانية معروفة قالت لي مش نستاذنك قلت أنا معروف أنه غريب في التلفزة مش نوريك صور قالت لي لا وقت ديجيتال بدا عندهم مذيعة يقول لك 8 سنين 10 سنين التالي كنت عندي ديفيلي كبير بالكويت فقالت لي لا احنا نعديوها ستريمينج ولايف فوقتها بدأت رحلتي مع الإذاعات التونسية والعربية والحمد لله
0: هو كنت بالنسبه لك انت اداه دبلوماسيه
1: معناها دبلوماسيه شخصيه بيرسونال دبلوماسي
0: حتى توري للناس قيمه اللباس التقليدي حتى تعطيهم فكره على البلاد يعني في الوقت هذاك سفيان كان ثم خلط كبير بين اللبسه التونسيه واللبسه المغربيه ولا اللباس شمال افريقيا
1: المغرب العربي بالضبط صحيح
0: كانت تصير معاك
1: برشا انا كنت ادخل كنت اي تلفزة عربية سير مثلا مذيعه وكل شيء بده عارفين عليك يحلوا جوجل وقتها ماخذين عليك فكره ولا ويكيبيديا يسمها بتين علي يدخلوا الحوارات يسمعوني شنو حكيت في القنوات قبل لكن تلقى مثلا البروديوس مثلا المصور أو الصحفي يقول لك مغربي أو جزائري قلوا لا تونسي يقول لي عامة نعرفه معناه معروفة هو المغربي أكثر فبالعكس يعني بالعكس ذي نتشرب يقولهم كنا نخدموا حاجة برك المغرب العربي، كنا أخوات وكنا نعرفوا بحاجة غريبة على المشرق العربي.
0: علاش تعرف أكثر اللبس المغربي على
1: إعلاميا قويين شوية المغرب يعني فايتين بمراحل.
0: فلت عندك انت تحدي اتصاليا انك مش توصل
1: اي كونكورنس الكونكورنس حلوه اللي كانت وقتها مش مغربي، لكن فما مره كنت طالع في ام بي سي وقتها في حوار مباشر فجنسية عربية وقتها للاسف زاد مصمم، فقال لو يطلع تونسي انا ما نطلعش لاني كنت في دفاع مستميت وشرس على لباس تقليدي تونسي، وكنت داخل حاجه جديده على العالم العربي الخليج العربي، فكنت كي ندخل ولا لبست كما طول لبس برشا فنانين فحاجه جديده جات وحاجه اللي باش تفرض نفسها، فكان لي تحدي.
0: كان لازمها ميزانيه في البدايات بالنسبه لك انت حتى؟
1: فعلا انا والله من مكتوبي والله ما هوني حتى حد حتى ما طلبتش من دوله تونسيه، قرات لي بيه الدوله التونسيه من سنتين تكريم اعلى تكريم في الدوله التونسيه، وراو لي بيه الخارجيه التونسيه اني تولي عيطولي، وراو لي بيه وزاره السياحه وديوانات الصناعه تقي انه تولي تمشي نمثل تونس كيما تنحكيو في اوزاكا في اكسبو اوزاكا اكبر معرض في العالم مشيت انا مرت هذا زي
0: ميزانيه تحطها
1: والله
0: من شهريتك.
1: والله مش شهريتي يعني اي انسان في بلاصتي ذاك علاش راهو لي بيه محلاها مانيش نادم راهو مليونير، لكن انا لا ممكن استثمرت في تقدير وتكريم توا بديت ناخذ فيه وممكن يجي نهار ممكن بعد الطيران نولي نركز حتى التجاري يكون راقي ما يكونش كوميرشال برشا مش اللي يجي.
0: وبدات الرحله ايضا فنيا سفيان بن قمر، وليت اليوم ترافق الفنانين اللي يجيوا لتونس وتسعى هذا كيف كيف انهم يكونوا لابسين اللبسه التقليديه التونسيه. وقتاش بدات الرحله مع الفنانين؟
1: الفنانين بدأت شو مع الأهل ما شاء الله زملائك الإعلاميين كنت كي نطلع في قناة عربية كانوا مستغربين، فنقول لهم لا قولوا لي عامة أنت عندك لبس رجالي سفيان، قول لهم لا أنا عندي لبس نسائي، فأنا جبت لك اثنين أو ثلاثة تنجم تلبس، قول لهم ما عنديش خبر لكن خلاص يلا نشوفه يعجبهم. شاشية تونسية جبت نسائية تونسية حاسوها خفيفة حاسوها فسيلة
0: بقتي بداية مع شكون؟
1: لجين عمران يعني أيقونة الإعلام العربي يعني توا تبارك الله 15 مليون متابع بدايتي معها يعني ذيك ما نساش جلال شهدة وقتها كان صباح خير عرب كان كيما تيليمتا عنده 7 مليون مشاهد في العالم العربي ذي 15 سنة التالي يعني ما نسحقش انستغرام وفيسبوك، فكنت كي نطلع يعطيوك مساحة في نبي سي في 3 دقائق و 5 دقائق كانت ب 7000 دولار دقيقة، قول أنت الوحيد نطلعوك بلاش خاطر تنشر في تراث بلدك نعرفوك ماكش تجاري، كانت تلبس ما عندي كانوا يحكيوا عليا كانوا بدأت كيكا، وبعد شوية بداوا الفنانين العربي يتصلوا بيا.
0: شكون اللي بدأت الاتصالات من شكون؟
1: قبل نسميلك عباد كيما شمع حمدان بلقيس عريب هذوما معروفين في الخليج اكثر الصديق حسين الجسمي كان فما اوبيريت اي فايز السعيد هذوما معروفين غادي برشا لبسوا ما عندي علا فارس يعني العالميه الكبيره الاردنيه الفلسطيني يعني شوف برشا برشا برشا عرب محلهم نتشرف اللي لبسوا من عندي الحقيقه توا. وبعد بدأت شوية شوية يعني بدأوا يتصلوا بي رأوا أنا عمري ما اتصل فنان تلقى المكتب بتاعه إدارة الأعمال أو الفنان مباشرة يدخل ويصل جوجل رأوا يبحثوا عليك في السيرتش فيقولوا لي نتشرف أنه نبس من عندك سفيان، ويعرفوا منيش كوميرسيال منيش مغضب شعبتهم يعني التاج وقول متاع يجاولوا المحل متاعه رقمي أكره من أكره حتى متاع في ترزن ما عملهاش.
0: انت بالنسبه لك انت يعطيك الفنان يلبس فقط؟
1: والله ما نعملهاش نهبط في باجي عادي، لكن عمرك ما تلقى قد ما طلعت في قنوات عربيه لا تحط نمرويه ولا العنوان، قل ما نحبش اني جايبش نبيع عندك لو ذاك شد صحيحه به يعمل برايفت يبعثك خاص ويبعثوش برشا مناش محليها حتى لتو احترام حتى المساجات تاع شكر اني ندعم في تراث بلادي اني في قليل تو نعمل عائلتي اصدقاء او فنانين نعمل نطلع يعني يكون صادق مع نفسي ومعاهم يعني انا مش نطلع لك ماكسيموم 3-5 لبسات في الشهر مش يكون تاجر انت مش يكون تاجر تربح في اللبسه التونسيه سور تيران يزمك 5 لبسات في النهار تخرج
0: في ذهن الناس انك تلبس في الفنانين العرب الكبار فيهم بالنسبه لهم هما انت معناها يعني دخلت في صفه المليونيرات. باش نكملوا معاك لانه زاد قاعد تخدم على حاجه مهمه برشا الجبه التونسيه وادراجها في اليونسكو. قعدوا معنا راجعين بعد الفاصل سفيان من قمر ضيفي في واحد من الناس على موزيك فهم.

0: واحد من الناس واحد من الناس. رجعنا لكم في واحد من الناس على موزيكا فام. سفيان بن جمرة لقب بسفير لباس التقليد التونسي. كنت اسمه في الحكاية بدات الحكاية وحده وما كانش ثم دعم على الأقل مادي. كنت تصرف على روحك وحدك, كنت عامل ميزانية من شهريتك على الماء أمنت به أنت, اللي هو أنك توصل لبست بلاتك للعالم ووصلت ولات الفنانين تسعى أنها تلبس من عندك أنت. وشفنا حتى برشا ملاوي في المناسبات هم التقليدية يلبسوا لبسة التقليدية التونسية رغم أنها مش لبستهم. هذه صارت معهم أكثر من فنان سفيان.
1: صحيح, هي برشا فنانية ذي شرف لي زادة, أنه مثلا كما قلت الأخ شهاب سام المصري
0: أبو شهاب
1: باب الحارة, يعني كنت فرح برشا الليكيب متاعه تكلمت بيا, كلموني اتصلوا بيا ولبس وقتها وهبت في العيد. يعني تصور عيد قال نتشرف أن نبس اللبسة التونسية, وصور يعني بعث المشغل متاعي في زناقي متاع نهج الباشا والمدينة العربية التونسية وراجع مع زيتونة. برشا فنيني ممكن زاد ألفا بلوندي أفريقيا, يعني ريفيرونس كبيرة أكيد من مصر. عندي هلا صدقي هلا فيرسنر رجعوا المشرق العربي لجار عمران درة زروق, يعني بس ما عندي ذيك زادة ما شاء الله خمسة مرات.
0: كنت تسعى أنك تلبسوا لبسة تقليدية تونسية؟
1: والله طلعوا البارة شوية اللي مؤخرا فنانة أحلام اللي لبسنا عندي.
0: أحلام مين؟
1: أيوه جولة تحية خطأ أول مرة كانت تسلم عليك
0: أخي شكرا عملت حوار
1: عليك مزيك. تحية لفنان أحلام زوجة الأخ مبارك مدير أعمال النايف. اول حوار معك انت
0: صحيح كانت لنا شرفتنا بالحوار.
1: اي قالت لي من احلى الحوارات ان شاء الله بقدر ربي ترجع لكم. تحب ترجع على شلال روى في مارجان التونسيه
0: اصرت تلبس لباس تقليدي تونسي.
1: اصرت

0: واجبة برشا البرنوس وقتها في جامعة زيتونة. جبت التونسية المحلولة في الريبيتيسيون تاع قرطاج. يعني هي بينت أنه عجبها كبير في تونس، أنه حتى كانت عندها سفرة لباريس ألغاتها وقعدت في تونس عمل جو السياحية. أعجبت أبهرت بمنطقة جمرتو سيدي بسعيد. يعني نتمنى إن شاء الله ترشي عقار غادي، خاطر يعني مش يعني تو السوشيال ميديا عندها أهمية كبيرة. كتبت لك عبد عنده 15 مليون متابع يعني، ولا وقتها في المشكورين يعني، نشوف البلوجر والانفلونسر
1: العرب عطات قيمة للحفلة نتاعها في تونس
0: والترويج للترويج للوجه التونسي. يعني في السيرش وقتها بريود أحلام طلعنا، وبعد الفترة ذيك وفضل برشا فنانين عرب الحمد لله، خاصة فنانة أحلام والقتك المؤثرين العرب والخليجيين. يعني تم اختيار تونس عاصمة السياحة العربية 2027.
1: وقتها أنت بديت تخمم معناها أنه يكون أو تكون الجبهة التونسية
0: تتسجل
1: في اليونسكو تراث اللاماتي. وقتاش بدأت التفكير في الملف هذا؟
0: وقت اللي برشا ريت جنسيات عربية تقول الجبهة هذه جبهة متاعهم. غيرة طبعا غيرة على التراث متاعنا. فما منظمة عالمية هي اليونسكو فيها خبراء يعني من الدول العالم الكل، يعني لما لا تجيل جبة تونسية. فما برشا حاجات يشبهوا لبعضهم كما احنا مغرب عربي او مشرق عربي، لكن فما حاجات كي تراهم تقول هذا تونسي هذا جزائري هذا مغربي هذا مصري هذا لبناني هذا خليجي. فلما لا يعني قلت انا مرحبا بالناس كل، لكن هذا الباهي اللي فيا اللي بما اني الرسالة متاعي راقية وسامية فعندي قرب الوزراء مديرين العامين، فكي نقول كلمة او نتصل بهم الحقيقة المكاتب محلولة. أي اتصلت وزيرة الثقافة مشكورة أمينة صرافي، وزير السياحة سفيان تقية، مدام ليلى مسلاتي مديرة الديوان الوطني للصناعة التقليدية، فالناس الكل ولالكسون نجموش نسيو أستاذ عمر الموريتاني ولد عمر محمد ولد عمر اللي الكل مرحبين وقالك علاش ليه اعملوا ملف وطونا عملوا ملف عن الديوان الوطني للتراث، عن الوكالة التونسية لإحياء التراث، عن المكتبة الوطنية. هذوما كلهم يعني خبرات توانسة.
1: أنا اللي عمل هو سفيان
0: خاطر هو شوية صار لخت أنه أنا من عام وقت كلمت سيد الوزيرة وبعد هي الحقيقة بشرتنا أنه ملف بيخدموا على جبة التونسية وقمجة مهدية. أول حاجة
1: علاش ما بالذات علاش قمجة مهدية؟
0: قمجة مهدية شوف تراث لمادي وثري برشا، ورينا شكون قالوا القمجة ذيك متاعهم. أي جنسية عربية يعني، لكن الحمد لله عنا خبراء وعنا
1: يعني كفاءات. اليوم اللي كما توثقش التراثك الميديا راهو نجم
0: يهربوا بيه السوشيال ميديا. انا شوف عندي كلمه ممكن خويا شكر ولا تراند الوسائل الاعلام وسائل الاعلام ومراكز التواصل الاجتماعي السوشيال ميديا
1: مواقع
0: من مواقع من نعمه انقلبت نقمه. أنا شخصيا راكي خاطر كي لبست برشا مشاهير عرب أسالة اللعاب لبرشا جنسيات عربية. أنا نهبط صورة تهبط في بلاد أخرى ولا موقع آخر، ما نتهمش دول راو، نتهم للأسف بعض المصممين نكرة شوية. أنك كي أنت ما تحترمش دولة كاملة بتراثها بتاريخها، مش الدول يعني كنا نقعد أخوات وأشقاء. لكن بعض الذئاب المنفار اللي يقولوا تراث، يعني أنا عمري ما عملت عروض أزياء وتاريخي كبير، نجمش أقول تراثي كبير وتاريخي كبير، ما عنديش علاش نمشي للدورة عربية. فالحمد لله هو شوف، ومؤخرا جتني دعوة لمعادلة التراث وشفت كيفاش يخدموا لي موش سهرة. والله العظيم الدوسي صعيب برشا برشا، بداوا من جنوب التونسي، جرد كامل للجبة التونسية للبرنوس التونسي، باش يمشيو باش يعملوا ملف كامل حتى الشاشية البطان، وطالعين بشوي بشوي عملوا لي مقابلة يعني كما نقولوا اماتور مش بروفيسيونيل، لكن كانت مقابلة مطولة معاهم. حكيت على جبة التونسية على من 20 سنة كيفاش، ويلزمك كي تحكي راهو باش نسجلوا جبة التونسي كيفاش اللي هي التوة تتلبس يعني حينيا معروفة الكلمة، وراوش اللي بشي تسجل راهو مراحل حياكتها وتطريزها وتفصيلها. الجبة كجبة ممكن فما أوفر سايز أقل شوية يعني، كل الأخرين جلباب الأخرين منعش برشا تسميات فهمت قميص، لكن الجبة التونسية بمفرداتها بالفرملة بالصدرية بالمنتين يعني كلها بشي تسجل بالكونترا البلغة اللوتة بالسورية الكونغو يعني في برشة تفاصيل اللي
1: وهي مهمة لحماية الحرفين والصناعات التقليدية في تونس.
0: بكيت خاطر تنجم تقول اللي ممكن قالوا فهربونا بيق فسيدي بوسعيد للأسف يعني قبل ما تسجلش فما الدول العالمية قالت متاحة يعني انت شفت سيدي بوسعيد كيفاش ميكونوس يعني هذا ناس كل غالطين هاو قولوا يعني عن طريق موزايك أو إذاعة في تونس أنه ميكونوس خذت الإذن من تونس من سيدي بوسعيد قبل بشي يعملوا يعني تبقوا يعني حاجة مشابهة الناس تو يسخابوا ميكونوس سيد بوسعيد خذت عليه وبرشة دول قاعدة تعمل في كوبي بيست على سيد بوسعيد راو ما يصح إلا الصحيح بيقعد فلات كان حجره.
1: أنت تخدم اليوم على التعريف
0: بالتراث والتاريخ حتى التاريخ وصلت له
1: طبعا اللبسة التقليدية التونسية لكن زادة اليوم ثم اهتمام أكثر بال تونس الداخل معناها بالشباب اللي راه في اللبسه التقليديه حاجه بتاع مناسبات معناها ماهيش بتاع ماهيش تنجم تكون موجوده دائما تخدم على هذا سفير اليوم
0: نخدم والله مانيش خايف قولوا يخاف على لبسه مانيش خايف انت ريت خويا شاكر فماش وطيه فماش صديق فماش عيد فاللبسه جبه مش ملبوسه مثلا انا قريب اكثر للفيسبوك والانستغرام تيك توك نحسه غريب شويه عليه خاطر برشا دي فوكونت وكل شيء لكن هذا ما يمنعش أول ما عملته مليون مشاهدة طوالي 2000-3000 للأسف تحسهم تعارك وباز أكثر لكن يعجبوني المواقع والشباب اللي هيجين للي شيء لحماية تراثنا والله تاريخنا يعني في كتاقة قرطاج نوميديا محليهم يبعثوا لي يعملوا لي تاجن على شراهم يعني انت توا والله نبعدوا شويه محلي جبتنا هنا نجيو عليه بقدره باش تسجل وقبل الموعد هو 30 مارس 2027 ممكن قبل يعني هذا
1: اللي
0: تقديم الملف
1: تسليم الملف
0: اليونسكو يلزم يصادق عليه لاليكسو المنظمه العربيه للثقافه والعلوم في تونس الكل موافقين ومرحبين لكن يلزم يقول يكون دسم ومرحبا باي واحد راه يقدم انا نقول له كل ميرغاني اللي عنده ملف يعني اكيد قد طب يعني كتفنا سخان كما نقولوا انا تراث كبير برشا
1: يكفي برايك سفيان اليوم منه تسجيل في اليونسكو لحمايه التراث لحمايه الجبه التونسيه واللبسه التقليديه
0: لا واحنا زاد نحميوها الغدوه انا ممكن شوف نحكيوا عليه ما خليوهاش مناسبه تكهو هي بالحق توا مدارجه وكل شيء نلبسوها البرة جالية التونسية البرة مشكورين مؤخرا كانت عندي مصافحة في لايف اندريم في بروكسل مارجين كوسكسي مشيت محلي كيفاش لابسين التونسي كيفاش فرحوا بيه ولا عايتولي مثلا في ألمانيا الخارجية التونسية عمل ديفيلي في اليوم الاستقلال التونسي وبمناسبة الاحتفال العلاقات الممتازة التونسية الألمانية 70 سنة يعني كي عايتولي هذا فخر ليا مشيت عملت ديفيلي المصادقة من وزارة السياحة التونسية وديونات الساعة التقدية في إكسبو أوزاكا اليابان 2025 يعني حاجة كبيرة يعني يلزم الدولة تعاضد المجهود الفردي ومش أنا بركة أو برشا غيري ممكن محليها مراهم ساعات يلبسوا يخرجوا البرة ممكن أنا أعلاميا واصل البرة صوتي مسموع لكن برشا تونس محليهم مشرفين تونس البرة زيدا
1: شو خطواتك الجاية؟
0: خطواتي جاية أنه مثلا غير التاريخ مشكورين في ديوان وطني حماية التراث ممكن التاريخ زادة يلزم التسجيل يلزم نركزوا على محلينا على قرطاج على حضارة كبيرة عنا علاش ليه ما تكونش عنا مجسم كبير أنا تمنيت أنه العاصمة كانت اسمها قرطاج لا مش تونس لكن قرطاج يكون مجسم كبير الحنبال يعني حضارة كبيرة راهو يتمناوها دول عظمى
1: انت فعلاش ليه غير اللبسة التقليدية التونسية اللي نعرفوها هاي. في خطواتك جاي باش تخدم على لبسة
0: قرطاج
1: لبسة قرطاج تخدم عليها
0: ممكن عندي عرض ازياء كبير عادي باش ما عملتش في تونس ممكن نحضره في عرض ازياء كبير انه يكون فيه قرطاج يعني الحضارة القديمة التونسي اكيد الجبة واللباس التونسي ثري برشا كل ولاية عندنا 14 لبسة في من الشمال للجنوب عندنا قرابة 4000 لبسة تقليدية رجالية نسائية يعني هذا الجرد اللي نعرفه يعني الخبرات والكفاءة التونسية اللي قالوا لي عليه الدكاترة وعندنا برشا الأمازيغ وعندنا فأنا ممكن عرض زي كبير باش يكون في موقع تاريخي كبير تونسي لكن ممكن مش يقع تخطيطه عربيا ممكن هذا اللي باهي فيا اللي عجبني انه اعلاميا نجحت فعلاش ليه ما نوظفش هذا لتسجيل مثلا مائدة يوغورتا عندنا يعني سيدي بوسعيد تطوف فينياليزاسيون عمل كبير شوف وما نجموش نقولوا له عندي حاجه شاكر نتمناها ممكن ان شاء الله اللي هي العليا للتاريخ والتراث
1: هيئه عليا للتاريخ
0: والتراث اي هذا برشا عباد علاش ليه يعني، حتى فما رجال الدولة قالوا يفكر حلوة برشا. ومن المنبر هذا للسياسيين التوانسة ورئيس الجمهورية التونسية علاش ليه، رانا تاريخنا كبير وتراثنا، فعلاش ليه يعني تكون فيه الهيئة هذه تكون منها خبرات من وزارة الثقافة، وزارة السياحة، وزارة التعليم، راهو يلزم المناهج التعليمية تتبدل، ركزوا على تاريخنا الكبير للأطفال. أنا نفسي نحب التاريخ، أنا كنت حافظه، لكن كنت حافظ مثلا حضارة فرعونية ثم حضارة قرطاج، كيف تركيز، فتتبدل المناهج. علاش ليه أنه تكون الهيئة هذه فيها الخبرات التونسية، راهو تونس برجالها بكفاءاتها، بحراير تونس لقدم عمرنا ما نتخلوا عليهم، لكن عندنا شباب طاير تيران، عندنا كفاءات كبيرة في الذكاء الاصطناعي اللي توا باش يجي نهار وباش ندموا عليهم، كما ندمنا على الكفاءات نتاعنا في لي تكنيسيان المهندسين واللي تعرف الاطار الطبي والشب الطبي اللي هربوا علينا. يعني اوروبا الكل توا بدات موسم هجرة الكفاءات والأدمغة في الذكاء الاصطناعي، فأنا نحب تطعيم الهيئة هذه محليهم. يعني تشوف لي فيديو
1: طبعاً.
0: أنا نفسي بعثولي دي فيديو حاطين وجهي في فيديوهات كبار، فعليش لا نثمنوا تاريخنا وتراثنا، راه تونس فيها تاريخ كبير. كما ريتوا الخاتم هذا، فما تلفزة هذه زليز التونسي اللي حبوا يتسجل جدا، علاش ليه؟ ما حلينا عنا عفسة السيد، عنا الخطيفة اللي ترى في الديار العربي التونسية، علاش ليه ما سجلوهش؟ هذي غاذوني، فمزليزيات مكسرين برشا ديار متاع ورثة يعني قايلين للسقوط، فكيكسروا
1: هي فرصة باش يكون زيد أيضا معناها واحد من عوامل السياحة التونسية. اللبسة التقليدية هي مساهمة برشا معناها في أنه العباد تجيك للبلاد تكتشف،
0: يلفسونك أكيد وتكون يدوية، ما تكونش مش شنوة للأسف برشا نشوفوا الأسواق يدوية، حتى كان غالية راك باش تعاون خمسة عائلات
1: غالية، يعني قداش تلزم توصل جبة؟
0: هو لو كنت كل قدير وقدر كنت نجم أنت تبدأها زوز مرشيت تعمل منه ومنه وحرج، والله 200-220.
1: لا ما أغلى جبة قداش نجم توصل؟
0: لا مثلا أنا أقول لك أنا نفسي زوز ونص، ما وصلت 4-5 ملايين.
1: 4-5 ملايين هي أغلى جبة توصل؟
0: حرفيين الكبار ومعنى ما تنجم تقول لي عمرك ما فما يتقالوا عليش ما ترزها بديامونت، فما شوف فما حرفيين، فما إتقان، فما تريزة، فما وقت، فما أنت كما قلت لك دو أخران اللي شرف ليا ممكن إذا قلت شكون تحب تلبس نعرش البارة طلعت برشا بعد ما لبست فنان أحلام وناس يعجب مشكونين مهرجان قطاج اللي يعني لبيت الدعوة أنه لبست ماي فاروق قبل رغم عليهم برشا ناس يعجب سنة فنان أحلام، لكن الشامي لما جال تونس ممكن توت بركلار تحت شوية يزين ندفع التراث، لكن مؤخرا اللي منظمة العربية الثقافة والعلوم كيعيطولك ويعملوا معي اجتماع أنه صاحب سمو ملك يعني أخو تركي الفيصل بن عبد العزيز السعود يعني الأمين العام منظمة الإسلامية الكبرى أكبر منظمة بالرياض جيل تونس وتن تكريمه في المنظمة، فكانت الهدية من عندي يعني ابتكاري. شوف أصحاب سمو أمراء محلهم كيفاش يبدأوا متشبثين العرب خليجيين بلبستهم البشت والقميص والغطرة والعقال
1: في المناسبات، أي
0: مناسبات حتى في الخاصة وكل شيء، تجربش تحت يجبه برنوس مش يلبسوها، أنا نعرفها فسدي حتى ممكن برنوس في الصحراء ما يتراش، لكن كي أنا اقترحت أنه يكون بشت سعودي، هو سعودي لكن الكل من الألف إلى اليام من تونس، يعني القماش كان من حايك القيروان يعني استغرب، حتى هو كان لبس بشت أسود نحا أكحل قال ملبسوني بتاع سفيان وقال لي فسر لي بالضبط وقال لي جبتك عجبتني برشا، ففسرته كيفاش تطريز أول مرة بشت يطرز عليه حاجة خفيفة برشا، لكن كانت الأقواس كانت تزليزية خفيفة متاع جبة تونسي على البشت السعودي. يعني شوف نجمه بحاجات صغيرة نعملوا رسالة حلوة أنه تراث تونس كبير، أنه تشرف، ويعني جاني الشكر عن طريق المنظمة العربية الثقافة والعلوم مشكورين الأخ محمد الهدي والأنسدينة، قالوا سفيان راهو الوفد السعودي اللي جاء مرافق سمو الأمير عجبه برشا اللبسة، وقالك مشكور على المجهود اللي كيفاش شوف منجموش فما بين السوش تونسي لكن نجمو التوافق التونسي السعودي العربي، ودي ما قل ميوفا المال جديد تبقى كان سنة 30.
1: إن شاء الله بالتوفيق ليك سفيان سفير اللبسة التقليدية التونسية. شكركم انتم اللي تبعتونا في واحد من الناس على موزايك فام، شكرا أحمد في الإخراج الرقمي، رفيق في الإخراج، بثينة خليل في الإعداد، مع تحياتي لكم، تصبحوا على خير.

تسليم على موزايك اف ام. المونديال من 11 جوان ل 19 جويلية 2026. اتبعوا المنتخب التونسي لحظة بلحظة. مراسلين على عين المكان. الأخبار، الكواليس، التصريحات والحصريات على الإذاعة.

0: على موزيكا فام. تبع الكورة وعيش المونديال. راديو موزيكا فام تونس. الأخبار.
1: مستمعي موزيكا فام، مساء الخير وإليكم موجزا لأهم الأخبار. وزير التربية نور الدين النوري يدعو اليوم الثلاثاء خلال زيارة أداها إلى مركز الإصلاح الاختبارات الكتابية لامتحان البكالوريا بولاية ريانا الإطار التربوي إلى مواصلة الجهد والتحلي بروح المسؤولية الوطنية، مؤكدا أن ما يقومون به من عمل دقيق ومسؤول هو ركيزة أساسية في منظومة التقييم الوطني. والنوري يؤكد حسب ما جاء في بلاغ صادر عشية اليوم عن وزارة التربية أن ما يطلع به المربون من مهام هذه الأيام في حقيقته أمانة وطنية تمس مستقبل آلاف التلاميذ وعائلاتهم، داعيا إلى تعزيز روح الفريق والتضامن بين أعضاء الأسرة التربوية والحرص على إتمام العمل في أجواء تسودها المهنية والدقة والنزاهة على اعتبارها الضمانة الحقيقية لمصداقية الامتحان الوطني وعدالته في حق جميع المترشحين. لجنة التراث العالمي التابعة لمنظمة المتحدة للتربية والعلم والثقافة اليونسكو تنظر خلال دورتها 48 المقررة تنظيمها بكوريا الجنوبية من 20 إلى 29 من جويلية القادم في ملف ترشح قرية سيدي بوسعيد لإدراجها على قائمة التراث العالمي. ويحمل الملف التونسي عنوان قرية سيدي بوسعيد مركز الإلهام الثقافي والروحي في البحر الأبيض المتوسط، وهو من بين 30 ملفا جديدا للترشح سيتم عرضها على تصويت الدول الأعضاء 21 في لجنة التراث العالمي خلال الفترة الممتدة من 24 إلى 26 من جويلية القادم حسب ما ورد اليوم الثلاثاء في النشرة الإلكترونية لمنظمة اليونسكو. وتسعى قرية سيدي بوسعيد الواقعة بالضاحية الشمالي للعاصمة إلى الحصول على اعتراف مستقل ضمن قائمة التراث العالمي منفصل عن موقع قرطاج الأثري المدرج منذ سنة 79 و900 ألف رغم الارتباط التاريخي بين الموقعين. إحصائيات المندوبية الجهوية للسياحة بالمهدية تسجل تحسنا شمل مختلف مؤشرات القطاع السياحي بالمهدية خلال الفترة الممتدة من 1 جانفي إلى 31 من مايو الماضي. وكشفت الإحصائيات التي تحصلت عليها وكالة تونس في الأنباء أن الجهة السياحية بالمهدية استقبلت 65,288 وافدا، أي بزيادة قاربت 36.7% مقارنة بنفس الفترة من الموسم المنقضي. كما ارتفع بالتوازي عدد الليالي للمقاضات إلى 279,953 ليلة، وهو ما يعادل تطورا بحوالي 24.5% مقارنة بالأشهر الخمس الأولى من سنة 2025. الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل إصلاح الدين السلمي يقول اليوم الثلاثاء في كلمة خلال أشغال الدورة 14 بعد 100 لمؤتمر العمل الدولي بجنيف إن الاتحاد العام التونسي للشغل يؤكد أن احترام الحرية النقابية والحوار الاجتماعي والمفاوضة الجماعية ليس خيارا سياسيا ظرفيا بل التزاما دوليا وقانونيا وأحد الشروط الأساسية لتحقيق الاستقرار الاجتماعي والتنمية المستدامة والانتقال العادل. السلمي يؤكد مساندة الاتحاد للدعوة إلى جعل الحوار الاجتماعي أداة أساسية لحوكمة التحولات الرقمية والتكنولوجية وإلى إشراك المنظمات النقابية في صياغة السياسات والقواعد المنظمة لاستخدام الذكاء الاصطناعي في عالم العمل بما يضمن الشفافية والمساءلة وحماية المعطيات الشخصية ومنع كل أشغال التمييز والإقصاء والتزامه بالدفاع عن العمل اللائق والعدالة الاجتماعية. في أخبار العالم، أعلان تأسيس أقليم المنطقة الوسطى في ليبيا يثير موجة من الجدل والاحتجاجات، إذ خرج سكان مدينتي بني وليد وترهونة في وقفات احتجاجية أمام مقرري مجلسيهما رفضا لانضمام بلديتهما إلى الأقليم الجديد، في حين تباينت المواقف السياسية والأكاديمية حول مشروعية هذه الخطوة ودلالاتها. وكانت بلدية مصراتة قد أعلنت رسميا أمس الاثنين تأسيس أقليم المنطقة الوسطى بوصف فيه إطار للتنسيق والتشاور والتعاون المشترك بين 9 بلديات، وهي مصراتة وبني وليد وتيناي والمردوم وزليتن والخمس وترهونة وقصر الخيار ومسلتة. نهاية الموجز، موعدكم الآن مع سامي الحامي وخالد قطاط في كولتر بلس مع أجمل تحيات مراد الدريدي.
0: الأولى في تونس.
2: Culture Plus. Culture Plus. ثلاثين جمعة من 8 إلى 9 متاع الليل. سامي الحامي
3: 8:05 دقائق عسلامة، مرحبا بكم إن ما كنتوا تسمعوا فينا على الأولى في تونس. مازيكا ثامن طوال التسعة متاع الليل، يتجدد الموعد مع الأخبار الفنية والثقافية، لو رونديفو 100% كولتوريل، تلقاو الجديد كل هنا في كولتور بلوس. نحكيو اليوم في كولتور أكتو فن سابع، نحكيو سينما، نحكيو على فيلم التوج في أيام قرطاج السينمائية، فيلم غارق لزين الدرياي، هي مخرجة أردنية تحكي قصة شخصية عليه خوها في الدنيا في الواقع، وحاولت تجسده في فيلم. لحظات كانت مؤثرة خلال العرض هذا في أيام قرطاج السينمائية، واليوم العرض في القاعات التونسية. نسترجع لحظات حول الفيلم، نعطيكم تفاصيله، هذا كل في كولتور أكتول. فلاش باك بالنسبة لليوم، نحكيه على عبد الحميد جياس، نحكيه على سيرة مسرحية وتلفزية وسينمائية أثرت برشا المكتبة السينمائية والتلفزية في تونس، شيخ نحكيه عليه في الفلاش باك. العادة كما كل نهار ثلاث، مقترح الكتب يكون معنا هنا في ليليفغ، وهذا كل بتبيع ما يكون كان مع فريق كامل، معنا أيوب اليوم في الإخراج الرقمي، ومعنا خلودة في الإخراج. تود سويت نبدأ مع الموسيقى التونسية كالعادة كما تعودتوا هنا في كولتور بلوس، روضة عبد الله نخمم فيك وإحنا ديما نخمو فيكم، ما تفلتوش المواد شوية، خلينا نحكيوا على فيلم غرق في القاعدة التونسية.
4: هيا

0: غزال فاطمة توصلنا حتى 8:16 دقيقة. أنتم معنا في كل جوق بلوس. أنا مزيكة ثمن. سلام عليكم إن ما كنتوا في الاستماع سوى فكرة هبكم. نقولكم طريق سلامة للجميع. سيسر وحكم ولا على سيتنا مزيكة فام بونت ولا بتبيع على لابليكاسيون مزيكة فام. نحكي وفن سبعة توتسويت في كل جوق أكتو.
1: كولتور أكتو
0: في كولتور أكتو وجديد الساحة الفنية والثقافية. اخترنا نحكيه على فيلم غرق للمخرجة الأردنية زين الدريعي المتحصل على تانيث البرونزي للأفلام الروائية الطويلة في أيام قرطاج السينمائية 2025. هو حاليا موجود في القاعات التونسية. حبيت نحكي لكم على فيلم يقدم تجربة درامية نفسية تتناول العلاقات العائلية المعقدة شنو تنجم تخبي وراها من توترات وصراعات داخلية. دور أحداث الفيلم حول العائلة تعيش في استقرار مادي وبيئام ظاهريا، ولكن ولدهم باسل يعاني من اضطراب نفسي خليه في وسط راو مشاعر عدائية مكبوتة تتفاقم بشوية بشوية على مدى الفيلم، ونحاولوا نفهموا أكثر مدى التعقيدات اللي يتعرض لهم حتى لين يتحول هذا السلوك عنيف. تشكل علاقته بوالدته نادية محور العمل الأساسي. الأم هي الأكثر تفهم لمعاناته وهي اللي تدافع عليه باستمرار، وعلاقته بوالده عنوانها التوتر رغم محاولاته أنه يتقرب من ولده.
2: هي وجهة نظري على حدا كتير قريب علي، بس أنا وعدته ما أحكي مين، بس هو حدا قريب وهي قصة لأمي، واليوم أول مرة هي بتشوف الفيلم، فكان شوي هيك very special moment إني أحضر الفيلم معها وأشوف ردة فعلها على مشاهد ممكن مستوحى من حياتنا الحقيقية. فكان إشي كتير it was a special moment يعني عن جد، يمكن اليوم من أجمل أيام حياتي يعني. صعبة وموشنل يعني، بكينا كتير وإحنا بنحضر، فكان هيك جدا جدا جدا شخصي يعني. هي لكل أم عربية عم بتعاني من هذا الموضوع، ما بتحكي عنه، بتخاف تحكي عنه كتير، موضوع ما حد حكى عنه بالعالم العربي، وأنا حبيت أكون من أول الأفلام العربية اللي بفتح موضوع الصحة النفسية أوبلي، وشو الأمهات العرب الأمهات عم بمروا فيه بدون ما يحكوا بدون ما يواجهوا المشكلة، لأنه هم مش مدربين لحالة مثل هيك، مش مدربين.
0: هكا حكيت زين الدريعي، حكيت على أم اللي هي الأم شخصية موجودة في الواقع، هي أم المخرجة المجهولة. تحية كبيرة برشا لأنه الفيلم متاخذ من حاجة واقعية. واكتشفت مدام هبة الدريعي الفيلم الأول مرة مع الجمهور التونسي في الجي سي سي في الدورة الفارتة، وكانت في تأثر كبير. فرحة زادة بالفيلم، ولكن رغم الألم اللي يمكن ساكنها وفخرها زادة بزين.
3: كثير حلو يعني، بعتز بهيك هدية يعني، مش مصدق انه زين قدرت تعمل هيك فيلم، وتأثرت كتير انا لهلا يعني. الفيلم بكاني وتأثرت كتير كتير كتير، كان صعب يعني. هاي الأمراض كتير صعبة، بدها متابعة كتير وبدها محبة يعني، تكوني معطاءة لابنك المريض، وبدها متابعة، سواء متابعة طبية ومتابعة عائلية، ما بنتركوا هدول المرضى أبدا يعني. في بعض الأطباء يعني بنصحوا إنه يعني يكون في متابعة كتير عائلية، ما ينتركوا. وطبعا في أهالي بيكونوا أنانيين، بتحطوهم بالمستشفى بتركوهم وكتير غلط طبعا، لأنه العناية العائلية والمحبة بتخليهم يتحسنوا.
0: فيلم الحقيقة فيه برشة إيموشيون، فيلم يخلينا نعيشوا معهم الحالة على طول. الفيلم هذا نحكيه تقريبا على 88 دقيقة. في الإخراج كما قلنا زين الدريعي، في التأليف زادة طاقم العمل نلقاو كلارا خوري في البطولة ومحمد نزار اللي كان أدى بالحق شخصية البطل، بطل الفيلم الشاب هذا اللي نحكيه عليه بدقة كبيرة. الفيلم يخصص حيز مهم لاستكشاف العلاقة المعقدة بين الأم وال، خاصة في فترة يغيب فيها الأب ويبعدوا بقية أفراد الأسرة، وتلقى نادية بطلة العمل روحها في مواجهة مباشرة مع باسل. تتجسد العلاقة هذه في مشاهد تجمع بين الحنان، بين الخوف، بين الارتباك النفسي زادة، في قديش الأم كانت تحاول تخبي المرض، يمكن في قديش كانت تحاول تغطي الموضوع هذا واللي هو كما قلنا مهم حول الصحة النفسية، قديش حاولت تكون قريبة غريبة من ولدها قبل ما نكتشفه في لحظة صادمة في الفيلم وين ينفجر فيها غضب الابن. ونخليكم بطبيعة تكتشفوا نهاية
1: الشخصية. كانت أكيد كانت صعبة الشخصية لأنها شخصية يعني هو شخصية مركب وشخصية شخص مريض نفسي. هلا هذا إشي مهم ومهم كتير إن إحنا ما شخصنا المرض بالفيلم عشان إحنا ما عم نحكي عن مرض واحد. إحنا بس عم نحاول نكسر الاستيغما تبعت كيف اللي إحنا كشعوب عربية منشوف الأمراض النفسية وكيف نتعامل مع ناس قريبين منا ممكن يكونوا بيعانوا من مرض نفسي ولو ديبريشن اللي هو كتير أبسط من الحالة اللي بالفيلم بس بنفس الوقت إحنا منشوفها كبيرة. فتشخيص المرض طبعا إحنا عارفينه هو سكيزو أفكتيف بس تشويس إنه هو ما يتشخص بالفيلم كان يعني خيار من المخرجة من أول عشان هي بدها يكون الفيلم بغطي أي حد عم بيعاني من أي نوع من الأمراض النفسية.
0: الفيلم اختياره موضوع جريء نتصور حاجة تتحسب ليه والكامل الفريق اللي كنا نسمع فيه هو تصريح المحمد نزار بطل العمل حاجة يمكن غير مألوفة ديما في السينما العربية أن نحكيه بالجرأة اللي راوها في الفيلم على موضوع الصحة النفسية. قديش ما لازمش أن نغطي الموضوع هذا قديش لازم يتحط تحت المجهر ويتحكي فيه قديش لازم ما نستهانوش زادة بالمختلف الأعراض اللي تكون موجودة بخصوص صحتنا النفسية. الفيلم يبرز تميزه من خلال كما قلنا أداء تمثيلي مقنع معالجة بصرية زادة متقنة في العديد من المشاهد وذلك يخلي بعض الأسئلة الأساسية دون إجابات كافية تفسر سلوك الأبطال وخلفيات أزماتهم اللي راوها. يمكن هذا يفتح باب التفكير والنقاش في العلاقات العائلية ربما في مدى تضحيات الأمهات في موضوع الصحة النفسية وربما استسهال وزادة في المجتمعات العربية. فيلم كما قلت يمكن حتى يرهق شوية نفسيا خليني نقول ولكن الرحلة ممتعة في عالم ندخله في وسطه وخاصة شخصيا مسني الفيلم كي نحكيه عليه حاجة واقعية معناها قديش كي تتفرج في وجيعة الفيلم في الخنقة يمكن اللي نتبعوها مع مختلف الأبطال كي تتخيل كونه هذاك صاير في الواقع. هو السينما تجسيد للحاجة هذه وخاصة كي يبدأ من عبد قريب والمخرجة اللي كانت عندها قوة كونها اليوم تخرج العمل هذايا وتعرضه. كان كما قلنا أول مرة تتفرج فيه الوالدة متاحة كان في أيام قرطاج السينمائية عشنا معهم لحظات مؤثرة جدا. فيلم الحقيقة أفواغ هو رحلة هو مغامرة زادة فنية إيموسيونيلمون قوي يرج يمس ولكن يخلينا زادة نفيقوا على موضوع كما قلت الصحة النفسية قديش ما لازمناش نستسهلوا الضغوطات اللي تجينا وإلا حتى صغيرك يبدأ مضغوط ما تطفيهش الموضوع ما تسكتش عليه خاطر قديش ينجم يخلف حاجات كي مع يمكن العمر كي يكبر أكثر وأكثر. دونك فيلم أفواغ موجود في مختلف القاعات التونسية نذكر كونه كان حاز على جائزة في أيام قرطاج السينمائية كانت حصل على تانيث البرونز 2025 وتحية زادة للفاروق اللي هو ديوبي اللي كان موجود في العمل هذين وجهوله تحية تونسي زادة منورنا في الأعمال العربية. نخليكم تكتشفوا مختلف تفاصيل الفيلم تكتشفوا النهاية زادة متاع الفيلم وخليونا تعليقاتكم عليه. موزي كافية محكينا اليوم على فيلم غرق للمخرجة الأردنية زين الدريعي في كولتور أكتو. كولتور أكتو كولتور بلس مثل ما كنا معكم في كل جوخ بلوس على موزيكا فيم شوية آخر نسترجعوا مسيرة مسرحي قدم برشا للمسرح في تونس للتلفزة زادة خاطر حبيناه أكثر على شاشاتنا الصغيرة. سينما كيف كيف يمكن بعد مع الوقت اللي هو المسرحي القدير عبد الحميد جايز مع شي حب يحضر برشا في الميديا صحيح ولكن تم تكريمه في الدورة الأخيرة لأيام قرطاج المسرحية ونبقى وأكيد نحكيه عليه ونستناه ويرجع في أعمال خاطر أكيد مازال عنده ما يقدم مازال عنده ما يعطي. نكتشف شوية آخر محطات من مسيرته قبل أذين خليكم مع الموسيقى Coldplay Daddy Tutsuit في كولتور بلس.

0: لطفي بوشناي قد ذللت بنيديه وصنحت 8:35 دقيقة. نسلم عليكم مما كنت في الاستماع على الأولى في تونس موزايكا فان في مختلف الجهات. خليكم معنا تتسويت وقاية النوستالجيا والذكريات في الفلاش باك. الفلاش باك الحكاية اليوم على عبد الحميد قيس، فنان صنع المجد بروح مرحة وأداء صادق. في ركن من ذكرت التوينسة فما وجه ما يتنساش بابتسامته اللي تنبض بالحياة، غزرة تحمل في طياتها ألف حكاية ورواية. نحكيه اليوم على عبد الحميد قيس، الفنان اللي ما كانش ممثل كهو، بل هو حالة فنية استثنائية. هو اللي انحط مسيرته على خشبة المسرح وعدسة الكاميرا واللي ولا جزء من وجدان جيل التسعينات والألفينات. على خشبة المسرح تحت وجه الأضواء وقف شاب عمره 21 سنة كان لابس روح شيخ عتيق وزمني، صوته مليان بحكمة السنين وغزرته معبية بحكايات ما عاشهاش لكنه صدقها وصدقوه الناس الكل دون استثناء.
1: وهذا وقت وقت بتاع العشق والهويان وطفل ولدي قال لك يعرف الفنيق والمحطوط وانا ما يجينيش عجب يتقار علي هو وطفل اخته ويشربوني بعض الحاجة وانتهنا في عيني بلا ويلموا على من موريثم.
0: هو رجل تخطى حدود الزمن باش يجسد شخصيات أكبر من عمره ويخلي بصمة وين ما مشى. هو اللي ضحكنا بكينا ودخل البهجة لديار التوينسة كل، من الأيام كيف الريح للخطب على الباب المسلسل الحدث واللي يمثل جزء كبير من الهوية الثقافية التونسية من خلال دور الشيخ تحيفة. وشكون فينا ما حبش الدور هذايا، الدور اللي كان أكثر من شخصية جسدت، كان لحظة انتقالية في مسيرة عبد الحميد قياس بإمضاء صلاح الدين السيد الله يرحمه بطبيعة علي الواتي. صورة جديدة حبها المتفرج التونسي اليوم هذا، خاطره كان مرآة للواقع بحسه الساخر روحه الخفيفة اللي خليت الكبار والصغار يحبوه ويضحكوا معها بضحكة كان في طياتها برشا معاني وعبر. دور كان شخصية حقيقية تحس في روحك كأنك شفتها قبل في نهج من نهج المدينة العربي، ينبر على المشي والجاي كلو في ما يعجبوش العجب. ولليوم حتى كان نحكيه على جينيراسيون زيد كي نقولوا شيخ تحيفة مازالت موجودين دي ميمز نلقاهم على السوشيال ميديا حتى لليوم، شخصية علقت في الأذهان نصا وتمثيلا خاطر عبد الحميد قياس انفخ فيها من روحه لين ولات اكثر من دور، ولات شخصيه تونسيه رمزيه. عبد الحميد قياس ماهوش فقط اسم في قائمه الممثلين لكن هو صانع مشاهد عمرها ماهي باش تتنسي، سواء فوق خشبه المسرح. ونذكر كونه كان من بين المكرمين في ايام قرطاج المسرحيه في الدوره الاخيره، هو اللي بدا خطواته الاولى في حوتيك الحوت في الوكاله وغيرهم، ولا زاد قدام الكاميرا وينتالق في فيلم عصفور سطح والتلفزيجيه وصولا للاعمال التلفزيجيه. صنعت شخصية شعبية محبوبة.
2: هل الباب يا هامل هل القمير لك شي باش تهل الباب توا ولا
3: يا ولدي يسي من هدى الهدود
4: يا ولدي حل عنيك ما ريتش شروبات مركبة
2: إليك دبر على بابا
3: صباحنا صباح الخير.
0: عبد الحميد قياس كان كل دور بالنسبة ليه مغامرة جديدة، كل شخصية قطعة من روحه يعطيها للجمهور من غير تصنع ولا تكلف. ورغم أنه الكاشي ما كانش مغري، نحكيه على 800 فرنك في بداية المسرحية أجل مسلسل خطاب على الباب، كان صرح أنه ما تجاوزش 5 ملايين لأنه عبد الحميد قياس كان ديما يردد ويقول أنه ما يلوش على فلوس بقدر ما أنه يلوج على متعة الفن، على الأحساس النقي يجمع بالجمهور واللحظة اللي رافيها الضحكة على وجوه المشاهدين. عبد الحميد قياس عاشق للفن من المسرح للسينما من التلفزة الإذاعية، سواء من خلال أعمال فنية ولا زاد برامج إعلامية، من أبرزها يمكن الميسيون اللي كان حضر فيها كرونيكور، هو اللي شارك في تأسيس المسرح الوطني التونسي، أحيا أيام قرطاج المسرحية، هو اللي انغمس في تجارب ثقافية وتنشيطية لأنه كان يرى في المسرح والدراما أكثر من مهنة بل رسالة، متنفس وحياة كاملة يعيش على خاطرها، يعطيها من روحه وطاقته وتفكيره. هو الممثل الجدي الفدلك في نفس الوقت، هو اللي حبه الكبير والصغير حبيناه بلوتو، هو الممثل اللي كما قلنا ما نعرفش كيفاش نقولوا يدبي على حسير هكا خالد. دونك الناس كل حبت عبد الحميد قياس ولليوم نتابعوا في مختلف اعماله، هو اللي نجم يغرس اسمه وصورته في ذاكره التوانسه مش فقط كونه ابدع واقنع في ادواره ولكن الاكثر خاطره كان صادق وبسيط وقريب من الناس ويشبه لهم. عبد الحميد قياس مازال عنده ما يقدم للسينما للمسرح في تونس للتلفزه، مازال عنده ما يعطي ومازلنا نحبوا الراوة في ساحتنا الفنية والثقافية لأنه

عدت حصريا هنا تم اعلانها في موزايكا فام توحشتك المحمد جبالي. محمد جبالي اللي للاسف كان اعلن مؤخرا مقاطعته لوزارة الشؤون الثقافية تحت ادارتها الحالية او الوزارة الحالية، لانه لم يتلقى اي رد بخصوص مشاركته في مهرجان قرطاج في الدورة القادمة، دورة صيف 2026 اللي هو احتفاء بستينية المهرجان. واستنكر الغياب متاعه رغم 40 سنة مسيرة، حكي بوجيعة في فيديو كان هبط على فيسبوك وحكي بألم كبير. ويبقى محمد جبالي فنان كبير نسمع جديده تسويت في كل جوغ بلوس على موزايكا فام. رجعينا

0: ربي عليك.
1: زيد غرسة وصلنا حتى 48 دقيقة. السلام عليكم من ما كنتوا في الاستماع على الأولى في تونس مزيكا فام. كما كل نهار تلات نعطيكم مقترح كتاب في لليفر.
2: لليفر
1: مقترح اليوم متأكدة كونوا باش تستمتعوا وانتم تقرأوا في الكتاب هذايا. هو كتاب لعبد الواحد المكني عنوانه كلمات تونسية من البيليك إلى وسليت. فكرة الكتاب كونه يعطي كل كلمة والتاريخ والإطار اللي تكتبت فيه. باش نقرأ لكم تقديم مريم بالقاضي للكتاب هذايا. الإعلامية مريم بالقاضي قالت: الكلمة والكلام، فأجمل من الكلام أن تعرف تاريخ الكلمة ومعناها، لأنه كل كلمة عندها بداية في بعض الأحيان نهاية وسيرورة ومع معاني وأسرار. كيفاش نشأت الكلمة، منين جات، في أي ظرف تاريخي قيلت الكلمات عندها أصل. وهذا ما يسمى في علم اللسانيات البحث عن أصل الكلمة وإعادة بناء تطورها بالعودة إلى أقدم حالة يمكن الوصول إليها. كل الحضارات اللي مرت بها البلاد التونسية كان لها أثر في اللغة وحتى اللهجة التونسية، والكلام اختراع بشري كان وما زال اليوم هذا، واللغة ما زالت جامدة بلوتو ما هي جامدة بل تتطور تبقى لتطور مظاهر الحياة. هكا قدمت الكتاب هذايا مريم بالقاضي. نعطيكم فكرة على الكتاب اللي هو فيه عدة مفاصل من تاريخ المغارب والبلاد العربية والفضاء المتوسطي، لكن التركيز كان مناسب على تاريخ تونس بالأساس. ما كانش من باب الصدفة بطبيعة أنه تنتظم مداخل الكلمات بين البيليك ووسليت، أي بين جهاز الدولة في تونس ومظاهر استرساله وقوته، خاصة بعد انتصاب دولة البيات مع الحسينيين. نرجع هنا ل 1705 وبين تمسك جماعة المحل اللي في البوادي والأرياف والجبال بأعرافها ونزوعها نحو الاستقلالية والحرية والتمرد، وهو شأن جبل وسليت اللي كان رمز للثورات والرفض اللي انتهى إلى مصير محزن. دونك كل كلمة تونسية الوين اتهزنا الوين ترجع بينا. كتاب ممتع جدا، تلقاوه سواء على سيت سيغيس بوكشوب وإلا في مختلف النقاط متاع البيع. مقترح اليوم عبد الواحد المكني كلمات تونسية من البيليك إلى وسليت.
2: Les livres. Culture Plus. Couture Mazine et Joie. Mesmanie et Saint-Alil.
1: مكملين معكم في كولتور بلوز على موزيكا فام. نخليكم تسمعوا كايروكي بسرح وتوه في الذكريات. وبهذا نقولكم كونه باش يكون فما عرض خاص لكايروكي خارج الإطار الرسمي لمهرجان قرطاج الدولي باش يكونوا موجودين. ونأكد من توا تقريبا باش يكون عرض سولد اوت رغم على حسب نجاح العروض اللي كانت الكايروكي في تونس. بسرح وتوه رجعنا.

0: بسرح وتوه
1: بسرح وتوه في الذكريات هكا غني وكايروكي غدوة هني في كولتور بلوس. تابعونا نعطيكم حصريا أغلب الأسماء اللي باش تكون موجودة في الأوف بالنسبة للمهرجانات الصيفية. كما عطينيكم أسماء لمهرجان الحمامات الدولي لمهرجان قرطاج اللي نذكر كونه الافتتاح باش يكون مع أمير الطرب العربي صابر الرباعي والاختتام مع الفنانة ماجدة الرومي. فما عدد من الأسماء المؤكد حضورها في قرطاج، ما زلنا نستناو في أسماء أخرى أكيد ناخذوها من هيئة المهرجان دوجة كيف كيف ومختلف المهرجانات الجديدة كل تلقاوها هنا على موزايك. سينو نهار السبت تستنيكم الفنانة رشا رزق غدوة تكون ضيفتنا هنا في كولتور بلوس على موزايك في حوار خاص هي اللي رجعتنا للجيل الذهبي. غنينا معاها عهد الأصدقاء، كونان، أنت الأمان، دروب ريمي، أنا وأخي وغيرها من الأغاني اللي طبعت في ذاكرة الجيل الذهبي. هذا كل بالنسبة الغدوة. أنا أبقى لكم شخولكم باي باي، تصبحوا على خير الناس الكل. نتقابل غدوة في موعد جديد من الرونديفو 100% كولتوريل. سينو بعد شوية يجيكم يسري جديدي في بنت الأفلام كالعادة، برشا إنيرجي برشا موسيقى تستنى فيكم، وبطبيعة قبل هو يكون موعد الأخبار مع مراد إدريدي. شكرا لكل الفريق، شكرا لأيوب كان معنا في الإخراج الرقمي، شكرا سيدة لخالد كان معنا في الإخراج. عملوا طلع على انستغرام موزايك اف ام تلقاو حوار رجمعنا برشا رزق في حين وصولها المطار تونس قرطاج. وعدت كانوا باش تكون بروغراماسيون متنوعة في الاحتفاء باليوم العالمي للموسيقى. كيف كيف نذكر كانوا الأسبوع الجاي نهار السبت الجاي باش يكون موعد في قاعة الأوبرا بمدينة الثقافة مع الفنان اللبناني فنان البوب والنجم رامي عايش بقيادة مايسترو يوسف بالهاني. هذا كله في إطار الاحتفاء باليوم العالمي للموسيقى. وأكيد نستناو البروغراماسيون مع وزارة الشؤون الثقافية شنو محاضرتنا بالنسبة للموعد هذايا مع فنانين التوانسة اللي نتمنى وزدراهم في المهرجانات الصيفية بتبيعة وجديدة كل تلقاوها هنا على موزايك فام كيما عودناكم في كولتور بلوس لو رونديفو 100% كولتوريل. أنا مبقى ليكم شو قولكم باي باي، تصبحوا على خير الناس كله، خليكم معنا على الأولى في تونس.

شيرين على موزايكا فام. المونديال من 11 جوان ل 19 جويلية 2026. اتبعوا المنتخب التونسي لحظة بلحظة. مراسلين على عين المكان. الأخبار، الكواليس، التصريحات والحصريات على الإذاعة والويب.

0: على موزيكا فام. تبع الكورة وعيش المونديال. راديو موزيكا فام تونس. الأخبار.
1: مستمعي موزيكا فام، مساء الخير من جديد، وإليكم موجزا لأهم الأخبار. مجلس وزاري مضيق حول منظومة المياه عقد اليوم الثلاثاء بإشراف رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري، يقر جملة من الإجراءات الهادفة إلى تجسيم جملة من البرامج والتوجهات في مجال المياه الصالحة للشرب. وتتمثل أهم القرارات التي تم الإعلان عنها خلال هذا المجلس في مواصلة إنجاز مشاريع البنية التحتية في مجال المياه الصالحة للشرب ومياه الري المندرجة في إطار تنفيذ البرامج المستقبلية للفترة 2026-2030، وإعادة تنظيم منظومة التزود بالماء الصالح للشرب بالوساطة الريفية من خلال إحالة التصرف في المنظومات المائية تدريجيا إلى الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه، فضلا عن إحالة المشاريع الجديدة مباشرة إليها لضمان دائم.

0: لتجميع مياه الأمطار بكل المناطق. ومن القرارات أيضا تثمين المياه غير التقليدية والرفع من نسبة استغلالها واستخدامها في القطاع الفلاحي، مع استكمال إنجاز المشاريع المبرمجة لتحويل المياه بين سدود الشمال نحو المنظومات الكبرى للماء الصالح للشرب. غابات القوارص بمناطق سليمان وابني خلاد ومنزل بوزلفة وبوعرقوبة من ولاية نابل تواجه تحديات كبيرة ناجمة عن تأخر انطلاق عملية الري التي تتم عادة في منتصف شهر ماي من كل موسم، وما أثر سلبا على أشجار القوارص وينذر بمزيد تفشي مرض التدهور السريع بسبب نقص المياه. وفي تصريحه لوكالة تونس أنباء اليوم الثلاثاء، أرجع رئيس الاتحاد المحلي للفلاحة والصيد البحري بني خلاد البشير عون الله تأخر عملية الري إلى تقادم قنوات توزيع المياه وتعرضها للأعطاب منذ سنوات، حيث تم تفطن إلى حوالي 33 عطبا وقد تم شروع منذ بداية شهر ماي المنقضي في إصلاحها، وما زالت العملية متواصلة إلى اليوم ما تسبب في انعكاسات سلبية على الموسم الفلاحي وفق تأكيد. الوحدات الأمنية التابعة لمنطقة الأمن الوطني بسوس المدينة تلقي القبض على 3 شبان في العقد الثاني من العمر إثر تداول على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك فيديو وثق تورطهم في عملية افتكاك دراجة نارية من صاحبها تحت طائلة تهديد بوصيصة سلاح أبيض بجهة خزامة وفق ما كده مصدر أمني لموزيك. وقد تم القبض على الجنات وهم من ذوي السوابق العدلية في السرقة والبركاجات، وتم استرجاع الدراجة النارية محل السرقة. السفير المندوب الدائم لتونس لدى اليونسكو ضياء خالد يشارك في الاجتماع العقد أمس الاثنين والمخصص للإحاطة حول التدابير التي تتخذها المنظمة بشأن الوضع في لبنان. وأعرب السفير في هذا الإطار عن قلق البالغ لتونس إزاء تداعيات الوضع في لبنان على قطاعي التعليم وحماية التراث الثقافي والتاريخي، مؤكدا على ضرورة ضمان استمرارية التعليم بوصفه أولوية مطلقة في أوقات الأزمات وفق ما ورد على المنصة الإعلامية التابعة لوزارة الشؤون الخارجية. وعبر السفير المندوب الدائم عن تضامن تونس التام مع لبنان، داعيا إلى تعزيز حماية المدنيين والصحفيين والتراث الثقافي والمؤسسة التعليمية في هذا البلد الشقيق. وكالة أنترفاكس الروسية للأنباء تقول اليوم الثلاثاء أن البحرية الروسية أجرت مناورات عسكرية في بحر البلطيق للتدرب على إطلاق صواريخ، وذلك بالتزامن مع مناورات كبيرة مشتركة بين الولايات المتحدة وحلف شمال أطلسي ناتو في المنطقة ذاتها. نهاية الموجز، موعدكم الآن مع يسر الجديدي وعدن بن عطية في بنة الأفام مع أجمل تحيات مراد الدريدي.
1: الأولى في تونس موزيك فام.

Non-stop music. بنت الفم. بنت الفم. يسر جديدي. التسعة وخمسة دقائق على موزايك فام. مرحبا بكم, هذه بنت لفام كالعادة معاكم حتى نص الليل في ثلاثة سوايع فيهم برشا بونيمور. اكيد ننسوكم وين ما كنتوا تسمعوا فينا, سيسوا روايحكم طريق السلامة ليكم واحدة واحدة. اكيد في الكيس كانكم مروحين من الخدمة ولا ماشيين تخدموا, ان شاء الله ربي يعينكم. وكهو كملنا النهار, نهار الثاني في الجمعة. والله يشوف نهار ثلاث نحسوا سيبون, عرفتك ثلاث اربع خميس جمعة, فهمت؟ في ساعة في ساعة يخلط الويكاند. ليه ايوب ليه ما نعرفش والله. اسمعني بيا الموتيفاسيون روح على قريب الويكاند. احنا تو مع الطقس هذا نحسوا كل نهار ويكاند ما شاء الله. اكيد بون بالنسبه لدرجه الحراره الحقيقه ما زلت مواصله الغدوه, دونك نردوا بالنا واحده واحده واحده. اكيد سورتو بون نشوف نحب نقولوا كي مازلنا مواصلين. بون الويكاند بعيد شويه ولكن مش مشكل. توت فاسون الكوب دي موند على قريب. ريت لقيني لها دخله. اي ثم الفرحه اكيد. وزاده كيف انتم معانا ونحن مونسينكم اكيد على موزايك فام كان باحسن الموسيقى. اكيد من بعد شويه معاكم نكونوا اكيد في هوت سيليكشن باي دالي بن احمد, باش نمشيو شانسون فرونسيز مع كالوجيرو اللي اختار لنا اون بون سيليكسيون دالي كالعاده في بنت لفام. كيف عن الطربيه, عن الجولدن ميوزك, عن احسن واجدد الموسيقى اللي ديما تسمعوا على موزيكا.

حتى نص الليل، ومن بعد شوية على 71-113 ألف تكلمونا. سعندكم فك بلاستيك، فك بلاستيك فيها 700 دينار اليوم، زوز متبرين تكلمونا من توا، وأكيد تربحوا معنا الكاش. زوز متبرين، شوف اختارونكم تواصلوا وبالله ركزوا مليح مليح مليح مليح. 71-113 ألف تكلمونا باش تدخلوا في قرعة فك بلاستيك. أما من بعد شوية عنا التحدي، التحدي فيه برشا برشا برشا برشا برشا فلوس.

قسيه لبرشا على 71113000. التحدي فيه 60 ثانية دقيقة بركة تربحك زوز ملايين على مزيكا فام. اي طريقة سهلة برشا عليكم كنت ركز شنكو فيه سيد الحكم. سيد الحكم يطبق في القانون انتم ما عليكم كنت تتحدي. اما بوس ماني ممشوش كيما صابرين البارح قتلك سهلة برشا برشا برشا نيوينينا بعد صابرين روحت من الضربة الأولى. انتم نعرفكم بش تتحدي نعرف منكم برشا. تسمع نحبوكم تتحديوهم بعد سيد الحكم. مش سهلة برشا أما زيدة فيها تركيز فيها تحدي. سيد الحكم زوز ملين بعد شوية على 71113000 في التحدي معهم 700 دينار فك بلاستيك. زوز ملين و700 ليلة في بنت لفام 3 ملين إلا 300 دينار يستنوا فيكم اليوم. كنيوتا محترمة جدا كنيوتا كبيرة وربح مضمون الليلة في بنت لفام. تكلمون على 71113000 سهلة ياسر العملية. تدخلوا في القرعة وتشاركوا معنا في فك بلاستيك وفي نيوي نينو التحدي زوز ملين نيوي نينو 700 دينار فك بلاستيك. 3 متبارين اليوم بش يحاولوا يجربوا فرصتهم بش يحاولوا يفكوا الكنيوتا من عند سيد الحكم اليوم 700 دينار نبدأ بهم بعد شوية في فك بلاستيك أكيد على 71113000. بعديكم كان تركزوا معنا الحقيقة والربح يجيكم سهل برشا برشا برشا أكيد. سلام برشا على كامل الفريق معنا الليلة عدن في الإخراج أيوف ديجيتال وشاكر في ستوندار معاكم من توا حتى نص الليل أكيد فيلا بونيمير. لكن بعد شوية زيادة عنا موعد الصحة النفسية. فسر لي فسر لي ليلة باش نحكيو على موضوع مهم بما ان في شهر جوان باش نحكيو على هنا لا ديبريسيون سورتو انه كي نحكيو على مختلف الانماط نتاعها وباش نحكيو على نسب الاكتئاب اللي زادت في تونس للاسف على خاطر شفنا اكيد مختلف التقارير اللي نشرتهم وزاره الصحه التونسيه على ارتفاع نسبه الاكتئاب في تونس. ولكن باش نحكيو على خصوصيات الاكتئاب عند الرجال وعلاش برشا منهم يعانيوا في صمت. موضوع قليل انا وين نحكيو عليه سورتو الشهر هذا تكون فرصه باش ان نسلطوا الضوء على موضوع مهم كيما هكايا سورتو باش نعبر على المشاعر نتاعنا بكل امان وبكل صحه على خاطر حاجه مهمه ياسر انه نحكيو على مواضيع كيما هكايا اكيد ديما في بنت لفام. بعد شويه معنا الاخصائيه النفسيه ايناس الشعن بيتكم بحذانا ونحكيو باكثر تفاصيل على الموضوع هذايا. تلقاونا زيدا لايف على الباج فيسبوك نتاعنا مزيكا فام بعد شويه. انتوما تخليونا لي كومونتير نتاعكم تنجموا تقترحوا علينا مختلف المواضيع على لي ريزو سوسيو مزيكا فام اكيد نحن معاكم. ومواضيع الصحه النفسيه ديما تكون موجوده من الاثنين للخميس فسر لي في بنت لفام. اما اكيد كيما استنسنا بنت لفام نبداوها بالموسيقى.

وين ترجعنا 15 سنة التالي. أمنتيو على موزايكا فام توصلنا حتى ل 29 دقيقة. بعد شوية 700 دينار ليكم انتوما في فوك بلاستيك. زوز متبرين تحاولوا تفكوا بلاست تبعاتكم وتفكوا بلاستكم هنا في الميسان. تكلمونا على 71 113 ألف. بعد شوية فوك بلاستيك، لكن توت سويت نحكيو موزيكا في سامبلينج. سامبلينج

0: سامبلين.
1: باش نحكيو على اغنيه اللي غلب عليها الجو الصيفي. الحقيقه ترجعنا للذكريات الصيف، تحس الدنيا سخونه، سي بون باراسول، نمشيو نعومو في البحر ولا عرفت نبداو نستنوا في الويكاند باش نمشيو نعملوا تبحيره. اغنيه فانكي وجمعت بين اربع نجوم عالميين والقياده نتاعهم كانت عند الدي جي الاسكتلندي كالفن هاريس. هذه فيوز اللي خرجت عام 2017.

Funk Wave Bounces Volume 1. الغنية هذه لقاعة متاعها خفيف جوها في الديسكو فانك, وهي محاولة من كالفن هاريس باش يرجع لروح السيفنتيز والايتيز. غنية فيها أصوات فارل ويليامز, كيدي بيري, بيك شون. أما السر متاع الجاذبية متاعها الغنية الحقيقة هو البيس لاين اللي مأخوذ من ديسكو أنثم قديمة برشا.

إيمان الغنية البيس لاين والجروف اللي نسمع فيه في غنية فيوز أصلوا جينا من غنية Let's Groove الفرقة Earth, Wind and Fire الأسطورية واللي خرجت عام 81. الغنية هذه جستمو في نفس ستيل فانك ديسكو كانت هيت عالمي ومعروفة بالفوكودر والبيس لاين اللي ما تنساش. هنا كالفن هاريس اخذي الكورد بروجريشن والبيس لاين اللي كتبها موريس وايت وين فون متاع Earth, Wind and Fire وعملوا عليها انتربولاشن وإلا سامبلينج زادها لسين تجدد وباش يصنع غنية صيفية متكاملة. للعلم انه راهو عطاو موريس وايت وين فون الحقوق متاع تأليف في غنية فيوز للاعتراف بأصل اللحن. كي عاد نسمعهم مع بعضهم.

سامبلينغ هنا الحقيقة واضح ثم الروح سورتو في البيس لاين هنا مي بون فرد جونر تحسها جوستومون أغنية فيوز حاجة بلو مودرن سورتو لا كومبوزيسيون تاع كالفن هاريس التغيير في النغمة وزيدا لا كولابوراسيون راهو شوف مع فيرل ويليامز مع كيري بيري مع بيك شون خليها الحكاية بعدت شوية على الإلكترونيك بعدت على الـ EDM الحقيقة اللي مستنس بيه كالفن هاريس ولا حتى شوية كتكنو ولكن مشيت في ستيل الفانكي ديسكو بوب هذاك جوستومون لم إكيبا باهية مع كالفن هاريس وسيرتو الانسبيراسيون كانت من غنية باش تقعد الحقيقة خالدة في الأذهان اسمها Let's Groove الأرث ويند أند فاير وليت غنية فيلز الكالفن هاريس سامبلينغ

0: سامبلينج من
1: اجلفين. بعد شوية على 71100 و13700 دينار اللي ربح فيه فك بلاستيك زين ياسر زوز متبرين. بعد شوية نحكيو بلدان هاو كابتين لكم بالهندس الأولاني تحاولوا طلعوا البلدان حاجة سهلة برشا سورتو تسهيل وقت اللي تختاروا انكم تواصلوا معنا 700 دينار في فك بلاستيك. نخليكم معاه فضل شاكر ومحمد شاكر كيفك عفرائي.

Empire كازو كيف كيف على موزايك FM توصلنا ل 39 دقيقة سيسر ويحكم طريق السلام عليكم تنجموا تكلمونا من توا على 71 113 700 دينار يستنوا فيكم وبش تحاولوا تطلعوا بلاد معروفة برشا كلمونا من توا ادخلوا في القرعة أما توت سويت نحكيو ديجيتال كولتور ديجيتال كولتور ديجيتال كولتور ديجيتال الليلة باش نحكيو على حكاية غريبة واختيرة شوية تخيل تجي تليفون اندرويد جديد فرحان بيه تلقى فيه ابليكاسيون ديجا مصبوبة من الشركة والمشكلة الكبيرة انك ما تنجمش تفسخ الابليكاسيون هذيك من اساسه مو يقول قايل اذا كان ابليكاسيون نورمال كيما كالكولاتريس ولا حاجة كيما نكيه مش مشكلة اما هي ابليكاسيون تلم علينا في برشة معلومات حساسة يزعم شنو الحكاية التطبيق ذي اسمه اب كلاود وهو جزء لا يتجزأ من منصة اكبر اسمها اور الزوز طوروهم شركة صهيونية اسمها ايرون سورس اللي المقر الاساسي نتاعها في تل ابيب هي صحيح ولات تابعة لشركة امريكية اما الادارة مازالت في يد الصهيونيين التطبيق ذي يجي مصبوب في تليفونك يا اما ديجا حاضر وقت اللي تشري التليفون خاصة في الموديل الاقتصادية واللي يبدأ سومها ارخص والا يتصب وحده من غير علمك بعد ما تعمل ميزاجور للسيستم برشا ناس حطوا شكاوي على منتديات الانترنت كيما ريديت يتسألوا كيفاش ينجموا يفسخوا التطبيق هذايا اما الحل انه ما فماش طريقة رسمية ما عندك كان ديزاكتيفي فقط لكن هذا ما ينحيهوش من الذاكرة متاع التليفون التحقيقات بينت انه التطبيق هذايا موجود حصريا على اجهزة الموجهة للاسواق متاعنا يعني لغيجون منا برشا محققين مشاو للاردن المغرب سوريا لبنان والقاوه في التليفونات اللي تتعرض للبيع السؤال هنا يا اخي علاش نحنا بالذات يبان خبراء في السيبر سيكوريتي قالوا انه التطبيق هذايا عنده صلاحيات اختيره برشا ينجم يوصل لقائمه التطبيقات اللي عندك عادات الاستخدام نتاعك المعلومات على الشبكه اللي تستعملها يعني الريزو وارقام تليفونك وحتى الاي ام اي يعني النيميرو سيري نتاع التليفون نتاعك وحتى موقعك الجغرافي الدقيق بالجي بي اس الشركه الصهيونيه اللي عملت التطبيق تعترف انها تلم المعلومات هذه الكل باش تحلل سلوك المستخدمين اما الخبراء يحذروا انه المعلومات هذه تنجم تستعمل في حاجات اخرى اخطر برشا من مجرد الاعلانات الموجهه هذه مش أول مرة تظهر فيها حكايات كيما هكا تكنولوجيا التجسس والمراقبة الصهيونية عندها تاريخ طويل برشا شركات تكنولوجيا صهيونية أسوها ضباط سابقين في المخابرات العسكرية كيما NSO Group اللي عملت برنامج بيجاسوس اللي تجسس على رؤساء دول وصحفيين فما زاد شركة أخرى كيما سيلربرايت اللي تستخرج المعلومات من التليفونات وشركة كانديرو اللي تعمل في السبايوير وحتى AnyVision اللي تعمل في التعرف على الوجوه تستعملوا في المراقبة الحكاية هنا أبعد من مجرد أنها تكون بوب هي التجسس علينا بصفة مباشرة لأنه التطبيق هذا اللي اسمه أب كلاود هذا ما يتفسخش المستخدم يكون ديما وقتها في خطر وحتى لو كان تلقى الأوبسيون باش تعمل له ديزاكتيفي يبقى ينجم يرجع يتكتيفه مرة أخرى ويتصب وحده مع أي ميزاجور جديدة للسيستم كولتور ديجيتال كولتور ديجيتال بنات الفم في الجمعة من 9 لنص الليل على 71 113 ألف بعد شوية 700 دينار تنجموا تربحوهم بطريقة سهلة برشا تكلمونا تدخلوا في القرعة خليكم مع مارون 5 One More Night

0: et Eliana Burna Boy, We Pray à la Mosaïque FM. Tout de suite, Fuck Blastic.
1: Fuck Blastic.
0: فوكو بلاستيك اليوم زوز متبيرين جدد يحاولوا يفوكوا بلاستهم بحرين هنا ويفوكوا بلاست بعضهم ويربحوا 700 دينار اليوم. هل يا ترى انيس ولا سهيل اليوم باش يطلع شنو هي البلاد باش نقترحوا عليه؟ خلينا نبدا نسلم على انيس. مرحبا.
2: يا عسلامه.
0: صباح شنو الامور؟
2: الحمد لله الحمد لله عايش.
0: طيب ياك في فورم انيس اليوم؟ ان شاء الله اكيد مربوحه ليك انت وان شاء الله عاد ما يفوك لكش بلاستيك سهيل. مرحبا.
2: مرحبا يوسف.
0: شنو الامور؟ صباح خويا.
2: الحمد لله لب الحمد لله.
0: ليه هاي أنيس وسهيل سلموا على بعضكم. هاي
2: هاي عصام سهيل سلام أخوي أنيس. الحمد لله عايش. سلام مرحبا.
0: شكون اسماعيل؟
2: إن شاء الله أنا سهيل.
0: سهيل وإسماعيل. هاي أنيس وسهيل إن شاء الله مربوحة عليكم أنتم مزوز. خليني أفكركم بي قوي عد اللعبة. فوك بلاستيك اليوم تنجم تربحكم 700 دينار. عندكم 30 ثانية باش تحاولوا تطلعوا بلاد. بلاد سهلة الحقيقة نعرفوها وقتاش تكون سهلة ونعرفوها برشا وقت اللي تختاروا انكم تواصلوا معنا. اش معناها تواصلوا؟ معناها في حالة انكم ربحتوا اليوم ترجعوا تلعبوا غدو على 800 دينار 900 دينار. كل نهار نزيدوا 100 دينار وراهي الكانيوتا تنجم توصل مليون زوز ملايين. الفايدة انتم تواصلوا والربح يكون مضمون ليكم انتم. كيفاش الربح مضمون؟ هو بارتير من غدوة. إذا كان تربحوا اليوم تختاروا لكم تواصلوا. كي ترجعوا تلعبوا ترجعوا تلعبوا مرتاحين ترجعوا تلعبوا ضامنين كانيوتا. شنية الكانيوتا ذي اللي هي ديما شطر المونتون اللي نلعبوا عليه ليلتها؟ معنى غدوة كي ترجعوا تلعبوا على 800 دينار عندكم 400 دينار مضمونين. كي تقولوا لي عسلامة كهو معنى جست قولوا عسلامة. حتى لو كان لا قدر الله ما طلعتوش باش نقترحوا عليكم راكم ديجا ربحين اشطار الكانيوتا هذا في حالة انكم تختاروا انكم تواصلوا. بيان سور البلاد تكون سهلة والاقتراح يكون سهل والزنديس يكونوا سهلين. وقتاش تبداو تصعبوها على رواحكم شوية وقت اللي واحد فيكم يختار انه ما يواصلش وقتها تكون الحقيقة البلاد اصعب شوية. حتى الزنديس ينجم يهربوكم ولكن ماذا بينا نقعدوا في السهل. اما انتم اكيد نجم تختاروا انكم تكتفيوا بالنسبة الليلة تقول يوكا كان طلعت البلاد نربح 700 دينار كان ما طلعتش البلاد للأسف نروح يدي فارغة. ولكن الكرة عندكم انتم الليلة يا أنيس ويا سهيل. أنيس تواصل ولا تكتفي؟
2: مواصل دينا مانا معك.
0: مريك أنيس هذي أنيس مواصل. سهيل تواصل ولا تكتفي؟
2: مواصل بتبيع.
0: هي برشا هي سهل توال رويحكم بالكدير بالكدير بالكدير بالكدير الليلة. شنية حوالكم مع البلدين والجغرافيا؟
2: شوية شوية.
0: شنية حوالكم مع كرة القدم؟
2: كرة القدم.
0: أيوة أيوة ريت. باي أنيس وسهيل اليوم خليني نفكركم زيدا راهو لو بارلور ممنوع من عن بيتن دونك نحكيو ديريكتومون من التليفون على خاطر يعتبر محاولة غش. كيف كيف ما نبداو نجاوبو كان ما نقولو توب خنو. اليوم القرعة قالت انو أنيس هو اللي يمشي يبدا جاوب لولاني دونك 30 ثانية نقولو 3-2-1 وقتها يبدا أنيس بعد نمشيو لسهيل أتوغ دوغول بالواحد بالواحد. نجمو أكيد تقترحوا تقولوا اسم البلاد ديريكتومون نقولكم أنا صحيح وإلا غلط وإلا تنجمو تسألوا أسئلة أنا نجاوب عليهم بأي وإلا لا أكهو يعني ما عنديش الحق نجاوب أكثر من هكا. واضحين قواعد اللعبة؟
2: واضحين.
0: أوكي به خلينا نبدأ ملا بالليزانديس وأنيس سيبون أمورك واضحة
2: إن شاء الله.
0: أوكي دونك منبدأ 3-2-1 سهيل
2: واضح واضح.
0: أوكي بابا أي سيدي خلينا نبدأ بالليزانديس الثلاثة اللي بشي خليكم تطلعوا البلاد متاع الليلة. هي بلاد الحقيقة معروفة برشا برشا برشا برشا في العالم وفما لون موجود في العالم متاعنا موجود عندهم هما.
2: تركيا.
0: بشوية عاد بشوية ما نقولنا عاد ما نبدأوش نجيب قبل عاد بالك تعتبر خسرت هكا
2: والله في بيش بيه
0: أنا قلنا ما نبدأوش نجيب قبل. يا أنيس يا أنيس هكا هوا حتى أو سيد الحكم سامحك قالك مش مشكلة
2: لا
0: باه يا أنيس ركز ما نبداو نجيبو كيما قولوا 3-2-1 انطلاق. اوكي
2: اوكي اوكي
0: سيدي نعاودو من الاول. ليزانديس هي بلاد معروفه برشا في العالم وعندها لون نشتركوا فيه في العلم بينات العلم التونسي وعلم البلاد هذيك. لانديس الثاني يقول انها معروفه بالفوتبول ومحسوب ديما مترشحة، يعني ممكن ضيعت مرة ولا زوز ماكسيموم الترشح متاحها لكأس العالم. والانديس الثالث والأخير هو أنها عندها ثقافة قوية في العالم أثرت على برشا بلدان أخرين. نعود لكم بلد معروفة برشا في العالم ونشتركوا في لون في العالم. الانديس الثاني هي أنها معروفة بالفوتبول ومحسوب ديما مترشحة للكوب دي موند. والانديس الثالث والأخير هو أنها عندها ثقافة قوية برشا تأثر في العالم. نبدأ مع أنيس بعد 3-2-1 انطلاق. يلا كون عندك أنيس.
2: تركيا. تركيا
0: لا ما إيش تركيا عاد كوب دي موند وفوتبول وجو. آه يا سهيل
2: فرنسا.
0: لا ما إيش فرنسا. عندك أنيس
2: بولونيا.
0: لا لا لا لا سهيل تخمولي عاد برشا فوتبول عاد. لا ما إيش إسبانيا. لا لا عندك أنيس
2: كله غوج ولا بلون.
0: لا ما نجمش نقول لك. قول لي غوج مثلا. نقول لك انا اي والا لا
2: غوج.
0: لا ماهيش غوج. نحكيوا على البلون.
2: من اوروبا هي.
0: لا ماهيش من اوروبا. ما سمعني توا وفي الوقت قلت لكم محاوله محاوله. دونك نرجع نعطيكم ليزانديس. هي بلاد معروفه برشا في العالم واللون اللي يشتركوا فيه هو الابيض. معروفه بالفوتبول ومحسوب ديما مترشحه للكوب دي موند وعندها ثقافه قويه اثرت في العالم. انيس اجابتك الاخيره
2: فرنسا.
0: لا ماهيش فرنسا. ديجا قالها سهيل. سهيل
2: الارجنتين.
0: الارجنتين سهلة ياسر العملية. الارجنتين يا سهيل هذيك هي ليت معروفة بالفوتبول ومحسوب ديما مترشحة. تعرف ان هي البلاد اللي ديما مترشحة لكوب دي موند لعمرها نهار
2: البرازيل
0: صحيح. ولكن نحكيو زادة البلدان اللي قليل وين فلتوا الترشح نتاعهم. نحكيو على المانيا نحكيو على الارجنتين. هذوما هما اكثر بلدان وحتى ايطاليا زادة بون المرات اللي فلتت فيهم موسنا معناها نلقاو مش مترشحة المرة الثالثة جوستومون. دونك هنا من اقوى البلدان اللي ديما مترشحين لكوب دي موند ومعروفين عليهم فوتبول نحكيو على ميسي الاسطورة. نحكيو زادة على ثقافة كبيرة في العالم منتشر عند الأرجنتين. أنيس كانت الأرجنتين في الحساب ولا إيه؟
2: صحيح صحيح.
0: أما بعيدة كنت. يا عايشك ميرسي بوكو يا أنيس اللي كلمت. سهيل مبروك عليك الساعة 700 دينار اليوم وترجع غدوة تلعب معانا على 800 دينار أكيد باش ترجع تلعب مرتاح. شطر الكنيوتة مضمونة ونعاودوا نتصلوا بيك غدوة يا سهيل. اقعد جوانيا بالفي نفس التوقيت. شكرا ليك. شكرا لأنيس اللي شاركتوا معانا اليوم. الأرجنتين كانت البلاد اليوم اللي طلعها سهيل في فوك بلاستيك. سهلة برشا برشا برشا الأرجنتين الحقيقة. وأنتم فرصكم زالت للربح بعد شوية في نيمينينو زوز ملين 2000 دينار على 71113000. اي نعم تكلمونا وتشاركوا وتربحوا الكنيوتة الكبيرة زوز ملين في 60 ثانية بعد شوية في التحدي نيمينينو. احنا مازلنا مواصلين معاكم حتى نص الليل. بعد شوية موعد الرياضة سبور اكسبريس مع اسكندر ابراهيم. لكن قبله مراد الدريدي في الاخبار.
1: الكورة والتشويق مازلوا متواصلين على موزايك اف ام. المونديال من 11 جوان ل 19 جويلية 2026. اتبعوا المنتخب التونسي لحظة بلحظة. مراسلين على عين المكان. الأخبار، الكواليس، التصريحات والحصريات على الإذاعة والويب.

0: على موزايكا فام. تبع الكورة وعيش المونديال. راديو موزايكا فام تونس الأخبار.
1: مستمعي موزايكا فام، أسعد الله أوقاتكم من جديد، وإليكم موجزا لأهم الأخبار. رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري تشدد اليوم الثلاثاء خلال شرفها بقصر الحكومة بالقصبة على مجلس وزاري مضيق حول منظومة المياه، على أن حوكمة قطاع المياه وإصلاحه يعد من الأولويات الوطنية التي تعمل عليها الدولة تبعا لتوجيهات رئيس الجمهورية. ومن جانبه قدم وزير الفلاحة عز الدين بالشيخ وكاتب الدولة لدى وزير الفلاحة والمرمى المائية والصيد البحري المكلف المياه حمادي الحبيب خلال هذا المجلس عرضا مفصلا وشاملا حول وضعية الموارد المائية الحالية والمخزون بالسدود ومخطط تأمين التزود الماء الصالح للشرب لهذه الصيفة والوضعية الحالية لمياه الري والبرامج المستقبلية والتوجهات في مجال تثمين المياه غير التقليدية. وحسب البلاغ يضم البرنامج المتأكد لتأمين التزود بالماء الصالح للشرب خلال هذه الصيفة 81 مشروعا، منها 35 مشروعا متواصلا بكلفة 58 مليون دينار. ويتضمن البرنامج حفر وربط 38 بئر عميقة في إطار تدعيم الموارد المائية وصيانة وتجديد 26 محطة ضخ وتدخل في 22 مشروع لتجديد وتدعيم الشبكات، إلى جانب تدخلات حسب المنظومات المائية في عديد المناطق بكل ولايات، مع تركيز عديد فرق عمل مركزية بالتنسيق مع المندوبيات الجهوية للترن الفلاحية للمتابعة المستمرة وضمان تزويد كل المواطنين بالماء الصالح للشرب بكامل جهات البلاد. ورشة عمل عقدت اليوم الثلاثاء حول التقييم ودعم أنشطة الاستراتيجية الوطنية متعددة القطاعات للسلام المرورية 2025-2034، وذلك بحضور وزير الداخلية خالد النوري. وفي هذا الصدد أوضح رئيس أقليم الشمال الشرقي للمرصد الوطني للمرور العميد أيمن بن إبراهيم أن أعداد هذه الاستراتيجية انطلق منذ سنة 2023 وهي تنقسم إلى ثلاثة مراحل، تضم في مرحلة أولى أهدافا قصيرة المدى من أجل التقليص بنسبة 10% في الوفيات والإصابات البليغة في حوادث المرور في الطرقات التونسية وتحسين المعطيات المرصودة، ثم أهدافا متوسطة المدى وطويلة المدى بهدف تقليص نسبة القتلى والإصابات البليغة ب 50% من المعدل الأساسي عند انطلاق الاستراتيجية في 2023.
2: تم الانطلاق في إعداد الاستراتيجية منذ 9 أكتوبر 2023 تاريخ إحداث لجنة قيادة الاستراتيجية الوطنية متعددة القطاعات للسلام المرورية، اللي المنسق العام نتاعها مدير عام المرصد والأعضاء نتاعها من مختلف الوزارات، وانطلقت الأشغال التحضيرية من ثم عديد الورشات نحو الاتفاق حول نوعية الأنشطة المحاور الأساسية الأهداف الرئيسية. اليوم تعدينا إلى مرحلة التنفيذ على المستوى المركزي وكذلك إسقاط هذه الأنشطة على المستوى الجهوي. اليوم في مرحلة متقدمة من التنفيذ، اليوم احنا في الأهداف القصيرة المدى اللي هي 2025-2027، بعد تاليها الفترة الثانية اللي هي الأهداف متوسطة المدى اللي هي 2027-2030، ومن بعد الأهداف على مستوى 10 سنوات 2030-2034، واللي باش يكون فيها الهدف الرئيسي التخفيض بنسبة القتلى والإصابات البليغة نحو إلا 50% من المعدل الأساسي اللي هو سنة 2023.
1: المدير الجهوي للصحة بالقصرين عبد الغني الشعباني يؤكد لموزيكا أن نسبة تقدم أشغال المستشفى الجهوي بسبيبة تجاوزت 75%، لافتا إلى أن المشروع سيسلم في شهر نوفمبر القادم في الأجال المحددة سابقا. ويذكر أن المؤسسة المذكورة هو مستشفى جهوي من صنف باء بكلفة جملية تناهز 77 مليون دينار. ويحتوي المستشفى قسم جراحة وقسم نساء وتوليد وقسم الأطفال وقسم النعاش، إضافة إلى 4 قاعات عمليات وقسم طب باطني، فضلا عن عيادات خارجية متعددة الاختصاصات، ومن شأنه أن يقرب الخدمات الصحية للمواطنين. في أخبار العالم، المتحدث باسم حركة حماس حازم قاسم يقول اليوم إن الحركة والفصائل الفلسطينية تعاملت بإيجابية مع مقترحات قدمها الوسطاء في لقاءات القاهرة الأخيرة بشأن تنفيذ خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء الحرب في قطاع غزة وإدارته في المرحلة المقبلة. وطلب قاسم الوسطاء والدول الضامنة بالضغط على إسرائيل لوقف خروقاتها لاتفاق وقف النار الذي دخل حيز تنفيذه في أكتوبر الماضي. We'll be right back. بالنسبة للتوقعات الجوية اليوم غدا الأربعاء 10 جوان طقس مغيم جزئيا بأغلب المناطق فتدريجيا كثيفة السحب بعد الظهر بالمناطق الغربية للشمال الوسط مع ظهور خلايا رعدية محلية مسحوبة بأمطار ثم تشمل بعض الجهات الشرقية البحر قليل الاضطراب والحرارة في استقرار نسبية. نهاية الموجز موعدكم الآن مع اسكندر إبراهيم في سبور إكسبرس مع أجمل تحيات مراد الدريجي.
0: الأولى في تونس تبع الفريكونس رقم واحد في تونس موزايك فام www.mosaikefm.net فيسبوك انستغرام تيك توك يوتيوب وعلى الابليكاسيون موبيل موزايك فام. موزايك فام الأولى في تونس.
3: أحلى بونوس لأحلى ناس مع لوخ جديدة أحلى بونوس. أريد تربحك 300% بونوس كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونوس كل ما تشارجي 10 دينارات والأكثر. سوم الدقيقة 190 مليون.
4: أريد طور عالمك.
5: سبور إكسبرس مساء النور، اهلا وسهلا، مرحبا بكم. بلجنه النزاعات في النجمه الرياضي الساحلي بقياده السيد كريم العكروت سكرت زوز ملفات نتاع ديون بعد تحركات ومساهمات جماهير النجم الرياضي الساحلي. ملف المعد البدني احمد البريري تسكر 25,000 دينار 25 مليون، وملف المدافع الكيني وميجا زاد كان سكر قبله ملف تقريبا فيه فوق 150,000 دينار، وغلق ملف اوميجا ده يعتبر تمهيد لاعلان رفع المنع منع الانتداب على النجم الرياضي الساحلي. هو اليوم اللي يشوف السيت متاع الفيفا يلقى أنه الترجي الرياضي التونسي رفع ديجا عقوبة منع الانتداب اللي كانت مسلطة على الفريق. بالنسبة لبقية الأندية التونسية اللي مازالت موجودة في الليستة، نلقاو نادي رياضي الصفاقسي عنده 5 ملفات، اتحاد منستير عنده 3 ملفات، القوي في الملعب التونسي مستقبل رجيز 2 ملفات، والنجم الرياضي الساحلي مستقبل جابس الأولمبي البيجي ملف واحد. كما قلنا غلق ملف ميجا يمهد إلى رفع المنع على النجم الرياضي الساحلي. نحكي على مستقبل المرسى، بدأت التحضيرات ديجا للموسم الجديد وبدأت التحركات في على مستوى الميركات، ولكن نحكي على عودة التمارين والتحضيرات في مستقبل المرسى. تكون تحديدا نهار 3 جويلية القادم، تكون زادة فما ملعبية جدد موجودين في الربريز كما هارون العياري مهاجم اتحاد تطاوين اللي صح عامين مع مستقبل المرسى. هارون العياري هداف اتحاد تطاوين عاملين في الليج 2، فما اتفاق رسمي زادة مع لاعب آخر من رابطة الثانية هو نضال بن عمر ظهير الأيمن لهلال مساكن. الإمضاء وشيك بالنسبة لنضال بن عمر مع مستقبل مرسى. إداريا زادة نأخذ نحكيه دي مع البنوية، تم تعيين فوزي لوسليتي في خطة رئيس للجنة الأحباء. نحكيه على منتخبنا الوطني التونسي اللي موجود من البارح في المكسيك. نعرف رحلة طويلة كانت انطلقت البارح من تونس قبل حتى البارح من نهار لحد هكا نهار الاثنين وصلوا، دونك البارح في العشية نحكيه على المقابلة نهار الاثنين مع 6 متاع العشية تقريبا وصلوا إلى مونتيري، ارتاحوا شوية حصة في إزالة الإرهاق، واليوم باش تكون أول حصة تدريبية نجم نقوله بعد أقل 5 سوايع من توا أول حصة تدريبية للمنتخب الوطني التونسي في مونتيري مع ماضي 3 متاع الصباح بالتوقيت متاعنا احنا، يعني 8 متاع الليل بالتوقيت المحلي غادي في المكسيك. المشلول نذكر زادة علاش نترينو الوقت هذا، خاطر سامبل مول مشلول نفس التوقيت ماضي 3 متاع الصباح. ان شاء الله نهار الاثنين مقابلتنا مع المنتخب السويدي، اولى مقابلتنا في مونديال 2026. نقدم مع منتخباتنا للشبان، زادا نحكيه على منتخباتنا للشبان. وقل من 16 عام المنتخب العب اليوم ماتش ودي ثاني مع نظيره الروسي، هو ماتش وفي بالتعادل 2-2. المشلول نذكر كنا ربحنا فيه 2-1، ومردود متميز نقوله في مجمل الزوز ماتشوات لأبناء المدرب فوزي الروسي ومساعد محمد إسليتي. كملوا باخر الاخبار قبل ما نعطيه فكره زاد على مقابله وديه لعبه اليوم، هو حسب مصادر اعلاميه مصريه الاخبار هذه يجينا من مصر. والاتحاد الافريقي لكره القدم عاقب مدافع الاهلي المصري ياسر ابراهيم زوز مقابلات مع 5,000 دولار اختية بعد ثبوت توجيهه لحركه غير اخلاقيه لجماهير الترجي الرياضي التونسي بعد نهايه مقابله الذهاب ربع نهائي الشامبيونز ليج الموسم الفارط في رد. شوف قداش عند الحكايه تقريبا شهرين والاكثر طول كاف عاقبة اللاعب زي بعد مقابلة الذهاب والحركة اللي عملها في مقابلة الذهاب لجماهير الترجي الرياضي التونسي. زوز مقابلات منهم مقابلة سورسي ومعهم 5,000 دولار اختيار. ولا المقابلة بتحكيوا عليه عليش في البرنامج التحضيرات نتاع المنتخبات اللي تلعب المونديال. فما برشا مقابلات اليوم، لكن نحكيوا على مقابلة الكونغو والشيلي، مقابلة اللي زفرها طاقم تحكيم تونسي، محرز الملكي كان الحكم مع مساعدين تونس. زادة مقابلة كانت وفيت المنتخب الشيلي أمام منتخب الكونغو الديمقراطية في المقابل واحد. الشيلي مش بتكون موجودة في المونديال، والكونغو بتكون موجودة عندها ثلاثة مقابلات متاحة في المونديال. هذه أول مقابلة تكون لها نهار 17 مع منتخب البرتغال. النشرة هذه كل الأخبار موجودة على www.3w.com وزيكافم.net. نخليكم مع يسري وبقيت لكيب في بنة الأفلام.
3: أحلى بونوس لأحلى ناس مع لوخة جديدة أحلى بونوس. أريد تربحك 300% بونوس كل ما تشارجي 5 دينارات، و 500% بونوس كل ما تشارجي 10 دينارات ولا أكثر. سوم الدقيقة 109 ملي.
4: أريد طور عالمك
0: بنت الفم. بنت الفم في الجمعة من 9 لنصف الليل. يسري جديدي

0: الهادي حبوبة ناري عزين على موزايك فام. هذا هو جونا التونسي اللي ديما حاضر في بنت الفام على 10 متاع الليل. سيسو رواحكم طريق السلام عليكم. نحكيو موزيكا هوت سيلكشن.
1: هوت سيلكشن باي دليل بن أحمد.

اليوم دالي بن احمد اختار لنا موندو لا شونسون فرونسيز، غنيه تعرفوها مليح مليح. فاس لا مير كانت من واحده من اكبر لي سوكسي نتاع لارتيست نتاع اليوم اللي باش نحكيوا عليه. انا ارتيست اللي الحقيقه مسيرته الفنيه كانت حافله برشا، ومن توا من عام 87 لليوم مازال حاضر، مازال يكومبوزي، وسورتو من اكبر لي سوكسي اللي صاروا في تاريخ البوب روك في الموسيقى فرانكو ايطاليان. اليوم نحكيوا على كالوجيرو.

0: جارو جيرو المسيرة الفنية متاعه بديت بكري بارشا بارشا بارشا. نحكيه على عمر 16 سنة هو واخواته جاوتشينو وزادة فرانسيس كانوا عملوا ان غروب اسمه ليشار. هنا 16 سنة الحقيقة بكري بارشا باش انهم يتلموا مع بعضهم ويبدوا بالموزيكا، ولكن كانت نقطة الانطلاقة غاديكا عام 99 بدأ أول كارير سولو متاعه الالبوم او ميليو دي زوت خلي ولا الحقيقة معروف ياسر في العالم، سورتو انه نحكيو النجاح هذا اللي من الاول داير من الصغرى الحقيقه. كي نحكيو على معناها ان شانتور فرونسي كالوجيرو، بوم يقول الاسم ماهوش فرنساوي، اي بان جوستومون اسمه كالوجيرو ماوريتشي. نحكيو على اصل ايطاليا على خاطر هنا لي بارون تاعو جايين من سيسيليا، دي زيميغري مشاو لفرنسا، وغاديكا كان تولد كالوجيرو على الحقيقه خلينا نقولوا سنوات وسنوات الانفلونس ايطاليان اللي كانت موجوده على حياته هي اللي ممكن خلقت لو ستيل هذاك البوب روك وممكن لا ميوزيك فرانكو ايطاليان. اليوم دالي بن احمد اختار لنا ارتست فرانكو ايطاليان كالوجيرو.
1: On a tous une chanson souchon qui nous traîne un vieux col roulé.
0: كي نحكيو ديسكوغرافي نحكيو على 10 ألبومات ستوديو في تاريخ كالوجيرو، أولهم عام 2000 آخرهم إكس عام 2024. باش نبداو اليوم مغنية مزيانة برشا فوندامنتال كالوجيرو.

0: collaboration en binette Grand Corps Malade, Collagéro à la Mosaïque FM. Merci beaucoup d'Ali Ben Ahmed Ali. اليوم اخترتنا لا شانسون فرانكو ايطاليان في هوت سيليكشن كالعاده. احسن موسيقى كل مره دي شوا من عند لي زارتيست اللي ممكن تكونوا تعرفوهم ولكن الموسيقى تكون لكم اكتشاف. كيف زاد نجم تكون لنا دي ديكوفيرت في دي جون معينين. ميرسي بوكو دالي بن احمد هذه هوت سيليكشن.
1: بنات الفم في الجمعه من 9 لنص الليل
0: كالعادة في بنت فيم الربح والكاش. اليوم ليلة مش مليون، ماهوش مليون ونص، ماهوش مليون وثمانمية، زوز ملايين اليوم في الكانيوتا 2000 دينار. هل يا ترى يكونوا من نصيب محمد ولا ليه؟ مرحبا يا محمد.
2: مرحبا.
0: شي الأحوال؟
2: الحمد لله.
0: مازلنا مديناش محمد جاوك بيه. سامع مازلنا نتعرف على بعضنا أمورك بعض. سامع محمد أمورك بيه يا؟
2: الحمد لله.
0: الحمد لله يا محمد. اي يا اخويا خليني افكرك بقواعد لعبه نيوي نينا. 60 ثانيه يا محمد، دقيقه. هل يا ترى الدقيقه ذي تعتبر شويه برشا سهله صعيبه؟ كيفاش تراها انت
2: دقيقه؟ كيف برشا يعني
0: اخويا؟ اسمعني، دقيقه بزوز ملايين ما يظهر لي، ما فماش منها يظهر لي. دونك في حقها الحقيقه دقيقه زوز ملايين. شقاولك محمد؟
2: معقولة؟
0: معقولة بالكتاب الكتاب. لازمك يا محمد وترد بالك، لا تقول لا أي لا لا، ني ويني نو، يس نو، أيواه، مها راهم الكل ممنوعين من عن باتن على خاطر يخسروك ديركتومو يا محمد. واضح؟
2: متفقين.
0: أوكي محمد، زيدا لازمك ترد بالك من حاجة اسمها الانذارات. تتحصل على انذار يا محمد وقت اللي تجاوبني بكلمة واحدة، وقت اللي تسكت، وقت اللي تمهمه، وقت اللي تجاوبني إجابة خارج عن الموضوع، حتى لو كان وقت تطول الإجابة أكثر من لازم. بأي طريقة أنك تحاول تربحك الثواني الثمينة جدا لصالحك تتحصل على انذار. كيف كيف وقت اللي تعاود الكلام اللي أنا نقوله لك حتى في سياق الحديث تتحصل على انذار يا محمد. معناه مثلا كي نقول لك لباس الحمد لله، لباس مثلا يا محمد، قول لي أنا لباس الحمد لله، وقتها تكون عاودت كلمة لباس وتتحصل على انذار يا محمد. بعد قديش من انذار نخسر محمد؟
2: بعد ثلاثة.
0: ثلاثة انذارات وينتهي المشوار. ثلاثة انذارات. يا ريق الأمورنا محمد اليوم
2: إن شاء الله.
0: إن شاء الله صحيت. حبك مركز يا محمد. هاي اخويا شيخ زفير، تركيز. هك سيد الحكم من فوقه من عنده الكانيوتا شالينا فيه هكا ولا ايه؟ دي اسمعني ايه سيد الحكم؟ ليه ليه برجولية اليوم الكانيوتا عندي انا الحقيقة هكا ولا ايه؟
2: اسمعني ليه ما تكونش عنده هو ان شاء الله.
0: صحيت ان شاء الله تكون عندك انت كانيوتا هكا ولا ايه؟ هاي يا محمد نبدأ أخويا.
2: نبدأ
0: نيوي نينا على زوز ملايين بعد ثلاثة اثنين واحد انطلاق.
3: اتنسيون نيوي نينا.
0: محمد قلت لي باش تربح سيد الحكم مع دليلة يا محمد.
2: نربح.
0: هاي تربح. ايش بيك جاوبني بكلمة واحدة محمد؟
2: نربح اليوم ان شاء الله.
0: اه يا باهي ملا محمد الرويهم لقبك
2: محمد بن سالم بن عمار الرويهم.
0: اه في الاسم الثلاثي
2: الرويهم.
0: شو قاعد تسكت يا محمد؟ يا محمد
2: مانيش اسمع بالقديه.
0: علاش ماكش تسمع فيا بالقديه اخوي الريزو؟ ها محمد
2: الو.
0: ايوه هاي تسمعتني بالقديه بعد ما تحصلت على 5 انذارات يا محمد هكا تو. الانذارات هم اليوم اللي خرجوك يا محمد.
2: والله غالب
0: يا محمد والله ما احليك يا محمد. اي اخوي على شكون حاب تسلم الليله؟
2: نسلم على دارنا واهلي واحبابي ومرتي واولادي وصحابي واخوي اللي عايش برا في البرازيل.
0: اه البرازيل. اه ما اسمعني باش يطلع يحضر شويه في كوب دي موند ولا ايه؟
2: يمكن اقرب بلاصه ليه المكسيك باش يحضر فيها.
0: صحيت اي بيه نحن ديجا المنتخب الوطني في المكسيك عندنا زوز ماتشات غاديك. ايه نمشي نسند المنتخب
2: ان شاء الله المنتخب الوطني ان شاء الله يشرفونا وان شاء الله نتعدوا من الدور من الدور الاول لنا عقده معنا
0: ان شاء الله. لا لا بقدره ربي انا عندي ثقه كبيره في النسور ان شاء الله يا ربي مربوحه. شكرا لك يا محمد نسلم عليك برشا برشا برشا وعلى العائله الكل اكيد وين تسمعوا فينا. للاسف اليوم محمد ما فكش الكنيوتة من عند سيد الحكم زوز ملين مازالوا موجودين ولكن غدوه عندكم فرصه باش تربحوا معنا برشا فلوس.

من الفام. شوف غدوة تحدي كبير عندكم زوز ملايين ومية في نوينينا وعندكم 800 دينار في فك بلاستيك. عندكم سهيلة نجمو تفكولو بلاستيك غدوة على 71,113,000. عندكم تحدي بزوز ملايين ومية في 60 ثانية غدوة ربح 100% الحقيقة. غدوة فرصتكم انتم على 71,113,000. تكلمونا تدخلوا في القرعة وتشاركوا معنا وغدوة فرصتكم باش تفكوا الكانيوتا. غدوة سيد الحكم هو رو من تو قاعد يحضر في روحه ولكن انتم تنجمو تربحوا تنجمو تركزوا بالكدي بالكدي. وغدوة عندكم زوز ملايين و900 للربح كالعادة في بنت الفام في نفس التوقيت. اي حضروا لي روحكم من توا. غدوة تنجم تكون الكل.

0: 10:45 دقيقة على موزيكا فام. انتم تسمعوا فيه بنت لفام حتى نص الليل. موزيكا مازالت متواصلة معاكم اكيد لا بون هومور. لكن توت سويت نحكي بصحة نفسية. فسر لي فسر لي يفسر لي ليلة باش نحكيه على موضوع مهم برشا، سورتو انه شهر جوان هو شهر التوعية بالصحة النفسية للرجال. دونك هنا من المهم انه نحكيه على الموضوع اللي يعتبر الحقيقة بالنسبة للرجال بالنسبة للناس الكل يعتبر موضوع تابو، اي على خاطر قليل وين ان نواجهوه الموضوع ذا، قليل وين ان نطرحوه ولا نحكيه فيه مع اصحابنا ولا حتى مع روحنا، لو حتى في المرايه قدام المرايه راك صعيب انك تواجه نفسك وتحكي عليه الموضوع ذا. نحكيه على الاكتئاب، واليوم فرحان برشا اللي بحذايا الاخصائيه النفسيه ناس شامبي. مرحبا ناس.
1: عسلامه يسري.
0: الو غيناس. هو نقطه الانطلاق نتاعنا الحقيقه باش تكون هنا دي ستاتستيك كانت نشرتهم وزاره الصحه في تونس. نحكيه على دي ستاتستيك على ارتفاع نسبه الاكتئاب في تونس. نحكي على ارتفاع موش شوية، نحكي على ارتفاع الحقيقة مثلا من 2022 كانت 10.6%، هنا نلقاو 2024 12.8%، معناها ارتفاع يتسمى مهم ياسر. نحكي على 12.8%، تعرف قديه بتونسة، معناها 1.54 مليون تونسي، رمامش شوية. نحكي على أكثر من مليون بشر، أكثر من مليون وشوية تونسي،
1: معناها مشاو وتشخصوا
0: exactement. دونك هذوما اللي ممكن كنا معناها طلبوا المساعدة وتم التعرف على أنه عندهم الاكتئاب، ولكن ثم برشا الحقيقة هنا يعانيوا في صمت الحقيقة. وذلك علاش الموضوع هنا من المهم أن ننشروه ونحكيوا عليه بالكده بالكده. دونك هنا إيناس خلينا نبدأوا بحاجة مهمة ياسر، باش نبدأوا نحكيوا على الكلمة في حد ذاتها، الاكتئاب، لا ديبريسيون، شنو معناها اكتئاب إيناس؟
1: هي حالة يكون فيها الشخص يشعر بحزن شديد
0: أوكي.
1: على طول النهار وإلا معظم الوقت متاع النهار. مع الشعور بالحزن يكون ما عادش عنده طاقة وما عادش عنده الشغف كما مستنس، معناها يفقد القدرة على الاستمتاع بالحاجات والأنشطة اللي كانت تقبل يستمتع بها.

0: اي حاجه كان يحبها قبل كان يعملها يعمل جو يولي ما عادش تعني له حتى يفقد يفقد القدره على الاحساس بالمتعه. يعني ما نعرفش مثال اذا كان الشخص مستانس كي يخرج مع اصحابه كي يعمل قهوه كي يمشي يعمل سبور كي يتفرج مثال في سيري ولا في حاجه اي حاجه مستانس قبل كانت تعطيه متعه ويعمل بها جو توا تولي ما عادش ينجم يحس بها بالمتعه. ومع هذيك يكون فما نظره تشاؤميه على الحياه على روحه وعلى المستقبل. يعني يكون ما عندوش امل في المستقبل. الماضي بالنسبه لي الكل اخطاء والكل حاجات غلطه عملهم. ويكون زاده فما نظره دونيه للروح. يعني يستنقص من روحه ما عادش عنده ثقة في روحه يتفكر الأغلاط اللي عملهم في الماضي حتى كان أغلاط بسيطة هو يسترجعهم ويكبرهم أكثر من أكبر من حجمهم. مع هذا يكون فما أن غالونتيسمون بسيكوموتور معناها نشوفوه مثل الشخص تعب فاشل ما عادش هكا حي ومعناها عنده نشاط كيما العادة. أن فيت الغالونتيسمون ينجم يكون بسيكوموتور ولا ينجم يكون حتى بسيشيك. يعني حتى على مستوى الأفكار يكونوا الأفكار مهمش كيما العادة ما يلقاش الأفكار متاعو الديبي فيربال كيفاش كي يبدأ يحكي تحس هكا يحكي بطريقة مونوتون يحكي مثال كلمتين وقص فما هكا بطء في اتخاذ القرارات فما مثال القدرة على التركيز تقل الذاكرة كيف تضعف بارابور العادة. كما قلنا والأنشطة اللي كان يعملها قبل ما كان ما عادش تفرحه. مثال زيد النوم متاعو يتبدل كيف الشهية تزيد وإلا تقل. دونك نورمالمون هذايا هو لو تابلو كلينيك والديبريسيون اللي الناس الكل تعرفها.
1: اوكي باه ثم حاجه مهمه الحقيقه ايناس هو انه وما نكذبش عليك انا ما اكتشفتهاش عندي برشا معناها انه اكتشفتها ما عنديش برشا جوستمون انه الحقيقه انا كنت نسخايل انه الديبريسيون او الاكتئاب معناها هذيك هي جوست الاحساس بالحزن الشديد كما انت كنت تحكي كل شيء معناها هذيك هي ولكن اتضح انه فما انواع فيها الحكايه اخي اسكو بالحق الحاجه هذه ولا
0: هي صحيحه اي
1: فوالا وشنو هما الانواع هذوما
0: باهي فما اول نوع سي لا ديبريسيون فونكسيونيل ولا لا ديبريسيون سوريونت كي الشخص فيها الي انكور فونكسيونيل يعني قادر انه يقوم بالمهام نتاعو ويقوم بهم بطريقه فعاله كيما مستانس. يعني احنا تو كي كنا نحكي والصوره النمطيه اللي نعرفوها على الاكتئاب انه شخص يكون حزين وشادد الفرش مثال ويبكي نهار كامل هذا شنو نعرفه. مي باغ كونتر أنواع أخرين كيما مثلا أنه يكون قادر أنه يقوم بالمهام تاعو يمشي يخدم يمشي يقرأ يخرج مثال مازال مع أصحابه ويمشي يعمل سبور مي من الداخل فما إحساس بالفراغ فما كيما قلنا هكا الحزن ما يكونش واضح برشا مي باغ كونتر يفقد القدرة على المتعة. يعني يعملهم الحاجات هذوكم الكل أما يعملهم وهو أوبليجي وهو لازم عليه. دايوغ هذيك علاش الشخص ما نجمش يتعرف عليهم برشا ما يفيقش بروحه بلوتو عنده ينجم يكون عنده اكتئاب على خاطر يقول لك هاني اون فان كونت هاني قاعد نخدم هاني نجم نقرا هاني مانيش حزين يا اما يقول ستريس يا اما ما يفهمش روحه ويقول هذيك انا. فما زاد اون فورم تاع ديبرسيون اللي تكون كرونيك اللي تفوت العامين تو نحن الاعراض اللي حكينا عليهم من الاول هذوكم كاين يفوتوا جمعتين وقتها نحكيوا على اكتئاب. مي باغ كونتر فما الاعراض اللي يدوموا عامين كيفاش الشخص نجم يصبر اون فيت الاعراض هذوكم الكل يكونوا اقل حده من اللي حكينا عليهم. يعني يكون فما احساس بالحزن فما هكا الفشل التعب مي ما يكونش الانتونسيتي ما تكونش قويه برشا ما تكونش فما حده في الاعراض هذيك دونك الشخص يعديها يقول بوتيتخ انا هكاك فما شكون حتى يقول بوتيتخ انا طبعي هكاك انا متشائم انا شخص هكاك مانيش صاحب جو
1: يسخيلها في البيرسوناليتي نتاعو الحاجه موجوده
0: وما يجيش المخ اللي هو ينجم يكون عنده اكتئاب على خاطر جوستمون قلنا نعرفوا هكا الصوره ما يلقاش روحه اون فيت في الصوره هذيك. فما اون اوتر فورم اللي هي لا ديبريسيون ماسكي والا سوماتيزي وقت اللي الشخص يسوماتيز فيها برشا وقت اللي الاعراض اللي نلقاهم طاغيين هما الوجيه. يعني ما فماش هكا البكي والحزن والكل ما نلقاو وجيع اللي ما عندهمش سبب عضوي تلقاه شخص ديما يتشكى عنده وجيع في الراس وجيع في المفاصل ديما عنده فشلة عنده تعب وما عندهمش سبب عضوي فما حتى شيء يفسر تلقاه يمشي للطبيب واثنين وثلاثة واربعة ويقولوا له ما عندك حتى شيء. اون فيت نجم تكون سيت اون فورم دو ديبريسيون
1: اوكي معناها هنا تاثر كاريمو على البدن، معناها تولي حاجه فيزيك، نتعداو من معناها من حاجه نفسيه لتاثير ريال على البدن نتاع الانسان.
0: ولا تلقى الشخص يقعد بها مده طويله ياخذ دوايات يلتجا لحاجات اخرين، والا كما قلنا معناها يقول هذا انا تو سامبلومون يرضى بالوضع اللي هو فيه وما يمشيش يكونسلت.
1: اوكي باه ديجا هنا راهو حاجه مهمه ياسر، وهذاك علاش ان اخترنا نحكيو على الموضوع هذا اليوم، وانه شهر جوان هو شهر التوعيه بالصحه النفسيه للرجال. هنا بون نتصور كيما حكيت انت معناها على انواع نتاع ديبرسيون، ولكن نلقاو الرجال هنا قليل انهم يحكيو، معناها قليل انهم يطرحوا الموضوع هذا الحقيقه، على خاطر حاجه ماهيش ماهوش بالسهل ديجا. فوالا هو ديجا الراجل نعرفه انه ما يحكيش على المشاعر نتاعو، كو سوا باهيه كو سوا خايبه كو سوا ستريس كو سوا ضغط، معناها هذه حاجه
0: المشاعر الباهيه لي
1: اي هذا اللي قلت لك، معناها رانا ماهيش، والحقيقه هذه حاجه ماهيش موجوده في الثقافه العالميه، مش كان ثقافتنا التونسيه، ومعناها هنا ماهيش جوست موجوده كان عندنا نحن هنا في تونس، ولكن راهو العالم اجمع يقول لك الموديل نتاع الراجل انه لازم يكون هو ديما القوي، هو ديما اللي يخبي في المشاعر متاعو، تعبت تصرف، ثم ستريس تصرف، فما مشكلة متاع فلوس تصرف، فما مشكلة في الحياة ان جنرال تصرف، ماهيش مشكلة الفايدة انك ديما تظهر لا فيغور ستابل لا فيغور قوية، كسوسوا في العائلة مع مرتك مع عائلتك مع صغارك، لازم ديما انت تكونك المثال القوي اللي ما يتزعزعش اللي ما عنده حتى مشكلة. اخكو ريال مورا نحن بشر، معناه نحن بشر لازمنا نحسوا كل شيء ونحكيوا على كل شيء وما نقعدوش نخبيه، خاطر راهو طنجره راهي تنجم تفيض في اي نهار، معناها
0: كيما قلت انت بشر في الاخر.
1: فوالا هنا باش نحكيوا على الخصوصيه يا ناس، خصوصيه نتاع ديبرسيون عند الرجال.
0: هو يسري باش نكمل جوست على اللي انت كنت تحكي فيه، هو مش حتى كان راجل هو ما يوصلش بلي راجل، هو يبدا صغير معناها طفل انسان صوم تاع تحت قوم راك راجل ما تبكيش، معناها اون ديغي ما عندكش الحق تكبت وتكمل، معناها ما عندكش الحق في انك تبكي تتقلق تتاثر. باش نحكيوا على الخصوصيه اون فيت، هما حسب لي ستاتستيك انت ديجا قلت في العالم الكل مش في تونس، في الستاتيستيك نلقاو ديما نسبة الاكتئاب عند النساء أكبر من نسبة الرجال.
1: إيه هل هذا معناها أنه الرجال ما تكتئبش معناها؟
0: بيه هو فما تفسيرات بيه بار كونتر نسب الانتحار عند الرجال في العالم الكل مش كان في تونس، معناها نسب الانتحار عند الرجال نلقاها أكبر برشا من النساء.
1: اوكي
0: باش نفهموا معناها دونك لكن شنو سالتي
1: هنا على الخصوصيه معناها علاش اسكو كي تقول لي انت نسبه الاكتئاب عند النساء اكثر من الرجال، اسكو معناها بالحق الرجال ما يكتئبوش معناها ما يدخلوش اون ديبرسيون؟
0: هما الاسباب، فما الاسباب البيولوجيه يعني الاختلاف البيولوجي ديجا بين المراه والرجل. نعرفوا اللي المراه معناها التغييرات الهرمونيه اللي عندها مختلفه على الرجل، معناها فما فترات اللي تكون فما دي شانجمون في لي سيكل نتاعها، في لي سيكل هرمونال نتاعها، كيما مثلا قبل فتره الحيض نلقاو مثلا بجمعه نجم تمر باكتئاب، كيما مثلا اكتئاب ما بعد الولاده نجم تمر به، دونك فما انواع اكثر، كيما مثلا في فتره المينوبوز يصير معناها اختلاف في لي هرمون، دونك هذوما ينجموا يفسروا الارتفاع اختلاف الارتفاع. مي باغ كونتر زيد عند الرجال ما يمشيوش نساء يمشيو اكثر ويطلبوا المساعده اكثر، دونك يتشخصوا نساء اكثر. دونك احنا نلقاو النسبه مرتفعه اكثر، كيما قلنا الراجل صعيب برشا انه يمشي ويطلب المساعده، سي ديجا اصلا صعيب حتى انه يعترف بينه وبين روحه اللي هو عنده مشكله، والا ينجم يكون معناها قاعد يتعدى بديبرسيون ديما عاديه في تعب من الخدمه بيريود نتاع ستريس وتتعدى برشا شارج نتاع خدمه واكهو معناها، يعني حتى بينه وبين روحه ما يسمحش لروحه وما عندوش الحق انه يحس بالضعف، معناها هكا البوزيسيون نتاع الضعف ما لازموش يتعدى بها. دونك هذا علاش نجمو نفهموا
1: الارتفاع. والله يشوف هنا الحقيقه، وكي نشوفوا كما قلت انت لي ستاتستيك حتى نتاع الانتحار تلقى اكثر عند الرجال كانه عم من عند النساء. هنا انا النجم هنا ممكن باش نحكي شويه بالعاطفه معناها نجم نقول لك اللي راهو النسبه نتاع لا ديبرسيون اللي تتشخص عند النساء اكثر من عند الرجال راه مش على خاطر ثم برشا انواع في الديبرسيون بالنسبه عند النساء، على خاطر راهو سي برينسيبالمون وانه ما نحكيوش ما نتكلموش ما معناها ريت حتى كي يقول لك انسان هكا كي يدخل في علاقه والا مع عائلته كذا يقول لك انسان يقعد على راحته على طبيعته ماكسيموم كي يقول لك الراجل يكون على طبيعته هو انه ينجم ماهوش سير ينجم يحكي لك شويه على مشاكل الخدمه، ينجم يحكي لك شويه على هكا المشاكل بصفه عامه، حتى لو كان ينجموا يبعدوا شويه على الخدمه. معناها هذاك لو ماكسيموم اللي ينجم يوصل له معناها الحقيقه الراجل، على خاطر كما قلت انت راهي حاجه مغروسه فينا من الصغرى، حاجه ما يسهل انه نواجهوها ولا نحكيوا فيها حتى قدام الناس. راهو الخوف، الخوف من الضعف، الخوف من العجز، الخوف من انه حتى تاخذ راحتك، معناها الخوف من انك تحكي تو سامبلومون من غير قيود. ديما راهو عندنا قيود، هذه حاجه ما تبدلش فينا معناها باي طريقه كانت. وللاسف الحاجه هذه راهوها موجوده في العالم الكل كما قلت انت ناس راهو. وهنا ما نعرفش، انا نتصور انه وقيت ان نبداو نبدلوا شويه المفهوم هذا.
0: وي هو حتى نحن الأسباب ديجا الأسباب متاع الاكتئاب معناها كي نرجع للأسباب نعطيه أكثر الحق للمرأة أنها تكتئب على خاطر تيل وتيل سبب، أما للراجل تو مثلا بالنسبة للأسباب فما مثلا ديجا فما العامل الوراثي والجيني معناها فما شكون عندهم نسبة احتمال أكبر أنهم يصابوا بالاكتئاب. فما زيدة ضغوطات الحياة، فما مثال ليزيفينمون دو في مثلا، فما الانفصال العاطفي باغ اكزومبل ينجم يسبب اكتئاب كيما للراجل كيما للمرأة. ألوغ كو نحن كي نجيو مثلا في المجتمع نلقاو امرأة مثلا عندها اكتئاب تمر بمرحلة صعيبة على خاطر مثال انفصلت على شريك حياتها ولا شاغران دامور تو سامبلومون، راجل امبوسيبل نسمحوا معناها الحاجة كيما هكا. بالعكس راك راجل معناها سي بون، ما عندكش اون ديغي ما عندكش الحق تحس معناها، فهمت؟ اون ديغي دي روبو. ألوغ كو نعيشوا معناها نتأثروا بالحاجات بنفس الطريقة، ما فماش معناها حكم نتاع انت لازمك تحس هكا وانت لازمك ديما تكون قوي. بالعكس تزيد تعمل ستريس اكثر معناها الحكاية هذيك، تعمل ضغط كبير معناها لازمك ديما تكون قوي، لازمك ديما تكون فونكسيونيل. دايوغ حتى من بعد لي مانيفيستاسيون تاع ديبرسيون يختلفوا بين الرجل والمرأة. مثلا عند الرجال نلقاوها تظهر اكثر بالليغيتابيليتي، بالعصبيه، بشويه العنف، فهمت؟
1: قولك على اعصاب وي
0: فوالا، على اعصابي من الخدمه ستريسي تو سامبلومون. الوغ عند المرأة اللي نشوفوا هكا اللي حكينا عليهم الغالونتيسمون سيكوموتور، الفشله، الحزن، وكانها هي عندها الحق انها تعيش الحاجات هذوكم الكل، والراجل ما عندوش الحق فيهم. دونك ديجا ان ما نعطيهوش الحق انه يحس كيفاش باش يوصل هو يفهم روحه ويعطي الروح الحق ويمشي الكونسول كما احنا حكينا.
1: جوستومون هنا الحقيقة في أقل من دقيقة باش نلخص حاجة، وباش مانيش باش نحكي بطريقة هيبوكريت جملة، على خاطر باش نحكي من المنطلق اللي نحن رجال شنو بالضبط نحسه. راو باش نقولوا انه ديريكتومون لا لازمنا نتعلموا نحكي، ولازمنا كي نحسوا روحنا متقلقين ونمشيو كونسلت، كي نمشيو ونحطوها في ارض الواقع، ماهيش حاجه في الزبل، ماهيش حاجه كبين ليله ونهار باش نقوموا انه كلنا نحكيوا كل شيء وما فما حتى مشكل، ووقتا نوليو نحسوا ونوليو نجموا نبكي ونوليو نجموا نحكيوا على المشاكل وكذا. الحاجه هذه ما دام تغرست فينا من احنا صغار باش تقعد دي جينيراسيون قدام للاسف. ولكن شنو نجم نقول لكم انه أعرف اختار الناس اللي تنجم تحكي لهم، أعرف اختار الناس اللي تنجم تكون مرتاح معاهم، وأعرف اختار الناس اللي كي تحكي لهم حاجة عمرها ما تقلب ضدك، على خاطر هذه مشكلة كبيرة نخافوا منها، أنه كي تحكي حاجة نهار آخر تلقاها تدور وترجع لك في مشكلة، ترجع لك في حتى لحظة غش، وهذاك اللي نخافوا منه، وهذاك علاش لماجوريتي متاع الوقت ما نحكيوش. دونك أعرفوا اختاروا الناس اللي دايرين بيكم باش أنه كي تحكي على راحتك وكي تحكي بصدق وكي تحكي حتى على مشاكلك وعلى التعب نتاعك وعلى الحاجات اللي تتعدى بهم تكون انت مرتاح بطريقه ما باش انه تنجم تقوم غدوه وتكمل لي فونكسيون نتاعك وتكون قوي كيما نقول كون راجل معناها. دونك هذه حاجه الحقيقه مشكله ما لازمناش نحسوا روحنا ديما قاعدين في وسطها وندخلوا في وسط ستيريوتيب ونقعدوا موجودين فيه. لا رانا نجموا نحكي ولا رانا نجموا نحسوا، نحن قاعدين نحسوا كيما الناس الكل، ولكن لازمنا هنا نعرفوا لشكون نحكي ووقتاش نحكي وكيفاش نحكي. شكرا ليك الاخصائيه النفسيه نيس شعنبي اللي حكيت الموضوع هذايا بالحق، خاطر حاجه مهمه ياسر. كيتا فيديو تلقاوها على الباج فيسبوك نتاعنا موزايك اف ام. بعد شويه مزنا مواصلين معاكم اكيد حتى نص الليل، ولكن توت سويت تلقاو مراد الدريدي في الاخبار.
2: اصبح هو موزايك، امين جارا وفريقه يفيقوكم بالاخبار والسبور والموسيقى وبالجوائز والضحك زايده.
3: موزايك اف ام،
2: كل شيء باش تبدا نهارك باحسن انرجي. صباحكم ديما احلى صباح مع موزايك اف ام.
4: احلى صباح،
2: احلى صباح. الصباح من الاثنين للجمعة من الستة للتسعة على الأولى في تونس.
3: موزايك فام الأولى في تونس. راديو موزايك فام تونس. الأخبار.
4: مستمعي موزايك فام، أسعد الله أوقاتكم من جديد وإليكم موجة لأهم الأخبار. الشركة التونسية للكهرباء والغاز ستاغ والوكالة اليابانية للتعاون الدولي تعلنان عن تطوير نظام آلي لتوقع الطلب على الكهرباء، وذلك في إطار مشروع إزالة الكربون وضمان استقرار التزويد بالكهرباء في المنظومة الكهربائية التونسية. وتم الإعلان عن هذا الإنجاز الذي يعتبر من أبرز نتائج التعاون بين الجانبين خلال الاجتماع الختامي للجنة التنسيق المشتركة للمشروع الذي تنفذه الشركة التونسية للكهرباء والغاز بدعم فني من الوكالة اليابانية للتعاون الدولي. وأفادت الوكالة اليابانية في بلاغ أصدرته اليوم الثلاثاء أن هذا المشروع انطلق سنة 2024 ويمتد على مدى سنتين، ويهدف إلى المحافظة على استقرار تشغيل الشبكة الكهربائية وتحسينه، خاصة في ظل الارتفاع المنتظر لنسبة إدماج الطاقات المتجددة. ويدرج هذا المشروع في سياق التوجهات الوطنية في مجال الطاقة، حيث تسعى تونس وفق استراتيجياتها الطاقية إلى تغطية 35% من حاجياتها من الكهرباء بواسطة الطاقات المتجددة بحلول سنة 2030، إلا أن التوسع في استخدام مصادر الطاقة المتجددة ذات الإنتاج المتغير قد يطرح تحديات تتعلق باستقرار الشبكة الكهربائية. وزير التجارة وتنمية الصادرات سمير عبيد يتباحث مع وفد اقتصادي مصري رفيع المستوى سبل تذليل الصعوبات اللوجستية والإدارية التي تعيق تطوير المبادلات التجارية والاستثمارية بين البلدين وبقية الدول الإفريقية، مع التأكيد على أهمية تفعيل دور الغرفة التجارية التونسية المصرية وتشجيع المبادرات الكفيلة بالارتقاء بمستوى العلاقات الاقتصادية الثنائية. جاء ذلك خلال اجتماع عقد اليوم الثلاثاء بمقر الوزارة بحضور الرئيس التنفيذي لمركز التميز الإفريقي للأسواق الشاملة وعدد من إطارات وزارة التجارة وتنمية الصادرات، إلى جانب ممثل عن السفارة المصرية بتونس. اللجنة الجهوية لتفادي الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجدة بتطاوين تعقد جلسة عمل اليوم الثلاثاء بمقر الولاية خصصت للاستعداد المحكم لمجابهة الحرائق في ظل الارتفاع المستمر في درجات الحرارة وحماية الأرواح والممتلكات العامة والخاصة وتأمين موسم الحصاد. وقد وضعت اللجنة خطة عمل استباقية تضمنت تسخير الإمكانيات المادية واللوجستية والبشرية الموضوعة على ذمة اللجان جهويا ومحليا والتحقق من جاهزيتها ورصد النقائص وتلافيها وتدعيم التدابير الوقائية وإحكام التنسيق مركزيا وجهويا مع جميع الأطراف المتداخلة. كما قررت اللجنة مراقبة المصبات العشوائية وتحسيس الفلاحين للتوقي من الحرائق وأخذ الاحتياطات اللازمة لتفادي اندلاعها، مع الحرص على تشريك المجتمع المدني من جمعيات تطوعية وكشافة ومنظمات وكل من له صلة بتحسيس وتوعية وإرشاد المواطنين لحماية الغابات والثروات الفلاحية والتوقي من اندلاع الحرائق. في الشأن الدولي، وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي يقول أن القوات الأجنبية الموجودة قرب الأراضي الإيرانية تتعرض لخطر دائم بسبب أخطائها البشرية أو الحوادث البحتة واحتمال وقوعها في مرمى إطلاق النار، مطالبا إياها بالمغادرة. وتأتي تصريحاته بعد أن قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن إيران مسؤولة عن إسقاط طائرة هليكوبتر أباتشي أمريكية كانت تقوم بدورية في مضيق هرمز خلال الليل، مضيفا أنه ينبغي لواشنطن الرد على ذلك. الجبهة الداخلية الإسرائيلية تفيد بصدور إنذار مبكر عقب رصد هجوم صاروخي من لبنان يستهدف منطقة كريات شمونة ومناطق عدة شمالي إسرائيل. نهاية الموجز. المشوار يتواصل مع يسري عدنان في بنة لفام مع أجمل تحيات مراد الدريدي.
3: الأولى في تونس بنة لفام.
4: بنة لفام من 9 لنص الليل.
3: يسري جديدي سيليكسيون طرب.

0: جورج وصوف حلف الأمر على مزيكا فام سيليكسيون طربيات، هذه أحسن مزيكا نزلنا مصير معكم حتى نص الليل.
1: Gold Music. Gold Music. All the best music.
0: موسيقى لايف كوين بوهايمن.

ستينغ شيب اوف ماي هارت على موزايك اف ام من موسيقى الجود. الحقيقه فيرسيون ياسر ياسر مزيانه قليل وين نجمو نسمعوها في حتى بلاصه اخرى, وهذاك علاش ديما موجوده الجود ميوزيك على موزايك اف ام. بنت اف ام الموسيقى مازالت متواصله, وباش نجيو للموسيقى اللي جدد شويه, ولكن اغنيه عندها حكايه كبيره برشا من فيلم الهوى سلطان. فيلم زين برشا برشا الحقيقة, نستدعاكم انكم تتفرجوا فيه. هذا بها سلطان, انا من غيرك على موزيك.

إليسا أجمل إحساس. خلطنا الآخر بنت لفين بالنسبة لليلة. شكرا لكم مستمعينا اللي تبعتونا من 9 لنص الليل. شكرا لكم الفريق عدنان في الإخراج, شيكر في ستوندار, والليكيب ديجيتال. احنا كالعادة نعطيكم رونديفو غدوة في نفس التوقيت بنت لفين اللي فيها برشا ربح وكاش. كالعادة لا بونيمور, وما غير ما ننساو أحسن الموسيقى. بعد شوية تلقاو مراد الدريدي في الأخبار, لكن قبله كالعادة نختموا بالموسيقى. نرجع بكم 18 سنة تالي لون كولابوراسيون قعدت محفورة في عالم البوب. كان معاكم يسري جديدي, نخليكم مع ريانا نيو, Hate That I Love You. تصبحوا على خير.

0: دلوقتي. نهارك يبدأ في أول ساعة، موزيكا، أخبار سريعة، طقس وموعد تهمك.
1: أول ساعة موزيكا فام دفام.
0: نادية فورتي في أول ساعة من الاثنين للجمعة من الخمسة للستة متاع الصباح على موزيكا فام.
1: موزيكا فام الأولى في تونس. راديو موزيكا فام تونس الأخبار.
2: مستمعي موزيكا فام، أسعد الله أوقاتكم من جديد وإليكم موجزا لأهم الأخبار. الرئيسة المديرة العامة لديوان الحبوب سلوى بن حديد تفيد الثلاثاء بأن التوقعات تشير إلى أن إصابة الموسم الحالي من الحبوب ستفوق 12 مليون قنطار على المستوى الوطني، محافظة بذلك على مستويات التجميع المسجلة خلال الموسم المنقضي وفق قولها. وأكدت بن حديد في تصريح لوكالة نسخة الأنباء على هامش افتتاحية لموسم الحصاد القمح بالمركب الفلاحي بالكدية رفقة ولي الجهة وعدد المسؤولين على جاهزية هياكل وزارة الفلاحة لتأمين حسن سير عمليات الخزن والرفع والإجلاء، مشيرة إلى أن عملية الإجلاء بواسطة الخط الحديدي ستعزز من قدرة مراكز التجميع على الرفع والإجلاء. أضافت بن حديد أن هياكل الديوان الوطني للحبوب ووزارة الفلاحة بصدد البحث على أصناف بذور جديدة تترأم مع التغيرات المناخية والتي من شأنها أن تساهم في الترفيع من معدل إنتاج الهكتار من الحبوب. مجلس وزاري يقر جملة من الإجراءات لضمان التزود بالماء الصالح للشرب خلال هذه الصيفة وتحسين إدارة الموارد المائية، تتمثل في إعادة تنظيم منظومة التزود الماء الصالح للشرب بالوسط الريفي من خلال إحالة التصرف المنظومات المائية تدريجيا إلى شركة الصناد، فضلا عن إحالة المشاريع الجديدة مباشرة إليها لضمان ديمومة الاستثمارات خاصة بالولايات ذات الطبع الحضري. كما أقر المجلس إلزام الباعثين العقاريين لإنجاز خزانات تجميع مياه الأمطار على مستوى البناءات المزمع إحداثها في إطار البرنامج الوطني لتجميع مياه الأمطار بكل المناطق. ومن القرارات أيضا تثمين المياه غير التقليدية والرفع من نسبة استغلالها واستخدامها في القطاع الفلاحي، مع استكمال إنجاز المشاريع المبرمجة لتحويل المياه بين سدود الشمال ونحو المنظومات الكبرى للماء الصالح للشرب. مخيم العودة الطوعية بالعامرة من ولاية صفاقس يسجل الثلاثاء أعلى رقم له على الإطلاق على مستوى الموجودين فيها من المهاجرين غير نظاميين من دول جنوب الصحراء الراغبين في العودة الطوعية إلى بلدانهم، وذلك منذ أحداث هذا المخيم في شهر جويلية 2025، حيث بلغ عددهم اليوم حوالي 700 بعد تسجيل وصول 250 مهاجرا غير نظاميين من جنسيات مختلفة قدموا من ست حافلات من نقاط التجمع في كل من تونس ونابل وسوسة، وذلك وفق ما كتبه لموزيك المشرف العام على مخيم العودة الطوعية. ويعود هذا الارتفاع إلى نجاح الحملات التحسيسية التي تم القيام بها في هذا الغرض، وأوضح أن نسبة الموجودين في المخيم في السابق لم تكن تتجاوز حدود 400 من المهاجرين غير النظاميين، وأنه لأجل الاستجابة لهذه الطلبات المتزايدة من الراغبين في العودة الطوعية تم الثلاثاء تركيز خيمة إضافية كبيرة إلى جانب 6 خيام أخرى أصغر منها ومتلاصقة تضاف إلى الخيام الخمسة الأولى الموجودة. في أخبار العالم، القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم تعلن أنها بدأت شن ضربات على أهداف إيرانية دفاعا عن النفس حسب تصريحها، موضحة أن الضربات جاءت بتوجيهات مباشرة من الرئيس دونالد ترامب. وقالت أن هذه الضربات على إيران رد على إسقاط مروحية أباتشي تابعة للجيش الأمريكي، مضيفة أن هذه المهمة تعد ردا متناسبا على عدوان إيراني غير مبرر. من جانبه قال ترامب لشبكة ABC أن الولايات المتحدة ترد في هذه الأثناء على إيران، ومن المهم جدا هذا الرد فقد أسقط مروحية. صحيفة نيويورك تايمز تنقل عن مسؤولين إيرانيين قولهم أن الغارات الأمريكية استهدفت قواعد عسكرية وبحرية ومنشآت رادار وبطاريات مدفعية في 5 مواقع على السواحل الجنوبي لإيران في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء. نقطة نهاية لهذا الموجز الأخباري مع أجمل تحيات مراد الدريجي.
1: الأولى في تونس.
3: موزيك FM. Top matin. The morning top. Yeah.